نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. مسؤول محلي إيراني يقول إن مواقع عسكرية تعرضت لهجمات معادية. واشنطن تنفي، ومسؤول أمريكي يؤكد أن المحادثات الفنية مستمرة. وزير الأمن الإسرائيلي يقول إن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية حتى نزع سلاح حزب الله. والسفير الأمريكي يعلن من بيروت أن وفداً عسكرياً أمريكياً سيصل لتنسيق بدء العمل في المناطق التجريبية. 6 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينتي غزة وخان يونس. وثائق تكشف اشتراط الجيش السوداني لانسحاب الكامل لقوات الدعم السريع من المدن لقبول مقترح أمريكي لوقف الحرب. والبرلمان الأوروبي يدعو إلى إدراج الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية.

0: نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع طهران، مؤكدا أن المحادثات الفنية مستمرة. ميدانيا قال مسؤول محلي إيراني إن مقذوفا أصاب مقرا عسكريا في ضواحي مدينة بوشهر جنوبي البلاد. وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا نقلا عن نائب حاكم بوشهر أن المقر العسكري تعرض لهجوم بمقذوف أمريكي إسرائيلي، وذلك بعد ساعات من تجدد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل نقلت تقارير عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي لم يشن أي ضربات جديدة على إيران. هذا وقال مسؤول أمريكي إن عشرات الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران منذ فجر الأربعاء لم تسفر عن أضرار جسيمة أو إصابات لدى عناصر القوات الأمريكية في المنطقة. وأفاد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن هذه المقذوفات تم اعتراضها أو لم تسبب أضرارا جسيمة، مشيرا إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف الأمريكيين. من جانبها قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وإن ادعاء وسائل إعلام إيرانية أن عبور المضيق غير مسموح به إلا بمسارات تحددها إيران كاذب حسب تعبيرها. وأضافت القيادة الوسطى أن القوات الأمريكية ساعدت منذ أوائل شهر مايو في تسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية و380 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سياسة إسرائيل واضحة تجاه منع إيران من امتلاك سلاح نووي، سواء تم ذلك بالتوصل لاتفاق أو من دون الاتفاق. نتنياهو أضاف أن الحرب في المنطقة لم تنتهي، إذ إن تحديات جديدة تبرز إضافة إلى أخرى قديمة، وثمة محاور تتشكل بينما تسقط محاور أخرى حسب تعبيره.
1: في العام الماضي تلقى نظام الإرهاب الإيراني ضربة قوية جدا. لقد اغتلنا 20 خبيرا نوويا بارزا في إيران، وقتلنا قياديين في القيادة العليا، ودمرنا البنى التحتية النووية والبنى التحتية لإنتاج الصواريخ الباليستية. سياستنا واضحة، باتفاق أو من دون اتفاق لن تمتلك إيران سلاحا نوويا.
0: سياسيا، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير التطورات الأخيرة في المنطقة خلال اتصال هاتفي. وأكد عراقشي أن هجمات الولايات المتحدة على إيران تعتبر انتهاكا لبنود مذكرة التفاهم. كما اعتبر عراقشي إقرار واشنطن بعدم الالتزام بمذكرة التفاهم دليلا على استمرار سياساتها الحربية، محذرا من أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي. كما ناقش عراقشي مع نظرائه في الرياض ومسقط وأنقرة الأحداث الأخيرة في مضيق هرمز، وأكدوا أهمية تسخير القدرات الدبلوماسية لمنع تصعيد التوترات. ووري جثمان المرشد الإيراني السابق آية الله علي خامنئي الثرى في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد الإيرانية مسقط رأسه بعد اختتام مراسم تشييع استمرت عدة أيام. وجاء الدفن عقب موكب التشييع الرئيسي في طهران الذي انطلق من شرق العاصمة مرورا بساحة الإمام الحسين وشارع وساحة الثورة وصولا إلى ساحة آزادي، قبل نقل الجثمان إلى مدينة قم ومنها إلى مدينتي النجف وكربلاء في العراق، قبل أن يعاد جوا إلى مسقط رأسه في مشهد، حيث دفن في رواق دار الذكر داخل مرقد الإمام الرضا. مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع طهران أصبح منتهيا بالنسبة له، يعود إلى الواجهة مجددا سؤال جدول الاتفاقات والتفاهمات التي يعلن ترامب مرارا عن إتمامها ولا تزال عالقة.
2: صانع الصفقات، مهندس الاتفاقات، والقادر على إنهاء أكثر الملفات الدولية تعقيدا، هكذا يقدم الرئيس ترامب نفسه منذ عودته إلى البيت الأبيض، من إيران إلى أوكرانيا مرورا بغزة وصولا إلى الهند وباكستان وتايوان. تحدث ترامب مرارا عن اتفاقات وشيكة أو اختراقات تاريخية أو حتى تفاهمات ستغير وجه العالم، فما الذي ثبت منها حتى الآن؟ ها هي إيران تراوح تعقيداتها، لا المذيق تحرر ولا الضربات توقفت، وما انفرجت ملفات التخصيب والعقوبات، وها هو ترامب يعلن مجددا فض الاتفاق.
3: بالنسبة لي أعتقد أن الأمر قد انتهى، لا أريد التعامل معهم بعد الآن، إنهم أناس مرضى، يقودهم أشخاص مرضى، وهم أناس أشرار وعنيفون.
2: وفي أوكرانيا لا يزال زيلينسكي يستجدي الدعم العسكري الأمريكي لإيقاف الزحف الروسي، بينما يحدثه ترامب عن مقاربته الخاصة لاستمرار الصراع.
3: تخيل طفلين في الحديقة لا يطيقان بعضهما فيبدأان الشجار. أحياناً عليك أن تدعهما يتقاتلان، عليك أن تدعهما يريان مدى صعوبة الأمر.
2: أما في غزة فهو نتنياهو يعبث بخطة ترامب للسلام، يقول لن تكون هناك عملية لإعادة الإعمار قبل نزع السلاح، في موقف يخالف ترتيب بنود المرحلة الثانية من الاتفاق، وضع نبه إليه مؤخرا جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق.
4: ترامب يرى أنه أفضل صانع صفقات في العالم، وهو يكرر هذا الكلام باستمرار، يقول إنه حقق السلام في الشرق الأوسط اليوم بعد 1000 عام من الصراع. شاهدوا ما يحدث، فهو يكشف الكثير عن ترامب.
2: إنه نهج ترامب في عقد صفقات يقول إنها ناجحة، بمبدأ الإعلان أولاً والتفاوض لاحقاً، كمن يبيع جلد الطريدة قبل صيدها.
0: دعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي إلى عرقلة إقرار قانون الإنفاق العسكري إلى حين مناقشة البنود المتعلقة بتعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي مع إسرائيل. وجاءت الدعوة التي قادها السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن في رسالة حثت أعضاء الحزب على عدم دعم التشريع قبل مناقشة العلاقة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرة أنه لا ينبغي إلزام الولايات المتحدة بتعميق تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية الحالية. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم الانتقال إلى مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار في لبنان، وسيتم تحديد أول منطقة تجريبية لانسحاب إسرائيل منها خلال أيام. بدوره أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون للسفير الأمريكي في بيروت ضرورة وقف أعمال التفجير والقصف التي تقوم بها إسرائيل في البلدات الجنوبية، ويتم الضغط على إسرائيل للتقيد بما ورد في صيغة اتفاق الإطار.
5: الجنوب اللبناني بين التطمينات الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في خضم استمرار خروقات إسرائيل وتفجيراتها في جنوب لبنان ومماطلتها الانسحاب من المناطق التجريبية، يؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون للسفير الأمريكي في بيروت ضرورة وقف أعمال التفجير والقصف التي تقوم بها إسرائيل في البلدات الجنوبية. بحسب الرئاسة اللبنانية فإن عون شدد على وجوب الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بما ورد في صيغة اتفاق الإطار. الرئيس اللبناني وجه رسائله إلى الداخل أيضا بقوله إنه يأمل أن يؤدي الاتفاق الإطاري إلى نتائج ملموسة، لا سيما على صعيد تنشيط الحركة الاقتصادية في البلد. أما الموقف الأمريكي فعبر عنه السفير ميشيل عيسى الذي قال إن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت خلال أيام لتنسيق وتحديد آلية التنفيذ وموعد بدء العمل في المناطق التجريبية، مع تنويهه بأن انتقال المفاوضات إلى روما يعود لأسباب تقنية. في المقابل تكرر تل أبيب موقفها بالبقاء في جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى، إذ قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن إسرائيل لم تطلب إذنا للدخول إلى لبنان وليست بحاجة إلى إذن للبقاء فيه وفق تعبيره.
6: الجيش الإسرائيلي موجود اليوم في المناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا، وكما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ونقول مرارا وتكرارا إننا لن ننسحب منها، ملتزمون بحماية مواطني إسرائيل شمالا وجنوبا أمام الجولان ولبنان وغزة وفي كل مكان.
5: مشهد ميداني قاتم تعبر عنه أيضا القوات الدولية اليونيفيل، إذ قالت إنه رغم تراجع مستوى العنف في جنوب لبنان منذ أواخر الشهر الماضي إلا أن الوضع لا يزال هشا، مشيرة إلى تمكن اليونيفيل من زيادة أنشطتها العملياتية تدريجيا في أنحاء الجنوب اللبناني. مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في 3 هجمات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان خلال مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل مدنيين بوصفها جرائم حرب. بين مسار دبلوماسي تقوده واشنطن وخروقات إسرائيلية لا تتوقف، يبقى جنوب لبنان أمام اختبار جديد لتثبيت التهدئة ومنع عودة التصعيد.
0: في قطاع غزة أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال القطاع وجنوبه. مصادر طبية كانت قد أكدت استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف غربي مدينة غزة. وقال مراسل التلفزيون العربي إن طائرات الاحتلال قصفت سيارة بالقرب من مفترق العباس. وفي جنوب القطاع أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين 2 جراء غارة إسرائيلية على منطقة البطن السمين في خان يونس. هذا واستشهد شخصان في قصف على النصيرات وسط القطاع. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها شاركت في عملية إجلاء جديدة لمرضى ومرافقين للعلاج خارج قطاع غزة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عبر معبر رفح البري. وأوضحت الجمعية أن عملية الإجلاء شملت 93 شخصا منهم 36 مريضا جرى نقلهم من مستشفى المواصي الميداني في خان يونس ضمن الترتيبات اللوجستية المعتمدة. وفي الضفة الغربية أصيب 6 فلسطينيين منهم 3 بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرقي رام الله. وأعلنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت في وقت سابق مع 2 إحداهما بشظايا قنبلة صوت في الرأس والوجه، والأخرى جراء اعتداء بالضرب، إلى جانب إصابات أخرى بين شبان ونساء نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال. هجم مستوطنون منازل وممتلكات الفلسطينيين في قرية دير جرير شرقي رام الله. وأفادت مصادر محلية بهجوم ملثمين على عدد من المنازل والمركبات في قرية دير جرير، حيث سجلت أضرار في الممتلكات. هذا واقتحم جيش الاحتلال القرية تزامنا مع هجوم المستوطنين الذين أغلقوا إحدى البوابات الحديدية المنصوبة على مدخل القرية. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه 28 من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي، كما نص المرسوم على أن موعداً سيحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام المقبل وفقاً للقانون. تتسارع وتيرة ملاحقة ملفات الفساد في العراق، فبعد اعتقال المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية بتهم تتعلق بالفساد، افتتح مجلس النواب أولى جلسات الاستجواب في دورته الحالية، منهيا مساءلة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالتصويت على إعفائه من منصبه وإحالة ملفاته إلى هيئة النزاهة، بينما يواصل القضاء تحقيقاته في قضايا فساد بارزة.
3: إجراءات الحكومة العراقية لملاحقة ملفات الفساد تتواصل بعد اعتقال المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية بتهم تتعلق بالفساد. هذا التحرك الرقابي دفع مجلس النواب إلى عقد أولى جلسات الاستجواب في دورته الحالية، واضعاً رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار أمام مساءلة نيابية غيابية بعد تخلفه عن الحضور، انتهت بالتصويت على إعفائه من منصبه وإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة.
7: مجلس النواب يمارس مهامك المنصوص عليها بالدستور والقانون، وهذا ما تم إنجازه اليوم بإقالة أحد الفاسدين وإحالة ملفاته إلى النزاهة، وإن شاء الله سنعمل على ملفات أخرى وسنعيد لمجلس النواب هيبته الحقيقية ويمارس مهامه.
3: الشروع في استجواب كبار المسؤولين في مؤسسات الدولة يعد اختباراً لمدى جدية السلطة التشريعية في استعادة دورها الرقابي وفتح ملفات المشاريع الاستثمارية والطاقة والنقل المتعلقة بقضايا هدر المال العام، بما ينسجم مع حملة الحكومة الرامية إلى الإصلاح ومكافحة الفساد.
8: واجب مجلس النواب هو الرقابة، مو فقط تشريع قوانين، لديه واجب أصيل في القانون هو الرقابة على أداء الحكومة، الرقابة على أعمال الفساد. واحدة من أهم واجبات البرلمان هي الرقابة. هذه الرقابة كيف تحصل؟ أحد أدوات الرقابة الاستجوابات، بالتالي ينبغي على البرلمان تفعيل استجوابات.
3: بالتزامن مع الإجراءات الحكومية والدور النيابي لملاحقة ملفات الفساد، يستمر القضاء في تحقيقاته بقضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي والكشف عن ضبط أموال جديدة كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار، فيما تستمر التحقيقات للوصول إلى جميع المتورطين في هذه القضية. مع انطلاق أولى جلسات الاستجواب في مجلس النواب، تترقب الأوساط السياسية والشعبية ما إذا كانت الرقابة النيابية ستشكل رافعة لجهود الحكومة في مكافحة الفساد، أم أن التجاذبات السياسية ستحد من نتائجها. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: إلى السودان، حيث أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاباً كاملاً لقوات الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها منذ 11 من مايو 2023، وذلك لقبول المبادرة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات. وبحسب الوثائق، تنص المبادرة الأمريكية على هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوماً تمهيداً للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وانتقال سياسي بقيادة مدنية. احتفل قادة وجنود من الفرقة الرابعة مشاة بالجيش السوداني مع أهالي مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان ببسط السيطرة على المدينة، وذلك بعد أشهر من هجمات واسعة شنتها قوات الدعم السريع على المدينة، ما تسبب في نزوح نحو 60,000 شخص.
9: عام ينتصف ومعه تحاول ولاية النيل الأزرق جنوبي شرق السودان استعادة بعض الاستقرار، وذلك بعد إعلان الجيش السوداني أن قواته والقوات المساندة قد تمكنت من استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية من قوات الدعم السريع. قادة وجنود يحتفلون كل على طريقته وينشرون صور انتشارهم داخل المدينة واحتفالهم مع أهلها. خروج شعبي للاستقبال يأتي بعد نحو 6 أشهر من هجوم كثيف شنته قوات الدعم السريع من ناحية الحدود الإثيوبية على ولاية النيل الأزرق التي صنفت من الأعلى استقراراً منذ بدء الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. ورغم استمرار سيطرة الجيش على مدن رئيسية من بينها العاصمة الروسيس، فقد مثل سقوط مدينة الكرموك تحديا رئيسيا في ظل موقعها الحدودي. ومعه وجه السودان اتهامات رفضها الجانب الإثيوبي مؤكدا عدم تورطه في انطلاق غارات جوية من أرضه، فيما أعلنت الفرقة الرابعة مشاة بالجيش السوداني بدء العمل من أجل قطع خطوط إمداد التسليح. هي استعادة حديثة لم تترك أثرها بعد على الأوضاع الإنسانية في ظل نزوح نحو 60,000 من أهلها إلى البلدات المجاورة، وذلك على امتداد الولاية التي مثلت على مدار أعوام محل استقبال متواضع لعشرات آلاف النازحين. ومن مخيم رئيسي توالى إنشاء مخيمات تحمل الاسم نفسه الكرامة، في حين يعاني المقيمون داخلها من نقص شديد في الخدمات الأساسية. وتبقى الآمال بتحسن مرتقب في ظل حرب تترك آثارها على امتداد كامل أرض السودان.
0: دعا البرلمان الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية، محملا إياها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في السودان. ودعا البرلمان الأوروبي إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب المزعومة، إلى جانب تمكين المحكمة الجنائية الدولية من توسيع اختصاصها ليشمل كامل الأراضي السودانية. كما طالب الدول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع، خاصة عبر توريد الأسلحة وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين. تعهدت روسيا ودول غرب أفريقيا الأعضاء في تحالف دول الساحل، مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تعهدت بتعزيز التعاون العسكري في مواجهة تصاعد نشاط المسلحين بالمنطقة، وذلك عقب قمة عقدت في عاصمة النيجر نيامي. شارك فيها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع وزراء خارجية دول تحالف الساحل الأفريقي.
6: اهتمام روسي لافت بدول الساحل الإفريقي، تراه موسكو ضرورة لتقوية نفوذها هناك، لا سيما مع تراجع الحضور الفرنسي في أجزاء من القارة السمراء. انشغالات روسيا المتعددة لا سيما حربها الضروس مع أوكرانيا لم تمنعها من إفادة وزير خارجيتها سيرجي لافروف إلى نيامي عاصمة النيجر، حيث التقى هناك بنظرائه من مالي ونيجيريا وبوركينا فاسو في إطار جولة المشاورات بين روسيا ودول تحالف الساحل، وهي الثانية من نوعها. مسؤول الدول الثلاث رحبوا بالتعاون العسكري والفني المتنامي، بما في ذلك الدعم الذي يقدمه فيلق أفريقيا الروسي شبه العسكري. أما من جهة روسيا فقد أكدت عزمها على مواصلة دعم القوات المسلحة للدول الأعضاء في تحالف الساحل وتعزيزها، إضافة إلى التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية. التعاون العسكري يأتي في وقت تنخرط فيه جهات خارجية بينها أوكرانيا وفرنسا في هجمات تستهدف القوات الروسية غير النظامية الموجودة في المنطقة، وفق ما جاء في البيان. وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف استعداد بلاده لتقديم المساعدة لموزمبيق في القضاء على ما سماه التهديد الإرهابي الذي تواجهه. هذا ويذكر أن القوات الحكومية في موزمبيق تخوض معارك ضد متشددين إسلاميين في شمال البلاد. هذه العوامل دفعت موسكو إلى تعزيز حضور فيلق إفريقيا، وهو قوة شبه عسكرية خلفت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة وتنشط في عدد من دول القارة ومنها مالي. وهذه الأخيرة تعرضت خلال السنوات الماضية لهجمات شنها انفصاليون طوارق على أهداف أمنية مرتبطة إما بالحكومة أو بفيلق إفريقيا الروسي على خلفية مساعدته السلطات الحكومية. أجدد هذه الهجمات حدث الخميس عندما شن انفصاليون وجماعات جهادية متحالفة معهم هجوما على قافلة عسكرية تضم مقاتلين من فيلق إفريقيا الروسي وجنودا ماليين في بلدة النفيس. هذا ويذكر أن العلاقات بين دول الساحل وفرنسا شهدت تدهورا كبيرا عقب سلسلة الانقلابات العسكرية التي أطاحت بحكومات منتخبة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر خلال السنوات الخمس الماضية. هذه الانقلابات أدخلت الأنظمة العسكرية الجديدة في تلك البلدان في مواجهة سياسية ودبلوماسية مع باريس، انتهت بانسحاب القوات الفرنسية، ما اعتبرته روسيا فرصة لها لتعزيز نفوذها في القارة الإفريقية.
0: أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدلاتي أن التحقيقات الأولية مع الخلية المتورطة بتفجير عبوتين ناسفتين في دمشق خلال زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أظهرت أنها تتبع لتنظيم الدولة. وقال الدلاتي للتلفزيون السوري الرسمي إن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة بتفجيرات دمشق أظهرت تبعيتها لتنظيم الدولة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية توقيف أعضاء الخلية خلال مداهمات متزامنة في دمشق وريفها. بدأ حزب العمال البريطاني سباق اختيار زعيم جديد له عقب استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر من زعامة الحزب، ويتوقع أن يكون أندي بيرنام المرشح الوحيد لخلافة ستارمر. وفي حال ترشحه دون منافس سيعقد حزب العمال مؤتمرا خاصا لإعلانه زعيما جديدا على أن يتولى رئاسة الوزراء في 20 من الشهر الجاري. وبحسب قواعد الحزب يتعين على أي شخص يرغب في الترشح الحصول على تأييد 20% من نواب حزب العمال في مجلس العموم قبل إغلاق باب الترشيحات منتصف الشهر الجاري. أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو إلى 3889 قتيلاً، وأضاف أن عدد المصابين ارتفع إلى 16740، بينما بلغ عدد المشردين بلا مأوى 17907. وفي أخبار كأس العالم، ودع منتخب المغرب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بخسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل، وسجل هدفي فرنسا كل من كيليان مبابي في الدقيقة 60 وعثمان ديمبلي بعدها بست دقائق، وبهذه النتيجة تأهل المنتخب الفرنسي إلى دور نصف النهائي من البطولة ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة إسبانيا وبلجيكا. وفي مباراة دور الثمانية يواجه المنتخب الإسباني نظيره البلجيكي في قمة أوروبية مرتقبة على ملعب لوس أنجلوس، ويعد هذا اللقاء الأول بين المنتخبين منذ نحو 17 عاما. إسبانيا بطلة أوروبا تطمح لحسم اختبار الشياطين الحمر بعد الإطاحة بجارتها البرتغال في ثمن النهائي والتقدم أكثر نحو استعادة لقبها في نسخة 2010. في المقابل تدخل بلجيكا بمعنويات عالية بعد إقصائها أمريكا صاحبة الضيافة برباعية في دور 16. والآن نتابع برنامج تواصل.
10: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. زلة ترامب الجديدة، الجمهورية الإسلامية اليابانية تعيد التعديل 25 إلى الواجهة، أردوغان يفاجئ قادة الناتو بهدايا غير تقليدية، فما هي؟ طاقم تحكيم من بلد واحد لقمة المغرب وفرنسا في ربع النهائي يثير الجدل.

0: عندما نقول ترامب هذا يعني أحاديث متشعبة ومؤتمرات صحفية تطول وتطول وتصريحات يبثها هنا وأخرى هناك بجانب هذا الرئيس أو ذاك في قمة الناتو. وقف ترامب محاطاً بمن؟ بوزير خارجيته ماركو روبيو عن يمينه وكتلميذ مجتهد ووزير حربه بيت هكسيث وأيضاً سكوت بيسنت، وقف محاطاً بالرؤساء والزعماء، محاطاً بالصحفيين والكاميرات والأضواء. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وجد ضالته في قمة الناتو المقامة في أنقرة، فترامت التصريحات وتوالت المؤتمرات وقال وصرح كثيراً. ومن جملة ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير سعيد بالناتو لأنه لم يساعد أمريكا ضد إيران، ثم قال إن أمريكا لا تحتاج إلى المساعدة. لم أقرر بعد بيع طائرات F-35 لتركيا، أميل نعم لأن أردوغان ساعدنا، سنزيل اسم سوريا من قوائم الدول الراعية للإرهاب، وأنه يحب بيبي لكنه يعلم أن بيبي لا يثق بأردوغان وأردوغان صديقي، وثقنا بالإيرانيين يوما هكذا يقول، لكننا لم نعد نثق بهم الآن. سنقصف إيران الليلة، وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، ولكن من بين التصريحات المتدفقة كالسيل هناك جملة استوقفتنا واستوقفت جماعة السوشيال ميديا في كل مكان في العالم. فأثناء لقاء ثنائي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال ترامب جملة أثارت جدلا واسعا، ربما هي زلة لسان أو خروج عن السياق. فماذا قال ترامب؟ لنشاهد.
1: We had 111 missiles shot by the Islamic Republic of Japan. They were shot at the aircraft carrier over a period of about 1 hour. 111 missiles going to a very expensive ship, and every one of those missiles was knocked down.
0: حول اليابان إلى جمهورية إسلامية. ما سمعته صحيح، جمهورية اليابان الإسلامية. ولكن لماذا كل هذا الجدل من أجل هذه الزلة البسيطة؟ فإيران تشغل بال ترامب، وإيران تتشابه مع اليابان في نغمة الكلمة، أم أن عقله الباطن استحضرها من غابر الزمان؟ لأنه مع ذكر اليابان تحضر القنابل وتحضر قنبلة هيروشيما وناكازاكي أيضا، وتعود للذاكرة تصريحاته عن إيران بمحو حضارتها عن الأرض. ولكن ما تخنوها مثل ما بيقولوا، ونؤول كلامه، ترامب يقصد إيران فقفزت اليابان إلى لسانه عن طريق الخطأ. طيب، هل هذه هي زلة اللسان الوحيدة في هذا المحفل الدولي؟ في الحقيقة كنا نتمنى أن تقف هذه الزلة لوحدها، ولكن تصريحات ترامب لم تتوقف. فبعد أن لقي زيلينسكي الرضا من ترامب وجلس إلى جانبه، شأنه شأن الزعماء، نظر إليه وقال: هل لديكم سؤال للرئيس بوتين؟ هذا بوتين كما يراه ترامب، وبالتأكيد لم يقصد بوتين بل زيلينسكي. العدوان اللدودان نشبت بينهما حرب لم تهدأ، يختلطان في رأس ترامب، ولكن يعني كأنكم ظلمتم ترامب. ألم تكن أوكرانيا من ضمن الاتحاد السوفيتي يعني زمان قبل ما يتفكك؟ يعني طبيعي يخربط شوي بالأسماء. ولعله الآن أنا أتوسطه وأتوسط زيلينسكي يراني كأمان جحا. لم تتوقف القصة عند بوتين ولا زيلينسكي. عقد ترامب مؤتمرا صحفيا آخر وحضرت وسائل التواصل الاجتماعي، وترامب نشيط على منصة السوشيال، يكتب كل ما يخطر في باله وعلى باله فيها. ولكن جاء استحضار تطبيق تيك توك وسماه تطبيق تيك تاك، وكانت هذه هي المرة الثانية خلال أيام التي يشير فيها الرئيس الأمريكي ترامب إلى تطبيق التواصل الاجتماعي باسم خاطئ، وهو التطبيق الذي سعى جاهدا لشرائه، ربما نعرف لماذا. بعد هذه الخربطات وزلات اللسان، سئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفت عن أخطاء الرئيس ترامب، فقالت: قدم الرئيس أداء ماراثونيا عالي الطاقة في قمة الناتو. وأضافت: الرئيس سيطر على كل غرفة وقدم لحلفائنا بعض الحب القاسي، يعني بعد جهد فسرت الماء بالماء. لازم نحن في تواصل نحاول أن نخضع الأمور أو أن نضع الأمور في نصابها. قبل أيام قليلة احتفل الرئيس الأمريكي ببلوغه سن 80، يعني بعمر جدي وجدي أبو أمي الله يرحمه، وجدك وجد الحاضرين لربما. وإذا جدك خربط بالأسماء عادي تحصل، وخربط بين اسمك واسم أخوك عادي جدا. ولكنه ترامب الذي لم يترك مناسبة إلا وسخر من جو بايدن، سليبي جو، جو الناعس كما يسميه، وقدراته العقلية والذهنية الإدراكية. فما الذي حصل مع ترامب؟ في الحقيقة لم تكن هذه الزلات هي الوحيدة. قبل أن ندخل فيما سنسميه زلة لسان ترامب، نعود قليلا إلى الوراء. فهو في زماناته خربط بين نانسي بيلوسي ونيكي هيلي، وكما تعلمون نيكي هيلي كانت مرشحة للرئاسة ضد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. أما نانسي بيلوسي فهي من أبرز الشخصيات الديمقراطية، وهي رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة. بس الحقيقة يمكن بيشبهوا بعض، وترامب خربط بيناتهم. هذا ما يعتقده أي شخص، ولكن ترامب له رأي آخر. بعد الحادثة والخربطة بين السيدتين قال أن خلط الأسماء كان مقصوداً، وعندما أشار بأن الرئيس الحالي أوباما وقتها كان يقصد بايدن بطبيعة الحال، فكان هذا الخلط مقصوداً بحسب تبرير ترامب. فهو يقصد أنهما من مدرسة واحدة. وفي ذلك الوقت سلط الضوء على قضية العمر والكفاءة العقلية في مقارنة مع بايدن وعلى سيرة بايدن. لطالما انتقد ترامب الرئيس السابق جو بايدن، ها هو بسبب ارتكابه أخطاء وزلات جسدية أثناء توليه المنصب كان يركز بشكل كبير على عمر بايدن وأخطائه اللفظية والجسدية، إلى درجة أنه سماه جو النائم، سليبي جو، أو جو البطيء، وغيرها من الألقاب. وسخر منه إلى درجة تثبيت صورة قلم ميكانيكي بدلا عن صورته في ممشى الرؤساء الذي هو وضعه بالمناسبة، وذلك لاتهامه بتدهور حالته الصحية والعقلية. الحالة الصحية والعقلية الإدراكية هي التعليق الأبرز على زلات لسان ترامب، إن صح تسميته بالزلات. جو والش هو النائب الجمهوري السابق، دعا إلى تفعيل التعديل 25، والذي يمكنه نقل صلاحيات الرئيس قصرا إلى نائب الرئيس إذا كان الرئيس عاجزا، ذلك عن طريق المادة الرابعة التي تسمح بعزل الرئيس إذا أعلن نائب الرئيس وأغلبية الوزراء أنه غير قادر على أداء مهماته. زلات ترامب أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. نقرأ بعض التغريدات. آسن يقول: ترامب يتحدث عن الجمهورية الإسلامية اليابانية، إنه مرتبك للغاية. مايث وايلد يقول: الأشخاص المصابون بالخرف يقولون أشياء غير صحيحة بثقة، ليس خطأ عندما يصدقون فعلا ما يقولونه، هذا هو الخرف. مثلا عندما يقول مرارا أنه حل 8 حروب، بينما الحقيقة أنه هاجم 7 دول ولم يحل شيئا. أد كريستاين يقول: المطلوب تفعيل التعديل 25 الآن، هذا جنون. سارة تقول: كان ترامب يسخر من بايدن، انظروا إليه الآن، هذه هي الكارما.

إهداء مسدس لشخص ما في السياقات السياسية أو العسكرية أو حتى في القصص الدرامية يحمل معاني رمزية تختلف حسب ما إذا كان المهدى إليه خصماً أو حليفاً. في حالة تركيا، ماذا يعني قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإهداء قادة دول الناتو مسدساً منقوشاً عليه اسم كل شخص مع علبة رصاص؟ قد يكون دليلاً على الهيمنة، وقد يكون دليلاً على الثقة المطلقة والصداقة، وقد يكون أسلوب الرئيس التركي أردوغان في الضيافة المميزة. لنرى ما التفاصيل واحكموا بأنفسكم. الحدث جاء في ختام أعمال قمة الناتو في تركيا، القمة التي قد تبدو حدثا عاديا لدى البعض كانت بالنسبة لتركيا حدثا يحمل في طياته رسائل للمنطقة والعالم أجمع، فلا يتوقف الأمر عن كونه إنجازا يمثل صعودا لتركيا ومخاوف إسرائيل من موقعها الدبلوماسي والعسكري فحسب، بل أيضا في مضمونه ورسائله التي يحملها. ما هي هذه الرسائل وما علاقة الهدايا التي قدمها أردوغان إلى قادة دول العالم؟ أردوغان وجه رسائل لافتة في ختام قمة حلف أو قمة قادة حلف الشمال الأطلسي في أنقرة، قبل أن يتناول ملفات العقوبات الأمريكية ومقاتلات F-35 والتطورات في الشرق الأوسط، بداية من الوطن الأزرق والذي يمثل بالنسبة لتركيا مشروع هيمنة وطموحات بحرية واقتصادية وعسكرية في المياه المحيطة بها، ولهذا سمي بهذا الاسم في إشارة إلى لون البحر الأزرق، لونه ليس أزرق وانعكاس السماء عليه. ولكن قد تتساءلون ما قصة الوطن الأزرق؟ سأجيبكم. تركيا تعمل منذ مدة على مشروع قانون بهذا الاسم، الوطن الأزرق، والهدف منها التأكيد على تمسكها بحقوقها وصلاحياتها في المياه الداخلية والمياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، لا سيما في ظل الخلافات البحرية مع اليونان العضوي في حلف الناتو. من بين الصور الأخرى التي كانت لافتة لوسائل الإعلام العالمية أجواء استقبال قادة الناتو بعروض جوقة المهدر، وهي فرقة موسيقية ارتبط اسمها بالجيش الانكشاري في الحقبة العثمانية، وقال أردوغان إن الجميع أشاد بها، وقالوا في أثناء المصافحة إنها كانت رائعة، حتى أن بعضهم قال نحن نعرف انكشاريكم. ربما أراد أردوغان أن يذكر هذه الدول بماضي الأيام العثمانية وهيمنتها، نقول ربما. ليس هذا فحسب، أردوغان قدم هدية إلى القادة المشاركين في القمة 36 لرؤساء دول وحكومات الناتو، كتابا بعنوان سياسات الشجاعة أردوغان وصعود تركيا، مرفقا برسالة خاصة موقعة منه. الكتاب يتناول التاريخ السياسي الحديث لتركيا من خلال المسيرة السياسية لأردوغان، مستعرضا محطات اتخاذ القرارات الحاسمة والتحديات التي واجهتها البلاد. طيب، ماذا عن هدايا المسدسات؟ القصة بدأت مع كشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن رئيس أردوغان أهدى قادة الدول المشاركة في قمة الناتو مسدسات شخصية محفورة بأسماء أصحابها، مرفقة بعلب من الذخيرة الحية. ستارمر قال خلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته إلى المملكة المتحدة إن أردوغان قدم لكل زعيم مشارك مسدسا من طراز تركي نقش عليه اسمه إلى جانب علبة ذخيرة، مضيفا أن الرئيس التركي أرفق الهدية بمذكرة موقعة شخصيا تعفي السلاح من قيود التصدير التركية. لكن ستارمر لم يتمكن من إدخال الهدية إلى بلاده بسبب التشريعات البريطانية الصارمة المتعلقة بحيازة واستيراد الأسلحة النارية، مضطره إلى ترك المسدس في تركيا لإبطال مفعوله رغم الإعفاء التركي الخاص المرفق بالهدية. ولربما عامل المطار قال له I couldn't possibly كما يقول الإنجليز. ماذا عن بقية القادة؟ هل تمكنوا من إدخال المسدسات لبلدانهم؟ في الحقيقة لم يتضح بعد، لكن التقارير أفادت بأن السلطات الألمانية تعاملت مع المسدس المخصص للمستشار الألماني باعتباره هدية رسمية للدولة، وأحيل إلى السفارة الألمانية في أنقرة لاستكمال إجراءات استيراده وفق الأطر القانونية المعمول بها. بالنسبة لتركيا، ينظر إلى هذه الهدية على أنها لفتة رمزية تعكس الطفرة الواسعة لقطاعات الصناعة الدفاعية في تركيا. أما رواد مواقع التواصل الاجتماعي فلهم رأي مختلف ربما. غريغوري قال لقد ارتفع شأن أردوغان كثيرا في نظري، هذه أفضل هدية على الإطلاق، النظرة للعالم.

فقال ستكون تركيا إضافة رائعة للاتحاد الأوروبي وستجعله أقوى اقتصاديا وماليا وعسكريا. يجب أن تصبح تركيا عضوا في الاتحاد الأوروبي قبل أوكرانيا.

جدل التحكيم بعد مباراة مصر والأرجنتين لم ينتهي. هناك في كأس العالم الأخطاء التحكيمية بحسب كثيرين من متابعي كرة القدم في العالم لينطلق جدل جديد بعد أعلان طاقم التحكيم في مباراة المغرب وفرنسا. والمفاجأة للجميع لأن جميع المحكمين من بلد واحد، من أي بلد؟ مشاهدينا، أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طاقم حكام مباراة المغرب وفرنسا في إطار منافسات الدور الربع النهائي لبطولة كأس العالم. الفيفا قررت إسناد مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيمي غير عربي، ليس أوروبي للتعاطف الأوروبي مع فرنسا، أرجنتيني، طاقم أرجنتيني بالكامل بقيادة فاكوندو تيو، ويعاونه بابلو بيلاتي وكابريال تشادي، ويأتي داريو إيريرا حكما رابعا، وكريستيان نافارو حكم الاحتياط أو الخط كما يقال. هذا القرار لم يمر مرور الكرام، خصوصا مع الجدل الأخير الذي رافق مباراة مصر والأرجنتين والقرارات الأخرى المثيرة للانتقادات التنظيمية لهذه النسخة من البطولة. وسائل الأعلام الفرنسية وصفت تعيين طاقم تحكيم من دولة واحدة لإدارة مباراة في كأس العالم بأنه أمر غير معتاد مقارنة بما جرى في معظم مباريات البطولة. لكن الجدل الأكبر كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أثار هذا القرار استغرابا واسعا نظرا للتاريخ الحافل بالتنافس الشديد بين المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني، وكيف لا، رفاق ميسي قضوا على حلم فرنسا عام 2022، فضلا عن كون الأرجنتين من أبرز المنافسين لفرنسا على لقب البطولة. مخرج البرنامج يتمنى أن تقصى فرنسا بالمناسبة لأنه يريد أن تفوز الأرجنتين. المعسكر الفرنسي علق على القرار وقلل علنا من شأن أي مخاوف بشأن تعيين الحكام، بينما سارع دايوت أوبي ميكانو وهو مدافع بايرن ميونخ ومن أبرز مدافعي المنتخب الفرنسي إلى دحض الضجة المثارة حول طاقم التحكيم. بينما قال رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بيير لويجي كولينا، وهو من أعظم الحكام في تاريخ اللعبة، أن انتقاد الحكام جزء من كرة القدم، لكنه أدان التشكيك في نزاهة الحكام بعد أن اشتكت مصر من التحكيم في مباراة انتهت بفوز الأرجنتين بثلاثة أهداف لهدفين على منتخب الفراعنة، رافضا مزاعم الانحياز ومؤكدا أن حكام المباريات يعملون باستقلالية تامة. هذا الجدل لم ينحصر فقط في فئة من مشجعي المنتخب الفرنسي، امتد إلى الجماهير العربية التي اعتبرت الخطوة استكمالا لما حصل مع المنتخب المصري والتلاعب في سير المباراة وفقا لهم. لنذهب إلى تفاعلات رواد المنصات. داني وولتس تساءل بحدة، هل من الطبيعي أن يكون جميع المسؤولين من نفس الجنسية؟ أما جاست مايكل فقال، ما الذي يدفع أو دفع الفيفا للاعتقاد بأن هذه فكرة جيدة؟ آدم يقول، جميع الحكام الأرجنتينيين يديرون مباراة مع فرنسا والفيفا يحاول بكل الطرق التلاعب بكأس العالم لصالح الأرجنتين مرة أخرى. كتب روبرت كارتر، دعني أخمن، هل تلاعبتم بنتائج صالح فرنسا؟ يجب معالجة فساد الفيفا، ما سمحتم به ضد مصر كان عارا. أما مولود فقال، لماذا نضيع وقتنا يا فيفا؟ أعطوا كأس العالم للأرجنتين، خمسة حكام أرجنتينيين في مباراة يتأهل الفائز فيها لمواجهة الأرجنتين، هذا ليس صحيحا، الفائز فيها لن يواجه الأرجنتين. يا سلام، يقول مولود، لا يوجد أي تضارب مصالح هنا.

لنرى هذه الصورة لمثل هذا يذوب القلب من كمد. أشكي منتجة البرنامج أم المخرج أم من اختار القصة، وأنا حريص على النظام الغذائي. هذا منظر يفتح الشهية. ده حبلش قصتي بسؤال: مين فينا مشاهدينا أو حتى الحاضرين هنا لا يحب البقلاوة، خصوصا مع كاسة شاي أو قهوة؟ البقلاوة حلوة لذيذة ومقبولة من مختلف شعوب العالم. أنا جربت البقلاوة الجزائرية والسورية واللبنانية، والمفضلة بالنسبة لي كانت الجزائرية. تختلف طرق إعدادها بحسب الموروثات التاريخية لكل مجتمع. طبعا اختلفت دول كثيرة على تاريخ منشأها، ولكن يقول مؤرخون أن جذورها تعود إلى منطقة الشرق الأوسط. ولكن إلى أي منطقة بالتحديد في الشرق الأوسط؟ هذا ما سنجيب عليه في قصتنا، فابقوا معنا. في تاريخ معين من كل عام تقدم السلطات الثقافية في دول العالم قائمة إلى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم يونسكو، تضم أبرز مرافق تراثها الثقافي المادي والمعنوي لتسجيلها تراثا تاريخيا باسمها. القائمة تتضمن مواقع أثرية وفنونا شعبية كالرقص والموسيقى ومهارات يدوية في صناعة المشغولات وأطباق الطعام التي تشتهر بها الشعوب. ثم يقوم مختصون في اليونسكو بتقييم مضمون القائمة مستخدمة آليات معينة، وفي حال استيفاء جميع الشروط المطلوبة تعلن المنظمة تسجيل التراث الشعبي باسم الدولة التي قدمتها. يعني هذا هو البروتوكول المعمول به عند تسجيل تراث في اليونسكو. هذه السنة انشغل خبراء اليونسكو بالبحث عن أصول البقلاوة أو البقلافا كما تقال هناك في شوارع أوروبا. رح نسأل ليش البقلاوة بالتحديد، وشو جاب الحلو لليونسكو؟ الجواب ببساطة لأنه ثلاث دول، وهنا تركيا وأذربيجان واليونان، تقدمت في آن واحد إلى اليونسكو بنفس الطلب، وهو إدراج الحلوى باسمهم، بمعنى أن كل دولة من هذه تعتبر أن البقلاوة جزء من تراثها التاريخي. تركيا تقول: أنا اللي صنعت البقلاوة أول مرة، يعود تاريخها إلى المطبخ العثماني حيث استخدموا عجينة الفيلو الرقيقة جدا لحشوها بالفستق والجوز أو الجوز، وأغرقوها بشراب السكر، القطر يسمى باللبناني. أذربيجان تعتبر البقلاوة ركيزة أساسية من ركائز هويتها الوطنية، ورمزا أصيلا للضيافة، وإرثا ثقافيا عريقا يمتد لقرون طويلة. أما اليونان فتقول أن النسخة الأولية للبقلاوة ظهرت في جزيرة كريت، حيث كانت تصنع حلوى من طبقات متبادلة من المكسرات المفرومة والسمسم والملح والعسل النقي. تفاصيل القصة ذكرتها صحيفة هوريات ديلي نيوز التركية، وقالت: تركيا وأذربيجان توحدتا بشأن قضية البقلاوة، وهي الحلوى التي تسعى اليونان جاهدة إلى نسبتها لنفسها، إذ يأمل البلدان أن يضع هذا التحرك الاستراتيجي المشترك حدا للنزاع الدائر حول أصل هذه الحلوى العريقة. الصحيفة أضافت: بينما لا يزال المؤرخون يقدمون آراء متباينة حول أصول هذه الحلوى، يرى البعض أن البقلاوة تطورت إلى شكلها الحديث في مطابخ القصر الإمبراطوري العثماني، وتوثق سجلات القصر التي تعود إلى عهد السلطان محمد الثاني مكانة هذه الحلوى البارزة في مطبخ البلاط، حيث أصبحت عنصرا أساسيا في الحياة الاحتفالية. ربما أضحك هنا لأنني أفكر إذا وصلت هذه القصة لترامب سيقول: أنا من اخترعت البقلاوة، وينهي هذا الصراع. اتخاذ القرار النهائي بشأن هذا الملف يفترض أن يكون مشاهدينا خلال الدورة 21 للجنة الدولية الحكومية لليونسكو التي ستعقد في الصين في الفترة من 30 نوفمبر إلى 5 من ديسمبر. لحد هون بنكون غطينا مشاهدينا جوانب عدة في الخلاف الدائر بين تركيا وأذربيجان واليونان بشأن أصل حلوى البقلاوة، ولكن هناك جانب آخر تحدث عنه ناشطون عرب وأصبح في الآونة الأخيرة حديث السوشيال ميديا. يقول البعض أن المنطقة العربية اشتهرت منذ أزمنة طويلة بصناعة البقلاوة، لا سيما منطقة بلاد الشام، سوريا ولبنان، وتحديدا سوريا. يشيرون إلى أن دمشق وحلب تملكان إرثا عريقا يضعهما تاريخيا في قلب صناعة الحلوى، ولكن لا يمكن اليونسكو الحكم في هذا الموضوع باعتبار أن سوريا لم تتقدم حتى الساعة
بطلب لإدراج البقلاوة باسمها في قائمة اليونسكو. هناك رؤية أخرى لبعض المؤرخين يقولون أن البقلاوة تعود إلى الحضارة الآشورية في بلاد الرافدين القرن الثامن قبل الميلاد في العراق، حيث كانوا يضعون طبقات من العجين الرقيق المحشو بالمكسرات والعسل ويقدمونها في الحفلات والمناسبات الرسمية والاجتماعية. دعونا الآن نستطلع آراء المغردين على المنصات الرقمية. زينان يتساءل، هذه الصورة كانت بالبسبوسة ليس البقلاوة. يقول زينان، دعونا نتكلم ونسأل بصراحة، من أين أتت البقلاوة أولا؟ البرسلاني وهو مواطن من أذربيجان يجيب قائلا، البقلاوة التي لدينا هي الحلوى الرئيسية في عيد النوروز منذ قرون، عيد يحتفل به بإيران أيضا في المناسبة. مقيف أوزديمير كتب، لم نتمكن من إيصال الحقيقة إلى صحافتنا بأي شكل من الأشكال لأن ذلك لا يخدم مصالح البعض، هذه مقالة دعائية مضللة لأن اليونسكو لا تملك صلاحية تسجيل هذا الطبق أو ذاك، البقلاوة أو الدولمة وغيرها باسم أي دولة. يمكن لليونانيين أيضا الانضمام إلى الطلب المشترك لإدراج تراث ثقافي غير مادي. ننهي مع نسمة التي تقول، شو دخل اليونان في الحلويات الشرقية؟

0: على رمال شاطئ غزة أظهر مقطع مصور لوحة فنية نفذها الجريح محمد طرطح تحمل اسم مدرب المنتخب المصري حسام حسن لشكره على موقفه الداعم والمساند لفلسطين ورفعه العلم الفلسطيني في المحافل الدولية وتصريحاته المتضامنة مع الشعب الفلسطيني وما تعرض له من ظلم وإبادة على يد الاحتلال الإسرائيلي. لنشاهد.
1: من شاطئ بحر غزة رسالة شكوى للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية وما تعرضنا له من حرب وظلم خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كل الشكر للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية. رسالة شكر يا كابتن حسام وكل فلسطين بتحب مصر والكابتن حسام حسن.
0: بالمناسبة هذا الفيديو لربما يعكس أصداء ما تحدث عنه حسام حسن لأن كلامه أحدث ضجة كبيرة في الشارع المؤيد للقضية الفلسطينية ولهذا كانت هذه اللفتة من مدربي المنتخب المصري. إذن كانت هذه القصة وحسن الختام مع حسام حسن مدرب منتخب مصر. انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. دمتم بخير.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. مسؤول محلي إيراني يقول إن مواقع عسكرية تعرضت لهجمات معادية. واشنطن تنفي، ومسؤول أمريكي يؤكد أن المحادثات الفنية مستمرة. وزير الأمن الإسرائيلي يقول إن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية حتى نزع سلاح حزب الله. والسفير الأمريكي يعلن من بيروت أن وفداً عسكرياً أمريكياً سيصل لتنسيق بدء العمل في المناطق التجريبية. 6 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينتي غزة وخان يونس. وثائق تكشف اشتراط الجيش السوداني الانسحاب الكامل لقوات الدعم السريع من المدن لقبول مقترح أمريكي لوقف الحرب. والبرلمان الأوروبي يدعو إلى إدراج الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية.

0: نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع طهران، مؤكدا أن المحادثات الفنية مستمرة. ميدانيا قال مسؤول محلي إيراني إن مقذوفا أصاب مقرا عسكريا في ضواحي مدينة بوشهر جنوبي البلاد. وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا نقلا عن نائب حاكم بوشهر أن المقر العسكري تعرض لهجوم بمقذوف أمريكي إسرائيلي، وذلك بعد ساعات من تجدد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل نقلت تقارير عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي لم يشن أي ضربات جديدة على إيران. هذا وقال مسؤول أمريكي إن عشرات الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران منذ فجر الأربعاء لم تسفر عن أضرار جسيمة أو إصابات لدى عناصر القوات الأمريكية في المنطقة. وأفاد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن هذه المقذوفات تم اعتراضها أو لم تسبب أضرارا جسيمة، مشيرا إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف الأمريكيين. بدورها قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وإن ادعاء وسائل إعلام إيرانية أن عبور المضيق غير مسموح به إلا بمسارات تحددها إيران كاذب حسب تعبيرها. وأضافت القيادة الوسطى أن القوات الأمريكية ساعدت منذ أوائل شهر مايو في تسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية و380 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سياسة إسرائيل واضحة تجاه منع إيران من امتلاك سلاح نووي، سواء تم ذلك بالتوصل لاتفاق أو من دون اتفاق. نتنياهو أضاف أن الحرب في المنطقة لم تنتهي، إذ إن تحديات جديدة تبرز إضافة إلى أخرى قديمة، وثمة محاور تتشكل بينما تسقط محاور أخرى حسب تعبيره.
1: في العام الماضي تلقى نظام الإرهاب الإيراني ضربة قوية جدا. لقد اغتلنا 20 خبيرا نوويا بارزا في إيران، وقتلنا قياديين في القيادة العليا، ودمرنا البنى التحتية النووية والبنى التحتية لإنتاج الصواريخ الباليستية. سياستنا واضحة، باتفاق أو من دون اتفاق لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً.
0: سياسياً، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير التطورات الأخيرة في المنطقة خلال اتصال هاتفي. وأكد عراقشي أن هجمات الولايات المتحدة على إيران تعتبر انتهاكاً لبنود مذكرة التفاهم. كما اعتبر عراقشي إقرار واشنطن بعدم الالتزام بمذكرة التفاهم دليلا على استمرار سياساتها الحربية، محذرا من أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي. كما ناقش عراقشي مع نظرائه في الرياض ومسقط وأنقرة الأحداث الأخيرة في مضيق هرمز، وأكدوا أهمية تسخير القدرات الدبلوماسية لمنع تصعيد التوترات. غوريا جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الثرى في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد مسقط رأسه بعد اختتام مراسم تشييع استمرت عدة أيام. وجاء الدفن عقب موكب التشييع الرئيسي في طهران الذي انطلق من شرق العاصمة مرورا بساحة الإمام الحسين وشارع وساحة الثورة وصولا إلى ساحة آزادي، قبل نقل الجثمان إلى مدينة قم ومنها إلى مدينتي النجف وكربلاء في العراق، قبل أن يعاد جواً إلى مسقط رأسه في مشهد، حيث دفن في رواق دار الذكر داخل مرقد الإمام الرضا. مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع طهران أصبح منتهياً بالنسبة له، يعود إلى الواجهة مجدداً سؤال جدول الاتفاقات والتفاهمات التي يعلن ترامب مرارا عن إتمامها ولا تزال عالقة.
2: صانع الصفقات مهندس الاتفاقات والقادر على إنهاء أكثر الملفات الدولية تعقيداً. هكذا يقدم الرئيس ترامب نفسه منذ عودته إلى البيت الأبيض، من إيران إلى أوكرانيا مروراً بغزة وصولاً إلى الهند وباكستان وتايوان. تحدث ترامب مراراً عن اتفاقات وشيكة أو اختراقات تاريخية أو حتى تفاهمات ستغير وجه العالم، فما الذي ثبت منها حتى الآن؟ ها هي إيران تراوح تعقيداتها، لا المذيق تحرر ولا الضربات توقفت وما انفرجت ملفات التخصيب والعقوبات، وها هو ترامب يعلن مجددا فض الاتفاق.
3: بالنسبة لي أعتقد أن الأمر قد انتهى، لا أريد التعامل معهم بعد الآن، إنهم أناس مرضى، يقودهم أشخاص مرضى وهم أناس أشرار وعنيفون.
2: وفي أوكرانيا لا يزال زيلينسكي يستجدي الدعم العسكري الأمريكي لإيقاف الزحف الروسي، بينما يحدثه ترامب عن مقاربته الخاصة لاستمرار الصراع.
3: تخيل طفلين في الحديقة لا يطيقان بعضهما فيبدأان الشجار. أحياناً عليك أن تدعهما يتقاتلان، عليك أن تدعهما يريان مدى صعوبة الأمر.
2: أما في غزة فها هو نتنياهو يعبث بخطة ترامب للسلام، يقول لن تكون هناك عملية لإعادة الإعمار قبل نزع السلاح، في موقف يخالف ترتيب بنود المرحلة الثانية من الاتفاق، وضع نبه إليه مؤخرا جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق.
4: ترامب يرى أنه أفضل صانع صفقات في العالم، وهو يكرر هذا الكلام باستمرار، يقول إنه حقق السلام في الشرق الأوسط اليوم بعد 1000 عام من الصراع. شاهدوا ما يحدث، فهو يكشف الكثير عن ترامب.
2: إنه نهج ترامب في عقد صفقات يقول إنها ناجحة بمبدأ الإعلان أولاً والتفاوض لاحقاً، كمن يبيع جلد الطريدة قبل صيدها.
0: دعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي إلى عرقلة إقرار قانون الإنفاق العسكري إلى حين مناقشة البنود المتعلقة بتعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي مع إسرائيل. وجاءت الدعوة التي قادها السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن في رسالة حثت أعضاء الحزب على عدم دعم التشريع قبل مناقشة العلاقة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرة أنه لا ينبغي إلزام الولايات المتحدة بتعميق تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية الحالية. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم الانتقال إلى مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار في لبنان، وسيتم تحديد أول منطقة تجريبية لانسحاب إسرائيل منها خلال أيام. بدوره أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون للسفير الأمريكي في بيروت ضرورة وقف أعمال التفجير والقصف التي تقوم بها إسرائيل في البلدات الجنوبية، ويتم الضغط على إسرائيل للتقيد بما ورد في صيغة اتفاق الإطار.
5: الجنوب اللبناني بين التطمينات الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في خضم استمرار خروقات إسرائيل وتفجيراتها في جنوب لبنان ومماطلتها الانسحاب من المناطق التجريبية، يؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون للسفير الأمريكي في بيروت ضرورة وقف أعمال التفجير والقصف التي تقوم بها إسرائيل في البلدات الجنوبية. بحسب الرئاسة اللبنانية فإن عون شدد على وجوب الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بما ورد في صيغة اتفاق الإطار. الرئيس اللبناني وجه رسائله إلى الداخل أيضا بقوله إنه يأمل أن يؤدي الاتفاق الإطاري إلى نتائج ملموسة لا سيما على صعيد تنشيط الحركة الاقتصادية في البلد. أما الموقف الأمريكي فعبر عنه السفير ميشيل عيسى الذي قال إن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت خلال أيام لتنسيق وتحديد آلية التنفيذ وموعد بدء العمل في المناطق التجريبية، مع تنويهه بأن انتقال المفاوضات إلى روما يعود لأسباب تقنية. في المقابل تكرر تل أبيب موقفها بالبقاء في جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى، إذ قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن إسرائيل لم تطلب إذنا للدخول إلى لبنان وليست بحاجة إلى إذن للبقاء فيه وفق تعبيره.
6: الجيش الإسرائيلي موجود اليوم في المناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا، وكما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ونقول مرارا وتكرارا إننا لن ننسحب منها، ملتزمون بحماية مواطني إسرائيل شمالا وجنوبا أمام الجولان ولبنان وغزة وفي كل مكان.
5: مشهد ميداني قاتم تعبر عنه أيضا القوات الدولية اليونيفيل، إذ قالت إنه رغم تراجع مستوى العنف في جنوب لبنان منذ أواخر الشهر الماضي إلا أن الوضع لا يزال هشا، مشيرة إلى تمكن اليونيفيل من زيادة أنشطتها العملياتية تدريجيا في أنحاء الجنوب اللبناني. مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في 3 هجمات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان خلال مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل مدنيين بوصفها جرائم حرب. بين مسار دبلوماسي تقوده واشنطن وخروقات إسرائيلية لا تتوقف، يبقى جنوب لبنان أمام اختبار جديد لتثبيت التهدئة ومنع عودة التصعيد.
0: في قطاع غزة أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال القطاع وجنوبه. مصادر طبية كانت قد أكدت استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف غربي مدينة غزة. وقال مراسل التلفزيون العربي إن طائرات الاحتلال قصفت سيارة بالقرب من مفترق العباس. وفي جنوب القطاع أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين 2 جراء غارة إسرائيلية على منطقة البطن السمين في خان يونس. هذا واستشهد 2 في قصف على النصيرات وسط القطاع. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها شاركت في عملية إجلاء جديدة لمرضى ومرافقين للعلاج خارج قطاع غزة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عبر معبر رفح البري. وأوضحت الجمعية أن عملية الإجلاء شملت 93 شخصاً منهم 36 مريضاً جرى نقلهم من مستشفى المواصل الميداني في خان يونس ضمن الترتيبات اللوجستية المعتمدة. في الضفة الغربية أصيب 6 فلسطينيين منهم 3 بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرق رام الله. وأعلنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت في وقت سابق مع 2 إحداهما بشظايا قنبلة صوت في الرأس والوجه والأخرى جراء اعتداء بالضرب، إلى جانب إصابات أخرى بين شبان ونساء نتيجة الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال. هاجم مستوطنون منازل وممتلكات الفلسطينيين في قرية دير جرير شرقي رام الله. وأفادت مصادر محلية بهجوم ملثمين على عدد من المنازل والمركبات في قرية دير جرير حيث سجلت أضرار في الممتلكات. هذا واقتحم جيش الاحتلال القرية تزامنا مع هجوم المستوطنين الذين أغلقوا 1 البوابات الحديدية المنصوبة على مدخل القرية. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً حدد فيه 28 نوفمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية. ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي. كما نص المرسوم على أن موعداً سيحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 1/4 من العام المقبل وفقاً للقانون. تتسارع وتيرة ملاحقة ملفات الفساد في العراق فبعد اعتقال المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية بتهم تتعلق بالفساد، افتتح مجلس النواب أولى جلسات الاستجواب في دورته الحالية منهيا مساءلة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالتصويت على إعفائه من منصبه وإحالة ملفاته إلى هيئة النزاهة، بينما يواصل القضاء تحقيقاته في قضايا فساد بارزة.
3: إجراءات الحكومة العراقية لملاحقة ملفات الفساد تتواصل بعد اعتقال المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية بتهم تتعلق بالفساد. هذا التحرك الرقابي دفع مجلس النواب إلى عقد أولى جلسات الاستجواب في دورته الحالية، واضعاً رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار أمام مساءلة نيابية غيابية بعد تخلفه عن الحضور، انتهت بالتصويت على إعفائه من منصبه وإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة.
7: مجلس النواب يمارس مهامك المنصوص عليها بالدستور والقانون، وهذا ما تم إنجازه اليوم بإقالة أحد الفاسدين وإحالة ملفاته إلى النزاهة، وإن شاء الله سنعمل على ملفات أخرى وسنعيد لمجلس النواب هيبته الحقيقية ويمارس مهامه.
3: الشروع في استجواب كبار المسؤولين في مؤسسات الدولة يعد اختباراً لمدى جدية السلطة التشريعية في استعادة دورها الرقابي وفتح ملفات المشاريع الاستثمارية والطاقة والنقل المتعلقة بقضايا هدر المال العام، بما ينسجم مع حملة الحكومة الرامية إلى الإصلاح ومكافحة الفساد.
8: واجب مجلس النواب هو الرقابة، مو فقط تشريع قوانين، لديه واجب أصيل في القانون هي الرقابة على أداء الحكومة، الرقابة على أعمال الفساد. واحدة من أهم واجبات البرلمان هي الرقابة. هذه الرقابة كيف تحصل؟ أحد أدوات الرقابة الاستجوابات، بالتالي ينبغي على البرلمان تفعيل استجوابات.
3: بالتزامن مع الإجراءات الحكومية والدور النيابي لملاحقة ملفات الفساد، يستمر القضاء في تحقيقاته بقضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي والكشف عن ضبط أموال جديدة كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار، فيما تستمر التحقيقات للوصول إلى جميع المتورطين في هذه القضية. مع انطلاق أولى جلسات الاستجواب في مجلس النواب، تترقب الأوساط السياسية والشعبية ما إذا كانت الرقابة النيابية ستشكل رافعة لجهود الحكومة في مكافحة الفساد، أم أن التجاذبات السياسية ستحد من نتائجها. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: في السودان، أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحابا كاملا لقوات الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها منذ 11 من مايو 2023 لقبول المبادرة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات. وبحسب الوثائق، تنص المبادرة الأمريكية على هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما، تمهيدا للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وانتقال سياسي بقيادة مدنية. احتفل قادة وجنود من الفرقة الرابعة مشاة بالجيش السوداني مع أهالي مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان ببسط السيطرة على المدينة، وذلك بعد أشهر من هجمات واسعة شنتها قوات الدعم السريع على المدينة، ما تسبب في نزوح نحو 60,000 شخص.
9: عام ينتصف ومعه تحاول ولاية النيل الأزرق جنوبي شرق السودان استعادة بعض الاستقرار، وذلك بعد إعلان الجيش السوداني أن قواته والقوات المساندة قد تمكنت من استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية من قوات الدعم السريع. قادة وجنود يحتفلون كل على طريقته وينشرون صور انتشارهم داخل المدينة واحتفالهم مع أهلها. خروج شعبي للاستقبال يأتي بعد نحو 6 أشهر من هجوم كثيف شنته قوات الدعم السريع من ناحية الحدود الإثيوبية على ولاية النيل الأزرق التي صنفت من الأعلى استقراراً منذ بدء الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. ورغم استمرار سيطرة الجيش على مدن رئيسية من بينها العاصمة الروسيس، فقد مثل سقوط مدينة الكرموك تحديا رئيسيا في ظل موقعها الحدودي. ومعه وجه السودان اتهامات رفضها الجانب الإثيوبي، مؤكدا عدم تورطه في انطلاق غارات جوية من أرضه، فيما أعلنت الفرقة الرابعة مشاة بالجيش السوداني بدء العمل من أجل قطع خطوط إمداد التسليح. هي استعادة حديثة لم تترك أثرها بعد على الأوضاع الإنسانية في ظل نزوح نحو 60,000 من أهلها إلى البلدات المجاورة، وذلك على امتداد الولاية التي مثلت على مدار أعوام محل استقبال متواضع لعشرات آلاف النازحين. ومن مخيم رئيسي توالى إنشاء مخيمات تحمل الاسم نفسه الكرامة، في حين يعاني المقيمون داخلها من نقص شديد في الخدمات الأساسية. وتبقى الآمال بتحسن مرتقب في ظل حرب تترك آثارها على امتداد كامل أرض السودان.
0: دعا البرلمان الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية، محملا إياها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في السودان. ودعا البرلمان الأوروبي إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب المزعومة، إلى جانب تمكين المحكمة الجنائية الدولية من توسيع اختصاصها ليشمل كامل الأراضي السودانية. كما طالبت دول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع، خاصة عبر توريد الأسلحة وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين. تعهدت روسيا ودول غرب إفريقيا الأعضاء في تحالف دول الساحل، مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تعهدت بتعزيز التعاون العسكري في مواجهة تصاعد نشاط المسلحين بالمنطقة، وذلك عقب قمة عقدت في عاصمة النيجر نيامي، شارك فيها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع وزراء خارجية دول تحالف الساحل الأفريقي.
6: اهتمام روسي لافت بدول الساحل الأفريقي، تراه موسكو ضرورة لتقوية نفوذها هناك، لا سيما مع تراجع الحضور الفرنسي في أجزاء من القارة السمراء. انشغالات روسيا المتعددة، لا سيما حربها الضروس مع أوكرانيا، لم تمنعها من إفادة وزير خارجيتها سيرجي لافروف إلى نيامي عاصمة النيجر، حيث التقى هناك بنظرائه من مالي ونيجيريا وبوركينا فاسو في إطار جولة المشاورات بين روسيا ودول تحالف الساحل، وهي الثانية من نوعها. مسؤولو الدول الثلاث رحبوا بالتعاون العسكري والفني المتنامي، بما في ذلك الدعم الذي يقدمه فيلق إفريقيا الروسي شبه العسكري. أما من جهة روسيا فقد أكدت عزمها على مواصلة دعم القوات المسلحة للدول الأعضاء في تحالف الساحل وتعزيزها، إضافة إلى التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية. التعاون العسكري يأتي في وقت تنخرط فيه جهات خارجية بينها أوكرانيا وفرنسا في هجمات تستهدف القوات الروسية غير النظامية الموجودة في المنطقة، وفق ما جاء في البيان. وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف استعداد بلاده لتقديم المساعدة لموزمبيق في القضاء على ما سماه التهديد الإرهابي الذي تواجهه. هذا ويذكر أن القوات الحكومية في موزمبيق تخوض معارك ضد متشددين إسلاميين في شمال البلاد. هذه العوامل دفعت موسكو إلى تعزيز حضور فيلق إفريقيا، وهو قوة شبه عسكرية خلفت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، وتنشط في عدد من دول القارة ومنها مالي. وهذه الأخيرة تعرضت خلال السنوات الماضية لهجمات شنها انفصاليون طوارق على أهداف أمنية مرتبطة إما بالحكومة أو بفيلق إفريقيا الروسي، على خلفية مساعدته السلطات الحكومية. أجدد هذه الهجمات حدث الخميس، عندما شن انفصاليون وجماعات جهادية متحالفة معهم هجوما على قافلة عسكرية تضم مقاتلين من فيلق إفريقيا الروسي وجنودا ماليين في بلدة النفيس. هذا ويذكر أن العلاقات بين دول الساحل وفرنسا شهدت تدهورا كبيرا عقب سلسلة الانقلابات العسكرية التي أطاحت بحكومات منتخبة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر خلال السنوات الخمس الماضية. هذه الانقلابات أدخلت الأنظمة العسكرية الجديدة في تلك البلدان في مواجهة سياسية ودبلوماسية مع باريس، انتهت بانسحاب القوات الفرنسية، ما اعتبرته روسيا فرصة لها لتعزيز نفوذها في القارة الإفريقية.
0: في سوريا أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدلاتي أن التحقيقات الأولية مع الخلية المتورطة بتفجير عبوتين ناسفتين في دمشق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أظهرت أنها تتبع لتنظيم الدولة. وقال الدلاتي للتلفزيون السوري الرسمي أن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة بتفجيرات دمشق أظهرت تبعيتها لتنظيم الدولة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية توقيف أعضاء الخلية خلال مداهمات متزامنة في دمشق وريفها. بدأ حزب العمال البريطاني سباق اختيار زعيم جديد له عقب استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر من زعامة الحزب، ويتوقع أن يكون أندي بيرنام المرشح الوحيد لخلافة ستارمر. وفي حال ترشحه دون منافس سيعقد حزب العمال مؤتمرا خاصا لإعلانه زعيما جديدا على أن يتولى رئاسة الوزراء في 20 من الشهر الجاري. وبحسب قواعد الحزب يتعين على أي شخص يرغب في الترشح الحصول على تأييد 20% من نواب حزب العمال في مجلس العموم قبل إغلاق باب الترشيحات منتصف الشهر الجاري. أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو إلى 3889 قتيلا، وأضاف أن عدد المصابين ارتفع إلى 16740، بينما بلغ عدد المشردين بلا مأوى 17907.

0: إلى أخبار كأس العالم. ودع منتخب المغرب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بخسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل، وسجل هدفي فرنسا كل من كيليان مبابي في الدقيقة 60 وعثمان ديمبلي بعدها بست دقائق. بهذه النتيجة تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور نصف النهائي من البطولة ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة إسبانيا وبلجيكا. وفي مباريات دور الثمانية يواجه المنتخب الإسباني نظيره البلجيكي في قمة أوروبية مرتقبة على ملعب لوس أنجلوس، ويعيد هذا اللقاء الأول بين المنتخبين منذ نحو 17 عاما. إسبانيا بطلة أوروبا تطمح لحسم اختبار الشياطين الحمر بعد الإطاحة بجارتها البرتغال في ثمن النهائي والتقدم أكثر نحو استعادة لقبها في نسخة 2010. في المقابل تدخل بلجيكا بمعنويات عالية بعد إقصائها أمريكا صاحبة الضيافة برباعية في دور 16. دافع رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الإيطالي بيرلويجي كولينا عن القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم. وأكد كولينا في مقابلة نشرها الموقع الرسمي للفيفا أن حكام بطولة كأس العالم 2026 يؤدون عملهم باستقلالية كاملة، مشددا على أن الادعاءات التي تشكك في نزاهتهم أو تزعم وجود تأثير خارجي على قراراتهم لا مكان لها في كرة القدم. والآن تتابعون برنامج اقتصادكم.
1: كيف أربك ترامب أسواق العالم بإعلانه وقف مذكرة التفاهم مع إيران؟ ولماذا عادت شركات الشحن العالمية للبحر الأحمر وقناة السويس؟ وما المؤشرات المالية لمنتخبي المغرب وفرنسا قبل لقائهما اليوم؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من اقتصادكم.

الاضطرابات في مضيق هرمز قد تعوق تعافي الإمدادات النفطية من الخليج العربي. تلك هي نظرة بنك جولدمان ساكس الأمريكي حيال واقع سوق الطاقة في المنطقة في إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف مذكرة التفاهم مع إيران، وما تبع هذا الإعلان من ضربات للجمهورية الإسلامية التي استهدفت بدورها دولا خليجية. البنك العملاق يرى أن تجدد اشتعال الحرب سيفضي إلى تباطؤ تعافي الإنتاج النفطي لدى دول خليجية شرعت منذ الشهر الماضي في إعادة فتح آبارها المغلقة. ولليوم الثاني على التوالي تتوقف حركة الملاحة عبر المضيق نتيجة التطورات في المنطقة، بما يختبر اتفاق السلام الهش الذي أعقب سلسلة من الهجمات على السفن في الممر المائي الاستراتيجي. تقديرات جولدمان ساكس تفيد أن إنتاج الخام في الخليج العربي خلال شهر يونيو الماضي لا يزال أقل بنحو 10.5 مليون برميل يومياً عن مستويات ما قبل الحرب. واشتعلت أسعار النفط في الساعات الأخيرة وسط تزايد المخاوف من استئناف الحرب التي تهدد بتوقف نحو 5 إمدادات الطاقة في العالم.

0: الرئيس الأمريكي يصرح ويلمح والأسواق تتقلب بين الأحمر والأخضر، كيف ذلك؟ دونالد ترامب يهدد إيران من أنقرة، فتتفاعل أسواق الطاقة مع تصريحاته سريعاً عبر ارتفاع أسعار النفط في الساعات الأخيرة بواقع يربو على 7% وسط مخاوف من أن تتسبب عودة الحرب في الشرق الأوسط إلى انقطاع إمدادات الخام من هذه المنطقة الاستراتيجية. أما الذهب فقد تعرض إلى تراجع زاد عن 1.5% في الساعات الأخيرة لتقترب أونصة المعدن النفيس من عتبة $4,000 قبل أن تتحسن قليلاً صباح اليوم. الفضة بدورها خسرت منذ مطلع الأسبوع الحالي زهاء 5% من قيمتها لتختبر أونصتها نطاق $58 قبل أن تتعافى قليلا صباح اليوم أيضا. تصريحات ترامب أفضت إلى ارتباك أسواق الأسهم العالمية والخليجية، بينما تسعى بعضها اليوم إلى ترميم خسائرها مع مراهنتها على استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران. وللحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا من عمان سارة الياسري، المحللة الاستراتيجية للأسواق المالية في شركة CFI. أهلا بك أستاذة سارة. رأينا أمس ارتفاعات قوية لأسعار النفط، هل من الممكن استمرار صعودها في حال طال أمد الحرب؟
1: مساء الخير وشكرا للاستضافة لليوم. هلأ كنا عم نشوف الارتفاعات كانت فقط كردة فعل على مخاوف المستثمرين بأنه ممكن نكون عم نتجه لتصعيد بالأيام المقبلة. بالأسابيع السابقة وقت ما كنا عم نشوف أسعار النفط عم تتراجع، لأنه نحن كنا عم ننتقل من أزمة توترات جيوسياسية لأزمة أنه ممكن يكون في عنا فائض بالمعروض وبالمقابل ما يكون في عنا طلب لحتى يلبي هذا الفائض. فاليوم المستثمرين عم يتعاملوا مع أسعار النفط على اعتبار أنه ممكن نكون عنا أزمة فائض المعروض، بنفس الوقت ممكن يصير في عنا نرجع نشوف تراجعات بالمعروض، يرجع يصير في عنا استهداف للمنشآت النفطية، بالتالي يكون في عنا طلب يتفوق على المعروض وما يكون في عنا أي توازن. فبالمرحلة المقبلة اليوم نحن عم نتداول قرب المستويات $77 للبرميل، طول ما نحن عم نتداول دون مستويات 80 ما رح نتوقع يكون في عنا مخاطر على أسعار النفط بحال رجعنا شفنا التصعيد، وخاصة فيما يتعلق بمضيق هرمزين. اليوم الأسواق ما عم تتعامل بس مع التوترات الجيوسياسية، هل فعليا رح يكون في عنا إغلاق مجددا، رح يكون في عنا نقص بالإمدادات؟ بحال اتجهنا لهذا السيناريو ممكن نرجع نشوف برميل النفط عم بيرجع يتداول قرب مستويات $90 والمستويات القريبة من $100. ما رح نتوقع بالوقت الحالي نكون عم نشوف مستويات.
0: برأيك فضلي. يعني هل المطلوب من البنوك العالمية اللي توقعت عودة البرميل إلى $60 أن تعيد حساباتها مثل سيتي جروب، جولدمان ساكس؟
1: نعم، يعني اليوم المخاطر لا تزال موجودة، حتى بس كنا عم نشوف أو عم نسمع عن الاتفاق أو عن الهدنة بعد كان في عنا مخاطر من عودة التصعيد مجددا، عودة نقص المعروض. فبالوقت الحالي بالعوامل اللي اليوم نحن عم نواجهها نتوقع استمرار استقرار الأسعار بالمستويات القريبة من 70 ومستويات 90 بحال ما رجعنا شفنا أي تصعيد مجددا، ولكن أي نقص بالإمدادات ممكن يرجع خلينا نشوف برميل النفط ما عم بيتخلى عن المستويات أو توقعات مستويات $60، ونرجع نشوف البرميل عم يتداول أعلى من مستويات 100، وقتها ممكن نكون عم ندخل بأزمة جديدة، أزمة طاقة جديدة قد تستدعي لتدخل البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية، وممكن نكون عم نشهد بنفس الوقت تباطؤ اقتصادي. طيب. فبدنا اليوم نشوف أهم العوامل اللي رح تأثر على برميل النفط هي العرض والطلب بالمرحلة المقبلة.
0: طيب بمشان موضوع الذهب الذي عادت الأونصة لتقترب من مستوى $4,000 قبل أن تتحسن اليوم، هل هناك أي معطيات جديدة بخصوص هذا الموضوع تحديداً؟
1: يعني الذهب نحن نكون عم نشوف على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل لا تزال العوامل خلينا نحكي داعمة لحتى نرجع نشوف ارتفاعات، بعدنا عم نتوقع استمرار الارتفاعات على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل. على المدى القصير نعم عم نشهد ضغوطات، هاي الضغوطات نتيجة توقعات ارتفاع أسعار الدولار بالمرحلة المقبلة نتيجة توقعات تشديد السياسة النقدية، فما رح نتوقع نظرة سلبية على أسعار الذهب بالمرحلة الحالية حتى لو شفنا أي قوة للدولار الأمريكي، لأنه اليوم ما بنعرف الاقتصاد الأمريكي لأيمتى ممكن يتحمل أمل أسعار الفائدة أنها تظل مرتفعة بدون ما يأثر هذا الإشي على النمو الاقتصادي. فبتوقع حتى لو اتجهنا للتشديد ويستدعي أن نشوف دولار أمريكي قوي، ما بتوقع هاي الارتفاعات على الدولار تستمر. فبتوقع يكون الذهب المستفيد الأكبر، وخاصة أنه أي ضعف بالبيانات الاقتصادية ممكن يكون لصالح الذهب. واليوم البنوك المركزية بعدها عم تتحوط من تراجع العملات بالذهب، فعلى المدى القصير نتوقع استمرار الضغط، ولكن ما بتوقع نكون عم نتخلى عن مستويات القريبة من 4000 دولار. على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل نتوقع مواصلة الارتفاعات، ولكن يجب أن الذهب يرجع يستعيد مستويات القريبة من 4400 حتى يرجع الزخم لصالح الاتجاه الصاعد.
0: طيب، كذلك البيتكوين تعرض للضغط قبل ارتفاع اليوم، هل نتوقع استمرار البيع في سوق العملات الرقمية؟
1: يعني اليوم عم نشوف التحركات بالأسواق أنه المستثمر اليوم عم بيبتعد أو عم بيصير في عنا تخارج من أصول عالية المخاطر، على اعتبار أنه اليوم بعد في عنا حالة عدم يقين بشأن توقعات قطاع التكنولوجيا بالمرحلة المقبلة، واللي البيتكوين عم تتأثر فيه بشكل جدا مباشر. اليوم ما في عنا محفزات لحتى نرجع نشوف البيتكوين عم تتداول قرب المستويات القريبة من 80 وال 85 دولار. نتوقع بالمرحلة المقبلة مواصلة الاتجاه الهابط، مواصلة الضغط، خاصة أنه عم بيصير في عنا عمليات بيع مكثفة من الصناديق الاستثمارية، وعم بيصير في عنا تخارج نوعا ما عم بيتم اللجوء للملاذات الآمنة. فرح نتوقع بالمرحلة المقبلة تراجع السيولة قد يؤدي لمزيد من التراجعات، ولكن ممكن المستويات القريبة من 50 تكون مستويات تدعم البيتكوين بالمرحلة المقبلة. ولكن كوجهة نظر نتوقع استمرار التراجعات، نتوقع مواصلة الاتجاه الهابط، وكل هذا أكيد رح يعتمد على نتائج شركات التكنولوجيا اللي رح تبلش بالإعلان خلال هذا الشهر. أي نتائج عم بتخيب التوقعات، قد تكون العملات المشفرة الأكثر تأثراً، ممكن نشوف معنوية المستثمرين عم بتكون سلبية بحال ما شفنا أي نتائج إيجابية من شركات التكنولوجيا تلبي طموح المستثمرين.
0: طيب أستاذة سارة، سؤال أخير، برأيك ما أفضل وسائل التحوط للأفراد والشركات في مثل هذه الظروف تحديداً؟
1: يعني أول إشي بالتأكيد تنويع المحفظة الاستثمارية هو أهم خيار، على اعتبار أنه اليوم عم نشوف تقلبات جدا كبيرة بالأسواق المالية. الذهب ممكن يكون بالمرحلة القادمة يكون يلعب دور الملاذ الآمن، حتى لو كنا عم نشوف ارتفاع للدولار الأمريكي. العملات الرئيسية كمان قد تكون عملات ملاذ آمنة ممكن اليوم المستثمر يتحوط فيها. ممكن يصير في عنا تخارج من قطاع التكنولوجيا على المدى القصير على الأقل، ولكن تنويع المحفظة ما بين الأصول الدفاعية ما بين القطاع المالي ممكن هون يكون عم بيصير في عنا تنويع على الأقل للمخاطر، نبتعد عن أصول عالية المخاطر. التوجه قد يكون للدولار، للذهب، السندات الأمريكية ممكن تلعب دور أساسي جدا، خاصة بحال رجعنا شفنا موجة تضخم جديدة، بحال شفنا توقعات بتباطؤ نمو الاقتصادي ممكن يتم اللجوء للسندات. فالسندات والدولار ممكن يكونوا خيار أفضل. ذهب على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل بحال شفنا أي تراجع أو تباطؤ اقتصادي ممكن يكون التوجه نحو الذهب. وبالنسبة للأسهم، أسهم دفاعية أو أسهم القطاع المالي والقطاع الاستهلاكي قد تكون أصول ممكن يتم الاستثمار فيها للتحوط من جميع هذه التقلبات والأزمات.
0: من عمان سارة الياسري، المحللة الاستراتيجية للأسواق المالية في شركة CFI، شكرا على هذه المداخلة. هل تعود شركات الشحن العالمية من جديد إلى الملاحة عبر البحر الأحمر؟ الإجابة تبدو أقرب إلى نعم، فللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط تعلن شركات نقل بحري بالحاويات عن استئناف نشاطها جزئيا عبر البحر الأحمر وقناة السويس. فقد أعلنت مجموعتا ميرسك الدنماركية وهاباج لويد الألمانية عن إعادة تشغيل إحدى خدماتها عبر القناة المصرية بدلا من الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، وذلك في إثر إجرائهما تقييما شاملا للأوضاع الأمنية في البحر الأحمر. قرار شركتين يأتي بينما تسعى القاهرة إلى استعادة زمام حركة الملاحة عبر قناة السويس بعد التراجع الحاد الذي شهدته منذ خريف عام 2023، عندما دفعت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر معظم شركات الشحن إلى تحويل مساراتها حول رأس الرجاء الصالح، الأمر الذي ألقى بظلاله السلبية على إيرادات القناة وحركة التجارة العالمية. لكن هذا الأمر لم يكن دون مقابل، إذ قررت CMA CGM الفرنسية، ثالث أكبر شركة شحن للحاويات في العالم، قررت فرض رسوم إضافية لموسم الذروة بقيمة $1000 لكل حاوية على جميع الشحنات المنقولة من الهند وباكستان وسريلانكا إلى موانئ البحر الأحمر. يتزامن ذلك وقيام شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة بدراسة زيادة سعة خط أنابيب النفط الخام إلى ساحل المملكة الغربي على البحر الأحمر، وبالتالي نقل كميات أكبر من النفط دون الحاجة لعبور مضيق هرمز. وهنا نسأل، ما تداعيات استئناف نشاط هذه الشركات على واقع الملاحة على البحر الأحمر والدول المطلة عليه؟ وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة السيد عمرو قطايا، الخبير في مجال النقل الدولي. أهلا بك أستاذ عمرو. ما طبيعة الخدمات التي ستستأنفها ميرسك وهابيج لويد عبر قناة السويس؟
2: مساء الخير عليك وعلى السادة مشاهدين القناة. الخدمات اللي هتكون مستأنفة في المرحلة القادمة من قبل الشركات العالمية لنقل الحاويات هتكون العودة مرة أخرى إلى التواجد بالبحر الأحمر والمرور بباب المندب وإلى قناة السويس ومنها إلى أوروبا والعكس. يمكن كنا عارفين في الفترة السابقة أن بدأت العودة لهذه الشركات في سبتمبر، في شهر سبتمبر 2025، وبدأت بعض الشركات تعمل تجارب لهذه الرحلات وأن هذه الرحلات تكون مؤمنة، وكانت العودة في شكل تدريجي، كان هيحدث عودة في شكل تدريجي لهذه الخطوط العالمية، ولكن نتيجة الأحداث ما حدث في منطقة الخليج العربي والاضطرابات وما حدث في مضيق هرمز رجعت الشركات مرة أخرى للعمل حول رأس الرجاء الصالح. ولكن عندما تم حساب التكاليف بشكل معين بالنسبة لهذه الخطوط الملاحية وتم في هذه الأوقات أو حاليا النظر إلى البحر الأحمر وأمام العبور بالبحر الأحمر، وجدت بعض الشركات العالمية أنها تعود من الأفضل لها ومن أفضل للتكاليف وأقل التكاليف أن تعود مرة أخرى إلى البحر الأحمر والعبور بقناة السويس. هذا بيعني نقص في تكاليف التشغيل، سواء كان أيام الرحلة ستقل أو تكاليف أيضا الوقود وتكاليف أخرى تشغيلية ستقل بالتبعية. وبالتالي نعم. سنجد أن هذه الخطوط الملاحية أصبحت ترى أن البحر الأحمر هو المكان الآمن حاليا، خاصة بعد الاضطرابات الحادثة عند بحر العرب ومضيق هرمز أو خليج عمان ومضيق هرمز. هذه المنطقة أصبحت منطقة حرب.

0: مؤقته اضافيه مؤقته بنتيجه يمكن ان ما زالت اسعار التامين للعبور بباب المندب، لان باب المندب ما زال بيعتبر بالنسبه لشركات التامين ونوادي الحمايه والتعويض هي منطقه حرب ومنطقه قرصنه في نفس الوقت، وبالتالي شركات التامين ما زالت ترفع اسعارها في هذه الفتره. وبالتالي رفعت سي ام اي النولون للحاويات بقيمه $1,000 زياده في النولون للعبور بالبحر الاحمر. فهنجد ان الشاحنين عندهم من الاستعداد لدفع قيمه $1,000 زياده في الحاويه في سبيل ان هذه الحاويه بتصل الى الميناء الوصول في 15 يوم اقل وفي وقت اقل وايضا في مخاطر اقل، لان زي ما احنا عارفين ان الدوران حول راس الرجاء الصالح ليس فقط فتره ابحار طويله، ولكن في بعض الاوقات المرور براس الرجاء الصالح مؤثر جدا على بعض الشحنات نتيجه ارتفاع الامواج وخطوره الرياح والامواج في هذه المنطقه بالاخص عند الدوران حول راس الرجاء الصالح.
1: طيب هل نتوقع قيام الدول الخليجية بزيادة التصدير والاستيراد عبر البحر الأحمر؟
0: ده بالتأكيد، لأن زي ما شفنا يمكن في الشهرين السابقين أن المملكة العربية السعودية أصبحت تصدر البترول من خط شرق غرب الأرضي، البترول بيأتي من الخليج العربي لهذا الخط إلى ميناء ينبع للتصدير، ويمكن هنشوف كمان اتساع لهذا الخط وزيادة الكميات من قبل هذا الخط، لأن هذا الخط من ميناء ينبع بتأتي السفن ناقلات البترول تأخذ هذا النفط إما أن تذهب به عبر قناة السويس إلى أوروبا وإما أن تذهب به إلى ميناء السخنة ليصل إلى البحر الأبيض المتوسط عن طريق خطوط الأرضية للسمك بجمهورية مصر العربية. أيضا المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بينهم خط ملاحي للشحنات المختلفة من البضائع العامة ما بين ميناء سفاجة البحري وأيضا من قناة السويس وميناء سفاجة البحري وميناء شرق التفريعة، لتأتي كل هذه البضائع إلى ميناء نيوم أو ميناء جدة الإسلامي، وبالتالي منها إلى باقي دول الخليج، لأن زي ما احنا عارفين أن دول الخليج بتعتمد الآن على الخطوط البرية لدى المملكة العربية السعودية في الإتيان بمعظم البضائع العامة لها عن طريق هذه الخطوط والشبكات الأرضية البرية.
1: طيب برأيك إذا استمر التوتر هل قد تعيد الشركات رسم خريطة التجارة العالمية؟
0: ده بالفعل، لأن الوضع القائم بعد ما حدث التفاوض ما بين إيران وأمريكا وحدث توقف لإطلاق النار أكثر من مرة والدخول في اضطرابات أخرى، وبالأخص يمكن من أمس أو أول أمس اضطرابات أخرى بتحدث، وبنشوف استهداف للسفن مرة أخرى التي تمر عبر الساحل العماني واستهداف ناقلات بترول وغاز. كل هذه الأمور تعني بالنسبة لدول الخليج أنها يجب أن تجد وسيلة أخرى أو وسائل أخرى لتصدير النفط والغاز عن طريق طريقة أخرى غير مدينة هرمز، أيضا للوصول البضائع لدول الخليج المختلفة أيضا عن طريق ممرات أخرى غير مدينة هرمز. وبالتالي بنجد أن التفكير منذ شهرين من دول الخليج أن تجد مسارات أخرى أرضية للغاز والنفط لتصديرهم عن طريق خطوط أرضية من دول مختلفة، وده التفكير السائد حاليا في هذا الوقت لدول الخليج، لأن زي ما احنا عارفين أن الغاز أصبح متوقف تماما عن التصدير، إذا كان البترول بعض منه بيصدر من الإمارات ومن السعودية، ولكن الغاز أصبح متوقف تماما عن التصدير لأنه لا توجد خطوط أرضية للغاز. وبالتالي نقص الغاز حاليا اللي موجود في أوروبا حوالي 48%، بينما أوروبا حاليا بتطلب كميات كبيرة من الغاز لموسم الصيف
1: وتشغيل
0: الكهربائي للمكيفات.
1: شكرا لك من القاهرة السيد عمرو قط

يتأهب المنتخب المغربي لمواجهة نظيره الفرنسي مساء اليوم الخميس في إطار مباريات ربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم. أسود الأطلس يدخلون المباراة المقامة على استاد بوستن مسلحين بنجوم تبلغ قيمتهم السوقية قرابة 510 ملايين دولار، في حين تصل في حالة منتخب فرنسا إلى 1,700,000,000 بحسب ترانسفير ماركت. أعلى لاعبي المنتخب المغربي قيمة هو جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي بنحو 80,000,000 دولار، يليه لاعب الوسط الشاب أيوب بوعدي ب 50,000,000. في الطرف الآخر يتصدر نجم ريال مدريد الإسباني مبابي قائمة لاعبي منتخب بلاده من حيث قيمته السوقية ببلوغها 180,000,000 دولار، بينما جاء جناح نادي بايرن ميونخ الألماني مايكل أوليزي وصيفا بنحو 150,000,000. تتولى شركة بوما الألمانية للمستلزمات الرياضية رعاية قميص بطل إفريقيا بقيمة سنوية أولية قدرها 1,800,000,000 دولار فقط، أقول أولية لأنها تزداد مع تقدم نتائج المنتخب المنصف خامسا عالم أو مصنف خامسا عالميا، كما أن هذا العقد مرشح للتضاعف مع قرب تجديده أو تغيير الشركة الراعية بحلول نهاية العام الحالي. فالمقابل تقوم شركة نايكي الأمريكية بمهمة رعاية قميص وصيف بطل العالم بقيمة سنوية تصل إلى 55,000,000 دولار، على أن يتم مضاعفة القيمة مع تجديد العقد بينهما اعتبارا من العام المقبل بحسب صحيفة ليبراسيون. إذن قمة كروية مغربية فرنسية بنكهة مالية، قمة نراقبها بشغف ونحن متشوقون لمواصلة تقدم أسود الأطلس ممثل العرب الوحيد الباقي في هذه النسخة من المونديال.

0: وللحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو الزميل عاهد حسان الصحفية الرياضية في التلفزيون العربي. أهلا بك يا عاهد.
1: أهلا بك.
0: عاهد، ذكرنا قبل قليل عن الفوارق في القيمة السوقية بين نجوم المنتخبين، برأيك يعني كيف يتم تحديد هذه القيمة، بناء على الأداء أم ماذا؟
1: القيمة السوقية بالنسبة للاعبين لا تشكل أو لا تعتبر يعني تشكل الفوارق الفنية والأداء بالنسبة للاعبين، هي اقتصادية بحتة هذه الفوارق في القيمة السوقية حسب اللاعب، ربما في أي نوادي أيضا يلعب. هناك مثلا أوليسي التي ذكرت 150 مليون يورو يلعب في نادي بايرن ميونخ، في المقابل 50 مليون يورو ل أيوب بعدي يلعب في ليل، نادي ليل الفرنسي. هذه النوادي كذلك تختلف، بما أن نادي بايرن ميونخ من نوادي الخمسة الأوائل في أوروبا، لذلك هذه القيمة السوقية لا تعتبر هي ربما أو تعكس الفوارق الفنية داخل الملعب. ونعرف أن المنتخب الفرنسي اليوم كقيمة تسويقية لديه هالة إعلامية وتجارية كبيرة جدا نظرا للبطولات التي حصد عليها في تاريخه، ولكن اليوم المغرب نوعا ما يكسر هذه القاعدة الاستثمارية، ورأينا ذلك في هذا المونديال عندما فاز أمام هولندا.
0: صحيح. طب برأيك هل سيرفع تألق المغرب في المونديال القيمة السوقية للاعبيه؟
1: يعني هذا شيء مؤكد منه، لأن المونديال هو مثل بورصة، يعني أكبر بورصة للاعبين لرفع بشكل جنوني قيمتهم السوقية، وأكبر دليل على ذلك أيوب بعدي وصل إلى 50 مليون ومتوقع أن يصل إلى 80 مليون ويدخل فئة المحترفين. أيضا مثال على ذلك في 2022 للمنتخب المغربي، نتحدث عن مرابط وأيضا عز الدين أوناحي، ارتفعت قيمتهم السوقية 200% بعد مونديال 2022 بفضل طبعا أدائهم التاريخي. لذلك ما يقوم به اليوم منتخب المغربي من أداء قوي، وصوله إلى هذه المرحلة بالطبع سيرفع من قيمة اللاعبين، وبالتالي يزيد من خزينة الاتحاد المغربي.
0: طب برأيك لماذا تحصل فرنسا على عقود رعاية أكثر من المغرب؟
1: بالنسبة لعقود الرعاية التي أساسها اقتصادي بحت، كما ذكرنا فرنسا تحصد الألقاب منذ عقود، لديها قوة شرائية أيضا. إذا تحدثنا في أوروبا، هذه الشركات الرعاية تنظر إلى القوة الشرائية للمستهلك الأوروبي، تنظر إلى مبيعات القمصان الأصلية في هذه المناطق، لذلك يعني تضمن العوائد والأرباح في هذه يعني في هذه العقود. لذلك تختلف بين بوما، خلينا نقول للمنتخب المغربي، وبين نايكي للمنتخب الفرنسي.
0: طب برأيك هل يتوقع أن ترتفع قيمة عقد رعاية المغرب عند بوما عند التجديد؟
1: هذا مؤكد نوعا ما، خاصة أن يعني العقد سينتهي في نهاية 2026، الحديث عن مفاوضات ستتم بعد المونديال بين الطرفين. المغرب وما يقدمه اليوم يعني وضع بوما تحت الضغط لتقديم عقود مضاعفة، خاصة أن لديها أرقام ولديها أوراق ضغط كبيرة المنتخب المغربي، فهو بطل أفريقيا أيضا الخامس عالميا، قمصانه هي الأعلى مبيعا في أفريقيا، ولا ننسى أيضا يعني موضوع مهم جدا استراتيجي مميز، أن المغرب يعني ستستضيف كأس العالم 2030، لذلك كل ذلك يجتمع على ضغط ويعني حتمية أن بوما يجب عليها تقديم أرقام وعروض مضاعفة أكبر لهذه الرعاية لتستحوذ على الرعاية لأطول فترة ممكن.
0: طيب سؤال، كيف يمكن للمنتخبات العربية تكرار تجربة المغرب باختصار؟
1: المغرب يعني ليس هذه السنة أو 2022 بدأ بهذه الطفرة الكبيرة والنجومية، بدأ من أكثر من 15 عام بناء استراتيجية اقتصادية، خاصة مع أكاديمية محمد السادس لكرة القدم المشهورة اليوم لاستقطاب المواهب الشابة، إن كان المتواجدين أيضا ذوي المزدوجي الجنسية في الدوريات الأوروبية استقطبوا نعم هذه المواهب كلها.
0: شكرا لك يا زميل عاهد حسان الصحفية الرياضية في التلفزيون العربي، شكرا على هذه المداخلة.
1: شكرا لك.
0: وبهذا نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، على أمل تجدد اللقاء بكم يوم الأحد المقبل. إلى اللقاء.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. مسؤول محلي إيراني يقول إن مواقع عسكرية تعرضت لهجمات معادية، وواشنطن تنفي، ومسؤول أمريكي يؤكد أن المحادثات الفنية مستمرة. وزير الأمن الإسرائيلي يقول إن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية حتى نزع سلاح حزب الله. والسفير الأمريكي يعلن من بيروت أن وفداً عسكرياً أمريكياً سيصل لتنسيق بدء العمل في المناطق التجريبية. 6 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينتي غزة وخان يونس. وثائق تكشف اشتراط الجيش السوداني الانسحاب الكامل لقوات الدعم السريع من المدن لقبول مقترح أمريكي لوقف الحرب. والبرلمان الأوروبي يدعو إلى إدراج الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية.

0: نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع طهران، مؤكدا أن المحادثات الفنية مستمرة. ميدانيا قال مسؤول محلي إيراني إن مقذوفا أصاب مقرا عسكريا في ضواحي مدينة بوشهر جنوبي البلاد. وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا نقلا عن نائب حاكم بوشهر أن المقر العسكري تعرض لهجوم بمقذوف أمريكي إسرائيلي، وذلك بعد ساعات من تجدد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل نقلت تقارير عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي لم يشن أي ضربات جديدة على إيران. هذا وقال مسؤول أمريكي إن عشرات الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران منذ فجر الأربعاء لم تسفر عن أضرار جسيمة أو إصابات لدى عناصر القوات الأمريكية في المنطقة. وأفاد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن هذه المقذوفات تم اعتراضها أو لم تسبب أضرارا جسيمة، مشيرا إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف الأمريكيين. من جانبها قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وإن ادعاء وسائل إعلام إيرانية أن عبور المضيق غير مسموح به إلا بمسارات تحددها إيران كاذب حسب تعبيرها. وأضافت القيادة الوسطى إن القوات الأمريكية ساعدت منذ أوائل شهر مايو في تسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية و380 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سياسة إسرائيل واضحة تجاه منع إيران من امتلاك سلاح نووي، سواء تم ذلك بالتوصل لاتفاق أو من دون اتفاق. نتنياهو أضاف أن الحرب في المنطقة لم تنتهي، إذ إن تحديات جديدة تبرز إضافة إلى أخرى قديمة، وثمة محاور تتشكل بينما تسقط محاور أخرى حسب تعبيره.
1: في العام الماضي تلقى نظام الإرهاب الإيراني ضربة قوية جدا. لقد اغتلنا 20 خبيرا نوويا بارزا في إيران، وقتلنا قياديين في القيادة العليا، ودمرنا البنى التحتية النووية والبنى التحتية لإنتاج الصواريخ الباليستية. سياستنا واضحة، باتفاق أو من دون اتفاق لن تمتلك إيران سلاحا نوويا.
0: سياسيا، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير التطورات الأخيرة في المنطقة خلال اتصال هاتفي. وأكد عراقشي أن هجمات الولايات المتحدة على إيران تعتبر انتهاكا لبنود مذكرة التفاهم. كما اعتبر عراقشي إقرار واشنطن بعدم الالتزام بمذكرة التفاهم دليلا على استمرار سياساتها الحربية، محذرا من أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي. كما ناقش عراقشي مع نظرائه في الرياض ومسقط وأنقرة الأحداث الأخيرة في مضيق هرمز، وأكدوا أهمية تسخير القدرات الدبلوماسية لمنع تصعيد التوترات. وفي مداخلة سابقة تحدث مراسلنا في طهران حسام دياب عن أبرز التطورات الميدانية في الساعات الأخيرة وآخر التصريحات السياسية.
2: كل ما صدر حتى الآن هو عن محافظ مدينة بوشهر، قال بأن الأصوات التي سمعت يجري التحقيق فيها، ومن غير الواضح حتى الآن ما إن كانت ناتجة عن مقذوفات أو عن تفعيل منظومات دفاع جوي إيرانية. نتحدث عن بوشهر، نتحدث عن مدينة تشوغداك، وأيضا عن محيط بندر عباس، ذات المدن التي استهدفت خلال الليلتين الماضيتين. هناك احتمال أيضا أن يكون هناك عمل عسكري أو نشاط للقوات المسلحة الإيرانية لتفكيك بعض العبوات أو ما تسميه إيران دائما بمخلفات الحربين الماضيتين، حرب الاثني عشر يوما وحرب الأربعين يوما الأخيرة قبل أكثر من أربعة أشهر. لكن لكن وفي ظل التوتر الحاصل والمسيطر على المشهد عند مضيق هرمز منذ يومين والترجيحات بأن يكون هناك استمرار لهذه المواجهات العسكرية خلال هذه الليلة، ليس مستبعدا أن يكون هناك شيء من الاستهدافات وإن كانت بمستوى متدني ومستوى خفيف، أو أن يكون هناك تفعيل لمنظومات الدفاع الجوي الإيرانية في تلك المنطقة نظرا لأهمية تلك المدن على السواحل الجنوبية لإيران، وهي مدن مطلة على مضيق هرمز. بطبيعة الحال أي حالة شك أي مرور لطائرة مسيرة أو جسم طائر قد يتطلب من العسكر في تلك المنطقة اتخاذ قرارات آنية بما فيها تفعيل مضادات الدفاع الجوي، وهي ليست بالحادثة الأولى التي تجري في إيران. سبق وأن جرت مثل هذه الحوادث، لم يتم التعرف على طبيعة هذه الحوادث مباشرة، لكن خلال ساعات قليلة كان تخرج التوضيحات أكثر على لسان المسؤولين، سواء في المسؤولين الرسميين التنفيذيين في المدن التي تسمع فيها مثل هذه الأصوات، أو عبر بيانات عسكرية أو مصادر عسكرية تتحدث لوسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية.
0: ينضم لنا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، بعد التصعيد الذي شهدناه ليلة أمس، مسؤول محلي إيراني يقول إن مقذوفا أصاب مقرا عسكريا في ضواحي مدينة بوشهر جنوبية البلاد، وفي المقابل مسؤول أمريكي ينفي هذا ويقول إن الجيش الأمريكي لم يشن أي ضربات جديدة على إيران. لو صدقت الروايتان، هل يمكن القول أن هناك طرف ثالث؟
3: نعم، بطبيعة الحال إن صدقت الروايتان، والرواية الأمريكية لا يوجد حتى الآن ما يكذبها، لأن الجانب الأمريكي في اليومين السابقين افتخر بتوجيه 170 ضربة، 80 يوم في اليوم الأول، 80 ضربة في اليوم الأول و90 في اليوم الثاني، مع 60 زورق في اليوم الأول، وبيان يتحدث عن إصابة البنية التحتية العسكرية للإيرانيين على مدى الساحل الإيراني المحيط أو المطل على مضيق هرمز، وبالتالي لا يوجد ما يخفيه الأمريكيون، لا سيما أنهم أرادوا استعراض القوة وإثبات الوجود، كما قالت البيانات الخاصة بالقيادة الوسطى في اليوم الأول واليوم الثاني، وأيضا منشور استخدمت فيه كلمة استعراض القوة، هذه ليست من عندياتي ولكنها كلمة استخدمت في إحدى المنشورات الخاصة بالقيادة الوسطى حينما ذكرت وجود 20 سفينة محيطة بمضيق هرمز وموجودة في بحر العرب لتأمين الملاحة هناك، وبالتالي الجانب الأمريكي لا يحتاج أن يخفي هكذا أفعال، ولا سيما أنه مجرد مقذوف أو حتى مقذوفين، بالعكس هو يظهرها ويظهرها بقوة ويعتبرها نوع من أنواع الهيمنة أو القدرة على إجبار الإيرانيين على عدم فتح المضيق. ورأينا البيان الذي أشرت إليه في المقدمة الذي يتحدث عن مساهمة الجيش الأمريكي والقوات الأمريكية الموجودة في المنطقة بمرور 380 مليون برميل نفط و800 سفينة و800 سفينة تجارية، وبالتالي الجانب الأمريكي لا يحتاج أن يخفي هذا الأمر أو أن يقوم به خلسة في ليلة، لأنه لا إضافة لما سيقوم به مقارنة بحجم الهجمات والإصابات أو الأهداف التي استهدفها الجيش الأمريكي الفترة الماضية، اليومين الماضيين أو الثلاثة أيام الماضية. وبالتالي هذه هي من الناحية الأمريكية. من الناحية الإيرانية بطبيعة الحال لا حاجة ربما للإيرانيين أيضا أن يقولوا يعني هكذا ما بين قوسين شيء غير صحيح، لا نعرف، لم يثبت أن الإيرانيين قالوا شيئا كهذا سابقا، لا يوجد سابقة، بالطبع كل الأمور والسيناريوهات مفتوحة، لكن لا يوجد سابقة تقول أن لدينا كان سلوك مشابها في الفترة الماضية، وبالتالي مسألة أن يكون هناك طرف ثالث موجود. نحن نتذكر التحقيق الاستقصائي الذي أعتقد نشرته وول ستريت جورنال وواشنطن بوست على ما أتذكر، والذي كشف أن الجيش الإسرائيلي أنشأ قاعدة عسكرية مؤقتة قبيل الحرب في صحراء العراق الذي اكتشفها راعي الأغنام، نتذكر كلنا هذه القصة، ونتذكر قبل ذلك في الحرب 12 يوم حينما كان هناك ضربة ختامية لإسرائيل، وجد أن هذه الضربة لم تخرج من إسرائيل وإنما في منطقة ما في إيران أو منطقة محيطة بإيران، وهناك أصابع اتهام من خلال هذه التحقيقات الاستقصائية تشير أن الإسرائيليين لديهم بعض العناصر هنا أو هناك حول إيران أو في الداخل الإيراني، وبالتالي قد يكون بالفعل طرف ثالث لديه مصلحة في تأجيج هذا الصراع، لا سيما بعدما تدخل الوسطاء وسمعنا عن اتصالات دبلوماسية ما بين السيد عباس عراقشي وزير الخارجية الإيراني مع مسؤولين مختلفين في الدول المحيطة وكذلك مع الجانب الباكستاني وغيرهم، ورأينا هذا الهدوء طوال اليوم الذي لم نسمع فيه استهداف إيراني لسفن تمر عبر مضيق هرمز من المنطقة الجنوبية إنجاز التعبير أو المسار العماني إنجاز التعبير، أو استهدافات أمريكية أو بيانات من القيادة الوسطى تتحدث عن استهدافات أو استعداد عن استهدافات. حتى دونالد ترامب لم يغرد نهائيا طوال اليوم، غرد فقط منذ ما يقرب ساعة أو ساعتين وبأمر لا يتعلق بإيران نهائيا. وبالتالي الفكرة الرئيسية هنا أن ثمت نوع من أنواع الاتفاق في الكواليس على تهدئة بعد الرد والرد المضاد والرد المضاد الآخر من الإيرانيين، وبالتالي فكرة أنه إذا بالفعل صدق أن هناك مقذوف انطلق أو مقذوفين أصاب شيئا أو حاول استهداف شيئا، فبالتأكيد وفقا للمعطيات ووفقا للسلوك ووفقا للتحليل التراكمي للسلوكيات العسكرية والأهداف العسكرية التي استهدفت سابقا من الأمريكيين أو طريقة الرد الإيرانية، فإنه بطبيعة الحال طرف لديه مصلحة. طيب. والطرف الوحيد حتى الآن الذي لديه مصلحة في المنطقة هو الطرف الإسرائيلي.
0: طيب عبد الرحمن، فيما يتعلق بمضيق هرمز وما قاله وما قالته القيادة الوسطى الأمريكية من أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن ادعاء وسائل إعلام بما يخص عبور المضيق هي ادعاءات كاذبة، إذا كان كذلك كيف يمكن فهم قول المسؤول الأمريكي أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع طهران والمحادثات الفنية مستمرة؟ هل يعني ذلك أن ما يتعلق بمضيق هرمز غير مشمول بهذه المحادثات الفنية؟
3: نحن نعرف أن دونالد ترامب يرتكز في موافقته على مذكرة التفاهم التي لاقت انتقادات كثيرة ليس فقط من الديمقراطيين ولكن من داخل معسكره باعتبارها أنها ليست جيدة للأمريكيين، على نقطتين رئيسيتين: نقطة مضيق هرمز لتسهيل الملاحة البحرية لا سيما الجزء المتعلق بالنفط من أجل خفض الأسعار، والنقطة الثانية هي الدخول في مناقشات تفصيلية حول البرنامج النووي الإيراني. وهو قال نفسه أمس على إير فورس وفي أنقرة أيضا في قمة الناتو، أشار إلى مسألة البرنامج النووي وأكده وقال أن هذا هو النقطة المحورية. قال على إير فورس: الفكرة ليست في الحرب نفسها، الحرب نفسها ليست هدفا، ولكن عدم حصول إيران على برنامج نووي أو على سلاح نووي. وبالتالي الجانب الأمريكي لديه مساران متصلان بالمذكرة لكنهما منفصلان من حيث المسار، لا يوجد أي بيان يتحدث عن أن الاستهدافات جاءت من أجل البرنامج النووي الإيراني، إنما جاءت من أجل مضيق هرمز. إذن البرنامج النووي الإيراني وتفصيلاته وتعقيداته ليست مشمولة في التهديدات الأمريكية حتى الآن، وإن كان دونالد ترامب قال قبل ذلك عليهم أن يعقدوا اتفاقا بلطف أو بطريقة غير لطيفة، لكن كان هذا كله في تصريحات عامة. لكن التصريحات التي كان لديها نوع من أنواع الانعكاس العملي على الأرض كانت المتعلقة بمضيق هرمز، والتي رأينا الترجمة الخاصة بها في الاستهدافات التي رأيناها في اليومين الماضيين. وبالتالي حينما نضع هذا مع تصريحات دونالد ترامب أيضا على إير فورس وان وهو عاد من أنقرة حينما يقول أن الإيرانيون يريدون صفقة بشدة وأنهم يتصلون بنا، فإنه يدفع في مسار التفاوض ويؤكد أنه مسار ما زال موجودا على الطاولة. وبالتالي الجانب الأمريكي يريد أن يؤكد أن كل ضرباته هي نحو نقطة محددة. السردية الخاصة بالقيادة الوسطى تتحدث عن تقويض القدرات العسكرية الإيرانية التي تمنع الملاحة البحرية في ممر دولي وتستهدف المدنيين من البحارة، هكذا تقول القيادة الوسطى. وبالتالي الفكرة الرئيسية هنا أن الجانب الأمريكي يلتزم بسردية تضع كل هذه الاستهدافات وكل هذه التصعيدات نحو مسار فتح مضيق هرمز وورقة مضيق هرمز، ولا يريد لها أن تعطل المفاوضات الرئيسية، وإن كان يريد أن يعطي الإيرانيين كما يقولون نوع من أنواع الرد الانتقامي كما قالت القيادة الوسطى وقال دونالد ترامب نفسه في المصطلحات، هذه كلها مصطلحاتهم، رد انتقامي بحيث يكون هناك تكلفة كما قالت القيادة الوسطى، تكلفة كبيرة على الجانب الإيراني فيما وتجبدها خسائر كبيرة نتيجة لما يقترفونه من محاولة فرض رؤية معينة في آلية استخدام مضيق هرمز. نعم. تضع المسارات الإيرانية فقط كمسارات إيجابية. وبالتالي الجانب الأمريكي إلى الآن لا يوجد أي مؤشرات يقول أنه يريد أن ينسحب من الاتفاقات التقنية، ولكنه يريد أن يؤكد أن إصراره على المسار السلمي في التفاصيل التقنية حتى الآن خلال مدة 60 يوما لن يمنعه من استهداف الجانب الإيراني إذا أخلى من وجهة النظر الأمريكية بتأويل المادة الخامسة في مذكرة التفاهم بما يجعل لإيران تلك السيطرة أو الهيمنة التي يرفضها الجانب الأمريكي.
0: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. غوريا جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الثرى في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد الإيرانية مسقط رأسه بعد اختتام مراسم تشيع استمرت عدة أيام، وجاء الدفن عقب موكب التشيع الرئيسي في طهران الذي انطلق من شرق العاصمة مرورا بساحة الإمام الحسين وشارع وساحة الثورة وصولا إلى ساحة أزادي قبل نقل الجثمان إلى مدينة قم ومنها إلى مدينتي النجف وكربلاء في العراق قبل أن يعاد جوا إلى مسقط رأسه في مشهد، حيث دفن في رواق دار الذكر داخل مرقد الإمام الرضا. مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع طهران أصبح منتهيا بالنسبة له، يعود إلى الواجهة مجددا سؤال جدوى الاتفاقات والتفاهمات التي يعلن ترامب مرارا عن إتمامها ولا تزال عالقة.
4: صانع الصفقات، مهندس الاتفاقات، والقادر على إنهاء أكثر الملفات الدولية تعقيدا، هكذا يقدم الرئيس ترامب نفسه منذ عودته إلى البيت الأبيض، من إيران إلى أوكرانيا مرورا بغزة وصولا إلى الهند وباكستان وتايوان. تحدث ترامب مرارا عن اتفاقات وشيكة أو اختراقات تاريخية أو حتى تفاهمات ستغير وجه العالم، فما الذي ثبت منها حتى الآن؟ ها هي إيران تراوح تعقيداتها، لا المذيق تحرر ولا الضربات توقفت، ومن فرجت ملفات التخصيب والعقوبات، وها هو ترامب يعلن مجددا فض الاتفاق.
5: بالنسبة لي أعتقد أن الأمر قد انتهى، لا أريد التعامل معهم بعد الآن، إنهم أناس مرضى يقودهم أشخاص مرضى وهم أناس أشرار وعنيفون.
4: وفي أوكرانيا لا يزال زيلينسكي يستجدي الدعم العسكري الأمريكي لإيقاف الزحف الروسي، بينما يحدثه ترامب عن مقاربته الخاصة لاستمرار الصراع.
5: تخيل طفلين في الحديقة لا يطيقان بعضهما فيبدأان الشجار، أحيانا عليك أن تدعهما يتقاتلان، عليك أن تدعهما يريان مدى صعوبة الأمر.
4: أما في غزة فها هو نتنياهو يعبث بخطة ترامب للسلام، يقول لن تكون هناك عملية لإعادة الإعمار قبل نزع السلاح، في موقف يخالف ترتيب بنود المرحلة الثانية من الاتفاق، وضع نبه إليه مؤخرا جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق.
6: ترامب يرى أنه أفضل صانع صفقات في العالم وهو يكرر هذا الكلام باستمرار، يقول إنه حقق السلام في الشرق الأوسط اليوم بعد 1000 عام من الصراع، شاهدوا ما يحدث، فهو يكشف الكثير عن ترامب.
4: إنه نهج ترامب في عقد صفقات يقول إنها ناجحة بمبدأ الإعلان أولا والتفاوض لاحقا، كمن يبيع جلد الطريدة قبل صيدها.
0: دعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي إلى عرقلة إقرار قانون الإنفاق العسكري إلى حين مناقشة البنود المتعلقة بتعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي مع إسرائيل. وجاءت الدعوة التي قادها السناتور الديمقراطي كريس فان هولن في رسالة حثت أعضاء الحزب على عدم دعم التشريع قبل مناقشة العلاقة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرة أنه لا ينبغي إلزام الولايات المتحدة بتعميق تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية الحالية. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم الانتقال إلى مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار في لبنان، وسيتم تحديد أول منطقة تجريبية لانسحاب إسرائيل منها خلال أيام. بدوره أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون للسفير الأمريكي في بيروت ضرورة وقف أعمال التفجير والقصف التي تقوم بها إسرائيل في البلدات الجنوبية، وأن يتم الضغط على إسرائيل للتقيد بما ورد في صيغة اتفاق الإطار.
7: الجنوب اللبناني بين التطمينات الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي، في خضم استمرار خروقات إسرائيل وتفجيراتها في جنوب لبنان ومماطلتها الانسحاب من المناطق التجريبية، يؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون للسفير الأمريكي في بيروت ضرورة وقف أعمال التفجير والقصف التي تقوم بها إسرائيل في البلدات الجنوبية. بحسب الرئاسة اللبنانية، فإن عون شدد على وجوب الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بما ورد في صيغة اتفاق الإطار. الرئيس اللبناني وجه رسائله إلى الداخل أيضا بقوله إنه يأمل أن يؤدي الاتفاق الإطاري إلى نتائج ملموسة، لا سيما على صعيد تنشيط الحركة الاقتصادية في البلد. أما الموقف الأمريكي فعبر عنه السفير ميشيل عيسى، الذي قال إن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت خلال أيام لتنسيق وتحديد آلية التنفيذ وموعد بدء العمل في المناطق التجريبية، مع تنويهه بأن انتقال المفاوضات إلى روما يعود لأسباب تقنية. في المقابل تكرر تل أبيب موقفها بالبقاء في جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى، إذ قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن إسرائيل لم تطلب إذنا للدخول إلى لبنان وليست بحاجة إلى إذن للبقاء فيه وفق تعبيره.
8: الجيش الإسرائيلي موجود اليوم في المناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا، وكما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ونقول مرارا وتكرارا إننا لن ننسحب منها، ملتزمون بحماية مواطني إسرائيل شمالا وجنوبا أمام الجولان ولبنان وغزة وفي كل مكان.
7: مشهد ميداني قاتم تعبر عنه أيضا القوات الدولية اليونيفيل، إذ قالت إنه رغم تراجع مستوى العنف في جنوب لبنان منذ أواخر الشهر الماضي، إلا أن الوضع لا يزال هشا، مشيرة إلى تمكن اليونيفيل من زيادة أنشطتها العملياتية تدريجيا في أنحاء الجنوب اللبناني. مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في 3 هجمات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان خلال مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل مدنيين بوصفها جرائم حرب. بين مسار دبلوماسي تقوده واشنطن وخروقات إسرائيلية لا تتوقف، يبقى جنوب لبنان أمام اختبار جديد لتثبيت التهدئة ومنع عودة التصعيد.
0: في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال القطاع وجنوبه. مصادر طبية كانت قد أكدت استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف غربي مدينة غزة. وقال مراسل التلفزيون العربي إن طائرات الاحتلال قصفت سيارة بالقرب من مفترق العباس. وفي جنوب القطاع، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين 2 جراء غارة إسرائيلية على منطقة البطن السمين في خان يونس. هذا واستشهد 2 في قصف على النصيرات وسط القطاع. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها شاركت في عملية إجلاء جديدة لمرضى ومرافقين للعلاج خارج قطاع غزة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عبر معبر رفح البري. وأوضحت الجمعية أن عملية الإجلاء شملت 93 شخصا، منهم 36 مريضا جرى نقلهم من مستشفى المواصي الميداني في خان يونس ضمن الترتيبات اللوجستية المعتمدة. وفي الضفة الغربية، أصيب 6 فلسطينيين منهم 3 بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرقي رام الله. وأعلنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت في وقت سابق مع إصابتين، إحداهما بشظايا قنبلة صوت في الرأس والوجه، والأخرى جراء اعتداء بالضرب، إلى جانب إصابات أخرى بين شبان ونساء نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال. هاجم مستوطنون منازل وممتلكات الفلسطينيين في قرية دير جرير شرقي رام الله، وأفادت مصادر محلية بهجوم ملثمين على عدد من المنازل والمركبات في قرية دير جرير، حيث سجلت أضرار في الممتلكات. هذا واقتحم جيش الاحتلال القرية تزامنا مع هجوم المستوطنين الذين أغلقوا إحدى البوابات الحديدية المنصوبة على مدخل القرية. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه 28 من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي. كما نص المرسوم على أن موعدا سيحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام المقبل وفقا للقانون. إلى العراق، حيث تتسارع وتيرة ملاحقة ملفات الفساد، فبعد اعتقال المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية بتهم تتعلق بالفساد، افتتح مجلس النواب أولى جلسات الاستجواب في دورته الحالية، منهيا مساءلة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالتصويت على إعفائه من منصبه وإحالة ملفاته إلى هيئة النزاهة، بينما يواصل القضاء تحقيقاته في قضايا فساد بارزة.
9: إجراءات الحكومة العراقية لملاحقة ملفات الفساد تتواصل بعد اعتقال المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية بتهم تتعلق بالفساد. هذا التحرك الرقابي دفع مجلس النواب إلى عقد أولى جلسات الاستجواب في دورته الحالية، واضعاً رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار أمام مساءلة نيابية غيابية بعد تخلفه عن الحضور، انتهت بالتصويت على إعفائه من منصبه وإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة.
10: مجلس النواب يمارس مهامك المنصوص عليها بالدستور والقانون، وهذا ما تم إنجازه اليوم بإقالة أحد الفاسدين وإحالة ملفاته إلى النزاهة، وإن شاء الله سنعمل على ملفات أخرى وسنعيد لمجلس النواب هيبته الحقيقية ويمارس مهامه.
9: الشروع في استجواب كبار المسؤولين في مؤسسات الدولة يعد اختباراً لمدى جدية السلطة التشريعية في استعادة دورها الرقابي وفتح ملفات المشاريع الاستثمارية والطاقة والنقل المتعلقة بقضايا هدر المال العام، بما ينسجم مع حملة الحكومة الرامية إلى الإصلاح ومكافحة الفساد.
11: واجب مجلس النواب هو الرقابة، مو فقط تشريع قوانين، لديه واجب أصيل في القانون هو الرقابة على أداء الحكومة، الرقابة على أعمال الفساد. واحدة من أهم واجبات البرلمان هي الرقابة. هذه الرقابة كيف تحصل؟ أحد أدوات الرقابة الاستجوابات، بالتالي ينبغي على البرلمان تفعيل استجوابات.
9: بالتزامن مع الإجراءات الحكومية والدور النيابي لملاحقة ملفات الفساد، يستمر القضاء في تحقيقاته بقضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي والكشف عن ضبط أموال جديدة كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار، فيما تستمر التحقيقات للوصول إلى جميع المتورطين في هذه القضية. مع انطلاق أولى جلسات الاستجواب في مجلس النواب، تترقب الأوساط السياسية والشعبية ما إذا كانت الرقابة النيابية ستشكل رافعة لجهود الحكومة في مكافحة الفساد، أم أن التجاذبات السياسية ستحد من نتائجها. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: وإلى السودان، حيث أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها لقبول المبادرة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب، بينما دعا البرلمان الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية.
8: بين مساع أمريكية لإطلاق مسار سياسي جديد وشروط ميدانية، تتواصل محاولات وقف الحرب في السودان. وكالة رويترز كشفت استنادا إلى وثائق اطلعت عليها أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي سيطرت عليها منذ 11 مايو عام 2023، للموافقة على المبادرة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب. بحسب الوثائق، تقترح المبادرة هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما، تمهد لمفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار يعقبها انتقال سياسي بقيادة مدنية. تزامنا مع هذه التحركات، صعد البرلمان الأوروبي ضغوطه على قوات الدعم السريع، داعيا إلى إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية، ومحملا إياها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما طالب البرلمان الأوروبي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل الأراضي السودانية، إلى جانب وقف إمدادات السلاح وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين. وفي الميدان، حذرت الأمم المتحدة من تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية خاصة في إقليم كردفان، مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي وباء الكوليرا.
12: نواصل تلقي تقارير عن ضربات تشنها طائرات مسيرة في منطقة كردفان، بما في ذلك هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ، ما أسفر عن وقوع إصابات وعرقلة الوصول إلى إمدادات المياه الأساسية. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه وباء الكوليرا انتشاره في أنحاء المنطقة.
8: وبينما تتواصل الجهود الإنسانية لاحتواء الأزمة، تؤكد الأمم المتحدة أن نقص التمويل بات أحد أكبر التحديات أمام الاستجابة، إذ لم تحصل خطة السودان الإنسانية إلا على أقل من ثلث التمويل المطلوب، ما ينذر باتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة على تلبيتها.
0: وفي سياق متصل، احتفل قادة وجنود من الفرقة الرابعة مشاة بالجيش السوداني مع أهالي مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان ببسط السيطرة على المدينة، وذلك بعد أشهر من هجمات واسعة شنتها قوات الدعم السريع على المدينة، ما تسبب في نزوح نحو 60,000 شخص.
13: عام ينتصف ومعه تحاول ولاية النيل الأزرق جنوبي شرق السودان استعادة بعض الاستقرار، وذلك بعد إعلان الجيش السوداني أن قواته والقوات المساندة قد تمكنت من استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية من قوات الدعم السريع. قادة وجنود يحتفلون كل على طريقته وينشرون صور انتشارهم داخل المدينة واحتفالهم مع أهلها. خروج شعبي للاستقبال يأتي بعد نحو 6 أشهر من هجوم كثيف شنته قوات الدعم السريع من ناحية الحدود الإثيوبية على ولاية النيل الأزرق التي صنفت من الأعلى استقراراً منذ بدء الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. ورغم استمرار سيطرة الجيش على مدن رئيسية من بينها العاصمة الروسيس، فقد مثل سقوط مدينة الكرمك تحديا رئيسيا في ظل موقعها الحدودي. ومعه وجه السودان اتهامات رفضها الجانب الإثيوبي، مؤكدا عدم تورطه في انطلاق غارات جوية من أرضه، فيما أعلنت الفرقة الرابعة مشاة بالجيش السوداني بدء العمل من أجل قطع خطوط إمداد التسليح. هي استعادة حديثة لم تترك أثرها بعد على الأوضاع الإنسانية، في ظل نزوح نحو 60,000 من أهلها إلى البلدات المجاورة، وذلك على امتداد الولاية التي مثلت على مدار أعوام محل استقبال متواضع لعشرات آلاف النازحين. ومن مخيم رئيسي توالى إنشاء مخيمات تحمل الاسم نفسه الكرامة، في حين يعاني المقيمون داخلها من نقص شديد في الخدمات الأساسية. وتبقى الآمال بتحسن مرتقب في ظل حرب تترك آثارها على امتداد كامل أرض السودان.
0: تعهدت روسيا ودول غرب إفريقيا الأعضاء في تحالف دول الساحل مالي والنيجر وبوركينا فاسو تعهدت بتعزيز التعاون العسكري في مواجهة تصاعد نشاط المسلحين بالمنطقة، وذلك عقب قمة عقدت في عاصمة النيجر نيامي شارك فيها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع وزراء خارجية دول تحالف الساحل الإفريقي.
8: اهتمام روسي لافت بدول الساحل الإفريقي، تراه موسكو ضرورة لتقوية نفوذها هناك، لا سيما مع تراجع الحضور الفرنسي في أجزاء من القارة السمراء. انشغالات روسيا المتعددة لا سيما حربها الضروس مع أوكرانيا لم تمنعها من إفادة وزير خارجيتها سيرجي لافروف إلى نيامي عاصمة النيجر، حيث التقى هناك بنظرائه من مالي ونيجيريا وبوركينا فاسو في إطار جولة المشاورات بين روسيا ودول تحالف الساحل، وهي الثانية من نوعها. مسؤول الدول الثلاث رحبوا بالتعاون العسكري والفني المتنامي، بما في ذلك الدعم الذي يقدمه فيلق إفريقيا الروسي شبه العسكري. أما من جهة روسيا فقد أكدت عزمها على مواصلة دعم القوات المسلحة للدول الأعضاء في تحالف الساحل وتعزيزها، إضافة إلى التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية. التعاون العسكري يأتي في وقت تنخرط فيه جهات خارجية بينها أوكرانيا وفرنسا في هجمات تستهدف القوات الروسية غير النظامية الموجودة في المنطقة وفق ما جاء في البيان. وفي سياق متصل أعرب وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف استعداد بلاده لتقديم المساعدة لموزمبيق في القضاء على ما سماه التهديد الإرهابي الذي تواجهه. هذا ويذكر أن القوات الحكومية في موزمبيق تخوض معارك ضد متشددين إسلاميين في شمال البلاد. هذه العوامل دفعت موسكو إلى تعزيز حضور فيلق إفريقيا، وهو قوة شبه عسكرية خلفت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة وتنشط في عدد من دول القارة ومنها مالي. وهذه الأخيرة تعرضت خلال السنوات الماضية لهجمات شنها انفصاليون طوارق على أهداف أمنية مرتبطة إما بالحكومة أو بفيلق إفريقيا الروسي على خلفية مساعدته السلطات الحكومية. أجدد هذه الهجمات حدث الخميس عندما شن انفصاليون وجماعات جهادية متحالفة معهم هجوما على قافلة عسكرية تضم مقاتلين من فيلق إفريقيا الروسي وجنودا ماليين في بلدة النفيس. الله أكبر. هذا ويذكر أن العلاقات بين دول الساحل وفرنسا شهدت تدهورا كبيرا عقب سلسلة الانقلابات العسكرية التي أطاحت بحكومات منتخبة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر خلال السنوات الخمس الماضية. هذه الانقلابات أدخلت الأنظمة العسكرية الجديدة في تلك البلدان في مواجهة سياسية ودبلوماسية مع باريس، انتهت بانسحاب القوات الفرنسية ما اعتبرته روسيا فرصة لها لتعزيز نفوذها في القارة الإفريقية.
0: أعلن الجيش الأوكراني مهاجمة 12 ناقلة نفط روسية في بحر أزوف، وقال حاكم منطقة روستوف الروسية إن طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت ناقلتي نفط في بحر أزوف ما أسفر عن اندلاع حريق، بينما أفادت وكالة تاس نقلا عن حاكم مدينة تفير أن حريقا اندلع في خزان لمستودع تفيرسكايا للنفط نتيجة اعتراض هجوم بمسيرة. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستحصل على صواريخ اعتراضية متطورة لمنظومة الباتريوت من الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، وأضاف أن الجيش الأوكراني ينفذ ما سماه خطة العقوبات طويلة المدى في إشارة إلى الهجمات على منشآت الطاقة. وأوضح زيلينسكي في تصريح أن الجيش الأوكراني نفذ في الأيام الأخيرة ضربات على منشآت تدعم قطاع النفط الروسي وسياسات موسكو الحربية، وأضاف أن القوات الأوكرانية هاجمت مستودعين للنفط على بعد 500 كيلومتر من خط المواجهة، بالإضافة إلى منشآت لتخزين الوقود ومحطة للضخ في العمق الروسي. في المقابل أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط قتلى وجرحى في عدة مناطق من البلاد جراء هجمات روسية، وأسفرت الضربات الروسية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 50 آخرين في خاركيف. وفي زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا أصيب 8 أشخاص نتيجة الهجمات الروسية، بينما أعلنت سلطات دونيتسك مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين. وفي خيرسون جنوبا تعرضت 7 بلدات لضربات روسية، ما أدى إلى مقتل 2 وإصابة 18 آخرين. رفض المتحدث باسم الكرملين ما وصفه بالادعاءات الأمريكية القائلة بأن الضربات الأوكرانية على مواقع للطاقة الروسية قد تسهم في إنهاء الحرب.
14: نرى بعض المفاهيم الخاطئة داخل إدارة البيت الأبيض، وهي أن تصعيد الضغط العسكري يمكن أن يساعد في التوصل إلى تسوية سلمية. هذه وجهة نظر خاطئة.
0: إلى سوريا، حيث أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أن التحقيقات الأولية مع الخلية المتورطة بتفجير عبوتين ناسفتين في دمشق خلال زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أظهرت أنها تتبع لتنظيم الدولة. وقال الدالاتي للتلفزيون السوري الرسمي إن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة بتفجيرات دمشق أظهرت تبعيتها لتنظيم الدولة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية توقيف أعضاء الخلية خلال مداهمات متزامنة في دمشق وريفها. بدأ حزب العمال البريطاني سباق اختيار زعيم جديد له عقب استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر من زعامة الحزب، ويتوقع أن يكون أندي بيرنام المرشح الوحيد لخلافة ستارمر. وفي حال ترشحه دون منافس سيعقد حزب العمال مؤتمرا خاصا لإعلانه زعيما جديدا على أن يتولى رئاسة الوزراء في 20 من الشهر الجاري. وبحسب قواعد الحزب يتعين على أي شخص يرغب في الترشح الحصول على تأييد 20% من نواب حزب العمال في مجلس العموم قبل إغلاق باب الترشيحات منتصف الشهر الجاري. أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو إلى 3889 قتيلا، وأضاف أن عدد المصابين ارتفع إلى 16740، بينما بلغ عدد المشردين بلا مأوى 17907. وفي السياق، جددت ديلسي رودريغيز رئيسة فنزويلا بالوكالة دعواتها إلى رفع العقوبات الدولية على بلادها بما يساعد في إعادة الإعمار بعد الزلزالين، قائلة إن البلاد تمتلك أصولا كافية في الخارج للمساعدة في تمويل جهود التعافي.
15: أود أن أكرر نداء لم نتوقف عن ترداده قط: إنهاء العقوبات والحصار المفروض على فنزويلا. تمتلك فنزويلا موارد محتجزة في أنحاء العالم كان من الممكن استخدامها في عملية إعادة الإعمار والتعافي، والأهم من ذلك يجب أن يكون هذا تعافيا إنسانيا يشمل توفير فرص العمل والتعليم الجيد لأبنائنا وبناتنا وشبابنا، فلدينا الموارد اللازمة.
0: استخدمت السلطات في مخيمات لاجئي الروهينجا مكبرات الصوت وشبكة من المتطوعين لنقل أشخاص بعد أن أودى انهيار أرضي بحياة ما لا يقل عن 13 لاجئا خلال الأيام الماضية. واجتاح انهيار أرضي مدرسة إسلامية في مخيم للاجئين بمنطقة كوكس بازار بسبب هطول أمطار موسمية، حيث يعيش أكثر من 1 مليون لاجئ من الروهينجا. وقالت السلطات في كوكس بازار إنها ستنقل اللاجئين من المناطق الخطرة، وإنه جرى إجلاء أكثر من 1000 شخص. والآن إلى أخبار كأس العالم.

0: ودع منتخب المغرب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بخسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل. وسجل هدفي فرنسا كل من كيليان مبابي في الدقيقة 60 وعثمان ديمبلي بعدها بست دقائق. وبهذه النتيجة تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور نصف النهائي من البطولة ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة إسبانيا وبلجيكا. وعقب خروج المنتخب المغربي من دور الربع النهائي لكأس العالم، عبر عدد من الجماهير المغربية عن فخرهم بالفريق الوطني في مقابل استياء آخرين من بعض الخيارات التكتيكية.
1: الخصم كان خصم قوي، فرنسا احنا عارفينه، عندهم بزاف ديال اللاعبين، عندهم تجربة، ولكن صراحة كنا متوقعين على الأقل أداء أحسن.
2: المدرب ديال فرنسا داخل بواحد تشكيلة دفاع متقدم هجوم متقدم، يعني حكم لينا الوسط، ما خلينا كاع في نفسه.
3: للاسف اننا ضربوا النهائي، احنا مع واحد الفريق اللي قوي بزاف علينا، مي الحمد لله حاولوا الدراري، حاولوا انهم يسيروا المباراه، حاولوا يديروا واحد المحاولات،

0: زعما عجبونا وان شاء الله لا بروشين فوا نكونوا فينكور.
1: الماتش صعب وكان يعني في اكيد توقعات مختلفه من ناس مختلفه، ولكن مجهود كبير وعظيم من الفريق المغرب، يعني شجع فريق المغرب دائما.
2: ما بقى عندنا ما نقولوا، تقصينا، ولكن برافو للدراري اللي وصلوا لهذا النيفو هذا. ان شاء الله كاس العالم الجاي في المغرب نتوقعوا منهم مستوى احسن من هذا، وان شاء الله نوصلوا للفينال ولا علاش لا لاكو.
3: كنا كننتظروا اوموا الا خسرنا نخسروا، ولكن يكون يبان لنا راه درنا واحد المجهود، قاتلنا، شرقنا التونيات، شي قسمه من هنايا، شي تريعيفه، ولكن الغالب الله. انا حاجه واحده اللي ما عجبتنيش، مسكين الولد خلاو تيبكي شويه. من الحمد لله
4: كنشجعوا المنتخب المغربي ديالنا، وعلاش ان شاء الله غادي نربحوا، وغنربحوا ان شاء الله في 2030 هنا في المغرب وديما المغرب.
5: لم يكن الهجوم الرقمي على المنتخب المصري بعد فوزه على استراليا مجرد غضب عابر من نتيجة مباراة في منافسات كأس العالم، فخلال أيام قليلة تحولت لقطات الاحتفال ورفع العلم الفلسطيني ومظاهر التضامن مع غزة إلى مادة تعبئة لحسابات يمينية غربية وإسرائيلية أعادت إنتاج خطاب قديم ضد العرب والمسلمين تحت غطاء الرياضة. المزيد في التقرير التالي.
6: لم يكن المنتخب المصري على الأغلب يتوقع أن يفتح عليه عبوره إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد هزيمته أستراليا أبواب الجحيم في الشبكة العنكبوتية، حيث تدفقت الكراهية من عشرات ألوف الحسابات، كثير منها مشبوه ضبطه فريق مسبار في حالة تلبس رقمي واضح. فخلال أيام قليلة انقلبت لقطات الاحتفال المصري ورفع العلم الفلسطيني مادة تعبئة لحسابات يمينية غربية وأخرى إسرائيلية أعادت إنتاج خطاب قديم ضد العرب والمسلمين متلحفة بغطاء الرياضة. يكشف تحليل مسبار أن الحملة لم تتوقف عند المنتخب المصري، بل تجاوزته إلى المنتخب المغربي، ما يميط اللثام عن عداء للحضور العربي بالمجمل في المونديال. سرديات متكررة في الحملة تهجمت على فلسطين والطقوس الدينية للاعبين، واتهمت المسلمين بالتمييز ضد المسيحيين لتحويل إنجاز رياضي عربي إلى ساحة اتهام سياسي وثقافي وديني. يكشف تحليل التفاعل خلال نحو 10 أيام عن تصاعد واضح في الخطاب المهاجم للمنتخب المصري، ورغم التفاعل الكبير مع الفوز بأكثر من 2,000,000 منشور من نحو 1,000,000 حساب، برزت موجة هجوم واسعة بنحو 200,000 منشور شارك في إنتاجها وتداولها نحو 111,000 حساب، تراوحت بحسب مؤشرات التعريف والرموز المستخدمة في ملفاتها بين هويتين: يمينية غربية توظف العلمين الأمريكي والبريطاني وشعارات مثل ماغا وأمريكا فيرست، ورموز دينية مسيحية، وهوية إسرائيلية أو مؤيدة لإسرائيل تستخدم العلم الإسرائيلي، وترفع شعارات مثل Proud Zionist وإسرائيل خاي. تنوع انعكس في اللغات المستخدمة، إذ ظهرت منشورات بلغات أوروبية مع هيمنة للإنجليزية. تصدرت الولايات المتحدة قائمة المواقع، تلتها دول أوروبية وغربية، بما يعكس حملة لم تنحصر في فضاء محلي أو عربي، بل امتدت ضمن بيئات رقمية يمينية وإسرائيلية عابرة للحدود. يكشف تحليل المفردات الأكثر حضوراً أن الحملة لم تركز على الأداء المصري، بل أطرت الفوز داخل سرديات سياسية ودينية وهوياتية، فبرزت كلمات مثل فلسطين وبوردر وغزة وكوبتيك وفلسطينيين فلاغ ومسلم وإسرائيل، وهي مؤشرات على هجوم انتقل سريعاً إلى مساحة أوسع من كرة القدم عبر 3 مسارات. تمحور المسار الأول حول فلسطين وغزة، فقد أثار رفع العلم الفلسطيني خلال المباراة وبعدها وتصريحات مدرب مصر المتضامنة مع الفلسطينيين غضب حسابات إسرائيلية ومؤيدة لإسرائيل حاولت تحويله إلى اتهام سياسي لمصر بتكرار مزاعم عن الحدود مع غزة والحديث عن جدار من 7 طبقات والادعاء بمنع الفلسطينيين من الخروج. المسار الثاني ركزت فيه حسابات يمينية غربية على لقطات السجود الجماعي وقراءة الفاتحة قبل المباراة كدليل مزعوم على أسلمة المشهد الرياضي، فظهرت عبارات مثل Quranic Passages و Secret to Victory و Allah's Wrath في محاولة لتحويل ممارسات دينية مألوفة للاعبين مسلمين إلى مادة تحريض وسخرية. أما المسار الثالث فاتهامات بالتمييز الديني بالترويج لمزاعم عن غياب تمثيل للمسيحيين الأقباط داخل الفريق، مستخدمة عبارات

0: مثل Egyptian Coptic Christian وبارت of the national team لتصوير تشكيلة المنتخب كانعكاس لتحيز وتمييز دينيين. يظهر تحليل الحسابات الأكثر حضوراً في الخطاب المهاجم أن بعضها شارك أيضاً في التهجم على المنتخب المغربي وجماهيره، ما يؤشر على استهداف أوسع للمنتخبات العربية بعد ارتباطها في المونديال برموز كفلسطين أو بمظاهر دينية أو احتفالات جماهيرية في مدن غربية. برزت ضمن هذا المسار حسابات يمينية متطرفة، بينها دال معلوف الذي روج لمزاعم عن الطقوس الدينية للاعب مصر والحدود مع غزة. كما ربط تومي روبنسون أحد أبرز رموز اليمين المتطرف البريطاني احتفالات الجمهورين المصري والمغربي بالتخريب. هناك أيضا حساب امتياز محمود الذي هاجم المنتخب المصري بعد رفع العلم الفلسطيني وروج لسردية تتهم مصر بالتضييق على الفلسطينيين. مزاعم شارك في تضخيمها حساب كوشير. وفي الاتجاه ذاته غرد أيضا بالفلمنكية الناشط البلجيكي اليميني سيفن أراثولا لأونياتي، ودفعت بالسردية ذاتها حسابات إسرائيلية أو مؤيدة لإسرائيل، فكان إيلي ديفيد من أبرز من حرض على مهاجمة منتخب مصر بعد رفع حسام حسن العلم الفلسطيني، وحققت منشوراته وصوره عن حدود مصر وغزة انتشارا واسعا داخل الشبكات المؤيدة لإسرائيل. كذلك شاركت حسابات بالإسبانية في توسيع الهجوم، بينها حسابا إسحاق وسيسي إمبراتريف، إذ هاجم المنتخب المصري وروج لمزاعم عن الحدود المصرية مع غزة والمظاهر الدينية للاعبين. سرديات استخدمها أيضاً إيال يعقوبي، وهو من أبرز الحسابات الإسرائيلية التي هاجمت المنتخبين المصري والمغربي. رصد التحليل كتلة حسابات تشاركت مؤشرات تثير الشبهة. المؤشر الأول محدودية المتابعين، فقد أظهر التحليل منذ بداية يونيو وجود نحو 18,500 حساب لا يتجاوز عدد متابعي كل منها 100، وأنتجت مجتمعة نحو 30,000 منشور. كذلك أظهر فحص عينة من الحسابات غياب هوية شخصية أو مهنية واضحة، فاستخدمت أسماء مستعارة أو صور غير شخصية أو تعريفات عامة لا تسمح بالتعرف عليها. أما المؤشر الثالث فنسبة لافتة من الحسابات أنشئت حديثا مع ارتفاع ملحوظ في معدل إطلاقها منذ بداية العام الحالي. وكدائرية الكرة دارت الحملة بهدف وحيد، مهاجمة الحضور العربي الذي كاد بحسب صحيفة نيويورك تايمز أن يخرج الأرجنتين من كأس العالم لولا عودة متأخرة مذهلة.
1: والآن إلى جولة في أبرز ما تناولته الصحف العالمية بشأن التطورات في الشرق الأوسط. بعد هذا التقرير يلقاكم الزميل حامد الناظر على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: في صحيفة نيويورك تايمز نقرأ مقال ديفيد سانجر بشأن الخيارات المتاحة أمام ترامب بعد الإعلان عن إنهاء مذكرة التفاهم، وأن السلام الذي كان يحتفي به الرئيس الأمريكي انتهى بشكل كان متوقعا بقوة بسبب التفاصيل الفضفاضة. ويعتقد الكاتب أن ترامب يواجه الآن عواقب تسرعه وافتراضه أن خصمه سيفضل المكاسب الاقتصادية على الأيديولوجية الثورية التي تحرك سياساته منذ الثورة الإيرانية عام 1979. ويشير الكاتب إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي عن إمكانية عودة الحرب على إيران أمر لا يستطيع القيام به فعلياً بالنظر إلى تراجع شعبية الحرب بين الأمريكيين وتأثيرها المباشر على فرص حزبه في الانتخابات. كما يرى الكاتب أن عودة الحرب رسمياً تعني فشل ترامب في تحقيق وعوده الكبيرة التي أطلقها وشدد عليها في أكثر من مناسبة، كما أن الإبقاء على حالة المناوشات الصغيرة مع إيران سيبقي العالم في حالة من التوتر. إلى مجلة إيكونوميست لبريطانيا، وفيها نقرأ عن مستقبل السلم والحرب بين واشنطن وطهران مع التطورات الأخيرة، وأن تهديدات ترامب بالعودة رسمياً للحرب قد تكون مجرد كلمات كما فعل في العديد من المناسبات، لكن كثرة الخروقات لمذكرة التفاهم من قبل واشنطن وإيران تعطي صورة واضحة عن رغبة كل من الطرفين بعدم تقديم تنازلات للطرف الآخر والاستعداد بقوة لحرب طويلة الأمد. وتعتقد المجلة أن القيادة الجديدة التي برزت في إيران منذ وفاة خامنئي تبدو أكثر حرصاً على إظهار القوة وإرهاق ترامب من خلال التفاوض عبر الضغط العسكري بدلاً من الدبلوماسية. وتشير المجلة إلى أن مراسم جنازة المرشد علي خامنئي كشفت بشكل واضح عن تحول في مركز ثقل النظام، حيث احتل جنرالات الحرس الثوري الذين قادوا الحرب مكانة بارزة في السلطة، وأن الحكام الجدد يرسلون رسائل مفادها أن النظام الجديد سيكون عسكرياً أكثر مما هو ديني. وتعتبر المجلة أن ما قد يعيق أهداف الحرس الثوري في إيران هو الواقع الاقتصادي والعسكري الصعب بعد الضربات الأمريكية منذ بدء الحرب، وهو ما يتيح المجال أمام ترامب لتنفيذ تهديداته العسكرية بشكل أسهل مما كان عليه الحال في بداية الحرب. ونقرأ في موقع ذا هيل الأمريكي مقال نايل ستينج بشأن تبعات تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بشأن إمكانية عودة الحرب مع إيران، وأن الضربات الأمريكية على إيران تثير التساؤلات بشأن ما إذا كانت العودة إلى حرب شاملة أمراً وشيكاً، أم أن الضربات الحالية مجرد مناوشات قد تعرقل ولكنها لن تدمر طريق السلام. ويشير الكاتب إلى أن تغيير ترامب لأفكاره والتحول نحو السعي لتحقيق انتصار عسكري شامل يتضمن الإطاحة بالنظام الإيراني الحالي، يعني أن الثمن سيكون باهظاً على الولايات المتحدة والعالم بأسره. ويلفت الكاتب إلى أن الرئيس الأمريكي لم يتعلم بعد أسابيع من القصف أن العمل العسكري لن ينجح في جعل الجمهورية الإسلامية تستسلم كما توقع في البداية، بل أدى إلى سيطرتها الفعلية على مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير. ويرى الكاتب أن إقدام ترامب على إعادة إشعال الحرب من جديد وإنهاء المحاولات الدبلوماسية بشكل كامل سيتسبب في خسائر كبيرة على المستوى السياسي بالنسبة له ولحزبه في الانتخابات وسط رفض شعبي أمريكي لاستمرار الحرب. ختاماً مع مقال سينا توسي في صحيفة الجارديان البريطانية، والذي يحمل واشنطن مسؤولية انهيار المسار الدبلوماسي مع طهران، وأن انهيار مذكرة التفاهم لم يبدأ بالهجمات الإيرانية الأخيرة والرد الأمريكي عليها، بل بدأ تقريباً منذ لحظة توقيعها بسبب المشكلة الجوهرية التي لطالما أعاقت الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية لعقود، وهي غياب الثقة بين الجانبين. ويشير الكاتب إلى أن طهران لم يكن لديها ما يدعو للاعتقاد بأن واشنطن ستقدم تخفيفاً دائماً للعقوبات أو ستتخلى عن استراتيجيتها طويلة الأمد القائمة على الإكراه وتغيير النظام، أو ستمتنع عن العودة إلى تلك السياسات بمجرد أن تتخلى إيران عن مصادر نفوذها الرئيسية. ويلفت الكاتب إلى أن المسألة لا تقتصر على ما إذا كانت إيران مستعدة للتفاوض، بل تتعداها إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على تقديم اتفاق تعتقد طهران أنه سيصمد بعد تنازلها عن نفوذها. ويرى الكاتب أن فشل واشنطن في إدراك مدى عمق تأثير الحرب على حسابات طهران الاستراتيجية يعني أنها ستستمر في التفاوض بناء على افتراضات لم تعد موجودة، وستستمر في تقديم اتفاقيات لا يعتقد أي من الطرفين أن الآخر سيلتزم بها.
3: أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. مسؤول محلي إيراني يقول إن مواقع عسكرية تعرضت لهجمات معادية، واشنطن تنفي، ومسؤول أمريكي يؤكد أن المحادثات الفنية مستمرة. وزير الأمن الإسرائيلي يقول إن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية حتى نزع سلاح حزب الله، والسفير الأمريكي يعلن من بيروت أن وفداً عسكرياً أمريكياً سيصل لتنسيق بدء العمل في المناطق التجريبية. 6 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينتي غزة وخان يونس. وثائق تكشف اشتراط الجيش السوداني الانسحاب الكامل لقوات الدعم السريع من المدن لقبول مقترح أمريكي لوقف الحرب، والبرلمان الأوروبي يدعو إلى إدراج الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية.

0: أهلا بكم، والبداية من إيران، حيث قال مسؤول محلي إيراني إن مقذوفا أصاب مقرا عسكريا في ضواحي مدينة بوشهر جنوبي البلاد. وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا نقلا عن نائب حاكم بوشهر أن المقر العسكري تعرض لهجوم بمقذوف أمريكي إسرائيلي، وذلك بعد ساعات من تجدد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل، نقلت تقارير عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي لم يشن أي ضربات جديدة على إيران. من جانب الولايات المتحدة، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع طهران، مؤكدا أن المحادثات الفنية مستمرة. هذا وقال مسؤول أمريكي إن عشرات الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران منذ فجر الأربعاء لم تسفر عن أضرار جسيمة أو إصابات لدى عناصر القوات الأمريكية في المنطقة. وأفاد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن هذه المقذوفات تم اعتراضها أو لم تسبب أضرارا جسيمة، مشيرا إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف الأمريكيين. بدورها، قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وإن ادعاء وسائل إعلام إيرانية أن عبور المضيق غير مسموح به إلا بمسارات تحددها إيران كاذب حسب تعبيرها. وأضافت القيادة الوسطى أن القوات الأمريكية ساعدت منذ أوائل مايو في تسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية و380 مليون برميل من النفط الخام عبر هرمز. وبشأن الجدل الإيراني الأمريكي حول استمرار التصعيد والهجمات، كان معنا في مداخلة سابقة من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف.
1: الرواية الأمريكية لا يوجد حتى الآن ما يكذبها، لأن الجانب الأمريكي في اليومين السابقين افتخر بتوجيه 170 ضربة، 80 يوم في اليوم الأول، 80 ضربة في اليوم الأول و90 في اليوم الثاني، مع 60 زورق في اليوم الأول، وبيان يتحدث عن إصابة البنية التحتية العسكرية للإيرانيين على مدى الساحل الإيراني المحيط أو المطل على مضيق هرمز. وبالتالي لا يوجد ما يخفيه الأمريكيون، لا سيما أنهم أرادوا استعراض القوة وإثبات الوجود، كما قالت البيانات الخاصة بالقيادة الوسطى في اليوم الأول واليوم الثاني، وأيضا منشور استخدمت فيه كلمة استعراض القوة. هذه ليست من عندياتي، ولكنها كلمة استخدمت في إحدى المنشورات الخاصة بالقيادة الوسطى، حينما ذكرت وجود 20 سفينة محيطة بمضيق هرمز وموجودة في بحر العرب لتأمين الملاحة هناك. وبالتالي الجانب الأمريكي لا يحتاج أن يخفي هكذا أفعال، ولا سيما أنه مجرد مقذوف أو حتى مقذوفين، بالعكس هو يظهرها ويظهرها بقوة، ويعتبرها نوع من أنواع الهيمنة أو القدرة على إجبار الإيرانيين على عدم فتح المضيق. ورأينا البيان الذي أشرت إليه في المقدمة الذي يتحدث عن مساهمة الجيش الأمريكي والقوات الأمريكية الموجودة في المنطقة بمرور 380 مليون برميل نفط و800 سفينة و800 سفينة تجارية. وبالتالي الجانب الأمريكي لا يحتاج أن يخفي هذا الأمر أو أن يقوم به خلسة في ليل، لأنه لا إضافة لما سيقوم به مقارنة بحجم الهجمات والإصابات أو الأهداف التي استهدفها الجيش الأمريكي الفترة الماضية.
0: تراجعت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بصورة حادة خلال الساعات 48 الماضية بحسب بيانات ملاحية، ووصلت إلى حالة شبه توقف عقب تجدد التصعيد العسكري وتبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج. وأظهرت بيانات تتبع السفن غيابا شبه تام لحركة ناقلات النفط والسفن التجارية الكبرى منذ 7 من يوليو الجاري عبر الممر المائي العماني المؤقت، الذي جرى تنسيق العمل به برعاية سلطنة عمان والمنظمة البحرية الدولية لتأمين عبور السفن. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سياسة إسرائيل واضحة تجاه منع إيران من امتلاك السلاح النووي، سواء تم ذلك بالتوصل لاتفاق أو من دون اتفاق. نتنياهو أضاف أن الحرب في المنطقة لم تنتهي، إذ إن تحديات جديدة تبرز إضافة إلى أخرى قديمة، وثمة محاور تتشكل بينما تسقط محاور أخرى حسب تعبيري.
2: في العام الماضي تلقى نظام الإرهاب الإيراني ضربة قوية جدا. لقد اغتلنا 20 خبيرا نوويا بارزا في إيران، وقتلنا قياديين في القيادة العليا، ودمرنا البنى التحتية النووية والبنى التحتية لإنتاج الصواريخ الباليستية. سياستنا واضحة، باتفاق أو من دون اتفاق لن تمتلك إيران سلاحا نوويا.
0: وتتواصل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد الأمريكي الإيراني، حيث بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير التطورات الأخيرة في المنطقة خلال اتصال هاتفي. وأكد عراقجي أن هجمات الولايات المتحدة على إيران تعتبر انتهاكا لبنود مذكرة التفاهم، كما اعتبر عراقجي إقرار واشنطن بعدم الالتزام بمذكرة التفاهم دليلا على استمرار سياساتها الحربية، محذرا من أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي. كما ناقش عراقجي مع نظرائه في الرياض ومسقط وأنقرة الأحداث الأخيرة في مضيق هرمز، وأكدوا أهمية تسخير القدرات الدبلوماسية لمنع تصعيد التوترات. ووري جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الثرى في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد مسقط رأسه بعد اختتام مراسم التشييع استمرت عدة أيام. وجاء الدفن عقب موكب التشييع الرئيسي في طهران الذي انطلق من شرق العاصمة مرورا بساحة الإمام الحسين وشارع وساحة الثورة وصولا إلى ساحة آزادي، قبل نقل الجثمان إلى مدينة قم ومنها إلى مدينتي النجف وكربلاء في العراق، قبل أن يعاد جوا إلى مسقط رأسه في مدينة مشهد، حيث دفن في رواق دار الذكر داخل مرقد الإمام الرضا. مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع طهران أصبح منتهيا بالنسبة له، يعود إلى الواجهة مجددا سؤال جدوى الاتفاقات والتفاهمات التي يعلن ترامب مرارا عن إتمامها ولا تزال عالقة.
3: صانع الصفقات، مهندس الاتفاقات، والقادر على إنهاء أكثر الملفات الدولية تعقيدا، هكذا يقدم الرئيس ترامب نفسه منذ عودته إلى البيت الأبيض، من إيران إلى أوكرانيا مرورا بغزة وصولا إلى الهند وباكستان وتايوان. تحدث ترامب مرارا عن اتفاقات وشيكة أو اختراقات تاريخية أو حتى تفاهمات ستغير وجه العالم، فما الذي ثبت منها حتى الآن؟ ها هي إيران تراوح تعقيداتها، لا المذيق تحرر ولا الضربات توقفت، وما انفرجت ملفات التخصيب والعقوبات، وها هو ترامب يعلن مجددا فض الاتفاق.
4: بالنسبة لي أعتقد أن الأمر قد انتهى، لا أريد التعامل معهم بعد الآن، إنهم أناس مرضى، يقودهم أشخاص مرضى، وهم أناس أشرار وعنيفون.
3: وفي أوكرانيا لا يزال زيلينسكي يستجد الدعم العسكري الأمريكي لإيقاف الزحف الروسي، بينما يحدثه ترامب عن مقاربته الخاصة لاستمرار الصراع.
4: تخيل طفلين في الحديقة لا يطيقان بعضهما فيبدأان الشجار. أحياناً عليك أن تدعهما يتقاتلان، عليك أن تدعهما يريان مدى صعوبة الأمر.
3: أما في غزة فها هو نتنياهو يعبث بخطة ترامب للسلام، يقول لن تكون هناك عملية لإعادة الإعمار قبل نزع السلاح، في موقف يخالف ترتيب بنود المرحلة الثانية من الاتفاق، وضع نبه إليه مؤخرا جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق.
5: ترامب يرى أنه أفضل صانع صفقات في العالم، وهو يكرر هذا الكلام باستمرار، يقول إنه حقق السلام في الشرق الأوسط اليوم بعد 1000 عام من الصراع. شاهدوا ما يحدث، فهو يكشف الكثير عن ترامب.
3: إنه نهج ترامب في عقد صفقات يقول إنها ناجحة بمبدأ الإعلان أولاً والتفاوض لاحقاً، كمن يبيع جلد الطريدة قبل صيدها.
0: دعا عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي لعرقلة إقرار قانون الإنفاق العسكري إلى حين مناقشة البنود المتعلقة بتعزيز التعاون مع إسرائيل. وجاءت الدعوة التي قادها السناتور الديمقراطي كريس فان هولين في رسالة حثت أعضاء الحزب على عدم دعم التشريع قبل مناقشة العلاقة مع حكومة إسرائيل. إلى لبنان، حيث نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم الانتقال إلى مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار، وسيتم تحديد أول منطقة تجريبية لانسحاب إسرائيل منها خلال أيام. بدوره أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون للسفير الأمريكي في بيروت ضرورة وقف أعمال التفجير والقصف التي تقوم بها إسرائيل في البلدات الجنوبية، وأن يتم الضغط على إسرائيل للتقيد بما ورد في صيغة اتفاق الإطار.
6: الجنوب اللبناني بين التطمينات الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في خضم استمرار خروقات إسرائيل وتفجيراتها في جنوب لبنان ومماطلتها الانسحاب من المناطق التجريبية. يؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون للسفير الأمريكي في بيروت ضرورة وقف أعمال التفجير والقصف التي تقوم بها إسرائيل في البلدات الجنوبية. بحسب الرئاسة اللبنانية، فإن عون شدد على وجوب الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بما ورد في صيغة اتفاق الإطار. الرئيس اللبناني وجه رسائله إلى الداخل أيضا بقوله إنه يأمل أن يؤدي الاتفاق الإطاري إلى نتائج ملموسة، لا سيما على صعيد تنشيط الحركة الاقتصادية في البلد. أما الموقف الأمريكي فعبر عنه السفير ميشيل عيسى، الذي قال إن وفداً عسكرياً أمريكياً سيصل إلى بيروت خلال أيام لتنسيق وتحديد آلية التنفيذ وموعد بدء العمل في المناطق التجريبية، مع تنويهه بأن انتقال المفاوضات إلى روما يعود لأسباب تقنية. في المقابل، تكرر تل أبيب موقفها بالبقاء في جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى، إذ قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن إسرائيل لم تطلب إذنا للدخول إلى لبنان وليست بحاجة إلى إذن للبقاء فيه وفق تعبيره.
7: الجيش الإسرائيلي موجود اليوم في المناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا، وكما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ونقول مرارا وتكرارا إننا لن ننسحب منها، ملتزمون بحماية مواطني إسرائيل شمالا وجنوبا أمام الجولان ولبنان وغزة وفي كل مكان.
6: مشهد ميداني قاتم تعبر عنه أيضا القوات الدولية اليونيفيل، إذ قالت إنه رغم تراجع مستوى العنف في جنوب لبنان منذ أواخر الشهر الماضي، إلا أن الوضع لا يزال هشا، مشيرة إلى تمكن اليونيفيل من زيادة أنشطتها العملياتية تدريجيا في أنحاء الجنوب اللبناني. مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في 3 هجمات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان خلال مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل مدنيين بوصفها جرائم حرب. بين مسار دبلوماسي تقوده واشنطن وخروقات إسرائيلية لا تتوقف، يبقى جنوب لبنان أمام اختبار جديد لتثبيت التهدئة ومنع عودة التصعيد.
0: وللتعليق على التطورات على الجبهة الإيرانية ينضم إلينا من واشنطن السيد مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والباحث في الشأن الأمريكي. سيد معلوف، أهلا بك معنا. يعني تقول الولايات المتحدة الأمريكية إنها ما تزال معنية بإيجاد حل دبلوماسي للأزمة مع إيران، ولكن التصريحات والأفعال، ربما التصريحات الأخرى والأفعال تخالف ذلك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن أمر المذكرة منتهي بالنسبة له. هل تبدو الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال معنية بتطبيق بنود هذه المذكرة مع إيران؟
8: أولا تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. أنا شخصيا أعتقد أن الرئيس ترامب واقع في مأزق فعلي، وهو يريد أن يخرج من هذا المأزق عبر فتح مضيق هرمز. مضيق هرمز كان سالكا للجميع دون رسوم ودون أي إجراءات إدارية من قبل إيران قبل الحرب، ولكن مع هذه الحرب إيران أجابت على الدمار الذي لحق بها بحرب اقتصادية. الآن الرئيس ترامب يحاول من جهة أن يزيد من الضغوط العسكرية على إيران آملاً أن يحصل من ذلك على نتيجة دبلوماسية. هو يفضل، وقد قرر وقد قال ذلك مرات عديدة، أنه يفضل الوصول إلى حل دبلوماسي، ولكن هو في هذا المأزق الذي هو موجود فيه الآن يعرف الجميع أن مذكرة التفاهم التي قال أنها انتهت، ولكن أنا شخصيا لا أعتقد أنه يعتبرها منتهية، هذه عبارات فقط من أجل تسويق للضغط على إيران، لأن هذه المذكرة هي بقسم كبير منها لمصلحة إيران من جهة لرفع العقوبات، لاستثمارات بقيمة 300 مليار دولار، لأمور كثيرة أخرى. يعني هذه مهمة بالنسبة إلى إيران، ولكن الرئيس ترامب نظرا للمعارضة في الداخل الأمريكي سواء من أخصامه الديمقراطيين أو من مؤيديه الجمهوريين يرون أن هذه المذكرة ليست لصالح الولايات المتحدة، لذلك برأيي أعتقد أنه هو يقوم بضغوط عسكرية آملا أن تتنازل إيران بعض الشيء للوصول إلى نتيجة يستطيع
0: طيب. هل هذا التنازل الإيراني وارد بالنظر إلى المصالح الكبرى لإيران في هذه المذكرة، وأيضا بالنسبة للواقع الميداني وفرضته إيران على الأقل خلال الفترة الماضية من وضع عسكري حتم على الولايات المتحدة الأمريكية التوصل معها إلى مذكرة تفاهم؟
8: نعم، مذكرة تفاهم فيها 14 بندا، قسم من هذه البنود سيتم المفاوضات عليها، كانت بدأت المفاوضات ولكن توقفت بعد ذلك، الآن عدة بنود ينبغي التفاوض عليها. ربما يأمل الرئيس ترامب أن تتنازل إيران في مجال ما من أجل أن هو يتنازل من جهته في مجال آخر، ربما مثلا يعني بالنسبة إلى حلفاء إيران في المنطقة يأمل ربما الرئيس ترامب أن تتنازل إيران عن دعمهم، وبذلك يستطيع بعد ذلك أن يتباهى بأنه حقق أمرا أفضل من الاتفاقية التي وقعها الرئيس الأسبق أوباما وأخرج الولايات المتحدة منها ترامب في العام 2018. هذا ما أعتقد أنا أنه هو يحاول الوصول إليه، ولكن فعلا الأمر ليس بهذه السهولة، ليس له وليس لإيران. والآن نحن نقترب بعد أقل من 4 أشهر هنالك انتخابات تشريعية نصفية في الولايات المتحدة، ومن المحتمل في الآن كما تبدو الأمور الآن من المحتمل أن يخسر الرئيس ترامب الأكثرية التي يتمتع بها حزبه الجمهوري في مجلسي الكونغرس، وفي حال خسر هذه الأكثرية بسبب الحرب إلى حد بعيد، لأن ثلثي الأمريكيين الآن هم ضد هذه الحرب، فعندئذ سيصبح من الصعب عليه إصدار قوانين أو قرارات عبر الكونغرس في السنتين المتبقيتين من ولايته بعد طيب الانتخابات.
0: يعني إيران بكل تأكيد مدركة لهذا الوضع، مدركة لهذه الضغوط التي تحيط بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولذلك ترفض أن تقدم تنازلات في هذا الوقت بالتحديد، هذا أمر متوقع إلى حد كبير. يعني ما هي خيارات واشنطن في التعامل مع هذه الحالة؟ إلى هل يعني الخيارات الذهاب إلى تصعيد أكبر خلال المرحلة المقبلة؟
8: يعني لا أعرف ماذا يمكن أن يقدمه ترامب، أن يقوم به ترامب غير التصعيد، لأن إيران كما تفضلت 100% صحيح هي واعية لذلك، وهي تماطل في المفاوضات من أجل الاقتراب أكثر وأكثر من الانتخابات. ويعني الرئيس ترامب في هذا الوضع بالنسبة إلى الملف النووي لن يستطيع أن يحصل على أفضل من الاتفاقية التي أخرج الولايات المتحدة منها. بالنسبة إلى الإفراج عن أموال لإيران سبق للرئيس أوباما أن أفرج عن 1,700,000,000 دولار عند في الاتفاقية الأولى، اتفاقية عام 2015، وما زال الرئيس ترامب حتى اليوم بالذات ينتقد أوباما على ذلك، فكيف له أن يفرج عن أموال أكثر من ذلك، 6 مليارات، 12 مليار وغير ذلك، فهو في مأزق كبير ربما. وأيضا الحرب ليست الحل، لن تكون الحل، لأنه كما قلت معظم الأمريكيين هم ضد هذه الحرب، ولذلك يعني فعلا الخيارات محدودة لديه. لقد اختار بالتوافق مع نتنياهو بالذهاب إلى هذه الحرب، ولكن النتائج كانت غير ما كان يتوقعه، وربما غير ما توعد ما وعده به نتنياهو، والآن هو في هذا المأزق الكبير. وربما الآن نتنياهو يشجع الرئيس ترامب على الحرب، خاصة بعدما سمعنا الأخبار هذا المساء بأن نتنياهو يقول أن إسرائيل اكتشفت أن هنالك خطة لاغتيال الرئيس ترامب، وكأن ذلك أمر غير معروف. فمنذ أن بدأت الحرب ونسمع أصوات في إيران تطالب بقتل الرئيس الأمريكي ونتنياهو لأنهما قتلا المرشد الأعلى والقيادة العسكرية ودمرا البلاد وقاما بكثير، هذا أمر يعني ليس أمرا من هذه من الأمور المخفية يعني. وحتى أثناء الآن في مراسم دفن المرشد الأعلى، كم من الأصوات سمعنا تطالب بقتل الرئيس ترامب انتقاما لهذه العملية. فلذلك يعني أنا أخشى أن يسعى نتنياهو بشدة لحمل الرئيس ترامب على الاستمرار في هذه الحرب، عبر إقناعه بأن هذه الاتفاقية ليست لصالح الولايات المتحدة، وأن يعني أمورا كثيرة.
0: في هذا السياق أو في هذا الاتجاه هناك مؤشر آخر هل يمكن أن تقرأه في السياق نفسه؟ في الليلة الماضية أصاب مقذوف مدينة بوشهر الإيرانية، الجانب الأمريكي نفى المسؤولية، هنالك إشارات إلى طرف ثالث، من الذي يبدو أن لديه مصلحة؟
8: لا أحد غير إسرائيل له مصلحة، وليس إسرائيل كدولة، ولكن نتنياهو هو الذي له مصلحة في ذلك، لأنه لم يحقق شيئا من الأهداف التي أعلنها بصراحة عند بدء هذه الحرب في 28 من شهر فبراير الماضي. قال أنه يود تغيير النظام، يقوم بهذه الحرب لتغيير النظام ومن أجل تدمير المنشآت النووية والعسكرية والصاروخية وكل ذلك في إيران، والآن لم يتحقق شيء، النظام ما زال موجودا والصواريخ ما زالت تطلق على الدول العربية المجاورة لإيران وقبل ذلك على إسرائيل في بداية هذه الحرب. فلم يحقق نتنياهو شيئا، وهو يقترب أيضا في شهر أكتوبر، في 27 من شهر أكتوبر هنالك انتخابات، وفي حال لم ينجح حزبه في هذه الانتخابات ولا عندئذ لن يعود هو إلى رئاسة الحكومة، فمن المحتمل جدا أن يدخل السجن بسبب المحاكمات التي يتعرض لها بتهم الفساد. ولذلك هو الوحيد الذي له مصلحة أن تستمر هذه الحرب، آملا أن يحقق شيئا ربما من هذه الأهداف التي أعلنها ليتباهى بها أمام الناخب الإسرائيلي قائلا أنه يدافع عنه، وقد سمعناه اليوم وبالأمس وقبل أمس يقول أن إيران كانت على وشك الوصول إلى القنبلة النووية، ولكننا منعنا ذلك، ولولا وصلت إلى ذلك لدمرت إسرائيل. وسمعنا الرئيس ترامب أيضا يقول أنه لولا ترامب نفسه، لولا هو لما كانت إسرائيل ما زالت موجودة. يعني كل هذه الأمور تدل على أنه ربما العمليات العسكرية ستعود، ولكن أنا شخصيا لا أعتقد أن ترامب يستطيع أن يعود إلى حرب كبرى مع إيران، يستطيع أن يقوم بعمليات محدودة في منطقة هنا ومنطقة هناك، وبعد ذلك تأتي جولة مفاوضات، ثم ربما أيضا ضغط عسكري من قبل الرئيس ترامب. ولكن سنرى ماذا سيكون مفعول نتنياهو، إذ من المتوقع أن يزور واشنطن في الأيام القليلة القادمة. هل سيستطيع من إقناع الرئيس ترامب بالقيام بحرب كبرى، العودة إلى ما حصل في 28 من شباط والذي لم يتحقق منه شيء؟ فأي يعني أين من يستطيع أن يقول أن حربا جديدة ستحقق شيئا إضافيا الآن؟ يعني لذلك الأمور بصراحة غامضة جدا.
0: نعم. طيب، يعني أيا كان هذا الطرف، حتى ولو كان إسرائيل هو الذي قام بهذه الضربة ليلة أمس، هل من المنطقي أن يقوم بها من دون ضوء أخضر أمريكي؟
8: يعني نعرف أن نتنياهو يتصرف من وراء ظهر الرئيس ترامب أحيانا، هو يقول أنه يتحدث مع ترامب بصورة شبه يومية، وهذا أمر صحيح يعني، والرئيس ترامب يقول ذلك أيضا، وهنالك تنسيق قوي، ولكن ربما يفعل ذلك آملا أن يجر الرئيس ترامب إلى هذه الحرب مجددا، ويستطيع هو، لأنه ماكر كثيرا، يستطيع أن يقنع الرئيس ترامب أنه اضطر إلى القيام بهذه العملية لأن إيران كانت على وشك أن تقوم بعمل ما ضد إسرائيل أو ضد مصالح أمريكية أو أي أمر من هذا النوع. يعني نعرف أن نتنياهو عنده من المكر ما يستطيع فيه أن يقنع الرئيس ترامب بأمور كثيرة، ونعرف أن الرئيس ترامب يعني ليس المفكر العظيم والمخطط الاستراتيجي على أيام وشهور وسنوات مقبلة، هو يتخذ قراراته بصورة عفوية وحسب مزاجه يعني بصورة عامة.
0: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن السيد مسعود معلوف، الدبلوماسي السابق والباحث في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا.
8: شكرا لكم.
0: في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال القطاع وجنوبه. مصادر طبية أكدت استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف غربية مدينة غزة. وقال مراسل التلفزيون العربي إن طائرات الاحتلال قصفت سيارة بالقرب من مفترق العباس. وفي جنوب القطاع، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين اثنين جراء غارة إسرائيلية على منطقة البطن السمين في خان يونس. هذا واستشهد شخصان في قصف على النصيرات وسط القطاع. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها شاركت في عملية إجلاء جديدة لمرضى ومرافقين للعلاج خارج قطاع غزة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عبر معبر رفح البري. وأوضحت الجمعية أن عملية الإجلاء شملت 93 شخصا، منهم 36 مريضا جرى نقلهم من مستشفى المواصل الميداني في خان يونس ضمن الترتيبات اللوجستية المعتمدة.

0: في الضفة الغربية أصيب 6 فلسطينيين منهم 3 بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرق رام الله. وأعلنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت في وقت سابق مع 2 إحداهما بشظايا قنبلة صوت والأخرى جراء اعتداء بالضرب. هجم مستوطنون منازل وممتلكات الفلسطينيين في قرية دير جرير شرقي رام الله، وأفادت مصادر محلية بهجوم ملثمين على عدد من المنازل والمركبات في قرية دير جرير حيث سجلت أضرار في الممتلكات. هذا واقتحم جيش الاحتلال القرية تزامنا مع هجوم المستوطنين الذين أغلقوا إحدى البوابات الحديدية المنصوبة على مدخل القرية. تتسارع وتيرة ملاحقة ملفات الفساد في العراق، فبعد اعتقال المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية بتهم تتعلق بالفساد، افتتح مجلس النواب أولى جلسات الاستجواب في دورته الحالية منهيا مساءلة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالتصويت على إعفائه من منصبه، بينما يواصل القضاء تحقيقاته.
1: إجراءات الحكومة العراقية لملاحقة ملفات الفساد تتواصل بعد اعتقال المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية بتهم تتعلق بالفساد. هذا التحرك الرقابي دفع مجلس النواب إلى عقد أولى جلسات الاستجواب في دورته الحالية، واضعاً رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار أمام مساءلة نيابية غيابية بعد تخلفه عن الحضور، انتهت بالتصويت على إعفائه من منصبه وإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة.
2: مجلس النواب يمارس مهامك المنصوص عليها بالدستور والقانون، وهذا ما تم إنجازه اليوم بإقالة أحد الفاسدين وإحالة ملفاته إلى النزاهة، وإن شاء الله سنعمل على ملفات أخرى وسنعيد لمجلس النواب هيبته الحقيقية ويمارس مهامه.
1: الشروع في استجواب كبار المسؤولين في مؤسسات الدولة يعد اختباراً لمدى جدية السلطة التشريعية في استعادة دورها الرقابي وفتح ملفات المشاريع الاستثمارية والطاقة والنقل المتعلقة بقضايا هدر المال العام، بما ينسجم مع حملة الحكومة الرامية إلى الإصلاح ومكافحة الفساد.
3: واجب مجلس النواب هو الرقابة، مو فقط تشريع قوانين، لديه واجب أصيل في القانون هو الرقابة على أداء الحكومة، الرقابة على أعمال الفساد. واحدة من أهم واجبات البرلمان هي الرقابة. هذه الرقابة كيف تحصل؟ أحد أدوات الرقابة الاستجوابات، بالتالي ينبغي على البرلمان تفعيل استجوابات.
1: بالتزامن مع الإجراءات الحكومية والدور النيابي لملاحقة ملفات الفساد، يستمر القضاء في تحقيقاته بقضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي والكشف عن ضبط أموال جديدة كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار، فيما تستمر التحقيقات للوصول إلى جميع المتورطين في هذه القضية. مع انطلاق أولى جلسات الاستجواب في مجلس النواب، تترقب الأوساط السياسية والشعبية ما إذا كانت الرقابة النيابية ستشكل رافعة لجهود الحكومة في مكافحة الفساد، أم أن التجاذبات السياسية ستحد من نتائجها. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها لقبول المبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب، بينما دعا البرلمان الأوروبي إلى إدراج الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية.
4: بين مساع أمريكية لإطلاق مسار سياسي جديد وشروط ميدانية، تتواصل محاولات وقف الحرب في السودان. وكالة رويترز كشفت استنادا إلى وثائق اطلعت عليها أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي سيطرت عليها منذ 11 مايو عام 2023 للموافقة على المبادرة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب. بحسب الوثائق، تقترح المبادرة هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما تمهد لمفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار يعقبها انتقال سياسي بقيادة مدنية. تزامنا مع هذه التحركات، صعد البرلمان الأوروبي ضغوطه على قوات الدعم السريع داعيا إلى إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية ومحملا إياها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما طالب البرلمان الأوروبي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل الأراضي السودانية إلى جانب وقف إمدادات السلاح وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين. وفي الميدان حذرت الأمم المتحدة من تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية خاصة في إقليم كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي وباء الكوليرا.
5: نواصل تلقي تقارير عن ضربات تشنها طائرات مسيرة في منطقة كردفان، بما في ذلك هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ، ما أسفر عن وقوع إصابات وعرقلة الوصول إلى إمدادات المياه الأساسية. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه وباء الكوليرا انتشاره في أنحاء المنطقة.
4: وبينما تتواصل الجهود الإنسانية لاحتواء الأزمة، تؤكد الأمم المتحدة أن نقص التمويل بات أحد أكبر التحديات أمام الاستجابة، إذ لم تحصل خطة السودان الإنسانية إلا على أقل من ثلث التمويل المطلوب، ما ينذر باتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة على تلبيتها.
0: وفي سياق متصل، احتفل قادة وجنود من الفرقة الرابعة مشاب الجيش السوداني مع أهالي مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان ببسط السيطرة على المدينة.
6: عام ينتصف ومعه تحاول ولاية النيل الأزرق جنوبي شرق السودان استعادة بعض الاستقرار، وذلك بعد إعلان الجيش السوداني أن قواته والقوات المساندة قد تمكنت من استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية من قوات الدعم السريع. قادة وجنود يحتفلون كل على طريقته وينشرون صور انتشارهم داخل المدينة واحتفالهم مع أهلها. خروج شعبي للاستقبال يأتي بعد نحو 6 أشهر من هجوم كثيف شنته قوات الدعم السريع من ناحية الحدود الإثيوبية على ولاية النيل الأزرق التي صنفت من الأعلى استقراراً منذ بدء الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. ورغم استمرار سيطرة الجيش على مدن رئيسية من بينها العاصمة الروسيس، فقد مثل سقوط مدينة الكرمك تحديا رئيسيا في ظل موقعها الحدودي. ومعه وجه السودان اتهامات رفضها الجانب الإثيوبي، مؤكدا عدم تورطه في انطلاق غارات جوية من أرضه، فيما أعلنت الفرقة الرابعة مشاة بالجيش السوداني بدء العمل من أجل قطع خطوط إمداد التسليح. هي استعادة حديثة لم تترك أثرها بعد على الأوضاع الإنسانية في ظل نزوح نحو 60,000 من أهلها إلى البلدات المجاورة، وذلك على امتداد الولاية التي مثلت على مدار أعوام محل استقبال متواضع لعشرات آلاف النازحين. ومن مخيم رئيسي توالى إنشاء مخيمات تحمل الاسم نفسه الكرامة، في حين يعاني المقيمون داخلها من نقص شديد في الخدمات الأساسية. وتبقى الآمال بتحسن مرتقب في ظل حرب تترك آثارها على امتداد كامل أرض السودان.
0: تعهدت روسيا ودول غرب إفريقيا الأعضاء في تحالف دول الساحل، مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تعهدت بتعزيز التعاون العسكري في مواجهة تصاعد نشاط المسلحين بالمنطقة، وذلك عقب قمة عقدت في نيامي شارك فيها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
7: اهتمام روسي لافت بدول الساحل الإفريقي، تراه موسكو ضرورة لتقوية نفوذها هناك، لا سيما مع تراجع الحضور الفرنسي في أجزاء من القارة السمراء. انشغالات روسيا المتعددة لا سيما حربها الضروس مع أوكرانيا لم تمنعها من إفادة وزير خارجيتها سيرجي لافروف إلى نيامي عاصمة النيجر، حيث التقى هناك بنظرائه من مالي ونيجيريا وبوركينا فاسو في إطار جولة المشاورات بين روسيا ودول تحالف الساحل، وهي الثانية من نوعها. مسؤولو الدول الثلاث رحبوا بالتعاون العسكري والفني المتنامي، بما في ذلك الدعم الذي يقدمه فيلق إفريقيا الروسي شبه العسكري. أما من جهة روسيا فقد أكدت عزمها على مواصلة دعم القوات المسلحة للدول الأعضاء في تحالف الساحل وتعزيزها، إضافة إلى التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية. التعاون العسكري يأتي في وقت تنخرط فيه جهات خارجية بينها أوكرانيا وفرنسا في هجمات تستهدف القوات الروسية غير النظامية الموجودة في المنطقة وفق ما جاء في البيان. وفي سياق متصل أعرب وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف استعداد بلاده لتقديم المساعدة لموزمبيق في القضاء على ما سماه التهديد الإرهابي الذي تواجهه. هذا ويذكر أن القوات الحكومية في موزمبيق تخوض معارك ضد متشددين إسلاميين في شمال البلاد. هذه العوامل دفعت موسكو إلى تعزيز حضور فيلق إفريقيا وهو قوة شبه عسكرية خلفت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة وتنشط في عدد من دول القارة ومنها مالي. وهذه الأخيرة تعرضت خلال السنوات الماضية لهجمات شنها انفصاليون طوارق على أهداف أمنية مرتبطة إما بالحكومة أو بفيلق إفريقيا الروسي على خلفية مساعدته السلطات الحكومية. أجدد هذه الهجمات حدث الخميس عندما شن انفصاليون وجماعات جهادية متحالفة معهم هجوما على قافلة عسكرية تضم مقاتلين من فيلق إفريقيا الروسي وجنودا ماليين في بلدة النفيس. الله أكبر. هذا ويذكر أن العلاقات بين دول الساحل وفرنسا شهدت تدهورا كبيرا عقب سلسلة الانقلابات العسكرية التي أطاحت بحكومات منتخبة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر خلال السنوات الخمس الماضية. هذه الانقلابات أدخلت الأنظمة العسكرية الجديدة في تلك البلدان في مواجهة سياسية ودبلوماسية مع باريس انتهت بانسحاب القوات الفرنسية ما اعتبرته روسيا فرصة لها لتعزيز نفوذها في القارة الإفريقية.
0: أعلن الجيش الأوكراني مهاجمة 12 ناقلة نفط روسية في بحر أزوف، وقال حاكم منطقة روستوف الروسية إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ناقلتي نفط في بحر أزوف ما أسفر عن اندلاع حريق، بينما أفادت وكالة تاس نقلا عن حاكم المدينة أن حريقا اندلع في خزان لمستودع تفيرسكايا للنفط نتيجة اعتراض هجوم بمسيرة. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلاده ستحصل على صواريخ اعتراضية متطورة لمنظومة الباتريوت من الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، وأضاف أن الجيش الأوكراني ينفذ ما سماه خطة العقوبات طويلة المدى في إشارة إلى الهجمات على منشآت الطاقة. وأوضح زيلينسكي في التصريح أن الجيش الأوكراني نفذ في الأيام الأخيرة ضربات على منشآت تدعم قطاع النفط الروسي وسياسات موسكو الحربية، وأضاف أن القوات الأوكرانية هاجمت مستودعين للنفط على بعد 500 كيلومتر من خط المواجهة، بالإضافة إلى منشآت لتخزين الوقود ومحطة للضخ في العمق الروسي. في المقابل أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط قتلى وجرحى في عدة مناطق من البلاد جراء هجمات روسية، وأسفرت الضربات الروسية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 50 آخرين في خاركيف. وفي زاباروجيا جنوب شرق أوكرانيا أصيب 8 أشخاص نتيجة الهجمات الروسية، بينما أعلن سلطات دونيسك مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين. وفي خيرسون جنوبا تعرضت 7 بلدات لضربات روسية ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين. لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 6 جراء حريق غابات اندلع قرب مدينة المريا في إقليم الأندلس جنوب إسبانيا وفق ما أعلنت السلطات الإقليمية. وقالت حكومة الأندلس إن بعض الضحايا عثر عليهم داخل سياراتهم، بينما يواصل نحو 150 من رجال الإطفاء مكافحة الحريق. وأخلت السلطات نحو 50 شخصا إلى مركز إيواء وأغلقت عددا من الطرق، بينما يجري التحقيق في سبب الحريق وسط ترجيحات أولية بأن يكون سقوط خط كهرباء قد أدى إلى اشتعال الغطاء النباتي الجاف. أما الآن فإلى أخبار كأس العالم 2026.

0: ودع منتخب المغرب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بخسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل، وسجل هدفي فرنسا كل من كيليان مبابي في الدقيقة 60 وعثمان ديمبلي بعدها بست دقائق. بهذه النتيجة تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور نصف النهائي من البطولة ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة الليلة بين إسبانيا وبلجيكا. وعقب خروج المنتخب المغربي من دور الربع النهائي لكأس العالم، عبر عدد من الجماهير المغربية عن فخرهم بالفريق الوطني في مقابل استياء آخرين من بعض الخيارات التكتيكية.
1: الخصم كان خصم قوي، فرنسا حنا عارفينه عندهم بزاف ديال اللاعبين عندهم تجربة، ولكن صراحة كنا متوقعين على الأقل أداء أحسن.
2: المدرب ديال فرنسا داخل بواحد تشكيلة دفاع متقدم هجوم متقدم، يعني حكم لينا الوسط ما خلينا كاع في نفسه.
3: للاسف اننا ضربوا النهائي، طحنا مع واحد الفريق اللي قوي بزاف علينا، مي الحمد لله حاولوا الدراري حاولوا انهم يسيروا المباراه، حاولوا يديروا واحد المحاولات الامكانيات، كذلك المدرب حتى هو دار تغييرات لانها كانت في واحد لوسونس بوزيتيف باش اننا نربحوا.
4: المغرب ما صافي ما استطعتش حتى المونديال الجاي، غندوها في بلادنا، ما يمكنش ندوها في بلاد الناس.
5: فرحانين بالاداء ديال المنتخب المغربي ديالنا، الحمد لله حيدنا واحد لا باريير، ولينا كنبقاو من بارمي لي وي ايكيب في الاخرين. حنا فخورين بزاف وحنا غير كناجلوا الحلم، دونك الحلم مؤجل 2030 ان شاء الله، وغادي نسيليبغيو هنايا وغادي نحتفلوا.
6: نتمنوا بزاف زعما توفيق المغرب، و ليكيب ديالهم زعما صراحة مزيانين، كلشي زعما عجبونا، وان شاء الله لا بروشين فوا نكونوا فينكور.
7: الماتش صعب وكان يعني في اكيد توقعات مختلفة من ناس مختلفة، ولكن مجهود كبير وعظيم من الفريق المغربي، يعني شجع فريق المغرب دايما.

0: المغرب وجم المغرب.
1: لم يكن الهجوم الرقمي على المنتخب المصري بعد فوزه على أستراليا مجرد غضب عابر من نتيجة مباراة في منافسات كأس العالم، فخلال أيام قليلة تحولت لقطات الاحتفال ورفع العلم الفلسطيني ومظاهر التضامن مع غزة إلى مادة تعبئة لحسابات يمينية غربية وإسرائيلية أعادت إنتاج خطاب قديم ضد العرب والمسلمين تحت غطاء الرياضة. المزيد في التقرير التالي.
2: لم يكن المنتخب المصري على الأغلب يتوقع أن يفتح عليه عبوره إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد هزيمته أستراليا أبواب الجحيم في الشبكة العنكبوتية، حيث تدفقت الكراهية من عشرات ألوف الحسابات، كثير منها مشبوه ضبطه فريق مسبار في حالة تلبس رقمي واضح. فخلال أيام قليلة انقلبت لقطات الاحتفال المصري ورفع العلم الفلسطيني مادة تعبئة لحسابات يمينية غربية وأخرى إسرائيلية أعادت إنتاج خطاب قديم ضد العرب والمسلمين متلحفة بغطاء الرياضة. يكشف تحليل مسبار أن الحملة لم تتوقف عند المنتخب المصري بل تجاوزته إلى المنتخب المغربي، ما يميط اللثام عن عداء للحضور العربي بالمجمل في المونديال. سرديات متكررة في الحملة تهجمت على فلسطين والطقوس الدينية للاعبين واتهمت المسلمين بالتمييز ضد المسيحيين لتحويل إنجاز رياضي عربي إلى ساحة اتهام سياسي وثقافي وديني. يكشف تحليل التفاعل خلال نحو 10 أيام عن تصاعد واضح في الخطاب المهاجم للمنتخب المصري، ورغم التفاعل الكبير مع الفوز بأكثر من 2 مليون منشور من نحو 1 مليون حساب، برزت موجة هجوم واسعة بنحو 200,000 منشور شارك في إنتاجها وتداولها نحو 111,000 حساب تراوحت بحسب مؤشرات التعريف والرموز المستخدمة في ملفاتها بين هويتين: يمينية غربية توظف العلمين الأمريكي والبريطاني وشعارات مثل ماجا وأمريكا فيرست ورموز دينية مسيحية، وهوية إسرائيلية أو مؤيدة لإسرائيل تستخدم العلم الإسرائيلي وترفع شعارات مثل Proud Zionist وإسرائيل خاي. تنوع انعكس في اللغات المستخدمة إذ ظهرت منشورات بلغات أوروبية مع هيمنة للإنجليزية. تصدرت الولايات المتحدة قائمة المواقع تلتها دول أوروبية وغربية، بما يعكس حملة لم تنحصر في فضاء محلي أو عربي بل امتدت ضمن بيئات رقمية يمينية وإسرائيلية عابرة للحدود. يكشف تحليل المفردات الأكثر حضوراً أن الحملة لم تركز على الأداء المصري بل أطرت الفوز داخل سرديات سياسية ودينية وهوياتية، فبرزت كلمات مثل Palestine وBorder وGaza وCoptic وPalestinian Flag ومسلم وإسرائيل، وهي مؤشرات على هجوم انتقل سريعاً إلى مساحة أوسع من كرة القدم عبر 3 مسارات. تمحور المسار الأول حول فلسطين وغزة، فقد أثار رفع العلم الفلسطيني خلال المباراة وبعدها وتصريحات مدرب مصر المتضامنة مع الفلسطينيين غضب حسابات إسرائيلية ومؤيدة لإسرائيل حاولت تحويله إلى اتهام سياسي لمصر بتكرار مزاعم عن الحدود مع غزة والحديث عن جدار من 7 طبقات والادعاء بمنع الفلسطينيين من الخروج. المسار الثاني ركزت فيه حسابات يمينية غربية على لقطات السجود الجماعي وقراءة الفاتحة قبل المباراة كدليل مزعوم على أسلمة المشهد الرياضي، فظهرت عبارات مثل Chronic Passages و Secret Victory و Allah's Wrath في محاولة لتحويل ممارسات دينية مألوفة للاعبين مسلمين إلى مادة تحريض وسخرية. أما المسار الثالث فاتهامات بالتمييز الديني بالترويج لمزاعم عن غياب تمثيل للمسيحيين الأقباط داخل الفريق، مستخدمة عبارات مثل Egyptian Coptic Christian و Part of the National Team لتصوير تشكيلة المنتخب كانعكاس لتحيز وتمييز دينيين. يظهر تحليل الحسابات الأكثر حضوراً في الخطاب المهاجم أن بعضها شارك أيضاً في التهجم على المنتخب المغربي وجماهيره، ما يؤشر على استهداف أوسع للمنتخبات العربية بعد ارتباطها في المونديال برموز كفلسطين أو بمظاهر دينية أو احتفالات جماهيرية في مدن غربية. برزت ضمن هذا هذا المسار حسابات يمينية متطرفة بينها دال معلوف الذي روج لمزاعم عن الطقوس الدينية للاعب مصر والحدود مع غزة، كما ربط تومي روبنسون أحد أبرز رموز اليمين المتطرف البريطاني احتفالات الجمهورين المصري والمغربي بالتخريب. هناك أيضا حساب امتياز محمود الذي هاجم المنتخب المصري بعد رفع العلم الفلسطيني وروج لسردية تتهم مصر بالتضييق على الفلسطينيين. مزاعم شارك في تضخيمها حساب كوشير. وفي الاتجاه ذاته غرد

0: أيضا بالفلمنكية الناشط البلجيكي اليميني سيفن أراثولا لأونياتي. ودفعت بالسردية ذاتها حسابات إسرائيلية أو مؤيدة لإسرائيل، فكان إيلي ديفيد من أبرز من حرض على مهاجمة منتخب مصر بعد رفع حسام حسن العلم الفلسطيني، وحققت منشوراته وصوره عن حدود مصر وغزة انتشارا واسعا داخل الشبكات المؤيدة لإسرائيل. كذلك شاركت حسابات بالإسبانية في توسيع الهجوم، بينها حسابا إسحاق وسيسي إمبراتريف، إذ هاجم المنتخب المصري وروج لمزاعم عن الحدود المصرية مع غزة والمظاهر الدينية للاعبين. سرديات استخدمها أيضاً إيال يعقوبي، وهو من أبرز الحسابات الإسرائيلية التي هاجمت المنتخبين المصري والمغربي. رصد التحليل كتلة حسابات تشاركت مؤشرات تثير الشبهة. المؤشر الأول محدودية المتابعين، فقد أظهر التحليل منذ بداية يونيو وجود نحو 18,500 حساب لا يتجاوز عدد متابعي كل منها 100، وأنتجت مجتمعة نحو 30,000 منشور. كذلك أظهر فحص عينة من الحسابات غياب هوية شخصية أو مهنية واضحة، فاستخدمت أسماء مستعارة أو صور غير شخصية أو تعريفات عامة لا تسمح بالتعرف عليها. أما المؤشر الثالث فنسبة لافتة من الحسابات أنشئت حديثا مع ارتفاع ملحوظ في معدل إطلاقها منذ بداية العام الحالي. وكدائرية الكرة دارت الحملة بهدف وحيد، مهاجمة الحضور العربي الذي كاد بحسب صحيفة نيويورك تايمز أن يخرج الأرجنتين من كأس العالم لولا عودة متأخرة مذهلة.
1: أما الآن فإلى أبرز ما تناولته الصحف العالمية بشأن التطورات في الشرق الأوسط، ومن بعده تلتقون بالزميل نضال الحمدي في ساعة إخبارية جديدة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: في صحيفة نيويورك تايمز نقرأ مقال ديفيد سانجر بشأن الخيارات المتاحة أمام ترامب بعد الإعلان عن إنهاء مذكرة التفاهم، وأن السلام الذي كان يحتفي به الرئيس الأمريكي انتهى بشكل كان متوقعا بقوة بسبب التفاصيل الفضفاضة. ويعتقد الكاتب أن ترامب يواجه الآن عواقب تسرعه وافتراضه أن خصمه سيفضل المكاسب الاقتصادية على الأيديولوجية الثورية التي تحرك سياساته منذ الثورة الإيرانية عام 1979. ويشير الكاتب إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي عن إمكانية عودة الحرب على إيران أمر لا يستطيع القيام به فعلياً بالنظر إلى تراجع شعبية الحرب بين الأمريكيين وتأثيرها المباشر على فرص حزبه في الانتخابات. كما يرى الكاتب أن عودة الحرب رسمياً تعني فشل ترامب في تحقيق وعوده الكبيرة التي أطلقها وشدد عليها في أكثر من مناسبة، كما أن الإبقاء على حالة المناوشات الصغيرة مع إيران سيبقي العالم في حالة من التوتر. إلى مجلة إيكونوميست لبريطانيا، وفيها نقرأ عن مستقبل السلم والحرب بين واشنطن وطهران مع التطورات الأخيرة، وأن تهديدات ترامب بالعودة رسمياً للحرب قد تكون مجرد كلمات كما فعل في العديد من المناسبات، لكن كثرة الخروقات لمذكرة التفاهم من قبل واشنطن وإيران تعطي صورة واضحة عن رغبة كل من الطرفين بعدم تقديم تنازلات للطرف الآخر والاستعداد بقوة لحرب طويلة الأمد. وتعتقد المجلة أن القيادة الجديدة التي برزت في إيران منذ وفاة خامنئي تبدو أكثر حرصاً على إظهار القوة وإرهاق ترامب من خلال التفاوض عبر الضغط العسكري بدلاً من الدبلوماسية. وتشير المجلة إلى أن مراسم جنازة المرشد علي خامنئي كشفت بشكل واضح عن تحول في مركز ثقل النظام، حيث احتل جنرالات الحرس الثوري الذين قادوا الحرب مكانة بارزة في السلطة، وأن الحكام الجدد يرسلون رسائل مفادها أن النظام الجديد سيكون عسكرياً أكثر مما هو ديني. وتعتبر المجلة أن ما قد يعيق أهداف الحرس الثوري في إيران هو الواقع الاقتصادي والعسكري الصعب بعد الضربات الأمريكية منذ بدء الحرب، وهو ما يتيح المجال أمام ترامب لتنفيذ تهديداته العسكرية بشكل أسهل مما كان عليه الحال في بداية الحرب. ونقرأ في موقع ذا هيل الأمريكي مقال نايل ستينج بشأن تبعات تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بشأن إمكانية عودة الحرب مع إيران، وأن الضربات الأمريكية على إيران تثير التساؤلات بشأن ما إذا كانت العودة إلى حرب شاملة أمراً وشيكاً، أم أن الضربات الحالية مجرد مناوشات قد تعرقل ولكنها لن تدمر طريق السلام. ويشير الكاتب إلى أن تغيير ترامب لأفكاره والتحول نحو السعي لتحقيق انتصار عسكري شامل يتضمن الإطاحة بالنظام الإيراني الحالي، يعني أن الثمن سيكون باهظاً على الولايات المتحدة والعالم بأسره. ويلفت الكاتب إلى أن الرئيس الأمريكي لم يتعلم بعد أسابيع من القصف أن العمل العسكري لن ينجح في جعل الجمهورية الإسلامية تستسلم كما توقع في البداية، بل أدى إلى سيطرتها الفعلية على مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير. ويرى الكاتب أن إقدام ترامب على إعادة إشعال الحرب من جديد وإنهاء المحاولات الدبلوماسية بشكل كامل سيتسبب في خسائر كبيرة على المستوى السياسي بالنسبة له ولحزبه في الانتخابات وسط رفض شعبي أمريكي لاستمرار الحرب. ختاماً مع مقال سينا توسي في صحيفة الجارديان البريطانية، والذي يحمل واشنطن مسؤولية انهيار المسار الدبلوماسي مع طهران، وأن انهيار مذكرة التفاهم لم يبدأ بالهجمات الإيرانية الأخيرة والرد الأمريكي عليها، بل بدأ تقريباً منذ لحظة توقيعها بسبب المشكلة الجوهرية التي لطالما أعاقت الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية لعقود، وهي غياب الثقة بين الجانبين. ويشير الكاتب إلى أن طهران لم يكن لديها ما يدعو للاعتقاد بأن واشنطن ستقدم تخفيفاً دائماً للعقوبات أو ستتخلى عن استراتيجيتها طويلة الأمد القائمة على الإكراه وتغيير النظام، أو ستمتنع عن العودة إلى تلك السياسات بمجرد أن تتخلى إيران عن مصادر نفوذها الرئيسية. ويلفت الكاتب إلى أن المسألة لا تقتصر على ما إذا كانت إيران مستعدة للتفاوض، بل تتعداها إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على تقديم اتفاق تعتقد طهران أنه سيصمد بعد تنازلها عن نفوذها. ويرى الكاتب أن فشل واشنطن في إدراك مدى عمق تأثير الحرب على حسابات طهران الاستراتيجية يعني أنها ستستمر في التفاوض بناء على افتراضات لم تعد موجودة، وستستمر في تقديم اتفاقيات لا يعتقد أي من الطرفين أن الآخر سيلتزم بها.
3: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، إليكم أبرز العناوين. مسؤول أمريكي يؤكد لرويترز أن المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران مستمرة، وأعضاء بمجلس الشيوخ يدعون إلى عرقلة إقرار قانون الإنفاق العسكري إلى حين مناقشة البنود المتعلقة بتعزيز التعاون مع إسرائيل. إصابة 6 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرقي رام الله. وثائق تكشف اشتراط الجيش السوداني الانسحاب الكامل للدعم السريع من المدن لقبول مقترح أمريكي لوقف الحرب. والبرلمان الأوروبي يدعو إلى إدراج الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية. موجة الحر تحصد المزيد من الأرواح في أوروبا، مقتل 13 شخصاً وإصابة 6 في حريق غابات قرب مدينة ألميريا جنوب إسبانيا.

0: البداية من التطورات الخاصة بالملف التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، حيث نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع طهران وإن المحادثات الفنية مستمرة. وقال مسؤول أمريكي إن عشرات الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران منذ فجر الأربعاء لم تسفر عن أضرار أو إصابات لدى القوات الأمريكية في المنطقة. ميدانيا، قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وإن ادعاء وسائل إعلام إيرانية أن عبور المضيق غير مسموح به إلا بمسارات تحددها إيران ادعاء كاذب حسب تعبيرها. وأضافت القيادة الوسطى أن القوات الأمريكية ساعدت منذ أوائل مايو في تسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية و380 مليون برميل من النفط الخام عبر هرمز. إيرانيا، بحث وزير الخارجية عباس عرقتشي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير التطورات في المنطقة خلال اتصال هاتفي. وأكد عرقتشي أن هجمات الولايات المتحدة على إيران تعتبر انتهاكا لبنود مذكرة التفاهم، كما اعتبر عرقتشي إقرار واشنطن بعدم الالتزام بمذكرة التفاهم دليلا على استمرار سياساتها الحربية، محذرا من أي مغامرة أمريكية. كما ناقش عرقتشي مع نظرائه في الرياض ومسقط وأنقرة الأحداث في مضيق هرمز، وأكدوا أهمية تسخير القدرات الدبلوماسية لمنع التصعيد. يأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤول إيراني إن مقذوفا أصاب مقرا عسكريا في ضواحي مدينة بوشهر جنوبي البلاد. وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا نقلا عن نائب حاكم بوشهر إن المقر العسكري تعرض لهجوم بمقذوف. في المقابل نقلت تقارير عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي لم يشن أي ضربات جديدة على إيران. هذا وتراجعت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بحسب بيانات ملاحية خلال الساعات الماضية عقب تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. وأظهرت بيانات تتبع السفن غيابا شبه تام لحركة ناقلات النفط والسفن التجارية الكبرى منذ 7 يوليو الجاري عبر الممر المائي العماني المؤقت. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سياسة إسرائيل واضحة تجاه منع إيران من امتلاك سلاح نووي سواء عبر اتفاق أو من دونه. وأضاف نتنياهو أن الحرب في المنطقة لم تنتهي، إذ أن تحديات جديدة تبرز وثمة محاور تتشكل حسب تعبيره.
1: في العام الماضي تلقى نظام الإرهاب الإيراني ضربة قوية جدا. لقد اغتلنا 20 خبيرا نوويا بارزا في إيران، وقتلنا قياديين في القيادة العليا، ودمرنا البنى التحتية النووية والبنى التحتية لإنتاج الصواريخ الباليستية. سياستنا واضحة، باتفاق أو من دون اتفاق لن تمتلك إيران سلاحا نوويا.
0: دعا عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى عرقلة إقرار قانون الإنفاق العسكري إلى حين مناقشة البنود المتعلقة بتعزيز التعاون مع إسرائيل. وجاءت الدعوة التي قادها السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن في رسالة حث أعضاء الحزب على عدم دعم التشريع قبل مناقشة العلاقة مع حكومة إسرائيل.

0: إلى طهران، حيث ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، إذن يتم الحديث عن استئناف أو عدم توقف المفاوضات التقنية، وذلك رغم كل التصعيد العسكري. كيف تنظر طهران إلى هذه الجولة الأخيرة في صباح هذا اليوم بعد يعني فترة ساخنة؟
1: يعني ليس هناك تأكيدات بأن أي محادثات تعقد في هذه الفترة. مصادر رسمية لم تتحدث عن هكذا أنباء، ولكن بالعموم جميع البيانات التي صدرت عن الخارجية الإيرانية أو حتى عن الجهات العسكرية الإيرانية خلال اليومين الماضيين تركت الباب أمام المسار الدبلوماسي مواربا، لم تغلقه بأي شكل من الأشكال. بطبيعة الحال يعني إيران منذ البداية قالت بأن المسار الدبلوماسي يمضي قدما بالتزامن مع الجهوزية العسكرية للتعامل مع أي أحداث أو تطورات طارئة. البيانات التي صدرت عن الخارجية الإيرانية تحديدا أو التصريحات التي جاءت على لسان محمد باقر قاليباف رئيس فريق إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية في تغريداته خلال اليومين الماضيين على منصة إكس، جميعها تركز على فكرة واحدة، وهي أن إيران لن تستسلم، لن تتراجع أمام هذه الضغوط وهذه التهديدات العسكرية وهذه الضربات، وعلى الجانب الآخر أن يلتزم بتعهداته وفق مذكرة التفاهم. البند 13 من مذكرة التفاهم هو العنوان العريض. سبق هذه المناوشات العسكرية التي كانت على مرحلتين يوم أمس في الواقع بعيد منتصف الليل وظهر يوم أمس كذلك، وكانت هذه المرة الخامسة التي تندلع فيها الاشتباكات بشكل عسكري بين الجانبين الإيراني والأمريكي منذ 18 من الشهر الماضي عندما وقع الرئيسان الأمريكي والإيراني مذكرة التفاهم. هناك عنوان عريض هو البند 13، تركيز على ضرورة أن يقوم الجانب الأمريكي بتعهداته. الخلافات معروفة كانت للجميع ولا تزال، ربما ما يتعلق بطريقة إنفاق إيران للأموال المحتجزة في الخارج التي من المفترض أن تفرج عنها الإدارة الأمريكية. التطور الأحدث ربما خلال اليومين الماضيين هو الإعلان الأمريكي بإلغاء الإعفاءات فيما يتعلق بمبيعات النفط الإيراني والحصول على عائداته. هذه نقطة تضاف إلى جدول الأعمال دون شك إذا ما تقرر الذهاب باتجاه اجتماع ما على طريق المسار الدبلوماسي. أيضا ربما الأهم من ذلك كله هو التناقض في التفسيرات حول المادة الخامسة، وهي المتعلقة بمضيق هرمز وطريقة التعامل معه. إيران تقول بأنها هي المعنية بالترتيبات العسكرية والأمنية وإزالة الألغام في المضيق خلال هذه الفترة، وفي المرحلة اللاحقة هي وسلطنة عمان. بالعموم رغم كل الخلافات يبدو بأن الاتصالات الدبلوماسية نجحت في تهدئة الأمور. وزير خارجية إيران كان قد أجرى سلسلة من الاتصالات يومي أمس وأمس الأول، بدأت مع رئيس وزراء قطر أمس الأول، ويوم أمس كان هناك اتصالات هاتفية مع قائد الجيش الباكستاني، مع وزراء خارجية عمان والسعودية وتركيا. وكل هذه الاتصالات تضاف إلى اتصالات دبلوماسية إقليمية بين الدول المختلفة من أجل الحيلولة دون انفلات الأمور والعودة إلى الحرب مجددا، والدفع باتجاه المسار الدبلوماسي الذي تواجهه عراقيل كثيرة دون شك. حتى الآن يبدو بأن هذا الجهد الدبلوماسي نجح في تهدئة الأمور، ولكن هل سينجح في الدفع باتجاه الجلوس إلى طاولة المفاوضات خلال الأسبوع المقبل كما كانت الأوساط الدبلوماسية والسياسية تتحدث حول ذلك قبل مراسم التشيع التي أقيمت للمرشد السابق علي خامنئي، وانتهت مساء أمس بدفنه في مقام الإمام الرضا. بالعموم يبدو بأن الجهوزية العسكرية لا تزال تزال قائمة، على الأقل هذا ما يفهم من البيانات العسكرية. بالمقابل باب الدبلوماسية لم يغلق، والجهود الدبلوماسية مستمرة من أجل الدفع باتجاه المفاوضات والتزام كل طرف بتعهداته فيما يتعلق بمذكرة التفاهم.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي كنت معنا من طهران. انضم إلينا مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية من طهران. سيد مصدق أرحب بك معنا. إذن انطلاقا من آخر ما تحدث به الزميل حازم، لا يوجد دليل كما قال رسميا على أن المفاوضات التقنية أو في جانبها التقني على الأقل تستمر كما تقول مصادر أمريكية، ولكن أيضا يبدو أن جهود التهدئة وصلت إلى نتيجة ما بين رفع سقف التهديد كالمعتاد من الرئيس الأمريكي وما بين ما يقوله الميدان. كيف قرأت الجولة الأخيرة؟
2: نعم، شكرا، صباح الخير لكم. أنا أعتقد يعني حاليا الظروف التي يمر بها الجانبان الإيراني والأمريكي يعني والمطايات الموجودة تفرض عليهما يعني حالة لا حرب ولا سن. هذا ما يحدث، يعني لا يأخذ هذه الحالة الوسطية، لأن في ظل هذه الحالة يعني يمكن الجانبين أن يدعي، كل واحد منهم يدعي بأنه هو المنتصر أو هو المتفوق. يعني هذه هي العقدة الأساسية، وإن كان الجانب الأمريكي وتحديدا ترامب يحاول يعني بالمطرقة العسكرية أن يعدل ويفرض هذه المعادلة، يعني أنه استسلام إيران أو تفاوض إيران تحت طائلة التهديد والضغط العسكري. الجانب الإيراني يهدد باستخدام نفس الأدوات، يعني يهدد باستهداف المصالح الأمريكية في العمق الخليجي، وأيضا يهدد بإغلاق مضيق هرمز والتسبب بأزمة في إمدادات الطاقة من جديد. الوضع حاليا بهذه الصورة. ليلة أمس كانت هادئة، يعني خلافا لبعض التوقعات أن يستمر القصف الأمريكي كان هادئا. أيضا استهداف السكك الحديدية، شبكة السكك الحديدية الموصلة بين إيران والصين أو إيران وروسيا عبر قزاخستان عبر قرقيزيا، تم ترميمها حسب البيانات الرسمية، وعاد قطار طهران مشهد إلى العمل ليلة أمس. يعني هذا الدليل على أن الضربة أيضا لم تكن يعني ضربة قوية، ربما رسائل من الجانب الأمريكي. أنا حاليا أنا أعتقد يعني إيران لا تستطيع حاليا أن تتخذ القرار النهائي، يعني في ظل حاجتها إلى توازن داخلي. يعني هناك مشاكل نحن لمسنا مثل هذه المشاكل خلال مراسم تشييع أو إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الخامنئي الراحل. لاحظنا استبعاد كثير من السياسيين الإيرانيين من معتدلين، أو السياسي يفكر ب يعني يفكر جديا أو يراهن جديا على التفاوض مع الجانب الأمريكي. ولكن أنا أعتقد الداخل الإيراني ويحتاج إلى ترتيب الداخلي، ولكن الضغوط الأمريكية أو الضغوط العسكرية ناتجة عن هذا التوتر القائم قد لا تسمح، ولذلك هذا أيضا يؤثر على القرار. نحن لاحظنا حدث اختلال في الآونة الأخيرة، ذهبت إيران وأبرمت اتفاق مع شقيقة سلطنة عمان فيما يتعلق بمضيق هرمز، وتم هناك اتفاق يعني أن يكون احترام بين الجانبين لسيادتهما على هذا المضيق. ثانيا تعيين الخطوط أو تعيين يعني الحدود المائية أو الحدود الإقليمية لكل دولة، نعم، مع احترامها، وأيضا تشكيل لجنة. هذا ما حدث، ولكن لاحظنا هذا كان قرار من قبل المؤسسة السياسية، ولكن لاحظنا من قبل الحرس الثوري كان هناك استهداف للسفن التي مرت من المسار الثاني.
0: يعني هل يعني ذلك أن هناك تنسيق؟ بالضبط، ليس هناك تنسيق إلى حد أن يكون مجرد يعني سوء تفاهم أو عدم تنسيق تكتيكي أم اختلاف استراتيجي؟
2: أنا أعتقد اختلاف يعني شبه استراتيجي. في الواقع ليس هناك يعني أحد في إيران أو من المسؤولين يرفض التفاوض إذا كان التفاوض تفاوض عادل وعلى أسس متكافئة وتستطيع إيران تتخلص من الحظر وتسترد أموالها وتعود يعني إلى حالتها الطبيعية. ليس هناك جدل، ولكن الجدل هو حول الرهان على تحقيق ذلك من خلال أو عبر قناة إدارة ترامب. ليست هناك أي ثقة بإدارة ترامب، ولذلك هذه هي المشكلة الأساسية يعني. وبالتالي العسكر يشعرون بأن ترامب يحاول أن يشتري الوقت حتى تمر سحابة الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي. وبالتالي الجانب العسكري الإيراني هو يقول يجب أن نغتنم هذه فرصة ذهبية، يجب أن نستمر في ممارسة الضغط حتى لو تحملنا بعض الضربات، هذه الضربات هذا ثمن يجب أن ندفعه، ونستمر ونخلق إرباكات وأزمات لترامب حتى نلمس هذه النتائج خلال الانتخابات النصفية. أكد هناك تصور يعني موجود لدى القيادة لا يريدون أن يفوتوا هذه الفرصة، ويعتقدون أن ترامب هو أيضا يريد أن تمر هذه السحابة بعد ذلك يتخذ قرارات جدية ربما يشعل حرب. حاليا هو لا يستطيع، لأن كان تعلمون أن الكونغرس الأمريكي حاليا هناك مشروع من قبل الديمقراطيين فيما يتعلق بالإنفاق على الجيش الأمريكي، وأيضا ارتهان ذلك بموضوع الموقف من الحكومة الإسرائيلية الحالية. يعني أيضا هناك خلافات موجودة. إيران تريد أن تستثمر كل هذه الأمور بصراحة، يعني هي تريد، والحرس هكذا ويفكر، والجانب السياسي أيضا يفكر بطريقة قريبة من طريقة الحرس، ولكن مع فارق. أنا قلت يعني هناك ضغوط إقليمية، ضغوط دولية على إيران. حاليا الوضع أصبح خطيرا بعد اصطفاف الجانب الأوروبي إلى جانب إدارة ترامب، وأيضا
0: في هذه النقطة تحديدا سيد بور، إلى أي مدى
2: ما فيها سلطنة عمان،
0: إلى أي مدى تقدر أن قمة النيتو الأخيرة أعادت إلى ترامب زخم يعني قيادته لحلفاء الأوروبيين وفي النيتو، بحيث أن تكون جبهة إيران ليس فيها وإسرائيل وحدهما، وإنما أصبح بإمكانه ربما جر الجميع وراءه إليها؟
2: طبعا في السابق ترامب لم يكن يرغب بأن يشرك أحد في هذا المشروع، لأنه كان يظن بأنه سوف ينتصر على إيران، حتى أنه أحيانا كان يطلب من إسرائيل يعني عدم التحرك إلا بعد فتح الضوء الأخضر لدي. ولكن لاحظنا خلال القمة في تركيا، قمة الناتو، وأيضا التحول الطارئ في الموقف الأوروبي، تحديدا الموقفين الفرنسي والبريطاني، يعني ترامب يعني بدأ ويشعر بالعجز لمواجهة إيران لوحده يعني في ظل كل هذه المتغيرات. وبالتالي هو يريد أن يوظف الدعم أو الضغوط الأوروبية أيضا ضد إيران ودول الخليج أيضا، لأنه يعلم الدول الأوروبية مثلا على سبيل المثال لا تأثير على بعض دول الخليج، يعني هناك دول خليجية أساسا لا تصغي إلى الولايات المتحدة الأمريكية مثل سلطنة عمان. القوة الوحيدة التي تستطيع أن تضغط على سلطنة عمان هي بريطانيا، وفعلا بريطانيا نجحت عندما لاحظنا سلطنة عمان بدأت تتخذ قرارات تختلف عن قراراتها السابقة، وأدانت بصراحة الهجوم الإيراني على بعض السفن التجارية التي مرت عبر المسار المحاذي لسلطنة عمان. على حال يعني هذه أنا أعتقد يعني ترامب هو يناور يعني، وصحيح حاليا يريد أن يستفيد من هؤلاء، ولكن يعني هو مخادع بكل صراحة. أنا
0: الأهم هو إلى أي مدى ستستجيب له هذه القوى الدولية التي يعني أنت تقول أنه ربما لم يكن يرغب في جلبها إلى حربه، ولكن هو لامها على عدم مساعدته في كل الأحوال، وربما كان يحتاج على الأقل دعما لوجستيا أو حتى سياسيا لم يحصل عليه سابقا. هل تعتقد أنه بعد 40 يوما وما تلاها، رغم ربما ما بدا في أنقرة من يعني نوع من التفاهم أو المحاباة حتى لفظيا، هل تعتقد أنه لاحقا قد ينجرون إلى ما لم ينجروا إليه سابقا؟
2: أنا أستبعد، يعني هم يراقبون الأوضاع، يراقبون الأوضاع، يعني إذا كانوا متأكدين من إمكانية كسر إيران في هذه المعركة أو إمكانية ضمان أو إبعاد التأثير الإيراني والضغط الإيراني على إمدادات الطاقة في المنطقة، ربما سيقومون بذلك. ولكن إذا كانت النتائج التي يتوصلون إليها، ثم أن هذا الاجتماع الذي عقد، يعني يجب أن نفصل بين هذا الاجتماع وبين ما كان يقوله أردوغان. أردوغان هو لديه مشكلة شخصية، مشكلة خاصة به وخاصة بتركيا، يريد أن يعالجها مع الجانب الأمريكي، ويخشى من دخول مواجهة مع إسرائيل، ويحتاج حاليا إلى ترامب ويطلق مثل هذه التصريحات. يجب أن لا نعتبر هذه التصريحات أيضا هي موقف أوروبي بامتياز، أو نعتقد على ضوء هذه التصريحات أن الجانب الأوروبي سيقدم على عمل. طبعا الجانب الأوروبي هو مضغوط أيضا في نفس الوقت، لأنه يشعر بأن إيران والولايات المتحدة الأمريكية قد تتوصل إلى اتفاق يكون ذلك على حسابهما، وبالتالي هو أيضا يبحث عن حصة. هذه بصراحة، يعني الجانب الأوروبي يبحث عن حصة ولا يريد أن يكون متخلفا عن الركب، لأن ذلك سوف يترك تأثير حتى على مستقبل علاقاته مع دول الخليج. يعني الدول الخليجية هي حاليا تتعاون، يعني هناك سقف عالي من تبادل التجاري بين الجانبين، هناك مصلحة موجودة. وحاليا الظروف أصبحت مختلفة، يعني بعد الممارسات التي قام بها الحرس الثوري واستهداف السفن،
0: نعم،
2: وإثارة امتعاض دول الخليج والبيانات التي صدرت،
0: نعم سيد،
2: الوضع أصبح شبه خطير بالنسبة لإيران. يعني هناك اعتراضات وهناك اصطفافات جديدة لصالح ترامب، يعني الجانب الخليجي الجانب الأوروبي،
0: نعم،
2: بدأوا يصفون. الجانب الأوروبي أيضا مدفوع بضغط خليجي أنا أعتقد في نفس الوقت.
0: شكرا جزيلا لك مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية، كنت معنا من طهران. أوري جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ثارة في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد مسقط رأسه بعد اختتام مراسم تشييع استمرت أياما عدة، وجاء الدفن عقب موكب التشييع الرئيسي في طهران قبل نقل الجثمان إلى مدينة قم ومنها إلى مدينتي النجف وكربلاء في العراق. إلى لبنان، حيث نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إنه جرى الانتقال إلى مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار، وسيتم تحديد أول منطقة تجريبية لانسحاب إسرائيل منها خلال أيام. بدوره أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون للسفير الأمريكي في بيروت ضرورة وقف أعمال التفجير والقصف التي تقوم بها إسرائيل في البلدات الجنوبية، وأن يتم الضغط على إسرائيل للتقيد بما ورد في صيغة اتفاق الإطار.
3: الجنوب اللبناني بين التطمينات الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في خضم استمرار خروقات إسرائيل وتفجيراتها في جنوب لبنان ومماطلتها الانسحاب من المناطق التجريبية، يؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون للسفير الأمريكي في بيروت ضرورة وقف أعمال التفجير والقصف التي تقوم بها إسرائيل في البلدات الجنوبية. بحسب الرئاسة اللبنانية، فإن عون شدد على وجوب الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بما ورد في صيغة اتفاق الإطار. الرئيس اللبناني وجه رسائله إلى الداخل أيضا بقوله إنه يأمل أن يؤدي الاتفاق الإطاري إلى نتائج ملموسة، لا سيما على صعيد تنشيط الحركة الاقتصادية في البلد. أما الموقف الأمريكي فعبر عنه السفير ميشيل عيسى الذي قال إن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت خلال أيام لتنسيق وتحديد آلية التنفيذ وموعد بدء العمل في المناطق التجريبية، مع تنويهه بأن انتقال المفاوضات إلى روما يعود لأسباب تقنية. في المقابل تكرر تل أبيب موقفها بالبقاء في جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى، إذ قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن إسرائيل لم تطلب إذنا للدخول إلى لبنان وليست بحاجة إلى إذن للبقاء فيه وفق تعبيره.
4: الجيش الإسرائيلي موجود اليوم في المناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا، وكما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ونقول مرارا وتكرارا إننا لن ننسحب منها، ملتزمون بحماية مواطني إسرائيل شمالا وجنوبا أمام الجولان ولبنان وغزة وفي كل مكان.
3: مشهد ميداني قاتم تعبر عنه أيضا القوات الدولية اليونيفيل، إذ قالت إنه رغم تراجع مستوى العنف في جنوب لبنان منذ أواخر الشهر الماضي إلا أن الوضع لا يزال هشا، مشيرة إلى تمكن اليونيفيل من زيادة أنشطتها العملياتية تدريجيا في أنحاء الجنوب اللبناني. مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في 3 هجمات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان خلال مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل مدنيين بوصفها جرائم حرب. بين مسار دبلوماسي تقوده واشنطن وخروقات إسرائيلية لا تتوقف، يبقى جنوب لبنان أمام اختبار جديد لتثبيت التهدئة ومنع عودة التصعيد.
0: في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال القطاع وجنوبه. مصادر طبية أكدت استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف غربي مدينة غزة. وقال مراسل التلفزيون العربي إن طائرات الاحتلال قصفت سيارة بالقرب من مفترق العباس. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها شاركت في عملية إجلاء جديدة لمرضى ومرافقين للعلاج خارج قطاع غزة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عبر معبر رفح البري. وأوضحت الجمعية أن عملية الإجلاء شملت 93 شخصا منهم 36 مريضا جرى نقلهم من مستشفى المواصل الميداني في خان يونس ضمن الترتيبات اللوجستية المعتمدة. وفي الضفة الغربية أصيب 6 فلسطينيين منهم 3 بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرقي رام الله. وأعلنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت في وقت سابق مع 2 إصابة إحداهما بشظايا قنبلة صوت والأخرى جراء اعتداء بالضرب. هاجم مستوطنون منازل وممتلكات الفلسطينيين في قرية دير جرير شرقي رام الله. وأفادت مصادر محلية بهجوم ملثمين على عدد من المنازل والمركبات في قرية دير جرير حيث سجلت أضرار في الممتلكات. هذا واقتحم جيش الاحتلال القرية تزامنا مع هجوم المستوطنين الذين أغلقوا 1 البوابات الحديدية المنصوبة على مدخل القرية. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه 28 من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي. كما نص المرسوم على أن موعداً سيحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام المقبل وفقاً للقانون. إلى الحرب في السودان، حيث أظهرت وثائق طلعت عليها وكالة رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها لقبول المبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب، بينما دعا البرلمان الأوروبي إلى إدراج الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية.
4: بين مساع أمريكية لإطلاق مسار سياسي جديد وشروط ميدانية، تتواصل محاولات وقف الحرب في السودان. وكالة رويترز كشفت استنادا إلى وثائق اطلعت عليها أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن
5: التي سيطرت عليها منذ 11 مايو عام 2023 للموافقة على المبادرة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب. بحسب الوثائق، تقترح المبادرة هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما تمهد لمفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار يعقبها انتقال سياسي بقيادة مدنية. تزامنا مع هذه التحركات، صعد البرلمان الأوروبي ضغوطه على قوات الدعم السريع داعيا إلى إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية ومحملا إياها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما طالب البرلمان الأوروبي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل الأراضي السودانية إلى جانب وقف إمدادات السلاح وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين. وفي الميدان، حذرت الأمم المتحدة من تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية خاصة في إقليم كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي وباء الكوليرا.
6: نواصل تلقي تقارير عن ضربات تشنها طائرات مسيرة في منطقة كردفان، بما في ذلك هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ، ما أسفر عن وقوع إصابات وعرقلة الوصول إلى إمدادات المياه الأساسية. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه وباء الكوليرا انتشاره في أنحاء المنطقة.
5: وبينما تتواصل الجهود الإنسانية لاحتواء الأزمة، تؤكد الأمم المتحدة أن نقص التمويل بات أحد أكبر التحديات أمام الاستجابة، إذ لم تحصل خطة السودان الإنسانية إلا على أقل من ثلث التمويل المطلوب، ما ينذر باتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة على تلبيتها.
0: وفي سياق متصل، احتفل قادة وجنود من الفرقة الرابعة مشاة بالجيش السوداني مع أهالي مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان ببسط السيطرة على المدينة.
7: عام ينتصف ومعه تحاول ولاية النيل الأزرق جنوبي شرق السودان استعادة بعض الاستقرار، وذلك بعد إعلان الجيش السوداني أن قواته والقوات المساندة قد تمكنت من استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية من قوات الدعم السريع. قادة وجنود يحتفلون كل على طريقته وينشرون صور انتشارهم داخل المدينة واحتفالهم مع أهلها. خروج شعبي للاستقبال يأتي بعد نحو 6 أشهر من هجوم كثيف شنته قوات الدعم السريع من ناحية الحدود الإثيوبية على ولاية النيل الأزرق التي صنفت من الأعلى استقراراً منذ بدء الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. ورغم استمرار سيطرة الجيش على مدن رئيسية من بينها العاصمة الروسيس، فقد مثل سقوط مدينة الكرمك تحديا رئيسيا في ظل موقعها الحدودي. ومعه وجه السودان اتهامات رفضها الجانب الإثيوبي مؤكدا عدم تورطه في انطلاق غارات جوية من أرضه، فيما أعلنت الفرقة الرابعة مشاة بالجيش السوداني بدء العمل من أجل قطع خطوط إمداد التسليح. هي استعادة حديثة لم تترك أثرها بعد على الأوضاع الإنسانية في ظل نزوح نحو 60,000 من أهلها إلى البلدات المجاورة، وذلك على امتداد الولاية التي مثلت على مدار أعوام محل استقبال متواضع لعشرات آلاف النازحين. ومن مخيم رئيسي توالى إنشاء مخيمات تحمل الاسم نفسه الكرامة، في حين يعاني المقيمون داخلها من نقص شديد في الخدمات الأساسية. وتبقى الآمال بتحسن مرتقب في ظل حرب تترك آثارها على امتداد كامل أرض السودان.
0: إلى العراق، حيث تتسارع وتيرة ملاحقة ملفات الفساد، فبعد اعتقال المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية بتهم تتعلق بالفساد، افتتح مجلس النواب أولى جلسات الاستجواب في دورته الحالية، منهيا مساءلة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالتصويت على إعفائه من منصبه، بينما يواصل القضاء تحقيقاته.
8: إجراءات الحكومة العراقية لملاحقة ملفات الفساد تتواصل بعد اعتقال المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية بتهم تتعلق بالفساد. هذا التحرك الرقابي دفع مجلس النواب إلى عقد أولى جلسات الاستجواب في دورته الحالية، واضعا رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار أمام مساءلة نيابية غيابية بعد تخلفه عن الحضور، انتهت بالتصويت على إعفائه من منصبه وإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة.
9: مجلس النواب يمارس مهامك المنصوص عليها بالدستور والقانون، وهذا ما تم إنجازه اليوم بإقالة أحد الفاسدين وإحالة ملفاته إلى النزاهة، وإن شاء الله سنعمل على ملفات أخرى وسنعيد لمجلس النواب هيبته الحقيقية ويمارس مهامه.
8: الشروع في استجواب كبار المسؤولين في مؤسسات الدولة يعد اختباراً لمدى جدية السلطة التشريعية في استعادة دورها الرقابي وفتح ملفات المشاريع الاستثمارية والطاقة والنقل المتعلقة بقضايا هدر المال العام، بما ينسجم مع حملة الحكومة الرامية إلى الإصلاح ومكافحة الفساد.
10: واجب مجلس النواب هو الرقابة، مو فقط تشريع قوانين، لديه واجب أصيل في القانون هو الرقابة على أداء الحكومة، الرقابة على أعمال الفساد. واحدة من أهم واجبات البرلمان هي الرقابة. هذه الرقابة كيف تحصل؟ أحد أدوات الرقابة الاستجوابات، بالتالي ينبغي على البرلمان تفعيل استجوابات.
8: بالتزامن مع الإجراءات الحكومية والدور النيابي لملاحقة ملفات الفساد، يستمر القضاء في تحقيقاته بقضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي والكشف عن ضبط أموال جديدة كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار، فيما تستمر التحقيقات للوصول إلى جميع المتورطين في هذه القضية. مع انطلاق أولى جلسات الاستجواب في مجلس النواب، تترقب الأوساط السياسية والشعبية ما إذا كانت الرقابة النيابية ستشكل رافعة لجهود الحكومة في مكافحة الفساد، أم أن التجاذبات السياسية ستحد من نتائجها. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: في سوريا، قال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق أحمد الدالاتي إن التحقيقات الأولية مستمرة مع الخلية المتورطة بتفجير عبوتين ناسفتين في دمشق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأضاف الدالاتي أن التحقيق مع أفراد الخلية أظهر تبعيتها لتنظيم الدولة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية توقيف أعضاء الخلية خلال مداهمات متزامنة في دمشق وريفها. وإلى ليبيا، ففي ظل تراجع الإمكانيات ونقص الإمدادات الطبية، أطلق مستشفى نالوت المركزي في منطقة الجبل الغربي من ليبيا نداء استغاثة بعد وصول الوضع إلى مرحلة حرجة تهدد استمرار تقديم الخدمات الصحية جراء نقص الكوادر الطبية. ويعد مستشفى نالوت المرفق الصحي الأكبر والأهم في المنطقة، حيث يقدم خدماته لعشرات الآلاف من المواطنين في مدينة نالوت والمناطق المجاورة لها.
11: داخل قسم الكلى بمستشفى نالوت المركزي تبدأ رحلة العلاج مبكرا. هنا يخضع فتحي لجلسات غسيل يحتاجها أسبوعيا، لكنه يقول إن المرضى لا يواجهون المرض وحده، بل يواجهون أيضا تحديات تتعلق باستمرار تقديم الخدمات الصحية.
12: يعني نتمنى أن تكون الإجراءات أسرع من هيك بصراحة، بما ان احنا عندنا قسم هنا مجمع خاص للكلى لم يتم افتتاحها لحد الان، رغم ان وصلت به الانجاز في المبنى ممكن 80% وشبه جاهز.
11: تبدو ممرات المستشفى اكثر هدوءا، اذ يشهد المرفق الطبي نقصا في العناصر الطبية المساعدة، ما ادى الى توقف بعض الاقسام عن استقبال المرضى.
13: في أي قسم تمشي، أي قسم مستشفتين تمشي، لأن تلقى شخصين شخص، يعني في حالات تلقى حتى في قسم رجاء شخص واحد، يعني في تلقى فوق 8-9 حالات وشخص واحد اللي ماسك توك، يعني شبه مستشفتين عنده نقص في الكادر الوظيفي. بس
11: نقص الكوادر الطبية يحد من قدرة المستشفى على تشغيل جميع أقسامه، رغم استمرار تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها سكان مدينة نالوت والمناطق المجاورة.
14: احنا كاجراءاتنا درنا اجراءات استباقيه كبلديه نالوت، خاطبنا وزاره الصحه للنظر في المشاكل المتعلقه بمستشفى نالوت المركزي، وفي الانتظار الردود والتفعيل المشاكل ان شاء الله. مدى بينا نحاولوا كيف يصحوا المشاكل والوقوف ضد هذه المشاكل ان شاء الله.
11: يستقبل مستشفى نالوت مرضى من المدينة وعدد من مناطق الجبل الغربي، وهو ما يجعل استمرارية خدماته قضية تتجاوز حدود نالوت نفسها.
15: وراء هذه الجدران لا يقتصر التحدي على علاج المرضى، بل يمتد إلى الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة الطبية نفسها، وبين نقص الأدوية وتوقف بعض الأقسام عن العمل يترقب سكان نالوت دعما عاجلا يعيد لهذا المستشفى قدرته على تلبية احتياجات الأهالي. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، نالوت.
0: إلى تطورات الملف الروسي الأوكراني، حيث أفادت السلطات الروسية بتعرض مصفاة إيلسكي لتكرير النفط في إقليم كراسنودار جنوب البلاد لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. ونقلت مصادر عن سماع دوي انفجارات متتالية تلاها اندلاع حريق داخل حرم المنشأة. وتعد مصفاة إيلسكي من المنشآت النفطية اللوجستية لقربها من موانئ البحر الأسود. قالت رئيسة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة روزماري دي كارلو إن عدد المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا في أوكرانيا الشهر الماضي كان الأعلى منذ اندلاع الصراع قبل أكثر من 4 أعوام.
16: أفاد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بأن عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا من قتلى وجرحى كان في أعلى حصيلة الشهر الماضي، إذ بلغ عدد القتلى 265 شخصا على الأقل، ويبدو أن هذا الاتجاه المقلق مستمر.
0: رفض المتحدث باسم الكريملين ما وصفه بالادعاءات الأمريكية القائلة بأن الضربات الأوكرانية على مواقع للطاقة الروسية قد تسهم في إنهاء الحرب.
17: نرى بعض المفاهيم الخاطئة داخل إدارة البيت الأبيض، وهي أن تصعيد الضغط العسكري يمكن أن يساعد في التوصل إلى تسوية سلمية. هذه وجهة نظر خاطئة.
0: تعهدت روسيا ودول غرب إفريقيا الأعضاء في تحالف دول الساحل، مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تعهدت بتعزيز التعاون العسكري في مواجهة تصاعد نشاط المسلحين في المنطقة، وذلك عقب قمة عقدت في نيامي شارك فيها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
4: اهتمام روسي لافت بدول الساحل الإفريقي، تراه موسكو ضرورة لتقوية نفوذها هناك، لا سيما مع تراجع الحضور الفرنسي في أجزاء من القارة السمراء. انشغالات روسيا المتعددة، لا سيما حربها الضروس مع أوكرانيا، لم تمنعها من إفادة وزير خارجيتها سيرغي لافروف إلى نيامي عاصمة النيجر، حيث التقى هناك بنظرائه من مالي ونيجيريا وبوركينا فاسو في إطار جولة المشاورات بين روسيا ودول تحالف الساحل، وهي الثانية من نوعها. مسؤولو الدول الثلاث رحبوا بالتعاون العسكري والفني المتنامي، بما في ذلك الدعم الذي يقدمه فيلق إفريقيا الروسي شبه العسكري. أما من جهة روسيا فقد أكدت عزمها على مواصلة دعم القوات المسلحة للدول الأعضاء في تحالف الساحل وتعزيزها، إضافة إلى التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية. التعاون العسكري يأتي في وقت تنخرط فيه جهات خارجية بينها أوكرانيا وفرنسا في هجمات تستهدف القوات الروسية غير النظامية الموجودة في المنطقة، وفق ما جاء في البيان. وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف استعداد بلاده لتقديم المساعدة لموزمبيق في القضاء على ما سماه التهديد الإرهابي الذي تواجهه. هذا ويذكر أن القوات الحكومية في موزمبيق تخوض معارك ضد متشددين إسلاميين في شمال البلاد. هذه العوامل دفعت موسكو إلى تعزيز حضور فيلق إفريقيا، وهو قوة شبه عسكرية خلفت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة وتنشط في عدد من دول القارة ومنها مالي. وهذه الأخيرة تعرضت خلال السنوات الماضية لهجمات شنها انفصاليون طوارق على أهداف أمنية مرتبطة إما بالحكومة أو بفيلق إفريقيا الروسي على خلفية مساعدته السلطات الحكومية. أجدد هذه الهجمات حدث الخميس عندما شن انفصاليون وجماعات جهادية متحالفة معهم هجوما على قافلة عسكرية تضم مقاتلين من فيلق إفريقيا الروسي وجنودا ماليين في بلدة النفيس. الله أكبر. هذا ويذكر أن العلاقات بين دول الساحل وفرنسا شهدت تدهورا كبيرا عقب سلسلة الانقلابات العسكرية التي أطاحت بحكومات منتخبة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر خلال السنوات الخمس الماضية. هذه الانقلابات أدخلت الأنظمة العسكرية الجديدة في تلك البلدان في مواجهة سياسية ودبلوماسية مع باريس، انتهت بانسحاب القوات الفرنسية ما اعتبرته روسيا فرصة لها لتعزيز نفوذها في القارة الإفريقية.
0: الآن إلى موجة الحر التي تضرب أوروبا، حيث لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 6 جراء حريق غابات اندلع قرب مدينة ألميرية في إقليم الأندلس جنوبي إسبانيا وفق ما أعلنت سلطاته الإقليمية. وقالت حكومة الأندلس إن بعض الضحايا عثر عليهم داخل سياراتهم، بينما يواصل نحو 150 من رجال الإطفاء مكافحة الحرائق. وأخلت السلطات نحو 50 شخصا إلى مركز إيواء وأغلقت عددا من الطرق، بينما يجري التحقيق في سبب الحريق وسط ترجيحات أولية بأن يكون سقوط خط الكهرباء قد أدى إلى اشتعال الغطاء النباتي الجاف. قال مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي إن دول أوروبا الغربية سجلت شهر يونيو الأكثر حرارة في تاريخها. وأوضح المرصد أن متوسط الحرارة بلغ 20.74 درجة مئوية، متجاوزا المعدل الطبيعي بأكثر من 3 درجات ومحطما الرقم القياسي المسجل في يونيو من العام الماضي. ومن جهتها حذرت المسؤولة الاستراتيجية لشؤون المناخ في المركز الأوروبي من أن التغير المناخي بات واقعا يؤثر في الحياة اليومية، مؤكدة أن أوروبا تشهد ارتفاعا في الحرارة بوتيرة أسرع من المعدل العالمي.

الآن إلى هذه الصور المباشرة للساحل الشرقي لتايوان، حيث يسلك الإعصار بافي مساراً نحو الشمال الغربي ويمر عبر بعض الجزر اليابانية النائية، ثم يمر شمال تايوان قبل أن يصل إلى اليابسة في مقاطعتي فوجيان وتشينجيان أو تشيجيانغ الصينيتين. وقد علقت الدراسة في العديد من المدن والبلدات في الفلبين، كما منعت السفن من مغادرة الموانئ الشمالية تزامناً مع مرور الإعصار شرق جزيرة لوزون الشمالية. هذه الصور مباشرة إذن كما نشاهد من سواحل تايوان لاضطراب البحر، وذلك بسبب مرور هذا الإعصار. إذن إعصار بافي الآن في الساحل الشرقي لتايوان، ويسلك مسارا نحو الشمال الغربي كما أشرنا، ويشهد الطقس والمناخ عالميا في هذه الفترة تحديدا من العام عديد من الظواهر الصعبة في مناطق مختلفة، سواء في أقصى شرق آسيا أو كما ذكرنا منذ قليل أيضا في أوروبا التي تعاني ارتفاع درجات الحرارة. وفي انتظار إما أن تهدأ الأجواء أو أن تعود وتزداد إلى مزيد من التطرف المناخي الذي يتم الحديث عنه باطراد في الفترة الأخيرة. أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو إلى 3889 قتيلا، وأضاف أن عدد المصابين ارتفع إلى 16740، بينما بلغ عدد المشردين بلا مأوى 17907.

0: أعلن توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تشكيل خلية تنسيق للتعاون مع الحكومة الفنزويلية عقب كارثة زلزالين. وأوضح فليتشر أن الأمم المتحدة جمعت أكثر من 300 مليون دولار دعما مسبقا.
1: لقد كنا نتعامل مع زلزالين هائلين هنا، ومن الصعب للغاية على أي حكومة في العالم الاستجابة لأزمات بهذا الحجم. نعمل على حشد التمويل من خلال وكالات الأمم المتحدة المختلفة. هناك 1,300,000 شخص بحاجة إلى المساعدة خلال الأشهر الستة المقبلة. نحاول حصر أعداد القتلى والجرحى والنازحين، لكن الوضع فوضوي للغاية.
0: وفي السياق، جددت ديلسي رودريغيز رئيسة فنزويلا بالوكالة دعواتها إلى رفع العقوبات الدولية عن بلادها بما يساعد في إعادة الإعمار بعد الزلزالين، قائلة إن البلاد تمتلك أصولا كافية في الخارج للمساعدة في تمويل جهود التعافي.
2: أود أن أكرر نداء لم نتوقف عن ترداده قط: إنهاء العقوبات والحصار المفروض على فنزويلا. تمتلك فنزويلا موارد محتجزة في أنحاء العالم كان من الممكن استخدامها في عملية إعادة الإعمار والتعافي، والأهم من ذلك يجب أن يكون هذا تعافيا إنسانيا يشمل توفير فرص العمل والتعليم الجيد لأبنائنا وبناتنا وشبابنا، فلدينا الموارد اللازمة.
0: تعد باراغواي واحدة من أصغر دول أمريكا الجنوبية مساحة، يعد ذلك أساساً للخسائر الإقليمية التي تكبدتها في نهاية الحروب التي خاضتها مع دول الجوار والتي أدت إلى خسارة نحو 40% من أراضيها. كما أن تاريخها السياسي مليء بالصراعات الطويلة، وهي الوحيدة في القارة التي يهيمن فيها حزب واحد على المشهد السياسي منذ نحو 70 عاماً.
3: تبدو أسونسيون اليوم عاصمة هادئة تدير شؤون دولة مستقرة في قلب أمريكا الجنوبية، لكن خلف هذه الواجهة تاريخ طويل من الحروب والانقلابات والصراعات السياسية جعلت ديمقراطية

0: الديمقراطية في باراغواي رحلة شاقة امتدت أكثر من قرن ونصف.
1: بعد الحرب الأهلية عام 1947 تم حظر جميع الحركات المعارضة، ولجأ القادة المعارضون إلى المنفى، وأصبح حزب كوليرادو الحزب الوحيد المسموح له بالعمل، واحتكر السلطة والوظائف حتى سمح بعمل الأحزاب المعارضة بعد 4 عقود من نظام الحزب الواحد.
0: لفهم السياسة في باراغواي لا بد من استحضار رجل ما يزال حاضرا رغم غيابه في الحياة السياسية حتى اليوم، وهو الرئيس السابق برناردينو كابالييرو.
2: في هذا المنزل عاش الجنرال برناردينو كابالييرو، وهو ضابط مرموق شارك في حربنا ضد التحالف الثلاثي، كما تولى رئاسة الباراغواي مرتين في عام 1887. أسس مع زملائه حزب كولورادو وانتخب عضوا في مجلس الشيوخ لمدة 17 عاما، وساهم في إعادة بناء البلاد بعد تلك الفترة العصيبة من تاريخ الباراغواي.
0: بعد تأسيسه احتكر حزب كولورادو ممارسة السياسة والوظائف الحكومية، وأصبح لاحقا القوة السياسية الأكثر تأثيرا في تاريخ البلاد. لكن السياسة في باراغواي لم تشكلها الأحزاب وحدها، بل الحروب أيضا، وقد دفعت البلاد ثمنا باهظا في حرب التحالف الثلاثي التي خاضتها ضد الأرجنتين والأوروغواي والبرازيل، إذ فقدت جزءا كبيرا من سكانها وأراضيها قبل أن تعود بعد عقود لتخوض حرب تشاكو ضد بوليفيا، وهي الحرب التي أعادت رسم حدود الدولة ورسخت الهوية الوطنية.
3: تعد باراغواي واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في أمريكا الجنوبية، ويؤكد تاريخها السياسي أن مؤسساتها التي تبدو راسخة قد ولدت من رحم الحروب والصراعات الطويلة. وفي بلد ما زال حزب واحد يهيمن على المشهد السياسي فيه، يبقى السؤال مفتوحا: هل يكفي الاستقرار السياسي لإحداث تغيير أوسع، أم أن التاريخ ما زال يرسم المستقبل لهذا البلد؟ دادا عبد الله، التلفزيون العربي، أسونسيون.
4: قررت كوريا الشمالية تعزيز قوتها النووية كما ونوعا في إطار سعيها لتحديث جيشها ورفع جاهزيته القتالية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. وأفادت الوكالة أن هذا الإعلان صدر خلال اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم، وأشارت إلى أن التدابير العسكرية التي أقرت في الاجتماع شملت تعزيز القوة النووية والمضي في خطة توحيد القواعد العسكرية وتخصيصها وتحديثها. ولفتت الوكالة إلى أن الزعيم كيم جونغ أون أبلغ المشاركين في الاجتماع أن أمن البلاد وسلامتها لا يتحققان إلا بوجود جيش قوي والتصدي لجميع التهديدات. الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: ودع منتخب المغرب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بخسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل. وسجل هدفي فرنسا كل من كيليان مبابي في الدقيقة 60 وعثمان ديمبلي بعدها بست دقائق. وبهذه النتيجة تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور النصف النهائي من البطولة ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة الليلة بين إسبانيا وبلجيكا. وعقب خروج المنتخب المغربي من دور الربع النهائي لكأس العالم، عبر عدد من الجماهير المغربية عن فخرهم بالفريق الوطني في مقابل استياء آخرين من بعض الخيارات التكتيكية.
1: الخصم كان خصم قوي، فرنسا حنا عارفينه عندهم بزاف ديال اللاعبين عندهم تجربة، ولكن صراحة كنا متوقعين على الأقل أداء أحسن.
2: المدرب ديال فرنسا داخل بواحد تشكيلة دفاع متقدم هجوم متقدم، يعني حكم لينا الوسط ما خلينا كاع في نفسه.
3: للاسف اننا ضربوا النهائي، طحنا مع واحد الفريق اللي قوي بزاف علينا، مي الحمد لله حاولوا الدراري حاولوا انهم يسيروا المباراه، حاولوا يديروا واحد المحاولات الامكانيات، كذلك المدرب حتى هو دار تغييرات لانها كانت في واحد لوسونس بوزيتيف باش اننا نربحوا.
4: المغرب ما صافي ما استطعتش حتى المونديال الجاي، غنديوها في بلادنا، ما يمكنش نديوها في بلاد الناس.
5: فرحانين بالاداء ديال المنتخب المغربي ديالنا، الحمد لله حيدنا واحد لا باريير، ولينا كنبقاو من باغمي لي وي ايكيب في الاخرين. حنا فخورين بزاف وحنا غير كنأجلوا الحلم، دونك الحلم مؤجل 2030 ان شاء الله، وغادي نسيليبغيو هنايا وغادي نحتفلوا.
6: نتمنوا بزاف زعما توفيق المغرب، و ليكيب ديالهم زعما صراحة مزيانين، كلشي زعما عجبونا، وإن شاء الله لا بروشين فوا نكونوا فينكور.
7: الماتش صعب وكان يعني في أكيد توقعات مختلفة من ناس مختلفة، ولكن مجهود كبير وعظيم من الفريق المغربي، يعني شجع فريق المغرب دائما.
8: ما بقى عندنا ما نقولوا، تشقصينا، ولكن برافو للدراري اللي وصلوا لهذا النيفو هذا. إن شاء الله كأس العالم الجاي في المغرب نتوقعوا منهم مستوى أحسن من هذا، وان شاء الله نوصل للفينال ولا علاش لا لاكو.
9: كنا كننتظروا اموا الا خسرنا نخسروا، ولكن يكون يبان لنا راه درنا واحد المجهود، قاتلنا، شرقنا التونيات شي قسمه من هنايا شي تريعيفه، ولكن الغالب الله. انا حاجه واحده اللي ما عجبتنيش، مسكين الولد خلاو تيبكي شويه من الحمد لله.
10: كنشجعوا المنتخب المغربي ديالنا، وعلاش لا ان شاء الله غادي نربحوا، وغنربحوا ان شاء الله في 2030 هنا في المغرب وديما المغرب.
0: ختم هذه ساعة الإخبارية الآن مع ساعة جديدة وحمد النظر.
11: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. مسؤول أمريكي يؤكد أن المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران لا تزال متواصلة رغم تجدد الضربات، وحراك دبلوماسي إقليمي لاحتواء التصعيد. وثائق تكشف اشتراط الجيش السوداني الانسحاب الكامل للدعم السريع من المدن لقبول مقترح أمريكي لوقف الحرب، والبرلمان الأوروبي يدعو إلى إدراج الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية. روسيا تقول إن كييف استهدفت بمسيرات مصفاة لتكرير النفط في إقليم كراسنودار ومحطة لشحن المنتجات النفطية في مقاطعة روستوف. مقتل 13 شخصا في حريق غابات قرب مدينة ألميريا جنوب إسبانيا، ووزير الداخلية الإقليمي يصف الحادثة بأنه مأساة غير مسبوقة.

0: أهلا بكم، والبداية من التطورات الخاصة بالملف التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، حيث قال مسؤول أمريكي إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع طهران وأن المحادثات الفنية مستمرة. وأوضح المسؤول أن عشرات الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران منذ فجر الأربعاء لم تسفر عن أضرار أو إصابات لدى القوات الأمريكية في المنطقة. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير التطورات في المنطقة خلال اتصال هاتفي. وأكد عراقجي أن هجمات الولايات المتحدة على إيران تعتبر انتهاكا لبنود مذكرة التفاهم، كما اعتبر عراقجي إقرار واشنطن بعدم الالتزام بمذكرة التفاهم دليلا على استمرار سياساتها الحربية، محذرا من أي مغامرة أمريكية. كما ناقش عراقجي مع نظرائه في الرياض ومسقط وأنقرة الأحداث في مضيق هرمز، وأكدوا أهمية تسخير القدرات الدبلوماسية لمنع التصعيد. قال مسؤول إيراني إن مقذوفا أصاب مقرا عسكريا في ضواحي مدينة بوشهر جنوبي البلاد. وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا نقلا عن نائب حاكم بوشهر أن المقر العسكري تعرض لهجوم بمقذوف. في المقابل نقلت تقارير عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي لم يشن أي ضربات جديدة على إيران. وفي مداخلة سابقة قال مراسل التلفزيون العربي إنه لا تأكيدات إيرانية على استمرار المحادثات مع الجانب الأمريكي، موضحا أن طهران تركز على تنفيذ بعض البنود قبل إحراز أي تقدم.
1: يعني ليس هناك تأكيدات بأن أي محادثات تعقد في هذه الفترة، مصادر رسمية لم تتحدث عن هكذا أنباء، ولكن بالعموم جميع البيانات التي صدرت عن الخارجية الإيرانية أو حتى عن الجهات العسكرية الإيرانية خلال اليومين الماضيين تركت الباب أمام المسار الدبلوماسي مواربا، لم تغلقه بأي شكل من الأشكال. بطبيعة الحال يعني إيران منذ البداية قالت بأن المسار الدبلوماسي يمضي قدما بالتزامن مع الجهوزية العسكرية للتعامل مع أي أحداث أو تطورات طارئة. البيانات التي صدرت عن الخارجية الإيرانية تحديدا أو التصريحات التي جاءت على لسان محمد باقر قاليباف رئيس فريق إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية في تغريداته خلال اليومين الماضيين على منصة إكس، جميعها تركز على فكرة واحدة، وهي أن إيران لن تستسلم، لن تتراجع أمام هذه الضغوط وهذه التهديدات العسكرية وهذه الضربات، وعلى الجانب الآخر أن يلتزم بتعهداته وفق مذكرة التفاهم. البند 13 من مذكرة التفاهم هو العنوان العريض. سبق هذه المناوشات العسكرية التي كانت على مرحلتين يوم أمس في الواقع، بعيد منتصف الليل وظهر يوم أمس كذلك، وكانت هذه المرة الخامسة التي تندلع فيها الاشتباكات بشكل عسكري بين الجانبين الإيراني والأمريكي منذ 18 من الشهر الماضي، عندما وقع الرئيسان الأمريكي والإيراني مذكرة التفاهم. هناك عنوان عريض هو البند 13، تركيز على ضرورة أن يقوم الجانب الأمريكي بتعهداته. الخلافات معروفة كانت للجميع ولا تزال، ربما ما يتعلق بطريقة إنفاق إيران للأموال المحتجزة في الخارج التي من المفترض أن تفرج عنها الإدارة الأمريكية. التطور الأحدث ربما خلال اليومين الماضيين هو الإعلان الأمريكي بإلغاء الإعفاءات فيما يتعلق بمبيعات النفط الإيراني والحصول على عائداته. هذه نقطة تضاف إلى جدول الأعمال دون شك، إذا ما تقرر الذهاب باتجاه اجتماع ما على طريق المسار الدبلوماسي. أيضا ربما الأهم من ذلك كله هو التناقض في التفسيرات حول المادة الخامسة، وهي المتعلقة بمضيق هرمز وطريقة التعامل معه.
0: قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وإن ادعاء وسائل إعلام إيرانية أن عبور المضيق غير مسموح به إلا بمسارات تحددها إيران ادعاء كاذب حسب تعبيرها. وأضافت القيادة الوسطى أن القوات الأمريكية ساعدت منذ أوائل مايو في تسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية و380 مليون برميل من النفط الخام عبر هرمز. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سياسة إسرائيل واضحة تجاه منع إيران من امتلاك سلاح نووي سواء عبر اتفاق أو من دونه.
2: في العام الماضي تلقى نظام الإرهاب الإيراني ضربة قوية جدا. لقد اغتلنا 20 خبيرا نوويا بارزا في إيران، وقتلنا قياديين في القيادة العليا، ودمرنا البنى التحتية النووية والبنى التحتية لإنتاج الصواريخ الباليستية. سياستنا واضحة، باتفاق أو من دون اتفاق لن تمتلك إيران سلاحا نوويا.
0: وللمزيد أرحب الآن من القدس بمراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر صباح الخير وأهلا بك. ضعنا أكثر في سياق تصريحات نتنياهو التي تسبق زيارته إلى واشنطن وكذلك تتزامن مع التصعيد على الجبهة الإيرانية،
3: وتتزامن كذلك مع محادثة هاتفية للرئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالمناسبة في هذه المحادثة لم يتطرق مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية حتى اللحظة إلى موعد محدد نهائي لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لكنه تحدث عن أنها ناقشت عدة نقاط. هي ناقشت التصعيد الأخير في الخليج على حد وصف البيان، وناقشت كذلك استمرار التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مختلف الملفات. وأمرا إضافيا أيضا تحدث عنه مكتب رئاسة الوزراء بشكل لافت ضمن الجهود الإسرائيلية الأخيرة عبر لقاءات إعلامية كان أجراها أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخرا، تبدو كلها تصب في محاولة منع موافقة الولايات المتحدة على بيع سواء طائرات F-35 إلى تركيا، استمرار واستئناف هذا البرنامج الذي دفعت فيه تركيا بالفعل أكثر من مليار دولار، إضافة إلى مسألة محرك F-110 التي تستخدم في برنامج صناعات طائرات الجيل الخامس التركية. كأن حتى هذه اللحظة مكتب رئاسة الوزراء للمرة الأولى يشير بهذا الوضوح إلى هذه المسألة، قال إن رئاسة الوزراء قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلع كذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قلق إسرائيل من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمسؤولين الأتراك المتعلقة بحق إسرائيل في وجودها أو بوجود إسرائيل بصورة عامة. بالتالي أثيرت أيضا مسألة تركيا بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تركيا في قمة الناتو ولقاء المسؤولين الأتراك أيضا في هذه القمة، إلى جانب بطبيعة الحال قادة العالم. بالتالي نقاط عدة تحدث عنها بيان رئاسة الوزراء، لكن التصريحات التي كانت في حفل سلاح الجو تأتي في سياق التحدث عن الاستعداد، عن الترقب والمتابعة عن قرب، وكذلك الاستعداد للانخراط في أي عملية عسكرية مستقبلية عمليا، الجهوزية الكاملة إسرائيليا للقيام بذلك. وزير الأمن الإسرائيلي تحدث حتى عن جهوزية إسرائيلية خالصة، بمعنى أن إسرائيل قادرة على القيام بعملية في إيران لوحدها حتى دون وجود الجانب الأمريكي مستقبلا. هذا ما يدعيه على الأقل وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس. لكن هناك تقرير لافت آخر يشغل وسائل الإعلام الإسرائيلية كذلك، ولو أنه يأتي من مصادر أمريكية، يأتي من وول ستريت جورنال وكذلك من CNN هذا الصباح، ويتحدث نقلا عن مصادر مطلعة أن الجانب الإسرائيلي مؤخرا أبلغ الولايات المتحدة عبر تقارير استخباراتية بنية إيران تنفيذ مخطط لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المصادر في CNN تحدثت بتوسع أكثر، وأحد المصادر قال مثلا إن هذا التحذير جاء خلال الأسبوع الأخير، خلال الأسبوع الحالي، وليس تحذيرا قديما، وأنه قد يكون أيضا ضمن مصدر آخر تحدث عن أن هذا الأمر قد يكون ضمن جهود إسرائيل لمحاولة ربما التأثير على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالشأن الإيراني. هناك تحذيرات في أوساط الاستخبارات الأمريكية بصورة عامة من محاولات إيرانية لاغتيال مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين وفق ما أوردته CNN. لكن حتى في مجتمع الاستخبارات أو في أوساط استخباراتية أمريكية هناك من يشكك في التقارير من هذا النوع التي تصدر من الجانب الإسرائيلي، لا سيما وأن CNN نقلت أيضا عن بعض المصادر قولها أن الاستخبارات الأمريكية لم يتسنى لها حتى اللحظة التحقق بصورة مباشرة من هذه التقارير أو متابعتها بطريقها الخاص، إنما فقط عبر ما ورد من المصادر الاستخباراتية أو المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية. لكن في المجمل إسرائيل منخرطة في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتحدثت وفق هذه التقارير عن محاولة إيرانية جديدة لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومحاولة معينة تتعلق بحدث خاص، لم تذكر تفاصيل هذا الحدث ولا الموعد ولا الوقت الذي قد يرتبط ربما بما تدعيه الاستخبارات الإسرائيلية من عملية اغتيال أو محاولة اغتيال جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها تأتي بموازات أيضا كما ذكرنا تحذيرات عامة من وكالة الاستخبارات الأمريكية وفق CNN تتحدث عن نية إيران محاولة تنفيذ عمليات اغتيال إما ضد مسؤولين أمريكيين حاليين أو حتى ضد مسؤولين أمريكيين سابقين، وأن الجزء الأكبر ربما من النية الإيرانية يعود حتى إلى فترة قديمة تل اغتيال قاسم سليماني الجنرال الإيراني الذي اغتيل في العراق بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: نعم، شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي من القدس. دعا عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى عرقلة إقرار قانون الإنفاق العسكري إلى حين مناقشة البنود المتعلقة بتعزيز التعاون مع إسرائيل. وجاءت الدعوة التي قادها السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن في رسالة حث أعضاء الحزب على عدم دعم التشريع قبل مناقشة العلاقة مع حكومة إسرائيل. وري جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الثرى في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد مسقط رأسه بعد اختتام مراسم تشييع استمرت أياما عدة. وجاء الدفن عقب موكب التشييع الرئيسي في طهران قبل نقل الجثمان إلى مدينة قم ومنها إلى مدينتي النجف وكربلاء في العراق.

0: إلى لبنان، حيث قال مسؤول أمريكي إنه جرى الانتقال إلى مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار، وسيتم تحديد أول منطقة تجريبية لانسحاب إسرائيل منها خلال أيام.
1: الجنوب اللبناني بين التطمينات الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي، في خضم استمرار خروقات إسرائيل وتفجيراتها في جنوب لبنان ومماطلتها الانسحاب من المناطق التجريبية، يؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون للسفير الأمريكي في بيروت ضرورة وقف أعمال التفجير والقصف التي تقوم بها إسرائيل في البلدات الجنوبية. بحسب الرئاسة اللبنانية، فإن عون شدد على وجوب الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بما ورد في صيغة اتفاق الإطار. الرئيس اللبناني وجه رسائله إلى الداخل أيضا بقوله إنه يأمل أن يؤدي الاتفاق الإطاري إلى نتائج ملموسة، لا سيما على صعيد تنشيط الحركة الاقتصادية في البلد. أما الموقف الأمريكي فعبر عنه السفير ميشيل عيسى، الذي قال إن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت خلال أيام لتنسيق وتحديد آلية التنفيذ وموعد بدء العمل في المناطق التجريبية، مع تنويهه بأن انتقال المفاوضات إلى روما يعود لأسباب تقنية. في المقابل تكرر تل أبيب موقفها بالبقاء في جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى، إذ قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن إسرائيل لم تطلب إذنا للدخول إلى لبنان وليست بحاجة إلى إذن للبقاء فيه وفق تعبيره.
2: الجيش الإسرائيلي موجود اليوم في المناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا، وكما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ونقول مرارا وتكرارا إننا لن ننسحب منها، ملتزمون بحماية مواطني إسرائيل شمالا وجنوبا أمام الجولان ولبنان وغزة وفي كل مكان.
1: مشهد ميداني قاتم تعبر عنه أيضا القوات الدولية اليونيفيل، إذ قالت إنه رغم تراجع مستوى العنف في جنوب لبنان منذ أواخر الشهر الماضي، إلا أن الوضع لا يزال هشا، مشيرة إلى تمكن اليونيفيل من زيادة أنشطتها العملياتية تدريجيا في أنحاء الجنوب اللبناني. مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في 3 هجمات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان خلال مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل مدنيين بوصفها جرائم حرب. بين مسار دبلوماسي تقوده واشنطن وخروقات إسرائيلية لا تتوقف، يبقى جنوب لبنان أمام اختبار جديد لتثبيت التهدئة ومنع عودة التصعيد.
0: وللمزيد من النقاش أرحب من الخليل بالسيد عادل شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي. أستاذ عادل صباح الخير وأهلا بك معنا. يعني حديث مسؤول أمريكي عن بدء الانسحاب من أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان، وكذلك عن استئناف المحادثات في روما، هل يعني بالضرورة أن تنفيذ الاتفاق يتقدم ويصبح واقعا على الأرض؟
3: تحياتي لك أستاذ حامد ولمشاهديكم الكرام. يعني حتى تنفيذ الاتفاق لا يعني بالضرورة الانسحاب، لأنه الاتفاق الذي أبرم ما بين إسرائيل ولبنان قبل أسابيع لم يكن الانسحاب الإسرائيلي جوهر الاتفاق، بقدر ما كان موضوع حزب الله ومعالجة أمر حزب الله من حيث سلاحه وتجريده، هذا كان جوهر الموضوع. بالتالي الذهاب باتجاه تشكيل لجان لتنفيذ الاتفاق وفق الاتفاق سيكون بهذا الاتجاه، لن يكون في موضوع الانسحاب. الانسحاب تم التطرق إليه بمسألتين، الأولى موضوع المناطق التجريبية، مناطق الاختبار، وهي حددت من قبل إسرائيل، هي التي ستحدد المنطقة، وهي التي ستحدد إن كان الجيش اللبناني قد نجح باجتياز الاختبار أم لا، أنه لا يعني تسليمها للجيش اللبناني أنه الجيش اللبناني باقي بالمعايير الإسرائيلية، إن لم يجتاز الامتحان والاختبار بالتالي الجيش الإسرائيلي سيعود، خاصة أنه هذا الاتفاق ملغوم، أنه إسرائيل لا تنظر للجيش اللبناني كما ينظر إليه لبنانيا ومن قبل الحكومة، تنظر للجيش اللبناني على أنه مخترق، وهنالك قائمة لها أول ولا آخر لها في موضوع كيفية يعني ما يسمى إصلاح المنظومة الأمنية اللبنانية. هذا أولا. ثانيا، تطرق الاتفاق حول يعني الحفاظ على سيادة ووحدة لبنان. في إسرائيل لا ينظرون إلى وجود عسكري إسرائيلي في لبنان أنه يمس بالسيادة اللبنانية أو يشكل نقيضا أو يشكل خرقا للسيادة. إسرائيل بدأت تحاول أن تسقط نجاح تجربتها بالضفة الغربية على الساحتين اللبنانية والسورية، وهو أنه بقاء الجيش الإسرائيلي يعمل ليل نهار بتواجد على مدار الساعة لا يؤثر سلبا على بقاء السلطة الفلسطينية.
0: وبالتالي الأمر أستاذ عادل يعني يتعلق هنا في مسألة البقاء بالتفسير الإسرائيلي لبنود مذكرة الإطار وما يتعلق بها أيضا من ملحق سري التصريحات كاتس ونتنياهو المتكررة في للبقاء في جنوب لبنان. من ناحية أخرى، هل يفهم منها ربما أنها رهان على عجز الحكومة اللبنانية عن تنفيذ الالتزامات الخاصة بها المتعلقة بنزع سلاح حزب الله، وهو الشرط الأساسي لإعادة الانتشار كما سمي في مذكرة الإطار، أو ربما الانسحاب مستقبلا من جنوب لبنان، وبالتالي طالما أن الحكومة اللبنانية عاجزة فإسرائيل باقية؟
3: يعني أستاذ حامد، الذي يقرأ الاتفاق، هذا الاتفاق، ويعمل مقاربة بالاتفاقيات الأخرى التي أبرمت ما بين إسرائيل وأطراف، وتحديدا اتفاقيات أوسلو وما لاحقها الأمنية، ثم التفاهمات التي حدثت بعد 2007 ما بين دايتون الجنرال الأمريكي الذي أشرف على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وبحينه كان أولمرت رئيس الحكومة الإسرائيلية، يصل إلى قناعة أنه هذا الاتفاق يعني خلاصته مسألتين: اقتتال أهلي مواجهة داخلية في لبنان ما بين الجيش اللبناني من جهة وحزب الله، وبقاء إسرائيل في لبنان. بالتالي طالما نفس النتيجة، لا، ليبقى الجيش الإسرائيلي، لأنه حتى لو دخل الجيش اللبناني في مواجهة، حينها إسرائيل ستقول أنه المخاطر ازدادت على شمال إسرائيل والتهديدات، وبالتالي ستبرر وستشرعن وجودها، وخاصة أنه هذا الاتفاق يربط الخروج الإسرائيلي الذي لم يتم الحديث عنه بشكل واضح بمدى نجاح المناطق التجريبية التي سيجرب بها الجيش اللبناني. واضح أنه الإسرائيلي لن يقتنع، وخاصة أنه هناك قرار من فترة طويلة أنه هذه المناطق التي سيدخل إليها الجيش الإسرائيلي، المناطق التي تحدث عنها كادس في غزة، في لبنان، في سوريا، أنه لن يخرج منها. وأظن على الأقل من الآن حتى إجراء الانتخابات الإسرائيلية بعد حوالي 3 شهور لن نرى أي جديد، باستثناء بعض الانسحابات الشكلية من هنا وهناك في لبنان والخارج أصلا عن المنطقة المسمى أمنيا، لاعتبارين: الأول، وهو أن الإدارة الأمريكية تريد أن تظهر أمام المنطقة والعالم أنها جادة في هذا الموضوع، ثم تخفيف الضغط على الحكومة اللبنانية بعد أن تعرضت إلى الكثير من الحرج بعد التوصل إلى هذا التفاهم. لذلك شيء جدي لا يمكن أن أتوقعه، وخاصة في ظل تراجع حزب الليكود وبنيامين نتنياهو باستطلاعات الرأي. اليوم في آخر استطلاع للرأي بصحيفة معاريف الذي نشر قبل حوالي ساعة من الآن، حزب أيزنكوت، هذا الضابط العسكري الذي عمل مع بنيامين نتنياهو، تجاوز حزب الليكود وتجاوز بنيامين نتنياهو، ولم يعد حزب الليكود هو الحزب الأول في إسرائيل بعد أن كان هو الحزب الأقوى وأقوى حزب موجود في إسرائيل منذ يعني عقود. لذلك هاي التطورات يعني تقود باتجاه أنه الأمور في لبنان لن تذهب باتجاه التغيير الجذري الذي يعني ينتظره اللبنانيين.
0: طيب، يعني كلا الطرفين ربما الحكومة الإسرائيلية وكذلك الحكومة اللبنانية يتعاملان في هذا الاتفاق وكأن حزب الله غير موجود. كيف يبدو التقييم الإسرائيلي لرد الفعل المحتمل لحزب الله حول هذا الاتفاق من الناحية العملية؟ يعني هل التقييم يذهب إلى أن حزب الله مثلا سيبقى ملتزما لوقت طويل بالتفاهم الأمريكي الإيراني؟
3: إسرائيل مقتنعة تماما أن حزب الله لا يمكن أن يلتزم إلا بالقوة العسكرية، ولكن بالقراءة السياسية إسرائيل مستفيدة من هذا الاتفاق بشق السياسي، أنه على الأقل أنه هذا الاتفاق نزع أي شرعية حول وجود حزب الله وأعطى شرعية للوجود الإسرائيلي طالما أنه لم يتم معالجة موضوع حزب الله. ولكن ترجمة هذا الموضوع لا يمكن أن تتم إلا بمنظومة واسعة. اليوم الإسرائيلي بدأ يتصالح مع ذاته ويعترف أنه ليس بمقدوره أن يعالج موضوع حزب الله، كما ليس بمقدور الجيش اللبناني، إنما تطرق بشكل أو بآخر بالمذكرة اللبنانية الإسرائيلية إلى تعاون إقليمي ودولي، بمعنى توريط الآخرين والانسحاب الإسرائيلي إلى مناطق، لجعل أن تكون مشكلة حزب الله مشكلة لبنانية داخلية ومشكلة إقليمية، إعادة إنتاج الفتن الداخلية ذات الطابع المذهبي والديني وما شابه، بمعنى أنه الإسرائيلي. ولكن يتزامن هذا الموضوع كله مع أكثر وأعقد أزمة يمر بها الجيش الإسرائيلي بتاريخه بعد هذا النقص الكبير بالقوى البشرية. قبل يومين كان في تقرير يعني صدر أنه بالشهور الأخيرة بالساحة اللبنانية تحديدا، لطالما هي الساحة المؤثرة بالمعركة الميدانية، كان يصاب يوميا 50 جندي إسرائيلي يصابون، يعني بمعنى أنه بنهاية الشهر يضاف من 1000 إلى 1500 جندي إلى وحدات التأهيل بالجيش الإسرائيلي. هذا في ظل رفض الحرديم التجنيد، في ظل تراجع نسبة الجنود العلمانيين الذين ينضمون إلى التجنيد بعد هذا العدد الكبير من الإصابات والقتلى بالجيش الإسرائيلي بالشهور 33 الماضية. هذا الواقع يقود بالقراءة الإسرائيلية. وبالمناسبة اليوم الجمعة بالصحف كبرى صحف إسرائيل تحدثوا عن ذلك، وعناوين المقالات والتقارير أن الجيش الإسرائيلي على شفا انهيار، وهذا لا يمكن لإسرائيل أن تعلن خبر كهذا إن لم يكن له أساس وإن لم يكن دقيقا، لأنه له انعكاسات كبيرة على رؤية الجيش عند المجتمع، على رؤية الجيش لذاته، على نسبة الانضباط، على الكثير من القضايا المتصلة بجوهر الأمن الإسرائيلي. بالتالي هذا الاتفاق بالقراءة الإسرائيلية أنقذ الإسرائيلي في ظل هذا الواقع، وخاصة أنه لا شك أنه منذ أن وقع الاتفاق إلى يومين هذا التراجع إلى حد كبير عمليات المقاومة التي يقوم بها حزب الله. إسرائيل لا تفهم هذا أنه ضعفا من حزب الله، ولا تفهم أنه يعني قدرة من حزب الله على الانضباط والالتزام، بقدر ما هي تعي أنه حزب الله يريد أن يحرج الحكومة اللبنانية أمام الرأي العام اللبناني والمنطقة، أنه هذا الاتفاق ونحن ملتزمين، لكن إسرائيل لم تلتزم لإعادة إعطاء شرعية لمقاومة حزب الله. هذا الموضوع إسرائيل تخشى منه، أنه حتى لحظة لا توجد أصوات قوية تنتقد السلوك الإسرائيلي الذي لم يتوقف حتى اللحظة من التفجير والقتل وتحليق سلاح الجو الإسرائيلي فوق حتى العاصمة بيروت، ولكن إسرائيل باتت مقتنعة أنه بالفترة القادمة سيعاد هذا السيناريو.
0: الأستاذ عادل شديد، الباحث في الشأن الإسرائيلي من مدينة الخليل، شكرا جزيلا لك. مع وقف إطلاق النار الهش بين لبنان وإسرائيل، لا تزال بعض المدن والقرى تحاول التعافي وترميم بنيتها التحتية وسط ارتفاع كلفة الأضرار وكلفة إعادة الإعمار.
4: لا شارع أو زاوية في ضاحية بيروت الجنوبية لم يترك فيها العدوان الإسرائيلي أثرا لغاراته المدمرة، وهي التي لم تتعافى بعد من حرب عام 2024. تدمير أصاب البنى التحتية وجميع الخدمات الأساسية للمواطنين ببطء، يسعى السكان هنا رفقة السلطات المحلية إلى استعادة الحياة.
5: نتوجه لإصلاح بعض الأضرار البنية التحتية المحيطة بأي ضربة أو اعتداء عم بيصير، عم نحكي عن مجاري، مياه، كهرباء إلى آخره. وهلأ يعني خلينا نسميها الهدنة المؤقتة للأسف، يعني عم بلشنا بإزالة الردم بحد ذاته من خلال الأبنية المتضررة. يعني
4: إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، فإن حجم الركام الناتج عن العدوان الإسرائيلي في كامل البلاد يقدر بأكثر من 12 مليون طن.
6: منذ 2 مارس وحتى 12 يونيو الماضي تجاوز عدد الوحدات المدمرة في لبنان كليا وجزئيا 90 ألف وحدة، ما بين سكنية وتجارية وتعليمية ودينية. النصيب الأكبر منها في محافظة النبطية بأكثر من 54 ألف وحدة، تليها محافظة الجنوب بأكثر من 23 ألف وحدة، ثم بيروت وجبل لبنان، انتهاءا بمحافظتي البقاع وبعلبك الهرمل.
4: تسعى الحكومة اللبنانية عن طريق المجلس الوطني للبحوث العلمية وبالتعاون مع الأمم المتحدة إلى تحديث حصر الأضرار، ويعتمد المجلس في الوقت الحالي على صور الأقمار الصناعية في ظل صعوبة الحصر الميداني داخل أكثر من 60 بلدة لبنانية في الجنوب تحتلها إسرائيل أو تسيطر عليها بالنار.
7: كل 7 أيام لما يمرق القمر الصناعي فوق المنطقة بنقدر نحن ناخد منه المعلومات، نستقيها ونقعد نعمل تحاليل عليها. هيدي التحاليل بتتم عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، أكيد هيدي بتكون مواكبتها عمليات رصد لكل الوسائل الإعلام وكل الناس اللي هي على الأرض، ما يسمى الكراود سورسينج.
4: ما تظهره صور الأقمار الصناعية تصل دقته إلى 85% من الواقع، ورغم ذلك تتجلى وحشية المحو في مشاهد ما قبل الحرب والآن. على سبيل المثال، هذه بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، وهذه بلدة الخيام التي تشير التقديرات الرسمية إلى تدميرها كاملة بنسبة 90%، كما تشير إلى أن النسبة الكبرى من عمليات الجرف والحرق وتفجير الأحياء وقعت خلال فترة وقف إطلاق النار. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
0: وننوه الآن بهذا الخبر العاجل. الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان: جريحان جراء غارة إسرائيلية جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت شاحنة نفايات في النبطية جنوبية لبنان. الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان: جريحان جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت شاحنة نفايات في النبطية جنوبية لبنان. إلى الضفة الغربية، حيث أصيب 6 فلسطينيين منهم 3 بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرقي رام الله. وأعلنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت مع 2، إحداهما بشظايا قنبلة صوت والأخرى جراء اعتداء بالضرب. إلى السودان، حيث أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوة الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها لقبول المبادرات الأمريكية لإنهاء الحرب.
2: بين مساع أمريكية لإطلاق مسار سياسي جديد وشروط ميدانية، تتواصل محاولات وقف الحرب في السودان. وكالة رويترز كشفت استنادا إلى وثائق اطلعت عليها أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي سيطرت عليها منذ 11 من مايو عام 2023 للموافقة على المبادرة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب. بحسب الوثائق، تقترح المبادرة هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما تمهد لمفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار يعقبها انتقال سياسي بقيادة مدنية. تزامنا مع هذه التحركات، صعد البرلمان الأوروبي ضغوطه على قوات الدعم السريع داعيا إلى إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية ومحملا إياها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما طالب البرلمان الأوروبي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل الأراضي السودانية إلى جانب وقف إمدادات السلاح وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين. وفي الميدان، حذرت الأمم المتحدة من تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية خاصة في إقليم كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي وباء الكوليرا.
8: نواصل تلقي تقارير عن ضربات تشنها طائرات مسيرة في منطقة كردفان، بما في ذلك هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ، ما أسفر عن وقوع إصابات وعرقلة الوصول إلى إمدادات المياه الأساسية. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه وباء الكوليرا انتشاره في أنحاء المنطقة.
9: وبينما تتواصل الجهود الإنسانية لاحتواء الأزمة، تؤكد الأمم المتحدة أن نقص التمويل بات أحد أكبر التحديات أمام الاستجابة، إذ لم تحصل خطة السودان الإنسانية إلا على أقل من ثلث التمويل المطلوب، ما ينذر باتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة على تلبيتها.
0: وننوه الآن بهذا الخبر العاجل من غزة. مراسل التلفزيون العربي، قصف مدفعي شرقي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة. مراسل التلفزيون العربي يقول قصف مدفعي شرقي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة. وللمزيد حول الملف اللبناني أرحب، الملف السوداني أرحب من أم درمان بمراسل التلفزيون العربي عمار المغربي. عمار أهلا بك، هل من ردود الأفعال على ما نشرته وكالة رويترز حتى الآن، وكذلك حول موقف الاتحاد الأوروبي من الدعم السريع؟
10: نعم حامد، حتى هذه اللحظة ردود الأفعال بالنسبة للجيش السوداني، الجيش السوداني دائما جميع المقترحات التي تقدمت سابقا حول إيقاف الحرب في السودان تكسرت أمامها بعض النقاط التي ظل الجيش السوداني يعني متمسكا بها، من ضمنها انسحاب كامل لقوات الدعم السريع من جميع المناطق التي تتواجد بها، كذلك يعني بأن تكون قوات الدعم السريع ليس لها أي وجود في العملية السياسية، وبعد ذلك النظر في إدماج قوات الدعم السريع داخل قوات الجيش السوداني. هذه هي جميع المقترحات التي قدمت سابقا، كانت قوات الجيش السوداني تتحدث حول هذا الأمر. ربما هذا المقترح الأخير الذي قدم من الإدارة الأمريكية الاختلاف فيه ربما هو في هدنة 90 يوما، إضافة إلى مشاركة دولية لرقابة هذه العملية، إضافة إلى تجفيف مصادر أو يعني تدفق السلاح سواء كان بالنسبة لقوات الدعم السريع أو بالنسبة للجيش السوداني، إضافة إلى أن هذا المقترح أيضا يختلف عن سابقه بأنه يتحدث عن نزع سلاح من جميع المناطق التي تشهد اشتداد، وحدد بالتحديد شمال دارفور وشمال كردفان، من واقع أن هذه المناطق تشهد عمليات عسكرية وتشهد أوضاع إنسانية صعبة للغاية، تحتاج إلى تدخلات عاجلة من أجل إنقاذ الأرواح التي تتواجد في هذه المناطق. ردود الأفعال حتى هذه اللحظة بالنسبة للمشهد السياسي في السودان، بعضهم يرفض هذا المقترح من نفس المنطلق الذي ينطلق منه الجيش السوداني، بضرورة أن قوات الدعم السريع تنسحب وتضع السلاح وتذهب في مناطق محددة، ومن ثم إجراء عملية لتقييم وضع قوات الدعم السريع ومن ثم إدماجهم داخل الجيش السوداني. عموما حتى هذه اللحظة من واقع الميدان الذي نشاهده الآن هناك تدفق كبير للسلاح، وهناك عمليات عسكرية مستمرة في تحديدا في شمال دارفور وفي شمال كردفان وفي النيل الأزرق. مؤخرا قوات الجيش السوداني أحرزت تقدما ميدانيا جديدا، وهو استعادة السيطرة على المدينة الاستراتيجية مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق. هذه المدينة التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع منذ أواخر مارس الماضي، وكانت هناك أوضاع إنسانية صعبة للغاية، الأمر الذي أدى إلى نزوح ما يزيد عن 50,000 أسرة وصلت إلى مدينة الدمازين وسط أوضاع إنسانية صعبة للغاية، وما زال هؤلاء الأسر موجودة في أكثر من 13 معسكر للنازحين في مدينة الدمازين. هناك أيضا حديث لمحافظ الكرمك الذي تحدث أن استعادة السيطرة على هذه المدينة ربما يمهد الطريق قريبا لعودة أكثر من 70,000 أسرة إلى مناطقها في مدينة الكرمك وتخومها.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. من أم درمان عمار المغربي مراسل التلفزيون العربي. إلى سوريا، حيث قال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق أحمد الدلاتي إن التحقيقات الأولية مستمرة مع الخلية المتورطة بتفجير عبوتين ناسفتين في دمشق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأضاف الدلاتي أن التحقيق مع أفراد الخلية أظهر تبعيتها لتنظيم الدولة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية توقيف أعضاء الخلية خلال مداهمات متزامنة في دمشق وريفها. وللمزيد أرحب الآن من العاصمة السورية دمشق بمراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى. قحطان أهلا بك، ما الذي كشف أيضا من معلومات حول هذه الخلية؟
11: يعني حتى الآن حامد ما زالت المعلومات شحيحة، إلى الآن المؤكد بأن العناصر التي تم إلقاء القبض عليها هي تابعة لتنظيم الدولة، إنما وزارة الداخلية منذ يوم أمس قالت بأن جميع أفراد الخلايا المسؤولة عن التفجيرين في مدينة دمشق والتي تزامنت مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق باتت في قبضة العدالة. حتى الآن ما زالت التحقيقات مستمرة بحسب وزارة الداخلية، وقالت بأن يعني التحقيقات ستكشف ما إذا كانت هذه الخلية مرتبطة بخلايا أخرى، وأيضا يعني مصادر التمويل وأيضا مصادر السلاح التي كانت تعتمد عليها تلك الخلايا. خلال الساعات القليلة القادمة ربما سيكون هناك كشف لمعلومات أكثر حول هذه الخلية وارتباطها بالجهات التي كانت تعمل معها، وأيضا آلية عملها في داخل يعني سوريا، وأيضا مصادر التمويل لها ومصادر التسليح في داخل سوريا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من دمشق مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى. أطلق مستشفى نالوت المركزي بمنطقة الجبل الغربي في ليبيا نداء استغاثة بعد وصول الوضع إلى مرحلة حرجة تهدد استمرار تقديم الخدمات الصحية جراء نقص الكوادر الطبية.
12: داخل قسم الكلى بمستشفى نالوت المركزي تبدأ رحلة العلاج مبكرا. هنا يخضع فتحي لجلسات غسيل يحتاجها أسبوعيا، لكنه يقول إن المرضى لا يواجهون المرض وحده، بل يواجهون أيضا تحديات تتعلق باستمرار تقديم الخدمات الصحية.
13: يعني نتمنى أن تكون الإجراءات أسرع من هيك بصراحة، بما ان احنا عندنا قسم هنا مجمع خاص للكلى لم يتم افتتاحها لحد الان، رغم انه وصلت به الانجاز في المبنى ممكن 80% وشبه جاهز.
12: تبدو ممرات المستشفى اكثر هدوءا، اذ يشهد المرفق الطبي نقصا في العناصر الطبيه المساعده، ما ادى الى توقف بعض الاقسام عن استقبال المرضى.
14: في اي قسم تمشي، اي قسم مستشفتين تمشي، لان تلقى شخصين شخص، يعني في حالات تلقى حتى في قسم الرجال شخص واحد، يعني في تلقى فوق 8-9 حالات وشخص واحد اللي ماسك توك، يعني شبه مستشفتين ما تنقص في الكادر الوظيفي. بس
12: نقص الكوادر الطبيه يحد من قدره المستشفى على تشغيل جميع اقسامه رغم استمرار تقديم الخدمات الاساسيه التي يعتمد عليها سكان مدينه نالوت والمناطق المجاورة.
15: حنا كإجراءاتنا درنا إجراءات استباقية كبلدية نالوت، خاطبنا وزارة الصحة للنظر في المشاكل المتعلقة بمستشفى نالوت المركزي، وفي الانتظار الردود والتفعيل المشاكل إن شاء الله. مدابين نحاول كيف يصحوا المشاكل والوقوف ضد هذه المشاكل إن شاء الله.
12: يستقبل مستشفى نالوت مرضى من المدينة وعدد من مناطق الجبل الغربي، وهو ما يجعل استمرارية خدماته قضية تتجاوز حدود نالوت نفسها.
16: وراء هذه الجدران لا يقتصر التحدي على علاج المرضى، بل يمتد إلى الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة الطبية نفسها، وبين نقص الأدوية وتوقف بعض الأقسام عن العمل يترقب سكان نالوت دعماً عاجلاً يعيد لهذا المستشفى قدرته على تلبية احتياجات الأهالي. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، نالوت.
0: أفادت السلطات الروسية بتعرض مصفاة إليسكي لتكرير النفط في إقليم كراسنودار جنوبي البلاد لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، ونقلت مصادر عن سماع دوي انفجارات متتالية لها اندلاع حريق داخل حرم المنشأة. وتعد مصفاة إليسكي من المنشآت النفطية اللوجستية لقربها من موانئ البحر الأسود. كما شنت مسيرات أوكرانية هجوما استهدف مدينة تاغانروغ في مقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا، وأفادت مصادر محلية أن الهجوم تسبب في اشتعال النيران داخل الميناء في محطة مخصصة لشحن المنتجات النفطية. وفي خيرسون أفادت الإدارة العسكرية بمقتل 3 أشخاص جراء قصف روسي. إذن للمزيد من التفاصيل أرحب من كييف بمراسل التلفزيون العربي إياد ستيتي. إياد أهلا بك، كيف علقت كييف عموما على تطورات الجبهة وكذلك على الخسائر في صفوف المدنيين الذي تقول الأمم المتحدة إنه الأعلى منذ بداية الصراع؟
17: نعم حامد، طبعا عدة مناطق أوكرانية كانت قد شهدت خلال ساعات الليل بحسب بيانات مختلف الإدارة العسكرية هجمات روسية بالمسيرات. نبدأها حامد من منطقة خرسون، كما ذكرت كان هناك مقتل 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين بينهم 3 أطفال خلال 24 ساعة الماضية. هذا ما كانت قد ذكرته الإدارة العسكرية في هذه المقاطعة في مقاطعة خرسون جنوبي البلاد. هناك أضرار لحقت بعدد كبير من المنشآت المدنية، كما ذكرت بنى تحتية مدنية منها منازل خاصة، وأيضا تحدثت عن أضرار أصابت لي أبراج اتصالات وسيارات وإحدى الحافلات حافلات النقل. طبعا الهجمات كانت قد امتدت أيضا إلى مقاطعة خاركيف شرقي أوكرانيا، هناك الإدارة العسكرية تحدثت عن مقتل شخص في قرية فالكي بمنطقة باهادوخ، وذلك إثر هجمات بالمسيرات الروسية استهدف هذه المنطقة. هناك أضرار أيضا كانت قد لحقت بمنازل خاصة واندلاع حرائق في هذه المنطقة جراء هذه الهجمات. وفي مقاطعة زاباريجيا والتي لا يتوقف فيها القصف سواء كان ذلك بالمدفعية أو بالمسيرات، اليوم الإدارة العسكرية في بيانها الصباحي تحدثت عن مقتل شخص وإصابة 12 مدنيا جراء غارات جوية بالمسيرات الروسية وقصف مدفعي وإلقاء قنابل جوية موجهة على أكثر من 40 بلدة وقرية في هذه المقاطعة، وكانت قد تحدثت عن أكثر من 1000 ضربة روسية خلال 24 ساعة الماضية. هناك أضرار كانت قد لحقت أيضا ببنى تحتية مدنية منها منازل خاصة ومركبات، وذكرت بأنها كانت قد تلقى أكثر من 100 بلاغ من المواطنين حول أضرار بالممتلكات. فيما تعلق بالضربات الأوكرانية، اليوم وسائل الإعلام الأوكرانية منذ صباح اليوم وهي تنشر مقاطع مسجلة عن نشطاء وعن نشطاء روس طبعا وعن شهود عيان حول الضربات الأوكرانية. لغاية الآن يتم الحديث عن ضربات أوكرانية في مقاطعة روستوف في 3 مواقع حامد. الموقع الأول هو باتايسك، يعني تحدثت الوسائل الإعلام عن استهداف لمنشأة نفطية في هذه المدينة، إضافة إلى مرفأ في تاغانروك لتحميل وتفريغ المنتجات النفطية في ناقلات النفط. إضافة إلى ذلك كان هناك استهداف لمصنع في مدينة أزوف في مقاطعة روستوف. هذا المصنع يقوم بإنتاج أنظمة بصرية وأنظمة إلكترونية عالية الدقة كما ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية. نعم. لكن ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي هو ما ذكرته قيادة قوات المسيرات الأوكرانية، والتي تحدثت عن أن مسيراتها تمكنت من استهداف 14 ناقلة في بحر أزوف خلال ساعات الليل، وبذلك ترتفع حصيلة هذه الناقلات المستهدفة خلال 5 أيام إلى 49 ناقلة استهدفتها هذه القوات. طبعا على عجالة فيما تعلق ببيانات مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، طبعا الحصيلة هي كبيرة، حصيلة شهر يونيو تحدثت أو تحدث هذا المكتب أو نائبة الأمين العام للأمم المتحدة عن مقتل 265 شخصا خلال شهر يونيو الماضي، وأيضا عن إصابة 1816 شخصا جراء الهجمات الروسية على المناطق الأوكرانية. وكانت حامد سجلت الحصيلة ربما الأكبر في شهر مايو الماضي، تحدثت

0: هي الوحيدة في القارة التي يهيمن فيها حزب واحد على المشهد السياسي منذ نحو 70 عاما.
1: تبدو أسونسيون اليوم عاصمة هادئة تدير شؤون دولة مستقرة في قلب أمريكا الجنوبية، لكن خلف هذه الواجهة تاريخ طويل من الحروب والانقلابات والصراعات السياسية جعلت الديمقراطية في باراغواي رحلة شاقة امتدت أكثر من قرن ونصف.
2: بعد الحرب الأهلية عام 1947 تم حظر جميع الحركات المعارضة، ولجأ القادة المعارضون إلى المنفى، وأصبح حزب كوليرادو الحزب الوحيد المسموح له بالعمل، واحتكر السلطة والوظائف حتى سمح بعمل الأحزاب المعارضة بعد 4 عقود من نظام الحزب الواحد.
1: لفهم السياسة في باراغواي لابد من استحضار رجل ما يزال حاضرا رغم غيابه في الحياة السياسية حتى اليوم، وهو الرئيس السابق برناردينو كابالييرو.
3: في هذا المنزل عاش الجنرال برناردينو كابالييرو، وهو ضابط مرموق شارك في حربنا ضد التحالف الثلاثي، كما تولى رئاسة الباراغواي مرتين في عام 1887. أسس مع زملائه حزب كولورادو وانتخب عضوا في مجلس الشيوخ لمدة 17 عاما، وساهم في إعادة بناء البلاد بعد تلك الفترة العصيبة من تاريخ الباراغواي.
1: بعد تأسيسه احتكر حزب كولورادو ممارسة السياسة والوظائف الحكومية، وأصبح لاحقاً القوة السياسية الأكثر تأثيراً في تاريخ البلاد. لكن السياسة في باراغواي لم تشكلها الأحزاب وحدها، بل الحروب أيضاً، وقد دفعت البلاد ثمناً باهظاً في حرب التحالف الثلاثي التي خاضتها ضد الأرجنتين والأوروغواي والبرازيل، إذ فقدت جزءاً كبيراً من سكانها وأراضيها قبل أن تعود بعد عقود لتخوض حرب تشاكو ضد بوليفيا، وهي الحرب التي أعادت رسم حدود الدولة ورسخت الهوية الوطنية.
4: تعد باراغواي واحدة من أكثر الديمقراطيات استقراراً في أمريكا الجنوبية، ويؤكد تاريخها السياسي أن مؤسساتها التي تبدو راسخة قد ولدت من رحم الحروب والصراعات الطويلة. وفي بلد ما زال حزب واحد يهيمن على المشهد السياسي فيه، يبقى السؤال مفتوحاً: هل يكفي الاستقرار السياسي لإحداث تغيير أوسع، أم أن التاريخ ما زال يرسم المستقبل لهذا البلد؟ دادا عبد الله، التلفزيون العربي، أسونسيون.
0: لقي 12 شخصاً مصرعهم وأصيب 6 جراء حريق غابات اندلع قرب مدينة الميريا في إقليم الأندلس جنوب إسبانيا، وفق ما أعلنت السلطات الإقليمية. وقالت حكومة الأندلس إن بعض الضحايا عثر عليهم داخل سياراتهم، بينما يواصل نحو 150 من رجال الإطفاء مكافحة الحريق. وأخلت السلطات نحو 50 شخصاً إلى مركز إيواء وأغلقت عدداً من الطرق، بينما يجري التحقيق في سبب الحريق وسط ترجيحات أولية هي أن يكون سقوط خط كهرباء قد أدى إلى اشتعال الغطاء النباتي الجاف. قالت وزارة العدل الأمريكية إنه جرى توجيه الاتهام لـ8 رجال في مؤامرة مزعومة استهدفت حدثا للفنون القتالية في البيت الأبيض بعيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب. ووفقا لوزارة العدل، خطط المشتبه بهم لاستخدام مسيرات محملة بمتفجرات قبل نشر قناصة في محيط الحدث. الآن الأخبار. كأس العالم 2026.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
8: أقوى
5: والعروض بدأت في معرض الإسراء للإتصال.

0: الاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة. الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: من قال أن كل الصباحات متشابهة؟ وهل من صباح في الدنيا يشبه وجه القدس حين من سباتها تستفيق؟ وحده صباح القدس، إذا تنفس تنفسنا الحياة. صباح القدس، صباح القدس، برنامج نطلعكم من خلاله على أبرز ما استجد في الصحف المحلية وأهم المواقع الإخبارية وأهم ما جاء في تقرير الشرطة. ومن أجل سلامتكم على الطريق سنحدثكم عن حالة الطرق. كل هذا وأكثر في صباح القدس، إعداد وتقديم محمد عبيدو. صباح القدس، صباحكم أن صباح القدس. صباح. من قال أن كل الصباحات متشابهة؟ وهل من صباح في الدنيا يشبه وجه القدس حين من سباتها تستفيق؟ وحده صباح القدس، إذا تنفس تنفسنا الحياة. صباح القدس، صباح القدس، برنامج نطلعكم من خلاله على أبرز ما استجد في الصحف المحلية وأهم المواقع الإخبارية وأهم ما جاء في تقرير الشرطة. ومن أجل سلامتكم على الطريق سنحدثكم عن حالة الطرق. كل هذا وأكثر في صباح القدس، إعداد وتقديم محمد عبيدو. صباح القدس، صباحكم أن صباح القدس، صباحكم أنتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السيدات والسادة المستمعين المتابعين الأكارم، أينما كنتم، أينما حللتم وأينما تواجدتم، تستمعون لأثير إذاعة منبر الحرية على الموجة العاملة 92.7 بالعشرة FM من قلب مدينة الخليل من على جبالها الشامخة. لكم التحية وأسعد الله صباحكم. صباحكم بإذن الله يكون عامر بالخير والبركة والمودة والمحبة. صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الخير لكم في يوم الجمعة، هو خير أيام الله وأحبها إليه. فأكثروا من الصلاة على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك والفضيل. صباح الخير للجميع، إن شاء الله يومكم خير وبركة وسعادة وجمعتكم مباركة، والله يهدي بالنا وبالكم يا رب العالمين. صباح الخير للضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، صباح الخير لكم فلسطين، كل فلسطين من أقصاها إلى أقصاها، صباح الخير لقطاع غزة لأهله الصامدين الذين بلغت قلوبهم الحناجر ويعانون أشد المعاناة بسبب الأحداث الجائرة والدائرة في قطاع غزة، فسلام عليهم إن شاء الله رب العالمين، الفرج يكون قريبا لكل أهل قطاع غزة. صباح الخير للجميع عبر شبكة الحرية الإعلامية HR.BS، الله يصبحكم بالخير، على HR Live صفحة البث المباشر. صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، وعلى الموجة 92.7 بالعشرة من قلب مدينة الخليل. يا ميت مرحبا بالجميع. صباح الخير للمرافق العزيز دائما في برنامج صباح القدس بالهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي إيهاب النتشي، الله يصبحك بالخير يا إيهاب، يسعد صباحك، جمعة مباركة، وحبي احترامي للجميع. سأكون معكم من أمام الميكروفون في إعدادي وتقديم هذا البرنامج حتى الساعة 11 بإذن الله تعالى وتوفيقه. محمد فرحات عبيدو على بركة الله نبدأ. أهلا وسهلا بالجميع.

الله يصبحكم بالخير جميعا. صباح الخير لأم أمير نصر الله، أهلا وسهلا فيك بالمتابعة، بتسمعنا وبتتابعنا من مدينة القدس، يسعد صباحك. رامي الخضيرات، صباح الورد يا رامي، أهلا وسهلا فيك. أبو الجود، صباح الخير يا ميت مرحبا. الحاج بسام العملي، الله يسعد صباحك. سناء المحتسب، جمعة مباركة، أهلا وسهلا يا سناء. أخونا أبو الأي سدر، الحمد لله على السلامة يا أبو الأي، الحمد لله على سلامتك، سلامة أبنائك، سلامة جيرانك، سلامة الجميع. صب عليك أبو الأي يا إيهاب، بقول لك يسعد صباحك. وهي إيهاب كمان بصبح عليك يا أبو الأي، بقول لك جمعة مباركة، الله يعطيك الصحة أبو الأي. بعين الله أبو الأي، مبارح فك الحصار عن المنطقة الشرقية في مدينة الخليل والمجاورة لمنطقة مستوطنة خارصينة وأيضا قريات أربعة في مدينة الخليل، بعد حصار دام لمدة 3 أيام عقب أحداث مؤسفة حدثت في مدينة الخليل. الحمد لله على سلامة الناس الأبرياء اللي ما لهم خص ولا بأي شيء، والله يهدي البال يا رب، واللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين. صباح الخير كمان مرة، قلنا إم أمير نصر الله، الله يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. تحية من الخليل للقدس ومن فيها، الله يسعد صباحك. سماح قفيشة، أهلا وسهلا ومرحبا، صباح الخير يا ميت مرحبا. وردة البحر كمان صباح الخير، وأهلا وسهلا بكم جميعا على الهواء مباشرة. أي سي عباس، طب انت شو السؤال اللي أنا سألتك إياه؟ شو هو اللي أي ساعة؟ لازم تكون برضو أنت نبيه أكثر من هيك يا إيهاب. أي ساعة نسم علينا الهوى؟ شو قلت؟ تقول لك نسم علينا الهوى؟ أني ساعة؟ لا هذا وقت ما بدها فيروز. جاء لا لسه. طبعا آخر ظهور يا إيهاب عشان أنت تكون بالصورة كان لنهاد حداد المعروفة بلقب فيروز، هي مطربة قدمت الكثير من الأغاني وأيضا قامت بأداء الأعمال التمثيلية. كان يوم وفاة مين تعرف؟ ابنها صحيح. نسم علينا الهوى من مفرق أبو شادي. مين أبو شادي بن يارش؟ صباح الخير لرهف كمان معنا بالمتابعة، يا ميت مرحبا، أهلا وسهلا فيكي، جمعة مباركة.

ابو لؤي بقول لك احنا اليوم نسم علينا الهوا. أغنية راجع يا فلسطين يا هندسة مشكور طلبتها ام امير نصر الله. فرج الهوا فاتح يا اخوان للي داخل وللي خارج، ما في اي مشاكل، بقية المداخل مغلقة حتى هذه اللحظة. الله يهدي البال يا اخوان، يعني وضع البلد صعب، صعب جدا بسبب الاحداث المؤسفة التي تحدث، لكن بنقول ان شاء الله رب العالمين بجيب اللي فيه الخير.

طلعت للمنتخب المصري عمل يا مصر بتعمليها ازاي؟ حط لنا اياها لو سمحت عشان نحكي شوي عن اداء اكثر منتخب وضع بصمة في هذا المونديال من المنتخبات العربية. الله يسعد صباحكم.

يوم الجمعة في أحد الإخوان طلب مني أني أحكي بشغلة، يا ريت كل حدا موجود معنا بالمتابعة وسامع يحكي رأيه بهذا الموضوع، يعني هذا موضوع للنقاش. شو رأيكم بالناس اللي بيتركوا الخضرة باب المحلات، يعني محلات الخضرة اللي بيتركوا الخضرة على أبواب محلاتهم في هاي الفترة، وإحنا بنعرف إنه البلد مليانة كلاب ضالة، وإن الكلاب بتطلع فوق هاي الخضرة بتكون بتاكل منها أو بتلعقها أو مجرد إنه الكلب يوقف فوق هاي الخضرة هذا الإشي مش صحي من مرة، وتاني يوم الناس بتجي بتشتري وما بغطوها للأسف، يعني بعض أصحاب المحلات ما بنعمم.

يعني امبارح تابعنا لعب مباراة المنتخب المغربي، يعني الأمانة إنها مباراة كانت أسوأ مباراة لمنتخب المغرب في المونديال، في المونديال كله يعني، حتى بال 2022 كمان. أنا هفضل كل مرة جيلي مش عارف شو مال الشباب كانوا امبارح، كان مالهم يا إيهاب. طب معنا أبو عمر، شو بدك تهدي أغنية يا إيهاب؟ أبو عمر بهدي تحية طيبة يا والدي الطيب لوالده الحاج نعيم القواسمي أبو خالد، يريد نسمعها قبل دقات الساعة لحتى نصبح على الحاج نعيم قواسمي. الله يسعد صباحك يا حاج، إن شاء الله جمعة مباركة عليك وعلى جميع أبنائك. هاي أبو عمر بصبح عليك وبقول لك إن شاء الله ربنا بشفيك وبعافيك والله يخلي لنا إياك. وهذه الأغنية مهداة من ناصر القواسمي أبو عمر لوالده الحاج نعيم القواسمي أبو خالد. معنا جاهز إيهاب؟ جاهز.

0: الله يخلي لك الحج أبو عمر ويخلي لك كل عين رجاها يا رب العالمين. نسعد صباحك وصباحه. بدنا نستمع لدقات الساعة. بعد دقات الساعة بدنا ننتقل مباشرة إلى قطاع غزة، وسينضم إلينا من هناك الزميل الصحفي عاهد فرواني لنتابع معه أبرز التطورات. نحكي اليوم مع عاهد بالرياضة. ماشي إيهاب؟
1: صباح القدس، صباحكم أنتم. الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مستمعينا الكرام، نتابع معكم على الهواء مباشرة ونبدأ برنامجنا وفقراتنا لهذا اليوم من قطاع غزة. وينضم إلينا من هناك الزميل الصحفي عاهد فرواني. الله يسعد صباحك يا أبو عوني، جمعة مباركة.
1: حياك الله زميل محمد، كل التحية لك ولكافة المستمعين الكرام، حياك الله.
0: عاهد، اليوم بدنا نحكي عن الأجواء اللي كانت مبارح في قطاع غزة، يعني مساندة ووقوف مع المنتخب المغربي الشقيق اللي خسر مبارح في مباراة ربع النهائي أمام المنتخب الفرنسي.
1: يعني حقيقة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يحاولون أن يصنعوا الفرحة من بين الألم الذي يعيشونه، وتعرف بأن قطاع غزة لا يتوفر فيه أي مكان فيه كهرباء، وبالتالي كان هناك صعوبة في متابعة المونديال، وهناك شغف كبير لدى الجماهير الفلسطينية هنا في غزة لمتابعة هذه الكأس العالمية، وخاصة تشجيع المنتخبات العربية، المنتخب المغربي وقبله المنتخب المصري. كانت هناك يعني ساحات كبيرة يتم عرض فيها هذه المباريات، خصوصا في ظل عدم تمكن الناس من متابعتها لأنهم يعيشون في ظل نزوح متواصل في الخيام، لا يتوفر التيار الكهربائي، لا تتوفر الإمكانيات لمتابعتها. فكانت هناك عدة مبادرات في هذا الشأن، كانت من قبل اللجنة المصرية حينما وفرت شاشات كبيرة في عدد من الساحات في مدينة غزة وفي الوسطى وفي الجنوب، وأيضا كان هناك دور للجمعيات التي لها تمويل مغربي من أجل عرض أيضا هذه مباراة المنتخب المغربي مع المنتخب الفرنسي. وكان الحشد الأكبر في ساحة خيمة نقابة الصحفيين في وسط مدينة غزة، يعني كان هناك المئات من الجماهير التي شجعت وساندت المنتخب المغربي، وقبلها بالتأكيد المنتخب المصري، في رسالة إلى الجماهير العربية بأنه رغم الألم ورغم كل ما يعيشه أبناء شعبنا في قطاع غزة، إلا أنهم يحرصون على المتابعة والمؤازرة للمنتخبات العربية، خاصة المنتخبات التي تقدمت في هذا المونديال مثل المنتخب المصري الذي قدم مباراة قوية جدا أمام بطل العالم الأرجنتين واستطاع إحراجه حتى الدقائق الأخيرة، ولولا نقص اللياقة والخبرة وتدخل الحكم لكانت هناك نتيجة أخرى، ولربما صعد المنتخب المصري إلى الدور التالي.
0: طب عاهد،
1: صدم بالمنتخب الفرنسي القوي، ولكن رغم ذلك يعني كان هناك التشجيع والشكر من الجماهير الفلسطينية لهذين المنتخبين وكافة المنتخبات العربية المشاركة في المونديال، في رسالة لهم بأننا نقف معهم ونؤازرهم في كل المواقف وفي كل الأوقات.
0: عاهد، ردة فعل الشارع والرياضي والجماهير في قطاع غزة على مباراة مصر والأرجنتين، يعني احنا حقيقة بعيدا عن الحديث بمنطقيات كرة القدم والتشكيلات والتكتيكات، لكن كان ظلم واضح يعني أمام الجميع. بس شو ردة فعل الشارع الرياضي في غزة؟
1: يعني كان هناك حالة غضب شديد، يعني الناس عاشت حتى الدقيقة 80 المباراة أجواء صاخبة، وكان المنتخب المصري هو المسيطر وهو الذي استطاع التقدم أكثر من مرة في هذا المونديال، ولولا تدخل الحكم في إلغاء الهدف الثاني، وأيضا في عدم منح المنتخب المصري ركلة جزاء وإلغاء هدف الأرجنتين الثاني، كل ذلك يعني حقيقة جعل هذه الجماهير تصب جام غضبها على الحكم وعلى الفيفا، لأن هناك يعني شعروا بمدى الظلم الذي تعرض له المنتخب المصري الذي حقيقة له أداء مشرف وأداء قوي أمام بطل العالم. ولذلك يعني كانت هناك حالة صعبة، والناس حقيقة يعني وجهوا اتهامات بأن الفيفا لا يريد للمنتخب المصري أن يصعد للدور الثاني، ولا يريد أيضا للمنتخب الأرجنتين أن يخرج، فكان هذا الظلم الواقع على المنتخب المصري. يعني حالة سخط كبيرة كانت ترجمت في الشارع وترجمت أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن هناك من قال بأنه لن يشجع المنتخب الأرجنتيني بعد اليوم لأن الفيفا سنده بكل شيء حتى يصعد للدور التالي على حساب المنتخب المصري الشقيق. وأيضا نفس الشيء حتى حدث مع المغرب، رغم أن المنتخب المغربي حقيقة لم يقدم الأداء المطلوب، ولا لأنه اصطدم أمام منتخب قوي وهو لربما المرشح الأقوى المنتخب الفرنسي وهو أقوى منتخب حتى الآن في المونديال، ولكن أيضا شابت هذه المباراة حينما تم تعيين الحكم الأرجنتيني، وكانت هناك أيضا ضغوطات عليه من جانب الفرنسيين، كمثلما حدث مع من الأرجنتين مع الحكم الفرنسي الذي ظلم مصر، وبالتالي هذه الضغوطات التي يمارسها المنتخبات الأوروبية والأمريكية الجنوبية تؤتي ثمارها على هذه على هؤلاء الحكام، ويساندونهم بكل الطرق الممكنة. فهذا حقيقة أشعل الغضب لدى الجماهير، والتي حزنت بشدة على خروج المنتخب المصري والمنتخب المغربي، لأنها كانت ترى بأنهم يستطيعوا التقدم أكثر فأكثر في هذا المونديال نظرا للمستويات القوية ومقارعة كبرى المنتخبات في العالم.
0: طب عاهد، ردود فعل الصحافة الإسرائيلية على خروج منتخب مصر من المونديال بعد التصريحات التي أعلن بها حسام حسن دعمه للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، كيف كانت ردود الأفعال في الصحافة الإسرائيلية على خروج منتخب مصر؟
1: يعني كانت هناك حالة فرحة حتى منذ اللحظات الأولى، يعني كانت المواقع الإسرائيلية ومواقع الصحف والتلفزيونات يعني جميعها يعني كانت في حالة فرح شديد بخروج المنتخب المصري، خاصة بعد التصريحات القوية التي خرج بها الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، والذي يعني تحدث من القلب إلى القلب ووصلت رسائله إلى العالم أجمع، لأنه استثمر هذا المنبر الكروي الدولي واستطاع أن يوصل رسالة أبناء شعبنا ومحجم المعاناة التي يكابدها، وتحدث بلغة بسيطة وبلغة الرياضة، قال بأن الأطفال الذين يقتلوا في غزة يرتدون أزياء وفانيلات برشلونة وريال مدريد والسيتي والأرجنتين وفرنسا، ورغم ذلك لأنهم يحبون متابعة كرة القدم، ولكن الاحتلال أيضا يستهدفهم. فهذه يعني حقيقة شكلت صدمة بداية لدى دولة الاحتلال والذين حرضوا على الكابتن حسام حسن وعلى المنتخب المصري، وربما أيضا الفيفا خضعت لهذه الضغوطات، لذلك شاهدنا هذا الظلم الكبير الذي تعرض له المنتخب المصري من جانب الحكم الفرنسي، وهذا ما جعل هناك حالة نشوة كبيرة وفرحة لدى الإعلام الإسرائيلي الذي يعني انتشى وفرح جدا بخروج المنتخب المصري، لأن حقيقة تصريحات الكابتن حسام حسن لامست العالم أجمع ولامست كل من يقف مع الإنسانية في هذا الجانب، فكان العقاب للمنتخب المصري، وهذا حتى ما وصل للجماهير الفلسطينية بأن ما تصريحات الكابتن حسام هي كانت من الأسباب التي فرضت ضغوطات كبيرة على المنتخب المصري خلال المباراة بكل ما فعله الحكم من محاولة إيقاف هذا المنتخب، وبالتالي هذه التصريحات يعني حقيقة حتى الكابتن حسام يعني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة وبعد الخروج أيضا كرر نفس الكلام في تأكيد بأن ما يتحدث به ليس هو فقط كلام عابر، بل هو يعرف ما يتحدث به، وحقيقة استطاع من خلال هذه الكلمات البسيطة والمعبرة أن يوضح حجم المأساة أمام العالم أجمع، وبأن هناك من يكيل بمكيالين، وهذا بالتأكيد ما يعني لاقى غضب لدى الاحتلال الإسرائيلي، فكان العقاب للمنتخب المصري الشقيق.
0: يلا هارد لك يا عاهد، والله يعطيكم العافية. يعني احنا حبينا هذا الأسبوع نحكي شوي بجانب مشرق، يعني جانب يبعث الأمل في والروح في روح الشعب الفلسطيني، والله يعطيكم العافية يا عهد، وإن شاء الله رب العالمين ربنا بفرج الهم والغم والكرب عن أهل قطاع غزة. طبعا هذا لا ينفي وجود القتل المستمر بشكل شبه يومي والحصار والتجويع. شكرا جزيلا لعهد فرواني، كان معنا عبر الخط الهاتفي من قطاع غزة.

0: يعني متابعينا الكرام، نتابع معكم على الهواء مباشرة في برنامج صباح القدس. الآن المونديال أصبح بدون عرب، مربع ذهبي سيكون من دون أي فريق عربي. هارد لك لكل المنتخبات العربية اللي شاركت، هارد لك تحديدا لمنتخب مصر اللي كان أمتع منتخب في هذا المونديال، ومن سيحصد المونديال هاي احنا بنستنى. أنا شخصيا بتمناها لمنتخب إسبانيا، ما هو أصوله فرنسية، عشان هيك بده تشاوميني يرفع الكأس. صاحبه تشاوميني إيهاب، دائما بتواصلوا مع بعض على الواتساب. لا تشاوميني الحجي أم سليمان عبيد، الله يسعد صباحك يا حج، جمعة مباركة لجدتي العزيزة، الله يحفظك ويخلي لنا إياكي، وإن شاء الله رب العالمين بتضلك تاج فوق راسنا. صباح الخير لأحمد أبو حمدية، الله يسعد صباحك يا أحمد. أم محمد البطاط صباح الخير. شاهر أبو عيشة يسعد صباحك. أبو لؤي اليوم نسم عليه الهواء، أبو لؤي والله أبو لؤي ما أنت قليل، الله يا أبو لؤي ما أنت قليل، يسعد صباحك. أنا رافع راسي تملي الفور. وأيها السيدات والسادة، هيك مش بكون يحكي. وأيها السيدات والسادة، يسرنا أن نلتقي بكم لهذا الصباح. عدة أصوات وعدة لهجات. بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. أنا عن ناس الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة. بعد دقات الساعة سنستمع ماذا يعني مؤتمر الصمود والتحدي الثاني الذي سينطلق يوم الاثنين القادم في مدينة الخليل. لكل حدا عنده طالب بالثانوية العامة، لكل طالب أو طالبة بالثانوية العامة لذويهم، بعد الفاصل موضوع هام جدا لكم بعد دقات الساعة. طبعا
1: صباح القدس، صباحكم أنتم.
2: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: اهلا بكم، اهلا بكم من جديد على الهواء مباشره. عدنا اليكم لمتابعه برنامج صباح القدس بعدما استمعنا لدقات الساعه 9:30. متابعينا الكرام، دائما عند انتهاء امتحان الثانويه العامه الطالب بيحتار شو بدي ادرس. اللي بيختار القسم الهندسي، واللي بيختار القسم المحاسب، واللي بيختار الطب، واللي بيختار هلا في اختيارات كتير. شو أسباب هاي الاختيارات؟ إشي بيجي على الهوى، إشي على الطموح، إشي على رغبة الأهل، إشي على المعدل اللي حصره كون في هذا المكان، وإشي بفكر إنه هذا الأسهل لسوق العمل. لكن سوق العمل بحاجة لدراسة. إذا أنت حابب تدرس عشان تندمج مع سوق العمل، بدك تفكر كويس، بدك تدور على الجامعة، بدك تختار منيح لهذا الشغلات. بس شركة يس للمحتوى الرقمي وإدارة الفعاليات جابت كل هذا الإشي لعندكم وحطته بمكان واحد لحتى يكون الخيار سهل قدام الأهل وقدام الطلاب، لحتى يستطيعوا إنهم يحددوا مستقبلهم. شركة يس للمحتوى الرقمي وإدارة الفعاليات عملت دعوة. لإيش هاي الدعوة؟ كانت لمؤتمر كان السنة الماضية ولاقى نجاح كبير ونتيجة مبهرة، وغير النجاح والنتائج كان في فايدة لمين؟ للطلاب. مجموعة كبيرة كانت من الطلاب مشاركة في هذا المؤتمر بالموسم الماضي، وكانت عندهم نتائج حلوة ومنيحة، واستطاعوا انهم يحددوا شو الهدف اللي هم بدهم اياه. من منطلق النجاح والاستمرارية كان هناك دعوة عامة تحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم العالي، تتشرف شركة يس للمحتوى الرقمي وإدارة الفعاليات بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي بدعوتكم لحضور فعاليات مؤتمر الصمود والتحدي الثاني لطلبة الثانوية العامة. المكان يوم الاثنين 13/7/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء. المكان في مسرح إسعاد الطفولة التابع لبلدية الخليل. حضوركم تشريف لنا. تعليقا على هذا الموضوع وتفاصيل أكثر مع مديرة شركة يس للمحتوى الرقمي وإدارة الفعاليات الأستاذة سعاد البلتاجي أم محمد. أم محمد، الله يسعد صباحك، وإن شاء الله جمعة مباركة عليك وعلى عائلتك وأبنائك جميعا، والله يعطيكم العافية.
1: يسعد صباحك أخي محمد، وصباح جميع المستمعين والمستمعات، وجمعتكم مباركة.
0: أم محمد، بتخيل أنك سمعت ممكن الشرح اللي حكيناه عن هذا المؤتمر اللي جايينا إن شاء الله يوم الاثنين، واللي بإذن الله راح يكون أنجح من المؤتمر تاع العام الماضي. حكينا تفاصيل أكثر، تفضلي.
1: إن شاء الله تفصلنا أيام قليلة، 3 أيام، عن عقد مؤتمر الصمود والتحدي الثاني لطلبة الثانوية العامة. هذا المؤتمر بيجي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي وتحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور أمجد برهم، بمشاركة كل جامعات ومعاهد وكليات الوطن الحبيب من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.
0: يعني هاي إضافة جديدة.
1: فعاليات المؤتمر ستبتدأ من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 6 مساء. تفضل أخي محمد.
0: بقول إنه هاي إضافة جديدة، إنه يعني إحنا شفنا بعض الجامعات في المؤتمر الأول، اليوم أنت بتحكي على كل جامعات الوطن.
1: نعم صحيح، في المؤتمر الأول اللي شارك فيه 4,000 طالب وطالبة من محافظة الخليل، كان مشارك معنا ما يقارب 13 جامعة ومؤسسة تعليمية. اليوم أخي محمد إحنا بنحكي عن مشاركة كل جامعات الوطن ومعاهده ومؤسساته التعليمية، حتى كذلك في مكاتب للخدمات لإرشاد الطلبة للدراسة خارج فلسطين مشاركة معنا. حلو. إحنا اليوم بنحكي عن 25 مؤسسة تعليمية موجودة معنا، ولا مؤسسة تعليمية أو جامعة متخلفة عن حضور هذا اللقاء.
0: ما شاء الله، يعني هذا يدل على النجاح والتوفيق إن شاء الله رب العالمين اللي راح يحظى فيه هذا المؤتمر. طيب أم محمد، يعني إحنا حكينا الموسم العدى إنه شو أهدافنا، لكن بدنا نرجع ونذكر الناس شو الأهداف اللي انوضعت من أجل إقامة مؤتمر مثل هذا.
1: أخي محمد، المؤتمر عبارة عن شقين، الشق الأول هو مؤتمر للطلبة لإرشادهم لكيفية اختيار الجامعة والتخصصات وما إلى ذلك، حتى كذلك الطلبة الثانوية بشكل عام المقبلين على الصف العاشر والحادي عشر والتوجيهي راح يكون في لهم مشاركة معنا من خلال إرشادهم لكيفية اختيار الفرع المناسب علمي أدبي صناعي تجاري. الشق الثاني للمؤتمر هو عبارة عن معرض للجامعات والمؤسسات التعليمية، راح يكون هذا في ملعب مدرسة الحسين بن علي الثانوية بالتزامن مع عقد المؤتمر. يعني إحنا بنكون في داخل إسعاد الطفولة في عنا مؤتمر فعالياته تنطلق الساعة 9:00 صباحا بحضور الطلبة والتسجيل ومن ثم التواجد في أماكنهم. 10:00 صباحا بتم إطلاق فعاليات المؤتمر ولغاية 10:30 بحضور معالي الوزير وشخصيات رسمية واعتبارية وشعبية من البلد. بعد ذلك ننتقل إلى تنفيذ فعاليات والمؤتمر المنوي عقده إن شاء الله. طبعا البرنامج اليوم عمالي أنا الصبح ببعثه للجامعات بالإضافة إلى بطاقات الدعوة العامة والخاصة. البرنامج يهدف إلى إرشاد الطلبة لكيفية اختيار التخصصات الجامعية بما يوائم ميولهم وتطلعاتهم وبنفس الوقت وبما يتناسب مع سوق العمل في فلسطين. كذلك سيكون بالتوازي من 9:00 صباحا وحتى 6:00 مساء أخي محمد معرض الجامعات في مدرسة الحسين بن علي الثانوية.
0: حلو، يعني تعبانين على الشغل الموسم هذا، إن شاء الله بيكون نجاح أكبر من الموسم الماضي.
1: يعني الحمد لله دائما الإنسان بيقول إنه أي عمل هو جهد جماعي وليس جهد فردي. يعني أنا من خلالكم بدي أوجه تحية لطاقم شركة يس المبدع اللي إلنا تقريبا ما يقارب 2 إلى 3 شهور بنشتغل على موضوع هذا المؤتمر. كذلك شركائنا في وزارة التربية والتعليم العالي معالي الوزير، كمان الأستاذ عاطف الجمل، الأستاذ أيمن الهودلي، هذول ناس يعني كانت لهم بصمة كتير كبيرة. كمان التعليم العالي في الخليل المهندسة صفاء أبو خرشيق برضو من الناس اللي أبدعت معنا في هذا المؤتمر، وكذلك إذاعة منبر الحرية التي يعني دائما تكون معنا في كل خطوة وفي كل فعالية تهدف لخدمة طبعا القطاع الطلبة، ودائما بتكون متواجدة معنا بالفعاليات ذات البعد المجتمعي.
0: طيب سيد سعاد، يعني بالنسبة للطالب اللي بده يجي على هذا المؤتمر، هل في مثلا المكاتب اللي حكيتي عنهم انت هدول راح يكونوا إضافة السنة، انه مكاتب للي بدهم يدرسوا بالخارج، هل من الممكن انه بعرفش كيف انه ممكن يكون في اشي له علاقة بالمنح عند هاي المكاتب؟
1: نعم صحيح، في عنا وزارة التربية والتعليم العالي راح يكون لهم المهندسة صفاء فقرة في هذا البرنامج لتوجيه الطلبة اللي ناويين يدرسوا خارج البلد إيش الأمور اللي يجب اتباعها والمحاذير التي يجب تجنبها في عمليات الدراسة خارج البلد. لأنه بتعرف في طلبة بيطلعوا بيدرسوا 4 أو 5 سنوات وبييجوا يصادقوا ويعادلوا الشهادات عند وزارة التربية والتعليم العالي، بيكتشفوا إنه هاي الجامعات ما بس يعني غير معتمدة لدى وزارة التربية والتعليم العالي. فهذا رح يكون في إلها فقرة توضح للطلبة المحاذير والأمور الواجب تجنبها، بالإضافة إلى ذلك مكاتب الخدمات رح تكون موجودة معانا في معرض الجامعات، وكذلك داخل أروقة المؤتمر رح يكون لهم يعني في الجلسة الحوارية دور للحديث أيضا عن الدراسات وعن التخصصات وعن الجامعات خارج الوطن، ويعني اللي لأنهم هاي المكاتب هي مصادق عليها أو مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي. فيعني دور وزارة التربية والتعليم العالي متمثلا بالمهندسة صفاء بالإضافة إلى وجود المكاتب بيسهل على الطلبة اللي عندهم نية للدراسة خارج فلسطين.
0: طلابنا وطالباتنا الأعزاء، يعني هاي فرصة ذهبية أمامكم. بتحب تضيفي
1: يعني
0: شيء؟
1: خليني أقول أخي محمد عفوا على المقاطعة، إحنا المؤتمر كذلك هو مؤتمر يهدف لإرشاد الطلبة لاختيار التخصصات الجامعية، وأنا بدي أوجه لطلابنا أول إشي رسالة وأقولهم الله يعطيكم العافية على ما قدمتوه وما فعلتوه خلال السنة الماضية، سنة صعبة كانت على الجميع، وأمنيات التوفيق لكم بالنجاح وطبعا الحصول على أعلى المعدلات. لكن في النهاية معدل الثانوية العامة ليس بالمقياس، إحنا في عنا قصص وتجارب ناجحة وملهمة ستكون موجودة معنا في أروقة المؤتمر. ناس حصلت على معدلات فوق 95% وأثبتت نفسها في الميدان، ناس حصلت على معدلات في 60 وأيضا أثبتت نفسها في الميدان وهي من الناس المتميزة اليوم على أرض الواقع. كذلك يا طلاب ويا طالبات، تعالوا احضروا هذا المؤتمر، اختاروا التخصص اللي بعد ما انتوا تدرسوه تشعروا انه انا بدرس هذا التخصص بدي بعدين اشتغل، لانه في النهاية احنا بندرس لحتى انه احنا نكتسب العلم والمعرفة وبعديها نلاقي مجال لنا في سوق العمل بفلسطين. حضور الطلبة بده يكون الساعة 9. هذا البرنامج كذلك بيتخلله أو هذا المؤتمر فعاليات ترفيهية للطلبة مع توزيع هدايا قيمة جدا للطلبة يفوق عددها 500 جائزة مثل العام الماضي. أخي محمد، في عنا لابتوب، في عنا آيباد، في عنا رح يكون إن شاء الله أجهزة كهربائية بسيطة للصبايا وللشباب الموجودين معنا. والسنة عم ندلكم مفاجآت أكتر، رح تكون فقرات ترفيهية ملتزمة طبعا، وأكيد إحنا بنتشرف في أبنائنا وبناتنا الطلبة. ودائما بنقول أنا يعني لو كان في زمننا مؤتمرات مثل هاي المؤتمرات كتير سهلت على جيلنا باختيار التخصصات الجامعية، وكل واحد درس فينا المجال اللي هو بحبه والموجود برضه إله متسع في سوق العمل فلسطين. يا طلاب كفانا بطالة، كفانا بطالة مقنعة. أنا هذا دائما شعاري، أنا بدرس تخصص فلاني بروح بشتغل به وظيفة ليس لها علاقة بما درست. فعشان هيك إحنا اليوم بنسهل عليكم أهاليكم كمان أهلا وسهلا فيهم في هذا المؤتمر ومعرض الجامعات. إحنا السنة الماضية يعني شفنا قديش في اهتمام كبير من الأهالي بموضوع دراسة أبنائهم، كانوا ييجوا على المؤتمر وعلى معرض الجامعات يسألوا يستفسروا يشوفوا شو التخصصات المطروحة وبالذات التخصصات اللي بيتعطش إلها سوق العمل بفلسطين بالوقت الحالي. لذلك إحنا بنقول كونوا على الموعد الساعة 9 صباحا بعد 3 أيام في مركز إسعاد الطفولة وملعب مدرسة الحسين بن علي الثانوية للبنين. ويعني ربنا يهدي البال والأحوال ويغير الحال لأحسن حال. يعني ظروف محافظة الخليل اليوم مش سهلة، الظروف السياسية العالمية كمان مش سهلة، لكن إحنا شعب الجبارين. هاي هي حياتنا من 48 لليوم، إحنا بنكافح إحنا بنناضل. هذا مؤتمر إرشادي توعوي يعني لا يقل أهمية عن أي عمل سياسي ممكن يقوم فيه أي سياسي فلسطيني خارج البلد.
0: شكرا جزيلا محمد، الله يعطيك العافية. الأستاذة سعاد البلتاجي مديرة شركة يس المحتوى الرقمي وإدارة الفعاليات، وهي دعوة للجميع كونوا على الموعد في هذا المؤتمر القادم بإذن الله تعالى. وإن شاء الله رب العالمين كل واحد من طلابنا وطالباتنا بنجح وبيجيب معدل وبروح للاتجاه الصحيح. يعطيكم العافية وكل التوفيق. بقات الساعة 10 إلا ربع ونتابع معكم
2: صباح القدس، صباحكم أنتم.
3: الساعة الآن 10:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: صباح القدس، صباحكم أنت.

صباح الخير للجميع، نتواصل معكم على الهواء مباشرة. جاهز دكتور أحمد؟ تمام. أنا مستمع رائع. فعش إنه الضيف هو بيحكي نضل نقاطعه لأنه بدنا نوصل لنتيجة إحنا وياه. صباح الخير للجميع، صباح على خالتي أم جلال، الله يسعد صباحك يا خالتي أم جلال. صباح الخير كمان، صبحين إبراهيم، جمعة مباركة إليك وإله ولجميع أبنائك. عبود عبيد التميمي، الله يسعد صباحك.

0: طيب يوم أمس أصدر قرار جديد أصدره الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، حيث أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 تشرين الثاني شهر 11/2026 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. نص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي. نحكي بتفاصيل أكثر عن هذا القرار مع الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. دكتور أحمد صباح الخير، يسعد صباحك يا رب.
1: أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم
0: دكتور. يعني الرئيس يوم أمس أصدر مرسوما يقتضي بإقامة الانتخابات التشريعية في 28/11/26، هل ترى هذا القرار له أبعاد سياسية تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني؟
1: بالتأكيد هذه خطوة ذات أهمية يعني على المستوى الفلسطيني وعلى المستوى الدولي أيضا، بالإضافة للمستوى الإقليمي. الانتخابات هي استحقاق دستوري، استحقاق شعبي، استحقاق وطني بالتأكيد. والانتخابات عمليا بتجدد كل شيء، بتجدد الرؤى والمستقبل والدماء والأشخاص، وبتجدد المعالجة، بتجدد السلوك. وبعدين الانتخابات بتفرز يعني، وهي هي الديمقراطية. يعني الديمقراطية أهميتها إنها بتعيد الحيوية للمجتمع، وبتدفع الوجوه جديدة كما قلنا، ورؤى جديدة وسلوكات جديدة، وأيضا بترد على تحديات جديدة. الآن هل هذه الانتخابات مهمة بتاريخنا بما نعيش؟ واضح أن هذه الانتخابات كما قلت بالإضافة إلى استحقاق وطني ودستوري وشعبي، وهي أيضا يعني ربما تكون أحد المطالب الأساسية للممولين للرعاة، للمطالب دولية. وبالتالي يعني هذا جزء من الاستحقاقات، خلينا نقول استحقاقات الشعبية الوطنية الدستورية الفلسطينية، وكذلك هي استحقاقات دولية من أجل الشرعية، من أجل تجديد الشرعيات حتى أمام العالم، مش بس قدام الشعب الفلسطيني.
0: نعم.
1: وبالتالي هذه يعني انتخابات مهمة. الآن هناك تفاصيل أخرى، ولكن هذه أهمية هذه الانتخابات، إنها استحقاق، وإنها أيضا تجديد للدماء والقيادات، وأيضا تجديد للشرعيات.
0: نعم. طيب دكتور، يعني السؤال هنا بدي أسأله يعني بصريح العبارة، سؤال الشارع وسؤال الناس. الناس نزلت وعملت الانتخابات التشريعية السابقة، وبعد صدور الانتخابات وشاهدنا ما شاهدناه في ذلك الوقت، لكن المجلس التشريعي لم يجتمع ولا اجتماع، ولم يصدر بقرار واحد، ولم يخدم الشعب الفلسطيني يعني على بلاطة، ما عملوش ولا اشي. كيف ممكن اليوم الناس بده يكون عندها ثقة انه المجلس الجاي اذا احنا رحنا ونزلنا وانتخبنا بده يكون في مجلس مشكل، بدهم يعقدوا اجتماعاتهم، وبدهم ينصفونا احنا كشعب؟
1: مجلس 2006 عمليا الانقسام اللي صار بين الشعب الفلسطيني ادى الى انه يصير في عندنا مجلسين، وبعدين تم الغائهم عمليا، بطل يمكن في يعني مجلس تشريعي. وبالتالي منذ ذلك الحين حتى اللحظة يعني قبل 20 سنة عشنا بدون مجلس تشريعي تقريبا، واكتفى الناس والسلطة اكتفت بقرارات رئاسية، وهذا كان له طبعا آثار على المستوى القانوني والمستوى الشعبي والمستوى.
0: نعم.

0: والقضائي وحتى المستوى الدستوري. وبالتالي بالإضافة للانقسام هناك كان في احتلال، احتلال يعني لا يريد لا اللي في غزة ولا اللي في الضفة الغربية المحتلة. الآن هل هذه الانتخابات هل ستضيف شيئا؟ هل سيكون هناك اختلاف؟ يعني نأمل إنه هذا المسار، مسار الديمقراطي، المسار الانتخابي، يؤدي إلى تغيرات في طريقة تعامل العالم معنا، طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي، المجتمع الدولي، أمريكا، العرب يختلف تعاملهم معنا، بمعنى إنه هذه وسيلة من وسائل كما قلت تجديد الشرعيات ومحاولة الانضباط بين قوسين للمتطلبات الدولية. الآن هل هذا يعني سيحل مشاكلنا؟ ليس بالضرورة أن يحل مشاكلنا، لأن المحتل كما قلت يعني خاصة بالعقلية اليمينية المتطرف الحاكم الآن هي ليست بوارد أن تعترف بالفلسطينيين. وزي ما قلت لولا ضغوط الدولية لما سمحت إسرائيل أصلا بهذه الانتخابات، أو إنه إسرائيل تريد من هذه الانتخابات مثلا إنه تخلي الشعب الفلسطيني يبقى تحت الشروط الإسرائيلية، أو يعني تعمل حسب الرؤية الإسرائيلية. وبالتالي حتى أكون واضح وصريح هنا،
1: نعم،
0: الانتخابات يجب أن تكون يعني حامل رافعة من روافع إعادة النظر في العلاقة مع المحتل، في العلاقة مع الفلسطينيين بين بعضهم، لأنه في انقسام لحد الآن وفي فرقة. وبالتالي هذه الانتخابات يعني من الضروري، وهذا مهم ويحتاج إلى تفاصيل طبعا هذا الكلام، من المهم أنه يعيد اللحم الفلسطينيين، برلمان جديد، قيادات جديدة، رؤية جديدة، وحدة جديدة. وهذا يعني هذه أهمية هذه الانتخابات أيضا، إنها بتجدد الشرعيات كلها، بتجدد السلوك، بتجدد الرؤى، وبتجدد الوجوه. وهذا مهم بحيث أنه نتجاوز الانقسام، نتجاوز الفرقة، نتجاوز فكرة أنه ما عندناش رؤية واحدة وسياسة واحدة وبرجعيات واحدة. هكذا أرغب على الأقل أنا أن أرى هذه الانتخابات.
1: نعم، يعني طب المخرجات والنتائج، هل سيسمح الاحتلال الإسرائيلي بإقامة الانتخابات الفلسطينية التشريعية؟
0: هذا سؤال صعب، صعب جدا، إنه المحتل هل سيسمح بذلك أو لا يسمح، وإذا سمح كيف يسمح وبأي طريقة. ممكن جدا يخرب هذه العملية، لأنه قد ترى إسرائيل في العملية الانتخابية إنه هذا يعطي شرعية وصول مصداقية للشعب الفلسطيني قدام العالم، وبالتالي إسرائيل ما بدها. أو قد ترى إسرائيل إنه هذه الانتخابات قد تؤدي إلى دفن الانقسام أصلا.
1: نعم.
0: فإسرائيل يعني عمليا، حتى أكون واضح جدا هنا، إسرائيل ليست مضمونة على الإطلاق، بمعنى أنه تسمح أو لا تسمح. المرة اللي فاتت لم تسمح بإجراء الانتخابات في القدس، وكان ذلك سببا علنيا من أجل وقف هذه الانتخابات. هل سيتكرر الأمر مرة ثانية ولا مش يتكرر؟ هل سنجد كفلسطينيين طريقة للانتخابات في القدس المحتلة ولا لا نجد؟ وبالتالي يا صديقي يعني إسرائيل مش مضمونة بالمرة كما قلت لك.
1: نعم، يعني إن شاء الله رب العالمين أولا بزول هذا الاحتلال، وبنشاهد كل شيء خير لهذا الشعب الفلسطيني
0: بإذن الله. بإذن الله
1: وربنا يجيب اللي في الخير. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، رئيس مركز الدراسات المستقبلية عفوا بجامعة القدس. الله يعطيك العافية ودائما مشكور على جهودك معنا.

قبل ما نخرج لدقات الساعة 10 صباحا بدنا نصبح على الأستاذ نضال أبو سنيني. الله يسعد صباحك أستاذ نضال، جمعة مباركة عليك وعلى الجميع يا رب العالمين، والله يهدي البال يا رب.

0: على هذه الأنغام الفلسطينية سنخرج إلى فاصل. الساعة 10 صباحا، وبعد الفاصل بدنا نرجع لحتى نروح لزاوية فتاوى صباحية مع الدكتور أيمن البدريين. بإمكانكم اللي حابين يستفسروا أي استفسار له علاقة بالمفتي بإمكانهم إرسال رسائل على 37863 من جوال، أو على 6769 من أريده. كمان بإمكانكم التعليق على البث المباشر من خلال الصفحة، ونحن سنطرح كل أسئلتكم إن شاء الله رب العالمين.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم.
2: الساعة الآن 10 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جدا، رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأنه المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
7: لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح،
9: يا عيني على النظافة،
8: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال، بتعطر حياتك وبتحميها.
11: الحدث الأكبر لعشاق الألعاب والهدايا في الخليل، استعدوا لتجربة مختلفة وأجواء مليئة بالفرح والمفاجآت. نادين تويز بيفتح أبوابه لكم بتشكيل ضخم من ألعاب الأطفال، الدباديب العملاقة، التحف الراقية، الهدايا المميزة اللي بتناسب كل المناسبات والأعمار. والخبر الأروع والأحلى، خصم 25% لكل حدا بيزور نادين تويز لتاخدوا أجمل الألعاب ومستلزمات البيبي بأفضل الأسعار. متوفر قسم خاص بمستلزمات البيبي، بضم تشكيلة مميزة بتلبي احتياجات أطفالكم بكل جودة وعناية. سواء كنت بتبحث عن هدية مميزة أو لعبة بترسم الفرحة على وجه طفلك، الخليل مربعة سبتة، أول طريق دوار الجلد مقابل مديرية التربية والتعليم الجديدة، 0597-409-36. نادين تويز، عالم من الألعاب والهدايا وأسعار تصنع الفرق.
12: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها
3: حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: صباح القدس، صباحكم أنت.

0: أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة. عدنا إليكم بعد فاصل الإعلانات لنتابع برنامج صباح القدس. ويا أيها السيدات والسادة، نحن معكم لنتابع هذه التغطية الإخبارية. الآن سننتقل إلى زاوية فتاوى الصباحية والموجودة معنا بكل يوم جمعة مع الدكتور أيمن البدرين. أي حدا عنده استفسار، سؤال بخص الفتاوى الصباحية أو أي فتوى بده إياها، بإمكانه يبعث لنا رسالة على 37863 من جوال، 6769 من أريده، أو من خلال التعليقات على البث المباشر. دكتور أيمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم جميع الإخوة والأخوات المستمعين عبر هذا الراديو المميز دائما، راديو الحرية، وصبحكم الله بكل خير وصحة وعافية.
0: الله يسعد صباحك دكتور. أول سؤال وردنا من أحد المتابعين، بالنسبة أنت بتعرف الجمعيات اللي بيعملوها الناس، يعني جمعية الفلوس، بيجتمعوا مثلا 10 أشخاص بقولوا إحنا كل شهر كل واحد فينا بده يدفع 10,000 شيكل، وكل شهر بياخدها واحد، بتكون يا إما بالاتفاق أو بالقرعة. شو رأي الشرع بهاي الجمعيات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسألة خلافية حقيقة عند القدماء وعند المعاصرين، فمنهم من حرم واعتبر هذا من الربا، لكوني أنا بأقرضك مقابل أن تقرضني، يعني منفعة مقابل منفعة.
0: نعم.
1: والراجح من أقوال أهل العلم والصحيح من أقوال أهل العلم وما ذهب إليه عدد من المحققين من القدماء أن موضوع الجمعيات الخيرية هذا أمر حلال شرعا، ما في أي مشكلة.
0: نعم.
1: فهو من باب إيه؟ من باب المساعدة على البر والتقوى وعلى الإحسان، من باب إنه أنا أدفع وأنت تدفع، أنت تقرضني وأنا أقرضك، وبالأخير بستفيد واحد من الطرفين بمبلغ المجمع. يعني جمعنا مثلا 100,000 شيكل، بأخذها أنا الشهر هذا، أنت الشهر القادم، أنت الشهر القادم، فهذا يدخل تحت وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا يوجد فيه أي نوع من أنواع الربا. ليش ما في نوع من أنواع الربا؟ لأنه أنا المصاري اللي بحطها، يعني أنا حطيت مثلا 12 قصة 1000 1000 1000 1000، تحكي عن 12,000، أنا بأخذ ال 12,000، ما بأخذ زيادة ولا مالي بينقص. فموضوع ما يدفع من جمعيات مالية دورية حقيقة هو يدخل في التعاون على البر والتقوى، ويدخل أيضا في قول ربنا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأنا حط عندي 1000، أديت الأمانة إليه وأعطته إياها، فما في مشكلة. وأيضا من السنة النبوية يدخل في أحاديث كثيرة تدل على ذلك، منها المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا الشرط تقرضني على أن أقرضك، هذا لا يوجد فيه أي حرمة أبدا. وهذه المسألة حقيقة مسألة مهمة بحثها المعاصرون.
0: نعم.
1: وبعضهم ألف رسالة ماجستير حقيقة حولها، والخلاصة فيها أن النصوص النبوية كقول النبي خيركم أحسنكم قضاء، تبين أن هذه المعاملة حلال ولا إشكال فيها. الإشكال بيكون فقط في موضوع مطل الغني ظلم، كما قال عليه الصلاة والسلام، إنه البعض الناس بيأخذ الجمعية اليوم 12,000 أول واحد مثلا أو ثاني واحد، وبعد ذلك ما بسد الناس، بصير يماطل في دفع الناس، وهذا أمر محرم. للنبي يقول بطل الغني ظلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.
0: نعم.
1: فهذا الحديث يبين أنه مسألة أنه الإنسان يأخذ مال ولا يسده، هذا أمر محرم. أما القروض المتبادلة، تسمى بالقروض المتبادلة، تقرضني على أن أقرضك، فهذه تتوافق مع الأصول العامة للشريعة الإسلامية من حرمة الربا، ومن أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وأن العادة محكمة، وأن الغلم بالغرم، فأنا بدفع وباخذ ولا ضرر فيها، ولا تصادم أي أصل من أصول شريعتنا الغراء. وقد أفتى الكثير من القدماء حقيقة بجواز ذلك، وصدرت فتاوى وقرارات من عدد من الهيئات الشرعية والعلماء المعاصرين بجواز هذه الجمعيات، منها مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
0: نعم
1: مجمع الفقه الإسلامي الدولي أكبر جهة للإفتاء في العالم الإسلامي، اعتبرتها من قبيل القروض المتبادلة الجائزة إذا خلت من الربا، إنه ما في زيادة. حتى أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية، ويعني نعرف فتواها في كثير من الأحيان متشددة في هذه المسألة حقيقة، أجازتها وأباحتها. أيضا أصدرت دار الإفتاء الأردنية ودار الإفتاء المصرية وأجازتا هذا النوع من الجمعيات، لأنه لا ربا فيه، لا اعتداء على أموال الآخرين فيه. بالعكس، إنسان بحاجة إلى مال فبيشتري سيارة، بدل ما يأخذ قرض ربوي أو يركب حاله أقساط بسعر أكبر، يأخذ السيارة إما 50 ألف ب 70 ألف لأجل أنه يقسطها على 2 أو 3. لا، حقيقة أنت بتساعده ألا يقع تحت استغلال البائعين، ولا يقع تحت وطأة وحرمة الربا. أنا أساعده على البر والتقوى،
0: نعم
1: فأنا أعطيه هذا المال، أقرض هذا المال، وهو بيقرضني المال بعد ذلك. فهذا كأس دوار، وهو حلال شرعا، لا حرمة فيه ولا ظلم فيه ولا ربا فيه، خلافا لما سمعت اليوم كثير من المشايخ في اليوتيوب وعلى منصات تواصل اجتماعي وغيرها يحرمونه. فالراجح والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الجمعيات هي جمعيات تعاونية خيرية، فيها نوع من أنواع الترابط والمؤاخاة والتعاون المجتمعي، فهي تدخل في قول ربنا جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. فما أجمل هذا البر، إنه أنا بساعد أخوي المسلم اللي هو بحاجة إلى مال، ما معه مصاري، أنا بقرضه، بنجمع كلنا 10 20 30، نقرضه هذا المبلغ، بنجمع له مبلغ كويس، بنفك أزمته. ومن فرج عن مسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، مع الضرورة والتنبيه أن يتقي الله من يأخذ هذا المال، أولا أنه يلتزم بالدفعات بعد ذلك، أنه أكثر المشاكل بنشوفها اليوم:
0: نعم
1: أول واحد، ثاني واحد، ثالث واحد، بيأخذوا بعد ذلك إيه
0: تفضل.
1: بماطلو، شهر بدفع وشهرين بدفعش، فبيخرب الجمعية ويضر الآخرين. فلنتق الله عز وجل في أموال الناس حتى لا نكون ممن يأكلون أموال الناس بالباطل.
0: طيب دكتور، الله يعطيك العافية. السؤال التالي: هل يجوز للمسافر أن يجمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر؟
1: نعم، لا مانع شرعا من جمع الجمعة مع العصر للمسافر، وهذا قول جمهور أهل العلم. فالجمع في السفر بين الجمعة والعصر جائز عند جمهور العلماء الذين أجازوا الجمعة في السفر، وهم سادتنا الشافعية وسادتنا المالكية وسادتنا الحنابلة. فمسألة الجمع لا علاقة لها بالجمعة والظهر، لها علاقة بوقت الظهر ووقت العصر. لذلك يجوز الجمع بين الجمعة والعصر، جمع تقديم أو جمع تأخير للمسافر، سواء مع قصر أو دون قصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر، والجمعة بدل الظهر. فإن جاز الجمع في الأصل وهو الظهر، جاز الجمع تبعا وبدلا في البدل وهو صلاة الجمعة، فلا مانع أصلا من الجمع بين الجمعة والعصر للمسافر. الخلاف اللي كان بين أهل العلم في موضوع الجمع بين الجمعة والعصر في المطر، هذا كان في خلاف كبير، لأنه جمهور العلماء عدا الشافعية لا يجوزون أصلا الجمع بين الظهر والعصر في المطر. لذلك لأنهم لم يجيزوا جمع الأصل وهو الظهر مع العصر، لم يجيزوا جمع البدل وهي الجمعة مع العصر في المطر. فقط هذا الخلاف الموجود، وسادتنا الشافعية أجازوا أن نجمع حتى في المطر بين الجمعة والعصر. ولا شك أن كلام سادتنا الشافعية هو الأرجح والأقرب إلى مقاصد الشريعة وإلى الأدلة المرعية المتبوعة، لأن الظهر هي أصل والجمعة هي بدل، والجمعة كانت ركعتين لأجل خطبة الجمعة. فإذا جاز الجمع في المطر وفي السفر بين الأصل وهو الظهر، جاز من باب أولى وقياس أولى مع صلاة الجمعة سواء في السفر أو في المطر، والله من وراء القصد.
0: إن شاء الله دكتور. الفترة الأخيرة موضوع البيع والأونلاين انتشر بشكل كبير،
1: نعم
0: نشاهد من خلال بعض الصفحات وبعض المواقع الإلكترونية، يعني هي أصلا بيعها أونلاين، بنزلوا شيء اسمه طرود مرتجعة. يعني مثلا طرد طلبه إيهاب، طلع لإيهاب، إيهاب ما استلمه برجع هذا الطرد، فبجمعوا كمية طرود من الطرود الراجعة وبيبيعوهم بمية شيكل. هلا ممكن انت تلاقي بالطرد، يعني بتشتري انت وحظك، يعني ممكن تلاقي فيه اشي قيم وممكن تلاقي فيه اشي ما بسوى المية شيكل. هل هذا جائز ام غير جائز؟
1: نعم، يعني هذه مسألة بحثها اليوم المعاصرين، ويعني أكثر المعاصرين على التحريم والمنع، لأن فيها جهالة فاحشة. أنا ما بعرف شو هالطرود فيها، ممكن الطرود اللي فيها تكون تسوى 200 شيكل، ممكن هاي الطرود اللي فيها ما تسواش 50 شيكل. فموضوع النبي نهى عن بيع الغرر، والمراد ببيع الغرر اللي هو البيع اللي فيه جهالة.
0: نعم
1: فأنا حاط خمس طرود، أنا مش عارف شو الخمس طرود هاي ب 100 شيكل، بس أفتحها ممكن تطلع لي ما شاء الله بتسوى لها 300 شيكل، وممكن أفتحها تطلع بتسواش 50 شيكل. لذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم بيقول: يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
0: نعم
1: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لمني أفتح الطرود وطلعت بتسواش 50 وأنا دافع 100، لا شك إنه ما أنا ما برضى أكيد. ولو البائع بيعلم إنه فيها 300 بقيمة 300 أكيد ما برضى. لذلك بكون هذا البيع وهذا الشراء محرم شرعا. إلا نحط خطين تحت كلمة إلا،
0: نعم
1: إلا إذا كنت أنا المشتري يغلب على ظني إنه لا والله غلب كبيرة، يعني بتحكي عن 90%، إنه أنا مش هخسر فيها. كيف أنا مش هخسر فيها؟ إذا كنت خبير في هاي الطرود. يعني الكثير من الناس بتشتري طرود وعندها خبرة، هذه الخبرة بتخليها إنه نسبة خسارتها بتكون نادرة، يعني لا تتجاوز 5% 10%، مثل التجار اللي بيشتروها. فمثلا كثير بيصير مزادات مثلها بالضبط في أرض الميناء على حاويات، هذه الحاويات بيكون معروف ما فيها إجمالا، لكن تفصيلا مش مبين ما فيها، فبيشتروها. لكن هم بيعرفوا هاي البضاعة ومع منشأ هاي البضاعة وطبيعة هاي البضاعة إنه هاي في الحد الأدنى بتسوى مبلغ قدره كذا، فهو بيدفع فيها الحد الإيه؟ الحد الأدنى أو أقل منه، فهو بيكون بالنسبة لإله نسبة فوق 90% هو ربحان مش خسران.
0: نعم
1: هنا تكون الجهالة يسيرة، تكون الجهالة يسيرة والغرر مرفوع، والجهالة اليسيرة مغتفرة. وللقاعدة الفقهية المتفق عليها بين الفقهاء: العبرة للغالب الشائع لا للنادر. ووجود احتمال يسير وقليل جهالة وغرر وضرر، هذا مرفوع ومدفوع في شريعتنا الغراء، لأن شريعة عندنا لا تبني على الاحتمال المدفوع، الاحتمال المتوهم، الاحتمال اليسير الخفيف، بتبني على الغالب الشائع لا على النادر. فإذا غلب على ظنه أنه فعلا الخمس طرود هاي بتسوى 100 شيكل فأكثر، أو ممكن إذا بده يخسر فيها بتسوى لها 90 شيكل فأكثر، يعني نسبة الجهالة يسيرة، نسبة الجهالة يسيرة من حيث الثمن ومن حيث السعر، فعندها نقول إذا كانت الجهالة يسيرة عندها تباح. وهذا بكون عند مين أخي محمد؟ بكون
0: نعم
1: عند الناس المختصين الخبراء اللي بيعرفوا مثل هاي الطرود. يعني مثلا زي بتتكلم عن طرود علي إكسبرس مثلا، هاي كثير طرود مرتجعة بتيجي من علي إكسبرس وبيبيعوها. أنت الآن من خلال معرفتك وكثرة شرائك من علي إكسبرس مرات كثيرة، بصير أنت تعرف هذا الطرد من حجم الطرد نفسه، بتعرف انه هذا بسوى ولا ما بسوى، او من الاسعار بشكل عام كم الافرج المتوسط العام تبع الاسعار عندهم حول القطع بهذه الاحجام مثلا، بصير تربط فهذا الربط. واحيانا تطلع على الطرود نفسه، الطرد ببين الشركة المرسلة، ماشي، يعني هذا مرسل من شركة كذا. أنا مباشرة من خلال الإنترنت بفتح على الشركة، بصور الطرد على شات جي بي تي أو ديب سيك أو غيرها من أدوات الذكاء الصناعي، طوالي بيعطيني هاي الشركة المرسلة شو بتبيع، أنا بعرف شو بتبيع بناء عليها، أنا بعرف إنه منتجاتها مثلا لا يقل المنتج عندها عن مبلغ كذا. فساعتها بكون سهل جدا إني أقدر حالي إنه هاي البيعة أو هاي الشروة إنها بتسوى 100 أو ما بتسوى 100. فلمني أنا أدخل في شيء بكون نسبة الجهالة فيه يسيرة، عندها نقول حلال وما في مشكلة، ويمكن تخريجها على أقوال كثير من الفقهاء، منها قول سادتنا الحنفية عندهم في المذهب، قالوا يجوز أن تبيع ما في الصندوق دون أن تبينه،
0: نعم
1: لكن أن يكون الصندوق ماله، يكون الصندوق أمامك وموجود أمامك ومحدد أمامك، يعني بعتك موجودات هذا الصندوق كلها. فأجاز السادة الحنفية، وإن لم نكن مع السادة الحنفية في رأي ماذا، لأنه هذا الصندوق قد يكون في جهالة كبيرة، لكن على الأقل يمكن أن يستند إلى قولهم في إجازة الغرر اليسير والجهالة اليسيرة للخبير المختص اللي بيعرف ويغلب على ظنه إنه مثل هذه الشروة ما بتضره وما بتخسره، ولو خسرته تكون خسارة يسيرة معقولة مقبولة، فعندها يغتفر الأمر اليسير ولا يؤثر شرعا في حكم هذه المعاملة.
0: شكرا جزيلا، بارك الله فيك، الله يعطيك العافية دكتور أيمن البدرين، شكرا على هذا الوقت الذي تقضيه معنا وعلى الفتاوى التي ترسلها للناس. إن شاء الله كل واحد سأل سؤال يكون الإجابة وصلته وتكون برضو فائدة عامة للجميع. شكرا جزيلا، الله يعطيك العافية.

0: خلينا الكرام سنخرج إلى فاصل قصير من الإعلانات التجارية. بقدرش أقول لك لا، أنت قلت بعد الفاصل، بعد الفاصل بقدرش أكسر كلامك، صعب صعب علي كتير. الله يسعد صباحك يا أستاذ إيهاب، صباح الخير كمان لضيفنا خالد النتشي، أهلا وسهلا معك. كمان صباح الخير لإسراء أبو داود زميلتنا، الله يسعد صباحك يا إسراء، أكيد طبعا أنت بتستحق الأفضل دائما وأبدا، الله يسعد صباحك وصباح الجميع. فاصل قصير، يسعد صباحك يا إيهاب.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: صباح القدس، صباحكم أنتم.

طيب اهلا وسهلا فيكم من جديد، رجعنا لكم بعد فاصل الاعلانات التجاريه لحتى نكمل معكم برنامج صباح القدس. الله يسعد صباح الجميع. هيك عندنا هون تهنئه خفيفه ظريفه ولطيفه كمان، وتهنئه مفعمه بالحب والموده والاحترام. الله يسعد صباحكم جميعا. هون تهنئة بتقول: أصدق معاني التهنئة لابن أخي الدكتور محمد رائد الشيوخي المتواجد حاليا في بيلاروسيا بمناسبة قدوم مولوده الجديد تميم، جعله الله من أبناء السلامة. كما أتقدم أنا سائد الشيوخي أبو رمزي من الغالي رائد أبو الرعد ومن زوجته المعلمة المربية الفاضلة أم الرعد قدوم حفيدهم الثالث تميم، وألف تريليون مبارك وإن شاء الله من أبناء الصلاح. هذه كمان تهنئة منا من شبكة الحرية الإعلامية لسائد الشيوخي ولوالده، لأخوه عفوا رائد، ولوالده كمان الحاج حجازي الشيوخي، ولكل عائلة الشيوخي بقدوم مولودهم الجديد. ألف ألف مبارك وإن شاء الله من أبناء السعادة.

خلقوات قوي قوي وركوله. هلا بيجي دور رامز جلال قبل ما يصير مشهور. ايوه طيب معنا كمان تهنئة بدنا نحكيها هلا. تهنئة تانية، الله يكثر الأفراح والمناسبات السعيدة يا رب العالمين للجميع. هاي تهنئة مني محمد عبيدو من شبكة الحرية الإعلامية ومن طاقم البرنامج مني ومن إيهاب لأخونا وحبيبنا زيد زياد عثمان النتشة اللي اليوم إن شاء الله بيحتفل بحفل زفافه على كريمة السيد سلمان عبد الحفيظ النتشة أبو عبد. إن شاء الله يا زيد ألف ألف مبارك وجيزة الدهر زي ما بيحكوها يا رب العالمين، وإن شاء الله هيك بتكون دخلت القفص الذهبي ومش راح تقدر تطير من مرة من هذا القفص. ألف ألف مبارك وبارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.

0: طيب خلينا نروح للفقرة التالية والأخيرة في برنامجنا لهذا اليوم. صباح الخير للجميع، وبدنا نروح لخالد النتشي لاعب تيكواندو من أكاديمية المرح لحتى نشوف شو قصة خالد مع التيكواندو.
1: صباح القدس، صباحكم أنت.
2: ماما دا سجل مع أصحابي بنادي المرح.
3: ليش بنادي المرح؟ شو بيتميز؟
2: عندهم مدربين للتيكواندو والنينشاكو.
3: مش فاهمة شو يعني النينشاكو؟
2: يعني عصر قتل تخليني واثق بنفسي. لعبة التيكواندو تخلي عندي انضباط وسيطرة على النفس، وفيها متعة تعدي.
3: لعبة النينشاكو وتدريب التايكواندو لدى أكاديمية نادي المرح، عنوانهم الخليل شارع العدل عمارة المها الطابق الثالث. للتواصل والاستفسار 0595-888-434.
2: ماما دا سجل مع أصحابي بنادي المرح.
3: ليش بنادي المرح؟ شو بيتميز؟
2: عندهم مدربين للتايكواندو والنينشاكو.
3: مش فاهمة شو يعني النينشاكو؟
2: يعني عصر قتل تخليني واثق بنفسي. لعبة التيكواندو تخلي عندي انضباط وسيطرة على النفس، وفيها متعة تعدي.
3: لعبة النينشاكو وتدريب التايكواندو لدى أكاديمية نادي المرح، عنوانهم الخليل شارع العدل عمارة المها الطابق الثالث. للتواصل والاستفسار 0595-888-434.

0: الله يسعد صباحكم جميعا، رجعنا لكم من جديد لحتى نكمل ما تبقى في برنامج صباح القدس. اليوم بدنا نحكي عن قصة جديدة، عندنا لاعب جديد من أكاديمية المرح. يمكن أنا ما بعرفوش منيح، ما بعرفش عنه أشياء كتير ومعلومات كتير، فعشان هيك إحنا وإنتو بدنا نتعرف عليه أكتر، نشوف شو أثر الرياضة على الأجسام والعقول. تمام؟ طبعا إيهاب متحيز كان في هذا الموضوع عشانه اللاعب من دار الناتشة بقربه، فبدنا نتعرف عليه. خالد، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المستمعين.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله، الله يسعدك بخير.
0: خالد، احكي لنا مين خالد.
1: خالد أسامة الناتشة، من مدينة الخليل، مولود فيها. عشت في مدينة الخليل وعشت في السعودية برضو.
0: حلو.
1: وعشت في مدينة الرياض وفي مدينة جدة.
0: جميل.
1: وبديت قبل 5 سنوات في النادي، أكاديمية نادي المرح، والحمد لله الآن أنا حاصل على حزام دولي 2 دان.
0: جميل، ما شاء الله. كيف دخلت أكاديمية المرح؟
1: والله أكاديمية المرح كانت في عطلة صيفية، وأنا كنت نازل، يعني كنت نازل تسلاية إنه شهر وخلص تطلع منها.
0: سامع إيهاب؟ نفس الجواب، كل اللاعبين نفس الجواب. تفضل.
1: هي حرفيا هيك، هي الرياضة انه بتدخلها كتسلاية او كرياضة ترفيهية.
0: نعم.
1: بس رياضة بتجذبك.
0: حلو.
1: بتجذب الهاويين فيها، وانا كإنسان يعني حبيت الرياضة، تعلقت فيها، ومن اسباب اني تعلقت في هذه الرياضة اللي هو النادي اللي هو بيتنا الثاني.
0: جميل.
1: لأي لاعب، وبرضو الكابتن ابو العز اياد الشريف والكابتن عز الشريف.
0: نعم.
1: فأيوة الحمد لله.
0: طيب، يعني دخلت انت بهواية، شو اللي استهواك انك تضل موجود في هاي الأكاديمية؟
1: اللي استهواني اللي هو أجواء النادي، انه انا كانت شخصيتي مختلفة قبل النادي وبعد النادي صارت شخصية تانية.
0: كيف كنت قبل وكيف كنت بعد؟
1: ممكن كنت قبل انطوائي نوعا ما، يعني او كنت اجتماعي بشكل غلط مثلا، بعديها صرت اجتماعي بشكل صحيح، تعرفت على ناس، تعرفت على علاقات كثيرة، كونت، صرت صبور مثلا، صار عندي ثقة في النفس عالية، صرت أحترم الكل، ودائما قبل التسرع في الصبر اللي تعلمناه في رياضة التايكوندو.
0: طيب، شو في موقف هيك خلاك أو أعطاك درس، يعني خلاك ترجع تفكر إنه أنا ليش هيك عملت؟ في إشي معين صار معه؟
1: نعم، في أشياء معينة صارت معي.
0: احكي لنا.
1: زي مرات مثلا بتكون في مثلا مكان عام، وممكن تكون تسرعت ودخلت في إشي ملكش فيه مثلا، وهون تتعلم إنه الصبر جدا مهم، وإنك تفكر في الإشي قبل ما تسويه برضو مهم جدا. وهون في رياضة التايكوندو بنتعلمه إنه قبل ما تسوي إشي وقبل ما تتسرع وقبل ما الموقف يتحكم فيك، أنت بتتحكم بالموقف.
0: نعم. طيب خالد، اسم أكاديمية المرح، أكاديمية نادي المرح، شو بيعني لك؟
1: اسم أكاديمية نادي المرح بيعني لي جزء كبير من حياتي، يعتبره بيتي الثاني. يعني أنا ممكن أكون نازل من السعودية وبسبب كبير عشان الأكاديمية، وين أنا مثلا يومي بروح أغلبه بالأكاديمية، بشوف الزملاء، الكباتن أبو العز، كابتننا الكبير،
0: نعم. طيب، شو رأيك في رياضة التايكوندو كرياضة؟
1: رياضة التايكوندو هي رياضة الدفاع عن النفس، هي مش رياضة هجومية ولا رياضة شرسة، اسمها رياضة الدفاع عن النفس، اللي بتعلمك الدفاع عن النفس، وبتحثناش على العنف، بتحثنا على الدفاع، وبتعلمك الصبر والاحترام وبناء الشخصية بشكل عام. وفيش حد دخل التايكوندو كان قبل اشي وصار بعد اشي تاني.
0: كيف يعني هاي؟
1: لان رياضة التايكوندو بتعلمك انت تكون صبور، الموقف اللي قدامك لازم انت تتحكم فيه في مخك، تعرف ايش تسوي فيه، تكون هادي، بزوجت تسرع لانه بجيب المصايب. وايوه.
0: طيب، لو قلنا لك، يعني شو اكتر موقف كنت فخور فيه في مسيرتك في التايكوندو؟
1: هلا هو كموقف فخور فيه، في اكتر من موقف فخور فيه، والحمد لله انا مسيرت بالتايكوندو طويلة تعتبر نوعا ما، بس اكتر موقف فخور فيه لما جبت الحزام الاسود 1 دان.
0: نعم.
1: كانت نقلة نوعية كبيرة في حياتي.
0: شو الاشي اللي غيرك من هذا الشيء؟
1: من اللي هو القبل والبعد، الحزام الأسود هو بداية التايكوندو الحقيقية حسيتها.
0: نعم.
1: اختلفت جدا، هي بداية التدريب وبداية مسؤولية كبيرة عليك كحامل حزام أسود.
0: حلو.
1: وحسيت إني جد دربت تايكوندو لأول مرة لما أخذت حزام أسود.
0: نعم. طيب خالد، يعني إحنا وإنت على الهواء مباشرة.
1: أهلا وسهلا.
0: لمين بتوجه تحياتك يعني؟
1: والله أول إشي بوجه تحياتي وشكري لأمي وأبوي.
0: حلو.
1: اللي مهما وفيتهم يعني مش راح أقدر أوفيهم حق شكرهم. وقفوا معي، ساندوني في كل ظروفي، سواء فزت أو خسرت كانوا حلو معي ودعموني ساندوني، والحمد لله أنا وصلت لهوني. وبرضو بوجه شكري للكابتن أبو العز إياد الشريف وكابتن عز وجميع الكباتن، منهم الكابتن عماد والكابتن ميلاد والكابتن أسماء الشريف وجميعهم بيتنا الثاني يعني.
0: حلو.
1: والحمد لله شخصيتي تكونت معهم.
0: طيب مكملين معاك، لكن بدنا بعد إذن المتابعين والجميع نستمع لدقات الساعة.
2: صباح القدس، صباحكم أنتم.
3: الساعة الآن 11:00 إلا ربع بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: مكملين معكم على الهواء مباشرة لحتى نكمل مع الكابتن خالد. خالد، سمعت انك مشكلجي شوي.
1: من مين سمعت؟
0: هلا من مين سمعت ما تسألني.
1: اسرار
0: يعني الزلمة، الواحد بيطلع على السعودية يقعد بعائل، مش بيطلع يضرب الناس.
1: والله يشوف علي، هلا رياضة التايكوندو اللي بتعلمنا دفاع عن النفس
0: والهجوم برضه يعني.
1: بتعلمنا الهجوم. صحيح انه انت معك سلاح تكون. هلا في ناس في الحياة مثلاً، كيف أقول لك، بصير معه مشاكل.
0: حلو.
1: بصير معه قصص، كل الناس بصير معك.
0: أنت كيف بتتعامل مع المشكلة؟
1: حلو. أول إشي المشكلة بقابلها بالمخ واللي هو الكلام. أول إشي مثلاً حلو. مثلاً كشخص تعدى علي مثلاً، راح أحكي له كلاماً، يعني أتعامل معه بعقلانية.
0: تمام.
1: العقلانية بأخذها وبعطي فيها. هلا بعد فترة من العقلانية ممكن أستعمل.
0: قديش الفترة يعني؟ ممكن دقيقة؟
1: لا لا بتطول.
0: قديش يعني؟ 3 دقائق؟
1: لا بتطول
0: أكثر يعني. من هيك
1: تقعد أشهر حتى ممكن تصل.
0: ممكن.
1: لأنه برضو أنت تحط ببالك إنه ديننا بحثنا على السماح.
0: حلو.
1: فلو حد تعدى عليك يعني سامح وشو اسمه، بس برضو بحدود.
0: جميل.
1: مش تعدى عليك إنه يفكرك ضعيف أو إشي هيك، فوقتها بتضطر تستخدم سلاحك اللي هو التايكوندو.
0: حلو. طيب اللي ضربته هذا؟
1: أيوة.
0: ليش ضربته؟
1: هلا اللي ضربته القصة على السنة ونص.
0: سنة ونص.
1: صبرت عليه سنة ونص، بس آخر إشي يعني.
0: سامع إيهاب؟
1: سكرت معي.
0: سنة ونص تحمل.
1: أيوة.
0: أنا لي 5 سنين بتحمل. طيب.
1: أو.
0: شو سبب المشكلة يعني؟
1: هي سبب المشكلة بتعرف أنت، كلام أولاد. برمي كلام مثلا، شايف حاله العنصرية بتلعب دور لأنه في السعودية. بس برضو مش كل الشعب السعودي يعني سيء إلا من رحم ربي، في كتير ناس جيدين، أساتذتي زملائي أصحابي، في ناس جيدين وفي ناس برضو مش جيدين. الأخلاق بتلعب دور والتربية بتلعب دور.
0: نعم.
1: أيوة. فبتعرف العنصرية أنت كفلسطيني مغترب في بلد أجنبية.
0: حلو.
1: ف إلا يرموا كلام، يحكوا كلام هيك.
0: طيب. بدي أسألك يعني كمان يعني سؤال.
1: تفضل.
0: الدنيا فيها ربح وخسارة.
1: صحيح.
0: لا شك. شو رأيك بالهزيمة؟
1: الهزيمة بالنسبة إلي تعد جزء لا يتجزأ من أي رياضة ومن حتى حياتنا اليومية. حلو. لأن الخسارة هي بتعطيك درس

0: شوي يفكر في الموضوع. انت كيف بتتعامل مع الموضوع؟
1: في الناس انواع.
0: نعم.
1: بس في ناس مثلا ايش بيسووا اللي هم بياخذوا الهزيمه بفكروا فيها انه كيف تحولها لنجاح، انه افكر انا بايش غلطت واصلح هذا الغلط ومن هذا الباب انا بصعد.
0: نعم.
1: اكون في مستوى وبصير في مستوى اخر. في ناس ممكن تاثر عليهم الخساره بشكل سلبي كثير وينطوا مثلا، يقعدوا في الدار مثلا يزعلوا.
0: حلو.
1: بس انا بحكي لهم لا ما تزعلوش، لانه الخساره جزء طبيعي من حياة أي بني آدم، وهي الخسارة اللي هي اللي بتخليك تتطور للمستوى اللي بعديه، بتخليك تقوى.
0: جميل. طيب لوين حابب توصل طموحك في هاي اللعبة؟
1: في رياضة تايكوندو.
0: نعم.
1: بإذن الله بدي أصير مدرب معتمد، وإحنا أنا وشباب مجموعة من الشباب في النادي مدربين قيد الإنشاء، وبإذن الله النادي يعني بياخدنا وبيرفعنا، ورؤى النادي القادمة تحت قيادة أبو العز جدا كبيرة، وبرضه التوفيق من ربنا بيلعب دور
0: ربنا. أنا الحمد لله. يعني بدي أسألك، سمعت إنه أبو العز يعني مش هالإنسان الكفاءة اللي بالتدريب، يعني أنا بحكي لك إنه جاي معاه هيك الدنيا يعني.
1: شو أنت غلطان في هاي النقطة.
0: طب ليش؟
1: أنا بقول لك ليش.
0: قولي.
1: أبو العز مش إنسان بس بيعلمك التايكوندو كرياضة.
0: شو بيعلمني؟
1: بيعلمك الاحترام، الثقة، الصبر، بيعطيك شخصية. يعني أبو العز يعني حرفيا مدرسة تانية، مدرسة أخرى اللي هو النادي تبعنا. وأبو العز غير أنه علمنا رياضة التايكوندو كرياضة، علمنا كيف نصبر، كيف نحترم، كيف يعني مثلا أقول لك موقف صار قبل كم يوم. كان عندنا اجتماع وأنا والشباب الأسود تأخرنا عن الاجتماع وأكلنا بهدلة مرتبة.
0: وهذا اللي حامل الحزام أعلى درجات يعني بتأخر،
1: هذه هي
0: كيف بدك تكون قدوة للأصغر منك لللاعب الجديد.
1: فهي الفكرة من البهدلة إنه مش بهدلة كتأنيب ضمير، إنها إيش تعلمك لقدام. فأبو العز طول عمره بعلمنا ودائما بيعطينا مهام بيكلفنا فيها بالنادي وبنحاول نقوم فيها على أكمل وجه يعني، بس إلا يصير في بعض الأخطاء وبوجهنا الحمد لله بوجوده يعني احنا ماشيين ونكمل.
0: اكيد دائما من يعمل يخطئ يعني. الله يعطيه العافيه ابو العز.
1: الله يعطيه العافيه.
0: وبشهاده الاهالي اللي اجوا عندنا هون على الاستوديو وعلى الاذاعه، وايضا شهاده كل اللاعبين، مدرب متميز ومدير رائع وقائد في موقعه وفي اكاديميه المرح، لهيك يمكن تلاقي هذا سبب النجاح. يعني بذكر السنة الماضية كان في حفل أكاديمية المرح لتكريم أبطال التايكوندو وحملة الأحزمة، وأيضا متفوقين دراسيا وحفظة القرآن في الأكاديمية. أنا بحكي كان في حضور رائع ومهيب. فأحد الشخصيات اللي كانت موجودة في هذا الاحتفال وهو إنسان معروف يعني في البلد، سأل أبو العز سؤال إنه كيف قدرت تجمع كل هدول الناس وتقعدهم؟ يعني بتعرف أنت اليوم مش بسهولة الناس تيجي تقعد ساعتين وثلاثة بس عشان تشوف عرض ولا تايكوندو ولا تكريم. قال له هون هذا شغل سنين مش شغل يوم وليلة. فنتمنى لك توفيق. الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: وحابب تضيف شيء في الختام؟
1: أيوة حابب أضيف شغلة.
0: تفضل.
1: أنا الحمد لله خلال مسيرتي في لقب انضاف إلي اللي هو الدكتور، الحمد لله.
0: شو قصة هذا الدكتور؟
1: قصة اللقب إني بإذن الله حاب أطلع طبيب
0: إن شاء الله
1: بإذن الله، والحمد لله يعني الكل بيعرفني في هذا اللقب
0: إن شاء الله رب العالمين.
1: الله يسعدك يا رب.
0: الطموح مش خطأ، الواحد يطمح يكون وين بأعلى المراتب اللي هو بده إياها. أتمنى لك التوفيق إلك ولأكاديمية المرح.
1: شكرا.
0: وإن شاء الله رب العالمين مزيدا من التفوق كابتن خالد.
2: ماما دا سجل مع أصحابي بنادي المرح.
3: ليش بنادي المرح؟ شو بيتميز؟
2: عندهم مدربين للتايكوندو والنينشاكو.
3: مش فاهمة شو يعني النينشاكو؟
2: يعني أصل قتل تخليني واثق بنفسي. لعبة التايكوندو تخلي عندي انضباط وسيطرة على النفس وفيها متعة تعدي.
3: لعبة النينشاكو وتدريب التايكوندو لدى أكاديمية نادي المرح، عنوانهم الخليل شارع العدل عمارة المها الطابق الثالث. للتواصل والاستفسار 0595-888-434.
4: هنا إذاعة الحرية
5: 97.7 بالعشرة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بقلوب يعتصرها الأسى والحزن مانة بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس عائلة أبو رموز وأبناء الفقيد وأشقاؤه وإخوانه وعموم عائلة آل أبو رموز في الوطن والمهجر، ينعون بإذن الله المرحوم فايز عبد الله أبو رموز أبو سنينة أبو هاني الذي انتقل إلى جوار ربه صباح هذا اليوم. سيتم تشييع جثمان الفقيد بعد الصلاة عليه ظهر اليوم بعد صلاة الجمعة من المسجد الأقصى المبارك، وسيوارى الثرى بعدها إن شاء الله رب العالمين. تقبل التعازي في قاعة نعمة الله الكائنة في منطقة الزعيم ولمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يتقدم الحاج عبد الحليم أبو رموز أبو مازن وأبناؤه وإخوانه وأبناؤهم وعموم آل أبو رموز بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأبناء عمومتهم ولذوي الفقيد، خصوصا لوفاة المرحوم فايز عبد الله أبو رموز، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه مع الأنبياء والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء. يتقدم أبناء المرحوم عادل أبو رموز ربحي ونسيم ووسيم بأصدق مشاعر التعزية والمواساة من أبناء عمومتهم بوفاة المرحوم بإذن الله تعالى فايز عبد الله أبو رموز، إنا لله وإنا إليه راجعون. كما تتقدم شبكة الحرية الإعلامية ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد أيمن نعيم القواسمي أبو جهاد وكافة العاملين فيها من مذيعين ومهندسين ومحررين بأصدق مشاعر التعزية والمواساة من آل أبو رموز لوفاة المرحوم فايز عبد الله أبو رموز. كما يتقدم الحاج نعيم القواسمي أبو خالد وأبناؤه خالد وناصر وأيمن وضياء، يتقدمون بأسمى مشاعر التعزية والمواساة لوفاة فقيد عائلة آل أبو رموز رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
1: هنا إذاعة الحرية
2: 97.7 بالعشرة.

0: مستمعينا الكرام، شكرا لكل من تابعنا في برنامج صباح القدس على الهواء مباشرة منذ الساعة 9 وحتى هذه اللحظة. بدي أشكر كل اللي كانوا بيعلقوا معنا، سمير أبو عيشة، أبو نهاد قفيشة، يسعد صباحك، لأم محمد الجنيدي كمان صباح الخير، تامر الشيخ دورة الله يسعد صباحك، لكمان مرة الأستاذ نضال أبو سنين صباح الخير، لبشير سيف كمان صباح الخير، عز الدين زيتون الله يسعد صباحك، الحاج ياسر أبو شمسية صباح الورد. شكرا لإيهاب الناتشي اللي رافقنا في الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي، كمان شكرا لخالد الناتشي اللي كان معنا في البرنامج اليوم ضيفنا. تحياتي حبي احترامي للجميع، كنت معكم من أمام الميكروفون محمد فرحات عبيدو. الساعة الآن 11 صباحا، وبعد فاصل الإعلانات نعود للتغطية الإخبارية عبر شاشة التلفزيون العربي. دمتم بخير، إلى اللقاء.
1: صباح القدس، صباحكم أهل.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الحدث الأكبر لعشاق الألعاب والهدايا في الخليل، استعدوا لتجربة مختلفة وأجواء مليئة بالفرح والمفاجآت. نادين تويز بيفتح أبوابه إلكم بتشكيل ضخم من ألعاب الأطفال، الدباديب العملاقة، التحف الراقية، الهدايا المميزة اللي بتناسب كل المناسبات والأعمار. والخبر الأروع والأحلى، خصم 25% لكل حدا بيزور نادين تويز لتاخدوا أجمل الألعاب ومستلزمات البيبي بأفضل الأسعار. متوفر قسم خاص بمستلزمات البيبي بضم تشكيلة مميزة بتلبي احتياجات أطفالكم بكل جودة وعناية، سواء كنت بتبحث عن هدية مميزة أو لعبة بترسم الفرحة على وجه طفلك. الخليل مربعة سبتة، أول طريق دوار الجلد مقابل مديرية التربية والتعليم الجديدة، 0597-409-36. نديم تويز، عالم من الألعاب والهدايا وأسعار تصنع الفرق.
3: راديو الحرية
4: 92.7 بالعشرة FM.
5: دونالد ترامب إلى تركيا في قمة الناتو، ولقاء المسؤولين الأتراك أيضا في هذه القمة، إلى جانب بطبيعة الحال قادة العالم، بالتالي نقاط عدة تحدث عنها بيان رئاسة الوزراء، لكن التصريحات التي كانت في حفل سلاح الجو تأتي في سياق التحدث عن الاستعداد، عن الترقب والمتابعة عن قرب، وكذلك الاستعداد للانخراط في أي عملية عسكرية مستقبلية عمليا، الجهوزية الكاملة إسرائيليا للقيام بذلك. وزير الأمن الإسرائيلي تحدث حتى عن جهوزية إسرائيلية خالصة، بمعنى أن إسرائيل قادرة على القيام بعملية في إيران لوحدها حتى دون وجود الجانب الأمريكي مستقبلا. هذا ما يدعيه على الأقل وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس.

0: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي واصل عمليات نسف داخل بلدة الخيام جنوب لبنان، كما أفادت الوكالة بإصابة شخصين جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت شاحنة نفايات في مدينة النبطية جنوبا. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد الجيش رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في لبنان ولا سيما في الجنوب مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات. كما تناول اللقاء التحضيرات لتنفيذ اتفاق الإطار في المناطق التجريبية بما يشمل انتشار الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها، إضافة إلى مهام المؤسسة العسكرية واحتياجاتها. انضم إلينا من بيروت الكاتب والباحث السياسي أمين قموريا. سيد قموريا، أهلا بك معنا. ما تقديرك لأهمية هذا اللقاء ما بين الرئيس ورئيس الجيش أو قائد الجيش بعد لقاء بسفير الأمريكي ويعني عودة ربما أقوى على المستوى السياسي للرئاسة أمام حزب الله والجانب الذي يتمسك بحمل السلاح؟
1: طبعا موقف جيش لبناني بات أساسيا في كل هذه العملية الجارية في إطار مسار واشنطن. يعني ومنذ فترة سمعنا كلاما أو تسريبات تقول أن هناك استياء أمريكي وإسرائيلي من الدور الذي يقوم به قائد الجيش وبعض القيادة العسكرية لهذا الجيش، وجرى الحديث عن محاولة لإقالة قائد الجيش. طبعا هذا الكلام نفي بالكامل، حتى رئيس الجمهورية أكد على استمرار العلاقة مع الجيش اللبناني. موقف الجيش اللبناني أساسي في كل ما يتعلق بهذه العملية ولا سيما فيما يتعلق بالمنطقة التجريبية. موقف الجيش واضح حتى هذه اللحظة أنه وضع خطوطا حمر، لا اشتباك داخلي مع حزب الله، لا تنسيق أمني كامل مع الإسرائيليين، ولا يمكن يعني والشروع في هذا الموضوع. وبالتالي هذه التحفظات التي يبديها الجيش اللبناني وهذه المواقف لا شك أنها صارت مسار جدل أساسي وبين القيادة الأمريكية والجانب الأمريكي وبين الجانب الرسمي اللبناني. وبطبيعة الحال يعني لا يمكن للدولة اللبنانية إلا الاتكاء على رأي المؤسسة العسكرية الأساسي. المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوطنية الوحيدة في هذا البلد الذي يجمع عليها كل اللبنانيين، وبالتالي كان دورها أساسي في منع الانزلاق إلى فتن ومشاكل داخلية طوال الفترة الماضية التي شهدت إشكالات كبيرة في البلد. يعني منذ الانتفاضة الشعبية والأحداث الكبيرة التي حصلت وصولا إلى ما يجري حاليا. طبعا للجيش اللبناني اليوم تحفظات فيما يتعلق بالمنطقة التجريبية. أولا الجانب الإسرائيلي يعني يريد هذه المناطق بمثابة امتحان للجيش اللبناني، بمثابة اختبار يريد من خلالها التدخل في كل تفاصيل هذه المؤسسة، لا بل في كل تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية. يعني بحسب ما يتسرب من الملاحق الأمنية أنه يجب أن يكون هناك تشاور، يجب أن يكون هناك تحديد لمن يكون في هذه المنطقة التجريبية. كذلك هناك سمت قلق من أن تكون هذه المناطق التجريبية بحكم الشروط الإسرائيلية مسار جديد لخلاف لبناني جديد، بمعنى أنه من سيسمح له بالبقاء في هذه المناطق في التجريبية من اللبنانيين يعني ومن لن يسمح له بالبقاء فيها.
0: الاتفاق ربما هو أعطى ضوء أخضر موجود أصلا للجيش ليقوم بهذا الدور، ولكن الضوء الأحمر مرفوع داخليا يعني، وفي انتظار زيارة وفد طبعاً أمريكي
1: طبعاً والجيش اللبناني تحديدا
0: إلى لبنان. هل يتوقع أن تنخرط الولايات المتحدة إذن في دعم الجيش نحو هذا الدور المطلوب منه من الناحية العسكرية؟
1: طبعا الموقف الأمريكي يعني هو دافع بهذا الاتجاه. كل الاتفاق يصب بإطار الضغط على حزب الله وفتح معركة مع بين الجيش اللبناني وحزب الله، بمعنى أنه ما لم يستطع أن يقوم به الجيش الإسرائيلي في الجنوب على أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة نيابة عنه. وطبعا بالنسبة للمؤسسة العسكرية هذا أمر مرفوض بالكامل، لأنه حتى ولو اتخذت قرار بمثل هذا النوع من العمل الكل يدرك خطورته على المؤسسة نفسها، لأنها قد تؤدي إلى اشتباك داخلي، قد تؤدي إلى انقسام في داخل المؤسسة نفسها، وهذا ما ترفضه القيادة العسكرية بالكامل. لذلك هذا الموضوع هو مسار أساسي. طبعا الجانب الأمريكي أيضا ربما يتفهم بعض الجوانب الخوف والقلق اللبناني، لكن المسار برمته يوحي بأنه مطلوب من الجيش اللبناني أن يقوم بهذه المهمة، لأن الاتفاق الإطار بصيغته الحالية هو اتفاق يقول بشكل واضح أنه على إسرائيل لن تنسحب قبل نزع كل سلاح حزب الله، وفي المقابل حزب الله يقول أنه لن يسلم سلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل. وهنا تقع الإشكالية فيما يتعلق بكل الاتفاق وبكل الصيغة،
0: يعني السؤال من
1: وهنا دور الجيش اللبناني أساسي في هذا الموضوع. هل ينجر
0: عسكري إلى لبنان في أيام القادمة؟ هل يمكن أن تدخل أمريكا بالعسكر بأداة عسكرية يعني بالدعم كخبراء يعني مع الجيش ضد طرف لبناني ضد حزب الله؟
1: هي تحاول بالدرجة الأولى أن تقيم تنسيقا ما بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، أن يكون هناك رعاية أمريكية لهذا التنسيق، أن يكون هناك لجنة مشتركة، أن يكون هناك تدخل يعني من الأمريكيين نحو الجيش بتنقية ما يعتبره اختراقا لمؤسسات الجيش. يعني كان يطرح بفترة من الفترات أن يكون هناك تشكيل خاص من الجيش يتولى هو المنطقة التي ستنسحب منها إسرائيل، يعني فرقة خاصة يجري اختيار عناصرها، يجري اختيار ضباطها، وبالتالي إحداث عملية فرز داخل الجيش اللبناني قد تؤدي إلى مشكلات. واضح أن الجانب الأمريكي يعني يؤيد هذه الفكرة، لكنه في المقابل لم يفعل شيئا ليساعد الجانب اللبناني. يعني لو أرادت فعلا واشنطن أن تحضر لوضع آخر في لبنان، بمعنى أن تتسلم الدولة كل أرضها وأن ينتشر الجيش اللبناني على كل أرضه، لكانت أرغم إسرائيل على انسحاب تجريبي جدي أولا، ثانيا لكانت توفرت الدعم للجيش اللبناني. لكن كل هذا الدعم، كل هذا المساندة السياسية باتت مشترطة أو مرهونة بأمر واحد، هو سحب سلاح حزب الله. والكل يدرك تماما أن هذا الموضوع من شأنه أن يأخذ البلد إلى أماكن خطرة وإلى منطلقات لا تحمد عقباها. لذلك باعتقادي هذا الاتفاق رغم كل الزخم الذي تفعله الولايات المتحدة لا يزال إلى حد كبير مجمد بفعل الافتراق الكبير في مواقف كل الجوانب، وليس للدولة اللبنانية من أوراق قوة تستطيع من خلالها أن تفرض إرادتها أو تفرض ما ورد في الإعلان المشترك بهذا الخصوص. لذلك اليوم تحاول الاستعاضة عن ذلك بتحصيل دعم خارجي. اليوم هناك حركة باتجاه قبرص، حركة باتجاه اليونان، حركة باتجاه أصدقاء باتجاه تركيا في محاولة لحشد دعم دبلوماسي لموقف الدولة اللبنانية التي فعلاً باتت شبه عاجزة، أولا تحت الضغوط الأمريكية الكبيرة عليها أنه عليك تسير بالاتفاق، وإذا لم تسير بالاتفاق سنتعامل معك كأنك خصم وعدو. وأما الانخراط في معركة داخلية كل يعرف نتائجها سلفا.
0: شكرا جزيلا لك أمين قموري، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت. ومع وقف إطلاق النار الهش بين لبنان وإسرائيل، لا تزال بعض المدن والقرى تحاول التعافي وترميم بنيتها التحتية وسط ارتفاع كلفة الأضرار وكلفة إعادة الإعمار.
2: لا شارع أو زاوية في ضاحية بيروت الجنوبية لم يترك فيها العدوان الإسرائيلي أثرا لغاراته المدمرة. وهي التي لم تتعافى بعد من حرب عام 2024. تدمير أصاب البنى التحتية وجميع الخدمات الأساسية للمواطنين ببطء، يسعى السكان هنا رفقة السلطات المحلية إلى استعادة الحياة.
3: نتوجه لإصلاح بعض الأضرار البنية التحتية المحيطة بأي ضربة أو اعتداء عم بيصير. عم نحكي عن مجاري، مياه، كهرباء إلى آخره. وهلأ يعني خلينا نسميها الهدنة المؤقتة للأسف، يعني عم بلشنا بإزالة الردم بحد ذاته من خلال الأبنية المتضررة. يعني
2: إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، فإن حجم الركام الناتج عن العدوان الإسرائيلي في كامل البلاد يقدر بأكثر من 12 مليون طن.
4: منذ الثاني من مارس وحتى الثاني عشر من يونيو الماضي تجاوز عدد الوحدات المدمرة في لبنان كلياً وجزئياً 90,000 وحدة، ما بين سكنية وتجارية وتعليمية ودينية. النصيب الأكبر منها في محافظة النبطية بأكثر من 54,000 وحدة، تليها محافظة الجنوب بأكثر من 23,000 وحدة، ثم بيروت وجبل لبنان، انتهاء بمحافظتي البقاع وبعلبك الهرمل.
2: تسعى الحكومة اللبنانية عن طريق المجلس الوطني للبحوث العلمية وبالتعاون مع الأمم المتحدة إلى تحديث حصر الأضرار، ويعتمد المجلس في الوقت الحالي على صور الأقمار الصناعية في ظل صعوبة الحصر الميداني داخل أكثر من 60 بلدة لبنانية في الجنوب تحتلها إسرائيل أو تسيطر عليها بالنار.
5: كل 7 أيام لما يمرق القمر الصناعي فوق المنطقة بنقدر نحن ناخد منه المعلومات، نستقيها ونقعد نعمل تحاليل عليها. هذه التحاليل بتتم عبر استخدام الذكاء الاصطناعي. أكيد هيدي بتكون مواكبتها عمليات رصد لكل الوسائل الإعلام وكل الناس اللي هي على الأرض، ما يسمى الكراود سورسينج.
2: ما تظهره صور الأقمار الصناعية تصل دقته إلى 85% من الواقع، ورغم ذلك تتجلى وحشية المحو في مشاهد ما قبل الحرب والآن. على سبيل المثال، هذه بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، وهذه بلدة الخيام التي تشير التقديرات الرسمية إلى تدميرها كاملة بنسبة 90%. كما تشير إلى أن النسبة الكبرى من عمليات الجرف والحرق وتفجير الأحياء وقعت خلال فترة وقف إطلاق النار. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
0: إلى الضفة الغربية حيث أصيب

0: سبعة فلسطينيين في هجوم نفذه مستوطنون في حوارة بمسافر يطا جنوبي الخليل. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن من بين الجرحى أطفالا ونساء ومسنا أصيبوا بعد اقتحام مستوطنين مع مواشيهم محيط منازل الفلسطينيين، حيث هاجموهم برش غاز الفلفل السام والضرب بالعصي. وأشارت إلى اقتحام الجيش وجيش الاحتلال المنطقة واعتقال ثلاثة من العائلة التي تعرضت للهجوم. كما أصيب ستة فلسطينيين منهم ثلاثة بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرقي رام الله. وأعلنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت في وقت سابق مع إصابتين، إحداهما بشظايا قنبلة صوت والأخرى جراء اعتداء بالضرب. تنضم إلينا من رام الله مراسلة التلفزيون العربي كريستين رناوي. كريستين، ما تفاصيل هذا الهجوم الذي أسفر عن إصابة مستوطنين فلسطينيين، وهل كان الجيش الإسرائيلي يدعم المستوطنين؟
1: نضال، دائما ما يدعم جيش الاحتلال المستوطنين في هذه الهجمات التي تنفذ في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة. التركيز هو على الخليل جنوب الضفة، هنا على رام الله وعلى نابلس في شمال الضفة الغربية. خلال الساعات الأخيرة وثقنا عدة هجمات نفذها مستوطنون. آخر الهجمات كانت في منطقة حوارة بمسافر يطا جنوب الخليل. هناك أصيب سبعة فلسطينيين بينهم أطفال، نساء، أيضاً أحدهم مسن، أصيبوا بعد اقتحام المستوطنين بمواشيهم، اقتحموا محيط منازل الفلسطينيين. هذا أدى طبعاً لاندلاع احتكاك ومواجهات بين الأهالي الفلسطينيين والمستوطنين الذين يعتدون على الأهالي. جرى اعتقال ثلاثة من الفلسطينيين بعد تعرضهم لهجوم المستوطنين. هذا يدل على شراكة كاملة بين جيش الاحتلال والمستوطنين، تبادل وظيفي، تبادل للأدوار بين المستوطنين وجيش الاحتلال. بالتالي بالمجمل دائما ما ترافق هذه الهجمات اقتحامات من قبل جيش الاحتلال لتوفير الدعم وتأمين انسحاب المستوطنين. المستوطنون نضال ينطلقون من بؤر أقاموها على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. هذه البؤر تحقق هدفين: أولا السيطرة على الأراضي، احتلال مساحات واسعة، إلى جانب أنها أصبحت منطلق لهذه الهجمات. بالأرقام، خلال 1000 يوم من العدوان وحرب الإبادة على الفلسطينيين نتحدث عن أكثر من 56,000 هجوم واعتداء نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون. وهذه أرقام هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. 52 شهيدا فلسطينيا خلال هذه الفترة جراء هجمات نفذها المستوطنون. بالتالي نتحدث عن واقع يفرض على الأرض بالقوة. تزامنا مع حرب الإبادة على قطاع غزة كان هنالك عدوان يشن هنا في الضفة الغربية نضال بوتيرة غير مسبوقة متسارعة. ونتحدث أيضا عن دعم يوفره ليس جيش الاحتلال وإنما حكومة نتنياهو بمن فيها من وزراء مستوطنين، في إشارة إلى بن غفير وسموتريتش اللذان يحولان البؤر إلى مستوطنات قائمة لديها كل الخدمات ويوفران الأسلحة والمركبات الجبلية وكل ما يلزم من أجل فرض وقائع هنا في الضفة الغربية المحتلة. واقع صعب يعيشه الفلسطينيون، حرائق يوميا، مصادرات يوميا، إصابات يوميا. نتحدث عن هجوم في مسافر يطا، لكن خلال الساعات الأخيرة سجلت هجمات في المغير شمال شرق رام الله، وقبلها في دير جرير في ساعات مساء أمس أيضا شرق رام الله. بالتالي واقع قهري صعب يفرضه المستوطنون، وذلك لصالح الاستيلاء على الأراضي ضمن مشروع الاحتلال الاستيطاني الإحلالي هنا في الضفة الغربية المحتلة.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل كريستين رناوي، كنت معنا من رام الله. إلى الحرب في السودان، حيث أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها لقبول المبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب، بينما دعا البرلمان الأوروبي إلى إدراج الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية.
2: بين مساع أمريكية لإطلاق مسار سياسي جديد وشروط ميدانية، تتواصل محاولات وقف الحرب في السودان. وكالة رويترز كشفت استنادا إلى وثائق اطلعت عليها أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي سيطرت عليها منذ 11 مايو عام 2023 للموافقة على المبادرة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب. بحسب الوثائق، تقترح المبادرة هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما تمهد لمفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار يعقبها انتقال سياسي بقيادة مدنية. تزامنا مع هذه التحركات، صعد البرلمان الأوروبي ضغوطه على قوات الدعم السريع داعيا إلى إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية ومحملا إياها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما طالب البرلمان الأوروبي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل الأراضي السودانية إلى جانب وقف إمدادات السلاح وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين. وفي الميدان، حذرت الأمم المتحدة من تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية خاصة في إقليم كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي وباء الكوليرا.
3: نواصل تلقي تقارير عن ضربات تشنها طائرات مسيرة في منطقة كردفان، بما في ذلك هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ، ما أسفر عن وقوع إصابات وعرقلة الوصول إلى إمدادات المياه الأساسية. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه وباء الكوليرا انتشاره في أنحاء المنطقة.
2: وبينما تتواصل الجهود الإنسانية لاحتواء الأزمة، تؤكد الأمم المتحدة أن نقص التمويل بات أحد أكبر التحديات أمام الاستجابة، إذ لم تحصل خطة السودان الإنسانية إلا على أقل من ثلث التمويل المطلوب، ما ينذر باتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة على تلبيتها.
0: قال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق أحمد الدالاتي إن التحقيقات الأولية مستمرة مع الخلية المتورطة بتفجير عبوتين ناسفتين في دمشق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأضاف الدالاتي أن التحقيق مع أفراد الخلية أظهر تبعيتها لتنظيم الدولة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية توقيف أعضاء الخلية خلال مداهمات متزامنة في دمشق وريفها. أبطل المجلس الدستوري في السنغال قانونا أقرته الجمعية الوطنية لإعادة النظر في توازن الصلاحيات بين السلطة التنفيذية والبرلمان، معتبرا أنه يخالف الدستور. وكان الرئيس باسيرو ديوماي قد أحال القانون إلى المجلس الدستوري بعد تراجعه عن طرحه في استفتاء شعبي على خلفية خلاف مع رئيس الجمعية الوطنية عثمان سونكو. ويمنح القانون البرلمان ورئيسه صلاحيات أوسع ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية. أطلق مستشفى نالوت المركزي بمنطقة الجبل الغربي في ليبيا نداء استغاثة بعد وصول الوضع إلى مرحلة حرجة تهدد استمرار تقديم الخدمات الصحية، وذلك جراء نقص الكوادر الطبية. ويعد مستشفى نالوت المرفق الصحي الأكبر والأهم في المنطقة، حيث يقدم خدماته لعشرات الآلاف من المواطنين في مدينة نالوت والمناطق المجاورة لها.
4: داخل قسم الكلى بمستشفى نالوت المركزي تبدأ رحلة العلاج مبكرا. هنا يخضع فتحي لجلسات غسيل يحتاجها أسبوعيا، لكنه يقول إن المرضى لا يواجهون المرض وحده، بل يواجهون أيضا تحديات تتعلق باستمرار تقديم الخدمات الصحية.
5: يعني نتمنى أن تكون الإجراءات أسرع من هيك بصراحة، بما أن احنا عندنا قسم هنا مجمع خاص للكلى لم يتم افتتاحها لحد الآن، رغم أن وصلت به الإنجاز في المبنى ممكن 80% وشبه جاهز.
4: تبدو ممرات المستشفى أكثر هدوءاً، إذ يشهد المرفق الطبي نقصا في العناصر الطبية المساعدة، ما أدى إلى توقف بعض الأقسام عن استقبال المرضى.
6: في أي قسم تمشي، أي قسم مستشفى تام تمشي، لأن تلقى شخصين شخص، يعني في حالات تلقى حتى في قسم رجاء شخص واحد، يعني في تلقى فوق 8-9 حالات وشخص واحد اللي ماسك توك، يعني شبه مستشفى تام عنده نقص في الكادر الوظيفي. بس
4: نقص الكوادر الطبية يحد من قدرة المستشفى على تشغيل جميع أقسامه، رغم استمرار تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها سكان مدينة نالوت والمناطق المجاورة.
7: حنا كإجراءاتنا درنا إجراءات استباقية كبلدية نالوت، خاطبنا وزارة الصحة للنظر في المشاكل المتعلقة بمستشفى نالوت المركزي، وفي الانتظار الردود والتفعيل المشاكل إن شاء الله. مدى بينا نحاول كيف يصحوا المشاكل والوقوف ضد هذه المشاكل إن شاء الله.
4: يستقبل مستشفى نالوت مرضى من المدينة وعدد من مناطق الجبل الغربي، وهو ما يجعل استمرارية خدماته قضية تتجاوز حدود نالوت نفسها.
8: وراء هذه الجدران لا يقتصر التحدي على علاج المرضى، بل يمتد إلى الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة الطبية نفسها. وبين نقص الأدوية وتوقف بعض الأقسام عن العمل، يترقب سكان نالوت دعما عاجلا يعيد لهذا المستشفى قدرته على تلبية احتياجات الأهالي. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، نالوت.
0: كثفت أوكرانيا هجماتها على المنشآت النفطية الروسية في إطار ضغوطها على البنية التحتية للطاقة بهدف تعميق أزمة نقص البنزين والديزل على مستوى البلاد وتحقيق أهداف أخرى تتعلق بمسار الحرب والتفاوض.
9: منذ أسبوعين وعلى نحو متواصل، المسيرات الأوكرانية تستهدف منشآت ومرافق روسية للطاقة. في أحدث هذه الهجمات هز سلسلة انفجارات مصفاة إليسك النفطية في كراسنودار الروسية. المصفاة تعرضت لهجوم بمسيرات أوكرانية، ما أدى إلى اندلاع حريق داخلها. تعد من المنشآت النفطية الرائدة في المنطقة الجنوبية لروسيا، لها أهميتها اللوجستية البالغة لقربها من موانئ البحر الأسود. منشأة نفطية أخرى في مدينة آزوف في مقاطعة روستوف جنوبي روسيا تضم محطة لتكرير النفط ومستودعا اندلع فيها حريق ضخم بعد أن هزتها انفجارات عنيفة إثر هجوم بمسيرات. وفي جنوب غربي روسيا، حيث تقع مدينة تاغانروغ الساحلية في مقاطعة روستوف، اشتعلت النيران بمحطة للشحن والمناولة مخصصة لتفريغ وشحن المنتجات النفطية على السفن الحربية. مسيرات أوكرانية شنت هجوما مكثفا على المنطقة. وضمن مسلسل الاستهداف هذا، توقفت العمليات في مصفاة ساراتوف الروسية لتكرير النفط عقب الأضرار التي لحقت بها جراء هجوم بمسيرات. مصفاة أخرى هي أومسك، وهي الأكبر في روسيا، أوقفت عملياتها أيضا عقب هجوم أوكراني بمسيرات. استهدافات لم تقتصر على المنشآت النفطية، بل شملت سفنا تستخدم لتزويد الجيش الروسي بالوقود، كتلك التي استهدفت في بحر آزوف. أما الهدف من هذه الهجمات فالحد من إمدادات المنتجات النفطية الروسية، وهو الأمر الذي تسبب بأزمة وقود وارتفاع في أسعاره، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذه التداعيات.
10: تضررت عدة مصافي نفط، ما أدى إلى انخفاض مؤقت في إنتاج البنزين والديزل. وبناء على توجيهاتكم معالي الرئيس، اتخذت الحكومة الإجراءات التالية لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية. رفعنا الطاقة الإنتاجية في المصافي العاملة إلى أقصى حد، وفرضنا حظرا تاما على تصدير البنزين ووقود الطائرات.
9: أما هدف كييف الأهم من وراء هذه الضربات، فهو الضغط على الكرملين للدخول في مفاوضات إنهاء الحرب التي اندلعت شرارتها قبل أكثر من 4 سنوات.
0: أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة زابوريجيا أن شخصا واحدا قتل جراء الهجمات الروسية. وذكرت أن القوات الروسية نفذت خلال الساعات الماضية 1000 ضربة استهدفت 49 بلدة وقرية في المقاطعة. قالت رئيسة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة روزماري دي كارلو إن عدد الضحايا في أوكرانيا الشهر الماضي كان الأعلى منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 4 أعوام.
11: أفاد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بأن عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا من قتلى وجرحى كان في أعلى حصيلة الشهر الماضي، إذ بلغ عدد القتلى 265 شخصا على الأقل، ويبدو أن هذا الاتجاه المقلق مستمر.
0: لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 6 جراء حريق غابات اندلع قرب مدينة ألميرية في إقليم الأندلس جنوبي إسبانيا وفق ما أعلنت السلطات الإقليمية. وقالت حكومة الأندلس إن بعض الضحايا عثر عليهم داخل سياراتهم، بينما يواصل نحو 150 من رجال الإطفاء مكافحة الحريق. وأخلت السلطات نحو 50 شخصا إلى مركز إيواء وأغلقت عددا من الطرق، بينما يجري التحقيق في سبب الحريق وسط ترجيحات أولية بأن يكون سقوط خط كهرباء قد أدى إلى اشتعال الغطاء النباتي الجاف. نتابع الآن هذه الصور المباشرة للساحل الشرقي لتايوان، حيث يتجه الإعصار بافي نحو الشمال الغربي ويمر عبر بعض الجزر اليابانية الجنوبية. وأجلت السلطات التايوانية أكثر من 1000 شخص وأغلقت عددا كبيرا من المدارس مع اقتراب الإعصار، فيما لقي 5 أشخاص مصرعهم جراء انزلاقات تربة في الفلبين. ووصل إعصار بافي في وقت مبكر اليوم نحو جزر ساكيشيما اليابانية، وأجرت طوكيو استعداداتها تأهبا لتداعيات الإعصار في عدد من الجزر جنوب غربي البلاد وسط تحذيرات من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، فيما أعلنت الخطوط الجوية اليابانية إلغاء أكثر من 100 رحلة. للمزيد انضم إلينا من طوكيو مراسل التلفزيون العربي هشام الرجباني. هشام، ضعنا في تفاصيل هذا الوضع المناخي، وإذا كان مختلفا عن أوضاع سابقة ما مدى الخطورة أيضا؟
12: نضال، هذا هو الموسم حاليا، اليابان تمر بموسم الأعاصير ويستمر لنحو شهر آخر تقريبا. الإعصار بافي يطلق عليه، طبعا في اليابان لهم تسمية خاصة بالأعاصير يطلقون عليها الأرقام، فهو الرقم 9 لهذا الموسم. عادة يكون مسار الأعاصير دائما في اتجاه الشمال الغربي من نقطة نشأته مرورا بتايوان وحتى جزر أوكيناوا جنوب اليابان. بالنسبة لتلك المنطقة يتوقع أن تصل أو أن يجتاح الإعصار بافي منطقة إيشيغاكي، جزيرة إيشيغاكي، وكذلك مياكوجيما في منتصف تقريبا حوالي منتصف هذا الليل. أكثر من 360 رحلة جوية ألغيت من تلك المطارات، من مطارات تلك المنطقة، وهناك تحذير للسكان بأن يلزموا منازلهم في حال تعذر الخروج إلى الملاجئ في حال حضرت فيضانات كبيرة إلى المنطقة. أيضا يفضل، يطلب من الناس عدم الخروج إلا للضرورة. أيضا تلك المناطق ستشهد ارتفاعات في الأمواج اللي هي الأمواج الناتجة عن العاصفة، يصل ارتفاعها إلى 13 مترا، وتوقعات بهطول كميات قياسية من الأمطار تبلغ 150 و250 مليمترا في الساعة الواحدة. أيضا الرحلات الطيران مثل ما ذكرت ألغيت. هذا الإعصار صنف من الدرجة الرابعة باعتبار أنه إعصار كبير، وخطورته تكمن في أنه بطيء الحركة، وبالتالي يتوقع أن يظل مستمرا في منطقة خاصة إيشيغاكي وجزيرة مياكوجيما، أن يستمر العصف في تلك المناطق لمدة 24 ساعة ابتداء من وصوله إلى تلك المناطق في هذا الليل على حسب ما هو متوقع. في هذا الموسم غالبا اليابان تتخذ مثل هذه الإجراءات، ووكالة الأرصاد الجوية تنشر التحذيرات والتنبيهات للسكان المحليين، تطلب منهم الانتقال إلى أماكن مرتفعة، الانتباه من عدم الذهاب إلى المناطق المنخفضة باعتبار أن الفيضانات فيها تكون احتمالها كبير الحدوث، مناطق التي توجد فيها أنهار، التوخي الحذر من المرور بجانب تلك المناطق. وبالتالي اليابانيون معتادون على مثل هذه المواسم، خاصة في هذا التوقيت من العام، معتادون على مثل هذه الأعاصير، وأعصار بافي هو واحد من الأعاصير القوية التي ستجتاح اليابان في 24 ساعة القادمة.
0: شكرا جزيلا لك هشام رجباني مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طوكيو. قتل 28 شخصا في حريق اندلع داخل مصنع في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء 213 شخصا من موقع الحادث بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا. وطالب الرئيس الصيني بإجراء تحقيق عاجل لكشف أسباب الحريق ومحاسبة المسؤولين عن الحادث. أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من شهر يونيو إلى 3399 قتيلا، وأضاف أن عدد المصابين ارتفع إلى 16740، بينما بلغ عدد المشردين بلا مأوى 17907. أعلن توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تشكيل خلية تنسيق للتعاون مع الحكومة الفنزويلية عقب كارثة الزلزالين. وأوضح فليتشر أن الأمم المتحدة جمعت أكثر من 300 مليون دولار دعما مسبقا.
13: لقد كنا نتعامل مع زلزالين هائلين هنا، ومن الصعب للغاية على أي حكومة في العالم الاستجابة لأزمات بهذا الحجم. نعمل على حشد التمويل من خلال وكالات الأمم المتحدة المختلفة. هناك 1,300,000 شخص بحاجة إلى المساعدة خلال الأشهر الستة المقبلة. نحاول حصر أعداد القتلى والجرحى والنازحين، لكن الوضع فوضوي للغاية.
0: انتقدت الحكومة المكسيكية معاملة مواطنيها في ظل تشديد واشنطن إجراءات الهجرة والترحيل، وطالبت بتوجيه اتهامات جنائية على خلفية مقتل 17 مكسيكيا على أيدي عملاء وكالة الهجرة الأمريكية.
14: الهدف هو أن يباشر المدعوون العامون التحقيقات. كما قال الرئيس، الفكرة هي الانتقال من المسار الدبلوماسي إلى مكاتب النيابة العامة للمطالبة بفتح تحقيقات، ليس فقط من خلال وزارة الخارجية أو وزارة الأمن الداخلي، بل مباشرة عبر نظام العدالة الجنائي.
0: أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مسؤولين فيدراليين يتوليان إدارة وكالة معنية بضمان دقة عملية التصويت قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. وذكرت صحيفة USA Today أن لجنة المساعدة الانتخابية التي تضم أعضاء من الحزبين تدار عبر مجلس من 4 مفوضين، إلا أن مفوضي الحزب الجمهوري استقالا في وقت سابق، ثم أقال ترامب المفوضين عن الحزب الديمقراطي. وندد الديمقراطيون بهذه الخطوة، حيث وصفها وزير خارجية ولاية أريزونا بأنها غير مسؤولة وخطيرة. قالت وزارة العدل الأمريكية إنه جرى توجيه الاتهام لثمانية رجال في مؤامرة مزعومة استهدفت حدثا للفنون القتالية في البيت الأبيض بعد أو بعيد ميلاد الرئيس الأمريكي ترامب. ووفقا لوزارة العدل، خطط المشتبه بهم لاستخدام مسيرات محملة بمتفجرات قبل نشر قناصة في محيط الحدث. تعد باراغواي واحدة من أصغر دول أمريكا الجنوبية مساحة، ويعود ذلك أساسا للخسائر الإقليمية التي تكبدتها في نهاية الحروب وأدت إلى خسارتها نحو 40% من أراضيها. كما أن تاريخها السياسي مليء بالصراعات، وهي الوحيدة في القارة التي يهيمن فيها حزب واحد على المشهد السياسي منذ نحو 70 عاما.
15: تبدو أسونسيون اليوم عاصمة هادئة تدير شؤون دولة مستقرة في قلب أمريكا الجنوبية. لكن خلف هذه الواجهة تاريخ طويل من الحروب والانقلابات والصراعات السياسية جعلت الديمقراطية في باراغواي رحلة شاقة امتدت أكثر من قرن ونصف.
16: بعد الحرب الأهلية عام 1947 تم حظر جميع الحركات المعارضة، ولجأ القادة المعارضون إلى المنفى، وأصبح حزب كوليرادو الحزب الوحيد المسموح له بالعمل، واحتكر السلطة والوظائف حتى سمح بعمل الأحزاب المعارضة بعد 4 عقود من نظام الحزب الواحد.
15: لفهم السياسة في باراغواي لا بد من استحضار رجل ما يزال حاضرا رغم غيابه في الحياة السياسية حتى اليوم، وهو الرئيس السابق برناردينو كابالييرو.
17: في هذا المنزل عاش الجنرال برناردينو كابالييرو، وهو ضابط مرموق شارك في حربنا ضد التحالف الثلاثي، كما تولى رئاسة الباراغواي مرتين في عام 1887. أسس مع زملائه حزب كولورادو وانتخب عضوا في مجلس الشيوخ لمدة 17 عاما، وساهم في إعادة بناء البلاد بعد تلك الفترة العصيبة من تاريخ الباراغواي.
15: بعد تأسيسه احتكر حزب كولورادو ممارسة السياسة والوظائف الحكومية، وأصبح لاحقا القوة السياسية الأكثر تأثيرا في تاريخ البلاد. لكن السياسة في باراغواي لم تشكلها الأحزاب وحدها، بل الحروب أيضا، وقد دفعت البلاد ثمنا باهظا في حرب التحالف الثلاثي التي خاضتها ضد الأرجنتين والأوروغواي والبرازيل، إذ فقدت جزءا كبيرا من سكانها وأراضيها قبل أن تعود بعد عقود لتخوض حرب تشاكو ضد بوليفيا، وهي الحرب التي أعادت رسم حدود الدولة ورسخت الهوية الوطنية.
18: تعد باراغواي واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في أمريكا الجنوبية، ويؤكد تاريخها السياسي أن مؤسساتها التي تبدو راسخة قد ولدت من رحم الحروب والصراعات الطويلة. وفي بلد ما زال حزب واحد يهيمن على المشهد السياسي فيه، يبقى السؤال مفتوحاً: هل يكفي الاستقرار السياسي لإحداث تغيير أوسع، أم أن التاريخ ما زال يرسم المستقبل لهذا البلد؟ دادا عبدالله، التلفزيون العربي، أسونسيون.
0: نتابع الآن هذه الصورة المباشرة من مطار مدينة العالمين لوصول بعثة المنتخب المصري بعد انتهاء مشوار مصر في نهائيات كأس العالم في دورية 16 إثر الهزيمة 3-2 أمام الأرجنتين، ونشاهد توافد عدد كبير من الجماهير المصرية إلى مطار مدينة العالمين الجديدة للاحتفال بعودة بعثة منتخب الفراعنة الذي حقق إنجازا غير مسبوق في تاريخه قبل أن يودع المونديال. إذن في تلك المباراة التي أثارت جدلا حول التحكيم وحول محاباة الفيفا لميسي ولمنتخب الأرجنتين، وتصريحات مدرب المنتخب حسام حسن وأيضا نجم المنتخب زيكو حول هذا الموضوع، وفضلا طبعا عن لاعبين وخبراء في الكرة عالميا، أثارت جدلا وما زالت إلى غاية هذه اللحظة حول أحقية الأرجنتين في النجاح في الريمونتادا أمام مصر. معنا في الاستوديو زميل محرر شؤون الرياضية في التلفزيون العربي عدوان عدوان، أهلا بك عدوان. إذا نشاهد هذه الصور طبعا ونحيي من ناحيتنا نجوم منتخب مصر على أدائهم الكبير. تاريخي ما حدث مع مصر صحيح؟
19: بالتأكيد، يعني المنتخب المصري في رابع مشاركة له في نهائيات كأس العالم حقق إنجاز لم يسبق له أن يحققه من قبل، لم يتأهل ولا مرة من دور المجموعات للأدوار الإقصائية، تمكن من فعلها هذه المرة، تأهل للدور الجديد في البطولة دور 32، تغلب على المنتخب الأسترالي، ثم تأهل إلى دور 16 وواجه بطل العالم المنتخب الأرجنتيني في مباراة تاريخية بطولية صراحة. وجميعنا نعرف نضال ماذا حدث في تلك المواجهة، يعني لولا التحكيم والجدل التحكيمي وبعض القرارات في تلك المباراة لا رأينا الآن المنتخب المصري في دور الثمانية في دور ربع النهائي ليواجه طبعا منتخب سويسرا، ونعرف جميعا منتخب سويسرا ليس منتخب الأرجنتين.
0: صحيح.
19: لو لا نريد أن نقول لو الآن يعني، ولكن بالتأكيد إنجاز تاريخي للمنتخب المصري. لو أتيحت الفرصة للجماهير المصرية لتوافدت بالملايين ربما سنشاهد هذا المشهد لاحقا في حفلة مفتوحة في شوارع القاهرة بالتأكيد بعد هذا الإنجاز التاريخي، ما يجعل من يعني هذا الاحتفال أمرا أكثر أهمية نضال هو الطريقة التي ودع بها المنتخب المصري البطولة عن

0: مصر. بعيدا عن العاطفة بالتأكيد يعني نضال هذه المرة وليس فقط بشهادة الجماهير العربية يعني أو لاعبين كرة قدم عربيين.
1: شفنا سكولز شفنا
0: رأينا جاري نيفيل جوزي مورينيو زلاتان إبراهيموفيتش ألان شيرر جاري نيفيل جيمي كاراغر
1: انجلترا كلها متفقة واتفقت مع البرتغال وتقريبا
0: كل العالم
1: كل العالم
0: تيرو هنري القائمة يعني طويلة الجميع اتفق أن هنا يعني لا أريد أن نسميها سارقة ولكن كان هناك بالتأكيد
1: ولكن ماذا يسمى إلغاء هدف شرعي ماذا يسمى عدم إلغاء هدف مقابل بنفس الطريقة للأرجنتين ماذا يسمى عدم إعطاء ضرب الجزاء ماذا يسمى التغاضي عن ضرب لاعبي الأرجنتين وعنفهم ضد اللاعبين المصريين كل هذا بالتأكيد
0: كلما ازداد الوقت ورأينا ما حدث في تلك المواجهة كلما يعني تأكدنا أن كان هناك خلل تحكيمي كان هناك قرارات تحكيمية يعني صراحة غريبة جدا كما ذكرت
1: فيها. صورة اكتشفنا نجوم شباب هو يعني إمام عاشور مش جديد ولكن كان قائدا نعم. في الملعب ولكن هيثم حسن مفاجأة مصر ويبدو أنه مع حسام حسن بدأ هيثم حسن كنجم حقيقة
0: بالتأكيد يعني استغرب البعض عندما قام المدرب حسام حسن بضم
1: إدراجة أساسية
0: بضم هيثم حسن في بعثة المنتخب لم يشارك في المباراة الأولى أو الأول مبارتين ومن ثم عندما دخل بديلا أعتقد في ثالث مواجهة في دوري المجموعات قدم أداء رائعا ومن ثم أشركه أساسيا أمام أستراليا وأمام الأرجنتين بالتأكيد يعني هو يلعب في الدوري الإسباني على ما أعتقد والآن سوف تتهافت عليه كبار الأندية الأوروبية تماما كما إمام عاشور
1: وهيثم كان وراء الهدف الذي ألغي بشكل
0: طبعا طبعا وأيضا مصطفى شوبير حارس مرمى المنتخب المصري الذي تألق
1: دعني أعود إلى مصطفى بشكل خاص ولكن فقط أود أن أذكر بأننا نشاهد هذه الصور المباشرة من مطار العالمين إذن لوصول لاعبي المنتخب المصري وكما نرى إذن هناك استقبال واضح اختيار المكان حتى لا تنزل الحشود والملايين في استقبالهم طبعا بالتأكيد ستنظم لهم
0: أعتقد أنه سيكون هناك حافلة مفتوحة نضال
1: بشكل أكثر تنظيما من شوارع من يكون استقبال في المطار يعني.
0: حينها سيكون المشهد مهيبا بالتأكيد أتوقع تأكيد. يعني مئات الألاف سوف
1: ملايين
0: وربما يعني من 120 مليون مئات الألاف رقم صغير جدا
1: نعم. مصطفى شوبير تصدى لركلة جزاء أمام ميسي بالمناسبة رأينا بالأمس بونو أيضا تصدى لركلة جزاء أمام مبابي السؤال هل هو خطأ مبابي وميسي ولا قوة شوبير وبونو؟
0: يعني أفضل لاعبين العالم بإمكانهم أن يضيعوا ركلات جزاء بالتأكيد
1: ولكن في مبارتين للمنتخبين عربيين بتلك الطريقة أمام أكبر نجمين في العالم
0: بالتأكيد يعني ميسي أضاع أكثر من ركلة جزاء يعني في مسيرته وحتى في كأس العالم هذا أضاع ركلة جزاء
1: صحيح
0: قبل ذلك
1: هي الثانية صح
0: ولكن يجب أن نمدح كل من بونو ومصطفى شوبير يعني حتى رأينا مصطفى شوبير في ركلات الترجيح
1: ربما من المهم التذكير هنا عدوان يعني لا نريد أن ندخل في أمور تقنية في الكرة ولكن واضح أن حارس المرمى تقريبا نصف المنتخب وهذا ظهر في في في المغرب ظهر في مصر خاصة شوبير كان عمل فارق في أداء المنتخب المصري
0: بالتأكيد الجميع في كرة القدم نضال يتحدث يجب أن يكون لديك مهاجم فذ مهاجم ينهي الهجمات ويسجل أهداف البعض يتحدث عن متوسط ميدان يستطيع أن يصنع الأهداف أو عن لاعب يكون صخرة في الدفاع ولكن في بعض الأحيان كل ما تريده هو حارس يتألق يتعملق يمنع الخصم من التسجيل ومن ثم بإمكان فريقك أن يسجل أي هدف من أي هجمة وهذا ما حدث بالتأكيد يعني مع المنتخب المصري مع مصطفى شوبير وأيضا مع بونو في مواجهتين عندما حافظ على شباكه نظيفة بالتأكيد يبقيك حارس المرمى في المباراة نضال في بعض الأحيان
1: صحيح.
0: رأينا كم تعملق مصطفى شوبير أمام ميسي ورفاقه في مباراة الأرجنتين ويعني لولا سوء الحظ والتحكيم وربما قليلا من عدم التركيز
1: سعود لعدم التركيز نعم شاهد حسام حسن وأود أن نتحدث عنه كمدرب وغضبه وخروجه عن طوره بشكل من الأشكال لأنه وضع كان يدفع للغضب بصراحة ولكن هناك أيضا إدارة الضغط هذا ما سأسألك عنه لاحقا عدوان ولكن ما دمنا نتحدث عن لاعبين أود أن أشير أيضا إلى زيكو الذي حرم من هدفه الأول.

0: فعاد وسجل هدفه
1: الثاني. نعم.
0: بصراحة يعني بنفس قدر قوة الحارس بنفس قدر قدرة قوة المهاجم أيضا.
1: بالتأكيد نضال، يعني كرة القدم تكون قاسية في بعض الأحيان، ولكن تمنحك في أوقات أخرى الفرصة للتعويض يعني، وهذا ما حدث بالتأكيد بالضبط مع زيكو الذي تمكن من التسجيل، ولكن للأسف كانت الفرحة منقوصة ولم نحتفل كما أردنا نضال بعد في تلك المواجهة. كنا نمني النفس أن يتأهل المنتخب المصري إلى دور الثمانية، ولكن ذلك لم يحدث.
0: كنت أود أن أسألك عن حسام حسن، ولكن خلينا نكون لطيفين معه، الرجل حقق إنجازا كبيرا.
1: بالتأكيد.
0: شكرا لك عدوان عدوان، صحفي ومحرر شؤون الرياضية في التلفزيون العربي.
1: شكرا لك.
0: ودع منتخب المغرب إذن بطولة كأس العالم أيضا لكرة القدم لعام 2026 بخسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل، وسجل هدفي فرنسا كل من كيليان مبابي في الدقيقة 60 وعثمان ديمبلي بعدها بست دقائق. بهذه النتيجة تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور نصف النهائي من البطولة ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة الليلة بين إسبانيا وبلجيكا.
2: بالنسبة للندم، وقد أخبرت اللاعبين بذلك، لا أعتقد أن هناك أي ندم. من الصعب أن تتحدث عن الندم مع اللاعبين بعد مسيرة رائعة كهذه، وصولا إلى ربع النهائي وبذلهم قصارى جهدهم. ربما كنا نرغب في الاستحواذ على الكرة بشكل أفضل، وكانت هذه هي الخطة، لكن علينا أن نشيد بفرنسا أيضا.
0: وعبر مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان عن افتخاره بهذا الإنجاز بعد الوصول إلى نصف النهائي للمرة الثالثة تواليا.
3: نفتخر بما حققناه، إنها المرة الثالثة على التوالي التي نبلغ فيها نصف النهائي. في 2018 لم يكن أحد يمنحنا أي فرصة، وفي نسخة قطر عادة ما يكون بطل النسخة السابقة محظوظا، لكننا وصلنا إلى النهائي. أما هذه المرة فالوضع مختلف، لأن الجميع كان يراقبنا منذ المباراة الأولى.
4: لسنا أقوى منتخب، لقد توج منتخبنا بطلا للعالم، وسبق أن كان وصيفا في نهائي النسخة الماضية. أما هذا المنتخب فليس بطلا للعالم ولا وصيفا، حتى هذه اللحظة لا يمكن اعتباره الأقوى. صحيح أن المنتخب الذي يمتلك أكبر قدر من الإمكانات هو صاحب المستقبل الواعد.
0: وفي مباريات دور الثمانية يواجه المنتخب الإسباني نظيره البلجيكي في قمة أوروبية مرتقبة على ملعب لوس أنجلوس، ويعد هذا اللقاء الأول بين المنتخبين منذ نحو 17 عاما. إسبانيا بطلة أوروبا تطمح لحسم اختبار شياطين الحمر بعد الإطاحة بجارتها البرتغال في ثمن النهائي، والتقدم أكثر نحو استعادة لقبها في نسخة 2010. في المقابل تدخل بلجيكا بمعنويات عالية بعد إقصائها أمريكا صاحبة الضيافة برباعية في دور 16.
5: سنواجه أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب، بالطبع نعرف جميع لاعبيه على المستوى الفردي. قوة المنتخب الإسباني تكمن في العمل الجماعي كما هو الحال دائما على مدار 15 أو 20 عاما الماضية. أعتقد أنهم لا يزالون يحتلون المركز الأول في الاستحواذ على الكرة. سنبذل كل ما في وسعنا للتسجيل ونريد ترك بصمتنا.
6: منتخب بلجيكا سيمثل أصعب اختبار لمنتخبنا حتى الآن في ربع نهائي كأس العالم. منتخب قوي للغاية ويضم لاعبين اعتادوا على الفوز ولديهم خبرة كبيرة في أكبر الأندية الأوروبية. نحن لا نفكر إلا في بلجيكا، نأمل أن يقدم يامال الأداء المنتظر منه على الصعيد الهجومي.
0: رأس الساعة، ويستكمل معكم هذه التغطية زميل محمد غملوش.
7: شكرا لك نضال، ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. في ظل اتصالات إقليمية لاحتواء التصعيد، مسؤول أمريكي يؤكد أن المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران لا تزال متواصلة رغم تجدد الضربات. الجيش السوداني يشترط الانسحاب الكامل للدعم السريع من المدن لقبول مقترح أمريكي للهدنة. البرلمان الأوروبي يدعو إلى إدراج الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية. 3 قتلى في قصف روسي على خيرسون. روسيا تقول أن كييف سادفت بمسيرات مصفات لتكرير النفط في إقليم كراسنودار ومحطة لشحن المنتجات النفطية في مقاطعة روستوف. مقتل 13 شخصاً في حريق غابات قرب مدينة ألميريا جنوبية إسبانيا، والسلطات تصف الحادثة بأنه مأساة غير مسبوقة.

0: أهلا بكم، ونبدأ من التطورات الخاصة بالملف التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، إذ قال مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع طهران وأن المحادثات الفنية مستمرة. وأوضح المسؤول أن عشرات الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران منذ فجر الأربعاء لم تسفر عن أضرار أو إصابات لدى القوات الأمريكية في المنطقة. شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أهمية احتواء التوترات في المنطقة. وفي اتصال هاتفي قالت الخارجية المصرية إن الوزيرين يحثان كافة الأطراف على الحوار والتمسك بالدبلوماسية والعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم تمهيدا للوصول إلى اتفاق نهائي بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. قال مسؤول إيراني إن مقذوفا أصاب مقرا عسكريا في ضواحي مدينة بوشهر جنوبي البلاد. وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا نقلا عن نائب حاكم بوشهر إن المقر العسكري تعرض لهجوم بمقذوف. في المقابل نقلت تقارير عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي لم يشن أي ضربات جديدة على إيران. قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن إيران لا تسيطر على المضيق. أن دعاء وسائل إعلام إيرانية أن عبور مضيق هرمز غير مسموح به إلا بمسارات تحددها إيران دعاء كاذب حسب تعبيرها. وأضافت القيادة الوسطى أن القوات الأمريكية ساعدت منذ أوائل مايو في تسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية و380 مليون برميل من النفط الخام عبر هرمز. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا لبحث التنسيق بين الجانبين. قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن الطرفين اتفقا على مواصلة التنسيق في مختلف الجبهات، مشيرة إلى أن ترامب أطلع نتنياهو على التحركات الأمريكية في الخليج. وأضاف بيان رئاسة الوزراء أن نتنياهو أثار مسألتي خطورة تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد وجود إسرائيل وفق البيان الحاجة إلى إقامة مناطق أمنية على الحدود مع إسرائيل. وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي في القدس عن مضمون الاتصال بين نتنياهو وترامب.
1: محادثة هاتفية للرئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالمناسبة في هذه المحادثة لم يتطرق مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية حتى اللحظة إلى موعد محدد نهائي لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لكنه تحدث عن أنها ناقشت عدة نقاط. هي ناقشت التصعيد الأخير في الخليج على حد وصف البيان، وناقشت كذلك استمرار التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مختلف الملفات. وأمرا إضافيا أيضا تحدث عنه مكتب رئاسة الوزراء بشكل لافت ضمن الجهود الإسرائيلية الأخيرة عبر لقاءات إعلامية كان أجراها أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخرا، تبدو كلها تصب في محاولة منع موافقة الولايات المتحدة على بيع سواء طائرات الـ F-35 إلى تركيا، استمرار واستئناف هذا البرنامج الذي دفعت فيه تركيا بالفعل أكثر من مليار دولار، إضافة إلى مسألة محركات الـ F-110 التي تستخدم في برنامج صناعات طائرات الجيل الخامس التركية. كأن حتى هذه اللحظة مكتب رئاسة الوزراء للمرة الأولى يشير بهذا الوضوح إلى هذه المسألة. قال إن رئاسة الوزراء قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلع كذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قلق إسرائيل من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمسؤولين الأتراك المتعلقة بحق إسرائيل في وجودها أو بوجود إسرائيل بصورة عامة. بالتالي أثيرت أيضا مسألة تركيا بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تركيا في قمة الناتو ولقاء المسؤولين الأتراك أيضا في هذه القمة، إلى جانب بطبيعة الحال قادة العالم. بالتالي نقاط عدة تحدث عنها بيان رئاسة الوزراء، لكن التصريحات التي كانت في حفل سلاح الجو تأتي في سياق التحدث عن الاستعداد، عن الترقب والمتابعة عن قرب، وكذلك الاستعداد للانخراط في أي عملية عسكرية مستقبلية عملية الجهوزية الكاملة إسرائيليا للقيام بذلك. وزير الأمن الإسرائيلي تحدث حتى عن جهوزية إسرائيلية خالصة، بمعنى أن إسرائيل قادرة على القيام بعملية في إيران لوحدها حتى دون وجود الجانب الأمريكي مستقبلا. هذا ما يدعيه على الأقل وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس.
0: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم أهلا بك. إذن ما الجديد إيرانيا في مسار المفاوضات التي تترنح تارة إلى تصعيد وضربات متبادلة وتارة إلى تصريحات تقول إن هناك تبادل الأحاديث بين الفرق الفنية؟
2: في إيران محمد ليس هناك أي تأكيدات على استمرار المفاوضات ولا على أي مستوى كان، لا تقني ولا غير تقني، ولكن الواضح والأكيد هو أن التواصلات الدبلوماسية التي أجراها وزير خارجية إيران خلال اليومين الماضيين مع رئيس وزراء قطر، مع قائد الجيش الباكستاني، مع وزيري خارجية تركيا وعمان، والاتصالات الدبلوماسية الإقليمية كذلك التي شهدناها خلال اليومين الماضيين أسفرت عن هدوء بعد يومين من التصعيد والمناوشات العسكرية بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية. هذا الهدوء تجلى منذ صباح هذا اليوم بهدوء كبير على لجهة التصريحات السياسية، المواقف من المسؤولين الإيرانيين. ليس هناك أي تصريح صدر عن الجهات الإيرانية الرسمية. ربما بعد أسبوع انشغلت فيه السلطات الإيرانية بتشيع المرشد السابق علي خامنئي الذي وري الثرى بعيدة منتصف ليل أمس في مقام الإمام الرضا في مدينة مشهد شمال شرق إيران. يعني هناك وقت للتنفس نوعا ما، خاصة أن اليومين الأخيرين من التشيع تزامنت مع هذا التصعيد العسكري. بالعموم هناك بيانات كثيرة منذ الصباح صدرت عن المسؤولين الإيرانيين، عن القادة العسكريين، عن المسؤولين في الحكومة، في النظام الإيراني. جميع هذه البيانات تركز على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي شكر الشارع الإيراني، الشعب الإيراني، الشعب العراقي على المشاركة في تشيع المرشد السابق. والنقطة الثانية هي الالتزام بمبادئ الثورة وبالطريق الذي رسمه المرشد السابق علي خامنئي. ليس هناك أي تصريحات تتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن منذ البداية قالت طهران بأن المسار الدبلوماسي قائم موجود. إيران لن تغلق باب الدبلوماسية، ولكن سترد على أي تحرك عسكري، وهذا ما شهدناه خلال الفترة الماضية وتحديدا في اليومين الأخيرين.
0: طيب حازم، من النقاط أيضا التي يمكن أن يسأل عنها هي كان هناك في إيران شارع يقف ضد التفاوض، حتى بعض المشاهد التي رأيناها في فترة تشيع المرشد الراحل اتهمت عباس عراقشي وقالباف بأنهم يعني نوعا ما يسيران بعكس مصالح البلد، حتى وصلت بعض المنشورات على منصات التواصل تتحدث عن مصطلحات كالخيانة. ما أريد أن أسأل عنه هي بعد ما رأيناه من موجة هجمات أمريكية جديدة، هذا الشارع تحديدا هل يكبر في إيران؟ الشارع الذي يقول أن المفاوضات هي خطوة خاطئة، خصوصا أن المرشد مجتبى خامنئي لم يكن مؤيدا للوصول إلى المذكرة.
2: يعني هو بالنتيجة يوجد في الشارع الإيراني على المستوى الشعبي وعلى المستوى النخبوي السياسي كذلك آراء متعددة. ما شهدناه خلال الأسبوع المنصرم خلال التشيع في طهران على سبيل المثال، حتى ألقيت الحجارة باتجاه وزير خارجية إيران عباس عراقشي، رفعت شعارات الموت للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وكذلك في التشيعات التي شهدتها مدن أخرى في إيران كمشهد يوم أمس رفعت شعارات يعني مناهضة للمفاوضات. ولكن بالعموم هناك آليات محددة لاتخاذ القرار في إيران، القرار اتخذ بمباركة من المرشد الإيراني الذهاب إلى المفاوضات، وكان شرط المرشد الإيراني كما سرب لاحقا أن يوافق يعني أغلبية أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على الذهاب بهذا الاتجاه، وهذا ما حصل. جميع القادة الأعضاء في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني باستثناء واحد بحسب الروايات التي نقلت وافقوا على الذهاب في طريق المفاوضات، ولكن ربما يعني هناك خلاف بوجهات النظر ليس بفكرة التفاوض بحد ذاتها بقدر ما هي طريقة التفاوض. نحن الآن نتحدث عن مرحلة تعيشها إيران هي لا حرب ولا سلم عمليا، وإنما حرب وسلم في آن معا. يعني التفاوض يمضي قدما بصعوبات كبيرة، وبالتزامن مع ذلك هناك مناوشات عسكرية وصلت يوم أمس إلى الأردن وأقليم كردستان وقطر والكويت والبحرين، وبالتالي ووصلت إلى داخل إيران بطبيعة الحال. وبالتالي هذا الشكل يعني هو ما يقلق البعض. هناك مطالبات بأن يكون الرد أكبر، أن يتم إغلاق مضيق هرمز، أن يكون الرد العسكري بقوة نارية أكبر برقعة جغرافية أوسع تستهدف المصالح الأمريكية، ولكن بالنتيجة هناك آليات لإدارة الملفات في إيران، وهذه الآليات محكومة بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. صوت الأطراف المعترضة يبقى موجودا، لا يمكن إخفاته. هناك تنوعات كبيرة في الشارع الإيراني على المستوى الشعبي وعلى المستوى السياسي.
0: شكرا جزيلا لك حازم كلاس في طهران. دعا عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى عرقلة إقرار قانون الإنفاق العسكري إلى حين مناقشة البنود المتعلقة بتعزيز التعاون مع إسرائيل. جاءت الدعوة التي قادها السناتر الديمقراطي كريس فان هولن في رسالة حث فيها أعضاء الحزب على عدم دعم التشريع قبل مناقشة العلاقة مع حكومة إسرائيل. أفادت وكالة الطاقة الدولية أن التصعيد الأحدث في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل. وأضافت الوكالة أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار أو إطلاق نار مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح المضيق الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة لإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات نفط خام بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميلا يوميا. ينضم إلينا من لندن مصطفى البزركان مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة. أهلا بك معنا السيد مصطفى في التلفزيون العربي. إذا أردنا أن نفسر هذا الخبر بطريقة بسيطة ليفهم المشاهد، مسألة أن المخزون النفطي والأسعار وتأثير ما يحدث في الأسابيع القليلة الماضية، كيف نفسره؟
3: تحياتي لشخصك الكريم وللمشاهدات وللمشاهدين الكرام. أول نقطة وهي تثبت أن التوقعات تخطئ وتصيب، وكانت توقعات منظمة الطاقة الدولية أو وكالة الطاقة الدولية خاطئة، استندت على معطيات مؤقتة. أسواق النفط لابد للتوقعات أن تكون توقعات ليست قصيرة المدى، بعيدة المدى واستراتيجية، ولذلك أثبتت خطأها والآن تعاود تصحيح توقعاتها. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، تراجع أسعار النفط إلى دون 70 دولار بالنسبة إلى ويست تكساس كان هناك سبب. أولا، وصلت مستويات الاحتياطي الأمريكي النفطي إلى أدنى مستوياتها منذ العام 1983، هذا يدل على أنه سحب كبير من المخزون. هذه نقطة. النقطة الثانية، ارتفع إنتاج الولايات المتحدة إلى أكثر من 13.5 مليون برميل يوميا. النقطة الثالثة، كان هناك تصدير لامس 9 مليون برميل من النفط الخام، هذا أثر على الأسواق وأعطى صورة غير واضحة وغير حقيقية. هذه نقطة. النقطة الثانية، استمرار إغلاق مضيق هرمز يؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يوميا من النفط الخام إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر. هذه جميعها تؤثر، ولذلك لابد من التأني في قبول التوقعات، وأنا دائما أقولها، التوقعات تخطئ وتصيب ولا يمكن الاعتماد عليها دائما.
0: طيب، هل ما يظهر على الشاشات يعني على شاشات بلومبرغ وغيرها، هو السعر الحقيقي النفط وبرميل النفط والوقود؟
3: هناك سعران، سعر فوري وسعر اللي يظهر على الشاشة. هذه نقطة. النقطة الثانية، كلما تقربنا من نهاية شهر سيكون هناك تذبذب في الأسعار. لماذا؟ لأنه سيكون التسليم بعد شهرين من ذلك التاريخ. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، العبرة في أسواق النفط، وأنا أكررها من شاشتكم أيضا، هي ليست الوصول إلى سعر مرتفع أو سعر منخفض. الفترة الزمنية التي يقضيها سعر النفط في هذا المستوى هي التي تحدد نفسية واندفاع الأسواق والاستثمارات في النفط. هذه جميعها أثرت على الأسواق. شهدنا خلال الحرب الأمريكية الإيرانية وصلت الأسعار إلى 126 دولار على الشاشة، ولكنها وصلت إلى 140 دولار في التسليم الفوري. هذه جميعها تؤثر، ولذلك الصورة غير واضحة وغير يمكن توقعها إلا بعد أن ننتظر ونرى ماذا سيحصل. هل سيكون استمرار العمليات العسكرية أم سيكون هناك اتفاق بعد 60 يوما المقررة من الجانبين؟
0: طيب، وهل يرتبط هذا التذبذب بأي عمل عسكري في المضيق، أم أن فكرة هذا المشهد الذي رأيناه، الضربات المتبادلة ما يمكن وصفها بالمحدودة نوعا ما، لا تحمل أثرا حقيقيا على الأسعار؟
3: بالعكس، تحمل أثرا حقيقيا عزيزي، ولذلك شهدنا قفزة في الأسعار. كانت سعر برنت 72 دولار، وتوقع كثيرون أنه ستتلنا دون 70 دولار. لم أتفق مع هذه التوقعات وقفزت إلى 80 دولار. البعض كان يتوقع أنه لن يكون هناك تأثير للعامل الجيوسياسي بعد التهدئة. العامل الجيوسياسي سيبقى. لماذا؟ لأنه ليس هناك ثقة بوقف إطلاق النار. العالم ينتظر ماذا سيحصل. هناك توقفت أعمال عسكرية، كان هناك مواجهات تصريحات بين الجانبين، ثم عادت المواجهات العسكرية. الآن الأسواق تنتظر ماذا سيكون بعد أن ألغت وزارة الخزانة عملية الموافقة على بيع النفط الإيراني. ماذا سيحصل؟ هل سيستمر الحصار على النفط الإيراني، أم العقوبات على النفط الإيراني، أم سيكون هناك حصار بحري؟ هذه جميعها تؤثر على الأسواق وتنتظر لترى ماذا سيحصل.
0: طيب، نقطة أخيرة سيد مصطفى، هي مسألة استهداف ناقلات النفط. عندما نتحدث عن أن إيران استهدفت عددا من الناقلات، هذه الاستهدافات أيضا إلى أي مدى يمكن أن يكون أثرها كبيرا، بحيث تشكل ضغطا على صانع القرار الأمريكي، على أسعار النفط، على تقلب أسعار الوقود في الولايات المتحدة على وجه الخصوص؟
3: صحيح، بعد التهدئة كان هناك توقعات بهناك ركود تضخمي. ابتعدت التوقعات عن الركود، ولكن التضخم لا يزال موجودا، ولذلك أي ارتفاع في أسعار النفط سيؤثر على مستويات التضخم وكذلك سياسات المصارف المركزية. قبل حوالي ساعة صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أنه مستويات التضخم لا بد من السيطرة عليها من خلال رفع أسعار الفائدة. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تدرك عملية تأثير رفع الفائدة على حظوظ الرئيس ترامب في الانتخابات النصفية القادمة، ولذلك تحاول دائما خفض أسعار النفط، أيضا عدم رفع أسعار الفائدة. ولكن تثبيت أسعار الفائدة هذا يدل على إعادة النظر في السياسات النقدية. هذه جميعها تؤثر، ولذلك العالم ينتظر ماذا سيكون نتيجة هذه المواجهات، وهل سيكون هناك توقيع اتفاق نهائي. هذه هي ما تنتظره الأسواق.
0: شكرا جزيلا لك مصطفى البزركان من لندن، مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة.

0: إلى لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي واصل عمليات نسف داخل بلدة الخيام جنوبي لبنان. وأفادت الوكالة بإصابة شخصين جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت شاحنة نفايات في مدينة النباطي جنوبا. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد الجيش رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في لبنان، لا سيما في الجنوب مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات. وتناول اللقاء التحضيرات لتنفيذ اتفاق الإطاري في المناطق التجريبية بما يشمل انتشار الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها، إضافة إلى مهمات المؤسسة العسكرية واحتياجاتها. ومع وقف إطلاق النار الهش بين لبنان وإسرائيل، لا تزال بعض المدن والقرى تحاول التعافي وترميم بنيتها التحتية وسط ارتفاع كلفة الأضرار وكلفة إعادة الأعمار.
1: لا شارع أو زاوية في ضاحية بيروت الجنوبية لم يترك فيها العدوان الإسرائيلي أثرا لغاراته المدمرة، وهي التي لم تتعافى بعد من حرب عام 2024. تدمير أصاب البنى التحتية وجميع الخدمات الأساسية للمواطنين ببطء، يسعى السكان هنا رفقة السلطات المحلية إلى استعادة الحياة.
2: نتوجه لإصلاح بعض الأضرار البنية التحتية المحيطة بأي ضربة أو اعتداء عم بيصير. عم نحكي عن مجاري، مياه، كهرباء إلى آخره. وهلا يعني خلينا نسميها الهدنة المؤقتة للأسف، يعني عم بلشنا بإزالة الردم بحد ذاته من خلال الأبنية المتضررة. يعني
1: إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، فإن حجم الركام الناتج عن العدوان الإسرائيلي في كامل البلاد يقدر بأكثر من 12 مليون طن.
3: منذ الثاني من مارس وحتى الثاني عشر من يونيو الماضي تجاوز عدد الوحدات المدمرة في لبنان كلياً وجزئياً 90,000 وحدة، ما بين سكنية وتجارية وتعليمية ودينية. النصيب الأكبر منها في محافظة النبطية بأكثر من 54,000 وحدة، تليها محافظة الجنوب بأكثر من 23,000 وحدة، ثم بيروت وجبل لبنان، انتهاء بمحافظتي البقاع وبعلبك الهرمل.
1: تسعى الحكومة اللبنانية عن طريق المجلس الوطني للبحوث العلمية وبالتعاون مع الأمم المتحدة إلى تحديث حصر الأضرار، ويعتمد المجلس في الوقت الحالي على صور الأقمار الصناعية في ظل صعوبة الحصر الميداني داخل أكثر من 60 بلدة لبنانية في الجنوب تحتلها إسرائيل أو تسيطر عليها بالنار.
4: كل 7 أيام لما يمرق القمر الصناعي فوق المنطقة بنقدر نحن ناخد منه المعلومات، نستقيها ونقعد نعمل تحاليل عليها. هيدي التحاليل بتتم عبر استخدام الذكاء الاصطناعي. أكيد هيدي بتكون مواكبتها عمليات رصد لكل الوسائل الإعلام وكل الناس اللي هي على الأرض، ما يسمى الكراود سورسينج.
1: ما تظهره صور الأقمار الصناعية تصل دقته إلى 85% من الواقع، ورغم ذلك تتجلى وحشية المحو في مشاهد ما قبل الحرب والآن. على سبيل المثال، هذه بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، وهذه بلدة الخيام التي تشير التقديرات الرسمية إلى تدميرها كاملة بنسبة 90%، كما تشير إلى أن النسبة الكبرى من عمليات الجرف والحرق وتفجير الأحياء وقعت خلال فترة وقف إطلاق النار. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
0: إلى الضفة الغربية، حيث تواصل إسرائيل انتهاكاتها إذ أصيب 7 فلسطينيين في هجوم نفذه مستوطنون في حوارة بمسافر يطا جنوبي الخليل. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن من بين الجرحى أطفالا ونساء ومسنا أصيبوا بعد اقتحام مستوطنين مع مواشيهم محيط منازل الفلسطينيين، حيث هاجموهم برش غاز الفلفل السام والضرب بالعصي. أشارت إلى اقتحام جيش الاحتلال المنطقة واعتقال 3 من العائلة التي تعرضت للهجوم. وأصيب 6 فلسطينيين منهم 3 بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرقي رام الله. وأعلنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت في وقت سابق مع إصابتين، إحداهما بشظايا قنبلة صوت والأخرى جراء اعتداء بالضرب. وكانت مراسلتنا في القدس كريستين رناوي سبق أن تحدثت للتلفزيون العربي عن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
5: دائما ما يدعم جيش الاحتلال المستوطنين في هذه الهجمات التي تنفذ في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة. التركيز هو على الخليل جنوب الضفة، هنا على رام الله وعلى نابلس في شمال الضفة الغربية. خلال الساعات الأخيرة وثقنا عدة هجمات نفذها مستوطنون، آخر الهجمات كانت في منطقة حوارة بمسافر يطا جنوب الخليل، هناك أصيب 7 فلسطينيين بينهم أطفال نساء، أيضا أحدهم مسن، أصيبوا بعد اقتحام المستوطنين بمواشيهم، اقتحموا محيط منازل الفلسطينيين. هذا أدى طبعا لاندلاع احتكاك ومواجهات بين الأهالي الفلسطينيين والمستوطنين الذين يعتدون على الأهالي. جرى اعتقال 3 من الفلسطينيين بعد تعرضهم لهجوم المستوطنين. هذا يدلل على شراكة كاملة بين جيش الاحتلال والمستوطنين، تبادل وظيفي، تبادل للأدوار بين المستوطنين وجيش الاحتلال. بالتالي بالمجمل دائما ما ترافق هذه الهجمات اقتحامات من قبل جيش الاحتلال لتوفير الدعم وتأمين انسحاب المستوطنين. المستوطنون نضال ينطلقون من بؤر أقاموها على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. هذه البؤر تحقق هدفين، أولا السيطرة على الأراضي، احتلال مساحات واسعة، إلى جانب أنها أصبحت منطلق لهذه الهجمات. بالأرقام خلال 1000 يوم من العدوان وحرب الإبادة على الفلسطينيين نتحدث عن أكثر من 56,000 هجوم واعتداء نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون، وهذه أرقام هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
0: قال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق أحمد الدالاتي أن التحقيقات الأولية مستمرة مع الخلية المتورطة بتفجير عبوتين ناسفتين في دمشق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأضاف الدالاتي أن التحقيق مع أفراد الخلية أثر تبعيتها لتنظيم الدولة، ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية توقيف أعضاء الخلية خلال مداهمات متزامنة في دمشق وريفها. تتسارع وتيرة ملاحقة ملفات الفساد في العراق، فبعد اعتقال المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية بتهم تتعلق بالفساد، افتتح مجلس النواب أولى جلسات الاستجواب في دولته الحالية، منهيا مساءلة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالتصويت على إعفائه من منصبه بينما يواصل القضاء تحقيقاته.
6: إجراءات الحكومة العراقية لملاحقة ملفات الفساد تتواصل بعد اعتقال المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية بتهم تتعلق بالفساد. هذا التحرك الرقابي دفع مجلس النواب إلى عقد أولى جلسات الاستجواب في دورته الحالية، واضعاً رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار أمام مساءلة نيابية غيابية بعد تخلفه عن الحضور، انتهت بالتصويت على إعفائه من منصبه وإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة.
7: مجلس النواب يمارس مهامك المنصوص عليها بالدستور والقانون، وهذا ما تم إنجازه اليوم بإقالة أحد الفاسدين وإحالة ملفاته إلى النزاهة، وإن شاء الله سنعمل على ملفات أخرى وسنعيد لمجلس النواب هيبته الحقيقية ويمارس مهامه.
6: الشروع في استجواب كبار المسؤولين في مؤسسات الدولة يعد اختباراً لمدى جدية السلطة التشريعية في استعادة دورها الرقابي وفتح ملفات المشاريع الاستثمارية والطاقة والنقل المتعلقة بقضايا هدر المال العام، بما ينسجم مع حملة الحكومة الرامية إلى الإصلاح ومكافحة الفساد.
8: واجب مجلس النواب هو الرقابة، مو فقط تشريع قوانين، لديه واجب أصيل في القانون هو الرقابة على أداء الحكومة، الرقابة على أعمال الفساد. واحدة من أهم واجبات البرلمان هي الرقابة. هذه الرقابة كيف تحصل؟ أحد أدوات الرقابة الاستجوابات. بالتالي ينبغي على البرلمان تفعيل استجوابات.
6: بالتزامن مع الإجراءات الحكومية والدور النيابي لملاحقة ملفات الفساد، يستمر القضاء في تحقيقاته بقضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي، والكشف عن ضبط أموال جديدة كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار، فيما تستمر التحقيقات للوصول إلى جميع المتورطين في هذه القضية. مع انطلاق أولى جلسات الاستجواب في مجلس النواب، تترقب الأوساط السياسية والشعبية ما إذا كانت الرقابة النيابية ستشكل رافعة لجهود الحكومة في مكافحة الفساد، أم أن التجاذبات السياسية ستحد من نتائجها. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: أبطل المجلس الدستوري في السنغال قانوناً أقرته الجمعية الوطنية لإعادة النظر في توازن الصلاحيات بين السلطة التنفيذية والبرلمان، معتبراً أنه يخالف الدستور. وكان الرئيس باسيرو ديوماي قد أحال القانون إلى المجلس الدستوري بعد تراجعه عن طرحه في استفتاء شعبي على خلفية خلاف مع رئيس الجمعية الوطنية عثمان سونكو. يمنح القانون للبرلمان ورئيسه صلاحيات أوسع ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية. أطلق مستشفى نعلوت المركزي بمنطقة الجبل الغربي في ليبيا نداء استغاثة بعد وصول الوضع إلى مرحلة حرجة تهدد استمرار تقديم الخدمات الصحية جراء نقص الكوادر الطبية. ويعد مستشفى نعلوت المرفق الصحي الأكبر والأهم في المنطقة، إذ يقدم خدماته لعشرات الآلاف من المواطنين في مدينة نعلوت والمناطق المجاورة لها.
9: داخل قسم الكلى بمستشفى نعلوت المركزي تبدأ رحلة العلاج مبكرا. هنا يخضع فتحي لجلسات غسيل يحتاجها أسبوعيا، لكنه يقول إن المرضى لا يواجهون المرض وحده، بل يواجهون أيضا تحديات تتعلق باستمرار تقديم الخدمات الصحية.
10: يعني نتمنى أن تكون الإجراءات أسرع من هيك بصراحة، بما ان احنا عندنا قسم هنا مجمع خاص للكلى لم يتم افتتاحها لحد الان، رغم انه وصلت به الانجاز في المبنى ممكن 80% وشبه جاهز.
9: تبدو ممرات المستشفى اكثر هدوءا، اذ يشهد المرفق الطبي نقصا في العناصر الطبيه المساعده، ما ادى الى توقف بعض الاقسام عن استقبال المرضى.
11: في اي قسم تمشي، اي قسم مستشفتين تمشي، لان تلقى شخصين شخص، يعني في حالات تلقى حتى في قسم الرجال شخص واحد، يعني في تلقى فوق 8-9 حالات وشخص واحد اللي ماسك توك، يعني شبه مستشفتين ما تنقص في الكادر الوظيفي. بس
9: نقص الكوادر الطبيه يحد من قدره المستشفى على تشغيل جميع اقسامه، رغم استمرار تقديم الخدمات الاساسيه التي يعتمد عليها سكان مدينه نعلوت والمناطق المجاورة.
12: حنا كإجراءاتنا درنا إجراءات استباقية كبلدية نعلوت، خاطبنا وزارة الصحة للنظر في المشاكل المتعلقة بمستشفى نعلوت المركزي، وفي الانتظار الردود وتفعيل المشاكل إن شاء الله. مدى بينا نحاول كيف يصحوا المشاكل والوقوف ضد هذه المشاكل إن شاء الله.
9: يستقبل مستشفى نعلوت مرضى من المدينة وعدد من مناطق الجبل الغربي، وهو ما يجعل استمرارية خدماته قضية تتجاوز حدود نعلوت نفسها.
13: وراء هذه الجدران لا يقتصر التحدي على علاج المرضى، بل يمتد إلى الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة الطبية نفسها. وبين نقص الأدوية وتوقف بعض الأقسام عن العمل، يترقب سكان نعلوت دعما عاجلا يعيد لهذا المستشفى قدرته على تلبية احتياجات الأهالي. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، نعلوت.
0: إلى الحرب في السودان، حيث أفاد شهود عيان بأن قوات الدعم السريع تمكنت من إعادة السيطرة على مدينة كلبس بولاية غرب دارفور. اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط المدينة، حيث استخدمت الدعم السريع تعزيزات عسكرية واسعة لهجومها على المدينة التي أعلن الجيش السوداني تحريرها قبل نحو 10 أيام. ونشر مقاتلون ينتمون لقوات الدعم السريع مشاهد توثق دخول المدينة والسيطرة على أحيائها، فيما تقول مصادر أن القوات تستعد للتقدم باتجاه الطيني شمال دارفور.

0: انضم الينا من ام درمان مراسل التلفزيون العربي عمار المغربي. عمار اهلا بك. اذا كر وفر، ايام قليله يسيطر الجيش السوداني على مدينه ومن ثم يسيطر عليها الدعم السريع من جديد، التفاصيل لديك عمار.
1: نعم محمد، هذه طبيعة العمليات العسكرية دائما هنا في معظم جبهات القتال، عمليات الكر والفر ما بين الجيش وقوات الدعم السريع مستمرة. تارة قوات الدعم السريع تسيطر وتارة قوات الجيش السوداني تستعيد السيطرة على ذات المنطقة، وحتى هذه اللحظة لم تصدر بيانات رسمية سواء كان من الجيش أو قوات الدعم السريع تؤكد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة كولبوس بولاية غربي دارفور، بخلاف المقاطع المصورة التي نشرتها أو نشرها أفراد قوات الدعم السريع على بعض المواقع التي تدعم قوات الدعم السريع، أكدت بأنها داخل مدينة كولبوس بولاية غربي دارفور. هذه المدينة التي كان الجيش السوداني استعادها خلال الأيام الماضية بعد عمليات عسكرية وتحركات عسكرية بالنسبة للجيش السوداني في محيط شمال دارفور وكذلك في غرب دارفور وفي تخوم منطقة الجنين. بحسب كذلك المصادر العسكرية تقول بأن قوات الجيش السوداني قامت بالتموضع في مناطقها في منطقة الطينة بشمال دارفور، هذه المناطق التي تتواجد بها قوات الجيش السوداني والقوات المشتركة التي تقاتل في هذه الجبهة. عموما هذه المنطقة هي مناطق حدودية ما بين السودان ودولة تشاد، وكذلك تعتبر هي أيضا ممرات لدخول المساعدات الإنسانية عبر دولة تشاد نحو مناطق شمال دارفور وغرب دارفور للنازحين الذين نزحوا جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية في هذه المنطقة، خصوصا أن هذه العمليات والتطورات والتحركات العسكرية في هذا المحور ربما يعقد يعني دخول المساعدات الإنسانية بشكل كبير في وضع متأزم أصلا في هذه المناطق. يعاني النازحون في شمال دارفور وفي غرب دارفور أوضاع إنسانية صعبة للغاية. ربما أيضا خلال الساعات الماضية كما تحدثت أنت في بداية حديثك بأن عمليات الكرف والفر متواصل، ربما نشهد الساعات القادمة تطورات باستعادة السيطرة على هذه المنطقة، فهي طبيعة العمليات العسكرية دائما ما بين الجيش وقوات الدعم السريع عنوانها الكرف والفر في معظم جبهات القتال. إذا ذهبنا أيضا لتطورات في المحور الآخر نجد هناك تقدم ميداني واضح بالنسبة للجيش السوداني في محور النيل الأزرق من واقع استعادة الجيش السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية، وبحسب المصادر العسكرية التي تحدثت للتلفزيون العربي قالت بأن عمليات التمشيط وعمليات التأمين لهذه المدينة جارية منذ أن أعلن الجيش خلال يوم الأمس السيطرة على هذه المدينة. كذلك حديث لمحافظ الكرمك الذي تحدث أن استعادة السيطرة على هذه المدينة ربما يمهد الطريق لعودة ما يزيد عن 70,000 شخص إلى منازلهم في الكرمك وفي محيطها الذين نزحوا من هذه المنطقة إلى مدينة الدمازين، أكثر من 50,000 أسرة نزحت جراء اقتحام قوات الدعم السريع في أواخر مارس الماضي وعمقت من أوضاعهم الإنسانية وسط نقص واضح في الغذاء وفي المياه وفي الصحة وكذلك في مواد الإيواء، الأمر الذي عمق من معاناتهم بشكل كبير وواضح في إقليم النيل الأزرق. كذلك يعني استعادة السيطرة بالنسبة للجيش لهذه المنطقة الاستراتيجية يعتبر هو تقدما ميدانيا كبيرا في إحكام السيطرة على تدفق الدعم وتسلل قوات الدعم السريع عبر الحدود مع دولة إثيوبيا، وهذا من شأنه يؤمن الحدود ومنع تدفق الأسلحة في هذه المنطقة، إضافة إلى أن الهجمات بواسطة الطائرات المسيرة بحسب المصادر العسكرية تحدثت بأن قوات الدعم السريع تطلق مسيراتها أو تتحرك من أراضي إثيوبيا، ووجود قوات الجيش السوداني في هذه المنطقة ربما يعزز من الدفاع المتقدم لإقليم النيل الأزرق. عموما هي تمضي العمليات العسكرية في معظم جبهات القتال، ولكن العنوان الأبرز دائما هو تعميق الأوضاع الإنسانية الكارثية. إذا تحدثنا قبل قليل عن النيل الأزرق وتحدثنا أيضا عن دارفور ونتحدث كذلك عن شمال كردفان تحديدا هذه المنطقة ربما هي انخفضت فيها حدة الاشتباكات، وكذلك انخفضت فيها عمليات الاستهداف بواسطة الطائرات المسيرة، ولكن ما تزال تعميق الأوضاع الإنسانية في هذه المنطقة تحديدا في مدينة الأبيض جراء الاستهدافات السابقة متواصلة، والمحاولات أيضا من الحكومة المحلية جارية لعالجة أوضاع السكان من أزمات مختلفة في مياه الشرب، في الكهرباء وغيرها.
0: شكرا جزيلا لك عمار المغربي مراسل التلفزيون العربي في أم درمان. أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها لقبول المبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب، بينما دعا البرلمان الأوروبي إلى إدراج الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية.
2: بين مساع أمريكية لإطلاق مسار سياسي جديد وشروط ميدانية، تتواصل محاولات وقف الحرب في السودان. وكالة رويترز كشفت استنادا إلى وثائق اطلعت عليها أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي سيطرت عليها منذ 11 مايو عام 2023 للموافقة على المبادرة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب. بحسب الوثائق تقترح المبادرة هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما تمهد لمفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار يعقبها انتقال سياسي بقيادة مدنية. تزامنا مع هذه التحركات صعد البرلمان الأوروبي ضغوطه على قوات الدعم السريع داعيا إلى إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية ومحملا إياها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما طالب البرلمان الأوروبي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل الأراضي السودانية إلى جانب وقف إمدادات السلاح وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين. وفي الميدان حذرت الأمم المتحدة من تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية خاصة في إقليم كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي وباء الكوليرا.
3: نواصل تلقي تقارير عن ضربات تشنها طائرات مسيرة في منطقة كردفان، بما في ذلك هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ، ما أسفر عن وقوع إصابات وعرقلة الوصول إلى إمدادات المياه الأساسية. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه وباء الكوليرا انتشاره في أنحاء المنطقة.
2: وبينما تتواصل الجهود الإنسانية لاحتواء الأزمة، تؤكد الأمم المتحدة أن نقص التمويل بات أحد أكبر التحديات أمام الاستجابة، إذ لم تحصل خطة السودان الإنسانية إلا على أقل من ثلث التمويل المطلوب، ما ينذر باتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة على تلبيتها.
0: كثفت أوكرانيا هجماتها على المنشآت النفطية الروسية في إطار ضغوطها على البنية التحتية للطاقة بهدف تعميق أزمة نقص البنزين والديزل على مستوى البلاد وتحقيق أهداف أخرى تتعلق بمسار الحرب والتفاوض.
4: منذ أسبوعين وعلى نحو متواصل المسيرات الأوكرانية تستهدف منشآت ومرافق روسية للطاقة. في أحدث هذه الهجمات هز سلسلة انفجارات مصفاة إليسك النفطية في كراسنودار الروسية. المصفاة تعرضت لهجوم بمسيرات أوكرانية ما أدى إلى اندلاع حريق داخلها. تعد من المنشآت النفطية الرائدة في المنطقة الجنوبية لروسيا، لها أهميتها اللوجستية البالغة لقربها من موانئ البحر الأسود. منشأة نفطية أخرى في مدينة آزوف في مقاطعة روستوف جنوبي روسيا تضم محطة لتكرير النفط ومستودعا اندلع فيها حريق ضخم بعد أن هزتها انفجارات عنيفة إثر هجوم بمسيرات. وفي جنوب غربي روسيا حيث تقع مدينة تاغانروغ الساحلية في مقاطعة روستوف، اشتعلت النيران بمحطة للشحن والمناولة مخصصة لتفريغ وشحن المنتجات النفطية على السفن الحربية. مسيرات أوكرانية شنت هجوما مكثفا على المنطقة.
5: كثير.
4: وضمن مسلسل الاستهداف هذا توقفت العمليات في مصفات ساراتوف الروسية لتكرير النفط عقب الأضرار التي لحقت بها جراء هجوم بمسيرات. مصفات أخرى هي أومسك وهي الأكبر في روسيا، أوقفت عملياتها أيضا عقب هجوم أوكراني بمسيرات. استهدافات لم تقتصر على المنشآت النفطية، بل شملت سفنا تستخدم لتزويد الجيش الروسي بالوقود كتلك التي استهدفت في بحر آزوف. أما الهدف من هذه الهجمات فالحد من إمدادات المنتجات النفطية الروسية، وهو الأمر الذي تسبب بأزمة وقود وارتفاع في أسعاره، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذه التداعيات.
6: تضررت عدة مصافي نفط، ما أدى إلى انخفاض مؤقت في إنتاج البنزين والديزل، وبناء على توجيهاتكم معالي الرئيس اتخذت الحكومة الإجراءات التالية لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية. رفعنا الطاقة الإنتاجية في المصافي العاملة إلى أقصى حد، وفرضنا حظرا تاما على تصدير البنزين ووقود الطائرات.
4: أما هدف كييف الأهم من وراء هذه الضربات فهو الضغط على الكرملين للدخول في مفاوضات إنهاء الحرب التي اندلع شرارتها قبل أكثر من 4 سنوات.
0: أفادت الإدارة العسكرية في مقاطعة خيرسون أن 10 قرى تعرضت خلال الساعات الماضية لقصف مدفعي وغارات جوية بمسيرات روسية، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 34 بينهم 3 أطفال. وأعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة زابوروجيا أن شخصاً واحداً قتل جراء الهجمات الروسية. ذكرت أن القوات الروسية نفذت خلال الساعات الماضية 1000 ضربة استهدفت 49 بلدة وقرية في المقاطعة. ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد الستي. إياد أهلاً بك. إذن تصعيد ميداني واستمرار للقصف الروسي.
7: نعم محمد، تصعيد يبدو وتيرة هذه الهجمات هي يعني تأخذ منحا متصاعدا في كل يوم وفي كل ليلة. طبعا هجمات متبادلة ما بين الجانبين الروسي والأوكراني، كانت كثير من المناطق الأوكرانية شهدت هجمات روسية خاصة في شمال وشرق وجنوبي البلاد، وذلك بالمسيرات. كما ذكرت كان هناك هجمات على مقاطعة خرسون جنوبية أوكرانيا أودت بحياة 3 مدنيين إضافة إلى إصابة 34 آخرين من بينهم 3 أطفال. هذا ما كانت أفادت به الإدارة العسكرية في مقاطعة خرسون. هناك أضرار بطبيعة الحال بحسب بيانها، بيان الإدارة، كانت قد لحقت ببنية تحتية مدنية من بينها منازل خاصة، وأيضا تحدثت عن أضرار لحقت بأبراج اتصالات وحافلة ركاب وأيضا مركبات. طبعا الهجمات لم تقتصر فقط على هذه المقاطعة، لكنها امتدت أيضا إلى مقاطعة خاركيف في شرقية أوكرانيا. بحسب ما ذكر رئيس الإدارة العسكرية هناك أليه سيناهوبا، الذي قال بأن هجمات بالمسيرات كانت قد استهدفت قرية فالكي بمنطقة بادغونف، هذه المنطقة الواقعة إلى الشمال الغربي من مقاطعة خاركيف، خلال ساعات الليل، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين مع اندلاع النيران في عدد من المنازل الخاصة. تمكنت فرق الطوارئ والإنقاذ من إخمادها لاحقا. في زاباريجيا أيضا كما تحدثت محمد، كان هناك الحديث عن مقتل شخص وإصابة 12 شخصا آخرين جراء هجمات روسية تمت بالمسيرات وأيضا بغارات روسية بإلقاء قنابل جوية موجهة وأيضا بقصف مدفعي طوال 10 البلدات والقرى الواقعة بالقرب من خطوط التماس في جنوبي مقاطعة زاباريجيا. إلى ذلك أيضا كانت الإدارة العسكرية في مقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا تحدثت اليوم عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين جراء الهجمات الروسية بالمسيرات. أكثر المناطق المتضررة هي أحياء في داخل المدينة في مدينة سومي إضافة إلى مدينة شوسكا. طبعا الأضرار كانت قد لحقت بمنازل خاصة ومنشآت بنى تحتية مدنية بحسب بيان الإدارة العسكرية في هذه المنطقة. أما سلاح الجو الأوكراني اليوم فقد تحدث في بيانه الصباحي عن هذه الهجمات وقال بأن القوات الروسية أطلقت 137 مسيرة من مختلف الأنواع معظمها من نوع شاهد الهجومية والتي تمكنت الدفاعات الروسية من إسقاط 114 مسيرة منها، فيما يعني كانت هناك إصابات مباشرة ل19

0: تفوق بالنسبة للقوات الأوكرانية، سواء كان ذلك في الميدان أو عبر الأجواء، طبعا في الإشارة إلى ما يعرف بالعقوبات الأوكرانية بعيدة المدى والتي تتمكن من خلال القوات الأوكرانية من استهداف منشآت نفطية في داخل العمق الروسي.
1: شكرا جزيلا لك إياد ستي في كييف. لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 6 جراء حريق غابات اندلع قرب مدينة ألميريا في إقليم الأندلس جنوبي إسبانيا، وفق ما أعلنت السلطات الإقليمية. وقالت حكومة الأندلس إن بعض الضحايا عثر عليهم داخل سياراتهم، بينما يواصل نحو 150 من رجال الإطفاء مكافحة الحريق. وأخلت السلطات نحو 50 شخصا إلى مراكز الإيواء، وأغلقت عددا من الطرق، بينما يجري التحقيق في سبب الحريق وسط ترجيحات أولية بأن يكون سقوط خط كهرباء قد أدى إلى اشتعال الغطاء النباتي الجاف. وصل أثر بافي في وقت مبكر اليوم نحو جزر ساكيشيما اليابانية. أجرت طوكيو استعداداتها تأهبا لتداعيات الأعصار في عدد من الجزر جنوب غربي البلاد وسط تحذيرات من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، فيما أعلنت الخطوط الجوية اليابانية إلغاء أكثر من 100 رحلة. والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: ودع منتخب المغرب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بخسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد. سجل هدفي فرنسا كل من كيليان مبابي في الدقيقة 60 وعثمان ديمبلي بعدها بست دقائق. بهذه النتيجة تأهل منتخب فرنسا إلى الدور نصف النهائي من البطولة ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة الليلة بين إسبانيا وبلجيكا.
1: بالنسبة للندم، وقد أخبرت اللاعبين بذلك، لا أعتقد أن هناك أي ندم. من الصعب أن تتحدث عن الندم مع اللاعبين بعد مسيرة رائعة كهذه، وصولا إلى ربع النهائي وبذلهم قصارى جهدهم. ربما كنا نرغب في الاستحواذ على الكرة بشكل أفضل، وكانت هذه هي الخطة، لكن علينا أن نشيد بفرنسا أيضا.
0: وعبرت الجماهير المغربية عن فخرها بالفريق الوطني في مقابل استياء آخرين من بعض الخيارات التكتيكية.
2: الخصم كان خصم قوي، فرنسا احنا عارفينه، عندهم بزاف ديال اللاعبين، عندهم تجربة، ولكن صراحة كنا متوقعين على الأقل أداء أحسن.
3: المدرب ديال فرنسا داخل بواحد تشكيلة دفاع متقدم هجوم متقدم، يعني حكم لينا الوسط، ما خلينا كاع في نفسه.
4: للاسف اننا ضربوا النهائي، احنا مع واحد الفريق اللي قوي بزاف علينا، مي الحمد لله حاولوا الدراري، حاولوا انهم يسيروا المباراه، حاولوا يديروا واحد المحاولات. الامكانيات كذلك المدرب حتى هو دار تغييرات، لان كانت في واحد لوسونس بوزيتيف باش اننا نربحوا.
5: المغرب ما صافي ما استطاعتش حتى المونديال الجاي، غندوا في بلادنا، ما يمكنش ندوا في بلاد الناس.
6: فرحانين بالاداء ديال المنتخب المغربي ديالنا، الحمد لله حيدنا واحد لا باريير، ولينا كنبقاو من باغمي لي وي ايكيب في الاخرين. حنا فخورين بزاف، وحنا غير كناجلوا الحلم، دونك الحلم مؤجل 2030 ان شاء الله، وغادي نسيليبغيو هنايا وغادي نحتفلوا.
7: نتمنوا بزاف زعما توفيق المغرب، و ليكيب ديالهم زعما صراحه مزيانين، كلشي زعما عجبونا، وان شاء الله لا بروشين فوا نكونوا فينكر.
8: الماتش صعب، وكان يعني في اكيد توقعات مختلفه من ناس مختلفه، ولكن مجهود كبير وعظيم من الفريق المغربي، يعني شجع فريق المغرب دائما.
9: ما بقى عندنا ما نقولوا، تقصينا، ولكن برافو للدراري اللي وصلوا لهذا النيفو هذا. ان شاء الله كاس العالم الجاي في المغرب نتوقعوا منهم مستوى احسن من هذا، وان شاء الله نوصل للفينال، ولا علاش لا لاكوب.
10: كنا كننتظروا الا خسرنا نخسروا، ولكن يكون يبان لنا راه درنا واحد المجهود، قاتلنا، شرقنا التونيات، شي قسمه من هنايا، شي ترعيفه، ولكن الغالب الله. انا حاجه واحده اللي ما عجبتنيش، مسكين الولد خلاو تيبكي شويه. من الحمد لله
11: كنشجعوا المنتخب المغربي ديالنا، وعلاش لا ان شاء الله غادي نربحوا، وغنربحوا ان شاء الله في 2030 هنا في المغرب وديما المغرب.
0: مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشام عبر عن افتخاره بهذا الإنجاز بعد الوصول إلى نصف النهائي للمرة الثالثة توالياً.

0: نفتخر بما حققناه، إنها المرة الثالثة على التوالي التي نبلغ فيها نصف النهائي. في 2018 لم يكن أحد يمنحنا أي فرصة، وفي نسخة قطر عادة ما يكون بطل النسخة السابقة محظوظا، لكننا وصلنا إلى النهائي. أما هذه المرة فالوضع مختلف، لأن الجميع كان يراقبنا منذ المباراة الأولى.
1: لسنا أقوى منتخب، لقد توج منتخبنا بطلا للعالم، وسبق أن كان وصيفا في نهائي النسخة الماضية. أما هذا المنتخب فليس بطلا للعالم ولا وصيفا، حتى هذه اللحظة لا يمكن اعتباره الأقوى. صحيح أن المنتخب الذي يمتلك أكبر قدر من الإمكانات هو صاحب المستقبل الواعد.
2: في فرنسا احتفلت الجماهير في شوارع باريس بتأهل منتخب الديوك إلى نصف نهائي كأس العالم للمرة الثالثة توالية.
3: هناك عدد قليل جدا من المنتخبات التي منحتني انطباعا بأنها مهيمنة بشكل مطلق، وفي النهاية فإن الهيمنة التي يظهرها المنتخب الفرنسي تكاد لا تقارن.
0: سعيد وفخور جدا بكوني فرنسي. فزنا بهدفين، كان بإمكاننا تسجيل المزيد. سجل مبابي هدفا، وآمل ألا تكون إصابته خطيرة وأن يكون جاهزا لنصف النهائي.
4: كانت مباراة رائعة، شعرت ببعض خيبة الأمل في الشوط الأول، كنا ننتظر ونراقب فقط، بينما دافع المغرب بشكل ممتاز. أنا سعيدة جدا، أمر مميز بالفعل.
2: وفي مباراة دور الثمانية يواجه المنتخب الإسباني نظيره البلجيكي في قمة أوروبية مرتقبة على ملعب لوس أنجلوس. ويعد هذا اللقاء الأول بين المنتخبين منذ نحو 17 عاما. إسبانيا بطلة أوروبا تطمح لحسم اختبار الشياطين الحمر بعد الإطاحة بجارتها البرتغال في ثمن النهائي، والتقدم أكثر نحو استعادة لقبها في نسخة 2010. في المقابل تدخل بلجيكا بمعنويات عالية بعد إقصائها منتخب أمريكا صاحب الضيافة برباعية في دوري 16. حظيت بعثة المنتخب المصري باستقبال تاريخي في مطار مدينة العالمين الجديدة في إثر عودتها من الولايات المتحدة عقب انتهاء مشوارها في نهائيات كأس العالم في دوري 16. هذه الصور التي نتابعها هي صور مباشرة للحافلة المفتوحة التي تقول لاعبي المنتخب المصري. بطبيعة الحال يقودهم قائد المنتخب المصري محمد صلاح الذي عاد مع المنتخب إلى بلاده إلى مصر بعد إقصاء المنتخب المصري من الأرجنتين في البطولة.

0: ومع هذه الصور نصل إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، ساعة جديدة مع وائل التميمي.
1: شكرا محمد، أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، ونبدأها بأبرز العناوين. في ظل اتصالات إقليمية لاحتواء التصعيد، عودة تدريجية للحركة في مضيق هرمز، ومسؤول أمريكي يؤكد أن المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران لا تزال متواصلة. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مدينة كولبوس بولاية غرب دارفور، والبرلمان الأوروبي يدعو إلى إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية. ثلاثة قتلى في قصف روسي على خيرسون، وروسيا تقول إن كييف استهدفت بمسيرات مصفاة لتكرير النفط في إقليم كراسنودار ومحطة للمنتجات النفطية في روستوف. مقتل 13 شخصا في حرائق غابات قرب مدينة ألميريا جنوب إسبانيا، والسلطات تصف الحادثة بأنه مأساة غير مسبوقة.

0: أظهرت بيانات تتبع للسفن أن ناقلات للغاز الطبيعي المسال استأنفت في الأيام القليلة الماضية عبور مضيق هرمز. وقالت اليابان إن 22 سفينة مرتبطة بها غادرت الخليج منذ الثلاثاء رغم تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. سياسيا قال مسؤول أمريكي لرويترز إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع طهران وأن المحادثات الفنية مستمرة، بينما حذرت إيران الولايات المتحدة مما دعتها مغامرات عسكرية.
1: بعد شلل شبه تام في حركة النقلات عبر مضيق هرمز بفعل التصعيد الأمريكي الإيراني، ظهرت مؤشرات محدودة على استئناف الحركة دون أن تعكس حتى الآن عودة كاملة إلى المسار المعتاد. فبيانات تتبع السفن أظهرت أن عدة ناقلات للغاز الطبيعي المسال استأنفت خلال الأيام القليلة الماضية دخول مياه الخليج، فيما أعلنت طوكيو أن سفنا أخرى مرتبطة بها غادرت منذ يوم الثلاثاء. عودة تأتي فيما يخيم هدوء حذر بعد يومين من ضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الهدوء النسبي في الميدان لم ينهي جوهر الخلاف بشأن الملاحة ومن يملك تحديد ترتيبات العبور. فالقيادة الوسطى الأمريكية قالت إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، ووصفت ما أوردته تصريحات إيرانية بشأن عدم السماح بعبور المضيق إلا عبر مسارات تحددها طهران بأنه ادعاء كاذب، فيما لا تزال الأخيرة ثابتة على موقفها. وبالتوازي مع تراجع حدة التصعيد تتحرك الجهود السياسية في محاولة لمنع عودة المواجهة. فمسؤول أمريكي أكد أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع طهران وأن المحادثات الفنية مستمرة، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أن مذكرة التفاهم انتهت بالنسبة إليه في مشهد يعكس بقاء باب التفاوض مفتوحا رغم التصعيد. أما إيران فواصلت تحركاتها الدبلوماسية، إذ بحث وزير خارجيتها التطورات مع قائد الجيش الباكستاني، معتبرا إقرار واشنطن بعدم الالتزام بالمذكرة دليلا على استمرار سياساتها الحربية ومحذرا من أي مغامرة أمريكية. لكن استمرار المسار الدبلوماسي لا يلغي عودة الضغوط الاقتصادية، فواشنطن كانت قد ألغت الرفع المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني في خطوة تعيد الضغط على طهران بالسلوك الذي تصفه واشنطن بغير المقبول في مضيق هرمز، ما يبقي القلق الدولي قائما بشأن سلامة الملاحة رغم عودة بعض الناقلات خشية أن ينقل أي تصعيد جديد تداعيات الأزمة من المضيق إلى أسواق الطاقة.
0: قالت وكالة الطاقة الدولية إن تصعيد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل. وأضافت الوكالة أن أسواق النفط وجدت متنفسا الشهر الماضي بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين في إعادة فتح المضيق الذي أدى إغلاقه الفعلي إلى تعطيل تدفقات النفط الخام بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا لبحث التنسيق بين الجانبين، وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إنهما اتفقا على مواصلة التنسيق في مختلف الجبهات، وأشارت إلى أن ترامب أطلع نتنياهو على التحركات الأمريكية في الخليج. وأضاف البيان أن نتنياهو أثار مسألتي خطورة تصريحات الرئيس التركي ضد وجود إسرائيل وفق البيان والحاجة إلى إقامة مناطق أمنية على الحدود مع إسرائيل. دعا عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي في مجلس الشيوخ إلى عرقلة إقرار قانون الإنفاق العسكري إلى حين مناقشة البنود المتعلقة بتعزيز التعاون مع إسرائيل. جاءت الدعوة التي قادها السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن في رسالة حث فيها أعضاء الحزب على عدم دعم التشريع قبل مناقشة العلاقة مع إسرائيل. إلى لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي واصل عمليات نسف داخل بلدة الخيام جنوبي البلاد، كما أفادت بإصابة شخصين جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت شاحنة نفايات في مدينة النبطية جنوباً.

0: بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد الجيش رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في لبنان ولا سيما في الجنوب مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات. كما تناول اللقاء التحضيرات لتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في المناطق التجريبية بما يشمل انتشار الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها، إضافة إلى مهام المؤسسة العسكرية واحتياجاتها. ومع وقف إطلاق النار الهش بين لبنان وإسرائيل، لا تزال بعض المدن والقرى تحاول التعافي وترميم بنيتها التحتية وسط ارتفاع كلفة الأضرار وكلفة إعادة الإعمار.
1: لا شارع أو زاوية في ضاحية بيروت الجنوبية لم يترك فيها العدوان الإسرائيلي أثرا لغاراته المدمرة، وهي التي لم تتعافى بعد من حرب عام 2024. تدمير أصاب البنى التحتية وجميع الخدمات الأساسية للمواطنين ببطء، يسعى السكان هنا رفقة السلطات المحلية إلى استعادة الحياة.
2: نتوجه لإصلاح بعض الأضرار البنية التحتية المحيطة بأي ضربة أو اعتداء عم بيصير. عم نحكي عن مجاري، مياه، كهرباء إلى آخره. وهلا يعني خلينا نسميها الهدنة المؤقتة للأسف، يعني بلشنا بإزالة الردم بحد ذاته من خلال الأبنية المتضررة. يعني
1: إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، فإن حجم الركام الناتج عن العدوان الإسرائيلي في كامل البلاد يقدر بأكثر من 12 مليون طن.
3: منذ الثاني من مارس وحتى 12 من يونيو الماضي تجاوز عدد الوحدات المدمرة في لبنان كلياً وجزئياً 90,000 وحدة، ما بين سكنية وتجارية وتعليمية ودينية. النصيب الأكبر منها في محافظة النبطية بأكثر من 54,000 وحدة، تليها محافظة الجنوب بأكثر من 23,000 وحدة، ثم بيروت وجبل لبنان، انتهاءا بمحافظتي البقاع وبعلبك الهرمل.
1: تسعى الحكومة اللبنانية عن طريق المجلس الوطني للبحوث العلمية وبالتعاون مع الأمم المتحدة إلى تحديث حصر الأضرار، ويعتمد المجلس في الوقت الحالي على صور الأقمار الصناعية في ظل صعوبة الحصر الميداني داخل أكثر من 60 بلدة لبنانية في الجنوب تحتلها إسرائيل أو تسيطر عليها بالنار.
4: كل 7 أيام لما يمرق القمر الصناعي فوق المنطقة بنقدر نحن ناخد منه المعلومات، نستقيها ونقعد نعمل تحاليل عليها. هيدي التحاليل بتتم عبر استخدام الذكاء الاصطناعي. أكيد هيدي بتكون مواكبتها عمليات رصد لكل الوسائل الإعلام وكل الناس اللي هي على الأرض، ما يسمى الكراود سورسينج.
1: ما تظهره صور الأقمار الصناعية تصل دقته إلى 85% من الواقع، رغم ذلك تتجلى وحشية المحو في مشاهد ما قبل الحرب والآن. على سبيل المثال، هذه بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، وهذه بلدة الخيام التي تشير التقديرات الرسمية إلى تدميرها كاملة بنسبة 90%، كما تشير إلى أن النسبة الكبرى من عمليات الجرف والحرق وتفجير الأحياء وقعت خلال فترة وقف إطلاق النار. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
0: معنا الآن من بيروت مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. رامز، هذه اللقاءات بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش دليل على تنسيق مستمر أم في الواقع خلافات متواصلة؟
5: بالنسبة إلى هذا الأمر يمكن أن نقسم الأمر إلى قسمين أساسيين. الجزء الأول أو القسم الأول هو المتعلق بالترتيبات الأمنية المتعلقة بتنفيذ اتفاق الإطار جنوب لبنان، لا سيما أن الأسبوع المقبل كما أشار بالأمس سفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى أثناء لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، سيصل وفد عسكري إلى العاصمة بيروت لتنسيق الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، وبالتالي هذه اللقاءات المتكررة مع الرئيس اللبناني بقائد الجيش هي من أجل تنسيق والترتيبات الأمنية للانسحاب الإسرائيلي ودخول الجيش اللبناني إلى هذه القرى واستلام زمام الأمور فيها. أما ردا على سؤالك بالنسبة إلى الخلافات، في الفترة الماضية جرت أو ترددت معلومات عن خلافات، لكن هذا الأمر دحضه الرئيس اللبناني ونفاه، وكذلك تلقى قائد الجيش جرعات دعم يمكن القول إنجاز التعبير من عدد من القيادات. في هذا الأسبوع كان هناك زيارة للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إلى اليرزي ولقاء قائد الجيش، وبالتالي أقله من رسميا هناك نفي لكل هذه الخلافات المتعلقة بمواقف قائد الجيش، لسيما المواقف الأخيرة وما ارتبطت، وبالعودة إلى حيثيات ما حصل في الجولة الأخيرة من المفاوضات والتي نتج عنها اتفاق الإطار ورفض الضباط في الوفد التقاط هذه الصورة التذكارية مع الوفد الإسرائيلي. لكن ما يهم الآن بالنسبة إلى العاصمة بيروت هي إنجاز هذه الترتيبات مع الجانب الأمريكي ومع الجانب العسكري، وأيضا السؤال الأساسي هو هل إسرائيل مستعدة لتلتزم هذه المرة وتقدم شيء في المقابل للحكومة اللبنانية، أقله من هذه المناطق التجريبية الثلاث فرون وزوتر الشرقية وزوتر الغربية، لأنه في الأسابيع الماضية كان هناك تنصل إسرائيلي من الالتزام بهذا الاتفاق. وهنا لابد الإشارة وائل إلى جزئية مهمة، حاولت بيروت تحصيل هذا الأمر من الأمريكيين عندما طرحوا نقل المفاوضات من واشنطن إلى روما، وهي بالتالي أعطت في بداية الأمر موافقة مشروطة من أجل تحصيل هذا الأمر، وبحسب المعلومات كان الرد الأمريكي إيجابي، وهذا ما فسر تسريع زيارة الوفد العسكري الأمريكي إلى بيروت لبحث هذه الأمور التقنية والانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. يأتي كل هذا وسط هدوء هش يعيشه الجنوب اللبناني مع تراجع حدة العمليات العسكرية هناك.
0: رامز، ماذا بخصوص مشاركة لبنان في جولة المفاوضات المفترضة قريبا في روما؟ هل حسمت بيروت أمرها؟
5: يمكن القول أن القرار قد اتخذ، والوفد اللبناني سيشارك منتصف هذا الشهر في روما بعد حصوله على ضمانات أمريكية متعلقة أولا بأن الولايات المتحدة ستشارك بنفس الفعالية، أي أن اللقاءات ستكون ثلاثية وليست ثنائية مع إسرائيل، لأن بيروت كانت تعتبر أن الترحيب والمسارعة الإسرائيلية إلى نقل هذه المفاوضات من واشنطن هو للتخلص من الضغط الأمريكي، وأيضا بعدما حصلت بيروت على ضمانات بقرب التزام إسرائيل بالانسحاب من المناطق التجريبية، وبالتالي هذا الوفد سيشارك في روما في هذه المفاوضات. التحفظات التي كانت هي ليست من حيث المبدأ، مبدأ استمرار المفاوضات المباشرة، لكن من حيث التزام إسرائيل بما جرى الاتفاق عليه في اتفاق الإطار هذا.
0: شكرا جزيلا رامز القاضي في بيروت. إلى الضفة الغربية، حيث أصيب 7 فلسطينيين في هجوم نفذه مستوطنون في حوارة بمسافر يطا جنوبي الخليل. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن من بين الجرحى أطفالا ونساء ومسنا أصيبوا بعد اقتحام مستوطنين مع مواشيهم محيط منازل الفلسطينيين، وهاجموهم برش غاز الفلفل السام والضرب بالعصي. واقتحم جيش الاحتلال المنطقة واعتقل 3 من العائلة التي تعرضت للهجوم. كما أصيب 6 فلسطينيين منهم 3 بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المغير قرب رام الله. وأعلنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت في وقت سابق مع 2 إحداهما بشظايا قنبلة صوت والأخرى جراء اعتداء بالضرب. وكانت مراسلتنا في القدس كريستين ريناوي تحدثت في نشرة سابقة عن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.
6: دائما ما يدعم جيش الاحتلال المستوطنين في هذه الهجمات التي تنفذ في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة. التركيز هو على الخليل، جنوب الضفة، هنا على رام الله وعلى نابلس في شمال الضفة الغربية. خلال الساعات الأخيرة وثقنا عدة هجمات نفذها مستوطنون، آخر الهجمات كانت في منطقة حوارة بمسافر يطا جنوب الخليل، هناك أصيب 7 فلسطينيين بينهم أطفال نساء، أيضا أحدهم مسن، أصيبوا بعد اقتحام المستوطنين بمواشيهم، اقتحموا محيط منازل الفلسطينيين، هذا أدى طبعا لاندلاع احتكاك ومواجهات بين الأهالي الفلسطينيين والمستوطنين الذين يعتدون على الأهالي. جرى اعتقال 3 من الفلسطينيين بعد تعرضهم لهجوم المستوطنين، هذا يدلل على شراكة كاملة بين جيش الاحتلال والمستوطنين، تبادل وظيفي، تبادل للأدوار بين المستوطنين وجيش الاحتلال. بالتالي بالمجمل دائما ما ترافق هذه الهجمات اقتحامات من قبل جيش الاحتلال لتوفير الدعم وتأمين انسحاب المستوطنين. المستوطنون نضال ينطلقون من بؤر أقاموها على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، هذه البؤر تحقق هدفين، أولا السيطرة على الأراضي، احتلال مساحات واسعة، إلى جانب أنها أصبحت منطلق لهذه الهجمات. بالأرقام خلال 1000 يوم من العدوان وحرب الإبادة على الفلسطينيين نتحدث عن أكثر من 56,000 هجوم واعتداء نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون، وهذه أرقام هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
0: أفاد شهود عيان في السودان بأن قوات الدعم السريع تمكنت من إعادة السيطرة على مدينة كولبوس بولاية غرب دارفور، واندلعت اشتباكات عنيفة في محيط المدينة حيث استخدمت قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية واسعة لهجومها في المدينة التي أعلن الجيش السوداني تحريرها قبل نحو 10 أيام، ونشر مقاتلو الدعم السريع مشاهد توثق دخولهم والسيطرة على الأحياء، بينما تقول مصادر إن تلك القوات تستعد للتقدم باتجاه الطينة شمال دارفور.
7: داري 7 حاليا، احنا حاليا في كولبوس،
8: والله جينا هلا البقر فلنقات ما في، والله فلنقات ما في، والله في بقر، والله والله عرض الناس يا جماعه، والله داخل كولبوس، الله اكبر الله اكبر يا شباب، داخل كولبوس، والله الله اكبر جوا، والله لا اكبر، والله لا اكبر داخل كولبوس، الله اكبر
9: الله اكبر جناب
8: كمال كولبوس حره، والله الله اكبر.
0: وأظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها لقبول المبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب، بينما دعا البرلمان الأوروبي إلى إدراج الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية.
10: بين مساع أمريكية لإطلاق مسار سياسي جديد وشروط ميدانية، تتواصل محاولات وقف الحرب في السودان. وكالة رويترز كشفت استنادا إلى وثائق اطلعت عليها أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي سيطرت عليها منذ 11 مايو عام 2023 للموافقة على المبادرة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب. بحسب الوثائق تقترح المبادرة هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما تمهد لمفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار يعقبها انتقال سياسي بقيادة مدنية. تزامنا مع هذه التحركات صعد البرلمان الأوروبي ضغوطه على قوات الدعم السريع داعيا إلى إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية ومحملا إياها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما طالب البرلمان الأوروبي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل الأراضي السودانية إلى جانب وقف إمدادات السلاح وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين. وفي الميدان حذرت الأمم المتحدة من تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية خاصة في إقليم كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي وباء الكوليرا.
11: نواصل تلقي تقارير عن ضربات تشنها طائرات مسيرة في منطقة كردفان، بما في ذلك هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ، ما أسفر عن وقوع إصابات وعرقلة الوصول إلى إمدادات المياه الأساسية. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه وباء الكوليرا انتشاره في أنحاء المنطقة.
10: وبينما تتواصل الجهود الإنسانية لاحتواء الأزمة، تؤكد الأمم المتحدة أن نقص التمويل بات أحد أكبر التحديات أمام الاستجابة، إذ لم تحصل خطة السودان الإنسانية إلا على أقل من ثلث التمويل المطلوب، ما ينذر باتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة على تلبيتها.
0: كثفت أوكرانيا هجماتها على المنشآت النفطية في إطار ضغوطها على البنية التحتية للطاقة الروسية بهدف تعميق أزمة نقص البنزين والديزل على مستوى البلاد وتحقيق أهداف أخرى تتعلق بمسار الحرب والتفاوض.
12: منذ أسبوعين وعلى نحو متواصل، المسيرات الأوكرانية تستهدف منشآت ومرافق روسية للطاقة. في أحدث هذه الهجمات هز سلسلة انفجارات مصفاة إلسك النفطية في كراسنودار الروسية. المصفاة تعرضت لهجوم بمسيرات أوكرانية، ما أدى إلى اندلاع حريق داخلها. تعد من المنشآت النفطية الرائدة في المنطقة الجنوبية لروسيا، لها أهميتها اللوجستية البالغة لقربها من موانئ البحر الأسود. منشأة نفطية أخرى في مدينة آزوف في مقاطعة روستوف جنوبي روسيا تضم محطة لتكرير النفط ومستودعا اندلع فيها حريق ضخم بعد أن هزتها انفجارات عنيفة إثر هجوم بمسيرات. وفي جنوب غربي روسيا حيث تقع مدينة تاغانروغ الساحلية في مقاطعة روستوف، اشتعلت النيران بمحطة للشحن والمناولة مخصصة لتفريغ وشحن المنتجات النفطية على السفن الحربية. مسيرات أوكرانية شنت هجوما مكثفا على المنطقة. وضمن مسلسل الاستهداف هذا، توقفت العمليات في مصفاة ساراتوف الروسية لتكرير النفط عقب الأضرار التي لحقت بها جراء هجوم بمسيرات. مصفاة أخرى هي أومسك، وهي الأكبر في روسيا، أوقفت عملياتها أيضاً عقب هجوم أوكراني بمسيرات. استهدافات لم تقتصر على المنشآت النفطية، بل شملت سفناً تستخدم لتزويد الجيش الروسي بالوقود كتلك التي استهدفت في بحر آزوف. أما الهدف من هذه الهجمات فالحد من إمدادات المنتجات النفطية الروسية، وهو الأمر الذي تسبب بأزمة وقود وارتفاع في أسعاره، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذه التداعيات.
13: تضررت عدة مصافي نفط، ما أدى إلى انخفاض مؤقت في إنتاج البنزين والديزل. وبناء على توجيهاتكم معالي الرئيس، اتخذت الحكومة الإجراءات التالية لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية. رفعنا الطاقة الإنتاجية في المصافي العاملة إلى أقصى حد، وفرضنا حظرا تاما على تصدير البنزين ووقود الطائرات.
12: أما هدف كييف الأهم من وراء هذه الضربات، فهو الضغط على الكرملين للدخول في مفاوضات إنهاء الحرب التي اندلع شرارتها قبل أكثر من 4 سنوات.
0: أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة زابوروجيا أن شخصا واحدا قتل جراء هجمات روسية، وذكرت أن الروس نفذوا خلال الساعات الماضية 1000 ضربة استهدفت 49 بلدة وقرية في المقاطعة. معنا من عمان اللواء محمد أصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. اللواء أصمادي، كيف تقيم هذه الحرب المعلنة والمؤثرة على ما يظهر التي أعلنتها أوكرانيا على قطاع النفط والطاقة الروسي؟
14: يعني عندما نأخذ بعين الاعتبار هذه الحرب التي تدخل السنة الخامسة، والجانب الروسي يحقق مكتسبات ميدانية بشكل بطيء، حيث أن القوى العسكرية الروسية تقضم الجغرافيا الأوكرانية بشكل متدرج، ولكن باعتقادي القدرة الأوكرانية لاستهداف العمق

0: وهنا أتحدث عن قدرة أوكرانيا باستخدام المسيرات بشكل احترافي واستهداف العمق الروسي وضرب مراكز الثقل ومنها مصادر تكرير الطاقة. وهنا عندما نرى هذه الأزمة التي تمر بها روسيا بما يتعلق في مصافي النفط، معلومات استخبارية مؤكدة، وهذا ما تساعد به الدول الأوروبية، تساعد بالعديد من وسائل القتال والذخائر والمتفجرات والأسلحة، ولكن عنصر مهم جدا وهو العنصر الاستخباري، حيث أننا نرى بأن الضربات الأوكرانية دقيقة وتحقق نسبة من التدمير العالي التي أجبرت الروس على أن يقوموا بعملية الإنتاج القصوى حتى يتم تلبية المتطلبات، بالإضافة إلى وقف التصدير. ولذلك نقول بأن هذه الحرب أصبحت يعني تمس وتستهدف عصب الإمداد اللوجستي الروسي. وعندما نتحدث عن مصافي الطاقة، نحن نتحدث عن مصادر في البنى التحتية وفي الأساسيات، في الانفراستراكشر وفي الاسنشال التي تحتاجها، سواء كانت الدولة الروسية أو تحتاجها القوات المسلحة الروسية لتلبية المتطلبات العملياتية. ولذلك أصبحت هذه العمليات من الاستهداف قادرة على أن تحقق تأثير على الواقع الميداني، ولكن أستطيع أن أرى كذلك بأن كلا الطرفين لا يستطيعان أن يحققان الحسم. أوكرانيا أصبحت قادرة على أن تنفذ هجمات واسعة، واتجهت بصورة متزايدة إلى استراتيجية تقوم بنقل المعركة ليس فقط في الجبهات القتالية في المناطق الشرقية، ولكنها الآن تستهدف العمق الروسي. وكان هناك تصريح لافت حقيقة للرئيس الأوكراني بأن المسيرات الروسية استطاعت أن تصل إلى أبعاد تصل إلى 3000 كيلومتر.
1: المسيرات الأوكرانية تقصد؟ نعم. لواء صمادي، كيف أمكن لأوكرانيا أن تفعل ذلك؟ يعني عسكريا يرسلون مسيرات، قلت إنها تنفذ هجمات دقيقة على بعد مئات وربما آلاف الكيلومترات، تستهدف منشآت حيوية الطاقة. كيف أمكن لأوكرانيا، البلد الذي يتعرض لحرب منذ نحو 5 سنوات، أن يبتكر هذه الاستراتيجية الدقيقة والفعالة؟
0: العقول الموجودة، بالإضافة إلى القاعدة الصناعية، بالإضافة إلى أنه نحن نتحدث الآن عن القارة الأوروبية والولايات المتحدة، هذه حرب تدور بالوكالة ما بين الولايات المتحدة، وتسعى الولايات المتحدة من خلالها أن تضعف وتستنزف القدرات الروسية. ولذلك هناك دعم، وعندما أتحدث عن المسيرات هناك تعاون وثيق ما بين المملكة المتحدة وأوكرانيا في إنتاج المسيرات وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات عالية الجودة. وهنا لا يمكن أن نستبعد كذلك القدرات الموجودة لدى الأوكرانيين. أوكرانيا دولة صناعية، دولة مصنعة للسلاح، يوجد لديها قاعدة صناعية كبيرة، يوجد لديهم خبراء وعلماء وعسكريين. والواقع الميداني من الدروس المستفادة خلال 4 سنوات الماضية، استفادت أوكرانيا العديد من الدروس التي قامت من خلالها مع الدعم الأوروبي والدعم الأمريكي بأن تطور هذه القاعدة الصناعية وتطور هذه المسيرات. وحقيقة الحرب الأوكرانية هي أضافت بعدا جديدا للحروب والعقائد القتالية أكبر مما كان عليه سابقا، وجعلت العديد من المدارس العسكرية الآن تعيد النظر في آلية استخدام المسيرات. وهذه القدرات نعم هي قدرات احترافية، لكن العنصر الأهم الذي ذكرته أنا قبل قليل وهو العامل الاستخباري، حيث أن إمداد الأوكرانيين بمعلومات استخبارية دقيقة سواء كان من المنظومات الاستخبارية أو الأقمار الصناعية الغربية تساعد أوكرانيا في أن تكون قادرة على الاستهداف الدقيق.
1: طيب لواء صمادي، كيف ترى الرد الروسي أو التعامل الروسي مع هذه الهجمات الأوكرانية عبر المسيرات؟ يقول زيلينسكي مثلا إن الروس لم يتبقى لديهم سوى الصواريخ البالستية ليقصفوا بها مدن أوكرانيا.
0: يعني هذه المعلومة لا أعتقد أنها دقيقة، يوجد خيارات واسعة لدى الجانب الروسي، وعندما نأخذ بعين الاعتبار قدراتهم في الذخائر المدفعية، بالإضافة إلى قدرة حقيقة موسكو على تحمل حرب استنزاف وخسائر كبيرة، يعني موسكو هي تراهن على عامل الوقت حقيقة وعلى قدرتها على تعويض الخسائر البشرية والمادية والاستمرار في عمليات التقدم التدريجي. نلاحظ بأن وتيرة التقدم لدى الروس في العديد من الجبهات هي بطيئة جدا، وتقاتل الآن روسيا بعبارة عن مجموعات صغيرة، وهي لا تريد أن يعني تتعرض إلى خسائر كبيرة جدا، وتريد أن تستنزف حقيقة القدرات الأوكرانية. لذلك أنا قلت بأنه لا يوجد حسم من قبل كلا الطرفين، ولكن الروس لديهم خيارات واسعة، ليس فقط الصواريخ البلستية والصواريخ ذات القدرات التدميرية العالية، ولديهم كذلك القدرات البرية والقطع المدفعية بالإضافة إلى المسيرات، ولذلك ما زالت هذه الحرب تدور كحرب استنزاف ما بين الطرفين.
1: إذن لا ترى لواء صمادي نهاية قريبة لهذه الحرب بعد أن أدخلتها معركة المسيرات فصلا جديدا؟ لا ترى أن الطرفين سيتواضعان على اتفاق ويجلسان حول طاولة مفاوضات لإنهاء الحرب؟ لا ترى ذلك؟
0: يعني أنا أرى أن هذه الحرب تدخل مرحلة جديدة حقيقة، أن أستطيع أن أصفها بأن حرب استنزاف مزدوجة، استنزاف ميداني على الجبهة، وكذلك استنزاف استراتيجي في العمق. روسيا تحاول أن تستنزف القدرات الأوكرانية على الأرض، بينما أوكرانيا تريد أن تستنزف القدرات العسكرية والاقتصادية الروسية عبر الضربات بعيدة المدى. والمسيرات بعيدة المدى هي لن تكون قادرة لوحدها، وهنا أقصد المسيرات الأوكرانية، على أن تحسم ميزان الردع وأن تحسم الحرب، ولكنها حقيقة تفرض على روسيا أن تعيد توزيع قواتها وتعيد توزيع منظومتها الدفاعية لحماية عمقها، وهذا قد يؤثر على توزيع الموارد العسكرية. ولذلك ألخص القول بأنها حرب استنزاف، ولا يوجد أي بوادر على الأفق تشير بأن أي من الطرفين قادر على الحسم بالأسلحة التقليدية.
1: شكرا جزيلا اللواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. وفي سياق متصل، قالت رئيسة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة روزماري دي كارلو إن عدد الضحايا في أوكرانيا الشهر الماضي كان الأعلى منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 4 أعوام.
2: أفاد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بأن عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا من قتلى وجرحى كان في أعلى حصيلة الشهر الماضي، إذ بلغ عدد القتلى 265 شخصا على الأقل، ويبدو أن هذا الاتجاه المقلق مستمر.
1: في سوريا، قال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق أحمد الدالاتي إن التحقيقات الأولية مستمرة مع الخلية المتورطة بتفجير عبوتين ناسفتين في دمشق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل يومين. وأضاف الدالاتي أن التحقيق مع أفراد الخلية أظهر تبعيتها لتنظيم الدولة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية توقيف أعضاء الخلية خلال مداهمات متزامنة في دمشق وريفها. تتسارع وتيرة ملاحقة ملفات الفساد في العراق، فبعد اعتقال المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية افتتح مجلس النواب أولى جلسات الاستجواب في دورته الحالية، منهيا مساءلة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالتصويت على إعفائه من منصبه، بينما يواصل القضاء تحقيقاته.
3: إجراءات الحكومة العراقية لملاحقة ملفات الفساد تتواصل بعد اعتقال المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية بتهم تتعلق بالفساد. هذا التحرك الرقابي دفع مجلس النواب إلى عقد أولى جلسات الاستجواب في دورته الحالية، واضعاً رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار أمام مساءلة نيابية غيابية بعد تخلفه عن الحضور، انتهت بالتصويت على إعفائه من منصبه وإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة.
4: مجلس النواب يمارس مهامك المنصوص عليها بالدستور والقانون، وهذا ما تم إنجازه اليوم بإقالة أحد الفاسدين وإحالة ملفاته إلى النزاهة، وإن شاء الله سنعمل على ملفات أخرى وسنعيد لمجلس النواب هيبته الحقيقية ويمارس مهامه.
3: الشروع في استجواب كبار المسؤولين في مؤسسات الدولة يعد اختباراً لمدى جدية السلطة التشريعية في استعادة دورها الرقابي وفتح ملفات المشاريع الاستثمارية والطاقة والنقل المتعلقة بقضايا هدر المال العام، بما ينسجم مع حملة الحكومة الرامية إلى الإصلاح ومكافحة الفساد.
5: واجب مجلس النواب هو الرقابة، مو فقط تشريع قوانين، لديه واجب أصيل في القانون هو الرقابة على أداء الحكومة، الرقابة على أعمال الفساد. واحدة من أهم واجبات البرلمان هي الرقابة. هذه الرقابة كيف تحصل؟ أحد أدوات الرقابة الاستجوابات، بالتالي ينبغي على البرلمان تفعيل استجوابات.
3: بالتزامن مع الإجراءات الحكومية والدور النيابي لملاحقة ملفات الفساد، يستمر القضاء في تحقيقاته بقضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي والكشف عن ضبط أموال جديدة كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار، فيما تستمر التحقيقات للوصول إلى جميع المتورطين في هذه القضية. مع انطلاق أولى جلسات الاستجواب في مجلس النواب، تترقب الأوساط السياسية والشعبية ما إذا كانت الرقابة النيابية ستشكل رافعة لجهود الحكومة في مكافحة الفساد، أم أن التجاذبات السياسية ستحد من نتائجها. تحسين طه، تلفزيون العربي، بغداد.
1: أطلق مستشفى نالوت المركزي في الجبل الغربي بليبيا نداء استغاثة بعد وصول الوضع إلى مرحلة حرجة تهدد استمرار تقديم الخدمات الصحية جراء نقص الكوادر الطبية. ويعد المستشفى المرفق الصحي الأكبر والأهم في المنطقة، ويقدم خدماته لعشرات الآلاف من المواطنين في مدينة نالوت وجوارها.
6: داخل قسم الكلى بمستشفى نالوت المركزي تبدأ رحلة العلاج مبكراً. هنا يخضع فتحي لجلسات غسيل يحتاجها أسبوعياً، لكنه يقول إن المرضى لا يواجهون المرض وحده، بل يواجهون أيضاً تحديات تتعلق باستمرار تقديم الخدمات الصحية.
7: يعني نتمنى أن تكون الإجراءات أسرع من هيك بصراحة، بما أن احنا عندنا قسم هنا مجمع خاص للكلى لم يتم افتتاحها لحد الآن، رغم أنه وصلت به الإنجاز في المبنى ممكن 80% وشبه جاهز.
6: تبدو ممرات المستشفى أكثر هدوءاً، إذ يشهد المرفق الطبي نقصاً في العناصر الطبية المساعدة، ما أدى إلى توقف بعض الأقسام عن استقبال المرضى.
8: في أي قسم تمشي، أي قسم مستشفتين تمشي، لأن تلقى شخصين شخص، يعني في حالات تلقى حتى في قسم الرجال شخص واحد، يعني في تلقى فوق 8-9 حالات وشخص واحد اللي ماسك توك، يعني شبه مستشفتين عنده نقص في الكادر الوظيفي. بس
6: نقص الكوادر الطبية يحد من قدرة المستشفى على تشغيل جميع أقسامه، رغم استمرار تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها سكان مدينة نالوت والمناطق المجاورة.
9: حنيك إجراءاتنا، درنا إجراءات استباقية كبلدية نالوت، خاطبنا وزارة الصحة للنظر في المشاكل المتعلقة بمستشفى نالوت المركزي، وفي الانتظار الردود والتفعيل المشاكل إن شاء الله. مدابين نحاول كيف يصحوا المشاكل والوقوف ضد هذه المشاكل إن شاء الله.
6: يستقبل مستشفى نالوت مرضى من المدينة وعدد من مناطق الجبل الغربي، وهو ما يجعل استمرارية خدماته قضية تتجاوز حدود نالوت نفسها.
10: وراء هذه الجدران لا يقتصر التحدي على علاج المرضى، بل يمتد إلى الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة الطبية نفسها. وبين نقص الأدوية وتوقف بعض الأقسام عن العمل، يترقب سكان نالوت دعماً عاجلاً يعيد لهذا المستشفى قدرته على تلبية احتياجات الأهالي. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، نالوت.
1: لقي 13 شخصاً مصرعهم وأصيب 6 جراء حرائق غابات اندلعت قرب مدينة الميرية في إقليم الأندلس جنوب إسبانيا، وفق ما أعلنت السلطات الإقليمية. وقالت حكومة الأندلس إن بعض الضحايا عثر عليهم داخل سياراتهم، بينما يواصل نحو 150 من رجال الإطفاء مكافحة الحريق. وأخلت السلطات نحو 50 شخصاً إلى مركز إيواء، وأغلقت عدداً من الطرق، بينما يجري التحقيق في سبب الحريق وسط ترجيحات أولية بأن يكون سقوط خط كهرباء ما أدى إلى اشتعال الغطاء النباتي الجاف أصلاً بسبب موجات الحر التي ضربت إسبانيا وأوروبا. هذه صور مباشرة طبعاً تأتينا من مدينة الميرية في جنوب إسبانيا بإقليم الأندلس، وكما تلاحظون ما زالت أعمدة الدخان تتصاعد من هذا الحريق للغابات في هذه المنطقة السياحية في إسبانيا. كما عموماً إسبانيا بلد سياحي بامتياز يقصده ملايين السياح كل عام، وهناك موجة حار تضرب إسبانيا وأوروبا عموماً، تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، ما يمهد الأرضية لوقوع هذه الحرائق. اعتادت إسبانيا وبقية أوروبا على حرائق الغابات في فصل الصيف. تقول مثلا مركز حرائق الغابات الأوروبي إن إسبانيا خسرت 390 ألف هكتار بسبب حرائق الغابات العام الماضي وحده 2025. ووصل إعصار بافي في وقت مبكر اليوم نحو جزيرة ساكيشيما اليابانية، وأجرت السلطات استعداداتها تأهباً لتداعيات الإعصار في عدد من الجزر جنوب غربي البلاد وسط تحذيرات من فيضانات وانهيارات أرضية، بينما أعلنت الخطوط الجوية اليابانية إلغاء أكثر من 100 رحلة. وقتل 28 شخصاً في حريق داخل مصنع في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، وتمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء 213 شخصاً بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، وطلب الرئيس الصيني بتحقيق عاجل لكشف أسباب الحريق ومحاسبة المسؤولين. مزيد من أخبار الكوارث، فقد أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 من يونيو إلى 3899 قتيلا، وأضاف أن عدد المصابين ارتفع إلى 16,000 بينما بلغ عدد المشردين 17,000 بل تجاوز هذا الرقم. أعلن توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تشكيل خلية تنسيق للتعاون مع الحكومة الفنزويلية عقب الزلزالين، وأوضح أن الأمم المتحدة جمعت أكثر من 300 مليون دولار دعما مسبقا.
11: لقد كنا نتعامل مع زلزالين هائلين هنا، ومن الصعب للغاية على أي حكومة في العالم الاستجابة لأزمات بهذا الحجم. نعمل على حشد التمويل من خلال وكالات الأمم المتحدة المختلفة. هناك 1,300,000 شخص بحاجة إلى المساعدة خلال الأشهر الستة المقبلة. نحاول حصر أعداد القتلى والجرحى والنازحين، لكن الوضع فوضوي للغاية.
1: تعد باراغواي واحدة من أصغر دول أمريكا الجنوبية مساحة، ويعود ذلك أساساً للخسائر الإقليمية التي تكبدتها في نهاية الحروب وأدت إلى خسارتها نحو 40% من أراضيها، كما أن تاريخها السياسي مليء بالصراعات، وهي الوحيدة في القارة التي يهيمن فيها حزب واحد على المشهد السياسي منذ نحو 70 عاماً.
12: تبدو أسونسيون اليوم عاصمة هادئة تدير شؤون دولة مستقرة في قلب أمريكا الجنوبية، لكن خلف هذه الواجهة تاريخ طويل من الحروب والانقلابات والصراعات السياسية جعلت الديمقراطية في باراغواي رحلة شاقة امتدت أكثر من قرن ونصف.
13: بعد الحرب الأهلية عام 1947 تم حظر جميع الحركات المعارضة، ولجأ القادة المعارضون إلى المنفى، وأصبح حزب كوليرادو الحزب الوحيد المسموح له بالعمل، واحتكر السلطة والوظائف حتى سمح بعمل الأحزاب المعارضة بعد 4 عقود من نظام الحزب الواحد.
12: لفهم السياسة في باراغواي لابد من استحضار رجل ما يزال حاضرا رغم غيابه في الحياة السياسية حتى اليوم، وهو الرئيس السابق برناردينو كابالييرو.
14: في هذا المنزل عاش الجنرال برناردينو كابالييرو، وهو ضابط مرموق شارك في حربنا ضد التحالف الثلاثي، كما تولى رئاسة الباراغواي مرتين في عام 1887. أسس مع زملائه حزب كولورادو وانتخب عضوا في مجلس الشيوخ لمدة 17 عاما، وساهم في إعادة بناء البلاد بعد تلك الفترة العصيبة من تاريخ الباراغواي.
12: بعد تأسيسه احتكر حزب كولورادو ممارسة السياسة والوظائف الحكومية، وأصبح لاحقاً القوة السياسية الأكثر تأثيراً في تاريخ البلاد. لكن السياسة في باراغواي لم تشكلها الأحزاب وحدها، بل الحروب أيضاً، وقد دفعت البلاد ثمناً باهظاً في حرب التحالف الثلاثي التي خاضتها ضد الأرجنتين والأوروغواي والبرازيل، إذ فقدت جزءاً كبيراً من سكانها وأراضيها قبل أن تعود بعد عقود لتخوض حرب تشاكو ضد بوليفيا، وهي الحرب التي أعادت رسم حدود الدولة ورسخت الهوية الوطنية.
15: تعد باراغواي واحدة من أكثر الديمقراطيات استقراراً في أمريكا الجنوبية، ويؤكد تاريخها السياسي أن مؤسساتها التي تبدو راسخة قد ولدت من رحم الحروب والصراعات الطويلة. وفي بلد ما زال حزب واحد يهيمن على المشهد السياسي فيه، يبقى السؤال مفتوحاً: هل يكفي الاستقرار السياسي لإحداث تغيير أوسع؟ أم أن التاريخ ما زال يرسم المستقبل لهذا البلد؟ دده عبد الله، التلفزيون العربي، أسونسيون.
1: والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: ودع منتخب المغرب بطولة كأس العالم بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل. سجل هدفي فرنسا كل من كيليان مبابي في الدقيقة 60 وعثمان ديمبلي بعدها بست دقائق، وبهذا تتأهل فرنسا إلى نصف النهائي لتلتقي مع الفائز من مباراة الليلة بين إسبانيا وبلجيكا.
1: بالنسبة للندم، وقد أخبرت اللاعبين بذلك، لا أعتقد أن هناك أي ندم. من الصعب أن تتحدث عن الندم مع اللاعبين بعد مسيرة رائعة كهذه، وصولا إلى ربع النهائي وبذلهم قصارى جهدهم. ربما كنا نرغب في الاستحواذ على الكرة بشكل أفضل، وكانت هذه هي الخطة، لكن علينا أن نشيد بفرنسا أيضا.
0: وأعربت الجماهير المغربية عن فخرها بالفريق الوطني في مقابل استياء آخرين من بعض الخيارات التكتيكية للمدرب.
2: الخصم كان خصم قوي، فرنسا احنا عارفينه، عندهم بزاف ديال اللاعبين، عندهم تجربة، ولكن صراحة كنا متوقعين على الأقل أداء أحسن.
3: المدرب ديال فرنسا داخل بواحد تشكيلة دفاع متقدم هجوم متقدم، يعني حكم لينا الوسط، ما خلينا كاع في نفسه.
4: للاسف اننا ضربوا النهائي، احنا مع واحد الفريق اللي قوي بزاف علينا، مي الحمد لله حاولوا الدراري، حاولوا انهم يسيروا المباراه، حاولوا يديروا واحد المحاولات. الامكانيات كذلك المدرب حتى هو دار تغييرات، لان كانت في واحد لوسونس بوزيتيف باش اننا نربحوا.
5: المغرب ما صافي ما استطاعتش حتى المونديال الجاي، غندوف بلادنا، ما يمكنش ندوف بلاد الناس.
6: فرحانين بالاداء ديال المنتخب المغربي ديالنا، الحمد لله حيدنا واحد لا باريير، ولينا كنبقاو من بارمي لي وي ايكيب في الاخرين. حنا فخورين بزاف، وحنا غير كناجلوا الحلم، دونك الحلم مؤجل 2030 ان شاء الله، وغادي نسيليبغيو هنايا وغادي نحتفلوا.
7: نتمنوا بزاف زعما توفيق المغرب، و ليكيب ديالهم زعما صراحة مزيانين، كلشي زعما عجبونا، وان شاء الله لا بروشين فوا نكونوا فينكور.
8: الماتش صعب وكان يعني فيه اكيد توقعات مختلفة من ناس مختلفة، ولكن مجهود كبير وعظيم من الفريق المغربي، يعني شجع فريق المغرب دائما.
9: ما بقى عندنا ما نقولوا، تقصينا، ولكن برافو للدراري اللي وصلوا لهذا النيفو هذا. ان شاء الله كأس العالم الجاي في المغرب نتوقعوا منهم مستوى احسن من هذا، وان شاء الله نوصل للفينال، ولا علاش لا لاكوب.
10: كنا كننتظروا اموا الا خسرنا نخسروا، ولكن يكون يبان لنا راه درنا واحد المجهود، قاتلنا، شرقنا التونيات، شي قسمه من هنايا، شي تريعيفه، ولكن الغالب الله. انا حاجه واحده اللي ما عجبتنيش، مسكين الولد خلاو تيبكي شويه. من الحمد لله
11: كنشجعوا المنتخب المغربي ديالنا، وعلاش لا ان شاء الله غادي نربحوا، وغنربحوا ان شاء الله في 2030 هنا في المغرب وديما المغرب.
0: طبعا المغرب يستضيف كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال في 2030. أما مدرب فرنسا ديدي ديشان فقد أعرب عن افتخاره بهذا الإنجاز بعد الوصول إلى نصف النهائي للمرة الثالثة تواليا.
12: نفتخر بما حققناه، إنها المرة الثالثة على التوالي التي نبلغ فيها نصف النهائي. في 2018 لم يكن أحد يمنحنا أي فرصة، وفي نسخة قطر عادة ما يكون بطل النسخة السابقة محظوظا، لكننا وصلنا إلى النهائي. أما هذه المرة فالوضع مختلف، لأن الجميع كان يراقبنا منذ المباراة الأولى.
13: لسنا أقوى منتخب، لقد توج منتخبنا بطلا للعالم، وسبق أن كان وصيفا في نهائي النسخة الماضية. أما هذا المنتخب فليس بطلا للعالم ولا وصيفا، حتى هذه اللحظة لا يمكن اعتباره الأقوى. صحيح أن المنتخب الذي يمتلك أكبر قدر من الإمكانات هو صاحب المستقبل الواعد.
0: وفي فرنسا احتفلت الجماهير في شوارع باريس وغيرها من المدن بتأهل منتخب الديوك إلى نصف نهائي كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا.

0: شكل ممتاز. أنا سعيدة جدا، أمر مميز بالفعل.
1: وفي مباريات دوري الثمانية يواجه اليوم المنتخب الإسباني نظيره البلجيكي على ملعب لوس أنجلوس في كاليفورنيا، ويعد اللقاء الأول بين المنتخبين منذ 17 عاما. إسبانيا بطلة أوروبا تطمح لحسم اختبار الشياطين الحمر بعد أن أطاحت بجارتها البرتغال في نصف النهائي في ثمن النهائي، وتقدمت أكثر نحو استعادة لقبها في 2010. في المقابل تدخل بلجيكا بمعنويات عالية بعد إقصائها الولايات المتحدة صاحبة الضيافة برباعية في دور 16.
2: سنواجه أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب، بالطبع نعرف جميع لاعبيه على المستوى الفردي. قوة المنتخب الإسباني تكمن في العمل الجماعي كما هو الحال دائما على مدار 15 أو 20 عاما الماضية. أعتقد أنهم لا يزالون يحتلون المركز الأول في الاستحواذ على الكرة. سنبذل كل ما في وسعنا للتسجيل ونريد ترك بصمتنا.
3: منتخب بلجيكا سيمثل أصعب اختبار لمنتخبنا حتى الآن في ربع نهائي كأس العالم. منتخب قوي للغاية ويضم لاعبين اعتادوا على الفوز ولديهم خبرة كبيرة في أكبر الأندية الأوروبية. نحن لا نفكر إلا في بلجيكا، نأمل أن يقدم يمال الأداء المنتظر منه على الصعيد الهجومي.

0: كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يقترب من التوقيع مع المدرب جورجي جيزوس للإشراف على المنتخب خلفاً للإسباني روبرتو مارتينيز. وأفادت التقارير أنه سيعقد مؤتمر صحفي خلال الساعات المقبلة لتقديم مدرب النصر السعودي رسمياً لوسائل الإعلام، وسيتولى جيزوس قيادة البرتغال بعد 5 أيام من إقصائها من دور 16 في كأس العالم عندما خسرت أمام إسبانيا. الآن إلى تقرير الصحف العالمية، يلتقي بها بعدكم أو بعدها معكم محمد غملوش.
1: في مجلة The Atlantic الأمريكية نقرأ عن المخاوف من انزلاق العالم مجدداً نحو حرب في المنطقة، وأن قرار إيران بمهاجمة السفن العابرة لمضيق هرمز وقرار الولايات المتحدة بالرد والتهديد والتخلي عن الدبلوماسية دفعا كلا الجانبين إلى الاقتراب من استئناف حرب لا يريدها أي منهما. وأضافت المجلة أن السماح لإيران بمواصلة هجماتها على السفن في المضيق يعطي انطباعاً بأن طهران لا تزال تسيطر عليه، لكن استئناف العمليات العسكرية لا يبدو خياراً مغرياً لواشنطن. وتابعت أن إيران التي لا تسعى إلى استئناف صراع طويل قد تجد هذا الاحتمال أفضل من التنازل عن سلطتها على المضيق وفقدان إمكانية الوصول إلى الرسوم التي تسعى إلى تحصيلها. وختمت المجلة بأن ترامب يشعر بالإحباط بسبب عجزه عن حل مشكلة إيران، ويشتكي من التغطية الإعلامية التي تصور مذكرة التفاهم على أنها هزيمة، خاصة عند مقارنتها بالاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما. ونقرأ في موقع أكسيوس الأمريكي مقالا حول عودة التوترات إلى مضيق هرمز، وأن البيت الأبيض يستعد لما قد يتحول إلى حرب جديدة مع إيران عبر المضيق، حيث إن طول وشدة الحملة الجديدة يتوقفان على تحركات طهران القادمة. وأضاف الموقع أن الحرب التي بدأت بهدف إضعاف القدرات الصاروخية الإيرانية وتدمير ما تبقى من برنامجها النووي تطورت إلى صراع مفتوح على أهم نقطة اختناق للطاقة في العالم، وتابع أن الحفاظ على السيطرة على المضيق أصبح هدفاً رئيسياً لإيران في أي اتفاق لإنهاء الحرب، أما بالنسبة لواشنطن فقد أصبح الهدف إعادة فتح المضيق واستعادة حرية الملاحة التجارية. وختم الموقع بأن واشنطن تعتقد أن لديها مجالاً أكبر للتصعيد لأن مئات من ناقلات النفط تمكنت من مغادرة الخليج عبر المضيق في الأسابيع الأخيرة، ما خفف المخاوف داخل الإدارة من ارتفاع فوري في أسعار النفط. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ونقرأ فيها مقال نيل مكفار كوهار حول تبعات التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن، وأن إيران التي تخشى فقدان سيطرتها على ممرات الشحن في مضيق هرمز تخاطر بالمبالغة في رد فعلها، ما قد يؤدي إلى إشعال حرب كبيرة مع الولايات المتحدة. وأضاف الكاتب أن طهران ترى أن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة للسيطرة على المضيق وأضعاف

موقف إيران في لبنان لممارسة المزيد من الضغط عليها أو العودة للحرب، وتابع أن توقيت الهجمات الإيرانية في المضيق بالتزامن مع مراسم جنازة خامنئي يحمل رسالة مفادها أن إيران تستطيع دفن موتاها مع إطلاق الصواريخ والمسيرات وأنها انتصرت في الحرب. وختم الكاتب بأن الهجمات الإيرانية مجرد استعراض للقوة كما يفعل ترامب، فهو يتفاوض من خلال أعمال عسكرية وتهديدات كبيرة، لذا فإن الإيرانيين يتحدثون اللغة نفسها بطريقة أو بأخرى. ونقرأ في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مقالا حول أسباب الخلاف الأمريكي الإيراني في مضيق هرمز، وأن مذكرة التفاهم التي أبرمها ترامب مع إيران كان من المفترض أن تؤدي إلى فتح المضيق، لكنها بدلا من ذلك أشعلت فتيل صراع تحول إلى أعمال عنف مرتين خلال الأسبوعين الماضيين. وأضافت الصحيفة أن جوهر الخلاف يكمن في الفقرة الخامسة التي تنص على أن إيران ستتخذ الترتيبات اللازمة لاستئناف الملاحة عبر الممر المائي، ثم ستعمل مع سلطنة عمان لتحديد كيفية إدارته مستقبلا. وتابعت أن إدارة ترامب اعتبرت ذلك البند بمثابة فتح للمضيق، إلا أن الإيرانيين استغلوه للترويج لتفسير يمنح الجمهورية الإسلامية سيطرة حصرية على الممر المائي كمصدر رئيسي للضغط. وختمت الصحيفة بأن واشنطن حاولت إقناع طهران بأن الامتثال سيكون أكثر ربحية، لكن هذا التفكير يغفل حقيقة المسألة، لأن سلوك إيران لا تحركه دوافع مالية بل مخاوف أمنية وقوة تفاوضية. ختاما مع صحيفة تيليغراف البريطانية، ونقرأ فيها مقال جيك سايمونز حول الأخطاء التي ارتكبها الرئيس الأمريكي في حربه مع إيران، وأن ترامب الذي وصل إلى السلطة متعهدا بإنهاء الحروب الأبدية يجد نفسه الآن في إيران يحصد عواقب أخطائه ويغرق في مستنقع صنعه بنفسه ولا يعرف كيف يخرج منه. وأضاف الكاتب أن مشكلة فشل الحرب مع إيران تكمن في التخطيط والتنفيذ على حد سواء، فالرئيس لم يستمع للنصائح الكثيرة التي حذرته من الدخول في الحرب ولم يتعامل بشكل عسكري صحيح بعد ذلك. وتابع أن التردد المستمر بين العمليات العسكرية والمفاوضات أفشل جميع خطط ترامب في الحرب، وأعطى الإيرانيين فرصا عديدة من أجل لملمة صفوفهم وترتيب أوراقهم بشكل كبير. وختم الكاتب بأن محاولات ترامب الحالية لإنقاذ ماء الوجه ستؤدي إلى استنزاف مليارات الدولارات من الذخائر دون تحقيق أي شيء سوى تعزيز الموقف الاستراتيجي لإيران.

الظهيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، ونبدأ بأبرز العناوين. في ظل اتصالات إقليمية لاحتواء التصعيد، عودة تدريجية للحركة في مضيق هرمز. مسؤول أمريكي يؤكد أن المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران لا تزال متواصلة. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مدينة كولبس بولاية غرب دارفور، والبرلمان الأوروبي يدعو إلى إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية. 3 قتلى في قصف روسي على خيرسون. روسيا تقول أن كييف استهدفت بمسيرات مصفاة لتكرير النفط في إقليم كراسنودار ومحطة للمنتجات النفطية في روستوف. قتلى في حرائق غابات قرب مدينة ألميريا جنوبية إسبانيا، السلطات تحاول إخمادها وتصف الحادثة بالمأساة غير المسبوقة.

0: ونرحب بشبكة مراسلي التلفزيون العربي من طهران حازم كلاس، ومن واشنطن عماد الرواشدي، من القدس عبد القادر عبد الحليم، ومن بيروت رامز القاضي، ومن أم درمان عمار المغربي، ومن كييف إياد سيتي. أهلا بكم جميعا. فيما سنناقش مع مراسلين، مسؤول أمريكي قال لرويترز إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع طهران، وأن المحادثات الفنية مستمرة، فيما حذرت الخارجية الإيرانية واشنطن من أي مغامرات عبر استمرار سياساتها الحربية. وسنبدأ مع مراسل التلفزيون العربي في واشنطن عماد الرواشدي. عماد، أهلا بك. تقول واشنطن إن طهران لا تسيطر على المضيق، المشاهد بالنار لعلها قبل التصعيد الأخير قالت عكس ذلك، استهداف لناقلات النفط وغيرها. عماد، ما الذي يرشح حتى الآن من تصريحات بعد جولة من التصعيد العنيفة التي شاهدناها في المنطقة؟
1: نعم، آخر التصريحات وردت على لسان مسؤول أمريكي لCNN يقول بأن ما تصرفته إيران أو ما قامت به خلال قمة الناتو التي عقدت في تركيا غير مقبول ولا على أي مستوى، ويمثل خرقا واضحا للمذكرة التي وقعت مع واشنطن. وقال إن هذه المذكرة تعتمد على سلوك إيران، وأن سلوك إيران لم يكن متوافقا مع نص المذكرة، قاموا بقصف السفن كما قال، وأن هذا وعاقوا حركة الملاحة داخل المضيق، وهذا مخالف تماما وخرق للمذكرة. ما يقوله أو ما تقوله المصادر من داخل الإدارة الأمريكية أن المفاوضات بين الطرفين جارية خلف الأبواب المغلقة، هناك مفاوضات تقنية جارية رغم أن هناك قصف متبادل بين الطرفين. المسؤول يقول بأن استراتيجية الولايات المتحدة أو سياسة الولايات المتحدة هي أن تضرب ثم تأخذ وقفة قصيرة تسمح مجالا أو تفتح مجالا للتفاوض، من ثم تعود للضرب مرة أخرى، لأنها لا تريد التصعيد بشكل كلي، لا تريد للمذكرة أن تنهار. في المقابل المصادر أيضا من داخل الإدارة تقول بأن الوسطاء باكستان وقطر يحاولون الآن إعادة الطرفين إلى طاولة تفاوض معلنة، يعني بمعنى أنها على العموم وليست خلف الأبواب المغلقة فقط. هناك واضح رغبة أمريكية في أن تعود المفاوضات وأن تهدأ الأمور. الهم الأساسي للولايات المتحدة هو المضيق. طبعا هي تقول بأن إيران لا تسيطر على المضيق، لكن واقع الحال أن إيران رغم أنها ربما لا تسيطر بشكل فعلي لكن أو بشكل نظري، لكن فعليا هي تسيطر على المضيق، بمعنى أنها تستطيع ضرب توجيه ضربات لبعض السفن وبالتالي تعطل حركة الملاحة. وبالفعل اليوم وسائل الإعلام الأمريكية نشرت بيانات الملاحة في المضيق، وواضح جدا انخفاض حاد في حركة الملاحة خلال 24 ساعة الماضية. هذا هو التأثير الإيراني كما يقول المراقبون، وهذه هي السيطرة الإيرانية على المضيق. تستطيع إيران أن تخيف شركات الشحن، تعطل حركة الملاحة، تخفض أعداد السفن التي تعبر من وإلى المضيق، وبالتالي تؤثر على أسعار البترول في كل العالم، وبهذا الشكل تتحكم إلى حد ما بالحركة داخل المضيق. على كل الأحوال واضح جدا الإدارة معنية باستعادة المذكرة، معنية بالإبقاء على حركة الملاحة بالحدود الدنيا كما هي، لأن ذلك سيؤدي إن لم يحصل إلى ارتفاعات في أسعار الطاقة في الولايات المتحدة والتأثير على الإدارة الأمريكية من الناحية السياسية مع الاقتراب أكثر وأكثر نحو استحقاق الانتخابات النصفية.
0: طبعا عماد، من النقاط التي لفتتني في تصريح ترامب خصوصا في اختتام قمة قادة دول الناتو، قال إن ويتكوف وكوشنر وجي دي فانس وروبيو يجرون محادثات مع إيران، ولكنه يرى أن قادة إيران مجانين، كأنه كان يحاول تحييد نفسه عن مسار المحادثات. اليوم في هذه الأسماء عماد، هل هي على قلب رجل واحد إن كان ماركو روبيو وبيت تكساس في مقابل جي دي فانس وفريقه، أم أن هناك حقيقة توجهات مختلفة في داخل الإدارة الأمريكية داخل محيط ترامب؟
1: هذا يجري الحديث عنه يوميا. طبعا جي دي فانس ومارك روبيو يقولون بأن هناك تناغم كبير بينهما، وأنهما يخدمان الرئيس الأمريكي ورؤية الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بإيران. لكن المراقبون تقريبا غير مقتنعين، أو الأغلبية العامة من المراقبين والصحف غير مقتنعة بذلك، يرون بأن هناك افتراق بين ماركو روبيو في خطاباته التي نسمعها منه، بياناته الصحفية، مؤتمراته الصحفية، هو حاد إلى حد بعيد. زيارته إلى الخليج أظهرت حدية بالغة في التعامل مع إيران وفي طريقة فهم المذكرة، لأقل بأنه يفهم المذكرة بالحد الأقصى، فيما جي دي فانس يبدو أكثر مرونة، يبدو وكأنه يحاول قراءة الجانب الإيجابي من المذكرة دون التركيز على النقاط الخلافية، ومن أهمها العلاقة بالحلفاء ومسألة من سيدفع مقابل إعادة الإعمار في إيران وهذه الأسئلة الشائكة. لا يبدو أن جي دي فانس يريد الخوض فيها، فيما ماركو روبيو متحمس دائما لإعادة تكرار التزام الولايات المتحدة فيها بما يستفز إيران. بشكل عام نحن نعرف بأن جي دي فانس لا يريد هذه الحرب، هذا تقريبا شبه معلن، هو قاله صراحة، قال بأن هذه الحرب هو تحديدا ليس مع فكرة الذهاب نحوها، لكنه في نهاية المطاف يستمع لآراء الرئيس الأمريكي، واضح أنه يريد أن ينهيها. أيضا كلا الطرفين ماركو روبيو وجي دي فانس يبدو أنهما يسعيان نحو الترشح للانتخابات الرئاسية بعد سنتين. الموقف من هذه الحرب سيؤثر على حظوظ كل منهما حسب طبعا الطريقة التي يقدم كل منهما نفسه. يحاول جي دي فانس أن يتقرب أكثر وأكثر من قواعد ماغا التي يبدو وكأنها أيضا تعارض الحروب بشكل عام، وماركو روبيو يبدو أنه منحاز أكثر وأكثر للوبي الإسرائيلي ومحاولة إيجاد تمويلات أكبر لحملته إن قرر خوض الانتخابات. هذه الانقسامات موجودة لكنها لا تطفو بشكل واضح على السطح، لكن في نهاية المطاف نحن نعرف بأن القرار النهائي في السياسة الخارجية هو للرئيس الأمريكي. ودعني أشير في نقطة أخيرة، هناك عامل إسرائيلي، والعامل الإسرائيلي يتضح أكثر وأكثر في الضربات الأخيرة التي حصلت. ولا ننسى هناك زيارة مرتقبة بالأمس في الواقع، الرئيس الأمريكي كلم بنيامين نتنياهو، لم يصدر أي شيء ذو معنى في البيان الصحفي خلف هذه المكالمة، لكن بنيامين نتنياهو ربما يزور في الأيام المقبلة واشنطن، وربما نشهد تحولا واضحا في موقف الرئيس الأمريكي من إيران مرة أخرى، وربما أيضا من تركيا بعد التصريحات الأخيرة عن تركيا أيضا.
0: شكرا جزيلا لك عماد رواشد في واشنطن. سنذهب إلى طهران مع مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، كيف تنظر إيران إلى ما بعد جولة التصعيد التي رأيناها؟
2: كما كانت تنظر قبلها، تنظر بعين الشك والقلق فيما يتعلق بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها، تضغط في هذا الاتجاه، لا تغلق باب الدبلوماسية، لكنها تقول بأن مسار الدبلوماسي يجب أن يؤدي إلى تنفيذ البنود الأساسية من مذكرة التفاهم. نتحدث عن البند 13 بشكل أساسي الذي يطالب بتنفيذ البنود الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة. بطبيعة الحال تزامنا مع ذلك هناك جهوزية عسكرية أعربت عنها إيران مرارا وتكرارا منذ بدأ هذا المسار، منذ وقف إطلاق النار والحديث عن التحضير لمذكرة التفاهم التي أعلنت ووقعت في 18 من الشهر الماضي. إيران تقول بأنها تمضي في المسار الدبلوماسي بالتزامن مع الجهوزية العسكرية، ليس لديها ثقة بالطرف المقابل. ما حصل خلال الأيام الماضية أثار الكثير من الشكوك والقلق حيال التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها، ليس فقط التهديدات على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولا حتى الهجمات العسكرية، وإنما أيضا إلغاء الإعفاءات فيما يتعلق بمبيعات النفط الإيراني. كل هذا اعتبرته إيران نقض لمذكرة التفاهم ببنودها المختلفة. مع استمرار الخلافات بشأن التفسيرات حول كيف يمكن لإيران أن تستخدم الأموال التي من المفترض أن تفرج عنها الولايات المتحدة الأمريكية كذلك وفق مذكرة التفاهم، كل هذا وخاصة ما يتعلق بالمادة الخامسة والتفسيرات المرتبطة بها بشأن مضيق هرمز أدى إلى هذا التوتر الذي شهدنا حالته الخشنة خلال اليومين الماضيين أكثر من المرات السابقة. كانت الاشتباكات أو المناوشات العسكرية هي الخامسة على دفعتين بعد 18 من الشهر الماضي عندما وقعت مذكرة التفاهم، كانت أكثر شدة من حيث النيران، أوسع من حيث الرقعة الجغرافية سواء داخل الإيران أو حتى ما يتعلق بالرد الإيراني على القواعد الأمريكية في المنطقة. بالعموم إيران تبدو اليوم بعد أسبوع حافل فيما يتعلق بتبادل الضربات العسكرية وفيما يتعلق بستة أيام كانت فيها منشغلة بتشييع المرشد السابق علي خامنئي بدءا من يوم الجمعة الماضي عندما أقيمت مراسم التأبين الرسمية مرورا بمراسم التأبين الشعبية والتشييع في طهران أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء في قم والأربعاء في كربلاء والنجف ويوم أمس الخميس في مشهد حيث وري الثرى في مقام الإمام الرضا بعيد منتصف ليل أمس. وبالتالي إيران كانت تركز على التشييع بشكل أساسي وتستند إليه كقوة كعنصر قوة يدعم الفريق الإيراني المفاوض. هذه الحشود بحسب الكثير من البيانات التي صدرت اليوم من الرئيس الإيراني إلى القادة العسكريين، قائد الحرس الثوري، قائد الجيش، مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي وغيرهم الكثير، كثير من البيانات صدرت اليوم منذ الصباح كلها تشيد بهذه الحشود وتعتبرها نقطة القوة الأهم التي تملكها إيران بطبيعة الحال. قبل قليل وفي صلاة الجمعة في مشهد وهي صلاة الجمعة الأولى بعد التشييع بطبيعة الحال كان هناك حشود تشارك فيها، كان هناك كلمة لسعيد جليلي ممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قال فيها بأن الانتقام هو ما يطالب به الشعب الإيراني من الحكومة وعليها متابعة ذلك. بالعموم يمكن القول بأن إيران لا تؤكد ولا تنفي ما يرد من الولايات المتحدة الأمريكية من أنباء بشأن مفاوضات خلف الأبواب المغلقة، لكن الحراك الدبلوماسي الكبير خلال اليومين الماضيين، الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها وزير خارجية إيران عباس عراقشي مع نظرائه في المنطقة، رئيس وزراء قطر، قائد الجيش الباكستاني، وزيرا خارجية عمان وتركيا، إضافة إلى الاتصالات والحراك الدبلوماسي الإقليمي الكبير بين دول المنطقة من أجل ضبط هذا التصعيد العسكري والعودة إلى المسار الدبلوماسي، أفلح على الأقل في وقف هذه الهجمات المتبادلة منذ مساء أمس وحتى هذه اللحظة. إيران مستعدة للمضي بالمسار الدبلوماسي لكن هناك عراقيل كثيرة وبالتأكيد بحسب تأكيدات القادة العسكريين اليد على الزينات.
0: شكرا جزيلا لك حازم كلاس في طهران. وننوه إلى هذا الخبر العاجل، يقول مراسل التلفزيون العربي مسيرة إسرائيلية تستهدف مركبة في بلدة كفر رمان جنوبية لبنان. إذن مسيرة إسرائيلية تستهدف مركبة في بلدة كفر رمان بقضاء النبطية جنوبية لبنان، ونتابع هذه المشاهد الأولية من مكان الاستهداف هناك في كفر رمان. لافت جدا أن الاستهدافات الإسرائيلية
3: سيارة مستهدفة
0: الفروقات تتركز في القرى المحاذية لمدينة النبطية، للنبطية الفوقى، وتحديدا أيضا المحيطة بتلة علي الطاهر. من يعرف المنطقة يعرف أن كفر رمان هي من البلدات ليست بعيدة عن هذه المنطقة التي شكلت هاجزا أمنيا في بالنسبة لإسرائيل. إذن هذه المشاهد الأولية للاستهداف الإسرائيلي لمركبة هناك في كفر رمان بقضاء النبطية جنوبية لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق نار. كل هذا يحدث وهناك أحاديث تدور عن أن هناك اجتماعا مرتقبا بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. كان رئيس الجمهورية اللبناني تحدث عن أن المرحلة الحالية هي مرحلة بدء التطبيق الفعلي لمسألة إعلان النوايا بانسحاب الجيش الإسرائيلي كما تقول الحكومة اللبنانية مما سمي بالمناطق التجريبية فرون، زوتر الغربية، زوتر الشرقية. وسنستطلع تفاصيل هذا الاستهداف وغيره مما يرشح لبنانيا مع مراسل التلفزيون العربي في بيروت رامز القاضي. رامز، خرق إسرائيلي جديد، هذا لا ينفصل عن المسار السياسي الذي يستعد لجولة جديدة.
4: بالفعل محمد، هذه السياقات مرتبطة بعضها ببعض، لا سيما أن بالأمس كان هناك لقاء أساسي بين الرئيس اللبناني والسفير الأمريكي في بيروت. كان الهم الأساسي بالنسبة إلى الرئيس اللبناني، وهذا ما أبلغه إلى السفير الأمريكي، هو وقف الأعمال العسكرية هذه والاعتداءات وعمليات التفجيرات، وكذلك أيضا الغارات الإسرائيلية. لم تمر 24 ساعة على نقاش هذا الأمر مع السفير الأمريكي، والذي بحسب المعلومات وعد بأن يجري التواصل مع إسرائيل لوقف هذه العمليات العسكرية. الرد الإسرائيلي واضح وجاء اليوم من بلدة كفر رمان باستهداف هذه السيارة بعد أن تراجعت في الأيام الماضية حدة هذه الخروقات، اقتصرت على تفجيرات في القرى والبلدات. لكن إذا ما أضفنا هذا التصعيد اليوم من المسيرة الإسرائيلية في بلدة كفر رمان إلى استهداف ليس بعيد من هذه المنطقة، وتعرف جغرافيا المنطقة جيدا محمد، في بلدة النبطية الفوق جرى قتل 4 مدنيين في الأيام الماضية، من بينهم مديرة المدرسة، وهو استهداف وخرق واضح لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وكان محط إدانة من قبل الرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية. لكن واضح أن إسرائيل ماضية في هذه الخروقات بشكل واسع وبشكل كبير. رئيس البرلمان اعتبر أن إسرائيل من خلال عمليات التفجير التي تقوم بها في القرى والبلدات هي تريد تحويل هذه المنطقة التي تحتلها إلى منطقة غير قابلة للحياة. ولا يمكن فصل هذا التصعيد الإسرائيلي أيضا عما يحصل سواء في المنطقة وأيضا بالنسبة إلى لبنان، الذي هو إزاء محطتين مفصليتين. الأولى هي مسألة المفاوضات واستكمالها في روما في إيطاليا منتصف هذا الشهر، وكان الشرط اللبناني الأساسي لنقل هذه المفاوضات هو وقف هذه الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية. وعد خيرا من قبل الأمريكيين، لكن واضح أن إسرائيل تستمر بالتنصل من التزاماتها. وأيضا مسألة أخرى هي مسألة الانسحاب من المناطق التجريبية. هذا الخرق الإسرائيلي أيضا يأتي قبيل أيام من وصول جوزيف كليرفيلد الجنرال الأمريكي، يرافقه وفد عسكري أمريكي للتنسيق مع الجيش اللبناني للبدء بالانسحاب من المناطق التجريبية الثلاث: الغندوري، الزوترين، الزوتر الشرقية والغربية، وفرون. وبالتالي هذا يطرح علامة استفهام كبيرة عن التزامات إسرائيل، لاسيما أن التجارب معها لا تبشر بالخير، سواء قبيل هذه الحرب في فترة السنة والنصف عندما كانت الحكومة اللبنانية تبادر إلى خطوات لنزع السلاح أو لحصر السلاح بيدها في منطقة الجنوب الليطاني، كانت إسرائيل عند كل محطة مفصلية تبادر إلى هذا التصعيد، ما يعتبر أنه ليس فقط في وجه حزب الله، بل أيضا يحمل في طياته وأيضا في حناياه مسألة تصعيد ورسائل ضد الحكومة وللضغط على الحكومة والرئاسة اللبنانية. وأيضا محطة أخرى هي مسألة زيارة الرئيس اللبناني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وأيضا لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من الشهر الحالي، الذي أيضا هذا اللقاء تعول عليه بيروت لتثبيت وقف إطلاق النار، وقف هذه الخروقات. لكن السؤال الأساسي، هل إسرائيل ستلتزم بهذه الوعود وتعهداتها وبهذا الاتفاق، اتفاق الإطار؟ ربما الأيام ستجيب. وأيضا الجنوب اللبناني مستمر كون ليكون ساحة اختبار أو تحدي أساسي لهذا الاتفاق.
0: شكرا جزيلا لك رامز القاضي في بيروت. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا لبحث التنسيق بين الجانبين. وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن الطرفين اتفقا على مواصلة التنسيق في مختلف الجبهات، مشيرة إلى أن ترامب أطلع نتنياهو على التحركات الأمريكية في الخليج. وأضاف بيان رئاسة الوزراء أن نتنياهو أثار مسألتي خطورة تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد وجود إسرائيل وفق البيان الحاجة إلى إقامة مناطق أمنية على الحدود مع إسرائيل. ينضم لنا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر أهلا بك. إذن أردوغان يشغل باله نتنياهو ويأخذ حيزا من مكالمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل رشح أي جديد بخصوص المكالمة؟ وأيضا إذا ما اتضحت مسألة توجه نتنياهو إلى واشنطن في الفترة المقبلة؟
5: تماما محمد، مسألة توجه نتنياهو إلى واشنطن غابت عن هذا البيان، رغم أن هذه المسألة كانت أثيرت في بادئ الأمر ببيان مشابه من رئاسة الوزراء الإسرائيلية. كان أيضا في ذلك البيان تحدث عن مكالمة هاتفية وعن تعبير رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته زيارة العاصمة الأمريكية واشنطن، لكن حتى اللحظة لا موعد محدد واضح، ولم يتطرق بيان رئاسة الوزراء أمس إلى مسألة الزيارة المرتقبة، موعد هذه الزيارة وإن كانت ستجري بصورة فعلية. لكن المسائل التي طرحت تتعلق بمواصلة التنسيق في مختلف الجبهات، أي في لبنان، في ملف لبنان، في ملف غزة، وفي الملف الإيراني، وهو الملف الأهم ربما بين الملفات الحالية بالنسبة للإسرائيليين، وأيضا المسألة المتعلقة بالجانب التركي. للمرة الأولى تقريبا يذكر الأمر بهذا الوضوح في بيان لرئاسة الوزراء الإسرائيلية أثناء حديث إسرائيلي أمريكي. نتنياهو كان قاد قبل قمة الناتو وقبل أن يعلن عن هذا البيان يعني حملة إعلامية واضحة في مختلف وسائل الإعلام الأمريكية، تحدث عن مسألة أن ضرورة أن لا تحصل تركيا على F-35 وأن تحافظ إسرائيل على ما تقول إنه تفوق جوي ونوعي من حيث الأسلحة، تدعي أنه يحقق توازنا في المنطقة، ولو أن كثير يعني الكثيرين، إذا ما تحدثنا عن حقيقة الأمر، فكثيرون يرون أن هذا التفوق العسكري المطلق الإسرائيلي هو يسبب حالة من عدم التوازن في المنطقة. لكن الادعاء من رئيس الوزراء الإسرائيلي هو بخلاف ذلك، يروج لذلك وروج له عبر لقاءات مع وسائل إعلام أمريكية مختلفة قبل الوصول إلى قمة الناتو. وفي قمة الناتو تم الحديث أمريكيا ومن قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإيجابية حول إمكانية أن تمنح الولايات المتحدة بالفعل الموافقة اللاحقة على سواء ما يتعلق باستئناف تواجد تركيا في برنامج مقاتلات F-35 أو حتى المحرك الأمريكي المستخدم في صناعة طائرات الجيل الخامس التركية. كأن كل هذه الملفات، هذا الملف وكذلك ملف الطائرات محلية الصنع، هي ملفات مقلقة للجانب الإسرائيلي، ووصل الحال إلى أن يثير نتنياهو هذا الملف دون أن يتحدث عن الطائرات، لكنه تحدث عن تصريحات وصفها بأنها معارضة لوجود إسرائيل أو لحق إسرائيل في الوجود عمليا، أدلى بها أردوغان وفق الادعاء الإسرائيلي وطاقم أو وفريقه، مشيرا أو مرمزا ملمحا إلى وزير الخارجية التركي كذلك هاكان فيدان، الذي كان تحدث في إحدى المقابلات عن أن السياسات الإسرائيلية باتت عبئا على المنطقة وعلى إسرائيل وعلى العالم بأسره، وهو ما اعتبر في خطابات إسرائيلية عدة خطابا معاديا للسامية وفق تصريحات إسرائيلية. بالتالي المسألة التركية تعود وتطفو على السطح. أمس أيضا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي في حفل لسلاح الجو تحدث ملمحا عن هذا الملف، قال تسقط تحالفات وتنشأ تحالفات جديدة، وأهم في المرحلة المقبلة هو ضمان التفوق الإسرائيلي النوعي والعسكري والجوي بطبيعة الحال، بما أننا نتحدث عن حفل لسلاح الجو. وهنا كان يلمح بصورة واضحة إلى مسألة إمكانية حصول تركيا على طائرات F-35. بالتالي هناك جهود إسرائيلية واضحة في هذا الإطار، بموازاة استمرار التنسيق الإسرائيلي في مختلف الملفات، وأهم ما في ذلك هو الملف الإيراني الذي لا تزال إسرائيل فيه تحمل لهجة تهديد. هي تقدر وفق تقديرات إسرائيلية تجمع عليها وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة أن إسرائيل لن تكون جزءا من التوتر الحالي، من المرحلة الحالية من التصعيد الأمريكي الإيراني، لكنها مستعدة إذا ما تغيرت الأمور واضطرت أو نالت ضوءا أخضر أمريكيا للانضمام إلى الولايات المتحدة في أي تصعيد مستقبلي خلال الفترة المقبلة.
0: طيب عبد القادر، من الجبهات أيضا المعنية بها مباشرة هي مسألة لبنان. رأينا منذ قليل الاستهداف بمسيرة إسرائيلية هناك في كفر رمان. كيف ينظر نتنياهو بعد محادثته مع ترامب إلى جبهة لبنان؟ هل هناك اتجاه نحو تصعيد جديد في لبنان، إما موضعي في علي الطاهر على سبيل المثال، أو لربما العودة إلى فتح الحرب، أم أن ما زال مسار إيران واشنطن إيران الولايات المتحدة هو من يحكم بنيامين نتنياهو في تصرفه بلبنان؟
5: قد تسعى إسرائيل محمد إلى محاولة الحصول على ضوء أخضر تحديدا لمسألة يعني محاولة الوصول إلى تلة علي الطاهر والسيطرة على تلك المنطقة، لأنها كانت من المناطق التي حاول جيش الاحتلال التقدم إليها حتى بعد وقف إطلاق النار، وفي أكثر من مرة كان التقدم إلى تلك المنطقة يقود إلى عمليات وبالتالي إلى ما يشبه حتى انهيار وقف إطلاق النار بصورة كاملة قبل أن تتدخل الولايات المتحدة لاحقا وتتوقف هذه المحاولات للتقدم. تلة علي الطاهر وفق ما تحدثت به مصادر أمنية إسرائيلية تدعي أنها ضمن أهم المناطق التي تضم بنى تحت أرضية تابعة لحزب الله، قصفت مرارا وتكرارا بعد الحرب السابقة على لبنان عام 2024، وعادة كانت تقصف بقنابل خارقة للتحصينات، قنابل ذات رؤوس حربية كبيرة جدا، وبالتالي هي نقطة استراتيجية وموقع مهم بالنسبة للإسرائيليين. لكن ما يتم الحديث عنه في الفترة الحالية هو ليس بهذا الاتجاه، إنما الحديث عن تطبيق أو قرب البدء الفعلي لتطبيق ما يسمى بالانسحاب من منطقتين تجريبيتين. تحدث الزبير رامز عن هذه المناطق فرون وزوتر الشرقية وزوتر الغربية، لا موعد زمني واضح، ولكن كانت في الأيام الأخيرة جلسات نقاش أمني. قد تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أنها ناقشت المصادقة على الانسحاب من هذه المناطق، وهي تنتظر عدة عوامل وفق الادعاءات الإسرائيلية لتنفيذ هذا الانسحاب. أولا آلية تنفيذية أمريكية من القيادة الوسطى التي تشرف أمنيا على هذا الاتفاق، تقول إن هذه الآلية غير جاهزة وهي تحتاج إلى تنسيق مع الجيش اللبناني ومع الجانب اللبناني، ويبدو أن هذا التنسيق يجري في هذه الساعات أو في هذه الأيام استعدادا لتنفيذ هذا الاتفاق. وأيضا يعني نستنبط ذلك من بعض التصريحات اللبنانية التي باتت تتحدث عن فترة أقرب لتطبيق الانسحاب التجريبي. لكن إذا تحدثنا عن السياق العام محمد، فعلى عكس الانسحابات تماما تتحدث إسرائيل عن البقاء. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمس قال بصورة واضحة لن ننسحب من المنطقة الأمنية في لبنان ولا في غزة ولا في سوريا، ويقول إن هناك إجماع، وهذا أكد حتى من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، لأن فيه حاجة أمنية إسرائيلية وفق ما تحدث به وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس. بالتالي السياق العام هو سياق يعارض الانسحاب، قد يوافق على انسحابات جزئية من الحواف الأمامية للمنطقة الأمنية، المناطق الأكثر عمقا في القطاع الشرقي 8-9 كيلومترات، ولكن الانسحاب بصورة عامة من الجنوب اللبناني ومن معظم البلدات التي احتلها جيش الاحتلال في المناطق في المنطقة الأمنية هو ليس أمرا يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي على الأقل حتى هذه اللحظة.
0: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم في القدس. قالت وكالة الطاقة الدولية أن تصعيد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل. وأضافت الوكالة أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح المضيق الذي أدى إغلاقه إلى تعطيل تدفقات نفط خام بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. ومن لندن مراسل التلفزيون العربي زاهر عمرين. زاهر أهلا بك، هذا التقرير لابد وأن أصداؤه لا تقف عند المملكة المتحدة بل هي تتجه إلى أبعاد أكثر، أوروبا متأثرة، العالم متأثر، تفاصيل ما رشح عن الوكالة زاهر.
6: صحيح، هذا تقرير محمد صدر من باريس حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة، لكن أبعاده بالفعل تمتد على كامل التراب الأوروبي وحتى على دول أخرى خارج النطاق الجغرافي للقارة الأوروبية. يعكس هذا التقرير إلى حد بعيد حالة من الارتباك الكبيرة التي تعيشها أسواق الطاقة وقطاعات الاقتصاد، يمكن قراءة ذلك في سطوره التي تبدأ في بعض الفقرات بحالة من التفاؤل التي يحاول التقرير عكسها نتيجة وقف إطلاق النار القائم، وفي الفقرة التالية يمكن قراءة تردد معدي التقرير في الجزم بحالة التعافي نتيجة الهشاشة التي تسيطر على الوضع الاقتصادي. لكن الملفت بشكل أساسي في هذا التقرير أن الوكالة توقعت انخفاض الطلب على النفط العالمي بنحو مليون برميل نفط يوميا وهي ربما النسبة الأخفض منذ جائحة كوفيد وما تلاها من تداعيات اقتصادية منذ نحو 4 أو 5 أعوام. في ذات الوقت يقول التقرير بأن حالة التعافي لإنتاج النفط في دول الخليج قد لا تكون بمستوى المتوقع نتيجة عودة الاشتباكات في مضيق هرمز والاستهدافات التي تقوم بها إيران على وجه التحديد لناقلات النفط وإغلاق المضيق، وحالة أيضا التردد من قبل القطاعات الصناعية من أيضا مستقبل هذا المضيق إن كان هنالك رسوم ستفرض أو قيود ستفرض من قبل إيران أيضا على عبور ناقلات النفط. أيضا يشير التقرير إلى انخفاض المخزونات الاحتياطية، تحديدا المخزون الاحتياطي الأمريكي على وجه التحديد الذي يتم ضخه في الأسواق لتعويض النقص الحاصل نتيجة إغلاق مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط. الأرقام الرئيسية التي يذكرها التقرير يقول بأن العودة إلى رقم 9.1 مليون برميل قبل بدء الحرب قد لا يكون أمرا في المنال قريبا، حتى اللحظة قرابة 4 مليون فقط برميل نفط تم إعادة ضخهم يوميا في أسواق النفط، وهذا يشكل نسبة ضئيلة، لكنه في ذات الوقت يشير إلى حالة الارتباك التي تعيشها القطاعات الصناعية والقطاعات الإنتاجية، إحجام القطاعات الاستراتيجية عن الإنفاق، عن تشغيل المعامل، تسريح العمال، كلها تؤدي إلى تخفيض استهلاك النفط بشكل أساسي، وهذا يؤدي إلى زيادة المعروض وينعكس أيضا على أسعار النفط. في ذات الوقت يشير التقرير إلى إمكانية ارتفاع الاستهلاك الفردي نتيجة موجات الحرب في أوروبا، استهلاك أيضا يتعلق بالطاقة المنزلية. بالتالي عندما نقرأ هذا التقرير محمد نلاحظ أنه يقول الشيء وعكسه في ذات الوقت، يعكس حالة الارتباك التي تعيشها الأسواق، أسواق الطاقة العالمية نتيجة الحرب القائمة في الشرق الأوسط، وبشكل أساسي كما يشير التقرير في مقدمته حالة الهشاشة السياسية التي تسيطر على اتفاقية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاساتها على مضيق هرمز وامدادات الطاقة عبره.
0: شكرا جزيلا لك زاهر عمرين في لندن. ننوه إلى هذا الخبر العاجل، يقول أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يقول سنرد على الهجمات على البنية التحتية ولن تكون إسرائيل في مأمن. إذن يقول أمين سر المجلس الإيراني الأعلى للأمن القومي سنرد على الهجمات على البنية التحتية ولن تكون إسرائيل في مأمن. إذن هذا تصريح عالي اللهجة بخصوص ما حصل في اليومين الماضيين. كان الحرس الثوري قال أن الولايات المتحدة هاجمت شبكات جسور وسكك حديد تربط مناطق إيران ببعضها، والبعض منها يستخدم بحسب ما ورد في نقل البضائع من إيران إلى خارج إيران، تحديدا مسارات مرتبطة بالصين وروسيا. إذن يقول أمين سر المجلس الإيراني الأعلى للأمن القومي إن إيران سترد على الهجمات على البنية التحتية وإن إسرائيل لن تكون في مأمن. من اللافت جدا أنه جاء على ذكر إسرائيل في وقت نفت فيه إسرائيل أن تكون ضالعة فيما حصل في اليومين الماضيين بين التصعيد بين واشنطن وطهران في إثر استهداف إيران لعدد من ناقلات النفط في مضيق هرمز. كان هذا أثناء تواجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة قادة حلف الناتو هناك في أنقرة. جاء الرد الأمريكي حينها بقصف مناطق كان لافتا أنها محاذية لمضيق هرمز، تحديدا بندر عباس، جزر المضيق وغيرها. سنذهب لاستطلاع أصداء هذا التصريح مع مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس. حازم، شخصية أمين سر المجلس الإيراني الأعلى للأمن القومي، أولا دورها في السياسة الإيرانية، وثانيا ماذا يفهم من التصريح ذكر إسرائيل على وجه الخصوص؟
2: أبدأ من الشق الثاني لسؤالك محمد، يعني هذا الكلام ربما في يصك معادلة واضحة سمعناها وتكررت في الواقع في بيانات الحرس الثوري الإيراني، في البيانات العسكرية على وجه التحديد التي صدرت خلال الأيام الماضية، وتزامنا مع كل مناوشة عسكرية شهدناها بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية خلال الفترة الماضية منذ 18 من الشهر الماضي، عندما وقعت مذكرة تفاهم بين الرئيسين الإيراني والأمريكي. هذه المعادلة هي أن إيران سترد على أي استهداف لأراضيها، على أي اعتداء، وهذا ما شهدناه. وكانت البيانات العسكرية تؤكد بأن كلما تكرر الاعتداء كلما ازدادت رقعة الرد الإيراني جغرافيا وازدادت حدتها وشدتها من الناحية النارية. الآن كلام أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لا يختلف كثيرا عن هذه السياقات، ولكن كما أشرت إضافة إسرائيل والإشارة إلى إسرائيل ووصفها بأنها هي من تقف وراء كل هذه الشرور بحسب تعبيره، هذه إضافة إلى المعادلة بطبيعة الحال. كان الحديث يدور بشكل أساسي على القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. بداية كان هناك رد تكرر على القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين، لاحقا أضيفت أيضا القاعدة الأمريكية في قطر والقواعد الأمريكية في الأردن. الآن أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وفي إطار حديثه وتعليقه على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما قاله بشأن الإيرانيين خلال تواجده في تركيا، وصفهم بأنهم يعني لا يستحقون التفاوض معهم وأنهم أشرار وغير ذلك، وتحدث بكلمات وصفها البعض بأنها نابية. بالعموم قال بأن هذه الكراهية التي أو هذه الشخصية، شخصية دونالد ترامب الأكثر كراهية في العالم كما وصفها، ترتد عليها كل الصفات التي نعت بها الشعب الإيراني العظيم. وقال بأن ترامب تفوه بهذا الكلام لأنه غاضب من الحشود التي شاركت في مراسم تأبين وتشييع المرشد السابق. هي معادلة في الواقع. بالعموم هذه هي الخلاصة إذا أردنا أن نتحدث بها، معادلة تصكها إيران بعد الجهود الدبلوماسية التي نجحت في إيقاف التصعيد العسكري بين الطرفين خلال اليومين الماضيين. هذه المعادلة أنه إذا ما تكررت الاعتداءات العسكرية الأمريكية على الأراضي الإيرانية، فالرد الإيراني لن يكون محصورا فقط بالرد على القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وربما يطال إسرائيل، وترك هذا مفتوحا وقال المقاومون هم من سيردون ولن يتركوا إسرائيل في مأمن بحسب تعبيره. أما ردا على الشق الأول من سؤالك محمد، وبعجالة، المجلس الأعلى للأمن القومي هو المؤسسة التي تقاطع عندها كل الخطوط الأمنية والعسكرية والسياسية في إيران، وهي التي وافقت على مذكرة التفاهم، وهي التي تراقب تنفيذها بطبيعة الحال، وكان هذا شرطا للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي بحصول مذكرة التفاهم على أغلبية الأصوات في هذا المجلس، ومحمد باقر ذو القدر هو أمين سر هذا المجلس بطبيعة الحال.
0: شكرا جزيلا لك حازم كلاس في طهران. إلى الحرب في السودان، حيث أفاد شهود عيان بأن قوات الدعم السريع تمكنت من إعادة السيطرة على مدينة كلبوس بولاية غرب دارفور، واندلعت اشتباكات في محيط المدينة حيث استخدمت قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية لهجومها على المدينة التي أعلن الجيش السوداني تحريرها قبل نحو 10 أيام. وأظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب الدعم السريع من جميع المدن لقبول مبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب.
7: بين مساع أمريكية لإطلاق مسار سياسي جديد وشروط ميدانية، تتواصل محاولات وقف الحرب في السودان، وكالة رويترز كشفت استنادا إلى وثائق اطلعت عليها أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي سيطرت عليها منذ 11 مايو عام 2023 للموافقة على المبادرة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب. بحسب الوثائق تقترح المبادرة هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما تمهد لمفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار يعقبها انتقال سياسي بقيادة مدنية. تزامنا مع هذه التحركات صعد البرلمان الأوروبي ضغوطه على قوات الدعم السريع داعيا إلى إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية ومحملا إياها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما طالب البرلمان الأوروبي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل الأراضي السودانية إلى جانب وقف إمدادات السلاح وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين. وفي الميدان حذرت الأمم المتحدة من تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية خاصة في إقليم كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي وباء الكوليرا.
8: نواصل تلقي تقارير عن ضربات تشنها طائرات مسيرة في منطقة كردفان بما في ذلك هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ ما أسفر عن وقوع إصابات وعرقلة الوصول إلى إمدادات المياه الأساسية. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه وباء الكوليرا انتشاره في أنحاء المنطقة.
7: وبينما تتواصل الجهود الإنسانية لاحتواء الأزمة تؤكد الأمم المتحدة أن نقص التمويل بات أحد أكبر التحديات أمام الاستجابة إذ لم تحصل خطة السودان الإنسانية إلا على أقل من ثلث التمويل المطلوب ما ينذر باتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة على تلبيتها.
0: ينضم إلينا من أمدرمان مراسل التلفزيون العربي عمار المغربي. عمار انقل لنا المشهد الميداني مع تقدم قوات الدعم السريع في قلبس.
9: محمد التطورات العسكرية بحسب ما نقلت أو نقل بعض أفراد قوات الدعم السريع عبر منصات التواصل الاجتماعي نقلوا وجود قواتهم داخل مدينة قلبس بولاية غرب دارفور. هذه المنطقة التي كانت في الأصل تسيطر عليها قوات الدعم السريع لعدة سنوات وبعد ذلك تحركت قوات الجيش السوداني خلال 10 أيام الماضية واستعادت السيطرة على هذه المنطقة وهي مناطق حدودية مع دولة تشاد أقصى غربية السودان. وهذه المنطقة كذلك محمد هي تعتبر مناطق كر وفر ومناطق دائما تشهد أو تتأرجح بها عمليات السيطرة ما بين الجيش وقوات الدعم السريع. عموما ربما نقرأ سياق هذه العمليات العسكرية في هذا المحور تزامنا مع يعني توجه قوات الدعم السريع بكامل قواتها نحو شمال كردفان بعدما سيطرت في الأيام أو الشهور السابقة على معظم مناطق إقليم دارفور. بعد ذلك أصبحت قوات الدعم السريع توجه جميع قواتها العسكرية باتجاه شمال دارفور وشهدنا خلال الأيام الماضية مجموعة من الاستهدافات المتواصلة بواسطة الطائرات المسيرة. ربما سياق العمليات العسكرية في هذا المحور تحديدا في منطقة قلبس وكذلك شاهدنا في الأيام السابقة أيضا منطقة أبقمرة هي المناطق في شمال دارفور. قوات الجيش السوداني ربما هي تقوم بعمليات تكتيكات ميدانية من أجل شد قوات الدعم السريع للوراء وكذلك فرض يعني تشتيت لقوات الدعم السريع حتى لا تقوم هذه القوات بتجميع جميع قواتها باتجاه شمال كردفان وكذلك ربما تقرأ أيضا في سياق عمليات الاستنزاف التي تقوم بها قوات الجيش السوداني في ذات المحور.
0: شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون العربي في أمدرمان عمار المغربي. والآن إلى جولة مع الزميل براء المحمد وخريطة المعارك العسكرية في السودان. إليك براء.
10: مشهد القتال في السودان يتواصل في عدة محاور منها ما يشهد على تغييرات استراتيجية كولاية النيل الأزرق على سبيل المثال ومنها ما يشهد على تغيرات تكتيكية كإقليم دارفور حيث نشير على الخارطة، ومحاور أخرى يمكننا القول أنها تشهد حالة نسبية من الجمود مثل شمال وجنوب كردفان. إذا ما أشرنا إلى أهم وآخر التطورات فنتجه إلى ولاية النيل الأزرق، حيث أعلنت القوات المسلحة السودانية عن سيطرتها على مدينة الكرمك الاستراتيجية الواقعة عند الحدود مع أثيوبيا. إذا ما اقتربنا بالخارطة من الكرمك فهذه هي المدينة التي استمر القتال فيها أشهرا من أجل السيطرة على هذه العقدة الحدودية. الجيش السوداني يقول إن قوات الدعم السريع فرت من المدينة إلى ما وراء الحدود مع إثيوبيا. محافظ الكرمك بدوره أشار إلى أن استعادة السيطرة عليها ستفتح الطريق أمام عودة نحو 70,000 نازح كانوا في مخيمات منطقتي الرصيص والدمازين، ما يخفف الضغط على هذه المخيمات. محور آخر شهد على تطورات ميدانية، وهنا نتحدث عن إقليم دارفور وتحديدا الجبهة الواصلة ما بين شمال دارفور وكذلك غرب دارفور عند التماس ما بينهما تقع مدينة كولبوس، حيث نشير على الخارطة. هذه المدينة كان الجيش السوداني قد أعلن السيطرة عليها منذ أسبوع لتعلن قوات الدعم السريع استعادة السيطرة عليها حاليا، وخلال آخر شهر تقريبا تغيرت السيطرة فيها نحو 4 مرات، مرة نتحدث عن سيطرة للجيش السوداني ومرة أخرى عن سيطرة لقوات الدعم السريع. هذه التطورات بشكل عام، وإعلان الجيش أنه تراجع منها ليعيد موضوعاته يدلل على أن التبدل المستمر في السيطرة على هذه المدينة يجعلها من مناطق الاستنزاف وواقع الطبيعة الجغرافية للسودان، والتداخل فيما بين الولايات يصعب عملية السيطرة على مثل هذه المناطق في حال عدم السيطرة على ما يليها. إذا ما اتجهنا إلى شمال كردفان فهنا الحديث بشكل أساسي يكون عن مدينة الأبيض التي تحاول قوات الدعم السريع السيطرة عليها خلال الأيام الماضية. تشهد هذه الجبهة هدوءا نسبيا بعد موجة التحذيرات الدولية من تكرار كارثة الفاشر فيها. المناطق المشار لها باللون الأسود هي مناطق سيطرة الدعم السريع، بينما المناطق المشار لها باللون الأحمر هي مناطق الجيش. قوات الدعم السريع كانت تركز بشكل كبير على استهداف هذه المدينة بواسطة سلاح المسيرات، لكن ذلك انخفض في الآونة الأخيرة بعد امتلاك الجيش منظومات دفاع جوية مكنته من الحد من خطورة المسيرات، وكان آخرها إسقاط مسيرتين، نتحدث عن المنطقة الأولى في تندلتي والثانية في منطقة جبرة الشيخ، فيما لا تزال مدينة كادوغلي إذا ما اتجهنا إلى جنوب كردفان بالخارطة تخضع لحصار تفرضه قوات الدعم السريع عليها من كافة الاتجاهات، وتقطع طرق الإمداد نحوها. وهنا الإشارة إلى طريق هبيلة، هذا الطريق الذي يربط كادوغلي مباشرة بمدينة الأبيض. إلى هنا مشاهدينا آخر التطورات في السودان، أما الآن فعودة لك محمد.
0: شكرا لك براء. أفادت السلطات الروسية بتعرض مصفات ألسكي لتكرير النفط في إقليم كراسنودار جنوبي البلاد لهجوم بطائرات مسيرات أوكرانية، ونقلت مصادر عن سماع عدوي انفجارات متتالية تلاها اندلاع حريق داخل حرم المنشأة. وتعد مصفات ألسكي من المنشآت النفطية اللوجستية لقربها من موانئ البحر الأسود. كما شنت مسيرات أوكرانية هجوما استهدف مدينة تاغنروغ في مقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا. وأفادت مصادر محلية أن الهجوم تسبب في اشتعال النيران داخل الميناء في محطة مخصصة لشحن المنتجات النفطية. أفادت الإدارة العسكرية في مدينة خيرسون بمقتل 3 أشخاص جراء قصف روسي من المسيرات والمدفعية، فيما أعلنت الإدارة العسكرية في زابوروجيا أن شخصا واحدا قتل جراء الهجمات الروسية ب1000 ضربة على المقاطعة. أعلن رئيس الإدارة العسكرية في خاركيف شن القوات الروسية هجوما بطائرات مسيرة استهدف مدينة فالكي، ما أسفر عن مقتل امرأة. ينضم إلينا من كييف إياد سيتية مراسل التلفزيون العربي. إياد، هجمات متبادلة تصاعد أوكرانيا في استهداف منشآت النفطية الروسية، بينما تستهدف روسيا بكثافة مختلف مناطق أوكرانيا.
11: نعم محمد، طبعا هذه الهجمات المتبادلة لا تتوقف. الهجمات الروسية كانت قد شهدتها عدة مناطق في شمال وشرق وجنوبي أوكرانيا خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر. نتحدث بالتحديد عن مقاطعة خيرسون، كما ذكرت كان هناك تسجيل لمقتل 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين من بينهم 3 أطفال بحسب ما أفادت به الإدارة العسكرية في هذه المقاطعة. هناك أيضا كان قصف بالمدفعية وأيضا هجمات أو غارات جوية بالمسيرات طاولت عشرات البلدات في مقاطعة خرسون. أضرار كانت قد لحقت ببنى تحتية مدنية بحسب بيان الإدارة العسكرية. طبعا الهجمات أيضا كانت قد طاولت عدة بلدات وقرى وأيضا مدينة خاركيف خلال ساعات الليل، هذا بحسب ما قاله رئيس الإدارة العسكرية هناك الذي أعلن مقتل امرأة في قرية فالكي بعد هجمات روسية بالمسيرات. كان هناك اندلاع لحريق في عدة منازل خاصة في هذه المنطقة، تمكنت فرق الإنقاذ بعدها من إخمادها. طبعا الهجمات لا تقتصر فقط على المدينة وإنما تمتد إلى ضواحي خاركيف، هناك يعني تسجيل لعدد من الأضرار في كل من باهادوخيف وكوبيانسك ولازافا وتشهويف بحسب البيان الصباحي للإدارة العسكرية. فإن القوات الروسية استهدفت خطوط كهرباء أيضا ومنشآت زراعية في هذه المناطق بالمسيرات وبالقنابل الجوية الموجهة وأيضا بمسيرات من نوع FPV والتي يعني تهدد الكثير من البلدات والقرى القريبة من خطوط التماس. طبعا في زاباريج

0: الصباح اليوم تحدثت عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين بجروح جراء هجمات جوية روسية بالمسيرات، إضافة إلى القصف المدفعي وقذائف صاروخية كانت قد أطلقت لأكثر من 30 مرة خلال ساعات الليل على عشرات البلدات والقرى في هذه المقاطعة. تحديدا الأضرار الأكبر بحسب وصف الإدارة العسكرية كانت في منطقة أو في مدينة سومي، إضافة إلى مدينة شوستكا في داخل هذه المقاطعة. سلاح الجو الأوكراني تحدث عن هذه الهجمات في بيانه صباح اليوم، وقال بأن القوات الروسية شنت هجمات ليلية ب 137 مسيرة من مختلف الأنواع، معظمها من نوع شاهد الهجومية، وأن الدفاعات الأوكرانية كانت قد تصدت لهذه الهجمات وأسقطت 114 مسيرة. منها كان هناك إصابات مباشرة ل 19 مسيرة في أكثر من 10 مواقع في مختلف مناطق البلاد. على الصعيد السياسي محمد، الرئيس زيلينسكي كان له اليوم تصريحات أو منشورات عبر منصة إكس كانت لافتة. هناك تحدث الرئيس الأوكراني عن أن قواته على خطوط على في مختلف الجبهات هي الآن من تمتلك زمام المبادرة، هي الآن في وضع أقوى مما كان من قبل، وقال بأن يعني الوضع على الجبهات قوي. وأيضا كان قد أشار في حديثه أو في منشوره إلى أن الضربات الأوكرانية بعيدة المدى باتت تؤتي أكلها بعد استهداف عدد كبير من منشآت النفط في داخل العمق الروسي. وأيضا يعني يبدو هذا الحديث متماهيا ومتماثلا تماما مع ما قاله قائد الجيش الأوكراني الذي كان قد أعلن اليوم أن هناك 697 هدفا كان الجيش الأوكراني قد استهدفها منذ مطلع هذا العام وحتى هذه اللحظة في داخل العمق الروسي.
1: شكرا جزيلا لك إياد سيتي في كييف. أصبحت منطقة لوكيانيفسكا وسط كييف واحدة من أكثر المناطق تضررا في العاصمة الأوكرانية جراء الضربات الروسية المتكررة. كاميرا تلفزيون عربي رصدت أثر الدمار في أحد أحيائها.
2: هنا في ساحة لوكيانيفسكا قرب وسط كييف لا تبدو الحرب بعيدة عن العاصمة، أثارها في كل عين وزاوية. هذا المركز التجاري المحترق بات رمزا للمكان. خلف هذه الحركة ووسائل النقل تطل الأضرار بوجهها. يعود هؤلاء الباعة ليجاوروا سوقهم المحترقة كأنهم يغطون وجهه المشبوح. إلى هذا الحي تعود سفيتلانا ميكولايفنا وتروي لنا سيرة تلك الليلة الصادمة في حياتها.
3: عندما اندلع الحريق عند القصف لم نستطع حتى الخروج من الشقة، وهذا سبب لنا توترا وخوفا كبيرين. كما ظهرت في الجدران تشققات كبيرة، فقد كان الاهتزاز هائلا جدا. بدأت قطع الجس تسقط فوق رؤوسنا، تخيلوا حجم الصدمة.
2: بنايات حي شفشنكوفسكي شاهدة على أنه بات من أكثر أحياء العاصمة الأوكرانية تعرضا لضربات الروسية خلال الحرب. فالنتينا باقية هنا رغم وضعها الصعب كما تقول، فشقتها متضررة والعمارة قد لا تكون صالحة للسكن.
4: بعد القصف الأخير أصبحت شقتي شبه مدمرة، ومع ذلك ما زلت أعيش فيها لأنه ليس لدي مكان آخر أذهب إليه. إننا ننتظر قرار لجنة الفحص الفني التي ستحدد إن كانت الشقة صالحة للسكن أم لا.
2: تكررت الضربات الروسية على هذا الحي خلال الأشهر الأخيرة. رواية موسكو تربطها بوجود مصنع قديم للأسلحة قرب الساحة هنا، لكن هذه الضربات وفق كييف ألحقت أضرارا واضحة بمنشآت مدنية في المقام الأول.
5: هناك استهداف واضح للأماكن المدنية. هذا المبنى تحديدا كان قد تعرض لضربة قبل نحو شهر واستغرق ترميمها شهرا كاملا، وما إن بدأ السكان يعودون إلى حياتهم بشكل طبيعي وهادئ حتى تعرض المبنى مجددا لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة.
6: لوكيانيفسكا اليوم ليست مجرد نقطة على خريطة كييف، إنها مشهد متكامل لحرب طويلة تتسلل إلى حياة الناس، من النوافذ المكسورة ومن أبواب المترو ومن أرصفة السوق، وبين من يصر على البقاء ومن يفكر في الرحيل يبقى السؤال الأكبر: هل أصبحت العاصمة نفسها جزءا من خط النار؟

0: أحمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
1: نتابع هذه المشاهد المباشرة للحريق المندلع في الميرية الإسبانية، حيث لقي أكثر من 10 أشخاص مصرعهم جراء حريق غابات وفق ما أعلنت السلطات الإقليمية. قالت حكومة الأندلس أن بعض الضحايا عثر عليهم داخل سياراتهم، بينما يواصل نحو 150 من رجال الإطفاء مكافحة الحريق. بعد هذا التقرير ستواصلون التغطية مع زميل وائل التميمي.
2: في واحدة من أسوأ كوارث الحرائق التي شهدتها إسبانيا في السنوات الأخيرة، تحولت غابات إقليم الأندلس إلى ساحة مأساوية قرب مدينة ألمريا اندلعت نيران، وكان انتشارها ينتقل من مكان إلى آخر بسرعة هائلة بسبب الحرارة المرتفعة والرياح. الحصيلة كانت ثقيلة، مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا، والكارثة لم تتوقف، فهناك 19 آخرون في عداد المفقودين. فرق الإطفاء تعبر عن صعوبة المشهد، حيث قالت إن بعض الضحايا لقوا حتفهم داخل سياراتهم أثناء محاولتهم الهروب من ألسنة اللهب، بينما عثر على آخرين بعد أن تركوا مركباتهم. السلطات أوضحت أن السكان تلقوا تعليمات بالبقاء داخل منازلهم، لكن بعض الضحايا لم يلتزموا بخطة الإخلاء، لتتحول محاولة النجاة إلى مأساة. أكثر من 150 رجل إطفاء يخوضون سباقا مع الزمن بدعم من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية وطائرات مروحية تشارك في إخماد الحريق في محاولة لمنع امتداده إلى مناطق جديدة. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعرب عن حزنه وقدم تعازيه لأسر الضحايا، فيما وصفت السلطات في الأندلس الحريق بأنه الأكثر تدميراً في تاريخ المنطقة. حريق يأتي في وقت تضرب فيه موجة حر شديدة أنحاء واسعة من إسبانيا، وسط تحذيرات من استمرار خطر حرائق الغابات. ومع استمرار اشتعال النيران تبقى الأولوية الآن لإنقاذ الأرواح والسيطرة على حريق أعاد إلى الواجهة الخطر المتزايد الذي تفرضه موجات الحر والتغير المناخي على أوروبا.
3: مرحبا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. في ظل اتصالات إقليمية لاحتواء التصعيد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يتوعد برد لا يستثني إسرائيل بعد هجمات أمريكية على بنى تحتية في بلاده. جرحى في هجمات إسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان، وعون يبحث مع قائد الجيش تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار في المناطق التجريبية المحددة. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مدينة كولبوس بولاية غرب دارفور السودانية، والصحة العالمية تحذر من تفاقم الكوليرا جراء الصراع والأمطار. 3 قتلى في قصف روسي على خيرسون، وروسيا تقول إن كييف استهدفت بمسيرات مصفاة لتكرير النفط في كراسنودار ومحطة للمنتجات النفطية في روستوف.

0: توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر بالرد على استهداف البنى التحتية الإيرانية، وأضاف أن إسرائيل لن تكون مستثناة من ذلك. وقال المسؤول الإيراني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غاضب من التشييع الحاشد لجثمان المرشد الإيراني السابق على حد تعبيره. أظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلات للغاز الطبيعي المسال استأنفت في الأيام القليلة الماضية عبور مضيق هرمز، وقالت اليابان إن 22 سفينة مرتبطة بها قد غادرت الخليج منذ الثلاثاء رغم تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. سياسيا، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أن قطر تجري محادثات في أو مع واشنطن وطهران لخفض التصعيد.
1: بعد شلل شبه تام في حركة النقلات عبر مضيق هرمز بفعل التصعيد الأمريكي الإيراني، ظهرت مؤشرات محدودة على استئناف الحركة دون أن تعكس حتى الآن عودة كاملة إلى المسار المعتاد. فبيانات تتبع السفن أظهرت أن عدة ناقلات للغاز الطبيعي المسال استأنفت خلال الأيام القليلة الماضية دخول مياه الخليج، فيما أعلنت طوكيو أن سفنا أخرى مرتبطة بها غادرت منذ يوم الثلاثاء. عودة تأتي فيما يخيم هدوء حذر بعد يومين من ضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الهدوء النسبي في الميدان لم ينهي جوهر الخلاف بشأن الملاحة ومن يملك تحديد ترتيبات العبور. فالقيادة الوسطى الأمريكية قالت إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، ووصفت ما أوردته تصريحات إيرانية بشأن عدم السماح بعبور المضيق إلا عبر مسارات تحددها طهران بأنه ادعاء كاذب، فيما لا تزال الأخيرة ثابتة على موقفها. وبالتوازي مع تراجع حدة التصعيد تتحرك الجهود السياسية في محاولة لمنع عودة المواجهة، فمسؤول أمريكي أكد أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع طهران وأن المحادثات الفنية مستمرة، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أن مذكرة التفاهم انتهت بالنسبة إليه في مشهد يعكس بقاء باب التفاوض مفتوحا رغم التصعيد. أما إيران فواصلت تحركاتها الدبلوماسية، إذ بحث وزير خارجيتها التطورات مع قائد الجيش الباكستاني، معتبرا إقرار واشنطن بعدم الالتزام بالمذكرة دليلا على استمرار سياساتها الحربية ومحذرا من أي مغامرة أمريكية. لكن استمرار المسار الدبلوماسي لا يلغي عودة الضغوط الاقتصادية، فواشنطن كانت قد ألغت الرفع المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني في خطوة تعيد الضغط على طهران بالسلوك الذي تصفه واشنطن بغير المقبول في مضيق هرمز، ما يبقي القلق الدولي قائما بشأن سلامة الملاحة رغم عودة بعض الناقلات خشية أن ينقل أي تصعيد جديد تداعيات الأزمة من المضيق إلى أسواق الطاقة.
0: قالت وكالة الطاقة الدولية إن تصعيد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط العام المقبل. وأضافت الوكالة أن أسواق النفط وجدت متنفساً الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين البلدين في إعادة فتح المضيق، وهذا أدى إلى إغلاقه الذي أدى إغلاقه الفعلي إلى تعطيل تدفقات نفط خام بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يومياً. معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلس. حازم، هل من معلومات أو تأكيد في إيران بخصوص ما يقال عن دور قطري لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران؟
2: يعني رسميا ليس هناك بهذا المعنى الذي تشير إليه وائل، ولكن الاتصالات الدبلوماسية كانت مكثفة خلال اليومين الماضيين تزامنا مع التصعيد العسكري بين الجانبين الإيراني والأمريكي. أولى هذه الاتصالات الهاتفية كانت أمس الأول ليلا بين رئيس وزراء قطر وزير الخارجية ووزير خارجية إيران، تبعها يوم أمس أيضا اتصالات بين عراقشي وقائد الجيش الباكستاني ونظيريه أيضا العماني والتركي. يضاف إلى هذه الاتصالات التي أجراها وتلقاها عباس عراقشي وزير خارجية إيران اتصالات بين مسؤولي المنطقة عموما خاصة في الدول الخليجية من أجل احتواء هذا التصعيد والدفع باتجاه المسار الدبلوماسي من جديد. ليس هناك أي تأكيد حول ما يرد من أنباء عن ربما أن المفاوضات على المستوى التقني تستمر أو أن هناك ترتيبات لاجتماع جديد الأسبوع المقبل، ولكن بالعموم واضح تماما بأن هذه الجهود الدبلوماسية التي انخرطت فيها قطر بشكل واضح ودول أخرى أيضا في المنطقة ومن بينها أيضا باكستان بطبيعة الحال كوسيط أساسي بين الجانبين الإيراني والأمريكي، نجحت في احتواء هذا التصعيد خلال اليومين الماضيين وعادت الأمور إلى الهدوء الحذر مرة أخرى. إيران لم تغلق باب الدبلوماسية ولن تغلق بطبيعة الحال، ولكن هناك عراقيل كثيرة أمام هذا المسار، ربما البارز منها هو الخلاف حول فهم المادة الخامسة فيما يتعلق بمضيق هرمز، المادة الخامسة من مذكرة التفاهم. ولكن بالعموم تبدو الأمور الآن أفضل، الجهود الدبلوماسية نجحت في تهدئة الأمور وربما تنجح في الجمع بين الطرفين مجددا من خلال طاولة المفاوضات على مستوى تقني على الأقل.
0: شكرا لك يا حازم في طهران، وتأكيدا على هذا الكلام والجهود المبذولة مشاهدينا، في خبر عاجل الخارجية القطرية تقول إن وزير الخارجية المصري اتصل بوزير خارجية ورئيس وزراء قطر وأن الجانبين بحثا التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. إذن ضمن ما يقال عن جهود دبلوماسية تبذلها قطر يأتي هذا الاتصال. يقول بيان الخارجية القطرية إن البلدين أي مصر وقطر استعرضا المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. الآن معنا من طهران الدكتور عماد أبشناس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران ورئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك. دكتور أبشناس، هل تعتقد أن إيران قد تكون معنية باستئناف المفاوضات حتى لو كان على أساس تقني مع الولايات المتحدة في هذه الظروف؟
3: تحياتي لك وللمشاهدين الأعزاء. في الواقع المفاوضات، نستطيع أن نقول الاتصالات لا نقول المفاوضات، الاتصالات جارية. بالنسبة للمفاوضات لربما شيء آخر، ولكن الاتصالات جارية. هناك وساطات من قطر، من باكستان، من تركيا، وحاليا مصر يبدو أنها تريد أن تدخل على خط الوساطة لإعادة الجانبين على طاولة المفاوضات. ولكن يمكن تشبيه الموقف الأمريكي عمليا لربما والإيراني بالأزواج الذين دائما يتخانقون مع بعضهم البعض، والزوجة تقول أنها تريد الطلاق كما يفعل الأمريكي دوما، هي لا تقبل الزواج، ولكن الجيران يدخلون على الخط ويقاربونهم. لربما هذا أفضل مثال يمكن أن نعطيه للوضع الحالي بين إيران والولايات المتحدة. لا أحد يريد الطلاق، يريدون أن يتفاوضوا، ولكن عمليا كل منهم كل في حين وأخرى يخرج بتصريحات مثل ما رأينا الرئيس الأمريكي
0: يريد، يعني ليس تصريحات لما تحول إلى قصف متبادل، الموضوع أكثر بكثير من خناقة زوجية. دكتور، لكن هل من معنى دكتور، هل من جدوى أو معنى لأي اتصالات أو مفاوضات طالما أن هناك اختلافا على تفسير بعض بنود مذاكرة التفاهم؟ وأبرز نقطة على ذلك المادة الخامسة التي تفهمها إيران على أن الولايات المتحدة وافقت على إعطائها السيطرة على مضيق هرمز تسمح وتمنع، بينما الولايات المتحدة تقول إن المذكرة لا تنص على ذلك. هناك التباس في تفسير بعض مواد مذكرة التفاهم وهذه مشكلة.
3: أبدا ليس هناك التباس، يعني النص واضح لا يحتاج إلى تفسير، يعني يستطيع كل من لديه مشكلة أن يقرأ النص. النص بكل صراحة يقول إيران مسؤولة عن تأمين
0: هل يقول النص إن إيران بوصف تستطيع أن تسيطر على المياه الإقليمية العمانية؟
3: لا، يقول كل مضيق هرمز، لا يقول مياه الإقليمية العمانية أو إيرانية، يعني شوف اقرأ النص، النص يقول مضيق هرمز.
0: نعم، لكن يعني لكن عمان عندها مياه إقليمية في المضيق يا دكتور، هنا المشكلة. إذن إذا كنا أنا وأنت كل واحد يبدو أنه يقرأها بطريقة مختلفة، فما بالك عن الدول في تقول إيران دكتور أبشناص، المذكرة تقول إن إيران معنية مختلف. المادة الخامسة تقول إن إيران معنية بإخراج بضمان أمن السفن، لكن لا تقول إن عمان فقدت سيطرتها على مياهها الإقليمية.
3: لا لا، النص يقول إيران إيران مسؤولة عن تأمين أمن مرور السفن في مضيق هرمز. يعني اقرأ النص، عملية كل المضيق. وسبب ذلك ليس أن يعني شوف، أولا بالنسبة للمياه الإقليمية، المياه في مضيق هرمز، المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية متداخلة فيما بعضها البعض، ولهذا فعلى إيران وعمان أن يتفقوا فيما بينهم البعض على بروتوكول لمرور السفن. ولكن الموضوع الأساسي هو أن الحرب لم تنتهي لحد الآن، وما زلنا في وضعية وقف إطلاق النار، وكل فينا وأخرى نرى أن الولايات المتحدة تخترق وقف إطلاق النار. الولايات المتحدة تريد استغلال وقف إطلاق النار لترسيخ وضعية كانت تحاول ترسيخها عبر الحرب. هي حاربت لمدة 3 أسابيع هذا المسار الذي يسمى مسار عمان، حاولت الولايات المتحدة فتحه عبر المواجهات العسكرية 3 أسابيع، سموها عدة مشاريع، سموها عمليات حربية قاموا بها وفشل. اليوم يريدون ترسيخ هذا الموضوع بحجة أنها ممر عماني وبحجة أنها مياه إقليمية عمانية. ما تقوله إيران، نحن ما زلنا في وضعية حرب، لأننا في وضعية حرب أنا لن أسمح بمرور أي سفينة من مضيق هرمز بشكل كامل، إن كان في مياه إقليمية الإيرانية العمانية أو أينما كان. نعم. إلا تحت إشرافي.
0: تمام، هذا الموقف الإيراني صار واضح الآن دكتور عماد أبشناص بوضوح تام، بغض النظر
3: لا تحمل أسلحة. نعم دكتور. نعم. وغيره.
0: نعم، بغض النظر عن تفسير الأمريكي أو الخليجي أو الإيراني لمذكرة التفاهم، أنت وضحت الموقف الإيراني، نحن نسيطر على المضيق ولن نسمح لأي سفينة أن تعبر إلا بالتنسيق معنا، هذا هو الموقف الإيراني بوضوح تام وأنت وضحته الآن. عندي موقف لافت في الواقع، أريد منك تعليقا عليه لو سمحت. أمين الأعلى للمجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر يقول إنه إن إيران قد تستهدف إسرائيل الآن إذا تواصل الهجوم على البنى التحتية الإيرانية. هل تعتقد فعلا أن إيران قد توسع هجماتها بالأمس على الخليج وحتى كردستان العراق والأردن، يمكن أن توسعها إلى إسرائيل؟
3: بالتأكيد هذا ما سوف يحصل. يعني إذا ما استهدفت الولايات المتحدة بنى تحتية وخاصة المنشآت النووية الإيرانية، وهم قاموا باستهداف أماكن قريبة من المنشآت النووية، ما هو مؤكد أن إيران سوف تستهدف بنى تحتية ومنشآت نووية إسرائيلية، لأن الإيراني يعلم أن ما يهم الأمريكي هي إسرائيل. يعني الأمريكي ليس مهم أن تستهدف له أن تستهدف إيران دول الخليج، تستهدف كردستان العراق، ما يوجع الأمريكي إذا استهدفت إسرائيل. وعمليا لهذا فإن هناك العديد من في الداخل الإيراني يؤكدون أنه لردع الولايات المتحدة السبيل الوحيد هو استهداف إسرائيل، وهذا ممكن أن يحصل. يعني
0: طيب، في هذه الحالة دكتور عماد أبشناص برأيك إلى متى يمكن لهذه الحلقة المفرغة أن تستمر؟ يعني إيران تهاجم سفن، تأتي الولايات المتحدة لتقصف، إيران ترد، وهكذا، هل يمكن لهذه الحلقة أن تستمر بهذا الشكل؟
3: في الواقع هذا ما تريده الولايات المتحدة، إيران لا تريد ذلك، إيران تريد وقف الحرب، ولهذا إيران تصر. يعني حتى تفهم الإطار، الإصرار الإيراني هو أنه يجب وقف الحرب والأعمال العدائية قبل كل شيء، وبعدها ندخل في مفاوضات نووية. ولكن الولايات المتحدة تريد الغش، يعني كما كان ترامب سحب البطاقة الحمراء من الفيفا لكي يدفع الفريق الأمريكي إلى كأس العالم، لا هو يريد فعل نفس الشيء في التفاهم. الإطار واضح جداً، ليس فيه تأويل. يعني هذا التأويل الذي يقوله الأمريكي هو الغير موجود، هو يريد الغش. إذا أراد الغش طبعا سوف نرى مواجهات، ولكن إذا كان صادقا لن تكون هناك مواجهات ويمكن حل الخلاف. الأمريكي لا يريد من هذا الاتفاق أن يصل إلى نتيجة، يعني هو لم يوقع الاتفاق لينفذه، ترامب 4 سنوات كان رئيسا للجمهورية، الآن 2 سنوات رئيسا للجمهورية، لا يستطيع أن يخرج باتفاق واحد مع أي دولة في العالم. استطاع، هو يقول أنا رجل الصفقات، ليس هناك أي صفقة استطاع أن ينفذها مع أي دولة، لأنه يغش الجميع حتى الحلفاء. فكيف الحال بإيران؟ وإيران تعلم ذلك، تعلم أنها لا يمكنها أن تعول حتى على توقيع ترامب، لأنه سوف يغش ويغدر بالتوقيع الذي وقع عليه. ولهذا نرى أن هذا التشنج موجود في المنطقة، كل تحرك ممكن أن يواجه في بتصادمات. الولايات المتحدة أرادت أن تعبر سفنها الحربية مضيق هرمز عبر المسار العماني بحجة حماية السفن التجارية، ولكن الهدف الأمريكي كان عبور السفن الحربية الأمريكية، وهذا يتناقض مع التفاهم. السفن الحربية الأمريكية لا يجب أن تقترب من المضيق، وإلا القوات المسلحة الإيرانية لديها أوامر بأن تطلق النار ولا تسأل أحد. يعني القوات المسلحة الإيرانية كلها، كل القوات المسلحة الإيرانية الأوامر الموجودة لديها لا تسألوا، أطلقوا النار، يعني هذا هذه الأوامر موجودة. والأمريكي يعلم ذلك، إذا اقترب قطعه البحرية من المياه الإقليمية الإيرانية أو مضيق هرمز، التعليمات واضحة، أطلقوا النار.
0: شكرا
3: وهذا
0: جزيلا.
3: سوف يحصل حتى لو كرر الأمريكي ذلك سوف يحصل مجددا.
0: شكرا لكم دكتور عماد أبشناس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران ورئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك في طهران. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا بحث فيه التنسيق بين الجانبين. وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن الطرفين اتفقا على مواصلة التنسيق في مختلف الجبهات، وأشارت إلى أن ترامب أطلع نتنياهو على التحركات الأمريكية في الخليج. وأضاف بيان رئاسة الوزراء أن نتنياهو أثار مع ترامب مسألتي خطورة تصريحات الرئيس التركي ضد وجود إسرائيل وفق البيان، والحاجة حاجة إسرائيل إلى إقامة مناطق أمنية على حدودها.

0: إلى لبنان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف مسيرة إسرائيلية مركبة عند دوار كفر رمان بقضاء النبطية بجنوب البلاد.
1: احترق الحرش يعني للأسف.
0: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي واصل عمليات نسف داخل بلدة الخيام جنوبية لبنان، وأضافت الوكالة كذلك بإصابة شخصين جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت شاحنة نفايات في مدينة النبطية مع قصف مدفعي على بلدة دير سريان. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد الجيش رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد ولا سيما في الجنوب مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات. وتناول اللقاء التحضيرات لتنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل في المناطق التجريبية بما يشمل انتشار الجيش اللبناني بالتزامن مع انسحاب إسرائيل، إضافة إلى مهام المؤسسة العسكرية واحتياجاتها. ومع وقف إطلاق النار الهش بين لبنان وإسرائيل، لا تزال بعض المدن والقرى تحاول التعافي وترميم بنيتها التحتية وسط ارتفاع كلفة الأضرار وكلفة إعادة الإعمار.
2: لا شارع أو زاوية في ضاحية بيروت الجنوبية لم يترك فيها العدوان الإسرائيلي أثراً لغاراته المدمرة، وهي التي لم تتعافى بعد من حرب عام 2024. تدمير أصاب البنى التحتية وجميع الخدمات الأساسية للمواطنين ببطء، يسعى السكان هنا رفقة السلطات المحلية إلى استعادة الحياة.
3: نتوجه لإصلاح بعض الأضرار البنية التحتية المحيطة بأي ضربة أو اعتداء عم بيصير. عم نحكي عن مجاري، مياه، كهرباء إلى آخره. وهلأ يعني خلينا نسميها الهدنة المؤقتة للأسف، يعني عم بلشنا بإزالة الردم بحد ذاته من خلال الأبنية المتضررة. يعني
2: إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، فإن حجم الركام الناتج عن العدوان الإسرائيلي في كامل البلاد يقدر بأكثر من 12 مليون طن.
4: منذ الثاني من مارس وحتى الثاني عشر من يونيو الماضي تجاوز عدد الوحدات المدمرة في لبنان كليا وجزئيا 90,000 وحدة، ما بين سكنية وتجارية وتعليمية ودينية. النصيب الأكبر منها في محافظة النبطية بأكثر من 54,000 وحدة، تليها محافظة الجنوب بأكثر من 23,000 وحدة، ثم بيروت وجبل لبنان، انتهاءا بمحافظتي البقاع وبع البكل هرمل.
2: تسعى الحكومة اللبنانية عن طريق المجلس الوطني للبحوث العلمية وبالتعاون مع الأمم المتحدة إلى تحديث حصر الأضرار، ويعتمد المجلس في الوقت الحالي على صور الأقمار الصناعية في ظل صعوبة الحصر الميداني داخل أكثر من 60 بلدة لبنانية في الجنوب تحتلها إسرائيل أو تسيطر عليها بالنار.
5: كل 7 أيام لما يمرق القمر الصناعي فوق المنطقة بنقدر نحن ناخد منه المعلومات، نستقيها ونقعد نعمل تحاليل عليها. هيدي التحاليل بتتم عبر استخدام الذكاء الاصطناعي. أكيد هيدي بتكون مواكبتها عمليات رصد لكل الوسائل الإعلام وكل الناس اللي هي على الأرض، ما يسمى الكراود سورسينج.
2: ما تظهره صور الأقمار الصناعية تصل دقته إلى 85% من الواقع، ورغم ذلك تتجلى وحشية المحو في مشاهد ما قبل الحرب والآن. على سبيل المثال، هذه بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، وهذه بلدة الخيام التي تشير التقديرات الرسمية إلى تدميرها كاملة بنسبة 90%، كما تشير إلى أن النسبة الكبرى من عمليات الجرف والحرق وتفجير الأحياء وقعت خلال فترة وقف إطلاق النار. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
0: أفاد شهود عيان في السودان بأن قوات الدعم السريع تمكنت من إعادة السيطرة على مدينة كلبوس بولاية غرب دارفور، واندلعت اشتباكات عنيفة في محيط المدينة بعد أن استخدمت قوات الدعم تعزيزات عسكرية واسعة لهجومها على كلبوس التي أعلن الجيش السوداني تحريرها قبل نحو 10 أيام. ونشر مقاتلون ينتمون للدعم السريع مشاهد توثق دخولهم المدينة والسيطرة على أحيائها، بينما تقول مصادر إن القوات قوات الدعم تستعد للتقدم باتجاه الطينة شمال دارفور. وأظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم من جميع المدن التي تسيطر عليها لقبول المبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب. هذا بينما دعا البرلمان الأوروبي إلى إدراج الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية.
6: بين مساع أمريكية لإطلاق مسار سياسي جديد وشروط ميدانية، تتواصل محاولات وقف الحرب في السودان. وكالة رويترز كشفت استنادا إلى وثائق اطلعت عليها أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي سيطرت عليها منذ 11 مايو عام 2023 للموافقة على المبادرة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب. بحسب الوثائق تقترح المبادرة هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما تمهد لمفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار يعقبها انتقال سياسي بقيادة مدنية. تزامنا مع هذه التحركات صعد البرلمان الأوروبي ضغوطه على قوات الدعم السريع داعيا إلى إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية ومحملا إياها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما طالب البرلمان الأوروبي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل الأراضي السودانية إلى جانب وقف إمدادات السلاح وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين. وفي الميدان حذرت الأمم المتحدة من تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية خاصة في إقليم كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي وباء الكوليرا.
7: نواصل تلقي تقارير عن ضربات تشنها طائرات مسيرة في منطقة كردفان، بما في ذلك هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ، ما أسفر عن وقوع إصابات وعرقلة الوصول إلى إمدادات المياه الأساسية. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه وباء الكوليرا انتشاره في أنحاء المنطقة.
6: وبينما تتواصل الجهود الإنسانية لاحتواء الأزمة، تؤكد الأمم المتحدة أن نقص التمويل بات أحد أكبر التحديات أمام الاستجابة، إذ لم تحصل خطة السودان الإنسانية إلا على أقل من ثلث التمويل المطلوب، ما ينذر باتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة على تلبيتها.
0: وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من إمكانية تزايد تفشي وباء الكوليرا في السودان مع تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. وقالت المنظمة إن الوباء يتفشى عبر عدة ولايات خاصة دارفور وكردفان، وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى إصابة 1300. وأوضحت أن معدل الوفيات جراء المرض بلغ 13.7%، وهو معدل مرتفع، وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل ما وصفته بأكبر أزمة إنسانية في العالم. معنا الآن من أم درمان مراسل التلفزيون العربي عمار المغربي. عمار، لو بدأت معك بالوضع الميداني خصوصا ما يجري في غرب وشمال دارفور مع استعادة قوات الدعم السريع السيطرة على كلبوس. يبدو أن عمار لا يسمعنا. عمار المغربي في أم درمان لا يسمعنا، سنحاول العودة إليه بعد قليل. تسمعني الآن يا عمار؟ نعم عمار، كنت سألتك عن وضع القتال أو الوضع الميداني في كلبوس بغرب دارفور التي أعادت قوات الدعم السريع السيطرة عليها بعد أن حررها الجيش السوداني قبل نحو 10 أيام، وكذلك الوضع يبدو أن قوات الدعم تتجه إلى بلدة الطينة بشمال دارفور.
8: و والتطورات العسكرية في أقصى غربي السودان وتحديدا في منطقة كلبس بولاية غرب دارفور، هذه المنطقة التي تشهد عمليات عسكرية خلال الأيام الماضية. قوات الجيش السوداني كانت قد تمكنت من السيطرة على هذه المنطقة نحو أكثر من 10 أيام، وكانت هذه ذات المنطقة هي تقع تحت سيطرة القوات الداعمة السريع لعدة شهور، وبعد ذلك بدأت تحركات قوات الجيش السوداني في محور غرب دارفور وشمال دارفور، هذا المحور الذي كان يعني محورا خاملا في سير العمليات العسكرية. وبعد استعادة أو بعد سقوط الفاشر وتمكن قوات الدعم السريع من السيطرة الكاملة على معظم إقليم دارفور، بدأت قوات الدعم السريع في التوجه شرقا باتجاه مدينة الأبيض وتحديدا في شمال كردفان، وركزت جميع قواتها في هذا المحور، الأمر الذي فرض حصارا على هذه المدينة. قوات الجيش السوداني بدأت في العمليات العسكرية في محور غربي السودان، في محور الطينة ومحور كذلك الجنينة، من أجل شد يعني وضع عمليات عسكرية تشد قوات الدعم السريع نحو الوراء وتخفيف الضغط على شمال كردفان، من واقع أن قوات الدعم السريع قامت بحشد جميع قواتها في دارفور وكذلك قواتها في كردفان في هذا المحور، باعتبار أن قوات الدعم السريع تزعى كذلك للسيطرة على إقليم كردفان. عموما بحسب ما نقلت مقاطع مصورة لأفراد قوات الدعم السريع يقولون بأنهم متواجدون داخل مدينة كلبس بولاية غرب دارفور، وأن قوات القوات المشتركة وقوات الجيش السوداني تموضعت في مناطقها في منطقة الطينة وكورنوي، هذه المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. لكن طبيعة المعارك في هذا المحور هي ربما نستطيع أن نقول بأنها معارك استنزاف، معارك كر وفر، من واقع أن التداخل الجغرافي والطبيعة الجغرافية لهذه المناطق وكذلك الأرض المستوية يعني تجعل هناك صعوبة من عملية التمركز والسيطرة، فنجد تارة قوات الجيش السوداني تسيطر وتارة قوات الدعم السريع أيضا تسيطر على بعض المناطق، ولكن السيطرة تصبح متأرجحة. ربما نشهد خلال الساعات القادمة بأن قوات الجيش السوداني استعادت السيطرة على ذات المنطقة. وسط هذه العمليات العسكرية بطبيعة الحال هذه المنطقة أهميتها أيضا تكمن في باعتبارها منفذ أو مدخل لدخول المساعدات الإنسانية نحو شمال دارفور وكذلك في المناطق التي تعاني أوضاع إنسانية. هذه العمليات العسكرية من شأنها أيضا أن تعيق عملية وصول المساعدات الإنسانية وائل،
0: وهذا خصوصا ما يؤثر على وضع تفشي الكوليرا بحسب منظمة الصحة العالمية. يا عمار، الحديث عن تفشي أكبر وانتشار في عدة ولايات خصوصا في دارفور وكردفان، يعني حيث تستمر العمليات العسكرية.
8: نعم، شاهدنا كثير من المقاطع المصورة لبعض السكان في منطقة شمال كردفان تحديدا وبعضهم في دارفور، شاهدنا بأنهم يعني يحصلون على مياه الشرب من مواقع لا تصلح لمياه الشرب، من واقع أن فقدانهم للمياه الشرب، افتقارهم للآبار وغيرها، الأمر الذي يجعلهم يشربون مياه غير صالحة للشرب، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى انتشار أو وباء الكوليرا في هذه المناطق وسط يعني انهيار كامل في المراكز الصحية في هذه المناطق التي تفتقر لأي يعني جميع الاحتياجات الصحية التي يحتاجونها تفتقر لهذه المناطق في شمال دارفور وكذلك في شمال كردفان، باعتبار أن هذه المناطق ما تزال هي مناطق عمليات عسكرية. كذلك مسألة وصول المساعدات الإنسانية هي تعيق كثيرا في معالجة مثل هذه الوبائيات التي تنتشر بشكل كبير. خلاف الكوليرا أيضا هناك انتشار كبير جدا للحميات وهناك انتشار كبير جدا لأمراض أخرى، خصوصا الأطفال أيضا يعانون أوضاع صعبة جدا بارتفاع معدلات سوء التغذية وسط الأطفال، جميعها هي مؤشرات إنسانية كارثية تحتاج بالفعل إلى تدخلات عاجلة ومعالجات سريعة جدا لعشرات أو مئات الذين يواجهون الموت.
0: شكرا جزيلا عمار المغربي في أم درمان. كثفت أوكرانيا هجماتها على المنشآت النفطية الروسية في إطار ضغوطها على البنية التحتية للطاقة بهدف تعميق أزمة نقص البنزين والديزل على مستوى روسيا وتحقيق أهداف أخرى تتعلق بمسار الحرب والتفاوض.
9: منذ أسبوعين وعلى نحو متواصل، المسيرات الأوكرانية تستهدف منشآت ومرافق روسية للطاقة. في أحدث هذه الهجمات هز سلسلة انفجارات مصفاة إليسك النفطية في كراسنودار الروسية. المصفاة تعرضت لهجوم بمسيرات أوكرانية ما أدى إلى اندلاع حريق داخلها. تعد من المنشآت النفطية الرائدة في المنطقة الجنوبية لروسيا، لها أهميتها اللوجستية البالغة لقربها من موانئ البحر الأسود. منشآت نفطية أخرى في مدينة آزوف في مقاطعة روستوف جنوبي روسيا تضم محطة لتكرير النفط ومستودعا اندلع فيها حريق ضخم بعد أن هزتها انفجارات عنيفة إثر هجوم بمسيرات. وفي جنوب غربي روسيا حيث تقع مدينة تاغانروغ الساحلية في مقاطعة روستوف، اشتعلت النيران بمحطة للشحن والمناولة مخصصة لتفريغ وشحن المنتجات النفطية على السفن الحربية. مسيرات أوكرانية شنت هجوما مكثفا على المنطقة. وضمن مسلسل الاستهداف هذا، توقفت العمليات في مصفاة ساراتوف الروسية لتكرير النفط عقب الأضرار التي لحقت بها جراء هجوم بمسيرات. مصفاة أخرى هي أومسك وهي الأكبر في روسيا، أوقفت عملياتها أيضا عقب هجوم أوكراني بمسيرات. استهدافات لم تقتصر على المنشآت النفطية، بل شملت سفنا تستخدم لتزويد الجيش الروسي بالوقود كتلك التي استهدفت في بحر آزوف. أما الهدف من هذه الهجمات فالحد من إمدادات المنتجات النفطية الروسية، وهو الأمر الذي تسبب بأزمة وقود وارتفاع في أسعاره، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذه التداعيات.
10: تضررت عدة مصافي نفط، ما أدى إلى انخفاض مؤقت في إنتاج البنزين والديزل. وبناء على توجيهاتكم معالي الرئيس، اتخذت الحكومة الإجراءات التالية لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية. رفعنا الطاقة الإنتاجية في المصافي العاملة إلى أقصى حد، وفرضنا حظرا تاما على تصدير البنزين ووقود الطائرات.
9: أما هدف كييف الأهم من وراء هذه الضربات فهو الضغط على الكرملين للدخول في مفاوضات إنهاء الحرب التي اندلع شرارتها قبل أكثر من 4 سنوات.
0: وأفادت الإدارة العسكرية في مدينة خيرسون الأوكرانية بمقتل 3 أشخاص جراء قصف روسي بالمسيرات والمدفعية. وأعلنت الإدارة في زابوروجيا أن شخصا واحدا قتل جراء الهجمات الروسية. كما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في خاركيف شن روسيا هجوما بطائرات مسيرة استهدف مدينة فالكي، ما أسفر عن مقتل امرأة. معنا الآن من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد ستية. إياد، هل تقييم أوكرانيا للحرب التي تشنها على مصادر ومصافي الطاقة الروسية أن هذه الحملة ناجحة حتى الآن؟
11: نعم وائل، يعني العديد من تصريحات المسؤولين الأوكرانيين وفي مقدمتها الرئيس زيلينسكي هو يقول بأن هذه الضربات تؤتي أكلها. يعني الجانب الروسي يشهد أزمة كبيرة وعميقة فيما يتعلق بالمحروقات من الديزل والبنزين وحتى وقود الطائرات، هذا بحسب تعبير المسؤولين الروس أنفسهم. طبعا هناك قيود أيضا كانت قد فرضت من قبل المسؤولين الروس على موضوع يعني تصدير البنزين أو تصدير وقود الطائرات، وأيضا يعني يخلق حالة ربما من التململ لدى الشارع أو لدى الداخل الروسي، وهذا ما تصبو إليه أوكرانيا فعليا. الرئيس زيلينسكي في أكثر من مناسبة قال بأن يعني يجب أن ترتد هذه الحرب إلى الداخل الروسي، يجب أن تشعر روسيا أو المواطن الروسي أن يشعر بتبعات وعواقب الحرب. ربما الجانب الأوكراني أيضا يعول على حالة الاستياء التي يشعر بها الآن المواطنون الروس بسبب هذه الضربات الأوكرانية الموجعة ربما والمؤلمة، والتي يعني يعني تتسبب بخسائر كبيرة في الاقتصاد وفي بعض الضربات الموجهة طبعا إلى منشآت النفط. هذا ما كان قد عبر عنه اليوم بشكل صريح قائد الجيش الأوكراني الذي قال أنه منذ مطلع هذا العام وحتى هذه اللحظة كانت هناك ضربات أوكرانية موسعة يعني كانت استهدفت 697 هدفا في العمق الروسي طبعا ضمن ما يعرف بالضربات بعيدة المدى والتي تستهدف بشكل أساسي منشآت النفط الروسية. طبعا هو قال بأنه الخسائر المباشرة أيضا بالنسبة للجانب الروسي وغير المباشرة تقدر بستة مليارات دولار حتى هذه اللحظة. والرئيس أيضا زيلينسكي كان قد تحدث عن هذا الموضوع وقال بأنه يجب أن نكثف وأن نضغط على روسيا من أجل أن توافق روسيا ربما على استئناف عملية التفاوض مع الجانب الأوكراني. الآن أوكرانيا وبحسب التصريحات الأخيرة للرئيس زيلينسكي عبر منشورات في على منصة إكس وائل قال بأنه القوات الأوكرانية الآن هي من تملك زمام المبادرة في مختلف الجبهات وفي مختلف المحاور. هناك موقف قوي لدى أوكرانيا بسبب بالواقع الميداني طبعا على الجبهات وهناك أيضا الضربات بعيدة المدى التي يعني باتت تشكل ربما أرقا وقلقا بالنسبة للقيادة الروسية. تحدث زيلينسكي أيضا عن أن هناك مشروع يجري العمل عليه ما بين أوكرانيا وبين بعض دول أوروبا المنضوية تحت حلف الناتو طبعا من أجل إنتاج وصناعة صواريخ على غرار صواريخ باتريوت وذلك من أجل سد النقص أو العجز في الصواريخ الموجودة في أوكرانيا. وبالتالي يعني هناك يعني حالة ربما من الأمل لدى الجانب الأوكراني لدى المسؤولين الأوكرانيين في أن تكون هذه الضربات قد تؤدي إلى إجبار روسيا إلى الانخراط مجددا أو استئناف عملية التفاوض ما بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء هذه الحرب.
0: جزيلا.
11: أردت أتحدث عن يعني بعجالة.
0: بعجالة باختصار يا تفضل.
11: أريد أن أتحدث عن الضربات والهجمات الروسية التي شهدتها مناطق في شمال وجنوب وشرقي البلاد. طبعا أنت تحدثت عن مقاطعة خرسون، ضربات روسية كانت قد أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين في خاركيف كما ذكرت. في فالكي كان هناك مقتل امرأة وإصابة 4 أشخاص، ومع ذلك فإن الإدارة العسكرية قالت أن هناك 11 مصابا خلال الضربات الروسية على مدى 24 ساعة الماضية. باريجيا تحدثت الإدارة العسكرية أيضا عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين. ضربات كانت قد طاولت 49 بلدة وقرية في مقاطعة زاباريجيا خاصة في المناطق الجنوبية القريبة من خطوط
0: التنفس. أعلن الكرملين أن ثمة تواصلا بين روسيا وتركيا في شأن إمكان أن تقوم أنقرة ببيع منظومة روسية للدفاع الجوي إلى بلد ثالث، وهو ما يتطلب موافقة موسكو. وأشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى اتصالات مع تركيا في هذا الصدد. وأوردت صحيفة حريات التركية القريبة من الحزب الحاكم أن منظومة S-400 روسية الصنع سيتم بيعها لبلد خليجي. وكانت أنقرة قد استبعدت من برنامج مقاتلات F-35 الأمريكية عام 2019 على خلفية شرائها للمنظومة الروسية، كما تعرضت لعقوبات من قبل الكونغرس الأمريكي ضمن قانون التصدي لخصوم الولايات المتحدة. معنا من اسطنبول مراسل التلفزيون العربي عدنان جان. عدنان، إذن الأمور تسير نحو صفقة S-400 مقابل F-35؟
12: بالفعل وائل، هذا ما يبدو أن الأمور تسير باتجاهه، لا سيما بأن الجانب التركي حتى هذه اللحظة وعبر إعلاميين مقربين من الحكومة يقولون بأن موسكو أعطت الضوء الأخضر لتركيا من أجل بيع صواريخ S-400 الروسية إلى إحدى الدول الخليجية. وصحيفة حريات بالتحديد الكاتب الصحفي عبد القادر سيلفي الذي نشر مقالا له اليوم في هذه الصحيفة قال قبل قليل خلال مشاركته في إحدى البرامج التلفزيونية بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من ستقوم بشراء هذه المنظومة من الجانب التركي، طبعا بموافقة الجانب الروسي بحسب ما تفيد به الصفقة، إذ أن تركيا لا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تبيع هذه الصواريخ إلى دولة ثالثة دون موافقة الدولة التي قامت بتصنيع وبيع هذه المنظومة، أي أن الجانب الروسي يوافق على ذلك، والطرفان ربما على وشك وضع اللمسات الأخيرة حول هذه الصفقة. لماذا خرجت تركيا من منظومة صواريخ S-400 الروسية ولماذا تقوم ببيعها؟ لأن الجانب الأمريكي وحلف شمال الأطلسي اشترطا على تركيا من أجل بيعها طائرات F-35 الأمريكية أن لا يكون على أراضيها أي منظومة روسية، وبالتحديد منظومة صواريخ S-400 الروسية، لأن هذه المنظومة بإمكانها أن تجمع معلومات عن الطائرات الأمريكية من طراز F-35، وبالتالي هذه الأزمة وائل مستمرة منذ عام 2020. كيف بدأت؟ تركيا حاولت أن تشتري منظومات باتريوت من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الإدارة الأمريكية السابقة وبالتحديد إدارة جو بايدن رفضت ذلك، وبالتالي تركيا قالت بأنها سوف تتجه إلى الجانب الروسي، وبالفعل قامت عام 2019 بشراء منظومة صواريخ S-400 الروسية بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، وعقب ذلك قامت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات كاتسة على الجانب التركي جراء شرائها هذه المنظومة، وكذلك أخرجتها من برنامج تصنيع طائرات F-35. تركيا كانت جزءا من هذا البرنامج، نعم. والشركات التركية كانت تقوم بتصنيع بعض الأجزاء من هذه الطائرة، لكن عقوبات كاتسة أخرجت تركيا من هذا البرنامج،
0: نعم.
12: على ما يبدو هذه المشاورات التي جرت في العاصمة التركية أنقرة قبل يومين بين أردوغان وترامب أسفرت إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج تركيا منظومة الصواريخ S-400 الروسية مقابل أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية ببيع تركيا، نعم. 5 طائرات من طراز F-35، وذلك رغم الاعتراضات الإسرائيلية. الأمور ربما تسير بمنحى، نعم. جيد بالنسبة للجانب التركي، لكن اللمسات الأخيرة حتى هذه اللحظة لم يتم وضعها بشكل نهائي.
0: شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات يا عدنان. عدنان جان في إسطنبول. الآن مشاهدينا إلى أخبار كأس العالم مع عدوان عدوان، والخبر الأبرز يا عدوان خروج المغرب في مباراة لم يرتقي فيها أداؤه إلى المستوى المتوقع.
13: نعم، بالتأكيد يعني للأسف ودع أو انتهى مشوار المنتخب المغربي في المونديال، وانتهى معه مشوار المنتخبات العربية أيضا. عزاؤنا الوحيد أنه جاء على يد المنتخب الفرنسي المرشح الأبرز للتتويج باللقب، ويواصل المنتخب المغربي فرض مكانه بين الكبار.
0: تفضل.

0: إذن المنتخب المغربي أو المنتخب الفرنسي أول المتأهلين لنصف نهائي كأس العالم. منتخب الديوك سيواجه في المربع الذهبي الفائز من مباراة اليوم بين إسبانيا وبلجيكا. قمة أوروبية هي الثالثة بين المنتخبين في تاريخ نهائيات المونديال. المواجهة الأولى حسمها المنتخب البلجيكي في نسخة 86 في المكسيك، بعدها بأربع سنوات في إيطاليا انتصر الإسبان وردوا الاعتبار. فمن سيحسم المواجهة الثالثة الليلة يا ترى؟
1: الأنظار تتجه الليلة إلى ملعب لوس أنجلوس، مسرح قمة أوروبية خالصة بين منتخبي إسبانيا وبلجيكا في منافسات ربع نهائي كأس العالم 2026. منتخب لاروخا بطل أوروبا يدخل اللقاء مرشحاً بارزاً بعد مشوار مثالي لم تهز فيه شباكه بفضل صلابته الدفاعية وتألق حارسه أوناي سيمون، مشوار مهد طريق المجد ولفت الأنظار بين كبار اللعبة، حيث تصدر المنتخب الإسباني مجموعته في الدور الأول ليكتسح النمسا بعد ذلك بثلاثية نظيفة في دور 32، ثم يقصي البرتغال ونجمها رونالدو في ثمن النهائي. فلسفة المدرب لويزدي لافوينتي التي تعتمد على الاستحواذ المطلق والتمريرات القصيرة والضغط العالي جعلت المنتخب يظهر بصورة منظمة تكتيكياً وأثبتت الانسجام المتماسك داخل الفريق. فالمنتخب بقيادة نجمه لامين يامال مايكل أويارزابال الهداف الحالي بأربعة أهداف بالإضافة إلى نخبة من المواهب الشابة يسعى للوصول إلى نصف نهائي للمرة الثالثة في تاريخه.
2: منتخب بلجيكا سيمثل أصعب اختبار لمنتخبنا حتى الآن في ربع نهائي كأس العالم. منتخب قوي للغاية ويضم لاعبين اعتادوا على الفوز ولديهم خبرة كبيرة في أكبر الأندية الأوروبية.
1: في المقابل كتيبة الشياطين الحمر لم يكن مشوارها سهلاً في المونديال، حيث تعثرت بتعادلين في دور المجموعات قبل أن تنتفض بخماسية في شباك نيوزيلندا. وأكمل رفاق لوكاكو طريقهم في الدور 32 بفضل ريمونتادا مثيرة ضد السنغال قبل الإطاحة بأمريكا صاحبة الضيافة برباعية. بلجيكا بقيادة المدرب رودي غارسيا تخوض القمة بثقة متصاعدة بفضل أداء جماعي لافت. لوكاكو، دي بروين وحامي عرين بلجيكا تيبو كورتوا ينشدون بلوغ مربع الكبار للمرة الثالثة في تاريخهم.
3: سنواجه أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب، بالطبع نعرف جميع لاعبيه على المستوى الفردي.
1: ملحمة كروية كبرى تترقبها الجماهير الليلة في مواجهة يسعى خلالها كل من الطرفين إلى فرض شخصيته داخل أرضية الملعب وحجز مقعد في المربع الذهبي النهائي ومواصلة المشوار نحو اللقب العالمي.
0: إسبانيا لم تخسر أمام بلجيكا في آخر 11 مواجهة بينهما، لكن هذه النسخة لمنتخب لاروخا تختلف عن غيرها، صلابة دفاعية وأهداف أقل. فلو نظرنا لأرقام المنتخب الإسباني سنرى أنه لم يستقبل أي هدف في البطولة وسجل 9 أهداف فقط. 4 من أهداف إسبانيا التسعة أحرزها المهاجم ميكيل أوريزابال لاعب ريال سوسيداد. ليس بيدري ولا جافي بل المدافع مارك كوكوريا المنتقل مؤخرا لنادي ريال مدريد هو أكثر من صنع أهدافا لزملائه برصيد مساهمتين. وكما ذكرنا فإن المنتخب الإسباني لم يستقبل أي هدف في البطولة حتى الآن بفضل خط دفاعه وحارس مرماه أوناي سيمون الذي قام بالتسع تصديات. على الجانب الآخر بلجيكا ارتقت بأدائها مع مرور الوقت في هذا المونديال، صحيح أنها تسجل الكثير من الأهداف ولكنها تستقبل بسهولة أيضا. 13 هدفا سجلها المنتخب البلجيكي في البطولة بينما استقبل مرماه 5 أهداف. روميلو لوكاكو هو أكثر من سجل لمنتخب بلاده برصيد 3 أهداف. أما أكثر من ساهم في الأهداف لبلجيكا فهو لاعب أرسنال تروسارد بالشراكة مع هانز فانكن ونيكولاس راسكن برصيد مساهمتين لكل منهم. 5 أهداف استقبلها مرمى تيبو كورتوا على الرغم من قيامه ب 13 تصديا في 5 مباريات في المونديال حتى الآن. للحديث عن قمة اليوم المرتقبة ينضم إلينا من العاصمة الإسبانية مدريد رئيس القسم الرياضي بموقع إسبانيا بالعربي محمد عبد العظيم. أهلا بك معنا سيد محمد. بداية قمة أوروبية خالصة بين إسبانيا وبلجيكا، إسبانيا لها اليد العليا والكلمة العليا في السنوات الأخيرة، هل نفس الواقع ينطبق الآن على منتخب إسبانيا، وهي هل هي الأقرب لبلوغ نصف النهائي؟
4: مساء الخير عدنان. بالتأكيد منتخب الإسباني هو من المرشحين للفوز بالنسخة الحالية من المونديال، وحتى هذا الحديث قبل مواجهة منتخب بلجيكا وقبل المونديال، الحديث عن نسخة قوية للغاية بالنسبة للويس دي لافوينتي، وحتى بيتم مقارنتها بنسخة لويس دي لافوينتي بطولة أوروبا 2024. الثقة نستطيع حتى أن نلمسها من أغلفة الصحف أصل المدريدية، تحدثت عن أننا سنفوز بكل تأكيد. ماركا تتحدث عن دور أولمو المهم في تعويض بعض الغيابات في المنتخب الإسباني. نعم. وحتى قبل ملاقات منتخب البرتغال وغيرها من المنتخبات، دائما الحديث بتفاؤل شديد وثقة بأن المنتخب الإسباني قادر على الفوز وحسم هذه المواجهات.
0: بلجيكا يعني أداؤها في تصاعد في هذا المونديال، يعني بعد بداية مخيبة يبدو أنهم الآن أكثر قوة، أكثر شراسة، بإمكانهم مجاراة المنتخب الإسباني في قمة هذه الليلة.
4: صحيح، لكنه بالتأكيد المنتخب الإسباني له اليد العليا، بالإضافة إلى إصابة أونانا بالمناسبة ستؤثر كثيرا على المنتخب البلجيكي، وهو ارتكاز المنتخب البلجيكي. المنتخب البلجيكي يعاني كثيرا على المستوى الدفاعي، وتعلم أن

0: للفوز على المنتخب الأسباني، لكن اعتقادي الشخصي أن ذلك سيكون صعب للغاية رغم الغيابات في المنتخب الأسباني ورغم اختلاف النسخة الحالية للمنتخب الأسباني عن نسخة 2024.
1: بالتأكيد. إذن من العاصمة الإسبانية سيد محمد عبد العظيم، كنت معنا من مدريد، رئيس القسم الرياضي موقع إسبانيا بالعربي، شكرا جزيلا لك. إذن كما ذكرنا مشاهدينا، الفائز من مواجهة إسبانيا وبلجيكا سيواجه فرنسا التي أنهت مشوار المغرب في البطولة بعد الفوز بهدفين دون مقابل. سجل هدفي فرنسا كل من كيليان مبابي في الدقيقة 60 وعثمان ديمبلي بعدها بست دقائق، وبهذه النتيجة تأهل المنتخب الفرنسي إلى المربع الذهبي من كأس العالم للمرة الثالثة تواليا، وتمكنت في الوقت ذاته من إقصاء أسود الأطلس من المونديال للمرة الثانية على التوالي.
2: بالنسبة للندم، وقد أخبرت اللاعبين بذلك، لا أعتقد أن هناك أي ندم. من الصعب أن تتحدث عن الندم مع اللاعبين بعد مسيرة رائعة كهذه، وصولا إلى ربع النهائي وبذلهم قصارى جهدهم. ربما كنا نرغب في الاستحواذ على الكرة بشكل أفضل، وكانت هذه هي الخطة، لكن علينا أن نشيد بفرنسا أيضا.
1: أما مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان فعبر من جانبه عن فخره بهذا الإنجاز بعد الوصول إلى نصف النهائي للمرة الثالثة تواليا.
3: نفتخر بما حققناه، إنها المرة الثالثة على التوالي التي نبلغ فيها نصف النهائي. في 2018 لم يكن أحد يمنحنا أي فرصة، وفي نسخة قطر عادة ما يكون بطل النسخة السابقة محظوظا، لكننا وصلنا إلى النهائي. أما هذه المرة فالوضع مختلف، لأن الجميع كان يراقبنا منذ المباراة الأولى.
4: لسنا أقوى منتخب، لقد توج منتخبنا بطلا للعالم، وسبق أن كان وصيفا في نهائي النسخة الماضية. أما هذا المنتخب فليس بطلا للعالم ولا وصيفا، حتى هذه اللحظة لا يمكن اعتباره الأقوى. صحيح أن المنتخب الذي يمتلك أكبر قدر من الإمكانات هو صاحب المستقبل الواعد.
1: بهذا نأتي إلى ختام الفقرة الرياضية وعودة إليك وائل.
5: شكرا يا عدوان. شكرا مشاهدينا، هناك تصريحات عاجلة الآن للرئيس اللبناني جوزيف عون، يقول إن لدينا فرصة لتحقيق المكاسب خصوصا في ظل الزخم الأمريكي الحالي في الاهتمام بلبنان. إذن يضيف أيضا الرئيس اللبناني أنه لن يتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذه، مع إصراره على أن تتضمن كل مواقفه توضيحات للشعب اللبناني. يقول أيضا أن صيغة الإطار، يقصد الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، ستعيد للبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام إسرائيل ببنودها ونجاح تنفيذها. إذن تصريحات عاجلة للرئيس اللبناني جوزيف عون، يقول أن صيغة الإطار التفاوضي مع إسرائيل ستعيد للبنان حقوقه بطرق الدبلوماسية إن التزمت بها إسرائيل. يقول أيضا لدينا فرصة لتحقيق المكاسب خصوصا في ظل الزخم الأمريكي الحالي في الاهتمام بلبنان، وأنه لن يتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذه، مع إصراره على أن تتضمن كل مواقفه توضيحات للشعب اللبناني. نشرت وسائل إعلام سورية مشاهد توثق لحظات توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في حوض اليرموك بريف درعا، ونصبت القوة الإسرائيلية حاجزا وأجرت عمليات تفتيش للمرة، فيما ذكرت وكالة سانا في وقت سابق تحدثت عن توغل قوات الاحتلال في جنوب القنيطرة. قال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق أحمد الدالاتي إن التحقيقات الأولية مستمرة مع الخلية المتورطة بتفجير عبوتين ناسفتين في دمشق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل يومين. وأضاف الدالاتي أن التحقيق مع أفراد الخلية أظهر تبعيتها لتنظيم الدولة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية توقيف أعضاء الخلية خلال مداهمات متزامنة في دمشق وريفها. أطلق مستشفى نالوت المركزي في منطقة الجبل الغربي بليبيا نداء استغاثة بعد وصول الوضع إلى مرحلة حرجة تهدد استمرار تقديم الخدمات الصحية جراء نقص الكوادر الطبية. بعد التقرير يكمل معكم التغطية محمد غملوش.
6: داخل قسم الكلى بمستشفى نانوت المركزي تبدأ

0: رحلة العلاج مبكراً. هنا يخضع فتحي لجلسات غسيل يحتاجها أسبوعياً، لكنه يقول إن المرضى لا يواجهون المرض وحده، بل يواجهون أيضاً تحديات تتعلق باستمرار تقديم الخدمات الصحية.
1: يعني نتمنى أن تكون الإجراءات أسرع من هيك بصراحة، بما أن احنا عندنا قسم هنا مجمع خاص للكلى لم يتم افتتاحها لحد الآن، رغم أنه وصلت به الإنجاز في المبنى ممكن 80% وشبه جاهز.
0: تبدو ممرات المستشفى أكثر هدوءاً، إذ يشهد المرفق الطبي نقصاً في العناصر الطبية المساعدة، ما أدى إلى توقف بعض الأقسام عن استقبال المرضى.
2: في أي قسم تمشي، أي قسم مستشفتين تمشي، لأن تلقى شخصين شخص، يعني في حالات تلقى حتى في قسم الرجال شخص واحد، يعني في تلقى فوق 8-9 حالات وشخص واحد اللي ماسك توك، يعني شبه مستشفتين ما تنقص في الكادر الوظيفي. بس
0: نقص الكوادر الطبية يحد من قدرة المستشفى على تشغيل جميع أقسامه، رغم استمرار تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها سكان مدينة.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 4:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس.

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
7: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
8: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
9: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
10: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
11: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله. مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الحدث الأكبر لعشاق الألعاب والهدايا في الخليل، استعدوا لتجربة مختلفة وأجواء مليئة بالفرح والمفاجآت. نادين تويز بيفتح أبوابه إلكم بتشكيل ضخم من ألعاب الأطفال، الدباديب العملاقة، التحف الراقية، الهدايا المميزة اللي بتناسب كل المناسبات والأعمار. والخبر الأروع والأحلى، خصم 25% لكل حدا بيزور نادين تويز لتاخدوا أجمل الألعاب ومستلزمات البيبي بأفضل الأسعار. متوفر قسم خاص بمستلزمات البيبي بضم تشكيل مميزة بتلبي احتياجات أطفالكم بكل جودة وعناية، سواء كنت بتبحث عن هدية مميزة أو لعبة بترسم الفرحة على وجه طفلك. الخليل مربع سبتة، أول طريق دوار الجلد مقابل مديرية التربية والتعليم الجديدة. 0597-409-36. نديم تويز، عالم من الألعاب والهدايا، وأسعار تصنع الفرق.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: رجم الهوة بين الطرفين أو ردم الهوة بين الطرفين، وبالتالي العودة للتفاوض مرة أخرى. مسؤول آخر أخبر CNN بأن التكتيك الأمريكي يعتمد على الضرب ومن ثم التوقف، توجيه ضربات وتوقف حتى لا تتصاعد العمليات العسكرية، لكن في نفس الوقت توجيه رسائل واضحة لإيران بأنها لا تستطيع الذهاب بعيدا في التحكم في المضيق. طبعا القيادة المركزية تقول بأن إيران ليست مسيطرة على المضيق، لكن العمليات العسكرية التي تنفذها تخيف شركات الشحن والسفن من العبور من وإلى المضيق. معلومات البيانات الملاحية اليوم التي نشرت اليوم تقول بأن حركة الملاحة انخفضت في المضيق. هناك جدل أيضا أشارت له بعض وسائل الإعلام الأمريكية والمراقبين حول الهجمات التي تعرضت لها إيران مساء الخميس. القيادة المركزية لم تقل بأنها نفذت هذه العمليات، هي انتهت من عملياتها في 6:30 صباحا من يوم الخميس ضد إيران، 90 هجمة. ثم تعرضت إيران لهجمات في الجنوب لم تتبناها القيادة المركزية، ولم يعرف حتى هذه اللحظة من تبناها. ربما هذا يفسر التصريحات الإيرانية بأنها ربما تستهدف إسرائيل، ربما القناعة لدى إيران بأن هذه الهجمات التي لم تتبناها مرة أخرى القيادة المركزية نفذتها إسرائيل، هذا غير معروف. لكن بشكل عام رئيس الوزراء الإسرائيلي سيزور البيت الأبيض، هناك حالة ترقب لهذه الزيارة لأنها في الغالب سينتج عنها تغير في نبرة الرئيس الأمريكي باتجاه أو بآخر. نتطلع لهذه الزيارة لنرى كيف سيناقش وكيف سيقنع بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي بضرورة العودة للعمل العسكري ضد إيران، لأن إسرائيل ليست مقتنعة في هذا الاتفاق، رغم أن الإدارة الأمريكية وفق معظم التصريحات حريصة على الإبقاء على مذكرة التفاهم على الأقل محمد في 60 يوم الأولى لضمان أن
0: أسرع. راديو الحرية
2: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: حريصة على إبقائه في هذه الحدود، ولا سبيل لذلك إلا بالتوقف عن العمليات العسكرية الكبرى بين الولايات المتحدة وإيران والحفاظ على هذه المذكرة ولو بالحدود الدنيا.
6: شكرا جزيلا لك عماد رواش لمراسل التلفزيون العربي في واشنطن. انضم إلينا ريتشارد ويدز كبير الباحثين في مؤسسة ويكيساد للأمن والاستراتيجية العسكرية من واشنطن. أهلا بك معنا سيد ريتشارد في التلفزيون العربي. أين نحن الآن في الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ جولة تصعيد تليها تهدئة ومحادثات ومن ثم خلاف على المضيق، هل هذه الحالة المستمرة التي ستعيش فيها المنطقة؟
7: يبدو الأمر كذلك. الرئيس ترامب منذ شهر علق على الموضوع وقال أن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط هو أمر مختلف عن وقف إطلاق النار في أي مكان آخر، ودائما ما يشمل الموضوع جولة من الهجمات ومن ثم المحادثات. هذا أيضا ما حصل في لبنان وما رأيناه في غزة وفي أماكن أخرى. فأعتقد أنه تقبل أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد التوصل إلى اتفاق مع إيران وأنها ترسل المفاوضين أيضا للقيام بهذا المجهود، ولكن سوف يكون هناك مراحل من استخدام القوة عندما يكون هناك مراحل عالقة أو إذا بدت إيران أنها تماطل أو إذا بدأت إيران بمهاجمة السفن مجددا إلى آخره. فهذه الفجوات بين الطرفين هي هائلة، ومن المرجح أنها سوف تزداد بعد انتهاء 60 يوما، وبالتالي إيران سوف تبدأ بفرض الرسوم على العبور عند المضيق.
6: هذه الفجوات الهائلة من الواضح أنها لم تحل بعد يعني مذكرة التي وقعت من الطرفين. ما الغاية منها؟ هل كانت إعادة لهندسة شكل الحرب المقبلة سيد ريتشارد؟
7: الولايات المتحدة الأمريكية كانت تستخدم القوة كل ما ترى أنه ليس هناك أي نتيجة في المسار الدبلوماسي، والمسؤولون الأمريكيون قالوا أنهم توصلوا إلى اتفاق مع إيران، وبحسب هذا الاتفاق إيران سوف تتوقف عن مهاجمة السفن، والولايات المتحدة الأمريكية سوف ترفع حصارها عن إيران، ومن ثم سوف نعمل على رفع العقوبات عن النفط الإيراني. ولكن ما حصل بعد ذلك أن إيران بشكل مفاجئ بدأت بمهاجمة السفن أيضا من قطر والمملكة العربية السعودية، وهذا أدى إلى جولة جديدة من الضربات الأمريكية، وهذا ما رأيناه مؤخرا. الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل البيت الأبيض في بعض الأحيان يعتقدون أنه يجب أن يكون هناك عمليات تمتد لبضعة أيام، وهذا سوف يجعل الرد أقوى، ولكن الأمر يشكل تحديا. هذا موقف حساس جدا في تشكيل التوازن. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تبدو وكأنها لا تقوم بأي ردة فعل وتجعل إيران تعتقد أنه يمكن الانتظار فقط وأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف توافق على كل النقاط الخلافية، ولكن لا تريد أن تكون عدائية إلى حد كبير قد يؤدي إلى حرب واسعة مجددا. فبالتالي هناك محاولة لإيجاد هذا التوازن بين الموقفين، عدم استخدام القوة بشكل كبير وأيضا عدم الوقوف إلى حدة، ولكن موقف وسطي.
6: ولكن سيد ريتشارد، يعني هنا إذا كانت غاية إيران هي التأثير على المضيق، جعل مصير هذا المضيق بيدها، لم تجدي الضربات الأمريكية في ثنيها عن فعل هذا. هل نحن أمام مشهد لن يستسلم فيه أي طرف؟ في المقابل ستستمر المواجهة إلى حين تعود وتفتح على مصراعيها، خصوصا وأننا لا نرى أي مؤشرات إلى نجاح الوسطاء في تقريب هذه الفجوات الكبيرة.
7: نحن لدينا مثال اتفاق أوباما النووي. كان هناك سنوات من المحادثات وكان هناك تهديدات كثيرة وعقوبات كثيرة، وبعد ذلك بشكل مفاجئ تم الإعلان عن الاتفاق، ونحن رأينا هذا أيضا منذ شهر تقريبا في مذكرة التفاهم الأولى. فأنا أعتقد أن كل طرف يعلم أن استخدام القوة بشكل مستمر هو تهديد كبير، والولايات المتحدة الأمريكية تفكر ما إذا كان بإمكانهم الحفاظ على العقوبات مفروضة على إيران، وفي مرحلة معينة إيران سوف تضطر إلى تقديم تنازلات إضافية لأنها بحاجة إلى الأموال لإعادة البناء ولإعادة تصنيع الأسلحة ولتأمين كل الموارد والدعم لحزب الله أيضا. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بهذا النوع من الحسابات، أن العقوبات المفروضة وأيضا القوة المحدودة والدبلوماسية كلها عبر العمل مع قطر وباكستان والصين ودول أخرى، كل هذا سوف يؤدي إلى نتائج أفضل مع الوقت.
6: طيب، نقطة أخيرة سيد ريتشارد، بالنسبة لدونالد ترامب، إذا ما يعني ألقينا نظرة طائر، هو نوعا ما فتح المضيق جزئيا، أعاد مرور السفن وناقلات النفط عبر المضيق. لماذا يذهب إلى تسوية واتفاق مع إيران طالما أن المضيق لم يغلق بالكامل، وفي المقابل هو حقق في إيران عسكريا لربما دمارا في برنامجها النووي أضعاف القدرات العسكرية. فلماذا يندفع نحو الاتفاق؟ ألا يكفي ترامب أن يبقى الحال كما هو عليه الآن؟
7: نعم، ربما الجولة الأولى من القتال السنة الماضية كانت كافية لإضعاف برنامج إيران النووي، ولكن هو وإسرائيل أيضا أخطأ في هذه الحسابات واعتقدوا أنه بإمكانهم تغيير النظام في إيران وإنشاء نظام يشجع ويوالي الحكومات الغربية كما حصل أيضا في فنزويلا وفي سوريا أيضا، وربما أتمكن من العمل مع هذه الحكومة لحل هذه الخلافات الموجودة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ورفع العقوبات ومساعدة الشعب الإيراني وأيضا تقليل القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة وأن يكون هناك استثمارات أمريكية في إيران. فهذه الحوافز كانت إيجابية وجيدة، وكان يريد أن يخلق حكومة إيرانية أفضل، ولكن كان هناك ردة فعل سلبية وكان هناك وضع أسوأ لدى الحكومة الإيرانية، والآن نرى تداعيات. فربما نعم هو كان يعتقد أنه ارتكب خطأ، أو البعض يعتقد أنه ارتكب خطأ في الواقع، ولكن الوقت تأخر الآن.
6: تأخر الوقت. يعني سيد ريتشارد، مسألة تغيير النظام بعد المشاهد التي رأيناها في التحشيد يعني تجاوزها ترامب بقناعتك، وأن ما قدمه بنيامين نتنياهو من سردية تبين أنها فاشلة، هكذا تقول؟
7: نعم، كان الأمر مبالغ فيه، وكان هناك حوافز إيجابية، وكان الرئيس ترامب يريد أن يكون هناك علاقات أفضل مع إيران، ورأى أن الحكومة الإيرانية الحالية هي عقبة، واعتقد أنه بإمكانه التخلص من هذه الحكومة، ومن ثم يمكن أن يكون هناك علاقات أفضل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وإيران تتوقف عن تهديد الدول المجاورة، ولكن هذا الأمر لم يفلح.
6: شكرا جزيلا لك ريتشارد ويتس، كبير الباحثين في مؤسسة ويكي ساد للأمن والاستراتيجية العسكرية، كنت معنا من واشنطن. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار تستوجب تبني حلول دبلوماسية شاملة بدلا من الاكتفاء بإدارة الأزمات. وأوضح الأنصاري خلال مشاركته في منتدى لندن السنوي الذي ينظمه معهد تشاتهام هاوس أن ما تشهده المنطقة ليست أزمة أو ليس أزمة عابرة، بل امتدادات لدورات متراكمة من التصعيد، مشيرا إلى أن دولة قطر رغم تأثرها المباشر بتداعيات الحرب تواصل أداء دورها كوسيط انطلاقا من إيمانها بأن الحلول العسكرية لن تحقق استقرارا دائما، وأن الدبلوماسية تظل الخيار الوحيد القادر على إنهاء الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار. وأضاف أن استمرار التصعيد لن يحقق مكاسب لأي طرف، بل سيحمل جميع دول المنطقة كلفة أمنية واقتصادية تشمل أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.
8: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: داعيا إلى إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية ومحملا إياها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما طالب البرلمان الأوروبي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل الأراضي السودانية إلى جانب وقف إمدادات السلاح وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين. وفي الميدان حذرت الأمم المتحدة من تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية خاصة في إقليم كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي وباء الكوليرا.
5: نواصل تلقي تقارير عن ضربات تشنها طائرات مسيرة في منطقة كردفان، بما في ذلك هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ، ما أسفر عن وقوع إصابات وعرقلة الوصول إلى إمدادات المياه الأساسية. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه وباء الكوليرا انتشاره في أنحاء المنطقة.
4: وبينما تتواصل الجهود الإنسانية لاحتواء الأزمة، تؤكد الأمم المتحدة أن نقص التمويل بات أحد أكبر التحديات أمام الاستجابة، إذ لم تحصل خطة السودان الإنسانية إلا على أقل من ثلث التمويل المطلوب، ما ينذر باتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة على تلبيتها.
6: حذرت منظمة الصحة العالمية من إمكانية تزايد تفشي وباء الكوليرا في السودان مع تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. قالت المنظمة أن الوباء يتفشى عبر عدة ولايات خاصة في دارفور وكردفان، وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى إصابة 1300 آخرين. وأوضحت المنظمة أن معدل الوفيات جراء المرض بلغ 13.7%، وهو معدل مرتفع، وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل ما وصفته بأكبر أزمة إنسانية في العالم. أعلن الكرملين أن ثمة تواصلا بين روسيا وتركيا في شأن إمكان أن تقوم أنقرة ببيع منظومة روسية للدفاع الجوي إلى بلد ثالث، الأمر الذي يتطلب موافقة موسكو. وأشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى اتصالات مع تركيا في هذا الصدد. أوردت صحيفة حرية التركية القريبة من الحزب الحاكم أن منظومة S-400 روسية الصنع سيتم بيعها إلى البلد الخليجي. كانت أنقرة قد استبعدت من برنامج مقاتلات F-35 عام 2019 على خلفية شرائها للمنظومة الروسية، كما تعرضت لعقوبات من قبل الكونغرس الأمريكي ضمن قانون التصدي لخصوم الولايات المتحدة الأمريكية.

0: ينضم إلينا دكتور سمير صالحة، الباحث في العلاقات الدولية وخبير في الشأن التركي. أهلا بك معنا من إسطنبول. دكتور سمير، يعني منذ عام 2019 لم تتراجع تركيا عن امتلاك المنظومة، منظومة الدفاع الجوي الروسية، بعد سنوات مما يمكن وصفه بالجمود. ما الذي حرك هذا الملف الآن؟ هل يمكن القول مباشرة أنه ملف طائرات F-35؟
1: نعم، دعني أحيي الجميع. أولاً، في أكثر من عامل برأيي يدخل على خط هذا التحول في السريع إذا شئت والجذري كما يبدو في مسار العلاقات الأمريكية التركية. أجواء وظروف 2019 تغيرت تماماً الآن. العامل الرئيسين ربما التركي والأمريكي على المستوى الشخصي مهم جدا في فتح هذه الصفحة من العلاقات. نقطة ثانية أيضا مؤثرة بطبع إقليمي، في ملفات إقليمية الآن تناقش بين أنقرة وواشنطن وتتطلب هذا التنسيق والتعاون الثنائي. طبعا أنا لن أدخل في تعداد المزيد من الأسباب، لكن أريد أن أذهب إلى استنتاج مهم، أنه إذا ما تقدم هذا المسار حسب ما يناقش الآن على المستوى التركي والأمريكي فسيحمل معه أكثر من مفاجأة على المستوى العسكري. المسألة ليست مرتبطة فقط بحصول تركيا على 5 مقاتلات من طراز F-35، بل أيضا مسألة تسليم تركيا 80 محرك لمقاتلتها الوطنية كعان، وهذا يعني تشغيل 40 طائرة تركيا. النقطة الثالثة التي أشرت إليها أنت أيضا قبل قليل، موضوع رفع اسم تركيا من لائحة عقوبات كاتسا، وهذا أيضا برأيي انعكاس أو تطور مهم في العلاقات الثنائية.
0: يعني هل نحن الآن يمكن القول إن مسألة النظر إلى أهمية طائرات F-35 أو التغير في الرؤية التركية الدفاعية مرتبط بالتغيرات الإقليمية الحاصلة مما قال ودفع تركيا للقول إن ذاك أولى من منظومة الدفاع؟
1: تماما أتفق معك. يعني إعادة ترتيب الأولويات على المستوى الاستراتيجي بالشق العسكري بالشق السياسي الاقتصادي أيضا، الجانب التركي برأيي هو الذي أوصلنا إلى هذه النقاشات. نعم، في براغماتية تركية معروفة في التعامل مع مثل هذه المسائل، واليوم عندنا مؤشر إضافي حول هذه البراغماتية. لكن تركيا حريصة وهي تناقش مثلا مسألة طريقة التخلص من منظومة صواريخ S-400، حريصة أن تناقش هذه المسألة وتتفاهم بشأنها مع الجانب الروسي. يعني صحيح أنه في انفتاح أوسع على الجانب الأمريكي، لكن أنقرة لا تريد إطلاقا أن تفرط بعلاقاتها التي تحسنت في السنوات الأخيرة مع الجانب الروسي أيضا.
0: طيب دكتور، محاولة الموازنة التركية بين موسكو وواشنطن، هنا عندما اقتنت تركيا هذه المنظومة كانت تقولنا بحاجة ماسة إليها، خصوصا لناحية عدم وجود الباتريوت أنذاك في تركيا. هل أصبح اليوم أو وجدت تركيا البدائل الكافية لتعويض هذه المنظومة؟
1: هذا ما يبدو. طبعا إذا ما صدقت الولايات المتحدة الأمريكية بما أعلنه الرئيس الأمريكي ترامب في الساعات الأخيرة، يعني لأن أنا وأنت سنرصد شكل النقاشات لهذه المسائل داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، موقف الكونغرس نقطة أولى، ومحاولة الآن التفعيل.
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
0: 97.17 FM. على المنطقة الرمادية صعبة، إلى أي مدى يمكن لتركيا أن توازن بين أن تصبح في معسكر ما دون الآخر؟
1: صحيح صحيح، نقطة مهمة تبعناها أنا وأنت في أجواء قمة حلف شمال الأطلسي. لماذا؟ لأنه التركيز كان أنه هل سيبقى الأطلسي حلف الناتو موحدا أمام وجود رغبة لدى بعض العواصم الأوروبية بتشكيل قوة عسكرية منفصلة عن الحلف. هذا سيكون بالنسبة لتركيا، ربما لا أريد أن أقول أنه سيشكل أزمة، لكن سيتركها في وضع صعب. لماذا؟ لأن الآن تركيا تنصر تحت مظلة حلف شمال الأطلسي مع اللاعب الأمريكي ومع اللاعب الأوروبي. هذه هي برأيي الآن النقطة الأساسية التي نرصدها جميعا عن قرب، موضوع التوازنات. النقطة الأخيرة أنه اللون الرمادي الذي تحدثت عنه نعم موجود، لكن ليس على مستوى علاقات تركيا مع اللاعب الغربي، بل على مستوى علاقات تركيا اللاعب الروسي تحديدا. لذلك مسألة التخلص من منظومة صواريخ S-400 الروسية ينبغي أن يواكبها حماية هذا المسار التركي الروسي الذي بدأ على مستوى التنسيق في أكثر من ملف في الأعوام الأخيرة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور سمير صالحة، الباحث في العلاقات الدولية وخبير في الشأن التركي، كنت معنا من اسطنبول. كثفت أوكرانيا هجماتها على المنشآت النفطية الروسية في إطار ضغوطها على البنية التحتية للطاقة بهدف تعميق أزمة نقص البنزين والديزل على مستوى روسيا وتحقيق أهداف أخرى تتعلق بمسار الحرب والتفاوض.
5: منذ أسبوعين وعلى نحو متواصل المسيرات الأوكرانية تستهدف منشآت ومرافق روسية للطاقة. في أحدث هذه الهجمات هز سلسلة انفجارات مصفاة إليسك النفطية في كراسنودار الروسية. المصفاة تعرضت لهجوم بمسيرات أوكرانية ما أدى إلى اندلاع حريق داخلها. تعد من المنشآت النفطية الرائدة في المنطقة الجنوبية لروسيا، لها أهميتها اللوجستية البالغة لقربها من موانئ البحر الأسود. منشأة نفطية أخرى في مدينة آزوف في مقاطعة روستوف جنوبي روسيا تضم محطة لتكرير النفط ومستودعا اندلع فيها حريق ضخم بعد أن هزتها انفجارات عنيفة إثر هجوم بمسيرات. وفي جنوب غربي روسيا حيث تقع مدينة تاغانروغ الساحلية في مقاطعة روستوف، اشتعلت النيران بمحطة للشحن والمناولة مخصصة لتفريغ وشحن المنتجات النفطية على السفن الحربية. مسيرات أوكرانية شنت هجوما مكثفا على المنطقة. وضمن مسلسل الاستهداف هذا توقفت العمليات في مصفاة ساراتوف الروسية لتكرير النفط عقب الأضرار التي لحقت بها جراء هجوم بمسيرات. مصفاة أخرى هي أومسك وهي الأكبر في روسيا، أوقفت عملياتها أيضا عقب هجوم أوكراني بمسيرات. استهدافات لم تقتصر على المنشآت النفطية بل شملت سفنا تستخدم لتزويد الجيش الروسي بالوقود كتلك التي استهدفت في بحر آزوف. أما الهدف من هذه الهجمات فالحد من إمدادات المنتجات النفطية الروسية، وهو الأمر الذي تسبب بأزمة وقود وارتفاع في أسعاره، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذه التداعيات.
6: تضررت عدة مصافي نفط ما أدى إلى انخفاض مؤقت في إنتاج البنزين والديزل، وبناء على توجيهاتكم معالي الرئيس اتخذت الحكومة الإجراءات التالية لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية. رفعنا الطاقة الإنتاجية في المصافي العاملة إلى أقصى حد، وفرضنا حظرا تاما على تصدير البنزين ووقود الطائرات.
5: أما هدف كييف الأهم من وراء هذه الضربات فهو الضغط على الكرملين للدخول في مفاوضات إنهاء الحرب التي اندلعت شرارتها قبل أكثر من 4 سنوات.
0: أصبحت منطقة لوكينيفسكا وسط كييف واحدة من أكثر المناطق تضررا في العاصمة الأوكرانية جراء الضربات الروسية المتكررة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت أثار الدمار في أحد أحيائها.
7: هنا في ساحة لوكيانيفسكا قرب وسط كييف لا تبدو الحرب بعيدة عن العاصمة، أثارها في كل عين وزاوية. هذا المركز التجاري المحترق بات رمزا للمكان. خلف هذه الحركة ووسائل النقل تطل الأضرار بوجهها. يعود هؤلاء الباعة ليجاوروا سوقهم المحترقة كأنهم يغطون وجهه المشبوح. إلى هذا الحي تعود سفيتلانا ميكولايفنا وتروي لنا سيرة تلك الليلة الصادمة في حياتها.
8: عندما اندلع الحريق عند القصف لم نستطع حتى الخروج من الشقة، وهذا سبب لنا توترا وخوفا كبيرين. كما ظهرت في الجدران تشققات كبيرة، فقد كان الاهتزاز هائلا جدا. بدأت قطع الجص تسقط فوق رؤوسنا، تخيلوا حجم الصدمة.
7: بنايات حي شفشنكوفسكي شاهدة على أنه بات من أكثر أحياء العاصمة الأوكرانية تعرضا لضربات الروسية خلال الحرب. فالنتينا باقية هنا رغم وضعها الصعب كما تقول، فشقتها متضررة والعمارة قد لا تكون صالحة للسكن.
9: بعد القصف الأخير أصبحت شقتي شبه مدمرة، ومع ذلك ما زلت أعيش فيها لأنه ليس لدي مكان آخر أذهب إليه. إننا ننتظر قرار لجنة الفحص الفني التي ستحدد إن كانت الشقة صالحة للسكن أم لا.
7: تكررت الضربات الروسية على هذا الحي خلال الأشهر الأخيرة. رواية موسكو تربطها بوجود مصنع قديم للأسلحة قرب الساحة هنا، لكن هذه الضربات وفق كييف ألحقت أضرارا واضحة بمنشآت مدنية في المقام الأول.
10: هناك استهداف واضح للأماكن المدنية. هذا المبنى تحديدا كان قد تعرض لضربة قبل نحو شهر، واستغرق ترميمها شهرا كاملا، وما إن بدأ السكان يعودون إلى حياتهم بشكل طبيعي وهادئ حتى تعرض المبنى مجددا لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة.
11: لوكيانيفسكا اليوم ليست مجرد نقطة على خريطة كييف، إنها مشهد متكامل لحرب طويلة تتسلل إلى حياة الناس، من النوافذ المكسورة ومن أبواب المترو ومن أرصفة السوق، وبين من يصر على البقاء ومن يفكر في الرحيل يبقى السؤال الأكبر: هل أصبحت العاصمة نفسها جزءا من خط النار؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: الآن الأخبار كأس العالم 2026.

0: انتصرت إسبانيا وردت الاعتبار.
1: الأنظار تتجه الليلة إلى ملعب لوس أنجلوس مسرح قمة أوروبية خالصة بين منتخبي إسبانيا وبلجيكا في منافسات ربع نهائي كأس العالم 2026. منتخب لاروخا بطل أوروبا يدخل اللقاء مرشحاً بارزاً بعد مشوار مثالي لم تهز فيه شباكه.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
5: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: الساعة الآن 5:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: توعد إذن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر بالرد على استهداف البنى التحتية لبلاده، وأضاف أن إسرائيل لن تكون مستثناة في ذلك. وقال المسؤول الإيراني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غاضب من التشيع الحاشد لجثمان المرشد الإيراني على حد تعبيره. أظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلات للغاز الطبيعي المسال استأنفت في الأيام القليلة الماضية عبور مضيق هرمز، وقالت اليابان إن 22 سفينة مرتبطة بها غادرت الخليج منذ الثلاثاء رغم تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. سياسيا، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أن قطر تجري محادثات مع البلدين لخفض التصعيد.
1: بعد شلل شبه تام في حركة الناقلات عبر مضيق هرمز بفعل التصعيد الأمريكي الإيراني، ظهرت مؤشرات محدودة على استئناف الحركة دون أن تعكس حتى الآن عودة كاملة إلى المسار المعتاد. فبيانات تتبع السفن أظهرت أن عدة ناقلات للغاز الطبيعي المسال استأنفت خلال الأيام القليلة الماضية دخول مياه الخليج، فيما أعلنت طوكيو أن سفنا أخرى مرتبطة بها غادرت منذ يوم الثلاثاء. عودة تأتي فيما يخيم هدوء حذر بعد يومين من ضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الهدوء النسبي في الميدان لم ينهي جوهر الخلاف بشأن الملاحة ومن يملك تحديد ترتيبات العبور. فالقيادة الوسطى الأمريكية قالت إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، ووصفت ما أوردته تصريحات إيرانية بشأن عدم السماح بعبور المضيق إلا عبر مسارات تحددها طهران بأنه ادعاء كاذب، فيما لا تزال الأخيرة ثابتة على موقفها. وبالتوازي مع تراجع حدة التصعيد تتحرك الجهود السياسية في محاولة لمنع عودة المواجهة، فمسؤول أمريكي أكد أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع طهران وأن المحادثات الفنية مستمرة، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أن مذكرة التفاهم انتهت بالنسبة إليه في مشهد يعكس بقاء باب التفاوض مفتوحا رغم التصعيد. أما إيران فواصلت تحركاتها الدبلوماسية، إذ بحث وزير خارجيتها التطورات مع قائد الجيش الباكستاني، معتبرا إقرار واشنطن بعدم الالتزام بالمذكرة دليلا على استمرار سياساتها الحربية ومحذرا من أي مغامرة أمريكية. لكن استمرار المسار الدبلوماسي لا يلغي عودة الضغوط الاقتصادية، فواشنطن كانت قد ألغت الرفع المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني في خطوة تعيد الضغط على طهران بالسلوك الذي تصفه واشنطن بغير المقبول في مضيق هرمز، ما يبقي القلق الدولي قائما بشأن سلامة الملاحة رغم عودة بعض الناقلات خشية أن ينقل أي تصعيد جديد تداعيات الأزمة من المضيق إلى أسواق الطاقة.
0: قال مجلس إدارة تعاونية صيادي بشت شهر في بندر عباس في إيران إن ما لا يقل عن 30 قارب صيد دمرت بالكامل خلال الهجمات على الشريط الساحلي لمحافظة هرمزغان في اليومين الماضيين عقب سقوط مقذوفين عسكريين أمريكيين على رصيف في بندر عباس، كما قتل 3 صيادين وأصيب آخرون لا يزال 10 منهم في المستشفيات. يذكر أن الهجمات الأمريكية طاولت أيضا ميناء سيريك في محافظة هرمزغان. قالت وكالة الطاقة الدولية أن تصعيد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط العام المقبل. وأضافت الوكالة أن أسواق النفط وجدت متنفسا الشهر الماضي بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي أسهم في إعادة فتح المضيق الذي أدى إغلاقه الفعلي إلى تعطيل تدفقات نفط خام بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. أعلن الرئيس التنفيذي لشركة روس آتوم الروسية أن أول 6 موظفين من الشركة الحكومية للطاقة النووية بدأوا في العودة إلى محطة بوشهر النووية الإيرانية. وكانت روس آتوم التي تتولى بناء وحدتين جديدتين في بوشهر أجلت مئات العاملين بعد أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران أواخر شباط فبراير الماضي. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار تستوجب تبني حلول دبلوماسية شاملة بدلا من الاكتفاء بإدارة الأزمات. وأوضح الأنصاري خلال منتدى لندن السنوي الذي ينظمه معهد تشاتام هاوس أن ما تشهده المنطقة ليس أزمة عابرة بل امتداد لدورات متراكمة من التصعيد، وأشار إلى أن قطر رغم تأثرها المباشر بتداعيات الحرب تواصل أدائها أو أداء دورها كوسيط انطلاقا من إيمانها بأن الحلول العسكرية لن تحقق استقرارا دائما وأن الدبلوماسية تظل الخيار الوحيد القادر على إنهاء الأزمات. وأضاف أن استمرار التصعيد لن يحقق مكاسب لأي طرف بل سيحمل جميع الدول كلفة أمنية واقتصادية تشمل أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.

0: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لن يتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذه مع إصراره على أن تتضمن كل مواقفه توضيحات للشعب اللبناني. وأضاف عون أن صيغة الإطار الاتفاق الإطاري مع إسرائيل ستعيد للبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية إن التزمت إسرائيل بها، وأشار إلى أن لدى لبنان فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدها من خلال حرب وصفها بالعبثية، خصوصا في ظل الزخم الأمريكي. وبحث عون مع قائد الجيش رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في لبنان، لا سيما في الجنوب مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. كما تناول اللقاء التحضيرات لتنفيذ اتفاق الإطار في المناطق التجريبية بما يشمل انتشار الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي، إضافة إلى مهام المؤسسة العسكرية واحتياجاتها. أفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف مسيرة إسرائيلية مركبة عند دوار كفر رمان بقضاء النبطية جنوبي لبنان. ومع وقف إطلاق النار الهش بين لبنان وإسرائيل، لا تزال بعض المدن والقرى تحاول التعافي وترميم بنيتها التحتية مع ارتفاع كلفة الأضرار وكلفة إعادة الإعمار.
1: لا شارع أو زاوية في ضاحية بيروت الجنوبية لم يترك فيها العدوان الإسرائيلي أثرا لغاراته المدمرة، وهي التي لم تتعافى بعد من حرب عام 2024. تدمير أصاب البنى التحتية وجميع الخدمات الأساسية للمواطنين ببطء، يسعى السكان هنا رفقة السلطات المحلية إلى استعادة الحياة.
2: نتوجه لإصلاح بعض الأضرار البنية التحتية المحيطة بأي ضربة أو اعتداء عم بيصير. عم نحكي عن مجاري، مياه، كهرباء إلى آخره. وهلأ يعني خلينا نسميها الهدنة المؤقتة للأسف، يعني بلشنا بإزالة الردم بحد ذاته من خلال الأبنية المتضررة. يعني
1: إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، فإن حجم الركام الناتج عن العدوان الإسرائيلي في كامل البلاد يقدر بأكثر من 12 مليون طن.
3: منذ الثاني من مارس وحتى 12 يونيو الماضي تجاوز عدد الوحدات المدمرة في لبنان كليا وجزئيا 90,000 وحدة، ما بين سكنية وتجارية وتعليمية ودينية. النصيب الأكبر منها في محافظة النبطية بأكثر من 54,000 وحدة، تليها محافظة الجنوب بأكثر من 23,000 وحدة، ثم بيروت وجبل لبنان، انتهاء بمحافظتي البقاع وبعلبكير هرمل.
1: تسعى الحكومة اللبنانية عن طريق المجلس الوطني للبحوث العلمية وبالتعاون مع الأمم المتحدة إلى تحديث حصر الأضرار، ويعتمد المجلس في الوقت الحالي على صور الأقمار الصناعية في ظل صعوبة الحصر الميداني داخل أكثر من 60 بلدة لبنانية في الجنوب تحتلها إسرائيل أو تسيطر عليها بالنار.
4: كل 7 أيام لما يمرق القمر الصناعي فوق المنطقة بنقدر نحن ناخد منه المعلومات، نستقيها ونقعد نعمل تحاليل عليها. هيدي التحاليل بتتم عبر استخدام الذكاء الاصطناعي. أكيد هيدي بتكون مواكبتها عمليات رصد لكل الوسائل الإعلام وكل الناس اللي هي على الأرض، ما يسمى الكراود سورسينج.
1: ما تظهره صور الأقمار الصناعية تصل دقته إلى 85% من الواقع، ورغم ذلك تتجلى وحشية المحو في مشاهد ما قبل الحرب والآن. على سبيل المثال، هذه بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، وهذه بلدة الخيام التي تشير التقديرات الرسمية إلى تدميرها كاملة بنسبة 90%. كما تشير إلى أن النسبة الكبرى من عمليات الجرف والحرق وتفجير الأحياء وقعت خلال فترة وقف إطلاق النار. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
0: أصيب 7 فلسطينيين في هجوم نفذه مستوطنون في حوارة بمسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن من بين الجرحى أطفالا ونساء ومسنا أصيبوا بعد اقتحام مستوطنين مع مواشيهم محيط منازل الفلسطينيين وهاجموهم بغاز الفلفل السام والضرب بالعصي. واقتحم جيش الاحتلال المنطقة واعتقل 3 من العائلة التي تعرضت للهجوم. أفاد شهود عيان في السودان بأن قوات الدعم السريع تمكنت من إعادة السيطرة على ميناء كلبوس بولاية غرب دارفور، واندلعت اشتباكات عنيفة في محيط المدينة حيث استخدمت قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية واسعة لهجومها على المدينة التي أعلن الجيش السوداني تحريرها قبل نحو 10 أيام. ونشر مقاتلون للدعم السريع مشاهد توثق دخولهم المدينة والسيطرة على أحيائها، بينما تقول مصادر إن تلك القوات تستعد أيضا للتقدم باتجاه الطينة شمال دارفور. وأظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي سيطرت عليها لقبول المبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب، بينما دعا البرلمان الأوروبي إلى إدراج الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية.
5: بين مساع أمريكية لإطلاق مسار سياسي جديد وشروط ميدانية، تتواصل محاولات وقف الحرب في السودان. وكالة رويترز كشفت استنادا إلى وثائق اطلعت عليها أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي سيطرت عليها منذ 11 مايو عام 2023 للموافقة على المبادرة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب. بحسب الوثائق تقترح المبادرة هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما تمهد لمفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار يعقبها انتقال سياسي بقيادة مدنية. تزامنا مع هذه التحركات صعد البرلمان الأوروبي ضغوطه على قوات الدعم السريع داعيا إلى إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية ومحملا إياها مسؤولية ارتكاب جرائم.
6: راديو الحرية.
7: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.
8: وأول أوردر

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الأزمة تؤكد الأمم المتحدة أن نقص التمويل بات أحد أكبر التحديات أمام الاستجابة، إذ لم تحصل خطة السودان الإنسانية إلا على أقل من ثلث التمويل المطلوب، ما ينذر باتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة على تلبيتها.
3: مراسل التلفزيون العربي في أم درمان تحدث في نشرة سابقة عن تطورات المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في غربي البلاد. نتابع.
4: منطقة كلبس بولاية غرب دارفور، هذه المنطقة التي تشهد عمليات عسكرية خلال الأيام الماضية. قوات الجيش السوداني كانت قد تمكنت من السيطرة على هذه المنطقة نحو أكثر من 10 أيام، وكانت هذه ذات المنطقة هي تقع تحت سيطرة القوات الدعم السريع لعدة شهور، وبعد ذلك بدأت تحركات قوات الجيش السوداني في محور غرب دارفور وشمال دارفور. هذا المحور الذي كان يعني محورا خاملا في سير العمليات العسكرية، وبعد بعد سقوط الفاشر وتمكن قوات الدعم السريع من السيطرة الكاملة على معظم إقليم دارفور، بدأت قوات الدعم السريع في التوجه شرقا باتجاه مدينة الأبيض وتحديدا في شمال كردفان، وركزت جميع قواتها في هذا المحور، الأمر الذي فرض حصارا على هذه المدينة. قوات الجيش السوداني بدأت في العمليات العسكرية في محور غربي السودان، في محور الطينة ومحور كذلك الجنينة، من أجل شد يعني وضع عمليات عسكرية تشد قوات الدعم السريع نحو الوراء وتخفيف الضغط على شمال كردفان، من واقع أن قوات الدعم السريع قامت بحشد جميع قواتها في دارفور وكذلك قواتها في كردفان في هذا المحور، باعتبار أن قوات الدعم السريع تزعى كذلك للسيطرة على إقليم كردفان. عموما بحسب ما نقلت مقاطع مصورة لأفراد قوات الدعم السريع، يقولون بأنهم متواجدون داخل مدينة كلبس بولاية غرب دارفور، وأن القوات المشتركة وقوات الجيش السوداني تموضعت في مناطقها في منطقة الطينة وكورنوي، هذه المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. لكن طبيعة المعارك في هذا المحور هي ربما نستطيع أن نقول بأنها معارك استنزاف، معارك كر وفر، من واقع أن التداخل الجغرافي والطبيعة الجغرافية لهذه المناطق وكذلك الأرض المستوية يعني تجعل هناك صعوبة من عملية التمركز والسيطرة، فنجد تارة قوات الجيش السوداني تسيطر وتارة قوات الدعم السريع أيضا تسيطر على بعض المناطق، ولكن السيطرة تصبح متأرجحة. ربما نشهد خلال الساعات القادمة بأن قوات الجيش السوداني استعادت السيطرة على ذات المنطقة. وسط هذه العمليات العسكرية بطبيعة الحال هذه المنطقة أهميتها أيضا تكمن في باعتبارها منفذ أو مدخل لدخول المساعدات الإنسانية نحو شمال دارفور وكذلك في المناطق التي تعاني أوضاع إنسانية.
3: حذرت منظمة الصحة العالمية من إمكانية تزايد تفشي وباء الكوليرا في السودان مع تفاقم الأزمة السياسية والإنسانية في البلاد، وقالت المنظمة إن الوباء يتفشى عبر عدة ولايات خاصة في دارفور وكردفان، وعود بحياة 114 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى إصابة 1300 آخرين. وأوضحت المنظمة أن معدل الوفيات جراء المرض بلغ 13.7%، وهو معدل مرتفع، وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل ما وصفته بأكبر أزمة إنسانية في العالم. كثفت أوكرانيا هجماتها على المنشآت النفطية الروسية في إطار ضغوطها على البنية التحتية للطاقة بهدف تعميق أزمة نقص البنزين والديزل على مستوى روسيا وتحقيق أهداف أخرى تتعلق بمسار الحرب والتفاوض.
5: منذ أسبوعين وعلى نحو متواصل المسيرات الأوكرانية تستهدف منشآت ومرافق روسية للطاقة. في أحدث هذه الهجمات هز سلسلة انفجارات مصفاة إليسك النفطية في كراسنودار الروسية. المصفاة تعرضت لهجوم بمسيرات أوكرانية ما أدى إلى اندلاع حريق داخلها. تعد من المنشآت النفطية الرائدة في المنطقة الجنوبية لروسيا، لها أهميتها اللوجستية البالغة لقربها من موانئ البحر الأسود. منشأة نفطية أخرى في مدينة آزوف في مقاطعة روستوف جنوبية روسيا تضم محطة لتكرير النفط ومستودعا اندلع فيها حريق ضخم بعد أن هزتها انفجارات عنيفة إثر هجوم بمسيرات. وفي جنوب غربي روسيا حيث تقع مدينة تاغانروغ الساحلية في مقاطعة روستوف اشتعلت النيران بمحطة للشحن والمناولة مخصصة لتفريغ وشحن المنتجات النفطية على السفن الحربية. مسيرات أوكرانية شنت هجوما مكثفا على المنطقة. وضمن مسلسل الاستهداف هذا توقفت العمليات في مصفاة ساراتوف الروسية لتكرير النفط عقب الأضرار التي لحقت بها جراء هجوم بمسيرات. مصفاة أخرى هي أومسك وهي الأكبر في روسيا أوقفت عملياتها أيضا عقب هجوم أوكراني بمسيرات. استهدافات لم تقتصر على المنشآت النفطية بل شملت سفنا تستخدم لتزويد الجيش الروسي بالوقود كتلك التي استهدفت في بحر آزوف. أما الهدف من هذه الهجمات فالحد من إمدادات المنتجات النفطية الروسية، وهو الأمر الذي تسبب بأزمة وقود وارتفاع في أسعاره، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذه التداعيات.
1: تضررت عدة مصافي نفط ما أدى إلى انخفاض مؤقت في إنتاج البنزين والديزل، وبناء على توجيهاتكم معالي الرئيس اتخذت الحكومة الإجراءات التالية لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية. رفعنا الطاقة الإنتاجية في المصافي العاملة إلى أقصى حد وفرضنا حظرا تاما على تصدير البنزين ووقود الطائرات.
5: أما هدف كييف الأهم من وراء هذه الضربات فهو الضغط على الكرملين للدخول في مفاوضات إنهاء الحرب التي اندلعت شرارتها قبل أكثر من 4 سنوات.
3: أفادت الإدارة العسكرية في مدينة خيرسون بمقتل 3 أشخاص جراء قصف روسي بالمسيرات والمدفعية. وأعلنت الإدارة العسكرية في زابوروجيا أن شخصا واحدا قتل جراء الهجمات الروسية. كما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في خاركيف شن روسيا هجوما بمسيرات استهدف مدينة فالكي، ما أسفر عن مقتل امرأة. قالت رئيسة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة روزماري دي كارلو أن عدد الضحايا في أوكرانيا الشهر الماضي كان الأعلى منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 4 أعوام.
6: أفاد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بأن عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا من قتلى وجرحى كان في أعلى حصيلة الشهر الماضي، إذ بلغ عدد القتلى 265 شخصا على الأقل، ويبدو أن هذا الاتجاه المقلق مستمر.
3: وبشأن الحملة العسكرية الواسعة التي تشنها أوكرانيا على مصافي النفط في روسيا نتابع المزيد عنها مع مراسل التلفزيون العربي في كييف إياد السيتية.
7: العديد من تصريحات المسؤولين الأوكرانيين وفي مقدمتها الرئيس زيلينسكي هو يقول بأن هذه الضربات تؤتي أكلها، يعني الجانب الروسي يشهد أزمة كبيرة وعميقة فيما يتعلق بالمحروقات من الديزل والبنزين وحتى وقود الطائرات، هذا بحسب تعبير المسؤولين الروس أنفسهم. طبعا هناك قيود أيضا كانت قد فرضت من قبل المسؤولين الروس على موضوع يعني تصدير البنزين أو تصدير وقود الطائرات، وأيضا يعني يخلق حالة ربما من التململ لدى الشارع أو لدى الداخل الروسي، وهذا ما تصبو إليه أوكرانيا فعليا. الرئيس زيلينسكي في أكثر من مناسبة قال بأن يعني يجب أن ترتد هذه الحرب إلى الداخل الروسي، يجب أن تشعر روسيا أو المواطن الروسي أن يشعر بتبعات وعواقب الحرب. ربما الجانب الأوكراني أيضا يعول على حالة الاستياء التي يشعر بها الآن المواطنون الروس بسبب هذه الضربات الأوكرانية الموجعة ربما والمؤلمة والتي يعني يعني تتسبب بخسائر كبيرة في الاقتصاد وفي بعض الضربات الموجهة طبعا إلى منشآت النفط. هذا ما كان قد عبر عنه اليوم بشكل صريح قائد الجيش الأوكراني الذي قال أنه منذ مطلع هذا العام وحتى هذه اللحظة كانت هناك ضربات أوكرانية موسعة يعني كانت استهدفت 697 هدفا في العمق الروسي طبعا ضمن ما يعرف بالضربات بعيدة المدى والتي تستهدف بشكل أساسي منشآت النفط الروسية. طبعا هو قال بأنه الخسائر المباشرة أيضا بالنسبة للجانب الروسي وغير المباشرة تقدر بستة مليارات دولار حتى هذه اللحظة. والرئيس أيضا زيلينسكي كان قد تحدث عن هذا الموضوع وقال بأنه يجب أن نكثف وأن نضغط على روسيا من أجل أن يعني أن يعني أن توافق روسيا ربما على استئناف عملية التفاوض مع الجانب الأوكراني. الآن أوكرانيا وبحسب التصريحات الأخيرة للرئيس زيلينسكي عبر منشورات في على منصة إكس وائل قال بأنه القوات الأوكرانية الآن هي من تملك زمام المبادرة في مختلف الجبهات وفي مختلف المحاور. هناك موقف قوي لدى أوكرانيا بسبب بالواقع الميداني طبعا على الجبهات وهناك أيضا الضربات بعيدة المدى التي يعني باتت تشكل ربما أرقا وقلقا بالنسبة للقيادة الروسية.
3: نشرت وسائل إعلام سورية مشاهد توثق لحظات توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في حوض اليرموك بمحافظة درعا، ونصبت القوة حاجزا وأجرت عمليات تفتيش للمارة، بينما ذكرت وكالة سانا في وقت سابق أن قوات الاحتلال توغلت جنوب القنيطرة. قال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق أحمد الدالاتي أن التحقيقات الأولية مستمرة مع الخلية المتورطة بتفجير عبوتين ناسفتين في دمشق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأضاف الدالاتي أن التحقيق مع أفراد الخلية أظهر تبعيتها لتنظيم الدولة، وذلك بعد ساعات من إعلان الداخلية توقيف أعضاء الخلية خلال مداهمات متزامنة في دمشق وريفها. مشاهدين، دار جدل كبير بشأن طلب الولايات المتحدة ودول أخرى عقد جلسة في مجلس الأمن بخصوص الملف النووي الإيراني. كان هناك اعتراض من قبل الصين وروسيا. نحاول أن نتعرف أكثر على ما جرى مع مراسلنا في الأمم المتحدة نبيل أبي صعب. نبيل.
8: نعم وائل، الجلسة بدأت في الواقع ولكن الخلاف أخذ طابعا إجرائيا قبيل انطلاق الجلسة، ونلاحظ أن السجال بدأ محتدما مع انطلاق هذه الجلسة. الاعتراض الروسي الصيني المشترك تمثل بكيل الاتهامات للدول الغربية باستخدام مجلس الأمن لأغراض سياسية وطرح الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن، رغم أن الاتفاق النووي بين الدول الست وإيران الذي كان عقد عام 2015 انتهت مفاعيله وفق الطرح الروسي الصيني. وبالتالي ما من داعي، ليس هناك من مسوغ إجرائي لطرح هذا الملف في مجلس الأمن وفق الوجهة الروسية الصينية. الرد الغربي جاء على لسان مندوبي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة قبيل طرح المسألة على التصويت الإجرائي. الموقف الغربي تمثل بأن الاتفاق النووي عام 2015 كان أقر بقرار صدر بالتصويت في مجلس الأمن، وبالتالي المسألة باتت بيد مجلس الأمن ولمجلس الأمن الصلاحية في الاستمرار في بحث هذا الملف، رغم أن مفاعيل الاتفاق سقطت بسبب الانتهاكات الإيرانية للاتفاق وفق الوجهة الغربية بطبيعة الحال. المسألة طرحت على التصويت الإجرائي وجاءت نتيجة التصويت لصالح الموقف الغربي، إذ أيدت 11 دولة عقد هذه الجلسة.
3: نعم نبيل.
8: واعترضت دولتان هما الصين وروسيا، وامتنعت باكستان والصومال عن التصويت، وبالتالي الجلسة انطلقت، ونستمع الآن لمواقف الدول الأعضاء. نعم.
3: شكرا جزيلا نبيل أبي صعب في نيويورك. نهاية النشرة، تتابعون الآن برنامج تواصل.
9: مرحبا بمشاهدي تلفزيون العربي، هذا تواصل، وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. مخططات متكررة لاغتيال ترامب، لماذا تتزايد التهديدات؟ بعد قمة الناتو، وزير الشتات الإسرائيلي يحذر من تهديد تركي متزايد. ياسين بونو يتألق، ولكن المغرب خارج المونديال، ومبابي يحقق إنجازا تاريخياً.

0: ترامب في مرمى الاستهداف وحياة ترامب في خطر. لم يأتي هذا الكلام من فراغ، وقد لا يكون من أجل دعاية انتخابية ولا من أجل حشد الدعم له بعد تراجع شعبيته بشكل واسع. ولا تعتمد مقولة ترامب على تصريحاته في قمة الناتو، إنه المستهدف الأول من قبل إيران، بل هناك معلومات أخرى تفيد بوجود مخطط فعلي لاغتيال ترامب تم إحباطه، والمصدر وزارة العدل الأمريكية. ولكن هل لهذا الخبر علاقة بالتحذيرات الإسرائيلية لواشنطن من خطط أو مخطط إيراني لاغتيال ترامب التي سمعناها؟
1: راديو الحرية
2: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الحدث الأكبر لعشاق الألعاب والهدايا في الخليل، استعدوا لتجربة مختلفة وأجواء مليئة بالفرح والمفاجآت. نادين تويز بيفتح أبوابه إلكم بتشكيلة ضخمة من ألعاب الأطفال، الدباديب العملاقة، التحف الراقية، الهدايا المميزة اللي بتناسب كل المناسبات والأعمار. والخبر الأروع والأحلى، خصم 25% لكل حدا بيزور نادين تويز لتاخدوا أجمل الألعاب ومستلزمات البيبي بأفضل الأسعار. متوفر قسم خاص بمستلزمات البيبي بيضم تشكيلة مميزة بتلبي احتياجات أطفالكم بكل جودة وعناية، سواء كنت بتبحث عن هدية مميزة أو لعبة بترسم الفرحة على وجه طفلك. الخليل مربع سبتة، أول طريق دوار الجلد مقابل مديرية التربية والتعليم الجديدة. 0597-409-36. نادين تويز، عالم من الألعاب والهدايا وأسعار تصنع الفرق.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: في الانتخابات، طيب خليني أحكي لكم المزيد. ربما تتذكرون معنا ما تعرض له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، حيث حاول المهندس كولي تومز ألين محاولة اقتحام نقطة تفتيش أمني وهو يحمل أسلحة، ما أدى إلى إطلاق نار وإخلاء ترامب ونائبه سريعا. في النهاية، ألم يتساءل ترامب بينه وبين نفسه لماذا كل هذه التهديدات ومحاولات الاغتيال له بالمقارنة مع كل الرؤساء السابقين؟ خلينا نشوف أراءكم في مواقع التواصل الاجتماعي ونقرأ بعض التغريدات والتعليقات. البداية من تغريدة يقول فيها: هذا السيناريو وحبكة تهديد سخيف للغاية، 8 رجال ينسقون هجوما على فعالية في البيت الأبيض. تغريدة أخرى نقرأها لكم من كريستيانو الذي قال: لو نجح هذا الهجوم على حدث بارز في البيت الأبيض سيكون كارثيا. تغريدة أخرى من تريتا التي تقول: إسرائيل ماهرة جدا في معرفة اللحظة المناسبة للعب بسيكولوجية ترامب. ننهي مع سميرة التي تقول: هل لا يزال قانونيا في أمريكا التشكيك فيما إذا كانت إسرائيل تقول الحقيقة؟

0: يقول المثل الشعبي: قالوا لفرعون من فرعنك؟ ألهم ما لقيت حدا يردي. فهل ينطبق هذا المثل على إسرائيل؟ إسرائيل التي تسرح وتمرح في المنطقة من غزة إلى الضفة الغربية، ومن الضفة إلى لبنان، ومن لبنان إلى سوريا، ومن سوريا إلى إيران، والحبل على الجرار. فهل يصدق أو يصدق القول إن نتنياهو ووزراؤه والمنظومة الإسرائيلية تتصرف كصبي مشاكس يفتعل المشاكل مع محيط الجغرافي والإقليمي ويستقوي بأخيه الكبير، أو ربما يورط أخاه الكبير دون تفكير في العواقب؟ لا تستعجل البحث عن الجواب، سنبدأ القصة من أولها. كما تعلمون، وخلال تاريخ طويل من الدعم المتواصل، كانت أمريكا بالنسبة لإسرائيل أشبه بالراعي أو الأخ الأكبر. لكن ماذا لو أمريكا وقفت في صف تركيا؟ هذا طبيعي بحكم السياسة والمصالح ربما المتبادلة. لكن تركيا التي لا يحبها بيبي ولا حتى إسرائيل، ولكن هل هذا سيردع إسرائيل؟ أو بالأحرى، هذا بالضبط ما تخشاه تل أبيب وتتحدث عنه الآن. العلاقة بين تركيا وأمريكا، والصداقة الكبيرة بين الرئيس ترامب والرئيس أردوغان، لا تروق لإسرائيل طبعاً، التي تريد أن تفتعل الأزمات والحروب مع تركيا وفقاً لتصريحات قادتها. آخر هذه التصريحات كانت لوزير شؤون الشتات الإسرائيلي من حزب الليكود شكلي، الذي قال إن سيناريو المواجهة العسكرية مع تركيا أصبح احتمالاً وارداً جداً، محذراً من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل وتركيا في ظل تصاعد التوتر السياسي والأمني بين البلدين والتطورات المتعلقة بالتعاون العسكري بين أنقرة وواشنطن. شكلي قال خلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية كان بأن تل أبيب تأخذ التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأتراك بجدية، معتبراً أن الخطاب التركي الأخير تجاه إسرائيل يشكل مؤشراً مقلقاً على تدهور العلاقات بين الجانبين. أضاف الوزير الإسرائيلي أيضاً: لقد تعلمنا أن من المهم جداً الإصغاء لما يقول القادة في العالم ولما يقوله أعداء إسرائيل. وعندما يقول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن إسرائيل عبء على الإنسانية وأن الإنسانية لم تعد قادرة على تحمل ذلك العبء، فهذه تصريحات خطيرة جداً. الوزير الإسرائيلي أيضاً زعم أن تصريحات المسؤولين الأتراك في الأشهر الأخيرة غير مسبوقة، وقال: لم أسمع الأتراك يقولون قط لدينا نية لتحرير القدس إلا في الأشهر الأخيرة. أن نفعل ما فعلناه في سوريا في إسرائيل أيضاً لم تصدر مثل هذه التصريحات من قبل. فهل هذا يذكركم بسيناريو مشابه؟ ربما سيناريو يبدأ بالتحريض وبث الخطابات والتصريحات لتضخيم العدو المحتمل وتبرير أي حرب لاحقة. هل بذكركم مثلاً بما جرى مع إيران وقصة القنبلة النووية، مثل قصة مخاطر المحور السني الجديد الذي حذر منه نتنياهو أيضاً لجعل كل من تركيا وسوريا ومصر خطراً جديداً لوجود إسرائيل أمام وسائل الإعلام العالمية طبعاً، وكأنها هكذا تدور الدائرة. تصريحات القادة الإسرائيليين ضد تركيا تصاعدت تزامناً مع قمة الناتو وصعود تركيا كقوة عسكرية ودبلوماسية، بالتزامن مع المباحثات الجارية بين تركيا والولايات المتحدة بشأن شراء مقاتلات أمريكية من طراز F-35 واقتراب ترامب من تنفيذ الصفقة. طيب، بالعودة لتصريحات وزير شؤون الشتات الإسرائيلي شكلي، فقد انتقد ما وصفه بالعلاقة الودية بين ترامب وأردوغان، معتبرا أنها تثير قلق إسرائيل، وقال: مجمل هذه الصداقة التي يظهرها ترامب تجاه أردوغان تعني مشكلة كبيرة بالنسبة لنا. وكذلك
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
0: 97.10 FM. نقرأ أيضا تغريدة من أليكس الذي يقول فيها: للتوضيح، فقد ندد أردوغان بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل مرارا وتكرارا، وهذا حتى لو كان مجرد كلام يعد دعاية سيئة لإسرائيل. فبدلا من وقف هذه الفظائع، تعتقد إسرائيل أن الحل يكمن في الحرب مع من ينتقدها. أما ختاما مع تغريدة جون الذي يقول فيها: أغلبية المواطنين الأمريكيين لا يرغبون في المشاركة في حروب الشرق الأوسط التي تشن باسم إسرائيل، على نتنياهو أن يعود إلى بلاده ويخوض حروبه بنفسه.

ليلة حزينة في المغرب وكل الوطن العربي. اللي عمله المنتخب المغربي في مونديال قطر خلى شعور الخسارة شعور مؤلم جدا حتى في دور ربع النهائي، ولكن هذه هي كرة القدم، علينا أن نتقبل الخسارة كما نفرح بالفوز. الأمال كانت معقودة على المنتخب المغربي بعد خروج المنتخب المصري، لكن للأسف مشاهدينا امبارح رسميا ودع المنتخب المغربي المونديال بعد الخسارة أمام المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء، بعد بطولة كبيرة صراحة قدمها المنتخب المغربي. البعض كان يظن أن الإنجاز الذي حققه في مونديال قطر وبلوغ دور نصف النهائي مجرد طفرة عابرة، لكن نجح المنتخب المغربي في إثبات العكس تماما. لعب نهائي أمم إفريقيا منذ أشهر، والآن يودع البطولة في دور ربع النهائي أمام أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب. اللقطة الأبرز بعد المباراة كانت بكاء ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي وتأثر بشدة بعد توديع المونديال. بونو قدم مباراة كبيرة جدا، أنقذ مرماه من فرص مؤكدة للمنتخب الفرنسي، ونجح في التصدي لضربة جزاء من نجم المنتخب الفرنسي امبابي في بداية المباراة. بعد المباراة حكى كلام مهم بيعكس مهنيته وبيعكس أخلاقه وحتى صراحته. قال: واجهنا منتخبا كان أفضل منا، تفوق علينا في جميع الجوانب، يجب أن نتقبل ذلك ونهنئه. خططنا كانت الاستحواذ على الكرة وعدم الدخول في لعب مفتوح، لكن فرنسا تتفوق علينا من الناحية البدنية ومن ناحية السرعة، لم ننجح في تنفيذ ما أردنا. أضاف أيضا إن الفريق مر بظروف صعبة نفسيا منذ كأس آسيا أو كأس أمم إفريقيا، لكنه استطاع إعادة بناء نفسه وتقديم بطولة جيدة. اليوم خسرنا أمام منتخب قوي جدا، علينا العودة للعمل من جديد. هذا منتخب المغرب، بس خلونا نحكي شوي عن الجهة الأخرى. امبابي تألق في المباراة وقاد الديوك الفرنسية إلى نصف النهائي. الحقيقة هو يواصل الأداء الكبير اللي بيقدمه من أول البطولة، رغم أنه أضاع ركلة الجزاء لكنه نجح في إحراز الهدف الأول للمنتخب الفرنسي ليرفع رصيده في الأهداف لثمانية أهداف في هذه البطولة، ويتقاسم مع ميسي صدارة هدافي هذه النسخة اللي للحقيقة نسخة فعلا صعبة ومشتعلة جدا. خلفهم مباشرة يأتي هالاند نجم المنتخب النرويجي برصيد 7 أهداف، وهاري كين نجم المنتخب الإنجليزي برصيد 6 أهداف. هذه ليست المنافسة الوحيدة التي اشتعلت بين ميسي وإمبابي، لكن أيضا لقب الهداف التاريخي للمونديال صار التنافس عليه كتير عالي بعد ما إمبابي صار خلف ميسي بهدف واحد برصيد 20 هدف. قبل انطلاق البطولة كان اللقب للنجم الألماني كلوزي برصيد 16 هدف، لكن نجح ميسي وإمبابي في تجاوزه والآن يتنافسون فيما بينهم. فالسؤال يبقى: من يحسم هذا اللقب في هذه البطولة؟ الجواب طبعا في المباريات القادمة. إمبابي في المنتخب الفرنسي أمامه مواجهة صعبة جدا في نصف النهائي، حيث ينتظر الفائز من مباراة بلجيكا وإسبانيا التي ستلعب مساء اليوم، وأما ميسي مع الأرجنتين فسيلعب في دور ربع النهائي أمام المنتخب النرويجي بقيادة طبعا هالاند. على كل حال خلونا نذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي ونشوف رأيكم بخصوص هذا الموضوع. البداية من تغريدة أو تعليق طلحة الذي يقول: انتهت الرحلة لكننا لا ننسى ما عشناه مع هذا المنتخب البطل الذي أعاد للعرب والأفارقة الحلم، وكتب صفحات ستبقى خالدة في تاريخ كأس العالم. كل الاحترام للمغرب على بطولة تاريخية. تغريدة أخرى من حمد يقول فيها: منتخب المغرب منتخب قوي ومنظم، لكن للأسف أنه واجه أقوى منتخب في البطولة،
لو قابل منتخباً غير فرنسا كان ممكن يوصل أبعد من هذا الدور. المعلق الرياضي خليل يقول: شكراً للمغرب، حضور كبير وأداء مشرف، يكفي أننا نحزن على خروج المغرب من الدور ربع النهائي. الخروج أمام فرنسا بنسختها المرعبة ونجومها الكبار وعلى رأسهم امبابي وديمبلي لا يقلل أبداً مما قدمه أسود الأطلس. كل الاحترام لأسود الأطلس. أخيراً عز يقول في تغريدة: دموع ياسين بونو غالية علينا لأنها دموع رجل قاتل بشرف وقدم كل ما يملك من أجل راية المغرب. لا تبكي يا بونو، أنت كنت وستبقى أحد أبطال هذا الجيل، وكل دمعة منك تزيدنا فخر بما قدمت.

لو سألت مشاهدينا أين يمكن أن يخبئ شخص ثروة المليونية، ربما ستخطر ببالكم خزائن حديدية أو حسابات مصرفية، جدران منازل، لكن في العراق هناك مخابئ لن تخطر في بال أحد. التحقيقات الأخيرة المتعلقة بقضايا الفساد كشفت عن مخابئ بدأت بقناني مياه بلاستيكية. نعم، سمعت صحيح، أناني بلاستيكية انتهت داخل حفرة لتصريف مياه الأمطار. نعم، يعني مش فارقة معهم المصاري، تخرب بالماي تفتح الأناني، المهم يخبوا المصاري. بدأت القصة عزيزي المشاهد بعد أن أعلنت السلطات العراقية ضبط 14 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل أكثر من 10 ملايين دولار، داخل حفرة مخصصة لتصريف مياه الأمطار. العملية جاءت ضمن التحقيقات الجارية مع وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية

0: ماشي ماشي.
1: لا لا لا لا بعد بعدك جوال هاي من 2 3 4 5 6 7 9 هاي 10 قواني هسه بعد حبيبي
2: الامور تمام يا عمر هذا شيء بعد يا عمر
3: الاكتشاف جاء بعد 3 أيام فقط من إعلان القضاء العراقي العثور على نحو 20 مليون دولار وخمسة كيلوغرامات من الذهب داخل منزل المتهم ذاته في مدينة تكريت، حيث كانت الأموال مخبأة داخل قنان مياه بلاستيكية، ما أثار جدلاً واسعاً بين العراقيين. طيب، وسائل إعلام عراقية أشارت إلى أن مجموع الأموال المضبوطة في القضية نفسها ارتفعت إلى أكثر من 121 مليون دولار، وهو رقم يعكس حجم الأموال التي تقول السلطات إنها جمعت بطرق غير مشروعة في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المختصة عمليات البحث عن أصول وأموال أخرى مرتبطة بالملف ذاته. في الحقيقة هذه القضية شغلت اهتمام العالم العربي مو بس العراق بسبب حجم الأموال المخبأة والمخابئ الغريبة التي تشبه قصص الخيال زي ما بنحكي علي بابا والأربعين حرامي. وبصر الرقم لوين رح يوصل العراق عزيزي المشاهد كان قد اتخذ سلسلة إجراءات لمحاربة الفساد من بينها إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار من منصبه وإحالة ملفه إلى هيئة النزاهة إلى جانب القبض على المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية وصدور حكم بالسجن أو حكما بالسجن 10 سنوات بحق موظف في وزارة النفط بعد إدانته باختلاس أكثر من
4: راديو الحرية
5: من 2017 FM FM
6: سيحبس أنفسنا رونالدو رونالدو رونالدو
7: لك أيوة يلا شوت
8: لا شو صار علق النت
9: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
10: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية هاتف 02-322-1823 المهندس للإلكترونيات حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا
11: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق دقة في العمل أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده للتواصل مع إسماعيل 0599-297729 مع عمر 0592-182190 وواتساب 0593-112-2266 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com شركة وتد للحديد والصلب نبني أساس الغد

تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع

0: مقابل البنك العربي. تليفون 322-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وتدعم السرية تعلن سيطرتها على مدينة كولبس بولاية غرب دارفور، والصحة العالمية تحذر من تفاقم وباء الكوليرا بالسودان جراء الصراع والأمطار. 3 قتلى في قصف روسي على خرسون، وروسيا تقول إن كييف استهدفت بمسيرات مصفاة لتكرير النفط في إقليم كراسندار ومحطة للمنتجات النفطية في روستوف.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت مواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة، مؤكدا موافقة واشنطن على الاستمرار في تلك المحادثات. في الوقت نفسه شدد ترامب على أن بلاده أبلغت إيران بشكل حازم أن وقف إطلاق النار قد انتهى على حد تعبيره. بينما توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر بالرد على استهداف البنى التحتية لبلاده، وأضاف أن إسرائيل لن تكون مستثناة من ذلك. وقال المسؤول الإيراني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غاضب من التشييع الحاشد لجثمان المرشد الأعلى على حد تعبيره. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلات للغاز الطبيعي المسال استأنفت في الأيام القليلة الماضية عبور مضيق هرمز. وقالت اليابان أن 22 سفينة مرتبطة بها غادرت الخليج منذ يوم الثلاثاء رغم تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. فيما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أن الدوحة تجري محادثات مع واشنطن وطهران لخفض التصعيد.
1: بعد شلل شبه تام في حركة الناقلات عبر مضيق هرمز بفعل التصعيد الأمريكي الإيراني، ظهرت مؤشرات محدودة على استئناف الحركة دون أن تعكس حتى الآن عودة كاملة إلى المسار المعتاد. فبيانات تتبع السفن أظهرت أن عدة ناقلات للغاز الطبيعي المسال استأنفت خلال الأيام القليلة الماضية دخول مياه الخليج، فيما أعلنت طوكيو أن سفنا أخرى مرتبطة بها غادرت منذ يوم الثلاثاء. عودة تأتي فيما يخيم هدوء حذر بعد يومين من ضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الهدوء النسبي في الميدان لم ينهي جوهر الخلاف بشأن الملاحة ومن يملك تحديد ترتيبات العبور. فالقيادة الوسطى الأمريكية قالت إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، ووصفت ما أوردته تصريحات إيرانية بشأن عدم السماح بعبور المضيق إلا عبر مسارات تحددها طهران بأنه ادعاء كاذب، فيما لا تزال الأخيرة ثابتة على موقفها. وبالتوازي مع تراجع حدة التصعيد تتحرك الجهود السياسية في محاولة لمنع عودة المواجهة. فمسؤول أمريكي أكد أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع طهران وأن المحادثات الفنية مستمرة، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أن مذكرة التفاهم انتهت بالنسبة إليه في مشهد يعكس بقاء باب التفاوض مفتوحا رغم التصعيد. أما إيران فواصلت تحركاتها الدبلوماسية، إذ بحث وزير خارجيتها التطورات مع قائد الجيش الباكستاني، معتبرا إقرار واشنطن بعدم الالتزام بالمذكرة دليلا على استمرار سياساتها الحربية ومحذرا من أي مغامرة أمريكية. لكن استمرار المسار الدبلوماسي لا يلغي عودة الضغوط الاقتصادية، فواشنطن كانت قد ألغت الرفع المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني في خطوة تعيد الضغط على طهران بالسلوك الذي تصفه واشنطن بغير المقبول في مضيق هرمز، ما يبقي القلق الدولي قائما بشأن سلامة الملاحة رغم عودة بعض الناقلات خشية أن ينقل أي تصعيد جديد تداعيات الأزمة من المضيق إلى أسواق الطاقة.
0: وللمزيد من المتابعة انضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدة، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن مقر الأمم المتحدة في نيويورك مراسل التلفزيون العربي نبيل بصعب. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ معك عماد، وهذا التصريح والمنشور الأحدث من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التفاوض مع إيران وانتهاء وقف إطلاق النار، وما تفاصيل ذلك التصريح؟
2: نعم أحمد، كما رأينا الرئيس أعاد القول، هذه ليست أول مرة يقول فيها إن المذكرة لم تعد موجودة، بمعنى وقف إطلاق النار لم يعد موجودا، لكن المحادثات لا تزال موجودة. اليوم المصادر من البيت الأبيض تقول بأن هناك محادثات خلف الأبواب المغلقة على المستوى التقني فيما يتعلق بالسلاح النووي الإيراني أو بالبرنامج النووي الإيراني. وهناك أيضا وفق ما سرب لبعض وسائل الإعلام الأمريكية محاولات من الوسطاء من الباكستانيين والقطريين لإقناع الإيرانيين بالعودة مرة أخرى إلى طاولة التفاوض الوجاهية. إذا هذه الجهود لا تزال مستمرة، لكن الرئيس يقول بأن وقف إطلاق النار انتهى، وهو تقنيا أحمد يمكن القول بأنه انتهى. أولا هناك ضربات مستمرة الأسبوع الماضي لمدة 4 أيام، هذا الأسبوع أيضا مرة أخرى آخرها على الأقل الذي أقرت فيه القيادة المركزية الوسطى كان صباح أمس بتوقيت إيران، أكثر من 70 هدف أمريكي بعضها بنى تحتية في إيران. أيضا المضيق الحركة الملاحة فيه انخفضت بشكل واضح، هذا أيضا أحد شروط المذكرة أن يكون مفتوحا وحركة الملاحة سلسة، هذا لم يحدث أيضا. ومسألة لبنان لا تزال عالقة، والأخطر ربما أحمد هو إلغاء التصريح أو الترخيص الأمريكي العام أو الرخصة العامة التي سمحت بموجب المذكرة سمحت لإيران باستيراد وتصدير النفط لأول 60 يوما، أيضا تم إلغاؤها. إذن تقنيا المذكرة غير موجودة، لكن السؤال الكبير طبعا الذي إجابته غير واضحة حتى الآن، حاولنا ولا نزال التواصل مع البيت الأبيض لأخذ مزيد من التفاصيل حول تصريح الرئيس الأمريكي، هل هذا يعني العودة للحرب مرة أخرى، الحرب بمعناها الشامل، أم أن الرئيس يقول بأن التفاوض اليوم هو تحت النار، بمعنى أن العودة للحرب واردة في كل لحظة في أي لحظة، على الإيرانيين أن يتفاوضوا مرة أخرى تحت أجواء الحرب وليس في ظل وقف إطلاق النار، ربما هذا هو الجديد. لكن في كل الأحوال كما أشرت نحن نحاول التواصل مع البيت الأبيض لأخذ مزيد من التفاصيل حول مستقبل الحرب، وهل نحن بصدد العودة مرة أخرى إليها أم لا.
0: سنتابع معك ذلك عماد رواشد مراسل التلفزيون العربي من واشنطن، ونذهب إلى ياسر مسعود من طهران. ياسر، كيف يتم التعامل مع هذه التصريحات وتكرار الإشارة إلى أن وقف إطلاق النار انتهى أو الإشارة إلى مسار التفاوض وأنه مستمر؟
3: ردود الفعل الإيرانية أحمد حتى اللحظة لا يوجد هناك موقف بالطبع خلال الدقائق الماضية، ولكن إذا ما عدنا إلى التصريحات السابقة فلأكثر من مرة من رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف وصولا إلى التصريح الذي جاء أو البيان الذي صدر على لسان محمد باقر ذو القدر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات، هذا من جانب، وأن طهران سترد على ارتفاع منسوب التوتر وتحديدا التصعيد الأمريكي الأخير واتساع أهدافه وكذلك نوعية هذه الأهداف التي جرى استهدافها خلال الأيام الماضية. وطهران سترد ليس على المصالح الأمريكية في المنطقة فحسب، إنما سيطاول ذلك الأراضي الإسرائيلية، هذا من جانب. ومن جانب آخر أيضا يجري الحديث والتصريحات بشكل غير مباشرة وحتى ما تتحدث به بعض المصادر بالإضافة إلى البيانات الرسمية التي تؤكد بأن هناك مسار دبلوماسي، لا تزال تستمع طهران إلى الوساطات إن كانت الباكستانية أو القطرية بشكل خاص، وآخرها وما قيل وتحديدا من قبل وكالة أنباء تسنيم التي أكدت بأن هناك وفد قطري في إيران يلتقي بوزير الخارجية الإيرانية، وربما اللقاء بالطبع ليس في طهران في مشهد كما ذكرت وكالة أنباء تسنيم، ولكن هو يأتي في سياق تعزيز المسار الدبلوماسي وتثبيت المسار التفاوضي، وتحديدا عندما نعود حتى إلى الجولة التي جرت من المحادثات ما بين الجانب الإيراني ونظيره القطري في الدوحة قبل نحو أسبوع أحمد، والتي كانت بقيادة رئيس الوفد الإيراني كاظم غريب آبادي، أكد على أن المفاوضات جرت لتحديد لجنة، وهذه اللجنة تتابع مسار التنفيذ مذكرة التفاهم، ومن أبرز النقاط هي بالطبع تلك المتعلقة بالبند الأول كما تقول طهران، وذلك المتعلق بشكل أساسي بالعدوان الأمريكي على المدن الساحلية الإيرانية الذي كان قد سبق هذا الاجتماع، وكذلك بالطبع على الجانب الآخر ما كانت تتحدث به طهران وهو مواصلة العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وهذان يعتبران بالرؤية الإيرانية ووفقا لمنطق قراءة إيران لمذكرة التفاهم يعتبر خرق وانتهاك لمذكرة التفاهم وبنودها، هذا من جانب. من جانب آخر فيما يتعلق بانتهاء وقف أطلاق النار عمليا أحمد، إذا ما تحدثنا فكل الكلام وكذلك على الصعيد العملي يجري بوضوح بأن وقف أطلاق النار لم يعد حاضرا، ولكن بموازاته هناك محاولات لإعادة إحياء المسار التفاوضي، هذا تستمع له طهران، ولكن بشكل واضح أيضا بأنها لا تريد أن تتنازل عن ردها على الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق كما ذكرت بالاستهدافات النوعية التي طاولت البنى التحتية، حيث اعتبرت أن الرد الإيراني الذي طاول القواعد الأمريكية في الكويت أو البحرين وكذلك الأردن ليس كافيا وفقا كما يبدو للتقديرات، إن كانت العسكرية وحتى السياسية.
0: شكرا لك مراسل التلفزيون العربي من طهران ياسر مسعود على هذه المعلومات. بالتزامن هناك جلسة في مجلس الأمن بشأن الملف النووي الإيراني، نذهب للاستماع لما تقوله المندوبة الأمريكية من نائبة المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة
4: المرافق الإيرانية. ومنذ ذلك التاريخ فأن انعدام أن فقدان الاستمرارية هذا ينطبق على كل المرافق النووية في إيران فيما عدا بوشهر. إن إيران لم تتفاعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا غير المسوى في مجال الضمانات، ولم توفر أي معلومات ولا إعلانات في إطار اتفاق الضمانات الشاملة وبروتوكولاتها الإضافية، وقد منعت المفتشين من الوصول إلى مخزون اليورانيوم على التخصيب، وأيضا ومخزونات اليورانيوم متدني التخصيب التي لم يتم الإفصاح عنها لأكثر من عام الآن، وقد انتهكت اتفاقات الضمانات الشاملة ومعاهدات عدم الانتشار، وتنتهك إيران الآن التزاماتها بموجب القرارات التي أعيد فرضها في الخريف الماضي. في الأسبوع المنصرم اتخذت إيران إجراءات تتنافى مع فحوى وروح التفاهم الذي أبرم بين دولتينا. لقد شاهدنا إيران تنشر صواريخ الكروز والمسيرات، وهي الأسلحة التي تحظرها قرارات مجلس الأمن.
5: راديو الحرية 97.17
6: FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
5: راديو الحرية
4: 97.17 FM. تفضل لتسوية المشاغل المرتبطة ببرنامج إيران النووي. نأمل أن تختار إيران العودة إلى الامتثال وتنفيذ التزاماتها، وأن تنخرط بشكل جدي في مفاوضات للوصول إلى صفقة نهائية. الحوار يبقى ممكنا، ولكن لا يمكن لنا التفاوض مع استمرار إيران بمخالفة التزاماتها الأساسية البسيطة، مثلا عدم إطلاق النار على المرافق المدنية. ولكن أنا أقولها بوضوح، الولايات المتحدة مستعدة لمحاسبة إيران على أفعالها التي تنتهك السلام والأمن الدوليين. إذا ما أطلقت النيران على السفن أو على الأعيان المدنية سوف نستجيب، وحتى نصل إلى صفقة نهائية يعتمدها هذا المجلس لرفع الجزاءات بموجب هذه الاتفاقات، فإن الدول الأعضاء عليها أن تنفذ القرارات المعاد تفعيلها بنوايا حسنة، لأنها تمثل أكثر السكوك سلمية وفعالية بيد المجلس للابتعاد عن التصعيد وصون الأمن الدولي. إيران وبشكل أساسي قد انتهكت القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. هذا مثل هذه الانتهاكات لا يمكن أن تقابل بمحاولات للتبرير والعرقلة من المجلس، وإن القرار 1737 وهو هيكل الجزاءات اختار المجلس أن يفرضه، وفي الاتفاق عليه فإن دول الأعضاء لا تعارض إرادة هذا المجلس، بل تقيد أيضا الأدوات غير المتحركة المتواجدة لتسوية النزاع. مرة أخرى الرئيس ترامب يحبذ السلام، نحث أعضاء المجلس على الانضمام إلينا في الحفاظ على الأدوات المتاحة لهذا المجلس، وشكرا. أشكر مندوبة الولايات المتحدة الموقرة، وأعطي الكلمة الآن لمندوبة الدنمارك. شكرا سيدي الرئيس. أشكر وكالة الأمين العام دكارلو على إحاطتها، والأمين العام على تقريره عن حالة تنفيذ القرار 2231. تدعم الدنمارك كل الجهود الدبلوماسية.
0: استمعنا إلى كلمة تامي براس نائبة المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة، والتي قالت فيها إنه لا يمكن الاستمرار في التفاوض مع إيران في ظل الانتهاكات لبنود مذكرة التفاهم، وقالت إن إيران اتخذت إجراءات تتناقض مع روح التفاهمات مع الولايات المتحدة، ونشرت صواريخ واستخدمتها ضد السفن في مضيق هرمز، واتهمت إيران كذلك بمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى مخزون إيران من اليورانيوم. عن هذه الجلسة ينضم إلينا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. أهلا ومرحبا بك نبيل. تفاصيل ما قيل حتى الآن من المندوبين في هذه الجلسة.
8: نعم أحمد، الجلسة أظهرت بوضوح مدى يعني التشدد والتصلب في الموقف الأمريكي والغربي عموما، وأيضا بالنسبة لمندوبي البحرين الذي تحدث باسم الدول العربية في منطقة الخليج التي تتعرض للاعتداءات الإيرانية. من الواضح أن المواقف تصب في اتجاه واحد، وهو تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن انتهاكات اتفاق الإطار مع الولايات المتحدة، وأيضا الاستمرار في استخدام الصواريخ والمسيرات لاستهداف الأعيان المدنية، وكذلك الحركة التجارية عبر مضيق هرمز، والتي أشارت إليها تامي بروس وهي نائبة المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة إلى أنها تتم في المياه العمانية. وبالتالي هذا التشدد والتصلب واضح في هذا الاتجاه، وهو تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الخروقات. الموقف البحريني تميز أيضا بالتشكيك بمصداقية إيران وقدرة إيران على الالتزام بالمسار الدبلوماسي، إذ قال مندوب البحرين جمال الرويعي إن إيران أثبتت بالتجربة أنها تستخدم الدبلوماسية لتخفيف الضغوط، وفي الوقت نفسه لتعزيز مواقعها الميدانية والاستمرار في استخدام أسلحتها لشن الهجمات على المناطق المدنية ولعرقلة الملاحة في مضيق هرمز في مخالفة للقوانين الدولية. في المقابل كان هناك بطبيعة الحال موقف مضاد ومختلف تماما عبرت عنه روسيا والصين، اللتان كانتا حاولتا يعني عرقلة عقد الجلسة بأسباب إجرائية، ولكن المحاولة الروسية الصينية سقطت بالتصويت، إذ أن الاعتراض الروسي الصيني على عقد الجلسة يعني رفضته 11 دولة من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن، ولم تؤيده سوى روسيا والصين، وامتنعت باكستان والصومال عن التصويت. الموقف الروسي الصيني يستند إلى حجة أن الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015 انتهت مفاعيله، وبالتالي ما من مسوغ وليس هناك من مبرر لعقد هذه الجلسة بشكل دوري في مجلس الأمن. الرد الغربي على هذه الحجة أن الاتفاق النووي كان أقر بقرار من مجلس الأمن، وبالتالي باتت المسألة في يد مجلس الأمن ويجب متابعتها. الجلسة ستستمر وسنستمع إلى المزيد من المواقف، منها مندوب الاتحاد الأوروبي، وسنرى ما إذا كان هناك من كلمة لمندوب إيران في هذه الجلسة.
0: سنعود لك بالطبع نبيل أبي صعب من مقر الأمم المتحدة في نيويورك في متابعة لهذه الجلسة الخاصة بالملف النووي الإيراني. وفي أخبارنا أيضا، أفادت وزارة النقل العراقية بأن أكثر من 60 طائرة عبرت الأجواء خلال الساعات الخمس الأولى من صباح اليوم. وكانت سلطة الطيران المدني العراقي أعلنت في 8 من الشهر الماضي إعادة فتح أجواء البلاد أمام الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات العراقية، واستئناف الحركة الجوية وذلك بعد إغلاقها بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية. عن ذلك تنضم إلينا من بغداد مراسلة التلفزيون العربي من نظاهر. أهلا ومرحبا بك منا، ما تفاصيل هذه التصريحات وكيف يتم التعامل في بغداد مع موجة التصعيد هذه؟
9: نعم أحمد، هذه التصريحات جاءت ببيان رسمي لوزارة النقل العراقية التي كشفت أن خلال الساعات الصباح الأولى عبرت أكثر من 60 طائرة الأجواء العراقية، وهي طائرات مدنية مخصصة للسفر ومنها مخصصة للشحن الجوي، وهذا ما يدل على تعافي الأجواء العراقية بعد الإغلاق الذي حصل خلال الفترات الماضية وقلل عدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية، وهذا ما تسبب بخسائر مالية وفق ما حصلنا عليه من معلومات من سلطة الطيران المدني وحتى وزارة النقل العراقية. اليوم هذا التعافي يعود بالإيجاب إلى ميزانية الدولة العراقية وكذلك تحقيق الإيرادات من خلال سلطة الطيران المدني. إضافة إلى ذلك، هو في بيان وزارة النقل العراقية قالت إن هذه الطائرات عبرت بإنسيابية خلال أول 5 ساعات من صباح اليوم الجمعة، إضافة إلى أنها تم التعامل معها بكفاءة عالية من خلال المراقبين الجويين العراقيين. والبيان أضاف أن هذه العملية تمت بسلاسة وفقا للترتيبات المعايير الدولية التي نفذتها سلطة الطيران المدني بالتعامل مع الشركات الأجنبية. أيضا هنالك معلومات تشير أحمد إلى أن هنالك زيادة في عدد الطائرات التي تعبر في الأجواء العراقية، سواء كانت من بغداد أو حتى من جنوب العراق في مطار البصرة وحتى في المنطقة الشمالية، حيث أن هنالك مطار كركوك الدولي اليوم يستقبل طائرات أيضا ورحلات دولية، وهذا يعود بتحقيق مكاسب مالية. وبحسب مصادر في وزارة النقل العراقية تحدثت للتلفزيون العربي بأنه يصل إلى أكثر من 250 ألف دولار أسبوعيا. نعم،
0: من بغداد مراسلة التلفزيون العربي من نظاهر، شكرا جزيلا لك منا على هذه المعلومات. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار تستوجب تبني حلول دبلوماسية شاملة بدلا من الاكتفاء بإدارة الأزمات. وأوضح الأنصاري خلال مشاركته في منتدى لندن السنوي الذي ينظمه مع تشاتم هاوس أن ما تشهده المنطقة ليس أزمة عابرة بل امتداد لدورات متراكمة من التصعيد، مشيرا إلى أن دولة قطر رغم تأثرها المباشر بتداعيات الحرب تواصل أداء دورها كوسيط انطلاقا من إيمانها بأن الحلول العسكرية لن تحقق استقرارا دائما وأن الدبلوماسية تظل الخيار الوحيد القادر على إنهاء الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار. وأضاف أن استمرار التصعيد لن يحقق مكاسب لأي طرف بل سيحمل جميع الدول في المنطقة كلفة أمنية واقتصادية تشمل أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا لبحث التنسيق بين الجانبين. وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن الطرفين اتفقا على مواصلة التنسيق في مختلف الجبهات، مشيرة إلى أن ترامب أطلع نتنياهو على التحركات الأمريكية في الخليج. وأضاف بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو أثار مسألتي خطورة تصريحات رئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد وجود إسرائيل وفق البيان، والحاجة إلى إقامة مناطق أمنية على الحدود مع إسرائيل.

0: إلى لبنان، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخص وإصابة آخر جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة عند دوارك فرمان في قضاء النبطية جنوبي لبنان.
1: احترق الحرش يعني للأسف.
0: سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لن يتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذه مع إصراره على أن تتضمن كل مواقفه توضيحات للشعب اللبناني. وأضاف عون في بيان للرئاسة اللبنانية أن صيغة الإطار ستعيد للبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام إسرائيل ببنودها ونجاح تنفيذها. وأشار الرئيس اللبناني إلى أن لدى لبنان اليوم فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدها من خلال حرب وصفها بالعبثية، خصوصا في ظل الزخم الأمريكي. وبحث الرئيس اللبناني مع قائد الجيش رضا الفايكل الأوضاع الأمنية في لبنان ولا سيما في الجنوب مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات. كما تناول اللقاء تحضيرات لتنفيذ اتفاق الإطار في المناطق التجريبية بما يشمل انتشار الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها، إضافة إلى مهام المؤسسة العسكرية واحتياجاتها. ومن بيروت ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. أهلا ومرحبا بك رامز. نبدأ أولا بالمعلومات الميدانية ووقع هذه التصريحات من الرئيس اللبناني.
2: بالفعل سياقات عديدة تتحكم بالمشهد اللبناني بدءا من الجنوب، حيث تستمر إسرائيل بخرق هذا الاتفاق. اليوم كان هناك استهداف من مسيرة إسرائيلية لسيارة في تحديدا في بلدة كفر رومان في قضاء النبطية، ما أدى بحسب مصادر طبية إلى وقوع شهيد وجريحة. هذه الاستهدافات مستمرة في تلك المنطقة، وسبقها بأيام قتل إسرائيل 4 مدنيين هناك تحديدا، من بينهم مديرة مدرسة، ما استدعى استنكار اللبناني على أعلى المستويات وتواصل مع الجانب الأمريكي لمحاولة الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات وجميع الأعمال العسكرية. اليوم برز أيضا في الشأن الداخلي أيضا
3: راديو الحرية 92.7
4: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية FM.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
8: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. أعلن الجيش السوداني تحريرها قبل نحو 10 أيام، ونشر مقاتلون ينتمون لقوات دعم السريع مشاهد توثق دخولها المدينة والسيطرة على أحيائها، فيما تقول مصادر أن القوات تستعد للتقدم باتجاه قنا شمال دارفور. أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها لقبول المبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب، بينما دعا البرلمان الأوروبي إلى إدراج الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية.
5: بين مساع أمريكية لإطلاق مسار سياسي جديد وشروط ميدانية، تتواصل محاولات وقف الحرب في السودان. وكالة رويترز كشفت استنادا إلى وثائق اطلعت عليها أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي سيطرت عليها منذ 11 مايو عام 2023 للموافقة على المبادرة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب. بحسب الوثائق تقترح المبادرة هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما تمهد لمفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار يعقبها انتقال سياسي بقيادة مدنية. تزامنا مع هذه التحركات صعد البرلمان الأوروبي ضغوطه على قوات الدعم السريع داعيا إلى إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية ومحملا إياها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما طالب البرلمان الأوروبي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل الأراضي السودانية إلى جانب وقف إمدادات السلاح وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين. وفي الميدان حذرت الأمم المتحدة من تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية خاصة في إقليم كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي وباء الكوليرا.
6: نواصل تلقي تقارير عن ضربات تشنها طائرات مسيرة في منطقة كردفان، بما في ذلك هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ، ما أسفر عن وقوع إصابات وعرقلة الوصول إلى إمدادات المياه الأساسية. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه وباء الكوليرا انتشاره في أنحاء المنطقة.
5: وبينما تتواصل الجهود الإنسانية لاحتواء الأزمة، تؤكد الأمم المتحدة أن نقص التمويل بات أحد أكبر التحديات أمام الاستجابة، إذ لم تحصل خطة السودان الإنسانية إلا على أقل من ثلث التمويل المطلوب، ما ينذر باتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة على تلبيتها.
4: وحذرت منظمة الصحة العالمية من إمكانية تزايد تفشي وباء الكوليرا في السودان مع تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. وقالت المنظمة إن الوباء يتفشى عبر عدة ولايات خاصة في دارفور وكردفان، وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى إصابة 1300 آخرين. وأوضحت المنظمة أن معدل الوفيات جراء المرض بلغ 13.7%، وهو معدل مرتفع، وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل ما وصفته بأكبر أزمة إنسانية في العالم. ذلك ينضم إلينا سيد محمد عبد الله الناطق الرسمي باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، ينضم إلينا من القاهرة. أهلا ومرحبا بك معنا. معدل الوفيات مرتفع وإمكانية لتفاقم تفشي الكوليرا، ما الذي يصلكم من معلومات وكيف هي الاستجابة لذلك؟
3: شكرا على الاستضافة، والتحية لك ولمشاهدات ومشاهدي تلفزيون عربي. بعد أكثر من 3 سنوات من هذه الحرب التي يدفع ثمنها المواطن يوما بعد يوم، وشاهدنا يعني تصاعد في المنحنى الوبائي لكثير من الوبائيات من ضمنها الكوليرا، وفي نهاية مايو يعني تحدثنا عن عن انتشار الوباء في منطقة كوجا في غرب كردفان، وأيضا يعني في الأسبوع الماضي كان هناك حديث عن تفشي كبير للوباء الكوليرا في منطقة المزروب الواقعة في شمال كردفان، ومع النزوح يتوقع أيضا أن تنتشر إلى النيل الأبيض والمناطق المجاورة نسبة لحركة النازحين ونسبة لهجمات متكررة للمسيرات ونسبة لانعدام المياه الآمنة وتردي الوضع الصحي وتردي إصحاح البيئة.
4: مع الحديث والتحذيرات من الوضع في الأبيض تحديداً، ما معلوماتكم عن الوضع الصحي هناك؟

0: سيد محمد عبد الله ناطق رسمي باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان معنا من القاهرة، نسأله عن هذه التحذيرات من منظمة الصحة العالمية بشأن تفاقم الكوليرا في السودان جراء الصراع والأمطار. أسألك سيد محمد عن هذه التحذيرات الخاصة بالأبيض، ما معلوماتكم في اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن الوضع الصحي هناك؟
1: مدينة الأبيض تعاني من حصار وتعاني أيضا من تدمير ممنهج للبنى التحتية وعلى رأسها مصادر الطاقة ومصادر المياه النظيفة، وهناك
0: يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال بسيد محمد عبد الله ناطق رسمي باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، كل الشكر له، أطلعنا على عدد من المناطق التي تفشى فيها وباء الكوليرا وسط هذه التحذيرات المتزايدة، وآخرها كان من منظمة الصحة العالمية من تفاقم تفشي المرض في مناطق مختلفة من السودان جراء الصراع والأمطار. وفي أخبارنا أيضا، أعلن الكرملان أن ثمة تواصلا بين روسيا وتركيا في شأن إمكان أن تقوم أنقرة ببيع منظومة روسية للدفاع الجوي إلى بلد ثالث، وهو الأمر الذي يتطلب موافقة موسكو. وأشار المتحدث باسم الكرملان ديمتري باسكوف إلى اتصالات مع تركيا في هذا الصدد، فيما أوردت صحيفة مقربة من الحزب الحاكم في تركيا أن منظومة S-400 روسية الصنع سيتم بيعها لبلد خليجي. وكانت أنقرة استبعدت من برنامج مقاتلات F-35 عام 2019 على خلفية شرائها للمنظومة الروسية، كما تعرضت لعقوبات من قبل الكونغرس الأمريكي ضمن قانون التصدي لخصوم الولايات المتحدة. كثفت أوكرانيا هجماتها على المنشآت النفطية الروسية في إطار ضغوطها على البنى التحتية للطاقة بهدف تعميق أزمة نقص البنزين والديزل على مستوى روسيا وتحقيق أهداف أخرى تتعلق بمسار الحرب والتفاوض.
2: منذ أسبوعين وعلى نحو متواصل، المسيرات الأوكرانية تستهدف منشآت ومرافق روسية للطاقة. في أحدث هذه الهجمات هز سلسلة انفجارات مصفاة إليسك النفطية في كراسنودار الروسية. المصفاة تعرضت لهجوم بمسيرات أوكرانية ما أدى إلى اندلاع حريق داخلها. تعد من المنشآت النفطية الرائدة في المنطقة الجنوبية لروسيا، لها أهميتها اللوجستية البالغة لقربها من موانئ البحر الأسود. منشأة نفطية أخرى في مدينة آزوف في مقاطعة روستوف جنوبي روسيا تضم محطة لتكرير النفط ومستودعاً اندلع فيها حريق ضخم بعد أن هزتها انفجارات عنيفة إثر هجوم بمسيرات. وفي جنوب غربي روسيا حيث تقع مدينة تاغانروغ الساحلية في مقاطعة روستوف، اشتعلت النيران بمحطة للشحن والمناولة مخصصة لتفريغ وشحن المنتجات النفطية على السفن الحربية. مسيرات أوكرانية شنت هجوما مكثفا على المنطقة. وضمن مسلسل الاستهداف هذا، توقفت العمليات في مصفاة ساراتوف الروسية لتكرير النفط عقب الأضرار التي لحقت بها جراء هجوم بمسيرات. مصفاة أخرى هي أومسك، وهي الأكبر في روسيا، أوقفت عملياتها أيضا عقب هجوم أوكراني بمسيرات. استهدافات لم تقتصر على المنشآت النفطية، بل شملت سفنا تستخدم لتزويد الجيش الروسي بالوقود كتلك التي استهدفت في بحر آزوف. أما الهدف من هذه الهجمات فالحد من إمدادات المنتجات النفطية الروسية، وهو الأمر الذي تسبب بأزمة وقود وارتفاع في أسعاره، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذه التداعيات.
3: تضررت عدة مصافي نفط ما أدى إلى انخفاض مؤقت في إنتاج البنزين والديزل، وبناء على توجيهاتكم معالي الرئيس اتخذت الحكومة الإجراءات التالية لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية. رفعنا الطاقة الإنتاجية في المصافي العاملة إلى أقصى حد، وفرضنا حظرا تاما على تصدير البنزين ووقود الطائرات.
2: أما هدف كييف الأهم من وراء هذه الضربات فهو الضغط على الكرملين للدخول في مفاوضات إنهاء الحرب التي اندلع شرارتها قبل أكثر من 4 سنوات.
0: أعلن حاكم مدينة كراماتورسك الأوكرانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في قصف جوي روسي. وفي زاباروجيا قتل شخص وأصيب آخرون إثر هجوم روسي استهدف منطقة سكنية، وفق ما أفادت الإدارة العسكرية في المنطقة. توجهت فرق الطوارئ الأوكرانية إلى موقع الهجوم الذي أسفر عن خسائر مادية في المباني والممتلكات الخاصة. وفي مدينة خرسون قتل 3 أشخاص جراء قصف روسي بالمسيرات والمدفعية استهدف المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا بحسب ما أفادت الإدارة العسكرية هناك. كما قتلت امرأة على الأقل في هجوم روسي بالمسيرات استهدف مقاطعة خاركاف بشمال شرق أوكرانيا. شنت كييف هجمات جوية على 13 سفينة روسية في بحر أزوف، من بينها 10 ناقلات نفط، وفق ما صرح به قائد القوات الجوية الأوكرانية، والذي أضاف عبر تطبيق تليجرام أن من بين الأهداف أيضا سفينة شحن وعبارة. تأتي هذه الهجمات في إطار حملة كييف الرامية إلى مفاقمة أزمة الوقود التي تعاني منها القوات الروسية بعد ضرب أوكرانيا عددا من مصافي النفط الرئيسية. أصبحت منطقة لوكيانيفسكا وسط كييف واحدة من أكثر المناطق تضررا في العاصمة الأوكرانية جراء الضربات الروسية المتكررة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت آثار الدمار في أحد أحياء
4: راديو الحرية.
5: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-73-7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: راديو الحرية
7: 97.7 FM. قد لا تكون صالحة للسكن.
8: بعد القصف الأخير أصبحت شقتي شبه مدمرة، ومع ذلك ما زلت أعيش فيها لأنه ليس لدي مكان آخر أذهب إليه. إننا ننتظر قرار لجنة الفحص الفني التي ستحدد إن كانت الشقة صالحة للسكن أم لا.
7: تكررت الضربات الروسية على هذا الحي خلال الأشهر الأخيرة. رواية موسكو تربطها بوجود مصنع قديم للأسلحة قرب الساحة هنا، لكن هذه الضربات وفق كييف ألحقت أضرارا واضحة بمنشآت مدنية في المقام الأول.
9: هناك استهداف واضح للأماكن المدنية. هذا المبنى تحديدا كان قد تعرض لضربة قبل نحو شهر، واستغرق ترميمها شهرا كاملا، وما إن بدأ السكان يعودون إلى حياتهم بشكل طبيعي وهادئ حتى تعرض المبنى مجددا لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة.
10: لوكيانيفسك اليوم ليست مجرد نقطة على خريطة كييف، إنها مشهد متكامل لحرب طويلة تتسلل إلى حياة الناس، من النوافذ المكسورة ومن أبواب المترو ومن أرصفة السوق، وبين من يصر على البقاء ومن يفكر في الرحيل يبقى السؤال الأكبر: هل أصبحت العاصمة نفسها جزءا من خط النار؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: نشرت وسائل إعلام سورية مشاهد توثق لحظات توغل جيش الاحتلال في حوض اليرموك بريف درعا، ونصبت القوة الإسرائيلية حاجزا وأجرت عمليات تفتيش للمارة، فيما كانت وكالة سانا ذكرت في وقت سابق توغلا لقوات الاحتلال جرى في ريف القنيطرة الجنوبي. قال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق أحمد الدلاتي أن التحقيقات الأولية مستمرة مع الخلية المتورطة بتفجير عبوتين ناسفتين في دمشق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبلاد. وأضاف أن التحقيق مع أفراد الخلية أظهر تبعيتها لتنظيم الدولة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية توقيف أعضاء الخلية خلال مداهمات متزامنة في دمشق وريفها. أطلق المستشفى المركزي بمنطقة الجبل الغربي في ليبيا نداء استغاثة بعد وصول الوضع إلى مرحلة حرجة تهدد استمرار تقديم الخدمات الصحية جراء نقص الكوادر الطبية. يعد المستشفى المرفق الصحي الأكبر والأهم في المنطقة، إذ يقدم خدماته لعشرات الآلاف من المواطنين في المنطقة في نالوت والمناطق المجاورة لها.
11: داخل قسم الكلى بمستشفى نالوت المركزي تبدأ رحلة العلاج مبكراً. هنا يخضع فتحي لجلسات غسيل يحتاجها أسبوعياً، لكنه يقول إن المرضى لا يواجهون المرض وحده، بل يواجهون أيضاً تحديات تتعلق باستمرار تقديم الخدمات الصحية.
12: يعني نتمنى أن تكون الإجراءات أسرع من هيك بصراحة، بما أن احنا عندنا قسم هنا مجمع خاص للكلى لم يتم افتتاحها لحد الآن، رغم أن وصلت به الإنجاز في المبنى ممكن 80% وشبه جاهز.
11: تبدو ممرات المستشفى أكثر هدوءا، إذ يشهد المرفق الطبي نقصا في العناصر الطبية المساعدة، ما أدى إلى توقف بعض الأقسام عن استقبال المرضى.
13: في أي قسم تمشي، أي قسم مستشفتين تمشي، لأن تلقى شخصين شخص، يعني في حالات تلقى حتى في قسم الرجال شخص واحد، يعني في تلقى فوق 8-9 حالات وشخص واحد اللي ماسك توك، يعني شبه مستشفتين عنده نقص في الكادر الوظيفي. بس
11: نقص الكوادر الطبية يحد من قدرة المستشفى على تشغيل جميع أقسامه، رغم استمرار تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها سكان مدينة نالوت والمناطق المجاورة.
14: حنا كإجراءاتنا درنا إجراءات استباقية كبلدية نالوت، خاطبنا وزارة الصحة للنظر في المشاكل المتعلقة بمستشفى نالوت المركزي، وفي الانتظار الردود والتفعيل المشاكل إن شاء الله. مدى بينا نحاول كيف يصحوا المشاكل والوقوف ضد هذه المشاكل إن شاء الله.
11: يستقبل مستشفى نالوت مرضى من المدينة وعدد من مناطق الجبل الغربي، وهو ما يجعل استمرارية خدماته قضية تتجاوز حدود نالوت نفسها.
15: وراء هذه الجدران لا يقتصر التحدي على علاج المرضى، بل يمتد إلى الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة الطبية نفسها. وبين نقص الأدوية وتوقف بعض الأقسام عن العمل، يترقب سكان نالوت دعماً عاجلاً يعيد لهذا المستشفى قدرته على تلبية احتياجات الأهالي. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، نالوت.
0: أفادت مصادر في شمال مالي للتلفزيون العربي أن مجموعات مسلحة موالية للحكومة تمكنت من فك الحصار عن قاعدة تابعة للجيش وقوة الفيلق الإفريقي المحاصرة في شمالي البلاد. وتتعرض مدينة طنفيف منذ عدة أيام لهجمات على مواقع عسكرية فيها أعلنت المسؤولية عنها جبهة تحرير هزواد بمحاولة للسيطرة على المنطقة. أبطل المجلس الدستوري في السنغال قانونا أقرته الجمعية الوطنية لإعادة النظر في توازن الصلاحيات بين السلطة التنفيذية والبرلمان، معتبرا أنه يخالف الدستور. وكان رئيس أحال القانون إلى المجلس الدستوري بعد تراجعه عن طرحه في استفتاء شعبي على خلفية خلاف مع رئيس الجمعية الوطنية. ويمنح القانون البرلمان ورئيسه صلاحيات أوسع، يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية. لقي أكثر من 10 أشخاص مصرعهم جراء حريق غابات اندلع قرب مدينة ألميريا في إقليم الأندلس جنوب إسبانيا، وفق ما أعلنت السلطات الإقليمية. وقالت حكومة الأندلس أن بعض الضحايا عثر عليهم داخل سياراتهم، بينما يواصل نحو 150 من رجال الإطفاء مكافحة الحريق.
16: في واحدة من أسوأ كوارث الحرائق التي شهدتها إسبانيا في السنوات الأخيرة، تحولت غابات إقليم الأندلس إلى ساحة مأساوية قرب مدينة ألميريا.

0: تعليمات بالبقاء داخل منازلهم، لكن بعض الضحايا لم يلتزموا بخطة الإخلاء لتتحول محاولة النجاة إلى مأساة. أكثر من 150 رجل إطفاء يخوضون صبارا.
1: راديو الحرية
2: 97.17 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
6: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-22-40. مياه الفرات صحة.

0: التفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 7:00.

0: بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: حيث.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: ساحلي لمحافظة هرمزغان يومي 8 و9 من الشهر الجاري، عقب سقوط مقذوفين عسكريين أمريكيين على رصيف بنج بلفي بندر عباس، كما قتل 3 صيادين وأصيب آخرون، لا يزال 10 منهم في المستشفيات. يذكر أن الاستهدافات الأمريكية طاولت أيضا ميناء سيريك في محافظة هرمزغان. أظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلات للغاز الطبيعي المسال استأنفت في الأيام القليلة الماضية عبور مضيق هرمز، وقالت اليابان إن 22 سفينة مرتبطة بها غادرت الخليج منذ يوم الثلاثاء رغم تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أن قطر تجري محادثات مع واشنطن وطهران لخفض التصعيد.
8: بعد شلل شبه تام في حركة الناقلات عبر مضيق هرمز بفعل التصعيد الأمريكي الإيراني، ظهرت مؤشرات محدودة على استئناف الحركة دون أن تعكس حتى الآن عودة كاملة إلى المسار المعتاد. فبيانات تتبع السفن أظهرت أن عدة ناقلات للغاز الطبيعي المسال استأنفت خلال الأيام القليلة الماضية دخول مياه الخليج، فيما أعلن طوكيو أن سفنا أخرى مرتبطة بها غادرت منذ يوم الثلاثاء. عودة تأتي فيما يخيم هدوء حذر بعد يومين من ضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الهدوء النسبي في الميدان لم ينهي جوهر الخلاف بشأن الملاحة ومن يملك تحديد ترتيبات العبور. فالقيادة الوسطى الأمريكية قالت إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، ووصفت ما أوردته تصريحات إيرانية بشأن عدم السماح بعبور المضيق إلا عبر مسارات تحددها طهران بأنه ادعاء كذب، فيما لا تزال الأخيرة ثابتة على موقفها. وبالتوازي مع تراجع حدة التصعيد تتحرك الجهود السياسية في محاولة لمنع عودة المواجهة، فمسؤول أمريكي أكد أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع طهران وأن المحادثات الفنية مستمرة، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أن مذكرة التفاهم انتهت بالنسبة إليه في مشهد يعكس بقاء باب التفاوض مفتوحا رغم التصعيد. أما إيران فواصلت تحركاتها الدبلوماسية، إذ بحث وزير خارجيتها التطورات مع قائد الجيش الباكستاني، معتبرا إقرار واشنطن بعدم الالتزام بالمذكرة دليلا على استمرار سياساتها الحربية ومحذرا من أي مغامرة أمريكية. لكن استمرار المسار الدبلوماسي لا يلغي عودة الضغوط الاقتصادية، فواشنطن كانت قد ألغت الرفع المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني في خطوة تعيد الضغط على طهران بالسلوك الذي تصفه واشنطن بغير المقبول في مضيق هرمز، ما يبقي القلق الدولي قائما بشأن سلامة الملاحة رغم عودة بعض الناقلات خشية أن ينقل أي تصعيد جديد تداعيات الأزمة من المضيق إلى أسواق الطاقة.
7: قالت وكالة الطاقة الدولية إن تصعيد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل. أضافت الوكالة أن أسواق النفط وجدت متنفساً الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح المضيق الذي أدى إغلاقه الفعلي إلى تعطيل تدفقات نفط خام أو النفط الخام في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يومياً. من واشنطن معنا مراسل تلفزيون العربي عماد الرواشدة، ومعنا من طهران ياسر مسعود. أهلا بكما، ونبدأ من واشنطن. هل يعني كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عماد بأن كل التفاهمات التي تم الاتفاق عليها سابقا قد انتهت بالنسبة للطرف الأمريكي؟
0: هذا ما نحاول فهمه سهام من خلال التواصل مع البيت الأبيض. لم نتلقى إجابة حتى الآن إن كان ذلك يعني العودة للحرب، وأيضا ما هو مبرر الموقف الأمريكي بأن مذكرة التفاهم انتهت، وهل هناك مفاوضات قادمة بين الطرفين أم أنها أيضا انتهت، أقصد المفاوضات التقنية. المصادر تقول فيما تسرب لوسائل الإعلام الأمريكية بأن هناك محادثات الأسبوع المقبل ربما في سويسرا بين الأمريكيين والإيرانيين. الرئيس نفسه يقول بأن المحادثات مستمرة لكن وقف إطلاق النار انتهى. هذا يبدو وكأنه سهام مفاوضات مرة أخرى تحت النار، أي الحال الذي كان عليه الوضع قبل توقيع مذكرة التفاهم، مفاوضات بين حين وآخر، اتصالات تجري، رسائل متبادلة عبر الهاتف بين الطرفين وعبر الوسيط القطري والباكستاني، لكن تحت النار في ظل وجود الحرب وليس في ظل وقف لإطلاق النار. يبدو أننا نعود تدريجيا نحو هذه الحالة. مراقبون كثر يقولون بأن مذكرة التفاهم تقنيا لم تعد موجودة. أهم البنود في المذكرة كان السماح لإيران باستيراد وتصدير النفط وفق تصريح أو رخصة خاصة تطلقها الولايات المتحدة، توافق عليها الولايات المتحدة. هذه الرخصة انتهت، الولايات المتحدة أنهتها. الآن ليس بوسع إيران أن تقوم بذلك رغم أن المذكرة تنص على ذلك. أيضا المضيق يبدو أنه ليس مفتوحا كما تقول المذكرة وكما تشترط المذكرة. الملاحة كما تشير البيانات التي نشرت صباح اليوم من هيئات الملاحة انخفضت في المضيق. الصواريخ التي تطلقها إيران بين حين وآخر أخافت شركات الشحن. الولايات المتحدة تقول بأن إيران لا تسيطر على المضيق، لكن واقع الحال أي عمليات عسكرية في محيط المضيق تخيف شركات الشحن وتؤدي تباعا إلى التأثير على حركة الشحن. السؤال الكبير كما أشرت هو هل انتهاء وقف إطلاق النار وفق التصريح الأمريكي يعني احتمالية العودة للحرب، خصوصا سهام في ظل قرب زيارة بنيامين نتنياهو لواشنطن وما يمكن أن يتمخض عنها، خصوصا ونحن نعرف التأثير الإسرائيلي الكبير على توجهات الإدارة وعلى الدخول في هذه الحرب ابتداء.
7: شكرا لك عماد رواشدة من واشنطن. ننتقل إلى طهران. هل هناك أي ردود فعل إيرانية بعد التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي يقول فيها بأن إيران هي من طلبت العودة إلى المفاوضات؟
5: التصريحات ولا مواقف حتى اللحظة، ولكن يمكن الإشارة سهام إلى أن هناك كما هو واضح حراك دبلوماسي واسع ومتسارع نشهده، آخره هو ما جاء بالطبع من وكالة أنباء تسنيم أكدت بأن هناك وفد قطري بالفعل في إيران يلتقي بالمسؤولين الإيرانيين وتحديدا بوزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي في طهران وربما في مدينة مشهد حسب وكالة أنباء تسنيم، على اعتبار أن وزير الخارجية كان في مشهد حتى فجر اليوم من أجل إنهاء ومراسم دفن المرشد الإيراني الراحل، وبالتالي هذا الحراك الدبلوماسي يعكس ربما قد تكون هي محاولات لإعادة إحياء المفاوضات مجددا والمحادثات، خاصة بشكل خاص تلك المتعلقة بالمسار الذي اتخذته طهران خلال زيارتها إلى الدوحة، الوفد الذي مثله نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، والذي ناقش عدة نقاط تتعلق ببنود مذكرة التفاهم، والأبرز من بينها سهام هو البند الأول، وأن تكون هناك لجنة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم وبنودها، وخاصة إنهاء العدوان أو كما تسميه طهران الاعتداءات الأمريكية على الأراضي الإيرانية، والتي ازدادت من حيث أهدافها وكذلك جغرافيا وصولا إلى تنوع هذه الأهداف، والتي وصلت إلى الأهداف النوعية. آخر التصريحات الرسمية سهام هي تقول بأن طهران لا يمكن أن تبقي الوضع بهذه الشاكلة من دون رد، سيكون هناك رد على الاستهدافات التي طاولت البنى التحتية الإيرانية خلال التصعيد الأمريكي الأخير، وبالتالي لم تكتفي طهران بردودها التي طاولت قواعد أمريكية في الكويت والبحرين وصولا إلى الأردن، إنما شملت، والكلام هنا لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، الذي أكد في بيان بأن هناك سيكون رد، ربما سيطاول أيضا إسرائيل على اعتبار أنها اعتبرها جزء لا يتجزأ من العدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية. في هذا السياق أيضا كما هو واضح سهام، إذا ما عدنا للتصريحات السابقة وما تشهده إيران خلال الأيام الماضية، وقف إطلاق النار بالفعل انتهى كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات، وفي ذات الوقت أيضا يجري التأكيد على أن طهران لن تغلق المسار الدبلوماسي، ولكن بالعموم هي تنظر إلى ما يأتي من الرئيس الأمريكي بشكل خاص وتغريداته أو تصريحاته عبر السوشيال ميديا، إلى أنها تحاول أن تثير الأجواء إعلاميا وأن تخدم مصالحه على صعيد الداخل الأمريكي، وربما فيما يتعلق بأسواق الطاقة، ولكن ما يدور عبر الوسطاء ما يعني طهران بشكل خاص، وأيضا ما يجري الحديث عنه داخل الغرف المفاوضات بشكل خاص.
7: شكرا لك ياسر مسعود من طهران. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار، تستوجب تبني حلول دبلوماسية شاملة بدلا من الاكتفاء بإدارة الأزمات. أوضح الأنصاري خلال مشاركته في منتدى لندن السنوي الذي ينظمه معهد شاتام هاوس أن ما تشهده المنطقة ليس أزمة عابرة بل امتداد لدورات متراكمة من التصعيد، مشيرا إلى أن دولة قطر رغم تأثرها المباشر بتداعيات الحرب تواصل أداء دورها كوسيط، انطلاقا من إيمانها بأن الحلول العسكرية لن تحقق استقرارا دائما، وأن الدبلوماسية تظل الخيار الوحيد القادر على إنهاء الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار. وأضاف أن استمرار التصعيد لن يحقق مكاسب لأي طرف، بل سيحمل جميع دول المنطقة أو سيحملهم كلفة أمنية واقتصادية تشمل أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.

0: إلى لبنان، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخص وإصابة آخر جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة عند دوار كفر رمان في قضاء النبطية جنوبي لبنان.
1: احترق الحرش يعني للأسف. شباب الدفاع المدني للهيئة الصحية إسعاف رسالة.
0: سياسياً، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لن يتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذه مع إصراره على أن تتضمن كل مواقفه توضيحات للشعب اللبناني. وأضاف عون في بيان للرئاسة اللبنانية أن صيغة الإطار ستعيد للبنان حقوقه بطرق الدبلوماسية في حال التزام إسرائيل ببنودها ونجاح تنفيذها. أشار الرئيس اللبناني إلى أن لدى لبنان اليوم فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدها خلال حرب وصفها بالعبثية، خصوصا في ظل الزخم الأمريكي. وبحث الرئيس اللبناني مع قائدي الجيش رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في لبنان، لا سيما في الجنوب، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات. كما تناول اللقاء التحضيرات لتنفيذ اتفاق الإطار في المناطق التجريبية، بما يشمل انتشار الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها، إضافة إلى مهام المؤسسة العسكرية واحتياجاتها. مع وقف إطلاق نار الهش بين لبنان وإسرائيل، لا تزال بعض المدن والقرى تحاول تعافي وترميم بنيتها التحتية وسط ارتفاع كلفة الأضرار وكلفة إعادة الإعمار.
2: لا شارع أو زاوية في ضاحية بيروت الجنوبية لم يترك فيها العدوان الإسرائيلي أثرا لغاراته المدمرة، وهي التي لم تتعافى بعد من حرب عام 2024. تدمير أصاب البنى التحتية وجميع الخدمات الأساسية للمواطنين ببطء، يسعى السكان هنا رفقة السلطات المحلية إلى استعادة الحياة.
3: نتوجه لإصلاح بعض الأضرار البنية التحتية المحيطة بأي ضربة أو اعتداء عم بيصير. عم نحكي عن مجاري، مياه، كهرباء إلى آخره. وهلأ يعني خلينا نسميها الهدنة المؤقتة للأسف، يعني عم بلشنا بإزالة الردم بحد ذاته من خلال الأبنية المتضررة. يعني
2: إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، فإن حجم الركام الناتج عن العدوان الإسرائيلي في كامل البلاد يقدر بأكثر من 12 مليون طن.
4: منذ الثاني من مارس وحتى 12 من يونيو الماضي، تجاوز عدد الوحدات المدمرة في لبنان كلياً وجزئياً 90,000 وحدة، ما بين سكنية وتجارية وتعليمية ودينية. النصيب الأكبر منها في محافظة النبطية بأكثر من 54,000 وحدة، تليها محافظة الجنوب بأكثر من 23,000 وحدة، ثم بيروت وجبل لبنان، انتهاءا بمحافظتي البقاع وبعلبكير هرمل.
2: تسعى الحكومة اللبنانية عن طريق المجلس الوطني للبحوث العلمية وبالتعاون مع الأمم المتحدة إلى تحديث حصر الأضرار، ويعتمد المجلس في الوقت الحالي على صور الأقمار الصناعية في ظل صعوبة الحصر الميداني داخل أكثر من 60 بلدة لبنانية في الجنوب تحتلها إسرائيل أو تسيطر عليها بالنار.
5: كل 7 أيام لما يمرق القمر الصناعي فوق المنطقة بنقدر نحن ناخد منه المعلومات، نستقيها ونقعد نعمل تحاليل عليها. هيدي التحاليل بتتم عبر استخدام الذكاء الاصطناعي. أكيد هيدي بتكون مواكبتها عمليات رصد لكل الوسائل الإعلام وكل الناس اللي هي على الأرض، ما يسمى الكراود سورسينج.
2: ما تظهره صور الأقمار الصناعية تصل دقته إلى 85% من الواقع، ورغم ذلك تتجلى وحشية المحو في مشاهد ما قبل الحرب والآن. على سبيل المثال، هذه بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، وهذه بلدة الخيام التي تشير التقديرات الرسمية إلى تدميرها كاملة بنسبة 90%. كما تشير إلى أن النسبة الكبرى من عمليات الجرف والحرق وتفجير الأحياء وقعت خلال فترة وقف إطلاق النار. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع جرحى جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي ساحة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. ونقل مراسل العربي عن مصادر

0: في الضفة الغربية فقد أصيب 7 فلسطينيين في هجوم نفذه مستوطنون في حوارة بمسافة ريطة جنوبي الخليل. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن من بين الجرحى أطفالا ونساء ومسنا أصيبوا بعد اقتحام مستوطنين مع مواشيهم محيط منازل الفلسطينيين، وهجموهم برش غاز الفلفل السام والضرب بالعسل. واقتحم جيش الاحتلال المنطقة واعتقل 3 من العائلة التي تعرضت للهجوم. أفاد شهود عيان في السودان بأن قوات الدعم السريع تمكنت من إعادة السيطرة على مدينة كولبوس بولاية غرب دارفور، واندلعت اشتباكات عنيفة في محيط المدينة، حيث استخدمت قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية واسعة لهجومها على المدينة التي أعلن الجيش السوداني تحريرها قبل نحو 10 أيام. ونشر مقاتلون ينتمون لقوات الدعم السريع مشاهد توثق دخولها المدينة والسيطرة على أحيائها، فيما تقول مصادر إن القوات تستعد للتقدم باتجاه طينا شمال دارفور. وأظهرت وثائق طلعت عليها وكالة رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها لقبول المبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب، بينما دعا البرلمان الأوروبي إلى إدراج الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية.
1: بين مساع أمريكية لإطلاق مسار سياسي جديد وشروط ميدانية، تتواصل محاولات وقف الحرب في السودان. وكالة رويترز كشفت استنادا إلى وثائق اطلعت عليها أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي سيطرت عليها منذ 11 مايو عام 2023 للموافقة على المبادرة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب. بحسب الوثائق، تقترح المبادرة هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما تمهد لمفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار يعقبها انتقال سياسي بقيادة مدنية. تزامنا مع هذه التحركات، صعد البرلمان الأوروبي ضغوطه على قوات الدعم السريع داعيا إلى إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية ومحملا إياها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما طالب البرلمان الأوروبي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل الأراضي السودانية، إلى جانب وقف إمدادات السلاح وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين. وفي الميدان، حذرت الأمم المتحدة من تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية خاصة في إقليم كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي وباء الكوليرا.
2: نواصل تلقي تقارير عن ضربات تشنها طائرات مسيرة في منطقة كردفان، بما في ذلك هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ، ما أسفر عن وقوع إصابات وعرقلة الوصول إلى إمدادات المياه الأساسية. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه وباء الكوليرا انتشاره في أنحاء المنطقة.
1: وبينما تتواصل الجهود الإنسانية لاحتواء الأزمة، تؤكد الأمم المتحدة أن نقص التمويل بات أحد أكبر التحديات أمام الاستجابة، إذ لم تحصل خطة السودان الإنسانية إلا على أقل من ثلث التمويل المطلوب، ما ينذر باتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة على تلبيتها.
0: حذرت منظمة الصحة العالمية من إمكانية تزايد تفشي وباء الكوليرا في السودان مع تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. وقالت المنظمة إن الوباء يتفشى عبر عدة ولايات خاصة في دارفور وكردفان، وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى إصابة 1300 آخرين. أوضحت المنظمة أن معدل الوفيات جراء المرض بلغ 13.7%، وهو معدل مرتفع. وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل ما وصفته بأكبر أزمة إنسانية في العالم. ونتابع مع مراسل التلفزيون العربي عمار المغربي من أم درمان في السودان المزيد بشأن تطورات المعارك بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في أقصى غربي البلاد، بالضبط في منطقة كلبس.
3: منطقة كلبس بولاية غرب دارفور، هذه المنطقة التي تشهد عمليات عسكرية خلال الأيام الماضية. قوات الجيش السوداني كانت قد تمكنت من السيطرة على هذه المنطقة نحو أكثر من 10 أيام، وكانت هذه ذات المنطقة هي تقع تحت سيطرة القوات الدعم السريع لعدة شهور، وبعد ذلك بدأت تحركات قوات الجيش السوداني في محور غرب دارفور وشمال دارفور. هذا المحور الذي كان يعني محورا خاملا في سير العمليات العسكرية، وبعد بعد سقوط الفاشر وتمكن قوات الدعم السريع من السيطرة الكاملة على معظم إقليم دارفور، بدأت قوات الدعم السريع في التوجه شرقا باتجاه مدينة الأبيض وتحديدا في شمال كردفان، وركزت جميع قواتها في هذا المحور، الأمر الذي فرض حصارا على هذه المدينة. قوات الجيش السوداني بدأت في العمليات العسكرية في محور غربي السودان، في محور الطينة ومحور كذلك الجنينة، من أجل شد يعني وضع عمليات عسكرية تشد قوات الدعم السريع نحو الوراء وتخفيف الضغط على شمال كردفان، من واقع أن قوات الدعم السريع قامت بحشد جميع قواتها في دارفور وكذلك قواتها في كردفان في هذا المحور، باعتبار أن قوات الدعم السريع تزعى كذلك للسيطرة على إقليم كردفان. عموما بحسب ما نقلت مقاطع مصورة لأفراد قوات الدعم السريع يقولون بأنهم متواجدون داخل مدينة كلبس بولاية غرب دارفور، وأن القوات المشتركة وقوات الجيش السوداني تموضعت في مناطقها في منطقة الطينة وكورنوي، هذه المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. لكن طبيعة المعارك في هذا المحور هي ربما نستطيع أن نقول بأنها معارك استنزاف، معارك كر وفر، من واقع أن التداخل الجغرافي والطبيعة الجغرافية لهذه المناطق وكذلك الأرض المستوية يعني تجعل هناك صعوبة.
4: راديو الحرية
5: 97.17 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: روسي بالوقود كتلك التي استهدفت في بحر آزوف. أما الهدف من هذه الهجمات فالحد من إمدادات المنتجات النفطية الروسية، وهو الأمر الذي تسبب بأزمة وقود وارتفاع في أسعاره، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذه التداعيات.
6: تضررت عدة مصافي نفط، ما أدى إلى انخفاض مؤقت في إنتاج البنزين والديزل، وبناء على توجيهاتكم معالي الرئيس اتخذت الحكومة الإجراءات التالية لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية. رفعنا الطاقة الإنتاجية في المصافي العاملة إلى أقصى حد، وفرضنا حظرا تاما على تصدير البنزين ووقود الطائرات.
5: أما هدف كييف الأهم من وراء هذه الضربات فهو الضغط على الكرملين للدخول في مفاوضات إنهاء الحرب التي اندلعت شرارتها قبل أكثر من 4 سنوات.
7: أصبحت منطقة لوكيا نيفسكا وسط كييف واحدة من أكثر المناطق تضرراً في العاصمة الأوكرانية جراء ضربات الروسية المتكررة. كاميرا العربي رصدت أثر الدمار في أحد أحيائها.
8: هنا في ساحة لوكيانيفسكا قرب وسط كييف لا تبدو الحرب بعيدة عن العاصمة، أثارها في كل عين وزاوية. هذا المركز التجاري المحترق بات رمزا للمكان. خلف هذه الحركة ووسائل النقل تطل الأضرار بوجهها. يعود هؤلاء الباعة ليجاوروا سوقهم المحترقة كأنهم يغطون وجهه المشبوح. إلى هذا الحي تعود سفيتلانا ميكولايفنا وتروي لنا سيرة تلك الليلة الصادمة في حياتها.
9: عندما اندلع الحريق عند القصف لم نستطع حتى الخروج من الشقة، وهذا سبب لنا توترا وخوفا كبيرين. كما ظهرت في الجدران تشققات كبيرة، فقد كان الاهتزاز هائلا جدا. بدأت قطع الجس تسقط فوق رؤوسنا، تخيلوا حجم الصدمة.
8: بنايات حي شفشنكوفسكي شاهدة على أنه بات من أكثر أحياء العاصمة الأوكرانية تعرضا لضربات الروسية خلال الحرب. فالنتينا باقية هنا رغم وضعها الصعب كما تقول، فشقتها متضررة والعمارة قد لا تكون صالحة للسكن.
10: بعد القصف الأخير أصبحت شقتي شبه مدمرة، ومع ذلك ما زلت أعيش فيها لأنه ليس لدي مكان آخر أذهب إليه. إننا ننتظر قرار لجنة الفحص الفني التي ستحدد إن كانت الشقة صالحة للسكن أم لا.
8: تكررت الضربات الروسية على هذا الحي خلال الأشهر الأخيرة. رواية موسكو تربطها بوجود مصنع قديم للأسلحة قرب الساحة هنا، لكن هذه الضربات وفق كييف ألحقت أضرارا واضحة بمنشآت مدنية في المقام الأول.
4: هناك استهداف واضح للأماكن المدنية. هذا المبنى تحديدا كان قد تعرض لضربة قبل نحو شهر واستغرق ترميمها شهرا كاملا، وما إن بدأ السكان يعودون إلى حياتهم بشكل طبيعي وهادئ حتى تعرض المبنى مجددا لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة.
11: لوكيانفسك اليوم ليست مجرد نقطة على خريطة كييف، إنها مشهد متكامل لحرب طويلة تتسلل إلى حياة الناس، من النوافذ المكسورة ومن أبواب المترو ومن أرصفة السوق، وبين من يصر على البقاء ومن يفكر في الرحيل يبقى السؤال الأكبر: هل أصبحت العاصمة نفسها جزءا من خط النار؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
7: أطلق مستشفى نالوت المركزي بمنطقة الجبل الغربي في ليبيا نداء استغاثة بعد وصول الوضع إلى مرحلة حرجة تهدد استمرار تقديم الخدمات الصحية جراء نقص الكوادر الطبية. يعد المستشفى المرفق الصحي الأكبر والأهم في المنطقة، حيث يقدم خدماته لعشرات الآلاف من المواطنين في مدينة نالوت والمناطق المجاورة لها.
12: داخل قسم الكلى بمستشفى نالوت المركزي تبدأ رحلة العلاج مبكراً. هنا يخضع فتحي لجلسات غسيل يحتاجها أسبوعياً، لكنه يقول إن المرضى لا يواجهون المرض وحده، بل يواجهون أيضاً تحديات تتعلق باستمرار تقديم الخدمة الصحية.
13: يعني نتمنى أن تكون الإجراءات أسرع من هيك بصراحة، بما ان احنا عندنا قسم هنا مجمع خاص للكلى لم يتم افتتاحها لحد الان، رغم انه وصلت به الانجاز في المبنى ممكن 80% وشبه جاهز.
12: تبدو ممرات المستشفى اكثر هدوءا، اذ يشهد المرفق الطبي نقصا في العناصر الطبيه المساعده، ما ادى الى توقف بعض الاقسام عن استقبال المرضى.
14: في أي قسم تمشي، أي قسم مستشفى تام تمشي، لأن تلقى شخصين شخص، يعني في حالات تلقى حتى في قسم الرجاء شخص واحد، يعني في تلقى فوق 8-9 حالات وشخص واحد اللي ماسك توك، يعني شبه مستشفى تام عنده نقص في الكادر الوظيفي. بس
12: نقص الكوادر الطبية يحد من قدرة المستشفى على تشغيل جميع أقسامه، رغم استمرار تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها سكان مدينة نالوت والمناطق المجاورة.
15: حنا كإجراءاتنا درنا إجراءات استباقية كبلدية نالوت، خطبنا وزارة الصحة للنظر في المشاكل المتعلقة بمستشفى نالوت المركزي، وفي الانتظار الردود وتفعيل المشاكل إن شاء الله. مدى بينا نحاول كيف يصحوا المشاكل والوقوف ضد هذه المشاكل إن شاء الله.
12: يستقبل مستشفى نالوت مرضى من المدينة وعدد من مناطق الجبل الغربي، وهو ما يجعل استمرارية خدماته قضية تتجاوز حدود نالوت نفسها.
16: وراء هذه الجدران لا يقتصر التحدي على علاج المرضى، بل يمتد إلى الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة الطبية نفسها. وبين نقص الأدوية وتوقف بعض الأقسام عن العمل، يترقب سكان نالوت دعما عاجلا يعيد لهذا المستشفى قدرته على تلبية احتياجات الأهالي. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، نالوت.
7: لقي أكثر من 10 أشخاص مصرعهم جراء حريق غابات اندلع قرب مدينة ألميريا في إقليم الأندلس جنوب إسبانيا، وفق ما أعلنت السلطات الإقليمية. وقالت حكومة الأندلس إن بعض الضحايا عثر عليهم داخل سياراتهم، بينما يواصل نحو 150 من رجال الإطفاء مكافحة الحريق.
17: في واحدة من أسوأ كوارث الحرائق التي شهدتها إسبانيا في السنوات الأخيرة، تحولت غابات إقليم الأندلس إلى ساحة مأساوية قرب مدينة ألميريا اندلعت نيران، وكان انتشارها ينتقل من مكان إلى آخر بسرعة هائلة بسبب الحرارة المرتفعة والرياح. الحصيلة كانت ثقيلة، مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا، والكارثة لم تتوقف، فهناك 19 آخرون في عداد المفقودين. فرق الإطفاء تعبر عن صعوبة المشهد، حيث قالت إن بعض الضحايا لقوا حتفهم داخل سياراتهم أثناء محاولتهم الهروب من ألسنة اللهب، بينما عثر على آخرين بعد أن تركوا مركباتهم. السلطات أوضحت أن السكان تلقوا تعليمات بالبقاء داخل منازلهم، لكن بعض الضحايا لم يلتزموا بخطة الإخلاء، لتتحول محاولة النجاة إلى مأساة. أكثر من 150 رجل إطفاء يخوضون سباقا مع الزمن بدعم من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية وطائرات مروحية تشارك في إخماد الحريق في محاولة لمنع امتداده إلى مناطق جديدة. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعرب عن حزنه وقدم تعازيه لأسر الضحايا، فيما وصفت السلطات في الأندلس الحريق بأنه الأكثر تدميرا في تاريخ المنطقة. حريق يأتي في وقت تضرب فيه موجة حر شديدة أنحاء واسعة من إسبانيا وسط تحذيرات من استمرار خطر حرائق الغابات. ومع استمرار اشتعال النيران تبقى الأولوية الآن لإنقاذ الأرواح والسيطرة على حريق أعاد إلى الواجهة الخطر المتزايد الذي تفرضه موجات الحر والتغير المناخي على أوروبا.
7: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى 3889 قتيلا وأكثر من 16,000 جريح بحسب ما أفاد رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز. أضاف رودريغيز أن الحكومة أنشأت لغاية الآن 89 مركز إيواء مؤقت بطاقة استيعابية تفوق 20,000 شخص، هذا وتتواصل عمليات إزالة الركام وفتح الطرقات وترميم الشبكة الكهربائية في ولاية الأغويرا التي تعتبر الأكثر تضررا في البلاد من تداعيات الزلزال. أعلن توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تشكيل خلية تنسيق للتعاون مع الحكومة الفنزويلية عقب كارثة الزلزالين. أوضح فليتشر أن الأمم المتحدة جمعت أكثر من 300 مليون دولار دعما مسبقا.
18: لقد كنا نتعامل مع زلزالين هائلين هنا، ومن الصعب للغاية على أي حكومة في العالم الاستجابة لأزمات بهذا الحجم. نعمل على حشد التمويل من خلال وكالات الأمم المتحدة المختلفة. هناك 1,300,000 شخص بحاجة إلى المساعدة خلال الأشهر الستة المقبلة. نحاول حصر أعداد القتلى والجرحى والنازحين، لكن الوضع فوضوي للغاية.
7: معنا الآن معاد موسى مراسل التلفزيون العربي من مدينة الأغويرا. أهلا بك معاد. اليوم يتم الإعلان عن ارتفاع حصيلة الزلزال الذي ضرب فنزويلا، لكن كيف يتم التعاطي مع تداعيات الإنسانية التي خلفها الزلزال؟
19: نعم سهام، حقيقة واقع حصيلة تصاعدية للقتلى والجرحى، قرابة 4,389 قتيل وأكثر من 16,000 جريحا. نتواجد هنا في منطقة الأغويرا حيث حقيقة منطقة منكوبة، دمار شامل، تحاصرنا رائحة الجثث التي لا تزال تحت هذا الركام. تواصل عمليات فرق الدفاع المدني عملياتها لإزالة الركام ومحاولة انتشال الجثث بعدما يبدو أنها فقدت أي آمال بالوصول إلى عالقين أو أي أحياء تحت هذا الركام. الحكومة الفنزويلية تشير أنها تحشد كل مؤسساتها وطاقاتها من أجل عمليات التعافي، فتح الطرقات، ترميم الشبكة الكهربائية، ترميم شبكة الاتصالات بعد أن كانت تعاني حقيقة، كانت مقطوعة بالكامل شبكة الاتصالات هنا في ولاية الأغويرا. الأعمال لا تزال متواصلة، لكن الملفت في الانتباه هو دخول الدعم الأمريكي على حد تعبير القيادة الأمريكية الجنوبية على الخط. وصلت اليوم إلى ميناء الأغويرا سفينة يو اس اس سان أنطونيو، والتي قادرة على حمل أكثر من 800 من مشاة البحرية الأمريكية. هذه السفينة بالذات كانت قد شاركت في عمليات العدوان الأمريكي على فنزويلا في 3 يناير، التي أسفرت عن اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومقتل العشرات، لكنها اليوم تشارك ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية على حد تعبير القيادة الأمريكية الجنوبية في عمليات الإغاثة الإنسانية. يضاف لذلك عمليات الجناح 621 الاستجابة الطارئة للإغاثة الإنسانية التي تولت بالكامل عمليات الإشراف على مطار سيمون بوليفار الدولي والمطار الرئيسي في فنزويلا. القوات الأمريكية على الأرض تشرف على الطرق اللوجستية، الإمدادات الإغاثة الإنسانية، من يتحكم بالدخول والخروج إلى فنزويلا في هذه اللحظات بالكامل هي القوات الأمريكية. أكثر من 2000 من قوات النخبة الأمريكية تتواجد تحديدا في ولاية لاغوايرا في كاراكاس، وإضافة إلى ولايات أخرى متضررة وإن كانت بأقل شدة. السفارة الأمريكية كانت قد فتحت أبوابها في مارس الماضي وأعلن عن عودة العلاقات، لكن لغاية الآن لا تفاصيل حول العمل الدبلوماسي التي تقوم به. كلما نسمع للقائم بالأعمال الأمريكي يشير إلى عمليات إملاءات تتعلق بالخطة الأمريكية، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي دونالد روبيو، التي تتعلق بتهيئة الأوضاع من أجل عملية انتقالية في فنزويلا. الإعلان من قبل الحكومة الأمريكية والقيادة العسكرية والجيش الأمريكي عن المراحل التي تتم بها حاليا الإغاثة الإنسانية، الحكومة الفنزويلية لم تعلق بشكل رسمي عن ذلك، وإن كانت قد استقبلت الجنرال الأمريكي دونافان وأجرت معه لقاءات رفيعة المستوى، أجرى لقاءات مع قيادة الجيش ومع وزير الدفاع وبحضور وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو، المفروض عليه عقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمطلوب تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية، لكنه شارك في هذه الاجتماعات. كذلك هناك انتشار لأكثر من 4 طائرات دون طيار أمريكية من نوع ريبر MQ-9، وهي طائرات لا تستخدم عددا في عمليات الإغاثة الإنسانية أو مسح الخرائط أو تحديد أماكن التضرر، وإنما تستخدم لتتبع الأشخاص، وهي طائرات استخدمت سابقا في عمليات الحربية الأمريكية سواء في أفغانستان أو العراق أو اليمن، ما يدل على أن هذه القوات الأمريكية المتواجدة على الأرض اليوم في فنزويلا يبدو أنها لا تخطط لتواجد لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر ضمن عمليات الإغاثة الإنسانية، وإنما تخطط حقيقة للتواجد بشكل أطول. هذا يثير حفيظة العديد من الفنزويليين، بدأت أصوات تتعالى حقيقة في الشارع الفنزويلي في الإعلام المحلي تطرح أسئلة عن حقيقة ومدى تغلغل هذا الوجود الأمريكي، وإذا كان يقتصر فقط على جهود الإغاثة الإنسانية أو أنه سيكون له دور أساسي في عمليات التعافي الاقتصادي، في عمليات التعافي السياسي في فنزويلا، خاصة مع وجود أصوات بدأت تنادي بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن وصول الواقع الإغاثي والبيئي والبنية التحتية المتهالكة في فنزويلا، الذي بطبيعة الحال أدى إلى أضرار أكبر بكثير من تلك التي
0: راديو الحرية. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. وأول

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
0: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
5: الأوسع، أما أن التاريخ ما زال يرسم المستقبل لهذا البلد. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، أسونسيون.
6: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيد، نبدأها بأبرز العناوين.

ترامب يقول إن واشنطن وافقت على طلب إيران بمواصلة المحادثات، ويؤكد إبلاغ طهران أن وقف إطلاق النار انتهى. وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يتوعد برد لا يستثني إسرائيل بعد الهجمات التي استهدفت البنى التحتية في بلاده. شهيد في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان. وعون يقول إنه لن يتراجع عن القرار التفاوضي ويبحث مع قائد الجيش تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار في المناطق التجريبية. وفي السودان، قوات دعم السريع تعلن سيطرتها على مدينة كولبس بولاية غرب دارفور، والصحة العالمية تحذر من تفاقم وباء الكوليرا جراء الصراع والأمطار.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت مواصلة المحادثات مع بلاده، مؤكدا موافقة واشنطن على الاستمرار في تلك المحادثات. في الوقت نفسه شدد ترامب على أن الولايات المتحدة أبلغت إيران بشكل حازم أن وقف إطلاق النار قد انتهى على حد تعبيره. في المقابل توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر بالرد على استهداف البنى التحتية لبلاده، وأضاف المسؤول الإيراني أن إسرائيل لن تكون مستثنى من ذلك، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غاضب من التشييع الحاشد لجثمان المرشد الأعلى الراحل على حد تعبيره. هذا وأظهرت بيانات تتبع سفن أن ناقلات للغاز الطبيعي المسال استأنفت في الأيام القليلة الماضية عبور مضيق هرمز، وأقلت اليابان أن 22 سفينة مرتبطة بها غادرت الخليج منذ يوم الثلاثاء رغم تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. فيما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أن الدوحة تجري محادثات مع واشنطن وطهران لخفض التصعيد.
1: بعد شلل شبه تام في حركة الناقلات عبر مضيق هرمز بفعل التصعيد الأمريكي الإيراني، ظهرت مؤشرات محدودة على استئناف الحركة دون أن تعكس حتى الآن عودة كاملة إلى المسار المعتاد. فبيانات تتبع السفن أظهرت أن عدة ناقلات للغاز الطبيعي المسال استأنفت خلال الأيام القليلة الماضية دخول مياه الخليج، فيما أعلنت طوكيو أن سفنا أخرى مرتبطة بها غادرت منذ يوم الثلاثاء. عودة تأتي فيما يخيم هدوء حذر بعد يومين من ضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الهدوء النسبي في الميدان لم ينهي جوهر الخلاف بشأن الملاحة ومن يملك تحديد ترتيبات العبور. فالقيادة الوسطى الأمريكية قالت إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، ووصفت ما أوردته تصريحات إيرانية بشأن عدم السماح بعبور المضيق إلا عبر مسارات تحددها طهران بأنه ادعاء كاذب، فيما لا تزال الأخيرة ثابتة على موقفها. وبالتوازي مع تراجع حدة التصعيد تتحرك الجهود السياسية في محاولة لمنع عودة المواجهة، فمسؤول أمريكي أكد أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع طهران وأن المحادثات الفنية مستمرة، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أن مذكرة التفاهم انتهت بالنسبة إليه في مشهد يعكس بقاء باب التفاوض مفتوحاً رغم التصعيد. أما إيران فواصلت تحركاتها الدبلوماسية، إذ بحث وزير خارجيتها التطورات مع قائد الجيش الباكستاني، معتبراً إقرار واشنطن بعدم الالتزام بالمذكرة دليلاً على استمرار سياساتها الحربية، ومحذرا من أي مغامرة أمريكية. لكن استمرار المسار الدبلوماسي لا يلغي عودة الضغوط الاقتصادية، فواشنطن كانت قد ألغت الرفع المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني في خطوة تعيد الضغط على طهران بالسلوك الذي تصفه واشنطن بغير المقبول في مضيق هرمز، ما يبقي القلق الدولي قائما بشأن سلامة الملاحة رغم عودة بعض الناقلات خشية أن ينقل أي تصعيد جديد تداعيات الأزمة من المضيق إلى أسواق الطاقة.
0: نشير إلى هذا الخبر العاجل، تصريح من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف يقول فيه إن إنهاء الحرب أولوية لدول العالم، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن هذا الصراع لن ينتهي باستسلام بلاده. عن هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربية عماد رواجدة، كما ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربية ياسر مسعود. أهلا ومرحبا بكما. دا معك ياسر، وهذه التصريحات الأحدث من قالباف وما ترد به طهران على ما قاله الرئيس الأمريكي.
2: بداية أحمد، هذه التصريحات هي جاءت خلال لقاء محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني برئيس مجلس الشعب الإندونيسي، وركز فيها بالطبع على التصعيد الجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية. أكد بأن إيران لا ثقة لها بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا على حد قوله ما أكده لنائب الرئيس الأمريكي خلال لقائه. أكد بأن إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الكلام بالطبع يعود إلى إلى ما تعتبره طهران بأن الولايات المتحدة الأمريكية خانت المسار الدبلوماسي على مرحلتين وانتهت بالعدوان الأول إسرائيلي والثاني إسرائيلي أمريكي، وبالتالي لا تثق طهران في هذه المرحلة بمواصلة المفاوضات مع الجانب الأمريكي. أكد على نقطة يمكن القول بأنها مهمة، وهي تلك المتعلقة كما يقول قالي باف بأن كل الدول في العالم ومن بينها إيران لا تسعى إلى الحرب، وهي لم تسعى أساسا في السابق، والحربين فرضت على إيران، ولكن في ذات الوقت بأن هذا المسار والمشوار التصعيدي لن ينتهي باستسلام إيران، وهو يأتي ردا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تتمالكه رؤية إمكانية أن تقدم طهران على الاستسلام، والكلام هنا بالطبع على صعيد المسار الدبلوماسي وتغيير مواقفها، خاصة تلك المتعلقة بالمحددات التي رسمتها في مذكرة التفاهم وما سبقه فيما يتعلق بالمسار التفاوضي وتحديدا البرنامج النووي الإيراني. يقول أيضا قالي باف أحمد بأن الضغوط الاقتصادية والسياسية والإعلامية التي استهدفت ومورست على الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إسرائيل هي التي أدت إلى يأسهم، ومن هنا سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تفعيل المسار الدبلوماسي. يضاف إلى ذلك ما يقوله قالي باف بأن من يتمكن من التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية هو من بيده الاستعداد والإمكانية للمواجهة الحربية، وهو يريد التأكيد على أن المسار الدبلوماسي الذي تتخذه طهران في هذه المرحلة هو يتوازن بشكل واضح مع التصعيد العسكري الأمريكي والرد عليه من قبل القوات المسلحة الإيرانية، وهو يريد أن يرسم معادلة إيران السياسية بالشكل التالي بأن طهران حتى وإن زاد ربما التصعيد لا تريد إغلاق المسار الدبلوماسي، وهي تريد مواصلة المسار الدبلوماسي بالشكل التي تتمكن فيها بالرد على الولايات المتحدة الأمريكية، وربما أن وقف إطلاق النار وفقا لهذا التصريح من قالي باف هو يأتي أيضا في سياق إنهاء وقف إطلاق النار مع الجانب الأمريكي. هذا الجزء الأهم مما جاء في تصريحاته.
0: من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، شكرا جزيلا لك ياسر على هذه المعلومات. نرحب كذلك من نيويورك من مقر الأمم المتحدة مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صاب. قبل أن أذهب إليك نبيل، نسأل عماد الرواجدة عن أحدث هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما كتبه عبر حسابه على تروث سوشيال عن استمرار مسار التفاوض، لكنه قال إن وقف إطلاق النار انتهى والمتوقع في الأيام المقبلة بحسب التصريحات الرسمية.
3: نعم، آخر التصريحات أو لنقل التسريبات أحمد من داخل البيت الأبيض تقول بأن ربما يكون هناك مفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين في سويسرا الأسبوع المقبل. في الأثناء هناك حديث أيضا وتسريبات عن أن القطريين كوسيط يتفاهمون أو يحاولون إقناع الإيرانيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، رغم أن الرئيس الأمريكي يقول بأن مذكرة التفاهم انتهت وأن وقف إطلاق النار انتهى. طبعا هذه ليست أول مرة يقول فيها الرئيس الأمريكي ذلك، هي تقنيا كما يقول مراقبون كثر انتهت بالفعل. أحد أهم بنود هذه المذكرة أن يسمح لإيران باستيراد وتصدير النفط عبر مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة منحتها بالفعل رخصة عامة للقيام بالاستيراد والتصدير على الأقل خلال فترة التفاوض الأولى في المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم وهي 60 يوما. لكن طبعا وزارة الخزانة الأسبوع الماضي ألغت هذه الرخصة، وبالتالي هذا أحد أهم بنود الاتفاق نراه وقد انتهى، بالإضافة طبعا للاشتباكات المتكررة بين القوات الأمريكية والإيرانيين التي حصلت الأسبوع الماضي على مدار 4 أيام، حصلت أيضا هذا الأسبوع آخرها يوم أمس صباحا. هناك حتى أن هناك هجمات القيادة المركزية الوسطى لم تتبناها حصلت مساء يوم أمس، واليوم تحدثت عنها الصحافة الأمريكية بأن من الغريب أن هناك هجمات وقعت كما تقول إيران لكن القيادة المركزية الوسطى لم تتبناها. يبدو أن الإدارة الأمريكية تريد الحفاظ على المذكرة، لكن في نفس الوقت ربما تريد التفاوض تحت الضغط كما كان الحال عليه قبل توقيع المذكرة، بمعنى أنه ليس هناك وقف إطلاق نار، هناك حرب أو بوادر حرب أو تهديد باشتعال حرب كبيرة، وعلى الإيرانيين أن يفاوضوا تحت هذه الظروف. كانت الرؤية الأمريكية حينما وقعت الإدارة المذكرة وفق ما قال نائب الرئيس جيدي فانس هي أن هذه المذكرة توفر بيئة للإدارة الأمريكية للتفاوض مع الإيرانيين في وقت تضمن الإدارة فيه أن المضيق مفتوح، هناك حركة ملاحة، أسعار النفط منخفضة والأسهم مرتفعة. لكن طبعا اليوم حركة الملاحة في المضيق انخفضت بسبب الهجمات الأمريكية والإيرانية المتبادلة، وبالتالي مسألة أن تبقى أسعار النفط منخفضة غير متوقعة، وهذا ربما سيعقد الأمر للرئيس، خصوصا وهذه نقطة مهمة، هناك زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، ربما يتمخض عنها أيضا مواقف جديدة بخصوص إيران قد تكون أكثر صقورية أو أكثر تشددا بالنظر إلى تأثير بنيامين نتنياهو على هذه الإدارة. أحمد
0: من واشنطن، مراسل التلفزيون العربية عماد رواشدة، شكرا جزيلا لك عماد. ونذهب إلى نبيل أبي صعب من مقر الأمم المتحدة في نيويورك. نبيل، نائبة مندوب الولايات المتحدة تحدثت عن خروقات إيرانية وعن مسار التفاوض، ما أبرز ما قيل في هذه الجلسة؟
4: نعم أحمد، يعني ما يشبه لغة التهديد استخدمتها نائبة المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة تامي بروكس تجاه إيران، قالت إن اعتداءات إيران على الدول المجاورة وعرقلة الملاحة في مضيق هرمز لن تقابل بصمت أمريكي. وفي الوقت نفسه أكدت أن الولايات المتحدة ملتزمة ومتمسكة بالمسار الدبلوماسي رغم انتهاكات إيران وفق الموقف الأمريكي الذي تمثل باستهداف الكويت والبحرين بالصواريخ والمسيرات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. أيضا الجانب الأمريكي أكد على أن لمجلس الأمن الحق والولاية في متابعة الملف النووي الإيراني، وهذا يمثل ردا على الاعتراض الروسي الصيني الذي كان سبق انطلاق أعمال الجلسة في محاولة روسية صينية لعدم عقد هذه الجلسة بحجة أن الطرح للملف النووي الإيراني هو طرح مسيس من جانب الدول الغربية، وأن الاتفاق النووي لم يعد قائما، وبالتالي ما من حاجة وليس هناك من مسوغ لعقد هذه الجلسة. الرد الغربي يعني أجمع من جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكذلك البحرين على أن لمجلس الأمن الحق في طرح هذا الملف، إذ أن الاتفاق النووي عام 2015 كان أقر بقرار صدر عن مجلس الأمن، وهذا ما يعطي المجلس الولاية والصلاحية لمتابعة هذا الملف. المواقف الغربية عموما اتهمت إيران بانتهاك مذكرة التفاهم وباستهداف الدول الخليجية العربية من دون يعني مبرر قانوني، وكذلك اتهام إيران بعدم الالتزام بواجباتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع التأكيد على ضرورة أن تخضع المنشآت النووية الإيرانية للرقابة الدولية. الجانب البحريني على لسان مندوب البحرين في الأمم المتحدة جمال الرويعي أكد أيضا عدم الثقة بإيران وبالنوايا الإيرانية، إذ أن إيران وفق ما جاء في بيانه تستخدم الدبلوماسية لتجاوز الضغوط ولتخفيف الضغوط، ولكنها في الوقت نفسه تواصل اعتداءاتها على الدول المجاورة، وبالتالي هذا يحمل إيران المسؤولية عن كل الانتهاكات الجارية من جراء القصف على الدول الخليجية وكذلك بالنسبة لعرقلة الملاحة في مضيق هرمز.
0: من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مراسلة التلفزيون العربي نبيل أبي صعب، شكرا جزيلا لك نبيل على هذه المتابعة والمعلومات. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار تستوجب تبني حلول دبلوماسية شاملة بدلا من الاكتفاء بإدارة الأزمات. وأوضح الأنصاري خلال مشاركته في المنتدى السنوي في لندن أن ما تشهده المنطقة ليس أزمة عابرة بل امتداد لدورات متراكمة من التصعيد، مشيرا إلى أن دولة قطر رغم تأثرها المباشر بتداعيات الحرب تواصل أداء دورها كوسيط انطلاقا من إيمانها بأن الحلول العسكرية لن تحقق استقرارا دائما وأن الدبلوماسية تظل الخيار الوحيد القادر على إنهاء الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار. وأضاف أن استمرار التصعيد لن يحقق مكاسب لأي طرف، بل سيحمل جميع دول المنطقة كلفة أمنية واقتصادية تشمل أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.

0: إلى لبنان، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخص وإصابة آخر جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة عند دوار كفر عمان في قضاء النبطية جنوبي لبنان. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لن يتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذه مع إصراره على أن تتضمن كل مواقفه توضيحات للشعب اللبناني.
1: راديو الحرية
2: 67.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
2: راديو الحرية
0: 67.7 FM. قرى والبلدات. كما تناول اللقاء التحضيرات لتنفيذ اتفاق الإطار في المناطق التجريبية بما يشمل انتشار الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها، إضافة إلى مهام المؤسسة العسكرية واحتياجاتها. ومن بيروت ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أهلا ومرحبا بك أحمد. ما تفاصيل ما جرى في كفر عمان وهذه التصريحات من الرئيس اللبناني؟
4: نعم أحمد، أبدأ بالشق الميداني حيث تتواصل الخروقات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني. اليوم استهدفت بلدة كفر رمان، بتحديدا دوحة البلدة، بعدة غارات من طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت فيها سيارة كانت تمر في الطريق، واستشهد على إثر هذا الاستهداف شاب كان يتواجد في هذه السيارة. هذا الاستهداف كان متزامنا، بمعنى أن السيارة جرى استهدافها في البداية، ثم بعدها بفترة استهدفت مرة أخرى ذات المنطقة. قبل أكثر من ساعة تقريبا بقليل استهدفت أيضا منطقة داخل بلدة النبطية الفوأة، وهذه البلدة تحديدا لا يمر يوم دون استهدافها، سواء عن طريق الطيران المسير أو القنابل الصوتية. الخروقات الإسرائيلية لم تقف عند هذا الحد، هنالك قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري، وفي الساعات الصباح الأولى الأخيرة من الليل دائما ما تلجأ القوات العسكرية الإسرائيلية المحتلة لبلدات في الجنوب اللبناني إلى القيام بعمليات إحراق المنازل وتفجيرها. سجلت في ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم تفجيرات قوية في بلدات الخيام والطيبي، وأيضا في بلدة حداتة. هذه الخروقات الإسرائيلية تتواصل على مدار اليوم مع استمرار خرق الطيران المسير للأجواء اللبنانية في مساحات واسعة من الجنوب وأيضا فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. على المستوى السياسي للرئيس اللبناني تصريحات لافتة هذا اليوم خلال لقائه بعدد من السياسيين في عدة اجتماعات، والتقى مجددا لليوم الثاني على التوالي بقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل. واللافت في بيان الرئاسة بعد هذا الاجتماع أنه بحث مع هيكل التحضيرات الجارية لبدء تسلم الجيش اللبناني المناطق التجريبية التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. هذا اللقاء يتزامن مع حضور وفد أمريكي عسكري للقاء قائد الجيش، كان قد تحدث به السفير الأمريكي ميشيل عيسى في لبنان عندما التقى الرئيس اللبناني في يوم سابق من هذا اليوم، وقال إن الأيام القادمة ستشهد بدء تنفيذ الخطوات العملية إطار العمل بين لبنان وإسرائيل والذي وقع في واشنطن، وذلك استباقا لجولة المفاوضات القادمة والتي ستكون في صيغة تنفيذية وفنية والمقررة في 14 من هذا الشهر في العاصمة الإيطالية روما. وكانت مصادر دبلوماسية قد تحدثت في وقت سابق للتلفزيون العربي وذكرت بأن لبنان رفض الانخراط في مفاوضات روما ما لم يبدأ الانسحاب الإسرائيلي وتنفيذ إطار العمل الذي تم توقيعه.
0: من بيروت مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومات. ونشير إلى هذه الأخبار العاجلة، هيئة البث الإسرائيلية تقول إن المستوى السياسي جمد جميع عمليات الجيش الإسرائيلي الحساسة في جنوب لبنان. تقول هيئة البث الإسرائيلية إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الامتناع عن تنفيذ عمليات غير اعتيادية في جنوب لبنان. أخبار من هيئة البث الإسرائيلية تنقل أن المستوى السياسي جمد جميع عمليات الجيش الإسرائيلي الحساسة في جنوب لبنان. وتقول هيئة البث الإسرائيلية إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الامتناع عن تنفيذ عمليات غير اعتيادية في جنوب لبنان. تقرير من هيئة البث الإسرائيلية يقول إن المستوى السياسي الإسرائيلي جمد عمليات الجيش الإسرائيلي التي يصفها التقرير بالحساسة في جنوب لبنان، وأن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الامتناع عن تنفيذ عمليات غير اعتيادية في جنوب لبنان. هذا التسريب والخبر من هيئة البث الإسرائيلية يأتي بعد خروقات مستمرة من إسرائيل للاتفاق في لبنان، أحدثها ما جرى اليوم في كفار رمان في جنوب لبنان. عن ذلك ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد، ما تفاصيل هذا القرار وما نقلته هيئة البث الإسرائيلية وما يعني العمليات غير الاعتيادية أو العمليات الحساسة؟
1: نعم أحمد، يعني وفقا لهيئة البث الإسرائيلية فإن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت تجميد هذه العمليات غير الاعتيادية في الجنوب اللبناني، والمستوى السياسي استجاب لهذا الطلب وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، ما يعني أن نتنياهو وإسرائيل كاتس استجابا لهذا المطلب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وربما الأيام المقبلة هي بمثابة امتحان إن كان بالفعل إسرائيل ستوقف هجماتها غير الاعتيادية على الجنوب اللبناني. ولكن هذا الخبر جاء في سياق ربما محاولات من الولايات المتحدة الأمريكية لمنع دخول إسرائيل للتصعيد مع إيران، وهذا ما تحدثت عنه هيئة البث التي قالت إن واشنطن والمسؤولين في الإدارة الأمريكية يخشون من دخول إسرائيل للتصعيد مع ضد إيران. وأيضا من جهة أخرى يشيرون إلى أن سبب الطلب الأمريكي هو جراء مسار التصعيد مع إيران من جهة، ومن جهة أخرى مسار المفاوضات مع لبنان. ونذكر بأن جولة سادسة مرتقبة وهناك يعني ضغوط من لبنان بضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية وبدء الانسحاب من المناطق التجريبية التي نص عليها الاتفاق الإطاري. ولكن الأيام المقبلة هي بمثابة امتحان لهذا الخبر إن كان بالفعل إسرائيل ستوقف هذه الهجمات. قبل ساعتين من الآن الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا تحدث فيه عن جزئية عملياته في الجنوب اللبناني خلال الأسبوع الأخير. قال الجيش في بيانه إنه نفذ أكثر من 20 غارة وهجوما على الجنوب اللبناني، واغتال عددا من عناصر حزب الله، ودمر مسارين أرضيين أو تحت الأرض، مسارين تحت الأرض من يعني تابعين لحزب الله. هذا مؤشر على أن إسرائيل هي تواصل مثل هذه العمليات والهجمات في الجنوب اللبناني. وهذا أيضا يعني معطى من الجيش الإسرائيلي عن خروقاته خلال الأسبوع الأخير في الجنوب اللبناني. ولكن الآن وفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية أحمد، فنتحدث عن طلب أمريكي بتجميد هذه العمليات، ويبدو أن إسرائيل استجابت بحسب هيئة البث، والمستوى السياسي أوقف جميع العمليات العسكرية المدرجة على يعني لدى الجيش الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة في جنوب لبنان.
0: من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومات. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلان تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان. كما تناول اللقاء تطورات المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية. وأعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن تركيا تدعم وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها. ومن اسطنبول ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عدنان جان. أهلا ومرحبا بك عدنان، ما أحدث معلومات بشأن هذا اللقاء وما قاله الجانبان خلال النقاشات؟
5: مرحبا أحمد، اللقاء حتى هذه اللحظة مستمر ولم يصدر بيان حول مخرجاته من الرئاسة التركية، لكن زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى مدينة إسطنبول تأتي في وقت حساس ومفصلي في ظل المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية والإطار التوافقي بين لبنان وإسرائيل، ولذلك ربما تسعى لبنان الحصول على دعم سياسي تركي ربما يعطيها هامشا أكبر خلال المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما بأن الدعم السياسي التركي للبنان سوف يكون له أثر كبير في تلك المفاوضات في ظل التقارب التركي الأمريكي والعلاقات الجيدة التي تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي ربما يسعى نواف سلام من خلال هذه الزيارة الحصول على عدة نقاط إيجابية من الجانب التركي، أولا الدعم السياسي، ثانيا تأكيد أنقرة على وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها، وكذلك إضافة إلى الملفات الأخرى التي تجمع كلا البلدين، ونحن دائما نتحدث عن الشرق المتوسط ومناطق وجود حقول الغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط، لا سيما الصراع الحاصل في تلك المنطقة في ظل التقارب الإسرائيلي القبرصي اليوناني من جهة، وكذلك محاولات تركيا نسج خجوط علاقاتها في هذا المجال مع كل من لبنان وسوريا على وجه الخصوص. وبالتالي هي زيارة هامة للغاية في ظل التطورات الحاصلة في لبنان وكذلك في سوريا، ولا سيما بأننا أحمد إذا نظرنا إلى العلاقات التركية اللبنانية نجد بأن تركيا ليس لديها نفوذ قوي في الداخل اللبناني على عكس ما نراه في سوريا وفي غيرها من المناطق. تركيا على سبيل المثال لديها نفوذ قوي في الصومال، لكن في لبنان التي تعتبر جغرافيا قريبة إليها
2: فإن راديو الحرية
6: 92.7
7: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما تمهد لمفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار يعقبها انتقال سياسي بقيادة مدنية. تزامنا مع هذه التحركات صعد البرلمان الأوروبي ضغوطه على قوات الدعم السريع داعيا إلى إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية ومحملا إياها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما طالب البرلمان الأوروبي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل الأراضي السودانية إلى جانب وقف إمدادات السلاح وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين. وفي الميدان حذرت الأمم المتحدة من تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية خاصة في إقليم كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي وباء الكوليرا.
6: نواصل تلقي تقارير عن ضربات تشنها طائرات مسيرة في منطقة كردفان بما في ذلك هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ ما أسفر عن وقوع إصابات وعرقلة الوصول إلى إمدادات المياه الأساسية. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه وباء الكوليرا انتشاره في أنحاء المنطقة.
5: وبينما تتواصل الجهود الإنسانية لاحتواء الأزمة تؤكد الأمم المتحدة أن نقص التمويل بات أحد أكبر التحديات أمام الاستجابة إذ لم تحصل خطة السودان الإنسانية إلا على أقل من ثلث التمويل المطلوب ما ينذر باتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة على تلبيتها.
7: ولقراءة هذه التطورات ينضم إلينا في الاستوديو ضياء الدين بلال الباحث السياسي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد ضياء الدين. نبدأ أولا باستعادة قلبس التي كان الجيش قد سيطر عليها قبل نحو 10 أيام، ما يعنيه ذلك للتطورات الميدانية والمواجهة ما بين الجانبين؟
8: نعم، في بعض العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش هي عمليات تكتيكية. من الواضح أن السيطرة على قلبس وعلى بعض المناطق في غرب دارفور كان الغرض منها هو تخفيف الضغط على مدينة الأبيض. ميليشيا الدعم السريع حشدت أعداد كبيرة من القوات والأسلحة لمهاجمة الأبيض وهي مدينة استراتيجية مهمة لأنها تربط الأجزاء المهمة من السودان، تربط وسط السودان بغرب السودان. فهذه العمليات تبدو أنها عمليات تكتيكية لتخفيف الضغط على الأبيض. ليس المهم السيطرة على منطقة محددة، المهم هو موازين القوى الكلية إلى أين تتجه؟ واضح أن الجيش هو الذي الآن يملك المبادرة والمبادئة في العمليات العسكرية. استطاع الجيش أن يستعيد مدينة الكرمك وهي مدينة مهمة على الحدود الأثيوبية، واستطاع الجيش عبر عمليات عسكرية استمرت لفترات زمنية متتابعة استطاع أن يخرج الميليشيا من أماكن كانت تسيطر عليها منذ اليوم الأول للحرب، وبالتالي أصبحت الميليشيا محصورة في مناطق محددة إذا كان ذلك في دارفور أو في بعض المناطق في كردفان. المجرى العام هو لمصلحة الجيش، وأما الانتصارات أو المكاسب الصغيرة فهي مكاسب موضعية مؤقتة وليست ذات قيمة استراتيجية كبرى تعطي انطباعا بأن المجرى العام للعمليات العسكرية يمضي لمصلحة الميليشيا.
7: هذا التقرير الذي قالت وكالة رويترز أنها اطلعت فيه على بعض الوثائق التي تظهر أن الجيش طلب شرطا وهو أن تنسحب قوات الدعم السريع من كل المناطق التي سيطرت عليها ليقبل بالمبادرة الأمريكية، إذا كان هذا قبل القبول فلماذا سيتم الموافقة على طلب كهذا إذا كانت المعارك مستمر؟
8: نعم المعارك مستمرة، ولكن الميليشيا هي منحصرة، الميليشيا هزمت في مناطق كثيرة جدا، الميليشيا كانت تسيطر على أكثر من 75% من مساحة السودان، واستطاع الجيش أن يخرجها من كل هذه المناطق لتنحصر في مناطق محددة، والجيش له رؤية استراتيجية فيما يتعلق بهذا الأمر. الجيش لا يريد للميليشيا أن تأتي إلى طاولة التفاوض وهي تحمل السلاح، لأن ذلك سيمكنها من تحويل الجرائم والانتهاكات الكبرى التي ارتكبتها إلى رصيد مكاسب سياسية، مكاسب سياسية تعيدها مرة أخرى للمعادلة العسكرية وللمعادلة السياسية وللمعادلة الاقتصادية. هذه الميليشيا تريد أن تفاوض وهي حامل البندقية لتفرض رؤاها ولتحقق بعض المكاسب. الجيش ينظر إلى هذه الميليشيا بأنها ميليشيا متمردة على الجيش، هي كانت جزء من المؤسسة العسكرية في السابق ولكنها تمردت على الجيش وأصبحت أداة وظيفية للطرف خارجي، هو الذي يوفر لها الإسناد وهو الذي يوفر لها الدعم وهو الذي يوفر لها السلاح، حتى أن الغرفة المركزية لإدارة العمليات العسكرية والسياسية للميليشيا موجودة في تلك الدولة. فبالتالي من المهم ألا يسمح المجتمع الدولي لهذه الميليشيا بأن تحول ما فعلته من جرائم وانتهاكات وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية إلى مكاسب سياسية. أعتقد أن ذلك هو الوضع الطبيعي. قد يقول البعض بأن معظم حركات التمرد في السودان وهي قديمة منذ عام 1955 تم الاتفاق معها عبر التفاوض، وأعتقد أن ذلك هو الذي أغرى بالعمليات العسكرية وأغرى بالتمرد على الدولة السودانية، لأن إذا استطاع مجموعة محددة أن تحقق مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية عبر العمل العسكرية عبر العمليات العسكرية، ذلك سيغري مجموعات أخرى لتأتي. الجيش يتعامل مع هذه الأزمة ليست في طورها المحدود الموضعي، هو يتعامل معها في جذرها الاستراتيجي بأنه يريد ألا تأتي حركات تمرد مرة أخرى لتحمل السلاح ثم تسحب إلى طاولات التفاوض بهذا السلاح لتتحصل على مكاسب.
7: أشرت إلى المجتمع الدولي، الدعوة في البرلمان الأوروبي لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، ما الذي من الممكن أن تحققه، خصوصا أن بعض العقوبات على قياداتها من أطراف عدة لم تغير شيء؟
8: نعم، لأن هذه العقوبات كانت عقوبات مخففة وليست عقوبات تماثل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت. هذه الميليشيا ارتكبت إبادة جماعية في الجنينة في يوليو 2023، قتلت أكثر من 15,000 مواطن في مدينة الجنينة، وفعلت ذات الشيء في الفاخر وفي مناطق أخرى في وسط السودان في الجزيرة وفي الخرطوم، ارتكبت كثير جدا من الفضائع التي لم ترتكبها الحركات والمجموعات التي صنفت بأنها إرهابية، إذا كان بوكو حرام على الساحل الأفريقي أو إذا كان داعش أو القاعدة. الجرائم التي ارتكبتها هذه الميليشيا أكبر بكثير من تلك الجرائم التي ارتكبت من تلك المجموعات، فكان الأولى للمجتمع الدولي وللاتحادات المختلفة أن تتجه لتصنيف هذه الميليشيا بأنها ميليشيا إرهابية منذ فترة، منذ أكثر من عامين، ولكن لأن هذه الميليشيا تجد السند والدعم من الحليف والساند والداعم الإقليمي الذي له تأثيرات اقتصادية وتأثيرات سياسية ولوبيات في الدول الغربية، لذلك لم تصنف في ذلك الوقت. أعتقد أن هذا المجرى هو المجرى الصحيح بأن تصنف هذه الميليشيا المتوحشة بأنها ميليشيا إرهابية لأنها ارتكبت كثير من الفضائع التي لم ترتكب من قبل.
7: أشكرك سيد ضياء الدين بلال الباحث السياسي على هذه القراءة. بالعودة إلى قطاع غزة واستهداف الاحتلال الإسرائيلي ساحة مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، ينضم إلينا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أهلا ومرحبا بك أحمد، ما الذي جرى في ساحة المستشفى وكيف تم التعامل معه؟
3: أحمد، هذه الغارة الإسرائيلية كانت من مسيرة ظهر هذا اليوم، استهدفت ساحة مستشفى كمال عدوان، لكن بالتحديد المستهدف كانوا هم موظفو قسم الحراسات رجال الأمن الذين يعملون في هذه المستشفى التي أخرجت عن الخدمة بالمناسبة، أصيب 3 منهم ونقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. هذا الاستهداف لم يكن الوحيد أحمد، على طول ما يعرف في الخط الأصفر كان جيش الاحتلال حتى الساعة الأخيرة يطلق نيران مسيراته الإسرائيلية ونيران الروافع التي أنشئت في المواقع العسكرية والمحملة بالرشاشات الآلية تطلق النيران تجاه منازل الفلسطينيين وتجاه المناطق الشرقية للمحافظات. في المنطقة الشرقية لمخيم البريج وصل عدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، هناك أيضا عدد من الجرحى ما زالوا على الأرض في المنطقة الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة في ظل كثافة النيران، لم تستطع الطواقم الطبية الوصول إلى هناك. بالتالي نحن نتحدث عن يوم جديد من الخروقات الإسرائيلية بحق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال مزيد من هذه الاستهدافات التي توقع شهداء وجرحى. صحيح أننا لم نسجل شهداء منذ صباح هذا اليوم، لكننا نسجل عدة استهدافات إسرائيلية سواء بإطلاق النار أو حتى بالاستهداف الذي كان في ساحة كمال عدوان أو حتى بإطلاق قنابل من مسيرات إسرائيلية، قنابل الكواد كابتر في المناطق القريبة من تواجد الفلسطينيين والمطلة من قبل ما يعرف فيها الخط الأصفر ومواقع جيش الاحتلال التي تزيد عن 40 موقعا على طول حدود القطاع، وتصل إلى داخل هذه الحدود مساحة سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 65%. بالتالي نتحدث عن واقع إنساني صعب تتفاقم فيها الحالة المعيشية للفلسطينيين الذين يعيشون في مساحة لا تتجاوز 40%. أحمد، يظل نقص الخدمات الأساسية، شح المياه، تلوث أيضا نسبة كبيرة من هذه المياه، جيش الاحتلال يتحكم بالمياه التي تصل بما يعرف بخط الميكاروت الذي يصل إلى مناطق غرب المحافظات، يتحكم بهذه النسبة، يغلق هذا الخط أياما عديدة. بالتالي أزمة التعطيش حاضرة في ظل صيف حارق وصعب على من هم بالخيام، نتحدث عن أوبئة انتشرت، حشرات، تكدس الفلسطينيين يعيشون كأنهم في أفران حارقة في ساعات النهار، وفي الليل أيضا ساعات من البرد القارس في ظل حياة أبعد ما تكون للحياة الآدمية، في خيام مهترئة، في خيام مصنوعة من البلاستيك لا تقي من حر الصيف، وأيضا كانت لم تقيهم من برد الشتاء وأمطار الشتاء كما شهدنا المنخفضات الماضية. بالتالي الناس يعيشون واقعا إنسانيا صعبا وكارثيا في ظل عرقلة إسرائيلية للتوقيع أو لتطبيق الاتفاق، وأيضا عرقلة إسرائيلية للدخول في مراحل متقدمة من هذا الاتفاق، إذا ما نتحدث عن عملية الإعمار التي لا يتحدث عنها أحد، إنما نتحدث فقط عن مساعدات يعرقل إدخالها جيش الاحتلال، عن عملية سفر معطلة إلا بأيام قليلة وبأعداد ضئيلة. بالتالي جيش الاحتلال يحكم سيطرته على قطاع غزة ويرسم المشهد الأمني والميداني والإنساني الصعب والمتفاقم على حياة الفلسطينيين.
7: من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المتابعة والمعلومات. أعلن حاكم مدينة كراماتورسك الأوكرانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في قصف جوي روسي. وفي زبروجيا قتل شخص وأصيب آخرون إثر هجوم روسي استهدف منطقة سكنية وفق ما أفادت الإدارة العسكرية في المنطقة. وفي مدينة خيرسون قتل 3 أشخاص جراء قصف روسي بالمسيرات والمدفعية استهدف المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا بحسب ما أفادت الإدارة العسكرية هناك.
4: منذ أسبوعين وعلى نحو متواصل المسيرات الأوكرانية تستهدف منشآت ومرافق روسية للطاقة. في أحدث هذه الهجمات هز سلسلة انفجارات مصفاة إلسك النفطية في كراسنودار الروسية. المصفاة تعرضت لهجوم بمسيرات أوكرانية ما أدى إلى اندلاع حريق داخلها. تعد من المنشآت النفطية الرائدة في المنطقة الجنوبية لروسيا، لها أهميتها اللوجستية البالغة لقربها من موانئ البحر الأسود. منشآت نفطية أخرى في مدينة آزوف في مقاطعة روستوف جنوبية روسيا تضم محطة لتكرير النفط ومستودعا اندلع فيها حريق ضخم بعد أن هزتها انفجارات عنيفة.
9: راديو الحرية
10: من 2017 FM.
11: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
12: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
13: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
12: ساعة سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
9: 97.10 FM. تضررت عدة مصافي نفط ما أدى إلى انخفاض مؤقت في إنتاج البنزين والديزل، وبناء على توجيهاتكم معالي الرئيس اتخذت الحكومة الإجراءات التالية لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية. رفعنا الطاقة الإنتاجية في المصافي العاملة إلى أقصى حد، وفرضنا حظرا تاما على تصدير البنزين ووقود الطائرات.
4: أما هدف كييف الأهم من وراء هذه الضربات فهو الضغط على الكرملين للدخول في مفاوضات إنهاء الحرب التي اندلع شرارتها قبل أكثر من 4 سنوات.
7: أصبحت منطقة لوكيانيفسكا وسط كييف واحدة من أكثر المناطق تضررا في العاصمة الأوكرانية جراء الضربات الروسية المتكررة. كاميرا تلفزيون العربي رصدت آثار الدمار في أحد أحيائها.
13: هنا في ساحة لوكيانيفسكا قرب وسط كييف لا تبدو الحرب بعيدة عن العاصمة، أثارها في كل عين وزاوية. هذا المركز التجاري المحترق بات رمزا للمكان. خلف هذه الحركة ووسائل النقل تطل الأضرار بوجهها. يعود هؤلاء الباعة ليجاوروا سوقهم المحترقة كأنهم يغطون وجهه المشبوح. إلى هذا الحي تعود سفيتلانا ميكولايفنا وتروي لنا سيرة تلك الليلة الصادمة في حياتها.
14: عندما اندلع الحريق عند القصف لم نستطع حتى الخروج من الشقة، وهذا سبب لنا توترا وخوفا كبيرين. كما ظهرت في الجدران تشققات كبيرة، فقد كان الاهتزاز هائلا جدا. بدأت قطع الجس تسقط فوق رؤوسنا، تخيلوا حجم الصدمة.
13: بنايات حي شفشنكوفسكي شاهدة على أنه بات من أكثر أحياء العاصمة الأوكرانية تعرضا لضربات الروسية خلال الحرب. فالنتينا باقية هنا رغم وضعها الصعب كما تقول، فشقتها متضررة والعمارة قد لا تكون صالحة للسكن.
15: بعد القصف الأخير أصبحت شقتي شبه مدمرة، ومع ذلك ما زلت أعيش فيها لأنه ليس لدي مكان آخر أذهب إليه. إننا ننتظر قرار لجنة الفحص الفني التي ستحدد إن كانت الشقة صالحة للسكن أم لا.
13: تكررت الضربات الروسية على هذا الحي خلال الأشهر الأخيرة. رواية موسكو تربطها بوجود مصنع قديم للأسلحة قرب الساحة هنا، لكن هذه الضربات وفق كييف ألحقت أضرارا واضحة بمنشآت مدنية في المقام الأول.
16: هناك استهداف واضح للأماكن المدنية. هذا المبنى تحديدا كان قد تعرض لضربة قبل نحو شهر، واستغرق ترميمها شهرا كاملا. وما إن بدأ السكان يعودون إلى حياتهم بشكل طبيعي وهادئ حتى تعرض المبنى مجددا لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة.
17: لوكيانيفسكا اليوم ليست مجرد نقطة على خريطة كييف، إنها مشهد متكامل لحرب طويلة تتسلل إلى حياة الناس، من النوافذ المكسورة ومن أبواب المترو ومن أرصفة السوق، وبين من يصر على البقاء ومن يفكر في الرحيل يبقى السؤال الأكبر: هل أصبحت العاصمة نفسها جزءا من خط النار؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
7: أطلق مستشفى نابلوس المركزي بمنطقة الجبل الغربي في ليبيا نداء استغاثة بعد وصول الوضع إلى مرحلة حرجة تهدد استمرار تقديم الخدمات الصحية جراء نقص الطواقم الطبية. ويعد المستشفى المرفق الصحي الأكبر والأهم في المنطقة، حيث يقدم خدماته لعشرات الآلاف من المواطنين في مدينة نالوت والمناطق المجاورة لها.
18: داخل قسم الكلى بمستشفى نالوت المركزي تبدأ رحلة العلاج مبكراً. هنا يخضع فتحي لجلسات غسيل يحتاجها أسبوعيا، لكنه يقول إن المرضى لا يواجهون المرض وحده، بل يواجهون أيضا تحديات تتعلق باستمرار تقديم الخدمة الصحية.
19: يعني نتمنى أن تكون الإجراءات أسرع من هيك بصراحة، بما أن احنا عندنا قسم هنا مجمع خاص للكلى لم يتم افتتاحها لحد الآن، رغم أنه وصلت به الإنجاز في المبنى ممكن 80% وشبه جاهز.
18: تبدو ممرات المستشفى أكثر هدوءاً، إذ يشهد المرفق الطبي نقصاً في العناصر الطبية المساعدة، ما أدى إلى توقف بعض الأقسام عن استقبال المرضى.
20: في أي قسم تمشي، أي قسم مستشفتين تمشي، لأن تلقى شخصين شخص، يعني في حالات تلقى حتى في قسم الرجاء شخص واحد، يعني في تلقى فوق 8-9 حالات وشخص واحد اللي ماسك توك، يعني شبه مستشفتين ما تنقص في الكادر الوظيفي. بس
18: نقص الكوادر الطبية يحد من قدرة المستشفى على تشغيل جميع أقسامه، رغم استمرار تقديم الخدمة الأساسية التي يعتمد عليها سكان مدينة نالوت والمناطق المجاورة.
21: حنا كإجراءاتنا درنا إجراءات استباقية كبلدية نالوت، خاطبنا وزارة الصحة للنظر في المشاكل المتعلقة بمستشفى نالوت المركزي، وفي الانتظار الردود والتفعيل المشاكل إن شاء الله. مدى بينا نحاول كيف يصحوا المشاكل والوقوف ضد هذه المشاكل إن شاء الله.
18: يستقبل مستشفى نالوت مرضى من المدينة وعدد من مناطق الجبل الغربي، وهو ما يجعل استمرارية خدماته قضية تتجاوز حدود نالوت نفسها.
22: وراء هذه الجدران لا يقتصر التحدي على علاج المرضى، بل يمتد إلى الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة الطبية نفسها. وبين نقص الأدوية وتوقف بعض الأقسام عن العمل، يترقب سكان نالوت دعما عاجلا يعيد لهذا المستشفى قدرته على تلبية احتياجات الأهالي. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، نالوت.
7: نشير إلى هذه الأخبار العاجلة بيان من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، يقول فيه أنه بحث مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خطوط تعزيز التعاون التي جرى الاتفاق عليها خلال زيارته لإسلام أباد. ويقول رئيس الوزراء الباكستاني إن بلاده مستعدة لمواصلة الوساطة بنزاهة وصدق من أجل سلام دائم في المنطقة. اتصال ما بين رئيس الوزراء الباكستاني ورئيس الإيراني، يقول فيه الرئيس الباكستاني أنه بحث خطط تعزيز التعاون التي جرى الاتفاق عليها خلال زيارته لإسلام أباد، ويقول رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده مستعدة لمواصلة الوساطة بنزاهة وصدق مع الولايات المتحدة من أجل سلام دائم في المنطقة. في أخبارنا أيضا، لقي أكثر من 10 أشخاص مصرعهم جراء حريق غابات اندلع قرب مدينة تالميريا في إقليم الأندلس جنوب إسبانيا، وفق ما أعلنت السلطات الإقليمية التي قالت إن بعض الضحايا عثر عليهم داخل سياراتهم، بينما يواصل نحو 150 من رجال الإطفاء مكافحة الحريق.
23: في واحدة من أسوأ كوارث الحرائق التي شهدتها إسبانيا في السنوات الأخيرة، تحولت غابات إقليم الأندلس إلى ساحة مأساوية قرب مدينة ألميريا اندلعت نيران، وكان انتشارها ينتقل من مكان إلى آخر بسرعة هائلة بسبب الحرارة المرتفعة والرياح. الحصيلة كانت ثقيلة، مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا، والكارثة لم تتوقف، فهناك 19 آخرون في عداد المفقودين. فرق الإطفاء تعبر عن صعوبة

0: وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية وطائرات مروحية تشارك في إخماد الحريق في محاولة لمنع امتداده إلى مناطق جديدة. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعرب عن حزنه وقدم تعازيه لأسر الضحايا، فيما وصفت السلطات في الأندلس الحريق بأنه الأكثر تدميرا في تاريخ المنطقة. حريق يأتي في وقت تضرب فيه موجة حر شديدة أنحاء واسعة من إسبانيا وسط تحذيرات من استمرار خطر حرائق الغابات. ومع استمرار اشتعال النيران تبقى الأولوية الآن لإنقاذ الأرواح والسيطرة على حريق أعاد إلى الواجهة الخطر المتزايد الذي تفرضه موجات الحر والتغير المناخي على أوروبا.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا مسؤولين فيدراليين يتوليان إدارة وكالة معنية بضمان دقة عملية التصويت قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، فيما ندد الديمقراطيين بالخطوة ووصفوها بغير المسؤولة والخطيرة. بعد هذا التقرير تصحبكم سهام بابا في ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي.
2: بينما تقترب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب ما ينفك عن اتخاذ إجراءات قالت وسائل إعلام محلية إنها تعكس القلق من نتائج لن تكون مرضية له ولحزبه الجمهوري. فالرئيس الذي عرف بحدة انتقامه التي حملها معه من الولاية الأولى منذ عودته للبيت الأبيض في ولايته الثانية، آخر من وصفوا بضحاياه مسؤولان فيدراليان عينهما الديمقراطيون ضمن لجنة المساعدة الانتخابية لضمان دقة عملية التصويت.
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM FM
5: FM سيحبس أنفسنا رونالدو رونالدو رونالدو
6: لك أيوة يلا شوت
5: لا
6: شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر، عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل، دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
8: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
9: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
8: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
10: وأول أوردر

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية

CRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وألام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: الحيث. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. من أجل سلام دائم في المنطقة. وبحسب رئاسة الوزراء الباكستانية، فقد اتفق شريف وبيزشكيان على تعزيز خطط التعاون الثنائي التي جرى الاتفاق عليها خلال أحدث زيارة أجراها الأخير إلى إسلام أباد. معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربية ياسر مسعود. ياسر، أهلا بك. كيف يمكن أن نفهم كلام قاليباف عن أن هذه الحرب أو هذا الصراع لن ينتهي باستسلام إيران؟ وهل يمكن الاستنتاج أن هناك حراك دبلوماسي من المنتظر أن يؤدي إلى شيء ما في الأيام المقبلة؟
4: شبه المؤكد الآن سهام هو أن هناك حراك دبلوماسي. هذا ما انعكس بوضوح خلال البيانات التي جاءت من قبل الخارجية الإيرانية عن عدة اتصالات هاتفية جرت خلال اليوم والأمس وقبلها أمس الأول مع الوسطاء، بشكل خاص رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري من قبل عراقجي، كان هناك بينهما اتصال هاتفي، وأيضا اليوم كان هناك اتصال هاتفي ما بين عراقجي أيضا وقائد الجيش الباكستاني. وما جرى التأكيد عليه من قبل وكالة أنباء تسنيم قبل نحو ساعتين على أنه هناك وفد قطري في إيران ليتباحث مع الخارجية الإيرانية وتحديدا وزير الخارجية عباس عراقجي لمناقشة تعزيز أو إمكانية إعادة إحياء المسار الدبلوماسي في ظل التصعيد ومنسوب التوتر المتصاعد في المنطقة، وتحديدا مواصلة الاستهدافات الأمريكية للأراضي الإيرانية وتحديدا المحافظات الساحلية وحتى غير الساحلية التي جرت خلال اليومين الماضيين، والرد الإيراني وكذلك التوعد الإيراني على هذا الصعيد، والذي جاء هنا تحديدا من قبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدرة، الذي أكد بأن طهران سترد على الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصالحها في المنطقة. سيكون هناك رد يشمل أيضا الأراضي المحتلة. بالإضافة إلى هذا، ما جاء من التصريحات وهو فيما يتعلق بالشق الأول من سؤالك سهام المتعلق بتصريحات محمد باقر قاليباف، يجري التأكيد من قبله على أن هناك محاولات أمريكية، وتحديدا تتردد في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين على أن هذا التصعيد هو من شأنه محاولة لإعلان إيران لاستسلامها أمام الولايات المتحدة الأمريكية. يقول محمد باقر قاليباف، وهو الذي يلتقي كان أثناء لقائه ب رئيس مجلس الشعب الاندونيسي، أكد على أن إيران لا يمكن أن تستسلم وعلى الجميع أن يعلم ذلك، وأيضا خاطب دول المنطقة عليها مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ذات المشوار الذي اتخذته طهران خلال الأشهر الماضية، وردت فيها على كل تصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا بموازاة المسار الدبلوماسي سهام، هناك مصادر وقريبة من أن الوفد الإيراني المفاوض تتناقلها وسائل إعلام إيرانية تشير إلى أن ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك ما نشر في الإعلام الأمريكي بشكل خاص إكسوس بأنه ليس دقيقا وأن المفاوضات لن تجرى ما دام هناك عدوان أمريكي متواصل على الأراضي الإيرانية. ويجري التأكيد من خلال هذا المصدر بأن طهران لا يمكن تحت التهديد والنار أن تعود إلى طاولة المفاوضات، خاصة في ظل عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية ببنود مذكرة التفاهم التي من بينها الأبرز ما تصر عليه طهران، ذلك المتعلق بإيقاف أي عدوان إن كان على الأراضي الإيرانية أو على الأراضي اللبنانية، وأيضا أن يكون من حقها إدارة ووضع ترتيبات فيما يتعلق بمضيق هرمز. وبالتالي لدينا التصريحات ومصادر تتحدث عن حراك دبلوماسي، ولكن على الجانب الآخر هناك انعكاس لموقف إيراني يقول بأن طهران لن تدخل طاولة محادثات في ظل مواصلة العدوان الأمريكي.
3: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود، حدثنا من طهران. للنقاش معنا الآن لوسيانو زكارا، الباحث في شؤون الخليج والشرق الأوسط. أهلا بك معنا سيد لوسيانو. اتصالات يبدو وساطة تجري في المنطقة، ما فرص أن يقود هذا الزخم الدبلوماسي في تقديرك إلى على الأقل استئناف مسار المفاوضات أو المحادثات الإيرانية الأمريكية؟
5: أعتقد أنه ما يجب أن نتعود عليه في هذا الاستعمال المفرط للقوة التي شاهدناها في هذا الأسبوع والأسابيع الماضية، هذا لا يعني أن المفاوضات سوف تنتهي أو أن الولايات المتحدة وإيران لا يريدان أن تتفاوضا، ولكن كلاهما يستعملان القوة في كل مرة يريدان بعث إشارة وأن يظهر ما هي أو ما هو مآل المفاوضات، وهذا لا يعني كسر المفاوضات، وهذا يعني أنها سوف تستمر مع استعمال القوة بين الفينة والأخرى.
3: لكن كما كان يقول زميلنا ياسر منذ قليل من طهران، على الأقل يبدو الجانب الإيراني واضح في يعني وضع الشروط أمام الأمريكيين بأنه لن يقبل الدخول في محادثات مع استمرار التصعيد العسكري. بالتالي في تقديرك إلى أي درجة يمكن أن يتغير هذا الموقف الإيراني، أو ربما يصل الوسطاء إلى نتيجة مع الأمريكيين بضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار ومن ثم استئناف المفاوضات؟
5: هذا كان شرطا منذ البداية من قبل الإيرانيين، وكان واضحا من المنظور الإيراني أن المفاوضات يمكن أن تجري فقط إذا ما الأعمال العدائية توقفت، ولذلك استغرق هذا الوقت للوصول إلى مذكرة التفاهم، وذلك يضمن مسائل لم ترد إدماجها الولايات المتحدة كوقف إطلاق النار في لبنان أيضا، وهذا الشرط لا يزال قائما، ولكن لا يعني ذلك أن إيران لا تريد الاستمرار في المحادثات، على الرغم من أن نقص الثقة موجود ولن يختفي، وكلاهما لديهما شروطهما وتتعلق بوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العسكرية. المشكلة الآن أن ترامب يقول أن هذا الوقف إطلاق نار انتهى، لذلك يزعم أن استعمال القوة في كل مرة يرى أنه ضروري، وهذه كلمات قوية جدا، وإذا ما إيران تزعم أنها تريد عودة هذا الشرط.
3: كان لافت الآن الحديث بأن إسرائيل تعلن تجميد عملياتها العسكرية غير الاعتيادية في جنوب لبنان، هل تعتقد بأن هناك شيء ما مختلف يحضر هذه المرة، أرضية ربما صلبة للانطلاق في عمليات التفاوض، بما أن من الشروط الإيرانية في المقدمة كانت وقف الحرب في لبنان؟
5: أعتقد أنه بقدر ما نسمع أن كلا الطرفان جاهزين للعودة إلى الطاولة مع الشروط، بالطبع بقدر ما نسمع ذلك فثمة مساحة للتوقعات حول ما يجري وما لا نعيه تماما، وإيران لطالما وضعت شرط وقف إطلاق النار في لبنان كشرط أولي، وحقيقة أن ذلك لم يحترم من قبل إسرائيل، فذلك أرسى الكثير من العوائق في هذه العملية، وضغط أكبر يوضع على نتنياهو وعلى إسرائيل حول تنفيذ بعض شروط وقف إطلاق النار قد يكون أحد الأسباب لماذا تستعمل إيران مضيق هرمز للضغط على الولايات المتحدة. ونرى أن إيران سوف تستمر في استعمال هذه البطاقة التي هي الأداة الأقوى التي بإمكانها أن تستعملها في هذه المفاوضات، ولن تتوقف عن ذلك.
3: واليوم ربما العنوان الأبرز هو بأن كل طرف يحمل الطرف الآخر مسؤولية ما يصفه بانتهاك وقف إطلاق النار، لكن يعني كمتابع سيد لوسيانو كان هناك مجموعة من الشروط التي وردت في مذكرة التفاهم، ثم قيل بأن كل طرف يفسر ويقوم بتأويل بنود هذه المذكرة حسب مصالحه الخاصة.
2: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
0: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: كعب زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. لذلك أعتقد أننا نبلغ مرحلة حيث ربما هذا التصعيد سوف يستمر إذا لم يكن من تفاهم أنه ثمة خط أساسي، أي مذكرة تفاهم الكل يجب أن يعود إليها بغية تنفيذ هذا الجانب. ولكن كما قلت إن المشكلة تكمن في أن في بداية توقيع مذكرة التفاهم بدأنا نسمع تفسيرات مختلفة لهذه المذكرة التفاهم، وبالنسبة إلي هذا إشكالي للغاية، لأنه حينما يكون ثمة أمر يوقع عليه الأثنان يجب أن نتوقع على ماذا وقع. ومنذ البداية نسمع مثلا أن لإيران هذا يعني شيئا وللولايات المتحدة يمثل ذلك شيئا مختلفا، لذلك كيف سوف يتفقان على أمور اختلفا عليها منذ لحظة البداية، لحظة التوقيع؟ سوف يكون معقدا للغاية وسوف يأخذ أكثر من 60 يوما ومن 90 يوما، ويجب أن نعود إلى المذكرة التفاهم الأصلية الأساسية التي يجب أن يتم التوقيع عليها مجددا.
3: فقط سؤال أخير، موضوع الثقة يبدو مهم، لأنه في تصريحات قاليباف اليوم يقول بأنه أبلغ نائب الرئيس لدى لقائهما الأخير بأنه لا يثق بالطرف الأمريكي بعد هذه الأحداث الأخيرة. يعني مرة أخرى يكون هناك تصعيد وهجمات أمريكية على إيران، طبعا هي تقول ردا على ضرب السفن الموجودة في مضيق هرمز، لكن إلى أي درجة يعقد موضوع إعادة بناء الثقة بين الجانبين وموضوع الاستسلام عندما يذكره قاليباف ويقول بأن إيران لن تكون أبدا الطرف الذي يستسلم خلال هذا الصراع؟ ما الرسائل التي تفهم من هذه التصريحات؟ وهل يمكن لصراع من هذا النوع أن ينتهي دون استسلام أي طرف؟
2: الثقة ليست موجودة ولم تكن موجودة من قبل ولن توجد أبدا، وهذه حقيقة لن تحصل وليس مع وجود ترامب في السلطة. لذلك أي تدبير يتم مناقشته حاليا هو بناء على مخرجات عملية لكلا الطرفين، وكل ما يتم العمل عليه هو لبناء الثقة لكي يشعر الطرفان. وكيف تفاعل ترامب المرة الأخرى وتحدث عن الشعب الإيراني، هذا لن يتفق عليه أحد ولن يقبله أحد، ولكن الإيرانيين لديهم طريقتهم في فهم أن أي رئيس أمريكي منذ بوش إلى الآن لا أحد يلتزم بما اتفق عليه. لذلك هذه مسألة معقدة جدا وسوف تأخذ عملا كثيرا.
3: بما أنك ذكرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة وكيفية تعامل واشنطن مع إيران، دعنا نشير لهذا الخبر العاجل المرتبط بالثقة. وزارة الخزانة الأمريكية، إذا مشاهدينا، تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وكنا تحدثنا عن موضوع الثقة وهذه السياسة ومقاربة الضغوط القصوى التي مورست على إيران على مدار السنوات ولم تؤدي إلى أي نتيجة. لماذا لا تتغير المقاربة الأمريكية فيما يتعلق بالملف الإيراني؟
2: لأن الولايات المتحدة مع إداراتها لديها مقاربات قصوى فيما يتعلق بما تريد تنفيذه في إيران، وكان ثمة الكثير من النقاشات حول ما هو الهدف النهائي في إيران، ولكنها لا تريد أن تعطي إيران القوة اللازمة والكافية لتكون إيران لاعبة في الإقليم. لذلك كل ما تقبله الولايات المتحدة لتحقيق القضاء مثلا على برنامج النووي سوف يعطيها بعض القوة البقاء في الشرق الأوسط. وترامب يرى أنه في حين أنه يفاوض على أمر ما ويضغط في هذا الاتفاق يبقي الضغط على إيران، وبالتالي إيران تستعمل الأدوات التي لم تكن تحظى بها سابقا كمضيق هرمز لإبقاء الضغط. وبالتالي الولايات المتحدة لطالما لديها كانت هذه الأفكار القصوى أنه يجب أن يعود أن يتم العودة إلى الفكرة الأساسية،
3: أن ترفع العقوبات المرتبطة بتصدير النفط الإيراني ثم تعود لتفرضها وتعود لتفرض مجموعة من العقوبات الجديدة على إيران، ألا يدل ذلك على تخبط في السياسة والمقاربة الأمريكية المعتمدة تجاه إيران؟ وإلى أي درجة يبدو العامل الإسرائيلي حاضرا؟ اللقاء الذي سيجمع أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترامب، يعني كيف سيكون مؤثر في سياق الحديث عن العودة واستئناف المفاوضات.
2: نعم بالطبع، هذا لا يعني أن ترامب متماسك ومتسق في سياساته، فهو يعود ثم يتراجع ولذلك يسحب العقوبات ومن ثم يفرض سواه، ولكن الهدف الأساسي لا يزال قائما وهو إبقاء العقوبات قائمة والضغط الأقصى على إيران. وكيف يتصل ذلك بنتنياهو وبجعله لتغيير أو يغير رأي ترامب؟ رأينا ذلك مرات عديدة، كل مرة نتنياهو يريد أن يجلس مع ترامب يقول له أنه ثمة تغيير جديد في السياسة الخارجية الأمريكية على إيران، وهذا لا يزال عاملا أساسيا يبقي الضغط الأمريكي عاليا، وربما هذا العامل الذي يجعل ترامب يندم على موقع عليه في مذكرة التفاهم، ونتذكر أن إسرائيل لم تكن مسرورة بها وكانت تترك إيران في نفس الموقف الذي كانت قبل الحرب.
3: شكرا جزيلا لك سيدة لوسيانو زكارا، الباحث في شؤون الخليج والشرق الأوسط، شكرا لك. في لبنان، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخص وإصابة آخر جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة عند دوار كفر رمان في قضاء النبطية جنوبي لبنان. قال رئيس اللبناني جوزيف عون إنه لن يتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذه، مشددا على أنه سيعيد للبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام إسرائيل ببنودها ونجاح تنفيذها. في سياق بحث الرئيس عون مع قائد الجيش رودولف هيكل التحضيرات لتنفيذ اتفاق الإطار في المناطق التجريبية بما يشمل انتشار الجيش، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها، إضافة إلى مهام المؤسسة العسكرية واحتياجاتها.
1: في لبنان يبدو أن الاتفاق الإطاري الموقع بين بيروت وتل أبيب ينتقل من مرحلة التفاهمات السياسية إلى اختبار التنفيذ الميداني وسط سباق بين الدبلوماسية وتعقيدات الميدان. ففي بيروت تتسارع التحضيرات لبدء العمل فيما يعرف بالمناطق التجريبية، إذ من المفترض أن ينتشر الجيش اللبناني بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي تدريجي، فيما ينتظر وصول وفد عسكري أمريكي لوضع آليات التنفيذ قبل اجتماعات روما. لكن العقدة الأساسية لا تزال تتمثل في طبيعة هذه المناطق، فلبنان يطالب بأن تشمل أراض لا تزال تحت الاحتلال، وأن يقترن أي انسحاب بجدول زمني واضح ووقف كامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية. في المقابل تتمسك إسرائيل بالبقاء في مناطق تعتبرها ضرورية لأمنها، فيما تؤكد أنها ستسلم منطقتين فقط في المرحلة الأولى مع استمرار وجودها فيما تصفه الخط الأصفر. في السياق، هيئة البث الإسرائيلية تقول إن الولايات المتحدة طلبت من تل أبيب الامتناع عن تنفيذ عمليات غير اعتيادية حتى وضوح مسار التصعيد بين واشنطن وطهران وكذلك مسار المفاوضات مع لبنان. سياسيا يواصل الرئيس جوزيف عون الدفاع عن خيار التفاوض، معتبرا أنه الطريق الدبلوماسي لاستعادة الحقوق وتثبيت سيادة الدولة، مستفيدا من الزخم الأمريكي والضغوط التي تقول بيروت إنها تمارس على إسرائيل. لكن هذا المسار يواجه رفضا من حزب الله الذي يعتبر الاتفاق تنازلا يمس السيادة ويكرس الاحتلال. أما اجتماع روما المرتقب فلن يكون جولة تفاوض جديدة بقدر ما سيكون اختبارا عمليا لقدرة الأطراف على ترجمة بنود الاتفاق إلى خطوات ميدانية، وعند هذه النقطة تحديدا سيتضح ما إذا كان الاتفاق الإطاري يشكل بداية انسحاب إسرائيلي فعلي أم مجرد إطار سياسي يصطدم مجددا بحسابات الميدان.
3: بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان شدد خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني على استمرار الجهود الدبلوماسية التركية لضمان أمن لبنان وإرساء الأمن والسلام والاستقرار فيها. من جهته قال رئيس الوزراء اللبناني أنه أكد أن لبنان يتمسك باستقلالية قراره وبالعمل على بسط سلطته الكاملة على أراضيها، وأنه يسعى إلى حشد دعم كل الدول الصديقة والشقيقة من أجل تأمين وقف اعتداءات إسرائيل وانسحابها من كامل أراضيه. ومع وقف إطلاق نار الهش بين لبنان وإسرائيل، لا تزال بعض المدن والقرى تحاول تعافي وترميم بنيتها التحتية وسط ارتفاع كلفة الأضرار وكلفة إعادة الإعمار.
4: لا شارع أو زاوية في ضاحية بيروت الجنوبية لم يترك فيها العدوان الإسرائيلي أثرا لغاراته المدمرة، وهي التي لم تتعافى بعد من حرب عام 2024. تدمير أصاب البنى التحتية وجميع الخدمات الأساسية للمواطنين ببطء، يسعى السكان هنا رفقة السلطات المحلية إلى استعادة الحياة.
5: نتوجه لإصلاح بعض الأضرار البنية التحتية المحيطة بأي ضربة أو اعتداء عم بيصير. عم نحكي عن مجاري، مياه، كهرباء إلى آخره.
6: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.
7: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. منظمة الصحة العالمية من إمكانية تزايد تفشي وباء الكوليرا في السودان مع تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. وقالت المنظمة إن الوباء يتفشى عبر عدة ولايات، خاصة في دارفور وكردفان، وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى إصابة 1300 آخرين. وأوضحت المنظمة أن معدل الوفيات جراء المرض بلغ 13.7%، وهو معدل مرتفع. وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل ما وصفته بأكبر أزمة إنسانية في العالم. إلى التطورات في أوكرانيا، حيث أعلن حاكم مدينة كراماتورسك الأوكرانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في قصف جوي روسي. في زاباروجيا قتل شخص وأصيب آخرون إثر هجوم روسي استهدف منطقة سكنية، وفق ما أفادت الإدارة العسكرية في المنطقة. وفي مدينة خيرسون قتل 3 أشخاص جراء قصف روسي بالمسيرات والمدفعية استهدف المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا، بحسب ما أفادت الإدارة العسكرية هناك. كما قتلت امرأة على الأقل في هجوم روسي بالمسيرات استهدف مدينة فالكي في مقاطعة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا. هذا وشنت أوكرانيا هجمات جوية على 13 سفينة روسية في بحر أزوف، من بينها 10 ناقلات نفط، وفقا لما صرح به قائد القوات الجوية الأوكرانية. أضاف بروفدي أن من بين الأهداف أيضا سفينة شحن وعبارة. تأتي هذه الهجمات في إطار حملة كييف الرمية إلى مفاقمة أزمة الوقود التي تعاني منها القوات الروسية بعد ضرب أوكرانيا عددا من مصافي النفط الرئيسية.
7: منذ أسبوعين وعلى نحو متواصل، المسيرات الأوكرانية تستهدف منشآت ومرافق روسية للطاقة. في أحدث هذه الهجمات هز سلسلة انفجارات مصفاة إليسك النفطية في كراسنودار الروسية. المصفاة تعرضت لهجوم بمسيرات أوكرانية، ما أدى إلى اندلاع حريق داخلها. تعد من المنشآت النفطية الرائدة في المنطقة الجنوبية لروسيا، لها أهميتها اللوجستية البالغة لقربها من موانئ البحر الأسود. شنت هجوما مكثفا على المنطقة. وضمن مسلسل الاستهداف هذا، توقفت العمليات في مصفاة ساراتوف الروسية لتكرير النفط عقب الأضرار التي لحقت بها جراء هجوم بمسيرات. مصفاة أخرى هي أومسك، وهي الأكبر في روسيا، أوقفت عملياتها أيضا عقب هجوم أوكراني بمسيرات. استهدافات لم تقتصر على المنشآت النفطية، بل شملت سفنا تستخدم لتزويد الجيش الروسي بالوقود كتلك التي استهدفت في بحر آزوف. أما الهدف من هذه الهجمات فالحد من إمدادات المنتجات النفطية الروسية، وهو الأمر الذي تسبب بأزمة وقود وارتفاع في أسعاره، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذه التداعيات.
5: تضررت عدة مصافي نفط، ما أدى إلى انخفاض مؤقت في إنتاج البنزين والديزل، وبناء على توجيهاتكم معالي الرئيس اتخذت الحكومة الإجراءات التالية لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية. رفعنا الطاقة الإنتاجية في المصافي العاملة إلى أقصى حد، وفرضنا حظرا تاما على تصدير البنزين ووقود الطائرات.
7: أما هدف كييف الأهم من وراء هذه الضربات فهو الضغط على الكرملين للدخول في مفاوضات إنهاء الحرب التي اندلعت شرارتها قبل أكثر من 4 سنوات.
6: أعلن الكرملين أن ثمة تواصلا بين روسيا وتركيا في شأن إمكان أن تقوم أنقرة ببيع منظومة روسية للدفاع الجوي إلى بلد ثالث، الأمر الذي يتطلب موافقة موسكو. أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى اتصالات مع تركيا في هذا الصدد، وأوضحت صحيفة تركية قريبة من الحزب الحاكم أن منظومة S-400 روسية الصنع سيتم بيعها لبلد خليجي. كانت أنقرة قد استبعدت من برنامج مقاتلات F-35 عام 2019 على خلفية شرائها للمنظومة الروسية، كما تعرضت لعقوبات من قبل الكونغرس الأمريكي ضمن قانون التصدي لخصوم الولايات المتحدة. وعبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن أمله في التوصل إلى نتائج ملموسة مع الولايات المتحدة تتيح لأنقرة شراء مقاتلات من طراز F-35. قال فيدان إن تركيا تأمل رفع العقوبات الأمريكية على نحو يمكنها من شراء طائرات مقاتلة من طراز F-35، مضيفا أنه لا ينبغي فرض أي قيود على الصناعات الدفاعية بين الحلفاء. أشار فيدان إلى وجود إرادة سياسية لدى كل من أنقرة وواشنطن بشأن هذه المسألة، وأن الوزراء المعنيين يعملون على حلها. أطلق مستشفى نالوت المركزي بمنطقة الجبل الغربي في ليبيا نداء استغاثة بعد وصول الوضع إلى مرحلة حرجة تهدد استمرار تقديم الخدمات الصحية جراء نقص الكوادر الطبية. يعد مستشفى نالوت المرفقة الصحية الأكبر والأهم في المنطقة، حيث يقدم خدماته لعشرات الآلاف من المواطنين في مدينة نالوت والمناطق المجاورة لها.
8: داخل قسم الكلى بمستشفى نالوت المركزي تبدأ رحلة العلاج مبكرا. هنا يخضع فتحي لجلسات غسيل يحتاجها أسبوعيا، لكنه يقول إن المرضى لا يواجهون المرض وحده، بل يواجهون أيضا تحديات تتعلق باستمرار تقديم الخدمات الصحية.
9: يعني نتمنى أن تكون الإجراءات أسرع من هيك بصراحة، بما أن احنا عندنا قسم هنا مجمع خاص للكلى لم يتم افتتاحها لحد الآن، رغم أنه وصلت به الإنجاز في المبنى ممكن 80% وشبه جاهز.
8: تبدو ممرات المستشفى أكثر هدوءا، إذ يشهد المرفق الطبي نقصا في العناصر الطبية المساعدة، ما أدى إلى توقف بعض الأقسام عن استقبال المرضى.
10: في أي قسم تمشي، أي قسم مستشفتين تمشي، لأن تلقى شخصين شخص، يعني في حالات تلقى حتى في قسم رجاء شخص واحد، يعني في تلقى فوق 8-9 حالات وشخص واحد اللي ماسك توك، يعني شبه مستشفتين عنده نقص في الكادر الوظيفي. بس
8: نقص الكوادر الطبية يحد من قدرة المستشفى على تشغيل جميع أقسامه، رغم استمرار تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها سكان مدينة نالوت والمناطق المجاورة.
11: احنا كاجراءاتنا درنا اجراءات استباقيه كبلديه نالوت، خاطبنا وزاره الصحه للنظر في المشاكل المتعلقه بمستشفى نالوت المركزي، وفي الانتظار الردود والتفعيل المشاكل ان شاء الله. مدى بينا نحاولوا كيف يصحوا المشاكل والوقوف ضد هذه المشاكل ان شاء الله.
8: يستقبل مستشفى نالوت مرضى من المدينة وعدد من مناطق الجبل الغربي، وهو ما يجعل استمرارية خدماته قضية تتجاوز حدود نالوت نفسها.
12: وراء هذه الجدران لا يقتصر التحدي على علاج المرضى، بل يمتد إلى الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة الطبية نفسها، وبين نقص الأدوية وتوقف بعض الأقسام عن العمل يترقب سكان نالوت دعما عاجلا يعيد لهذا المستشفى قدرته على تلبية احتياجات الأهالي. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، نالوت.
6: أفادت مصادر في شمال مالي للتلفزيون العربي أن مجموعات مسلحة موالية للحكومة المالية تمكنت من فك الحصار عن قاعدة تابعة للجيش وقوة الفيلق الإفريقي المحاصرة في مدينة أنفيف شمالي البلاد. هذا وتتعرض المدينة منذ عدة أيام لهجمات على مواقع عسكرية، أعلنت جبهة تحرير أزواد مسؤوليتها عنها. لقي أكثر من 10 أشخاص مصرعهم جراء حريق غابات اندلع قرب مدينة ألميريا في إقليم الأندلس جنوب إسبانيا، وفق ما أعلنت السلطات الإقليمية. وقالت حكومة الأندلس إن بعض الضحايا عثر عليهم داخل سياراتهم، بينما يواصل نحو 150 من رجال الإطفاء مكافحة الحريق.
13: في واحدة من أسوأ كوارث الحرائق التي شهدتها إسبانيا في السنوات الأخيرة، تحولت غابات إقليم الأندلس إلى ساحة مأساوية قرب مدينة ألميريا اندلعت نيران، وكان انتشارها ينتقل من مكان إلى آخر بسرعة هائلة بسبب الحرارة المرتفعة والرياح. الحصيلة كانت ثقيلة، مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا، والكارثة لم تتوقف، فهناك 19 آخرون في عداد المفقودين. فرق الإطفاء تعبر عن صعوبة المشهد، حيث قالت إن بعض الضحايا لقوا حتفهم داخل سياراتهم أثناء محاولتهم الهروب من ألسنة اللهب، بينما عثر على آخرين بعد أن تركوا مركباتهم. السلطات أوضحت أن السكان تلقوا تعليمات بالبقاء داخل منازلهم، لكن بعض الضحايا لم يلتزموا بخطة الإخلاء، لتتحول محاولة النجاة إلى مأساة. أكثر من 150 رجل إطفاء يخوضون سباقا مع الزمن بدعم من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية وطائرات مروحية تشارك في إخماد الحريق في محاولة لمنع امتداده إلى مناطق جديدة. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعرب عن حزنه وقدم تعازيه لأسر الضحايا، فيما وصفت السلطات في الأندلس الحريق بأنه الأكثر تدميرا في تاريخ المنطقة. حريق يأتي في وقت تضرب فيه موجة حر شديدة أنحاء واسعة من إسبانيا، وسط تحذيرات من استمرار خطر حرائق الغابات. ومع استمرار اشتعال النيران تبقى الأولوية الآن لإنقاذ الأرواح والسيطرة على حريق أعاد إلى الواجهة الخطر المتزايد الذي تفرضه موجات الحر والتغير المناخي على أوروبا.
6: وصل آثار بافي نحو جزر ساكيشيما اليابانية، وأجرت طوكيو استعداداتها تأهبا لتداعيات الآثار في عدد من الجزر جنوب غربي البلاد، وسط تحذيرات من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، فيما أعلنت الخطوط الجوية اليابانية إلغاء أكثر من 100 رحلة. قتل 28 شخصا في حريق اندلع داخل مصنع في مقاطعة فوشيان جنوب شرقي الصين، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء 213 شخصا من موقع الحادث بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة. وطلب الرئيس الصيني بإجراء تحقيق عاجل لكشف أسباب الحريق ومحاسبة المسؤولين عن الحادث. الآن مشاهدينا نذهب لواشنطن لمتابعة كلمة مندوب إيران في جلسة لمجلس الأمن مخصصة لمناقشة الملف النووي الإيراني.
14: والإيثري لا سيما فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لم يكن لديهما أو لديهم الآلية القانونية ولا الحق القانوني في الوصول إلى سنابباك والالتزام بالقرار 2031 ولم يدينوا الهجمات العسكرية على المنشآت الإيرانية ومنها المنشآت النووية، وهذا الالتزام لا يمكن أن ينبثق من الأداة القانونية، وبالتالي الإيثري ليس لديها أي أساس قانوني للحديث عن القرار 2231، وبالتالي مجلس الأمن لم يستطع أخذ أي قرار، وعدم قدرة المجلس على التحرك لا يعطي الشرعية لمزاعم الإيثري حول القانون الدولي، وليس يرسي ذلك حقا قانونيا أو التزامات. وإيران ترفض المزاعم السياسية من قبل الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى حول برنامجها النووي السلمي وحول استعمال القرار 22 و31 واستعمال مجلس الأمن لمساعي ومصالح ضيقة، وإن مصير مجلس الأمن أيضا متعلق بفشل الإيثري في الالتزام أو الوفاء بالتزاماتها وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق 2015 والهجمات إسرائيل والولايات المتحدة على منشآت إيران ومنها المنشآت الآمنة التي وصلت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2025 و2026، وهذه الهجمات انتهكت المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة حول استعمال القوة وقوضت نظام عدم انتشار الأسلحة أو القوة، وأيضا يجب تحمل مسؤولية هذه الهجمات. والإيثري دعمت هذه الهجمات، وبالتالي ليس من مصداقية في هجومها على إيران، وإيران بقيت طرفا منذ 1970 في اتفاقية عدم الانتشار، ورفضت أسلحة الدمار الشامل، ولم يحول برنامجها أبدا إلى مساعي عسكرية، وبقي سلميا وفق المتطلبات المستفيضة لوكالة دولية للطاقة الذرية. وبدلا من المحاسبة فإن الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي في هجماتهم غير القانونية على منشآت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران بعض الدول ومنها فرنسا وضعوا اللوم على الضحية، كما أرفض الاتهامات بلا أساس من قبل فرنسا والبحرين ودول أخرى حول الوضع في المنطقة. بدل من إدانة الهجمات غير القانونية ضد إيران يستعملون الصمت ويحولون المسؤولية على الضحية، وسياسة الكيل بمكيالين حرمتهم من أي حق قانوني بإعطاء العظة لسواهم، ومجلس الأمن يجب أن يتحمل المسؤولية، وإن عدم المساءلة زادت من انتهاك القانون الدولي، وإن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية هذه الأعمال غير القانونية، ويجب أن يتم تحميلها المسؤولية، والولايات المتحدة تستمر في شن هجمات ضد وحدة أراضي إيران وسيادتها ومنها المنشآت في جنوب إيران وعدة جزر إيرانية في الخليج الفارسي في 7 و8 من يوليو، وهذه الهجمات تشكل انتهاكا للمادة 2 من الميثاق والمادة الأولى من مذكرة التفاهم حولها، وقد أعربت الولايات المتحدة في هذه المذكرة التفاهم والتزمت بعدم استعمال القوة ووقف كل الهجمات ضد إيران، والولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الدولية لكل العقبات والتبعات السياسية والقانونية عن هذه الهجمات. ومذكرة التفاهم متعلقة بحرية الملاحة ومضيق هرمز التي تم توقيعها في باكستان، وكل التدبيرات المتعلقة بها تبقى حصريا مع إيران، وأي طرف يحاول التدخل سوف يشكل بذلك انتهاكا لمذكرة التفاهم، وبالتالي يؤخر حرية الملاحة ويعرض الملاحة للخطر ويزيد التوترات الإقليمية. وفي ضوء إصرار الولايات المتحدة وانتهاكاتها المستمرة لالتزاماتها، فإن إيران تذكر مسؤولية الأمين العام ومجلس الأمن وفقا لميثاق الأمم المتحدة بحفظ الأمن والسلم الدوليين. وهذه الالتزامات، هذه المسؤوليات مهمة بشكل خاص في حالات العدوان وانتهاك للسلم وتهديد للسلم والأمن الدوليين، ويجب أن يأخذوا تدابير حازمة لوقف عدوان الولايات المتحدة، ويجب أن يحولوا دون تصعيد إضافي، ويجب أيضا أن يضمنوا أن الولايات المتحدة أن توفي بالتزاماتها وأن تحاسب على عدوانها. وهذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والجرائم الناجمة عنها، وإيران لا تزال ملتزمة بالتنفيذ الملائم لمذكرة التفاهم بشرط أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها. ولكن إذا ما الولايات المتحدة استمرت بانتهاك التزاماتها وفقا لمذكرة التفاهم، فإن إيران لن تلزم بالوفاء بالتزاماتها وفقا لمذكرة التفاهم. شكرا جزيلا.
15: إذن مشاهدينا، كنا نتابع من نيويورك هذه الإحاطة للمندوب الإيراني في مجلس الأمن بعد جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في إيران وتطورات في منطقة الشرق الأوسط وموضوع النووي الإيراني بالذات. كان هناك مجموعة من التصريحات. إذن مندوب إيران في مجلس الأمن قال بأن إيران ترفض مزاعم أمريكا والدول الأوروبية بشأن برنامجها النووي السلمي، وقال بأن إيران لم تحول أبدا برنامجها إلى نشاط عسكري بل بقي سلميا، وكان على الدول إدانة أيضا الهجمات التي وصفها بغير القانونية على إيران، بدل من اعتماد سياسة الكيل بمكيالين وتحميل الضحية المسؤولية. إذن المندوب الإيراني قال أيضا بأن عدم المساءلة زاد من انتهاك القانون الدولي، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية ذلك، وأضاف بأن واشنطن انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار، وأيضا ذكر بأن على الأمم المتحدة التزامات بحفظ الأمن والسلم الدوليين ويجب أن تمارس هذه الالتزامات. كما قال بأن إيران ما زالت ملتزمة بمذكرة التفاهم التي وقعت مع الطرف الأمريكي، ذلك شريطة التزام واشنطن بذلك. الآن نذهب لتلخيص ما جاء في هذه الإحاطة من قبل مندوب إيران في مجلس الأمن مع الزميل نبيل أبي الصعب في نيويورك. تفضل نبيل.
16: نعم سهام، الملاحظ أن ثمة بوادر لمعركة دبلوماسية حول عنوان محدد هو ملف إيران النووي، وما إذا كان من حق مجلس الأمن متابعة هذا الملف. هذا السجال انطلق مع جلسة مجلس الأمن التي عقدت صباح اليوم بتوقيت نيويورك، والتي جاءت بدعوة من البحرين، ولكن كان ملفتا أن المندوب الإيراني لم يشارك فيها. والمؤتمر الصحفي الذي أدلى به الآن المندوب الإيراني أمير سعيد إرواني يفسر سبب عدم مشاركته في جلسة مجلس الأمن، إذ أنه يعتبرها لاغية إجرائيا أو غير يعني مجازة من الناحية الإجرائية، باعتبار أن الاتفاق النووي انتهت مفاعيله، وبالتالي القرار المترتب عنه، أي القرار الذي كان تبناه مجلس الأمن لإقرار الاتفاق النووي عام 2015 وفق المنظور الإيراني، هذا القرار أيضا لم تعد له مفاعيل. الملاحظ أيضا أن هذا الموقف الإيراني كانت دعمته روسيا والصين، اللتان حاولتا إلغاء عقد جلسة مجلس الأمن تحت هذه الحجة الإجرائية والقانونية. ولكن هناك رد غربي يعني مشترك بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وباقي الدول الأوروبية في مجلس الأمن وأيضا البحرين، بأن لمجلس الأمن الحق في بحث هذا الملف، لأنه كان تبنى قرارا بهذا الشأن، وبالتالي أصبح الموضوع أو أصبحت القضية بين أيدي أعضاء مجلس الأمن ومطروحة على طاولة مجلس الأمن، وكل ما ينتج عن ذلك من إجراءات أخرى ومنها مثلا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة هو جزء من هذه المفاعيل. بالتالي هذه المعركة الدبلوماسية التي يعني لم تطرح بهذا الوضوح في مرحلة سابقة تتكشف تفاصيلها تباعا، وهو ما حاول الآن المندوب الإيراني أن يوضح وجهة النظر

0: أيضا قال إن إيران ملتزمة بمذكرة التفاهم في حال طبقتها أو التزمت بها الولايات المتحدة. إذن هذا المؤتمر الصحافي هو بمثابة رد من الجانب الإيراني على ما كان مجلس الأمن قد شهده من سجال صباح اليوم بتوقيت نيويورك، وخصوصا بالنسبة لمواقف الدول الغربية، الولايات المتحدة، بريطانيا وفرنسا واليونان ولاتفيا، التي حملت إيران مسؤولية التصعيد وانتهاك مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. سهام،
1: شكرا جزيلا لك نبيل أبي صعب، كنت معنا من نيويورك. تعتبر ولاية لاغويرا أكثر المناطق تضررا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات إزالة ركام المباني وتهيئة الطرقات مع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3889 قتيلا وأكثر من 16,000 جريحا، بينما ما زال الآلاف في عداد المفقودين.
2: نتواجد في منطقة لاغويرا، المنطقة الأكثر تضرراً جراء زلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا يوم 24 من يونيو الماضي. حصيلة تصاعدية بلغت لغاية الآن 3889 قتيل وأكثر من 16,000 جريح حسب ما أفاد به رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز. كما نشاهد عمليات متواصلة لفرق الدفاع المدني من أجل إزالة الركام وفتح الطرقات التي تضررت بشدة، وعقدت مشهد عمليات إحضار المركبات اللازمة من أجل المساعدة في البحث عن عالقين أو ناجين تحت هذا الركام. تحاصرنا حقيقة رائحة الجثث من كل مكان، دمار على اليمين وعلى الشمال في منطقة لاغويرا. الحكومة الفنزويلية تتحدث عن إنشاء أكثر من 89 مركز إيواء مؤقت بطاقة استيعابية ل20,000 شخص، لكن الاحتياجات على الأرض في ولاية لاغويرا أكبر بكثير، الحديث عن 50,000 مفقود تحت هذا الركام لا يعرف مصيرهم لغاية الآن. ترميم للشبكة الكهربائية بنسبة 96% حسب ما أفادت به الرئيس الفنزويلي بالوكالة ديلسي رودريغيز، واستعادة جزئية لشبكة الاتصالات بعدما كانت قد انقطعت بالكامل. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ولاية لاغويرا.
1: نشر مشاهدينا لهذا الخبر العاجل. وكالة الأنباء الإيرانية تقول العلاقات الثنائية ومضيق هرمز محور الزيارة المرتقبة غدا لعراقتشي إلى عمان. إذن وكالة الأنباء الإيرانية تقول بأن العلاقات الثنائية ومضيق هرمز سيكونان محور الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي غدا إلى عمان. الآن ننتقل إلى برنامج حوارات العربي من قطاع غزة مع زميل إسلام بدر.

السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من حوارات العربي من غزة. ماذا بعد استقالة رئيس لجنة العمل الحكومي وحل لجنة الطوارئ التي تدير القطاع منذ بدء العدوان وحرب الإبادة عليه؟ ما التداعيات المرتقبة لهذا الإعلان والانعكاسات؟ وهل يمكن أن تكون جسراً للانتقال للمرحلة الثانية ووصول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع المنبثقة عن مجلس السلام؟ ماذا عن حزمة المواقف ذات العلاقة إن كانت من مجلس السلام أو من الاحتلال الإسرائيلي؟ وماذا عن المشهد الداخلي الفلسطيني وعلاقة السلطة الفلسطينية التي تتحضر أيضاً بدورها لعقد انتخابات المجلس التشريعي التي أعلنت في نوفمبر وفق مرسوم رئاسي؟ هذه الأسئلة نتابعها في حلقة اليوم من حوارات العربي.

0: محسن مستشار الإعلام الحكومي في غزة، أهلا وسهلا بك. سيد مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، وايضا الاستاذ مصطفى او عفوا محمود الزاق عضو المجلس الوطني وعضو المكتب السياسي لجبهه النضال الفلسطيني. اهلا وسهلا بكم ضيوفي الكرام في هذا النقاش، وشكرا لكونكم معنا. ابدا معك سيدي حول دوافع القرار الذي اعلنتم عنه في ما يتعلق باستقاله رئيس لجنه العمل الحكومي من جهه سيد محمد الفره، وايضا حل لجنه الطوارئ.
1: نعم، البدايات كانت من توقيع اتفاق التهدئة الأخير في 10 من أكتوبر الماضي، حيث أبدت الإدارة الحكومية هنا في غزة استعدادا كبيرا وتاما وجهوزية كاملة لاستقبال قدوم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقامت بعقد لقاءات متعددة مع القوى والفصائل والمجتمع المدني والعشائر، وأوعزت إلى الإدارات المختلفة في الوزارات لتجهيز الملفات الفنية الخاصة، وقامت بجميع الإجراءات. وكانت هذه الخطوة خطوة إجرائية، كنا نتوقع أن يكون لها امتدادات إيجابية للتعاطي معها من قبل الأطراف المختلفة، لكن مع الأسف كل هذا التحشيد وهذا الاستعداد وهذه المناشدات التي سارت على قدم وساق خلال 9 شهور الفائتة لم تعطي نتيجة عملية وفعلية لأجل الانتقال إلى المرحلة الثانية وبالتالي القدوم.
0: كيف وصلتم إلى هذه الخلاصة؟
1: وبالتالي كان لابد من الذهاب إلى خطوة أكثر جرأة وذها بعد سياسي ذا سقف عالي وليس مجرد قضايا إجرائية. فكانت خطوة تقديم الاستقالة التي جرى الإعلان عنها عبر مؤتمر صحفي وعبر لقاءات مع القوى والفصائل والمجتمع المدني وغيرها قبيل الإعلان عن
0: لماذا هذه الخطوة ستحقق ما لم تحققه الخطوات خلال 9 أشهر الماضية؟
1: المشهد السياسي كلنا يعلم أن الاحتلال الإسرائيلي لا يرغب في بقاء الوضع مستتب أو أن ينتقل الوضع في قطاع غزة إلى حالة من الاستقرار، وبالتالي هو دائما يختلق أعذار وإدعاءات يتخذ منها ذرائع للبقاء في المربع الأول وعدم الانتقال للمربعات التالية. طيب. وفق إجراءات أو وفق مراحل التهدئة المختلفة.
0: جميل.
1: كان لابد من وضع النقاط على الحروف وإلزام الجميع ووضع الجميع تمام. أمام مسؤولياته في هذا الخصوص.
0: طيب، نأخذ موقف الفصائل الفلسطينية. في الحقيقة لديها مواقف ممكن وصفها بالمتباينة تجاه العمل الحكومي في غزة من حيث المبدأ وتجاه هذه الخطوة من جهة أخرى. سيد محمود، من حيث أنتم كأعضاء في المنظمة، منظمة التحرير، كيف تبعتم هذه الخطوة؟ ما تقييمكم لها؟ خطوة استقالة العمل الحكومي في قطاع غزة.
2: يعني في البداية الأمر الطبيعي أن تفاوض منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية حول الوضع في قطاع غزة بحكم الاعتراف الدولي، و يعني لنا سفارات حوالي في 150 دولة في العالم تعترف بفلسطين وتعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية. الأمر الطبيعي كان أن تتوجه منظمة التحرير وتمارس دورها الطبيعي في قطاع غزة، ولكن كان هناك فيتو واضح من الطرف الإسرائيلي، ما تعلن بصراحة يعني لا دور للسلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، وهذا الأمر يعني أصبح يعني بالنسبة لإسرائيل شيء أساسي وثابت. محاولة الالتفاف على هذا الأمر بطرح بنود من طرف يعني القوى التي ساهمت في وضع هذا الحل، وصلنا إلى مرحلة اللجنة الإدارية التي يجب أن تحكم في قطاع غزة. لم يكن لنا خيار فلسطينية سوى القبول بهذا الأمر، لأنه ليس لدينا أي قوة لمنع هذا الأمر. وتحديدا
0: تقصد اللجنة المنبثقة عن مجلس السلام؟
2: بالتأكيد تمام. لجنة السلام في نهاية الأمر الهاجس بالنسبة لنا كفلسطينيين هو وقف هذه المجازر التي ترتكب في قطاع غزة من الطرف الإسرائيلي، هذا هو الهاجس الأساسي. والتأكيد على أن غزة في نهاية الأمر مع الضفة الغربية هي يعني المكون الأساسي لفكرة الدولة الفلسطينية.
0: هل هذه الخطوة المعلنة الآن وهي محط النقاش أو على الأقل بداية في هذه الحلقة تدفع باتجاه أو تسهل قدوم هذه اللجنة إلى قطاع غزة؟
2: يعني أعتقد بأن هذا الموقف من طرف اللجنة موقف واضح جدا بأنه في لم يوفر لها الإمكانيات ولا الغطاء الحقيقي لأن تمارس الدور المطلوب منها في قطاع غزة. يعني باختصار يعني يتفضلوا على غزة لكن بدون أدوات. إسرائيل حتى هذه اللحظة تصر على أن هذه اللجنة يعني هي شكلية وفي نهاية الأمر إسرائيل تفرض ما تريد في قطاع غزة، لها مخطط واضح في قطاع غزة. وأنا يعني بكل بساطة المخطط هو الدفع قطاع غزة للتفكير جديا بالهجرة. وهناك مسائل إسرائيلية على هذا الصعيد، يعني إسرائيل اعترفت بأرض الصومال فقط لكون أرض الصومال أعلنت بطلب إسرائيلي طبعاً استقبال مهاجرين من قطاع غزة، هي الدولة الوحيدة في العالم وهي ليست دولة، يعني هي دويلة منشقة عن الصومال
0: بالتأكيد. طيب سيد مصطفى، طالما هناك فيتو إسرائيلي وعبر عن ذلك بالمناسبة التصريحات بما فيها تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي الذي يعتبر أن هذه الخطوة هي ليست أكثر من تضليل، ما قيمة هذه الخطوة طالما المتحكم في المشهد على الأرض لم يعرها اهتماما؟
3: أعتقد أن حماس حاولت تبني حسن نية أو محاولة اختراق ورسائل للحكومة أنها مستعدين بناء على اتفاق وقف إطلاق النار أنها تخلى عن
4: الإدارة في غزة، لأنه من شروط وقف إطلاق النار أن لا يكون لحماس لا حكم إداري ولا مدني في القطاع غزة. لكن أعتقد أن الأزمة ليست في اللجنة الوطنية بقدر
0: نعم. طيب أستاذ مصطفى، أنا فقط أريد أن سأعود إليك بطبيعة الحال لأن هذا الحوار مهم، لكن مشكلة تقنية سنعود إليك بعد حلها مباشرة، يبدو أنها حلت الآن. طيب ياريت مشكلة البلد مثل مشكلة التقنية التي حلت سريعا. تفضل أكمل.
4: يعني أعتقد أنه ربما يكون هذا محاولة اختراق من حماس أو بادرة سنية أو فكفكة الموضوع أو للضغط على الوسطاء للذهاب في أن ربما حل اللجنة الإدارية في غزة أو لجنة العمل الحكومي قد يساهم في لحلحة الأمور، لكن الأساس والأزمة هي ليست في اللجنة الوطنية، هناك أهداف لدى إسرائيل، وبناء على اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس السلام أن لا يكون أي وجود لحماس لا إداريا ولا مدنيا في قطاع غزة. وهذا مرتبط بالشيء الأكبر، يعني اللجنة أو لجنة العمل الحكومي ليست هي السبب أو الأساس بقدر ما أن الأزمة الأساسية هو في القضايا الأخرى وخاصة قضية نزع السلاح، وهذا ما تجري عليه المباحثات في القاهرة ربما من شهر مارس أذار الماضي أو قبل ذلك، في حين أن عندما أعلنت حركة حماس عن حل هذه اللجنة ردت اللجنة الوطنية الإدارية على لسان علي شعث بأنه يجب أن يكون هناك سلاح واحد وحكومة واحدة وقانون واحد، في حين أننا لم نسمع لا من ميلادنوف ولا من علي شعث أي تصريحات عن حالة القتل والاستهدافات المستمرة و1070 شهيد و3500 إصابة.
0: طيب سنتحدث عن موقف مجلس السلام بشقيه،
4: هذا
0: لكن كيف بما أنك أيضا تتفق مع ضيوفي هنا بأن هذه الخطوة التي من كلام السيد ياسر أنها اضطرارية دافعة للمضي قدما، ومن كلام السيد محمود بأنها غير كافية لأن إسرائيل لا تلتزم ولا تريد، كيف يمكن جعل هذه الخطوة مؤثرة حتى لا تكون قفزة في الهواء؟
4: هي أعتقد أنا من وجهة نظري أنها قفزة في الهواء طالما لم تتحقق النتائج المرجوة حتى الآن، حتى في المدى القريب لم تحقق، لأن واضح الأهداف واضحة، الاتفاق واضح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، بالنسبة لإسرائيل، بالنسبة لميلادنوف حتى، وأنه يعبر عن وجهة النظر الإسرائيلية أحيانا ولا يضغط على إسرائيل، ولا عندما قدم خارطة الطريق التي قدمها. هذه خطوة ربما حماس لم تقدرها بشكل كبير جدا أو لم تضع تقديرات أفضل من ذلك لأن هناك اتفاق وقف إطلاق النار، لكن كان على حماس أن تتخذ أيضا خطوات أكثر، والاستمرار بالحديث عن أن إسرائيل لم تفي بالتزاماتها في المرحلة الأولى وهذا ما تركز عليه، لكن هل نجحت هذه الخطة؟ أعتقد أنها لم تنجح حتى الآن، لأن ليس فقط من ردود الفعل الإسرائيلية السريعة سواء ساعر أو غيره، لكن ردود فعل أيضا المجلس التنفيذي للسلام واللجنة الإدارية أو اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي أيضا هي ممنوعة من دخول أراضي قطاع غزة، لأن حتى الآن لم يكتمل مجلس السلام ولم تكتمل هياكل مجلس السلام. فهناك التزامات على دولة الاحتلال وعلى مجلس السلام ومديره التنفيذي أن يكون أكثر موضوعية في طرح هذه المواضيع، ولا يحمل فقط حركة حماس المسؤولية. عندما رد مباشرة على خطوة حماس كان أن يكون لديه أيضا ردود على عمليات القتل المستمرة وعلى عمليات عدم إدخال المساعدات بالشكل التي تم الاتفاق عليه وفقا للبروتوكول الإنساني في المرحلة الأولى. كل هذه قضايا يعني يجب أن تؤخذ بالاعتبار، ولا حماس أن تفكر أيضا بأفكار أخرى إبداعية بوضع مثلا مذكرة لكل هذه الانتهاكات لدى الوسطاء، وأن يقدموها إلى مجلس إلى مجلس الأمن الذي أصدر قرار 2803، وأن كل هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل وتسعة أشهر من القتل والدمار وإسرائيل مستمرة ولا يوجد حتى إدانة لا من مجلس الأمن نفسه الذي أصدر القرار ولا حتى من مجلس السلام الذي فقط يحمل المسؤولية للفلسطينيين ولا حركة حماس.
0: سيد تيسير، بعد هذا الإعلان هل هناك أي اتصال بين الجسم الحكومي في قطاع غزة وبين مجلس السلام؟ هل هناك أي نوع من أنواع الاتصال المباشر أو غير المباشر؟
1: الحقيقة لا يعني، لكن دعني أشير إلى نقطة مهمة. الإدارة الحكومية في غزة ومن منطلق مسؤوليتها الكاملة أمام ما يجري من انتهاكات فاضحة وإجرامية من قبل الاحتلال في قطاع غزة لا يمكن يعني أن يكون مقبولا أن تبقى مكتوفة الأيدي وتنظر إلى هذه المجازر وهذه المأساة التي حلت بشعبنا على مدى 3 سنوات، ولا زال الاحتلال الإسرائيلي حتى في ظل إكذوبة بين قوسين التهدئة التي تم التواصل إليها في 10 أكتوبر الماضي، والاحتلال انتهك هذه التهدئة لأكثر من 3300 انتهاك، ارتقى خلال هذه الانتهاكات أكثر من 1000 شهيد في قطاع غزة. الكل شاهد والكل يعلم، مجلس السلام يعلم ويشاهد ما يرتكبه الاحتلال، واللجنة الوطنية تعلم وتشاهد وغيرها يعلم ويشاهد، والوسطاء يعلمون ويشاهدون. لكن مع كل الأسف أنا أقول لك، هذه الخطوة جاءت لكي تضع جميع هذه الأطراف أمام مسؤولياتهم التاريخية والسياسية تجاه ما يجري في قطاع غزة. عجز الوسطاء على أن يكون ضغطهم متوازن ما بين الضغط على الفصائل وحركة حماس في غزة والضغط على الاحتلال الإسرائيلي في احتلال. الضغط نراه كليا على الفصائل الفلسطينية وحركة حماس، أما الاحتلال الإسرائيلي فلا يوجد هناك أي إلزام، رغم أن الانتهاكات متواصلة وتحدي أي خطوة سياسية من قبل مجلس السلام الذي يقوم بتهشيمها عمليا على أرض الواقع ويتجاوز كل متطلبات الالتزام بها، هو الاحتلال الإسرائيلي بإقرار جميع الجهات أن الفلسطينيون والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة التزمت حرفيا وكليا باستحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم البتة، سواء كان على صعيد القتل المتواصل، على صعيد تحريك ما يسمى بالخط الأصفر واقتطاع أجزاء إضافية من القطاع تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية والتي وصلت إلى أكثر من 65% من مساحة القطاع، التقليص والتقتير في إدخال المستلزمات والمساعدات والإغاثات وغير ذلك من المعابر والتي نص عليها في البروتوكول الإنساني الملحق باتفاق التهدئة، كل هذه الأمور هي انتهاكات، والكل يضع اللوم على غزة وكأن المذبوح مطلوب منه أن يقدم حلولا جوهرية وجذرية. أما وأن هذا الأمر أصبح لازما، فكان لابد من خطوة جوهرية باتجاه وضع الجرس في رقبة الجميع الآن، الجميع أمام مسؤولية واستحقاق. أنتم تقولون أن حركة حماس تحكم في قطاع غزة، الآن نقول أن هذا المربع فارغ، وعلى الجهات المناط بها والمفرزة من مجلس السلام أن تتولى مسؤولياتها، لكن وأن يتم إدخالها
0: هناك انتقادات أيضا للقرار من حيث البنية. سيد تيسير، هناك من يقول أن الجسم الحكومي ليس فقط ممثل بمحمد الفرة، لأن بقية الحكومة لازالت موجودة، وكلاء وزراء وكذا إلى آخره. هناك من يتحدث أيضا أن هذه الخطوة فارغة المضمون، على اعتبار أن القرار لا زال بيد حركة حماس على مستوى الحكم في قطاع غزة.
1: أولا يعني نحن كنا متوقعين أن ردود فعل الاحتلال الإسرائيلي ستكون تبهيتا لهذه الخطوة وطعنا في قيمتها إلى آخره من هذه التقليعات التي ذهب إليها بنيامين نتنياهو وعصابة الإجرام في دولة الاحتلال الإسرائيلي. كنا متوقعين، وإلا يعني ما الذي يعني يمكن أن توقعه من احتلال قام بهذه الجرائم؟ لكن المؤسف في السياق السياسي أن الأطراف الأخرى لم تأخذ هذه الخطوة بالجدية الكاملة وتذهب لتسويقها لدى الأطراف التي تملك قرار الفعل وقرار الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه باستحقاقات
0: من تقصد
1: بذلك الوسطاء الأطراف. الوسطاء يحملون هذه الخطوة ويذهبون إلى إدارة الأمريكية ومجلس السلام ويقول له هذه خطوة جوهرية وسياسية ينبغي أن يتم التعاطي معها بالمستوى الذي يعني تحمله سياسيا وإجرائيا. أما في نقطة الجسم الحكومي، هؤلاء الموظفون أكثر من 40,000 موظف الذين خدموا على مدى العقود الفائتة أبناء شعبهم، والذين هم موظفو دولة بمعنى وضعوا أو وجدوا في هذه الأماكن وفق القوانين المعمول بها في قانون الخدمة المدنية وغيرها من القوانين الأخرى، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يقيلهم إلا بقرار قانوني. لكن عندما نتحدث عن الإدارة الحكومية العليا فهي منصب سياسي، هذا المنصب السياسي هو الذي جرى استبعاده لكي لا يكون ذريعة أمام الجهات الأخرى أن هناك مرجعية سياسية هي التي تدير. الآن لا مرجعية سياسية تدير الشأن الحكومي في قطاع غزة، الذي يدير الشأن الحكومي في قطاع غزة في جميع المؤسسات والوزارات هم الكادر الوظيفي المعتمد من قانون الخدمة المدنية وعلى الإدارة السياسية المكلفة بإدارة شؤون غزة والمفرزة مجلس
0: وهي
1: السلام
0: مجلس السلام
1: لتستلمها.
0: سيد محمود، لسنوات السلطة الفلسطينية طالبت بالتمكين في قطاع غزة، هل تعتقد أن حالة الفراغ التي نتجت الآن في القطاع، حماس رفعت يدها، مجلس السلام لا يريد لا يستطيع أيا كان الوصول إلى قطاع غزة، لكن أليست هذه فرصة للسلطة الفلسطينية لتمارس دورها في القطاع؟
2: الأمر الطبيعي، يعني أنا لو كنت في مكان حماس في هذه اللحظة لتمنيت على الرئيس أبو مازن والحكومة الفلسطينية أن تتولى مسؤوليتها في قطاع غزة. الانقسام بالأساس هو الداء الكبير الذي وقعنا فيه فلسطينيا، يعني أنت أثر على القضية الفلسطينية بشكل كامل أمام العالم وأمام كل الهيئات الدولية. الانقسام هو الأساس. المطلوب في هذه اللحظة كما تحدث، إحنا شعب واحد، يفترض أن تكون حكومة فلسطينية واحدة، يفترض أن يكون لنا رئيس واحد، ويفترض أن يكون لنا أمن واحد وموحد. هذا هو الأمر الطبيعي في الحالة الطبيعية. يعني ليس هناك مخرج سوى أن تحكم الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة كما تحكم في الضفة الغربية. هذا هو المطلب الوطني وهذا هو جوهر
0: هل
2: الأمر.
0: هذا ممكن الآن؟
2: نعم،
0: هل هذا ممكن الآن؟
2: المطلوب من حماس موقف واضح وصريح، مش تطلب تتمنى على الرئيس أبو مازن أن يأتي ويمارس دور السلطة الفلسطينية.
0: هل لو أراد أبو مازن ذلك، هل هذا ممكن؟
2: إسرائيل فقط هي التي يمكن أن تعترض دوليا، معترف في الرئيس أبو مازن.
0: لكن واقع
2: كرئيس.
0: اليوم سيد محمود، نعم. هناك واقع اسمه مجلس السلام.
2: السامع.
0: هناك واقع اليوم في غزة اسمه مجلس السلام. المجتمع الدولي يعطي شرعية غزة لمجلس السلام وليس للسلطة الفلسطينية.
2: مجلس السلام يأخذ طابع المرحلية في كل الحديث، ليس مطروحا أن يكون هو الحاكم الفعلي الدائم لقطاع غزة، يطرح بالصفة المرحلية. كويس. لكن إحنا فلسطينيا يفترض أن يكون عندنا خط أحمر، أي محاولة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية لن تصب سوى في تكريس واقع الانقسام وفي تكريس واقع شطم الهوية الوطنية الفلسطينية. احنا إن مشروعنا واضح، مشروعنا المرحلي دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عاصمة لهذه الدولة. هذا هو يعني الركائز الأساسية للموقف الفلسطيني، يفترض أن نركز عليها. يفترض من حركة حماس الآن كما تحدث أن بدل ما تخاطب لدينوف تخاطب أبو مازن، قال أبو مازن تحرك دوليا في هذا الموضوع ومع الشرعية.
0: المرة الماضية سيدي، الحلقة الماضية كنا نتحدث عن دعوة انعقاد الأمناء العامين، وحركة حماس وجهت رسالة استعرضناها في حلقتنا تطالب السلطة بممارسة مهامها في قطاع غزة، وتطالب أيضا بعقد اجتماع الأمناء العامين. أليس هذا كافيا؟
2: لا، المطلوب بشكل واضح وصريح نتحدث عن إدارة الوضع في قطاع غزة، لا نتحدث عن الوضع الداخل الفلسطيني. الوضع الداخل الفلسطيني أنا معك، يفترض يكون هناك في دعوات جدية وحقية للقاء على مستوى الأمناء العامين في القاهرة، في عمان، في أي مكان.
0: نعم.
2: هذا، لكن نتحدث نحن عن الواقع الحالي، يعني واقع قطاع غزة. المطلوب موقف واضح وصريح نؤكد فيه الرابط ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. يفترض أن تكون حكومة واحدة تحكم في غزة كما تحكم في الضفة. يفترض أن يكون رئيس واحد. يفترض أن يكون أمن واحد وموحد. هذا هو الأمر الطبيعي.
0: جميل. سيد مصطفى، الكلام الذي يتفضل به سيد محمود ينادى به منذ سنوات على اختلاف التفسيرات، لكن هل تعتقد أن الفوت فات هذا الكلام أساسا، الآن أصبح خلف الظهر؟ وحتى لو جميع الفصائل نفذت بنوايا إيجابية هذا الأمر، حماس وفتح أخيرا اتفقتا، الأمر لم يعد ممكنا الآن؟
4: لم يعد ممكن. قبل ذلك ما تحدث به الأستاذ تيسير فيما نعم. يتعلق أن من يدير الحكومة هم مهنيين ومدنيين، هذا لا يقنع، لا يعني لا يقنع لا إسرائيل ولا حتى الوسطاء ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية. اتفاق وقف اطلاق النار واضح وصريح، وهو مرتبط بما تحدث به أبو الوليد، أن الآن من يقود هو مجلس السلام، ومن يقود المجلس التنفيذي للسلام بقيادة ميلدانوف. صحيح أنهم لم يعملوا على أرض الواقع، لكن من يدير المباحثات في القاهرة من أجل تطبيق وقف اطلاق النار؟ ميلدانوف، اللي هو ممثل مجلس السلام. لذا أعتقد أن ما قامت به حماس خطوة لم تقنع قيادة مجلس السلام، حتى أن هناك بعض الدول العربية أيضا طالبت حركة حماس بالالتزام باتفاق وقف اطلاق النار، وكان هناك بيان مشترك قبل 10 أيام ما بين الدول، بعض الدول الخليجية، وما وروبيو ماركو وزير الخارجية الأمريكي طالب حماس بتنفيذ التزاماتها بما يتعلق بوقف اطلاق النار. لذا حماس عندما أقدمت على هذه الخطوة هي تدري أنها لن تجدي نفعا، لأن هناك اتفاق وقف اطلاق النار، هي محاولة منها، قد تنجح أو لا قد تنجح. لكن الردود كانت مباشرة من ميلدينوف الذي لم يرد في قضايا أخرى ورد على حماس. لذا أعتقد أنه كما تحدث نتنياهو قبل قرار وقف اطلاق النار وقبل قرار مجلس الأمن 2803، لا عباس ولا حماس. يعني الآن مجلس السلام عندما تم قرار مجلس الأمن 2803 وقبل اتفاق وقف اطلاق النار، أن هذه بمثابة حكم وصايا على الفلسطينيين في قطاع غزة، ولا كيانية سياسية لحكم فلسطيني هو الذي يدير قطاع غزة. السلطة الوطنية الفلسطينية باركت قرار مجلس الأمن فيما يتعلق بقرار مجلس السلام، وباركت أيضا قرار وقف اطلاق النار، وحماس وافقت على اتفاق وقف اطلاق النار، واعترضت ربما على أن قضية السلاح يجب أن يكون هناك توافق وطني. فأعتقد أن هذا الموضوع خلفنا، لكن إذا ما أردنا كفلسطينيين أن نتوافق نستطيع أن نفشل ذلك، لكن هل هناك الإرادة والإمكانية لدى منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية وحماس على التمرد على هذا الواقع؟ أعتقد لا. هناك قرار من مجلس الأمن، هناك إجماع دولي، للأسف المجتمع الدولي يضغط أيضا على حماس يعني بتنفيذ التزاماتها. لكن في السابق كانت لدينا فرص كثيرة خلال 20 عاما الماضية ولم نستغلها ولم ننهي الانقسام. يعني كل هذه قضايا أعتقد فات أوانها، لكن لن يعجز الفلسطينيين إذا ما أرادوا أن يقوموا بمبادرات جديدة للتمرد على هذا الواقع ورفضه، أعتقد يستطيعوا، لكن لا يوجد أساس وقواعد حقيقية ولا مؤشرات حقيقية. الفلسطينيين وافقوا على وقف اطلاق النار لوقف المذبح، لوقف الإبادة،
0: صحيح،
4: لكن جاءت قرار مجلس الأمن وكبل الفلسطينيين الذين وافقوا على كل ما جاء به حتى بحكم الوصاية، وأننا نطلق على أمل دنوف أنه المندوب السامي، صحيح أنه يجمل ويقال مندوب السلام، لكنه اللجنة الوطنية الذي نحملها أكثر من طاقتها لا تحتمل، هي مهمها خدمية مدنية، ومن سيديرها إلى دنوف، يعني عملها على الأرض سيكون مدني. لذا كان الرفض مباشرة لخطوة حماس وعدم الثقة،
0: لكن لا ميلادينوف ولا علي شعث كان في نص التصريحين أي رفض واضح للخطوة.
4: هو كان، لكن عندما قال الاثنين أنه يجب الالتزام بما نص عليه الاتفاق وقرار مجلس الأمن، يعني لا أعتقد أنها مؤشر قد تكون الرفض، لكن عندما قال قانون واحد وسلطة واحدة وسلاح واحد يؤشر إلى السلطة القادمة وهي مجلس السلام.
0: لا يقصد السلطة طبعا التي نتحدث أو تحدثنا عنها،
4: السلطة مجلس السلام وليس السلطة التي نتمنى كنا، وهذه أمنية للفلسطينيين، حتى أنه لا يوجد توافق وطني فلسطيني على أي شيء الآن، لا في موضوع نزع السلاح ولا في موضوع حتى مجمل الاتفاق الذي باركه الكل الفلسطيني بما فيه القيادة الفلسطينية، لكن هل نستطيع أن تحكم الحكومة الفلسطينية أن تكون على في غزة؟ حتى لو نتنياهو، يعني طيب. نتنياهو هو ضد هذه الخطوة تماما ويقول لا حماس ولا عباس، والأساس هو يعني عدم وجود أي كيانية فلسطينية، وهذه السيطرة الأمنية والعسكرية في قطاع غزة وكل هذه العمليات والحرب الممتدة منذ توقيع وقف اطلاق النار في تشرين أول أكتوبر من العام الماضي وامتداد لهذه الحرب وهذا القتل المستمر، وهو رفض حتى لكل يعني ما يدور في الساحة الفلسطينية، والهدف هو التهجير، ونسمع كل يوم عن خطة باء وخطة جيم للتغلب على رفض حماس بعدم قبولها في موضوع ما يتعلق بنزع السلاح. هناك التزامات على إسرائيل كانت يجب أن تقوم بها لم تقم بها، هذا الأساس الذي يجب أن نتمكن فيه، في نفس الوقت يكون هناك نقاش ووفاق وطني على القضايا المختلفة، لكن حتى الآن لم نتوصل لا توافق وطني ولا وفاق وطني على أي من القضايا، وما تحدث به أبو الوليد مهم جداً، لكن من يستطيع أن ينفذ ذلك؟
0: طيب سيد ياسير، فقط سؤال إجرائي وسنعود إلى البعد السياسي أكثر. هناك أسئلة مشروعة للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، إذا كانت حماس الآن تعلن أنها رفعت يدها سياسيا ومن بقي هم موظفون دولة، لكن في النهاية الإدارة ليست فقط إمضاءات وأوراق، هناك رعاية وهناك إشراف. إذا كان هناك فراغ على مستوى قطاع غزة والناس هنا يعيشون في، نحن نعيش في وضع هش وصعب، بالكاد هناك خدمات وبنى تحتية، وبالتالي الواقع لا يحتمل، ألا يخشى أن تؤثر هذه الخطوة سلبا على المواطنين طالما لا يوجد من يستلم الفراغ؟
1: هذا ما حضرنا منه منذ البداية، وقلنا أن هناك انعكاسات سلبية وكبيرة جدا على الواقع في قطاع غزة، وسوف يزيد الأمر الطين بلة فيما لو لم يتم تعبئة هذا الفراغ من الجهات المفترض أن تملأه. بقاء الوضع فراغ بمرجعياته السياسية يمكن أن يترتب عليه انهيار جزئي في أداء الخدمات، تفكك في الواقع الأمني أكثر ما هو مفكك في قطاع غزة، تضرر المواطنين، وهذا ينعكس طبعا على حياة الناس وعلى أمنهم وعلى حصولهم على الحد الأدنى من سبل الحياة والمعيشة في قطاع غزة. كل هذه الأمور نحن نتوقع أن تحصل، لكننا حذرنا عبر بيانات أرسلت إلى كل الجهات وعبر مؤتمرات صحفية عقدت، وحذر من بقاء الفراغ السياسي والإداري في الجهات العليا قائم لفترة طويلة من الزمن. هذا الأمر قامت فيه الإدارة الحكومية في قطاع غزة، لعل الجهات كما أسلفت المناط بها تحمل مسؤولياتها اتجاه الواقع في قطاع غزة أن تبادر لاتخاذ خطوة باتجاه لملمة الوضع وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بضرورة دفع استحقاقات على الأقل المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة. أما الأعذار التي قدمت والتصريحات التي تم إدلاء بها كردود فعل، الحقيقة يعني شيء مؤسف أن يكون دكتور علي شعث مصرح بهذه الطريقه، وكان المفترض يعني ان يكون جزء ايجابي او حاله ايجابيه للتعاطي مع هذه الخطوه على الاقل.
0: هو السيد مصطفى اشار الى ان السيد علي شعث هو موظف عند السيد ميلادينوف في النهايه، يعني
1: على الاقل ان يترك الامر لتصريحات الجهات العليا لنرى كيف يمكن تفصل. سياسيا لكي لا يعني مع
0: انه لكن لاحظت ان تصريح
1: مع أن تصريح ميلادينوف انا اعتبره سقفه اعلى من
0: اقل حده تقصد لكن لاحظت ان الردود كلا الردين في اقل من ساعه من الاعلان والاسرائيليون ردوا في اقل من ساعه على الاقل نسبه لمصدر من هيئه البث، وبالتالي كان الاعلان وهذا ربما اسمح لي ان اعود به للسيد مصطفى، الاعلان انت قلت بانه قد يكون قفزه في الهواء، لكن ردود الفعل كانت سريعه وواضح انها رافضه على الاقل اسرائيليا وملتبسه على صعيد مجلس السلام، وبالتالي على الاقل الا يعتقد او الا يظن ان هذا القرار حرك المياه الراكده؟
4: لا اعتقد، يعني حتى الان لم نرى على الارض مؤشرات لذلك، وربما رد ميلادينوف السريع وعلي شعث ايضا هو رفض لهذه الخطوه، يعني لا يوجد مؤشرات حقيقيه على ان خطوه حركه حماس التي هيئت المجتمع الفلسطيني ورفعت سقف توقعات الناس وأنه سيكون هناك حل وهناك كان فرح لدى الناس، لكن هم لا يدركون يعني أن هناك قرارات دولية متخذة. صحيح أن حماس تناور، لكن الردود المباشرة هذا دليل على الرفض المباشر، لأنه هناك الآن ربما سيكون الأسبوع القادم جولة مفاوضات وهناك كثير
0: وفد حماس في القاهرة
4: وفد حماس في القاهرة، وبعض مصادر الفصائل تقول يعني ربما غدا أو بعد غد وسيكون النقاش على بعض البنود العالقة، ربما البند 5 أو 8 فيما يتعلق بالموظفين والسلاح وهي الأمور الشائكة، وهذا هو الأساس، بند السلاح هو الأساس، الإدارة في غزة ولا يوجد مرجع سياسي لها، مستحيل يعني لا يكون مرجع سياسي من حركة حماس، لذا كانت هذه الردود السريعة من علي شعث ومن ميلادينوف حتى لو رأى فيها البعض أنها كانت بدون يعني تصريحات سياسية أخرى أو دبلوماسية، لكن واضح الرد الرفض، وهذا ما بين من ميلادينوف في الأساس عندما وضع خارطة الطريق بناء على قرار مجلس الأمن 2803 واتفاق وقف اطلاق النار، وكان مجحف الفصائل جميعها والفلسطينيين قالوا ان هذه خطة الطريق التي وضعها هي التي عرقلت الامور وخلت الفصائلنا تتمسك اكثر بمواقفها،
0: وعاد الخطة من 15 بندا
4: اللي وضعها في شهر 3 اعتقد الماضي، يعني هي هذه الخطة، يعني هناك قرار لمجلس الامن يجب ان يطبق، كيف ان يطبق اذا لم نلتزم بالمرحلة الاولى؟ لذا على حركة حماس ايضا التزامات على الشارع كما ذكرت في السؤال للأستاذ تيسير أنها أيضا ما المرجعية السياسية حماس، هذا لم يقنع لا مجلس السلام ولا أن يقنع الولايات المتحدة الأمريكية، للأسف حتى بعض الأطراف العربية التي تضغط على حركة حماس، يعني بإمكان حماس أن تضع اللجنة الوطنية أو هيئة العمل الحكومي وديعة لدى الوسطاء، يعني الآن هل هناك أمن شامل وكامل في قطاع غزة؟ إسرائيل تسيطر،
0: يعني تقصد أفهم من كلامك أن هناك خطوات محتملة تحت سقف نزع السلاح يمكن أن تفعلها حماس؟
4: بالضبط،
0: مثل
4: يعني مثلا هذه الخطوة التي أعلن فيها عن الحل، أننا نخرج من كامل كل هذه المنظومة الحكومية والوسطاء، هذه عهدة لديكم تعالوا استلموا،
0: لكن هذا متن القرار عمليا،
4: مظبوط متن القرار لكن لم ينفذ، صحيح أن هناك على رأس عملهم هم لا يريدوا أي إثر لا موظف مدني ولا غير مدني لا أو فني، لأنه الأساس هو ليس
0: مقبول تنحية حوالي 40,000
4: يعني موظف، يعني هذه بعض الأفكار المطروحة مثلا، لكن أنت لكي تقنع الآخر وأن تقول أنني ملتزم طالما التزمت بقرار وقف إطلاق النار والتزمت بقرار مجلس الأمن ولا يوجد خيارات لدينا كفلسطين، المشكلة معقدة ومركبة،
0: مفاعيل يعني الشكل التنفيذي للقرار، أنا أذكر بعد يوم أو يومين من التوصل لوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر ترامب بذاته تحدث عن شرطة حماس بأنها موجودة ولا يمكن الاستغناء عنها مثلا،
4: هذا ترامب كان له تصريح،
0: وبالتالي هناك تفاصيل كثيرة غير، لأن الاتفاق كان إطار عام،
4: هذا الأساس اللي بنقوله إسلام أنه يجب أن هذا يوضع لدى الوسطاء ويقول هذه التفسيرات الموجودة،
2: يعني اذا سمحت لي يعني اذا الموضوع الامني، طيب هو انت اذا بدك تتجاوب في نهايه الامر مع ما يطرح اسرائيليا امريكيا ستجد نفسك أمام تكريس لحالة الانقسام. رام الله أقرب لنا من واشنطن يعني في
4: النهاية. شو يا أبو الوليد؟ ما احنا وافقنا عليه. احنا وافقنا عليه.
2: ماشي أنا يعني باختصار.
0: يعني هو يقصد سيد مصطفى أن الجميع يريد الوحدة، لكن الآن لم تعد ممكنة على الأقل على المستوى الإداري كسلطة واحدة بين رام الله وغزة، لأن هناك مجلس سلام يحوز أو حاز على موافقة مجلس
2: الأمن. يعني ماشي الحال، أنا بحكي على المبدأ الأساس.
4: صحيح.
2: حماس يفترض أن تفاوض عن أمور سيادية في ظل وجود سلطة وطنية، في ظل وجود منظمة التحرير الفلسطينية معترف فيها دوليا. عنواننا إحنا في العالم، مين عنواننا يعني فلسطينية؟
0: يعني عفوا حتى فقط نفهم هذه، أنت لست موافقا على ما يجري في القاهرة من مفاوضات، لكن هناك
2: إسرائيل تفاوض بوفد واحد. إحنا بنستخدم كلمة وفود فصائلية. إيش وفود فصائلية؟
0: لكن هناك الجبهة الشعبية، الجهاد الإسلامي، ليست حماس وحدها.
2: ماشي الحال، بس يفترض أن يكون وفد حكومي فلسطيني رسمي هو من يفاوض على أمور سيادية. أنت جبهة شعبية وجبهة ديمقراطية وعفوا يعني وحماس والجهاد تفاوض على أمور سيادية، كويس، فصائل تفاوض، مش هيك المطلوب؟
0: هل السلطة ممكن أن تدخل هذه الدائرة، دائرة التفاوض الآن في القاهرة؟
2: بالتأكيد، لأنه بالتأكيد السلطة هي العنوان،
0: لأن هناك تجاذب في الآراء. يعني لا حماس ولا فتح معنا اليوم في النقاش، ولكن فتح تقول أنها الآن لن تدخل، وحماس في البداية رفضت، لكن بعد ذلك قيل أنها وافقت على هذا الموضوع.
2: ليش فتح ما بدها تدخل أو السلطة الوطنية ما بدها تدخل؟ لأنه بكل بساطة يعني الرد اللي استلمته من الطرف الآخر يعني حماس والفصائل وكأنهم يعني ما أنت يا سلطة شو دخلك يعني، فهمتني؟ لا كمان يعني بدها وضوح في الرؤية، وضوح في الموقف، في يعني احنا افترض فلسطيني يروح وافد واحد يعني فلسطينيين ونفاوض.
0: حصل ذلك في 2014 مثلا.
2: صح. حصل، وابو مازن هو من اعلن وقف اطلاق النار في 2014. ابو مازن
0: هل هذا ممكن الان؟ هل هذا ممكن الان؟
2: انا هذا
0: التحديثات الجديده وموافقه الفصائل
2: بتعرف ليش مش ممكن؟ لانه فعلا في مخطط للتعامل مع قطاع غزه بانفصال عن الضفه الغربيه. هذا المخطط مدعوم أمريكيا، مدعوم إسرائيليا طبعا، كويس، ومدعوم من بعض القوى، كويس، إنه غزة لحال وضفة لحال. ليش؟ حتى يشطب فكرة دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي فلسطينية.
0: قلت بعض القوى، أنا أعرف أنك تريد أن تكون دبلوماسي، لكن نحن نتحدث على الهواء ومن حق المشاهد أن يعرف من تقصد ببعض القوى، إقليمية محلية؟
2: بعض القوى الإقليمية طبعا، بعض القوى الإقليمية أيضا، وأشير بالأصبع. يعني أنا يعني بالنسبة للموقف الإيراني تجاوز الثوابت الوطنية الفلسطينية. إيران يفترض أن تتعامل رسميا مع إلنا حكومة فلسطينية معترف فيها. إيران لا تتعامل مع الحكومة الفلسطينية ولا مع منظمة التحرير، إيران تتعامل مع فصائل، هذه إشكالية كمان. والخطورة في الأمر التمويل اللي ماله مش من فاسه، قراره مش من راسه.
0: لكن هذه قضية تدخلنا في سياقات أخرى، لأنه هذا تمويل المقاومة مثلا، ومنظمة التحرير لسنوات حازت على تمويل من إيران ومن غيرها. لكن
2: ما هو المقاومة مش رصاصة بتطلع عفوا يعني.
0: تمام.
2: طيب أنا في مركز القوم،
0: هذا موضوع مهم لكن يعني الحقيقة هو أوسع من نقاط نقاشنا. سنعود إلى هذا النقاش سيدي، ولكن أريد أن أنتقل للسيد تيسير، نحاول أن نوزع الوقت قدر المستطاع بأفضل تناسب ممكن. هذه الخطوة إذا لم، بغض النظر عن منطقيتها وعن دوافعها، إذا لم تحقق نتائجها، إذا لم تحقق المراد منها، لم نستفد على المشهد العام. هل في جعبة العمل الحكومي المزيد من الخيارات في هذا الصدد؟
1: قبل الحديث عن هذه الجزئية، يعني المقاربة السياسية في الشأن العام الفلسطيني يعني مليئة بالمحطات حقيقة. وإنه نتحدث بأريحية ونقول إنه على السلطة أن تأتي، السلطة شاركت في قبول
0: مجلس السلام،
1: مجلس السلام أو إفرازات مجلس السلام،
0: الجميع وافق حتى نكون منصفين.
1: والمناشدات لم تهدأ منذ سنوات بمطالبة السلطة للمجيء إلى غزة واستلام مهامها وجرت خطوات جوهرية وتم التنازل عن حكومة 2014 وما ذلك وحكومة وحدة وطنية وإلى آخره، لكن الأمور لم تكن، يبدو أنها لم تكن الإرادة السياسية حاضرة بامتياز بهذا السياق. وفي بعد الاحتلال الإسرائيلي الإسلام، الاحتلال الإسرائيلي لا يرغب مطلقا في التعامل أو في أن يكون للفلسطينيين غلاف سياسي.
0: متفقون على ذلك.
1: هو يريد أن يكون غلاف أمني، هو يتعامل مع الواقع الفلسطيني حتى في الضفة الغربية. تخيل حتى في الضفة الغربية في ظل وجود الغلاف السياسي للسلطة، الاحتلال يتعامل مع السلطة كأداة أمنية فقط وليست ذات بعد سياسي. وهذا ما يجري أو ينسحب على تهديف الاحتلال في التعامل مع ما يسمى بمجلس السلام وما أفرزه من لجنة وطنية لإدارة شؤون غزة بعيدا عن البعد السياسي، ويريد فقط أن يكون هناك مقاربة أمنية في التعامل مع قطاع غزة في ظل، حتى في ظل لو جرى التوافق على قدوم اللجنة الإدارية أو اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة. لذلك هو يريد تجريد قطاع غزة، مرة يراهن على تسمين ما يسمى بالميليشيات المسلحة لكي تكون لها دور أمني في المستقبل، وهذا ما يجري عمليا. إذا بدنا ندخل في نقاش هذا البعد، هذا البعد حاضر بامتياز لدى عقلية الاحتلال الإسرائيلي. الاستهدافات المتواصلة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي في واقع قطاع غزة والقضم المتواصل للأراضي هو أداة بعد أمني. الاغتيالات التي تحصل يوميا في قطاع غزة ده بعد أمني. رفض أي مرجعية سياسية يمكن أن تتولى الشأن العام في قطاع غزة هذا دليل. حتى طرح الاحتلال الإسرائيلي أنه يمكن في المستقبل أن يكون هناك استيطان في قطاع غزة له بعد أمني وعسكري بامتياز، بمعنى أنه نحن متفقون على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعطينا شيء سياسي، كيان سياسي حتى دون سقف الدولة وأعلى من سقف الحكم الذاتي. حتى هذه سقطت، الكلام الذي تحدث به يعني بيرس إبان فترة
0: عهد اليمين الإسرائيلي نسف كل ذلك. نعم
1: بالضبط. بمعنى هجد في بعض الموظفين السؤال أنه
0: هل هناك خيارات لا زالت بجعبتكم؟
1: لا، حتى اللحظة لا خيار. هذه الخطوة إحنا نعتبرها أو اتخذت خطوة، أنا يعني خطوة سياسية بامتياز كانت الرغبة صادقة وأمينة في تقديم شيء عملياتي أمام الجهات المسؤولة دوليا وإقليميا، سواء كان وسطاء أو مجلس السلام أو لجنة وطنية أو غيرها، لكي تستخدم هذه الخطوة استخداما عملياتيا لدى الأطراف المختلفة، تحديدا الإدارة الأمريكية. إذا ما تم إقناع الإدارة الأمريكية بهذه الخطوة وجديتها وبحقيقيتها على أرض الواقع، يمكن للإدارة الأمريكية أن تضغط على الإسرائيلي لأجل الالتزام على الأقل باستحقاقات هذه الخطوة وإفساح المجال للجنة الوطنية للقدوم إلى غزة وملء الفراغ، وبالتالي الانتقال إلى المراحل التالية من اتفاق التهدئة، على اعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يراوح في المكان في جزئيات بسيطة من المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة. والهدف الأساسي هو فقط يبحث عن بدائل وخيارات، وهو العجز الذي كان ماثلا منذ بداية هذه الحرب على غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي إطالة أمد الحرب لهذه المدة أكثر من 3 سنوات حتى هذه اللحظة، والاحتلال الإسرائيلي عاجز عن الإجابة عن سؤال غزة فيما بعد. مستقبل غزة السياسي أين؟ من هي الجهة المقبولة إسرائيليا يمكن أن تتولى مسؤولية غزة؟ هذا المربع لدى الاحتلال الإسرائيلي لا زال فارغا. طرحت البديل عودة الاحتلال العسكري، رفض من الجيش الإسرائيلي. طرحت دول إقليمية تتولى مسؤولية غزة، مصر، رفضت مصر. طرحت السلطة، رفضت السلطة. بقاء حماس، مرفوض أن تبقى حماس. الأمم المتحدة تتولى إدارة غزة، رفض هذا الخيار. الاحتلال الإسرائيلي أمام فراغ سياسي كيف يمكن أن يعبئ،
0: لكن هو في المقابل يستثمر أيضا في هذا الفراغ ويكسب وقت ووقائع على الأرض، و70% من مساحة قطاع غزة الآن تحت السيطرة الإسرائيلية. سيد مصطفى، نقطة الحل والربط ليس فقط في ملف غزة لكن يبدو في الإقليم كلها هي في واشنطن بالرئيس المركزي ترامب، وملف غزة على الطاولة وإن كان الآن أقل أهمية بالنسبة للبيت الأبيض، ولكن هل هناك تقصير في هذه الناحية؟ بمعنى طالما الحل والعقد عند ترامب، لماذا لم يتم من قبل الوسطاء المقربون، أقصد العرب منهم وحتى الفصائل الفلسطينية وأيضا السلطة الفلسطينية، توجه لترامب وبما أن أساسا الاتفاق باسمه؟
4: أنا لا أعتقد هذا الموضوع مرتبط بالوسطاء أو العرب، كان موقفهم واضح منذ بداية الحرب، يعني كان ربما في كثير من قضايا سلبي وفقط كانت بعض المناشدات الإنسانية والدعم الإنساني بدون أي دعم، وقف حرب مستمرة حتى الآن يعني، وحتى الآن حتى الوسطاء وما يقوم به مصر وتركيا وقطر يعني دورهم وسطاء، هم لم ينأوا بنفسهم عن غزة كدول لكن هم وسطاء، لكن الأساس هناك اتفاق وقع عليه الفلسطينيين ولا تغيير فيه، صمت الإدارة الأمريكية عن ما يجري وإعطاء ضوء أخضر لاستمرار الحرب حتى الآن من 10 أشهر، وما تحدث به الأستاذ أيضا تيسير أن هناك ربما مراهنات من حماس على عامل الوقت، يعني لا أريد أن أقول أنه قال لكن قد استنبط من الحديث أن حتى الآن هذا الوضع وعدم التزام حماس كما يتم تحويلها تحميلها دوليا المسؤولية، قد تكون حماس أيضا من هذه الخطوة التي أقدمت عليها هي تعمل على إطالة أو كسب بعض الوقت لتغير الإدارة الأمريكية موقفها، لكن للأسف الإدارة الأمريكية هي من وضعت اتفاق وقف إطلاق النار، هي من وضعت أو يساهمت في الذهاب إلى مجلس الأمن وقرار 2803 والحصول على إجماع دولي عليه بالرغم من الظلم الذي لحق بنا، وما زال ما هذا قرار هو ظالم ومجحف بحقنا ومع ذلك وافقنا عليه، لأنه ليس فقط لا وجود لأي كيانية سياسية فلسطينية ونفى المنظمة والسلطة وحتى حركة حماس كحركة سياسية وحكومة أمر واقع كانت تحكم غزة، وهو الآن هذا خلق واقع جديد ليس واقع سياسي فلسطيني، واقع إداري وأمني يخدم مصلحة الاحتلال.
0: لذا واشنطن تقول لن
4: لذا هذا خطير،
0: الوضع الراهن هو مناسب بالنسبة لها،
4: وهذه المجلس الأمن حدد المرحلة الانتقالية 2 وقد تمتد إلى أعوام إذا لم يكن هناك التزام، لذا هذا وضع خطير ويتطلب منا كما تحدث أبو الوليد أن يكون هناك وحدة وطنية، وفاق وطني، توافق وطني، لكن للأسف بالرغم من دعوة الرئيس لا انتخابات في نوفمبر القادم لا يوجد توافق وطني، أساس الانتخابات في هذا الموضوع هو إلهاء الانقسام ويكون هناك وفاق وطني.
0: سأنتقل بهذه النقطة في موضوع الانتخابات سيد محمود، المرسوم الرئاسي صدر، هل هذه الانتخابات إن تمت طبعا في غزة في القدس في الضفة الغربية ممكن أن تشكل تحسنا ما على المشهد السياسي الفلسطيني، وهل ستتم أساسا ليس فقط في القدس، أصبح سؤال إجراءها في غزة أيضا قائمة؟
2: يعني يفترض موقف إيجابي من كل الوطن الفلسطيني، نحن أمام يعني فرصة لممارسة حق شعبنا الديمقراطي باختيار ممثليه، يفترض أن يتم التجاوب مع هذا الأمر فلسطينيا وعدم يعني إعطاء الأمر يعني والتعامل معه بالشكوك، لا يعني في فرصة أنك تمارس حقك والعالم بيدعمك في هذا الاتجاه، مارس حقك الديمقراطي وانتخب. جرت انتخابات في دير البلح قبل فترة المجلس المحلي، انتخابات بلدية وجرت بشكل سلس جدا وانتخبوا لجنة، واللجنة الآن تمارس عملها في دير البلح وفي دعم بيجي للبلدية والأمور ماشية، يعني ليش إحنا ما نستغل هذه الفرصة؟
0: هل تعتقد أن إجراءها، لا أريد أن أتحدث عن معضلة القدس لأنه العقدة لا تزال قائمة، لكن مرة أخرى أصبح إمكانية إجراءها في غزة أيضا،
4: لا قدس وغزة
0: محل
4: ليش ما يكون قدس وغزة،
0: موضوع غزة الآن هل يمكن إجراءها في ظل التطورات الراهنة؟ ولا أتحدث عن موقف حماس، أتحدث عن موقف مجلس السلام.
2: أنا يعني واثق جدا بأنه من اتخذ هذا القرار كان عنده تصور أنه الأمور يعني تسير باتجاه لهلهة الأمور في قطاع غزة أيضا يعني، كويس، وأن يعود الاستقرار لقطاع غزة يعني. أنا لا أعتقد بأنه ممكن أن نجري انتخابات في ظل هذا الوضع الأمني البائس جدا، لكن من وضع هذا القرار ومن اتخذ هذا القرار عنده تقدير بأنه الأمور تتجه باتجاه استقرار أمني في قطاع غزة.
0: نرجو ذلك، وإن كانت الوقائع قد لا تبشر بذلك، لكن سياسيا سيدي هناك ملاحظات وحتى انتقادات لاتخاذ هذا القرار، من حيث أنه جاء في سياق تعديل الدستور وأيضا انتخابات رئاسية في الربع الأول من العام القادم، أن الدوافع الحقيقية له هي ضغوط دولية. نذكر تصريح السيد رئيس السلطة محمود عباس في زيارته الأخيرة لباريس، ومن هناك إعلانه عن موضوع الدستور، وكأن الأمر هو محض ضغوط دولية وليس دوافع وطنية بحتة. هناك أيضا انتقاد ثاني، وهو أن كل ما يجري الآن في رام الله يجري بتفرد بدون مشاركة المجموع الوطني، على الأقل الجبهة الشعبية، حماس، الجهاد الإسلامي، هناك ملاحظات للديمقراطية أيضا، ونحن نتحدث عن فصائل وازنة. ما رأيك؟
2: صحيح كلامك، يعني هناك بعض الانتقادات لما لهذا المرسوم من حيث بنوده، من حيث يعني توقيته، صحيح هذا الكلام، لكن في نهاية الأمر أنا نحن أمام فرصة، العالم يدفع باتجاه أن نمارس الديمقراطية حتى نستطيع أن نحقق شرعية دولية رسميا بأنه هناك شعب فلسطيني يمارس حقه الديمقراطي بالانتخاب وينتخب مؤسساته الشرعية. هذا بالنسبة لنا شيء أيضا يعني جوهري وضروري، يفترض من الفصائل المعارضة أن تتفهم هذا الأمر وأن تنخرط في هذه العملية.
0: هل تتوقع أن تشارك الفصائل المعارضة حتى الآن؟
2: أتوقع البعض منها سيشارك، لكن في مواقف مبدئية للبعض يعني هو يرفض من حيث المبدأ هذا الأمر.
0: طيب سيد مصطفى، خطوة عرجاء أفضل من لا شيء.
4: انتخابات مهمة وهذا مطلبنا قبل من يكون مطلب دولي. تذكر انتخابات 2021 التي ألغيت، هذا كان طلب فلسطين. حتى ما يمارس على السلطة الوطنية الفلسطينية من ضغوط لتغيير والإصلاح أيضا هذه مطالب، سواء كانت ضد حماس في حينه أو السلطة ومطالبة، لكن أن تأتي
2: موقف مبدئي مع
4: بالضبط مع الانتخابات. لكن الانتخابات كانت للمجلس الوطني والتشريعي، ألغيت انتخابات الوطني وللتشريعي فقط.
0: نعم،
4: يجب أن تكون.
0: هل ألغيت لأنه ليس واضحا ماذا عن المجلس الوطني؟
4: يعني حتى الآن ما صدرش في المرسوم الرئاسي لأنه في انتخابات للوطني
0: بوصفه رئيسا للسلطة وليس رئيسا لمنظمة التحرير.
4: يعني كمان في شيء مهم، لماذا لم يتزامن مع انتخابات الرئاسية؟
0: أعلنت عن الربع الأول العام القادم،
4: أعلنت، لماذا لا تتزامن أيضا؟ هذا توفير جهد، توفير مال، كثير من الأشياء، ويكون أيضا حسن نية. يعني في البداية كانت مجلس وطني ومجلس تشريعي، خلصت الآن حتى بعض من في فتح يقالبون لماذا الآن. منظمات المجتمع المدني تقول انتخابات الدعوة لها مهمة، لكن هناك متطلبات أساسية للانتخابات، إعلان الوحدة الوطنية، أن يكون هناك توافق وطني ووفاق وطني، لأن ما يتعرض له المشروع الوطني الفلسطيني من تهديدات، من عزل غزة تماما في ظل مجلس السلام، من ما يجري في الضفة الغربية من ضم زاحف، بدون أيضا ما يسمونه الشروط السياسية التي وضعت، الاعتراف بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير غير الاعتراف بمنظمة التحرير، لأن منظمة التحرير تمثل الكل الفلسطيني، لكن الشروط التي وضعت سياسيا في الضفة الغربية، الاعتراف نبذ الإرهاب مش عارف مين، هاي الأشياء كلها كمان هاي جزء. إذا لم يكن هناك توافق وطني ووحدة وطنية حقيقية، أعتقد أن هناك شك أيضا. يجب إنجاز الانتخابات أن تكون ضفة قدس غزة.
0: هل السلوك يوحي بأن السلطة الفلسطينية سوف، أو رام الله بالأحرى لأنه أيضا الغطاء منظمة، هل سلوكها يوحي إلى الآن بأنها ستأخذ هذه الاستدراكات؟
4: يعني لا أريد التشكيك، لكن هذه مطالب نحن نطالب بها. أرى
0: ماذا لو تمت الانتخابات بدون أخذ هذه الاستدراكات؟
4: مشكلة، ستكون هناك عوار إذا لم يكن هناك تشارك بعض الفصائل أو كل الفصائل، مثلا حماس، الجهاد الإسلامي، حتى بعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والشرط السياسي الذي وضع
0: ينحي الكثير.
4: هذا أيضا مشكلة، إذا لم يكن هناك انتخابات في الضفة وفي القدس وغزة، ويجب العمل من الآن على حل مسألة القدس على سبيل المثال. هناك أيضا بعض القضايا المتعلقة بالقانون،
0: قانون الانتخابات أم القانون
4: يعني العام؟ قانون الانتخابات الذي وضع رقم 10 لعام 2026 المعدل لقانون رقم 1 لعام 2007، هاي أيضا الأشياء مش احتجاج عليها بقدر ما أن هناك يجب أن تكون قوانين معززة. أولا الحياة السياسية أن تكون مكفولة، التجمع السلمي، حرية الرأي والتعبير، العودة إلى الحياة السياسية بمعنى الأحزاب، الاختلاف السياسي، كلها التجمع السلمي، هذه أساس للعملية الانتخابية. إذا لم تكن هذه الأدوات أو الشروط متوفرة فأعتقد أن يكون هناك شك، لأنه إذا لم يكن هناك عمل سياسي حقيقي

0: نفس الطريقة في هذه الانتخابات المأمولة أخيراً بعد أكثر من 20 سنة؟
1: يعني هي الانتخابات بدأت بانتخابات المجالس المحلية.
0: نعم.
1: وكانت فرصة متاحة للجميع في الضفة الغربية المجالس المحلية،
0: لكن لم يشارك الجميع
1: عملياً.
0: بل هناك من يقول لم يشارك أحد عملياً، إلا فتح وبعض المستقلين.
1: اسمح لي. نعم. يعني صارت توافقات في بعض المجالس،
2: في بعض
1: المحلية
2: المجالس البلدية،
1: وانتخبوا لجان. يعني نابلس مثلا انتخبوا الأخت
2: الأثيرة
1: كتوافق.
0: يعني تقصد حتى لو بالاستدراكات، المهم أن تمضي الخطوة،
1: أن تمضي الخطوة. هذا مهم جدا. صحيح. أن نقر بأن مبدأ الانتخاب الديمقراطي هو حق للشعب، وأن نبدأ المسيرة. وضعنا الفلسطيني قاسي وصعب جدا في هذه اللحظة على كل الصعود، لكن عليك أن تبدأ الخطوة الأولى. وما حدث في الضفة الغربية من انتخابات مجالس محلية، أنا يعني بكل بساطة يعني هذه خطوة مهمة جدا. وما حدث في دير البلح أيضا كتجربة في قطاع غزة، وللعلم سيكرر في مناطق أخرى، يعني ربما يعني منطقة
0: تقصد المرحلة القادمة من المرحلة الانتخابات
1: القادمة
0: البلدية. نعم.
1: سيتكرر في تحديدا ربما في المخيمات الوسطى، يعني المسيرات والمغازي
2: والبريج،
1: يعني في حديث حول هذا الموضوع. يعني هذا التجربة مفيد جدا أن تشق الطريق بهذا الاتجاه.
0: نعم.
1: مبدئيا ليس لدي خيار سوى أن تقف مع هذا التوجه.
0: شكرا سيد محمود الزق عضو المجلس الوطني، شكرا جزيلا لك. أيضا أستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. وكذلك سيد تيسير محيسن المستشار الإعلامي الحكومي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا شكرا لكم للمتابعة أيضا في حلقة اليوم من حوارات العربي. أحييكم أنا إسلام بدر من غزة، السلام عليكم ورحمة الله.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل معي أنا خالد الغرابي وهذه ملفات الليل. ترامب يؤكد وانتهى وقف إطلاق النار مع إيران رغم استمرار المحادثات. قليباف يقول إن الصراع لن ينتهي باستسلام إيران، فهل بقيت فرص حقيقية للمسار الدبلوماسي؟ في ملفنا الثاني الرئيس اللبناني يقول إن صيغة الإطار ستعيد للبنان حقوقه في حال التزام إسرائيل ببنودها تزامنا مع قرب وصول وفد أمريكي إلى بيروت. نسأل كيف يراهن لبنان على سياسة واشنطن؟ في ملفنا الثالث نسأل عن مخاوف إسرائيل من حصول تركيا على طائرات F-35 الأمريكية الشبحية بعد بوادر الانفراج في الصفقة بين أنقرة وواشنطن.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام. رغم تجدد التصعيد العسكري وتبادل الضربات والاتهامات بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال قنوات الوساطة الإقليمية تعمل لمنع انهيار المسار السياسي. وبين خروقات مذكرة التفاهم واستمرار التوتر في مضيق هرمز، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية ستنجح في إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، أم أن التطورات الميدانية ستدفع المنطقة نحو جولة جديدة من التصعيد. في أحدث مؤشر على أن قنوات التواصل لم تغلق بالكامل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين طلبوا منه مواصلة المحادثات، معتبرا أن باب التفاوض لا يزال مفتوحا. لكن ترامب قال أيضا إن واشنطن أبلغت طهران بشكل واضح وحازم، كما يقول أن وقف إطلاق النار قد انتهى، يعكس أن سياسته الآن تقوم على الضغط العسكري المحدود مع إبقاء الفرصة أمام الدبلوماسية من جهة، والحفاظ على جاهزية القوات والخيارات العسكرية من جهة أخرى. وفي خضم التصعيد، شددت واشنطن على أن الخيار الدبلوماسي لم يسقط من حساباتها، إذ أعلن مسؤول أمريكي لوكالة رويترز استمرار المحادثات الفنية مع إيران، مشددا على التزام بلاده بإيجاد حل سياسي للملف النووي. في موازاة ذلك، نشطت قنوات الوساطة الإقليمية، حيث تقود قطر إلى جانب باكستان وعدد من الدول العربية والإقليمية.

0: الحكومية اتصالات مكثفة لخفض التوتر وتهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، حيث أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى وصول وفد قطري إلى طهران في إطار بحث جهود التهدئة وخفض التصعيد على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخرا. ضمن هذه الجهود أجرى مسؤولون من قطر والسعودية وسلطنة عمان ومصر وتركيا أجروا سلسلة اتصالات مع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في محاولة لتثبيت التهدئة والاتفاق على موعد لجولة جديدة من المباحثات الفنية. في السياق نفسه جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال اتصالاته الإقليمية جدد تأكيد دعم قطر لجميع المبادرات الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يعزز الأمن والاستقرار ويحقق سلاما مستداما في المنطقة. لكن هذه التحركات مشاهدينا الكرام اصطدمت بتطورات ميدانية متسارعة بعدما شنت الولايات المتحدة غارات جديدة على أهداف داخل إيران بالتزامن مع تهديدات ترامب بتصعيد أكبر إذا استمرت الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز. أما طهران فقد حذرت من أي مغامرة عسكرية أمريكية جديدة واعتبرت الضربات الأخيرة انتهاكا لمذكرة التفاهم في موقف يعكس اتساع فجوة الثقة بين الطرفين ويزيد من صعوبة مهمة الوسطاء في احتواء الأزمة. في ظل استمرار التوتر في مضيق هرمز وجنوب إيران يتقدم داخل طهران نقاش بشأن مستقبل مذكرة التفاهم مع واشنطن بين تيار يدعو إلى الحفاظ على المسار التفاوضي وتنفيذ التفاهمات وآخر يرى أن التصعيد العسكري بات ضرورة لفرض الالتزام الأمريكي بالتعهدات. خارج الحسابات الأمريكية والإيرانية يخشى الوسطاء من أن تشوش إسرائيل على جهود التهدئة بعد تلويح تل أبيب باستئناف الحرب على جبهة إيران وما قابله من توعد إيراني برد قاس على أي تحركات إسرائيلية. وبين تمسك واشنطن بسياسة الضغط وإصرار إيران على الرد على أي هجوم تبقى فرص نجاح الوساطة مرهونة بقدرة الوسطاء على منع انزلاق الأزمة إلى مواجهة أوسع وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات قبل أن تفرض التطورات الميدانية واقعا جديدا. مشاهدينا الكرام معنا من واشنطن السيد جورج لاندرث ورئيس مركز حدود الحرية للأبحاث، ومن طهران السيد حميد رضا دهقاني سفير إيران السابق في قطر. أرحب بكما وأريد أن أبدأ معك سيد جورج. يعني حقيقة لا نفهم ما الذي يفعله ترامب، يقول مذكرة التفاهم انتهت، وقف إطلاق النار انتهى، وفي نفس الوقت لا يعود إلى الحرب ونسمع عن مفاوضات فنية تجري الآن. ما الذي يفعله الرئيس الأمريكي؟
1: هذا سؤال وجيه للغاية. أعتقد أنه يحاول أن يروج مفهوم أن لا نزال منفتحين أي الولايات المتحدة على الدبلوماسية، ولكننا لن نسمح لوقف إطلاق النار أن يصبح في اتجاه واحد وأن يفيد فقط إيران، لأن يبدو أن إيران تطالب بأن المحادثات أن تستمر دائما ولكنها لا تلتزم بما تقوله دوما. مثلا انتهكت بنود مذكرة التفاهم عبر ضرب السفن وشن الهجمات في مضيق هرمز، لذلك في حين طرف يطلق النار ليس بإمكان الطرف الآخر أن يزعم أن أو أن يدعي أن وقف إطلاق النار موجود. لذلك أعتقد أن الهدف هنا ربما مساعدة إيران أن تفهم أنها إذا ما أرادت اتفاق سلام دائم يجب أن تحسن التصرف وأن تتصرف فقا لذلك، وليس أن تشتري الوقت عبر ذلك وأن تصر في نفس المسلك الذي كانت تنتهي في تصدير الإرهاب وعبر وكلائها والأسلحة إلى آخره. لذلك أعتقد أن تعزيز أن القوة والحوار يجب أن يتماشى معا، وهذا ما يسعى ترامب إليه، ولكن بطبع الضعف سوف يدعو إلى مزيد من العدوان وهذا ما يوضحه.
0: يعني يتفاوض مع الضغط المعنوي على الإيرانيين والنفسي بالقول أن كل ما اتفقنا عليه غير قائم الآن، وفي نفس الوقت الضربات من الممكن أن تحدث كورقة ضغط لاستمرار مع استمرار التفاوض. طيب سيد حميد، بالنسبة لإيران الآن هي تتفاوض على ماذا؟ هل هي تتفاوض على مذكرة تفاهم جديدة أم أنها تتفاوض على تفاصيل كيف تنفذ هذه المذكرة الموجودة بالفعل؟
2: أوجه التحية إليكم وإلى مشاهدي الكرام وضيفكم من واشنطن. أنا أعتقد أن الطرف الذي يطالب ويجب أن يطالب الطرف الآخر بتنفيذ مذكرة التفاهم يا إيران. إيران تطالب منذ توقيع على مذكرة التفاهم أننا يجب أن نلتزم بهذه الورقة. نحن نعرف أن هناك خصوم لهذه المذكرة وعلى رأسهم إسرائيل، ويجب أن ننتبه أن هي التي تؤرغل هذا. وهذا الذي يقول زيفكم أن يجب أن يكون مذكرة التفاهم لا طريق واحد وكل الطرفين يجب أن يستفيدوا من هذه المذكرة، صحيح. نحن أيضا نقول هذا، نحن نقول هناك يعني تعهدات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ويجب تنفيذها على أساس مذكرة التفاهم. وبالنسبة لموضوع البند الخامس، البند الأول والبند الخامس، نحن دائما نقول أن الطرف الأمريكي يجب أن تضع حدا لانتهاكات من قبل الذي نحن بين الهلالين قلنا الذين هم حلفاء أمريكا، يجب أن، وقصدنا من هذا إسرائيل، يجب أن تنفذ يجب أن ينفذ الكيان الإسرائيلي هذه،
0: نعم،
2: الالتزامات بموجب الشيء الذي اتفقنا بيننا وبين الأمريكيين. بند الأول يقول هكذا. وأيضا بند الخامس، نحن حسب هذا التفاهم، هذه المذكرة، قلنا يعني اتفقنا مع بعض أن إيران تعمل على ترتيبات المرور في مضيق هرمز. إيران تعمل هذا the arrangement بالنسبة لهذا البند على عهدة إيران. وإذا مجموعة أو مجموعات أو أمريكا تريد أن تعمل بخارج عن هذه الترتيبات التي اتفقنا عليه في بند الخامس، يجب أن يلتزموا بالمذكرة.
0: طيب، إذن ما أفهمه من كلامك أن ما يتم التفاوض بشأنه الآن هو كيف يتم احترام مذكرة التفاهم وليس العودة إلى نقطة الصفر. طيب سيد جورج، ماذا يهم الرئيس الأمريكي أكثر؟ أن يخرج النفط وسفن النفط من مضيق هرمز مهما كانت من يدير هذا المضيق، أم الأهم هو من له السيادة على هذا المضيق؟ لأنه في البند الخامس هو وافق على أنه خلال 60 يوم يتم خروج النفط، لكن بعد 60 يوم إيران مع عمان وبالتنسيق مع الدول الخليجية سيبحثون فكرة إدارة المضيق.
1: هذا سؤال وجيه جدا، وكما أعي المسألة ومضيق هرمز هو ممر مائي دولي، أعرف أنه قريب من إيران، وليس ذلك يعني أن الكل بإمكانه أن يسيطر على ممر مائي على مقربة منه، ولكن هو منطقة طبيعية، ويعني ذلك أن ثمة قيود لما هو دولي، وهذا يعني أن ليس لدولة واحدة الحق الكامل في السيطرة عليه. وأعتقد أن هذا جزء من المشكلة، أن النظام الإيراني يخال أنه لديه الحق في السيطرة عليه ويريد ذلك، لأنه تاريخيا استعمله كوسيلة ضغط.
0: اسمح لي أعتذر المقاطعة، بغض النظر عن التفسيرات القانونية من له الحق ومن ليس له الحق، ما تم التوقيع عليه في مذكرة التفاهم وما وافق عليه ترامب أن إيران ستبحث إدارة المضيق مع عمان وتنسق مع الدول الخليجية، يعني قبل بأن يكون لإيران دور في إدارة المضيق؟
1: قد تكون هذه من جملة الأسباب التي يقول لأجلها أن هذا الاتفاق فشل بسبب الهجمات المستمرة على الشحن والسفن، ولذلك قد يعود إلى فكرة أن إيران ليس بإمكانها أن تسيطر أو تطلب سيطرة مضيق هرمز، وإذا ما حصل ذلك فسيكون انتهاكا. وأنا أتفق معه أن الطريقة الوحيدة لحل الانتهاكات العنيفة هي بالرد بعنف، لأن ثمة تاريخ طويل هنا، وأريد أن أرى سلاما طويل الأمد، ولكن لا يرسى ذلك عبر الضعف، ولكن عبر من يريدون أن يصدروا الإرهاب، بل عن أن نقول لهم لا، وسوف يكلفكم ذلك كثيرا، ويجب أن تتوقفوا وأن تحسنوا السلوك كباقي الأمم العقلانية. لدينا الكثير من الأصدقاء في دول الخليج والشرق الأوسط، ولطالما أحسنوا التصرف جدا، لا يسببون مثلا هذا النوع من المشاكل دوليا. ولذلك إذا ما إيران اتفقت على ذلك فأعتقد أنه سوف يكون سلام طويل الأمد.
0: طيب اسمح لي أن أسمع رأي سيد حميد أيضا. يعني سيد حميد، يعني صحيح أن مذكرة التفاهم تقول أن إيران تفعل كل ما بوسعها لتأمين مرور السفن وأن تقوم بترتيبات لذلك، لكن نص، أقول مرة أخرى، نص هذا البند لا يعطي لإيران حق احتكار تسيير السفن، ولا يعطي لإيران السيادة على هذا المضيق، وإنما يترك فكرة إدارة المضيق للمفاوضات لاحقا بعد 60 يوم. وإيران أطلقت صواريخ باتجاه سفن كانت تعبر من مياه عمان، وبالتالي هي أيضا يمكن أن ينظر لها أنها لم تحترم نص مذكرة التفاهم.
2: حقيقة هناك، ليس هناك مضيقان، هناك مضيق واحد،
0: لكن هناك ثلاث مسارات هرمز. مسار يمر، اسمح لي، حضرتك عارف الواقع الجغرافي، اسمح لي فقط أن أشرح للناس، هناك مسار يمر عبر الجزر الإيرانية، هناك مسار كان يمر في البداية قبل الحرب والآن فيه ألغام، وهناك مسار آخر داخل المياه الإقليمية العمانية، وهذا المسار هو الذي حاولت السفن أن تخرج منه في الفترة الأخيرة وتعرضت للقصف.
2: يعني أنا أريد أن أوضح لكم، إذا كان هناك بند في مذكرة التفاهم كان يقول لنا بأن ترتيبات مرور في مضيق هرمز يرجع إلى ما وراء قبل الحرب، كان الحق معكم، ولكن لا يقول هذا، المذكرة لا تقول هذا. المذكرة حسب البند الخامس تقول الترتيبات على عهدة إيران وتأمين مرور على عهدة إيران، طبعا هذا بالتنسيق مع اخواننا في عمان، يعني وان تكون في المستقبل الترتيبات بين ايران و عمان و بمشوره مع بقيه دول الخليج الفارسي، الدول العربيه هناك. هذا الذي المذكره تقول. بناء على هذا، اذا حدا يريد أن يخرج من هذا الإطار هو التي ينتهك المذكرة.
0: طيب،
2: مو نحن. وإذا هم يقولون بأن عندما يريدون أن يمنعوا انتهاكات فورا يضربون مناطق في إيران وينتهكون قانون الدولي، يجب أن لا يتحدثوا عن انتهاكات من جانب إيران، لأننا نحن لسنا أول من انتهك، هم الذين انتهكوا، ونحن كنا حسب الاتفاقية كنا نريد أن نمنعهم من هذا الانتهاك. طيب، هذا هو الذي
0: هذا تفسير إيران للأمور، لكن كما قلت لك هناك تفسير آخر أن ما جاء في النص هو أن إيران تقوم بترتيبات، وحتى في الترجمة لا تستخدم كلمة ترتيبات، لكن كلمة ترتيبات هذا لا يعطي حكر لإيران على القيام بكل أن تكون هي المسؤولة عن حركة المرور في المضيق، خاصة أن ما يجري في المياه الإقليمية العمانية من سلطة عمان.
2: نحن لا نريد السيطرة، هناك فرق بين السيطرة وبين الترتيبات. نحن نريد الترتيبات ويجب أن لا يختلط الترتيبات مع السيطرة. نحن
0: طيب.
2: يوم من الأيام لم ندعي بأننا نريد أن نسيطر على مضيق هرمز. نحن قلنا بأننا حسب هذه المذكرة الترتيبات على عهدتنا وبعدين بالتنسيق مع عمان، والذي يريد أن يخرج من هذا الإطار هو الذي ينتهك الاتفاقية المذكرة.
0: يعني سنرى الذي سيحدث في الخليج العربي في المرحلة المقبلة من خلال المفاوضات حتى نحكم فعلا على أن إيران تريد الهيمنة والسيطرة على المضيق أم لا، لأنه ما نرى على الفعل حقيقة هو أن إيران تقول أنا من سيحدد من يمر ومن لا يمر على الأقل حتى الآن. طيب سيد جورج، الآن الرئيس الأمريكي لا نعلم أيضا مرة أخرى لا نعلم ما الذي يريده، إن كان يرى أن إيران انتهكت المذكرة وأنه لا مجال لوقف إطلاق النار ولا مجال للتفاوض، لماذا لا يعود إلى الحرب؟
1: قد يعود للحرب لأنه تحدث أنه قد يرد على العنف، لذلك أتوقع أن ذلك قد يحصل، ولكننا نفضل اتفاق سلام طويل الأمد قد يفلح بالفعل، ولذلك نقدر دور وساطة قطر وجهودها لخفض التصعيد لدورها البناء كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران. ولقد قرأت في نيويورك تايمز وصحف أخرى أن الوسطاء القطريين يعملون مع الطرفين على خطة التصعيد، وأعتقد أن ذلك ضروري ومرحب به، ولكن أعتقد أن قطر تجمع علاقات فريدة وبإمكانها أن توفر قناة موثوقة للتواصل المباشر حتى حينما تكون تلك صعبة، ولكن بطبع الولايات المتحدة تقدر صداقة وجهود قطر، لذلك أعتقد أن الوسطاء قد تفضي إلى مساحة لمحادثات جدية حول مضيق هرمز ومسائل جدية واتفاق طويل الأمد لا قصير الأمد، ولكن أعتقد أن هذه الوساطة بإمكانها أن تفلح فقط إذا ما إيران أوقفت هجماتها وفاوضت بنوايا حسنة.
0: نعم، يعني عند العرب وضحت الصورة. عند العرب يقولون من يريد أن يفعل لا يتحدث وإنما يفعل، لو كان يريد أن يعود إلى الحرب كما يقول ترامب كان عاد، لكن واضح أنه في موقف إيران تعلم أنه موقف من لا يرغب في الحرب، وهي تعتمد على ذلك أيضا في المفاوضات. طيب سيد حميد، فكرة أن تدير إيران المضيق لاحقا، هل هذا معناه أن إيران ستستخدم هذا المضيق لفرض واقع أمني جديد يضيق على الولايات المتحدة التي لها قاعدة بحرية هي أهم قاعدة بحرية في البحرين، هذا الوجود الأمني الأمريكي في المنطقة، هل هذا جزء من مفهوم إيران للأمن المنطقة المستقبلي؟
2: أولاً أنا كنت أريد أن أشير إلى الجهود الإخوة في قطر وسعيهم إلى أن يكون هناك تنفيذ للمذكرة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر مشكور من قبل الإخوة في إيران أنهم يقدرون هذا الدور البناء من قبل الإخوة في قطر، كما أننا نشكر دور دولة عمان، سلطنة عمان وأيضا جمهورية باكستان الإسلامية وبقية الدول العربية والإسلامية والمنطقة التي هي أيضا كانت لها أيادي بيضاء في هذا، ولكن وأيضا أخبركم وأنتم تعرفون أن هناك ممكن غدا سفر من جانب وزير الخارجية الإيراني دكتور إراقچي إلى عمان، وهذه الجهود من قبل إيران لأجل تنفيذ مذكرة التفاهم. نحن لسنا الطرف الذي انتهك، الأمريكيون هم الذين انتهكوا، ونحن بصدد جوابا على سؤالكم، نحن في هذا الإطار الترتيبات أو أرنجمنت ليس الاستيلاء على هذا وإدارة هذا المزيق يرجع حسب بند الخامس بالتشاور مع الإخوة في عمان وأيضا بقية الدول العربية موجودة في هذه المنطقة. بناء على هذا نحن لسنا شيء، لسنا خارج القانون الدولي، حسب قانون الدولي وأنتم تعرفون نحن لسنا عضو في معاهدة 1982، ولكن نحن نحترم قانون الدولي، وهذا القانون الدولي يحترم حقوق الدول المطلة على مضيق، ومن جملة هذا عبور من هذا المضيق. بناء على هذا نحن خلال 60 يوم حسب الاتفاقية نعمل الترتيبات، وأيضا نعمل الجهد مع الإخوة في عمان وبقية الدول العربية موجودة هنا حتى نضع يعني ترتيبات خاصة لعبور ومرور السفن من هذا المزيق المهم.
0: أشكرك سيد حميد رضا دهقاني سفير إيران السابق بقطر، كما أشكر السيد جورج لاندرس رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث في واشنطن.

إلى لبنان الآن. الاتفاق تم توقيعه لكن التنفيذ لم يبدأ بعد، فوضات مستمرة ومواقف متناقضة. لبنان يطالب بانسحاب واضح وجدول زمني، وإسرائيل تتحدث عن البقاء في المكان وللزمن الذي تراه ضروريا كما تريد. واشنطن تضغط وروما تستعد لاستضافة الجولة التالية. منذ توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل في 26 من حزيران يونيو، دخل المسار التفاوضي مرحلة جديدة عنوانها الأساسي الانتقال من النصوص إلى التنفيذ. هذا على الورق فقط، أما على الأرض فلا يزال الجميع ينتظر، حتى هذه اللحظة ينتظر ويعيش اختبار إرادة الأطراف في تطبيق وتحديدا إسرائيل. واليوم يركز الجانب اللبناني على بندين أساسيين: الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وانتشار الجيش اللبناني بالتوازي داخل ما يعرف بالمناطق التجريبية. وقد ناقش رئيس جوزيف عون مع قيادة الجيش التحضيرات الميدانية لهذه المرحلة، فيما ينتظر وصول وفد عسكري أمريكي إلى بيروت للتنسيق ووضع آليات التنفيذ قبل اجتماعات روما المرتقبة. وبحسب نص الاتفاق يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية تدريجياً في مناطق تجريبية مع إعادة انتشار إسرائيلي، لكن من سيحدد متى وكيف ستتم العملية؟ لا توجد إجابة واضحة معروفة في نص الاتفاق، مع العلم أن هناك ملحقا سري. الاتفاق لم يحدد أسماء المناطق التجريبية، ما فتح الباب أمام تفسيرات متباينة. ففي حين ترددت أسماء بلدات مثل إفرون والغندورية وزوطة الغربية، برزت اعتراضات محلية لأنها بلدات لا تنتشر فيها أصلا القوات الإسرائيلية، بينما يطالب لبنان بأن تشمل المرحلة الأولى مناطق لا تزال تحت الاحتلال جنوب الليطاني، بحيث يكون الانسحاب حقيقيا وليس رمزيا. وهنا تظهر أولى العقد الأساسية، فبيروت تتحدث عن ضرورة وجود جدول زمني واضح للانسحاب، وتعتبر أن نجاح الاتفاق يبدأ بخطوات إسرائيلية ملموسة بالتزامن مع وقف العمليات العسكرية المستمرة. في المقابل تؤكد إسرائيل تمسكها بالبقاء فيما تسميه الخط الأصفر، وهو ما شدد عليه مؤخرا وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس. ورغم كل هذه التعقيدات، الرئيس جوزيف عون يتمسك بخيار التفاوض، معتبرا أن لبنان سبق إن دخل في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في محطات تاريخية مختلفة، وأن الهدف اليوم هو استعادة الحقوق عبر المسار الدبلوماسي وليس إبقاء لبنان ساحة مفتوحة للصراع. ويراهن أيضا رئيس عون على الزخم الأمريكي الحالي وقدرة واشنطن على ممارسة ضغط فعلي للدفع لعملية أو لدفع عملية التنفيذ. لكن هل الداخل اللبناني كله على قلب رجل واحد في هذا المسار التفاوضي؟ لا يحظى هذا المسار مشاهدينا الكرام بإجماع سياسي، فحزب الله يرفض الاتفاق بصيغته الحالية ويعتبره تكريسا للاحتلال وتفريطا في السيادة، ويرى أن الحل يكمن في العودة إلى التفاهمات الوطنية ورفض ما يصفه بالتنازلات المفروضة تحت الضغط الأمريكي. أما اجتماع روما فتقول واشنطن أنه سيكون اجتماعا تنظيميا وتنفيذيا لتشكيل فرق عمل قانونية وفنية وعسكرية، بينما ينظر إليه كثيرون باعتباره الاختبار الأول لجدية الأطراف في الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الميداني. فهل تبدأ إسرائيل فعلا انسحابا تدريجيا من الأراضي اللبنانية؟ ومن سيكون السيد على الأرض، المحتل بشروطه أم صاحب الأرض؟ وما هي فرص نجاح الجيش اللبناني في تنفيذ مهمة نزع السلاح؟ وهل تصر الولايات المتحدة على إلزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه؟

0: ينضم إلينا من بيروت السيد جوني منير الكاتب السياسي. مرحبا بك سيد جوني. سيد جوني، يعني وفد، أهلا بك، وفد عسكري أمريكي يأتي إلى بيروت واستعدادات لاجتماعات روما، ما المتوقع من الحادثين أو من الأمرين؟
1: مساء الخير أولا لك وعلى المستمعين الكرام. المتوقع يعني لبنان يدفع باتجاه البدء بالمسار أو النقاط التي كان جرى البدء بها أو الإقرار على مستوى المفاوضات في واشنطن. المطلوب أعتقد أولا في موضوع روما، مؤتمر روما أو مفاوضات روما، ستكون هنالك إنشاء نوع من اللجان من أجل متابعة النقاط بما فيها مثلا موضوع إعادة الأعمار، أيضا موضوع الانسحاب الإسرائيلي الكامل والنقاط المعروفة التي يطالب بها لبنان، وبالتالي سيكون هنالك إنشاء لهذه اللجان للذهاب باتجاه الخطوات التطبيقية. أما بالنسبة للوفد العسكري الأمريكي فله علاقة أيضا بموضوع الانطلاق في هذا المسار عبر المنطقة التجريبية وبالتالي المساعدة الأمريكية في هذا المجال، هذا مبدئيا. لكن هل الأمور ميسرة ونستطيع أن نقول أنها ذاهبة باتجاهات يعني جميلة، الجميع موافق في هذا الاتجاه، النوايا صافية؟ بالتأكيد لا، هنالك مشاكل كثيرة أعتقد تنتظر وموقعات كبيرة، وربما هذه النقاط أو هذه المسألتين، هاتين المسألتين ما بين نتائج مؤتمر روما وما بين وصول الوفد العسكري الأمريكي هي ربما تكون تمهيدية للقاء الرئيس الأمريكي مع الرئيس اللبناني الذي يريد أن يكون هنالك مسائل واضحة في هذا الاتجاه بين يديه.
0: طيب، ما سيتم بحثه وما يتم العمل عليه الآن هو التنفيذ، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه قبل نحو أسبوعين لكنه لم ينفذ، رغم أن الجانب الإسرائيلي كان قد حدد للجانب اللبناني منطقتين تحدث عنهم نتنياهو. طيب لماذا لم يحترم الإسرائيلي تعهداته؟
1: هلا إذا أردنا أن نذهب كما قلت لك، الصورة ليست وردية أو تفاؤلية، إذا أردت أن تذهب باتجاه النقاط الشائكة نستطيع أن ندخل في ذلك. أولا يعني نتنياهو يدعي التجاوب، يدعي يعني النية الإيجابية باتجاه تنفيذ ذلك، لكنه فعليا لا يريد ذلك. المعروف واضح، من الواضح أن نتنياهو يريد يعني توريط لبنان باتجاه مشاكل، لأنه يريد في نهاية الأمر لديه أهداف عسكرية كاملة وانتخابية ضمنا من منطقة علي الطاهر، تلت علي الطاهر، وصولا إلى جبل الريحان وربما البقاع الغربي. هو هذه المنطقة التي تحوي ما تبقى من البنية العسكرية يعني القتالية لحزب الله، وبالتالي هو يريدها. الآن جرى تحديد، مثلا إسرائيل يتمسك بتحديد هاتين المنطقتين مثلا على في منطقة الزوترين، الزوتر الشرقية وزوتر الغربية، ويعني المعروف أن إسرائيل تحتل فقط قسما من الزوتر الغربية وليس الشرقية، وبالتالي هنا السؤال الأول إذا أردت أن تطرح عن المسائل السلبية. مثلا الجيش يقول طيب أنا كيف لي أن أتقدم وحتى الآن لم يأتيني، يعني أنا أتلقى أوامر من السلطة، حتى الآن أتلقى هذه الأوامر من الحكومة، حتى الآن الحكومة يعني لم تتلقى أو هي ترفض مناقشة أو إقرار هذه النقاط التي حصلت في واشنطن، وبالتالي أنا كيف أتحرك؟ يعني أنا أتحرك انسجاما مع القرار الذي يأتيني من السلطة التنفيذية من الحكومة. هذه النقطة الأولى، ربما قد يجري تدبر مسألة ما في هذا الموضوع. النقطة الثانية والأخطر، يتب هذه المنطقة هي ضيقة، طيب ماذا لو، كيف لي أن يعني أن أقوم بالإمساك بمنطقة صغيرة ومحيطة مشتعل؟ يعني إسرائيل ما تزال تقوم بهذه الخروقات دائما، وبالتالي ماذا لو بالقرب من الزوترين إسرائيل تقوم بأعمال عسكرية أو بخروقات كما تقوم بها يوميا؟ ماذا نستطيع أن نفعل نحن؟ وبالتالي كيف نستطيع أن نضمن عودة الأهالي لهذه المنطقة فيما الخروقات الإسرائيلية متروكة؟ أعتقد أن هذه النقاط، نعم أعتقد أن هذه النقاط لبنان طرحها مع الجانب الأمريكي
0: أعلى.
1: هو يطلب من الجانب الأمريكي.
0: ما هو اسمح لي سيد جوني، يعني أنا لكي أكون أمين معك، هذا السؤال عندما طرحته هو بالأحرى كان المفروض أطرحه على الجانب الإسرائيلي، لماذا لا يحترم تعهداته؟ لكن هو في الأصل عندما طرحته هو لكي أفهم إلى أي مدى الأمور واضحة ينظر إليها في بيروت، لأنه الجميع يعلم أن الإسرائيلي حتى وإن كان التزم هو لا يريد الانسحاب. وبالتالي أنا سؤالي يعني حتى أكون أكثر مباشرة، إن كان بيروت والرئيس عون يعلم أن الإسرائيلي لا ينوي عن الانسحاب، ويعلم أن الأمريكي لم يضغط عليه في الفترة السابقة لكي ينسحب بما تعهد به ووحدد المناطق، ما هو الجديد اليوم؟ كيف سيجبر الرئيس عون الأمريكي لكي يضغط على الإسرائيلي لكي ينفذ ما تم الاتفاق عليه؟
1: صحيح، هذا السؤال هو مطروح وهو موجود في بيروت، لكن علينا أن نتأكد أيضا، علينا أن نرى أن الخيارات أمام لبنان ليست واسعة، خياراته ضيقة أمام لبنان. وهل تريدني مطالما أنا وياك نقول طيب، مطالما نعرف أن إسرائيل تريد أن تذهب باتجاه الخيارات العسكرية باتجاه إشعال الواقع في الداخل من أجل تحقيق الأهداف العسكرية كما ذكرنا، من علي الطاهر وصولا إلى جبل الريحان وفالبقاع الغربي، طيب هل الخيارات أمام الدولة اللبنانية ماذا؟ هي أن أرفض هذه الخطوات السياسية بما هو متاح وأن أذهب وأترك وأقول له لا أنا أرفض ذلك وأريد أن أقاتلك، وبالتالي ماذا أكون قد كسبت؟ أكون قد أمنت لإسرائيل ما تريد أن تذهب باتجاهه. الدخول الآن في هذا المجال هو طبعا ليس دخول مثالي، ونحن عددنا وهنالك أيضا نقاط إضافية يعني تشي بمخاطر أكثر، لكن ليس أمام لبنان من مجال أو من مسار سوى هذا المسار، هو مسار محفوف بالألغام صحيح، قد تنفجر إحدى الألغام به إلى الأمام صحيح، إسرائيل تريد أن يعني تحدث ربما إلى الأمام إرباكات من أجل الذهاب من أجل التبرير ما تريد أن تقوم به لاحقا على المستوى العسكري، هذا صحيح، لكن أمام لبنان طالما إسرائيل تريد أو نتنياهو يريد الحل العسكري فعلى لبنان أن لا يذهب في هذا الاتجاه وأن يذهب أن يسعى للذهاب باتجاه الحلول الدبلوماسية الغير مضمونة.
0: وللأسف النتيجة حتى الآن هي سلبية، سنرى إلى أين يمكن أن تصل الأمور. أشكرك على كل الأحوال السيد جوني منير الكاتب السياسي، كنت معنا من بيروت، شكرا لك.

مشاهدينا الكرام، لم يكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتهي من حديثه عن احتمالية رفع عقوبات كاتسا عن تركيا وفتح المجال لتسليمها مقاتلات F-35 الشبحية، حتى ثارت عاصفة تخويف في تل أبيب مما اعتبرته النخب السياسية والعسكرية والإعلامية الإسرائيلية اتجاها أمريكيا للإخلال بالتوازن العسكري في الشرق الأوسط. ولا يجي هذا بمعزل طبعا عما يوصف بالصراع الاستراتيجي بين تركيا وإسرائيل. مشاهدينا، الحكاية قديمة حقيقة. نتحدث هنا عن صفقة تركية أمريكية بدأت المفاوضات بشأنها قبل سنوات ولم تكتمل بسبب توجه تركيا نحو مصانع السلاح الروسية لتعزيز أمن أجوائها في أعقاب تعطل صفقة لاقتناء منظومة باتريوت الدفاعية الأمريكية. كانت الولايات المتحدة قد أقصت أنقرة من برنامج صناعة F-35 وأوقفت صفقة لتزويدها بهذه المقاتلات الشبحية في نهاية 2019، وفرض الكونغرس عقوبات على أنقرة ضمن قانون التصدي لأعداء الولايات المتحدة المعروف اختصارا بقانون كاتسا. تركيا عززت منذ عام 2017 تعاونها العسكري الاستراتيجي مع روسيا حين اقتنت منظومة S-400، وهي واحدة من أبرز ما أنتجته روسيا في مجال الدفاع الجوي. خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتركيا للمشاركة في قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو، أطلق تصريحات حملت ثناء وإطراء غير مسبوق بحق تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، معلنا عن عزمه رفع عقوبات كاتسا عن تركيا والنظر في صفقة بيع طائرات F-35 الشبحية لها. ساعات فقط بعد ذلك كانت منصات التواصل الاجتماعي وصالونات التحليل السياسي في تل أبيب ترفع شعارا واحدا اسمه الإخلال بتوازن القوة، إذ ربط موقع ولا الإسرائيلي بين ما وصفه بحزام النار الذي فرضته إيران وحزام المكانة الذي تتجهز تركيا لبسطه في المنطقة من خلال استكمال الصفقات العسكرية النوعية مع إدارة ترامب. هناك وسائل إعلام إسرائيلية أيضا تحدثت عن الانتهاء من الحزام الشيعي كما أسمته بعض الوسائل الإعلامية، والتحدث عن حزام آخر هو الحزام السني، وهنا يتحدث الإسرائيليون عن خطر محتق بإسرائيل. إذا مشاهدينا، يبرز هنا السؤال بشأن خلفية أو خلفية هذا الانزعاج الإسرائيلي من إتمام هذه الصفقة. لماذا أو ماذا يخيف إسرائيل من هذه الصفقة؟ حقيقة لكي نعرف ننظر إلى الخارطة وسنعرف جزءا من الإجابة، أقول جزءا من الإجابة. عندما ننظر إلى هذه الخارطة، هنا إسرائيل هنا تركيا، أي احتمال مواجهة مستقبلية بين البلدين لن تكون هناك أي حدود برية، وبالتالي المواجهة ستكون جوية من خلال سلاح الجو، وإسرائيل تملك طائرات الشبح F-35، يعني تملك القدرة على الوصول إلى تركيا بدون رصدها من الرادارات حتى من الناحية النظرية، ويبدو أن هذا حقق مصداقية كبيرة في الحرب ضد إيران، وبالتالي إسرائيل تملك القدرة على الوصول إلى أراضي تركيا، ضرب ما تريده في تركيا وتعود، وبالتالي تؤلم تركيا. لكن إن حصلت تركيا على طائرات F-35 ستكون هي أيضا قادرة على الوصول إلى إسرائيل وضرب ما تريده في إسرائيل. سيقول البعض إيران كانت تملك الصواريخ وهي استطاعت أن تؤلم إسرائيل من خلال الصواريخ، صحيح، لكن الطائرات هي أكثر دقة وأكثر إيلاما، وهذا ما أظهرته إسرائيل والولايات المتحدة من خلال استهداف إيران. الطائرات أكثر دقة في الاستهداف وبالتالي أكثر دمارا، والنتائج والتداعيات تكون كبيرة. هناك خطر آخر يتحدث عنه البعض في إسرائيل، وهو السيناريو الثاني من خلال مواجهة بين إسرائيل وتركيا، أين؟ على الأرض السورية. هناك أصوات في إسرائيل تقول إن التقارب التركي السوري الأخير أوصل تركيا عمليا إلى الحدود مع إسرائيل، ويتحدثون عن أحلام السلطنة العثمانية بالعودة إلى المنطقة والعودة لكي يصبح لها نفوذ مرة أخرى، وبالتالي يتحدثون عن أن من الممكن أن تكون الأرض المواجهة المقبلة ستكون على الأرض السورية. لكن حتى في هذه الحالة سلاح الجو هو الأساس، كل حروب إسرائيل اعتمدت إسرائيل على استخدام سلاح الجو لإضعاف عدوها قدر الإمكان، وبعد ذلك تتحرك القوات على الأرض. وفي هذه الحالة إن حصلت تركيا على طائرات F-35 ستستطيع أيضا أن تقوم بنفس الشيء في القوات الإسرائيلية، تضعف
القوات البرية الإسرائيلية التي من الممكن بحسب السيناريو الذي يتحدث عنه البعض في إسرائيل من الممكن أن تضع في القوات الإسرائيلية في أي مواجهة على الأرض وبالتالي تسهل عملية المواجهة البرية. كل ذلك في إطار السيناريوهات، لكن هذا يقلق إسرائيل. ونتنياهو بدأ بالفعل حملة في وسائل الإعلام الأمريكية لمنع الولايات المتحدة من بيع طائرات F-35 إلى إسرائيل. هذا إذن الذي يمكن أن نفهمه من الخارطة، لكن هناك أمور أخرى. على كل أحوال نستطيع أن نتحدث الآن عن علاقات مستمرة حاليا بين إسرائيل وتركيا، حتى وإن كانت هناك اضطرابات، لكن في نهاية الأمر هناك علاقات ما بين الدولتين، حيث معروف أن تركيا وإسرائيل الحليفين الوثيقين لعقود، واللتين لا زالتا تتمتعان بعلاقات اقتصادية وسياسية. دخلتا في أكثر من مناسبة في سجال إعلامي بخصوص ملفات المنطقة مثل غزة ولبنان وسوريا، حيث تحدثت وسائل إعلام دولية عن حرب نفوذ بين أنقرة وتل أبيب في المنطقة. لكن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أوضح أن أنقرة لا ترى أسبابا تدفع نحو صدام مباشر مع إسرائيل، ولن تسمح لنفسها بالانجرار إلى مثل هذا السيناريو. لكن أنقرة داومت طيله الأشهر الأخيرة على إطلاق انتقادات لاذعة لحكومة نتنياهو على خلفية انتهاكاتها لسيادة كل من لبنان وسوريا، وشددت تركيا على أن تجاهل إسرائيل لوحدة وسيادة هذين البلدين يهدد أمنها القومي. ومضت تركيا في استكمال شروط واشنطن لإتمام صفقة F-35 عبر التخلص من منظومة S-400. وقالت صحيفة حريات التركية إن هذه المنظومة أخذت طريقها إلى دولة ثالثة في منطقة الخليج بعد اتصالات رفيعة مع الجانب الروسي طبقا للوائح معقدة معتمدة في مثل هذا النوع من الصفقات الحساسة. كما كتبت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن إسرائيل تواجه احتكاكات مع الولايات المتحدة بشأن صفقة طائرات F-35، وأضافت أنه إذا تمت هذه الصفقة فستشكل تغييرا محتملا لنقطة انطلاق السياسة الأمريكية في المنطقة.

0: مشاهدينا الكرام، معنا من أنقرة دكتور مراد أصلان، كبير الباحثين بمركز سيتا للأبحاث، ومن الناصرة سيد جاكي خوري، الباحث في الشأن الإسرائيلي. أرحب بكما. وأريد أن أبدأ معك سيد خوري، ما الذي يخيف إسرائيل من تركيا إلى هذا الحد؟
1: نعم، تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني لا أعتقد أن القضية هي قضية الخوف المباشر، وإنما محاولة كسر قواعد لعبة موجودة على الساحة الشرق أوسطية منذ زمن بعيد، وهو أن إسرائيل دائما كانت تعتبر نفسها بفعل تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة أنها بتفوق قد يسبق كل دول المنطقة بسنوات، حتى بما معناه أن هنالك تفوق عسكري وهنالك تفوق أيضا يرتبط بتقنيات تكون مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. في بعض الأحيان هنالك منظومات يتم إنتاجها في الولايات المتحدة وتسلم لإسرائيل، بعد ذلك تعمل الدفاعات الجوية والدفاعات العسكرية أو كل المنظومات التي تطور السلاح في إسرائيل بتطوير تقنيات خاصة بإسرائيل، وتتم إضافتها بالتنسيق مع الولايات المتحدة على الطائرات على سبيل المثال، بما في ذلك طائرة الشبح.
0: وبالتالي
1: عملية تسريب،
0: اسمح لي يعني أعتذر المقاطعة، لكن نعلم ذلك، لكن نعلم أيضا أن تركيا لها علاقات اقتصادية وسياسية حتى وإن كانت متوترة، لكن لها علاقات مع إسرائيل في النهاية، يعني لا تهدد بقاء إسرائيل. لماذا إسرائيل تعتبر أن حصول تركيا على F-35 يستدعي هذه الحملة التي أشنتها على تركيا؟
1: نعم، كما ذكرت، يعني دائما إسرائيل شعرت أنها في إطار تنسيقها وتعلاقتها مع الولايات المتحدة يجب أن تبقى في موقع المتقدم وبدرجات عن أي دولة عربية أو إسلامية في المنطقة، وأن لإسرائيل هذا التفوق الحاصل بفعل هذه العلاقة الاستراتيجية. ويعني إذا بدأت الأمور في تركيا على سبيل المثال كدولة إسلامية، قد تأتي دول عربية ودول أخرى وتطالب بهذه المنظومات وبهذه الأسلحة وهذه الطائرات، كما حصلت تركيا بإطار علاقتها مع الولايات المتحدة تستطيع هذه الدول أن تطالب، ولن تكون إشكالية بالنسبة لدولة مثل الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب على سبيل المثال في مرحلة لاحقة، إذا كان في إطار التحالف السني الذي يتم الحديث عنه بين تركيا وبين السعودية وبين مصر وقد تدخل باكستان، فهذا يؤدي إلى يعني هذا التحرك الذي يحمل أبعاد استراتيجية على المدى البعيد. وعليه تريد إسرائيل أن تكسب شيء، إما من خلال احتجاجها أن تمنع مثل هذه الصفقات، وإما وهذه نقطة لا نستطيع أن نغفلها أن تستغل هذه الأمور من خلال التصعيد السياسي والإعلامي وضخ هذا الحوار والخطاب كما نستمع ونتابع نحن الآن، لتقول الولايات المتحدة إذا تم هذا الأمر أمام دولة مثل تركيا فنحن كدولة صغيرة مثل إسرائيل بحاجة لأمور إضافية، إما بزيادة السلاح وإما بزيادة المساعدات والمعونات العسكرية والمالية، وإما بتطوير تقنيات لكي تبقى إسرائيل في موقعها كدولة متقدمة على كل جاراتها في المنطقة. وبالتالي هذا الأمر يعني إما يستغل في إطار
0: الدعاية
1: كما نتابع من أجل الحصول على المزيد من المساعدات والتقنيات، وإما لكي يمنع أو يحاصر مسألة أي تعادل استراتيجي بين إسرائيل وبين دول عربية وإسلامية في المنطقة.
0: دكتور مراد، نتنياهو يتحدث عن تراجع محاور وظهور محاور جديدة، تسمع أصوات في إسرائيل تتحدث عن أحلام السلطنة العثمانية والرغبة في استرداد القدس حتى، هل حقا تركيا تريد مواجهة إسرائيل واسترداد القدس كما تخرج بعض الأصوات في إسرائيل، أم أنها فقط هي العصا التي يمكن أن تحاول إسرائيل ضرب تركيا من خلالها؟
2: لا أعتقد ذلك. إن نتنياهو يذعر لأنه ثمة انتخابات في إسرائيل ويريد أن يظهر أنه يحمي إسرائيل، ولكن أعتقد أن نتنياهو على الصفحة السيئة أو على الموجة السيئة، ويمنع هذا، يريد أن يمنع هذه الصفقة البيع لتركيا، ولكن تركيا ترتفع وتزيد علاقاتها ونموها في التجارة وفي الاقتصاد والسياسة، وإسرائيل تريد الإبقاء على هيمنتها في المنطقة لا سيما عبر الجانب العسكري. وتركيا هي أقوى بلد في المنطقة، ليس فقط في من دول الناتو في المنطقة، ولكن أيضا من باقي الدول. ولذلك لا يريد نتنياهو أن يرى تحديا لذلك، ولكن تركيا ليست مهتمة في تحدي إسرائيل لأنها تريد سوريا مستقرة وعراق موحدة وآمنة وخليجا آمنا، وإسرائيل هي من التي تتحدى المنطقة وتزعزع استقرار. لذلك لا أرى أن تركيا تأبى لما يزعمه نتنياهو، لذلك تلعب بذكاء باستثمار مباشر في إدارة ترامب، وهذه المغامرة لـ F-35 هي دليل على ذلك.
0: طيب دكتور خوري، يعني نتنياهو بدأ حملة فعلا من خلال حديثه للإعلام عن خطر، ما يسميه خطر تركيا على إسرائيل، ويريد أن يعتمد على بعض اللوبيات على ما يبدو في الولايات المتحدة، إن كان من لهم علاقة باليونان بالأرمن، للتحريك الأمور ضد تركيا. هل هو قادر فعلا؟ هل يملك أوراق لكي يغير ترامب من رأيه في أردوغان الذي يبدو أن ترامب يحبه كثيرا؟
1: يعني أعتقد أولا أن العلاقة الشخصية هنا بين ترامب وبين أردوغان، وبحكم أن الرئيس في الولايات المتحدة هو شخص مثل ترامب الذي يعني لا يعطي مساحة كبيرة لأي لوبي ولأي نفوذ على مستوى الحزب الجمهوري وأي جهة أخرى لتؤثر عليه. ترامب رجل صفقات، يتعامل بالأمور بلغة المال والصفقات، وطالما الأمر قد يضخ أموال لخزينة الدولة وقد يستفيد هو بشكل مباشر وغير مباشر، فلا أعتقد أن نتنياهو قادر على التأثير في هذا المسار. قد تكون هنالك كما ذكرت في مداخلة الأولى بعض المساحة للمناورة للضغط، ليس لإلغاء الصفقة بل لإعطاء إسرائيل المزيد من الميزانيات، المساعدات، لربما تقنيات غير معروفة حتى الآن. يعني لا أريد أن أستخدم كلمة قاسية، ولكن المشهد أن يكون في إطار ابتزاز سياسي وعسكري في مرحلة ما، ولكن نحن ندرك أن إسرائيل الآن ومن ناحية التوقيت في مرحلة حساسة جدا. يعني نحن نقترب من موعد الانتخابات الإسرائيلية، هذا الموضوع سيكون على الأجندة ولكن ليس في مقدمة الملفات. يعني قد يكون موضوع تركيا والعلاقة على مستوى المنطقة وموقع إسرائيل العسكري والاستراتيجي وتفوقها في إطار الحملات الانتخابية. نتنياهو يريد أن يقول للرأي العام في إسرائيل وحتى في الولايات المتحدة أنه لابد من الحفاظ على تفوق إسرائيل، وأن هنالك خطر دائما موجود إما من دول ملاصقة وإما من دول لها نفوذ، ولكن لا أعتقد أنه قادر في هذه المرحلة على إلغاء هذه الصفقة أو تأخيرها. وإن كانت يعني بعض الدوائر في الولايات المتحدة ما زالت تتحفظ من هذا الأمر، ولكن إذا نظرنا إلى ما يحدث الآن في الولايات المتحدة وفي الحزب الجمهوري وحتى على مستوى الرأي العام، واضح أن إسرائيل في موقع ضعيف إذا قارنا مع قوتها ونفوذها قبل عدة سنوات.
0: طيب سيد أصلان، أنت تقول تركيا تبحث أن تكون دولة قوية من خلال الاقتصاد، من خلال الصناعة العسكرية، مفهوم، لكن هناك خطر المواجهة أيضا مع إسرائيل، لأنه تركيا لها علاقات جيدة بسوريا، وإسرائيل تحتل جزء من سوريا وتضرب أماكن للجيش السوري الذي يعتمد على أيضا دعم تركيا، وتركيا ترى أن الهيمنة الإسرائيلية في هذه المنطقة يهدد أمنها القومي. ألا يوجد خطر المواجهة حتى وإن كانت تركيا لا تأبه بذلك الآن؟
3: و
2: أن تركيا لديها استراتيجية أسميها بالصبر الاستراتيجي. متى ما يكون ثمة تحدي في المنطقة، أولا يجب أن ننظر إليه ونحلله ومن ثم نحقق فيه، ومن ثم نتحرك ببطء بشكل تدريجي، وبعد اللعبة الإجمالية نقسم الطرف الآخر عبر اللعب غير المتناظر. وانظروا إلى في 2016 حينما بدأت تركيا في التدخل في سوريا، وفي 2024 اضطر بشار الأسد إلى الهروب من دمشق، والآن لدينا الشرع. إذا ما إسرائيل تدخلت في أي منطقة في بلاد الشام، فأعتقد أن تركيا سوف تلعب بشكل ذكي، سوف تستثمر وتنتظر وسوف تلعب.

0: المراجعة أو من التحفظ بسبب وجود إسرائيل في بعض المناطق الجيران. أعتقد أن الرد على إسرائيل يجب أن يكون مناسبا ومحدودا، ولذلك تركيا لن تتصرف بشكل مباشر ولكن سوف تلعب بأساليب ملائمة مع أهداف يمكن تحقيقها وبمنهجيات ملائمة.
1: نعم، أشكرك دكتور مراد أصلان، كبير الباحثين بمركز سيتا للأبحاث، وأشكر السيد جاكي خوري الباحث بالشأن الإسرائيلي كان معنا من الناصرة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي الأخيرة لهذه الليلة. غدا فات جديدة ونقاش جديد، بعد قليل ساعة إخبارية جديدة. مع السلامة.

إحصاء إخبارية من التلفزيون العربي، نبدأ بالعناوين. ترامب يقول إن واشنطن وافقت على طلب إيران بمواصلة المحادثات مؤكدا أن وقف إطلاق النار انتهى. قليباف يقول إن الصراع لن ينتهي باستسلام إيران. وعراقجي يزور مسقط لبحث الملاحة في مضيق هرمز. شهيد في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان. عون يقول إن صيغة الإطار ستعيد للبنان حقوقه في حال التزام إسرائيل ببنودها. وهيئة البث الإسرائيلية تقول إن واشنطن طلبت من تل أبيب الامتناع عن تنفيذ عمليات غير اعتيادية في جنوب لبنان. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مدينة كولبوس بولاية غرب دارفور. والصحة العالمية تحذر من تفاقم وباء الكوليرا بالسودان جراء الصراع والأمطار. قتلى وجرحى في هجمات روسية عنيفة على أوكرانيا. كييف تؤكد استهداف 10 ناقلات نفط روسية بعد قصفها عددا من مصافي النفط الرئيسية.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلبت مواصلة المفاوضات، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار المتفق عليه بين البلدين انتهى. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران مستعدة للدفاع الشامل إذا خان الأمريكيون التفاهم.
1: بعد أسابيع من الهدوء النسبي تعود مؤشرات التصعيد لتخيم مجددا على العلاقات بين واشنطن وطهران. تصريحات متشددة ورسائل متبادلة تقابلها تحركات دبلوماسية مكثفة للوسطاء في محاولة للحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة وافقت على استئناف المحادثات مع إيران بعدما طلبت طهران مواصلة التفاوض، لكنه كشف في المقابل أن واشنطن أبلغت الإيرانيين بوضوح أن وقف إطلاق النار الذي أعقب المواجهة الأخيرة انتهى. الرسائل الأمريكية قابلتها طهران برسائل لا تقل حدة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أكد أن بلاده لم تسع يوما إلى الحرب، لكنها مستعدة للدفاع الشامل إذا أخلت الولايات المتحدة بأي تفاهم، مضيفا أن إيران لن تستسلم للضغوط وأن أي تفاوض مع واشنطن لا يمكن أن يتم إلا من موقع قوة. في السياق نفسه توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني برد مماثل على أي استهداف جديد للبنية التحتية الإيرانية، محذرا من أن أي اعتداء لن يمر دون رد. أما الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان فأكد أن التزام الأطراف بتعهداتها سيزيد من فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، واتهم واشنطن

0: بنكت التزاماتها المدرجة ضمن تفاهمات إسلام عباد. ورغم تصاعد الخطاب السياسي، تشير المعطيات إلى أن جميع الأطراف ما زالت تتجنب الانزلاق إلى حرب جديدة. فبحسب مسؤولين إسرائيليين نقلت عنهم شبكة CNN، فإن إدارة ترامب لا ترغب في انخراط إسرائيل في أي عمليات عسكرية ضد إيران، فيما ترجح التقديرات الإسرائيلية أن تكتفي واشنطن بتشديد الضغوط السياسية والاقتصادية بدلاً من العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة. وبالتوازي مع هذه الرسائل، تتواصل المساعي الإقليمية لاحتواء التوتر. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف دعا خلال اتصال مع الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان إلى ضبط النفس والحفاظ على التفاهمات التي تحققت خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أهمية تجنيب المنطقة جولة جديدة من التصعيد. وفي مقدمة هذه التحركات تبرز جهود الوساطة القطرية التي تكثفت خلال الساعات الأخيرة. فبحسب وكالة رويترز، وصل مفاوضون قطريون إلى إيران لإجراء لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين في مسعى لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وتهران. وتركز هذه الجهود على تنفيذ مذكرة التفاهم ومعالجة القضايا التي فجرت التوتر مجددا، في محاولة للإبقاء على نافذة الحوار مفتوحة ومنع المنطقة من العودة إلى دائرة الحرب التي لا تزال تداعياتها ماثلة في المشهد الإقليمي.
1: قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف شددا على ضرورة اللجوء إلى الدبلوماسية لتخفيف التوتر وحماية الأمن البحري. وقال الديوان الأميري في بيان إن أمير قطر ورئيس الوزراء الباكستاني استعرضا في اتصال هاتفي التطورات الراهنة في المنطقة، خاصة الجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. أضاف الديوان الأميري القطري أن الجانبين أكدا حرصهما على مواصلة التنسيق والتعاون بما يدعم الأمن الإقليمي ويحافظ على أمن الملاحة والممرات البحرية ويسهم في تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة. الآن معنا من نيويورك محمد سطوحي، الصحفي المتخصص في الشأن السياسي الأمريكي. أهلا بك معنا أستاذ محمد. على أي أرضية أو على أي قاعدة سيجري استئناف المفاوضات وفق الرؤية الأمريكية في تقديرك؟
2: أعتقد أنه لن يتغير بالنسبة لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها منذ أسابيع، لأنه ببساطة لا يوجد بديل لها. وتلاحظي أنه الرئيس الأمريكي يتحدث أنه بالنسبة لي الأمر انتهى، لم يعد هناك وقف إطلاق النار، لم يعد هناك اتفاقية أو مذكرة تفاهم. لكن في نفس الوقت يأتي البيت الأبيض بعدها بساعات قليلة ويقول أنه نحن ملتزمون بمذكرة التفاهم طالما التزمت بها إيران. ثم يعود الرئيس الأمريكي نفسه ويقول نحن مع المفاوضات، رغم أنه كان يقول أنه المفاوضات لم يعد لها فائدة وأنه بالنسبة له تضييع وقت، لكنه لا يطلب من المفاوضين الأمريكيين أن يمتنعوا عن التفاوض. إذن نحن نتحدث عن لغة حادة عبرت عن نفسها أحيانا بعنف وبضربات عنيفة كما رأينا خلال الأيام القليلة الماضية، لكن في نفس الوقت هناك إدراك في واشنطن أنه لا يوجد بديل عن مواصلة المفاوضات مع الجانب الإيراني، ليس فقط بالمناسبة لأن الوسطاء يطلبون ذلك، ولكن لأن الجانب الأمريكي يدرك أنه العودة إلى الحرب ليست حلا، فبالتالي ليس أمامه سوى المفاوضات والمحاولة لحل المشاكل المتبقية.
1: يعني نفهم من كلامك سيد محمد بأن تصعيد الكلام الذي يصدر عن الرئيس الأمريكي بين الفينة والأخرى يعد يعني نمط من أنماط الضغط المتواصل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، بالإضافة للضغط العسكري. لكن في النهاية استئناف المفاوضات في ماذا قد يفيد الطرف الأمريكي إذا كانت نفس الشروط ترفع إيرانيا في كل مرة؟
2: لأنه كما ذكرت أولا لأنه لا يوجد بديل، ثانيا وهذا مهم جدا أنه الولايات المتحدة تعتقد أنه على الأقل من الممكن الوصول إلى حل لموضوع مضيق هورمز، لأنه الجانب الأمريكي لا يريد إغلاق المضيق ويدرك أنه العودة إلى العمليات العسكرية قد تؤدي في حالة التصعيد إلى عودة الإغلاق مرة أخرى كما حدث خلال الأسابيع الأخيرة قبل مذكرة التفاهم، وهذا سيضر بالاقتصاد العالمي وبالاقتصاد الأمريكي. فإذا علينا المفاوضات في حد ذاتها تكون وسيلة لتجنب هذا التصعيد، تجنب إغلاق المضيق مرة أخرى. صحيح هناك ضربات وضربات انتقامية متبادلة، ولكن في النهاية مجرد الاستمرار في العملية السياسية يسمح ببقاء الوضع في مضيق هورمز على ما هو عليه من ناحية.
1: طيب لكن الموضوع ليس متعلق فقط بالمضيق، موضوع لبنان والشروط التي وردت في مذكرة التفاهم سابقا، لكن مرتبط أيضا بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية كل فترة والأخرى. السماح الذي تم لإيران بتصدير النفط هذا ألغي، الآن مزيد من العقوبات. إلى أي درجة تحد هذه الإجراءات والخطوات الأمريكية من فرص التوصل إلى اتفاق ولو كان مبدئي بصيغة جديدة؟
2: هي مسألة أولويات حسب التوقيت، بمعنى أنه مثلا البرنامج النووي الإيراني هذا هو الأساس في كل القضايا، وكان هو السبب المهم بالنسبة لواشنطن لدخول الحرب ضد إيران، ومع هذا لا تجد الكثير من الحديث حول هذا الموضوع الآن، ليس لأنه أقل أهمية ولكن لأنه أقل في الأولوية من ناحية التوقيت. فبالتالي القضايا التي تتحدثين عنها نعم مهمة، وسوف يتعين على الأطراف أنها تصل إلى تفاهمات بشأنها، ولكن الأهم الآن هو مضيق هورمز، لأنه الاقتصاد العالمي لا يحتمل العودة إلى إغلاقه مرة أخرى. تبقى قضية لبنان التي في تصوري هي ليست بالنسبة لواشنطن لها أهمية في ذاتها أو حتى لإسرائيل، لكن الجانب الإسرائيلي يريد استخدام لبنان كأداة لإفشال المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ومن هنا التصعيد يتم بدرجة محسوبة من جانب نتنياهو وحكومته بحيث أنه تؤثر على المفاوضات من ناحية التوقيت. وتلاحظي أيضا أنه الجانب الإسرائيلي بدأ يتكلم الآن أنه دعونا ندخل الآن في المواجهة الأمريكية الإيرانية، وطلبوا من الولايات المتحدة فعلا أنه إسرائيل أن إسرائيل تساعد واشنطن في العمليات العسكرية القائمة ضد إيران، لكن طبعا الجانب الأمريكي يدرك أن هذه المساعدة لا تهدف لضرب بعض المواقع الإيرانية وفقط كما تسعى واشنطن التي ترسل رسائل ولا تهتم بالعودة للحرب.
1: بما أنك ذكرت إسرائيل
2: سيكون هدفها هو العودة للحرب.
1: وهناك نعم. زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاء مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارة من هذا النوع ما سيتم الحديث عنه بطبيعة الحال في المقدمة سيكون الملف الإيراني، ومعروف الموقف الإسرائيلي من موضوع إيران واستئناف الحرب منها كما كنت تذكر. لأي درجة يمكن أن يؤثر الموقف الإسرائيلي مسنودا بضغوط اليمين الأمريكي على خيارات الرئيس الأمريكي في المراحل المقبلة في حال ما إذا كان هناك استعصاء في المفاوضات؟
2: هو هناك توتر حقيقي في العلاقة بين الجانبين الآن، وتلاحظي أن لغة ترامب وجي دي فانس نائب الرئيس كانت عنيفة بالنسبة للإسرائيليين خلال الأسابيع الأخيرة. هذا مرتبط بإدراك ترامب أنه تم توريطه في حرب ليست له مصلحة فيها ولا للولايات المتحدة مصلحة فيها، إنما في النهاية هذا لا يعني أنه يستطيع أن يفعل أي شيء دون أن يلقي بالا لإسرائيل واللوبي الإسرائيلي القوي في الولايات المتحدة. فبالتالي هذه الزيارة في تصوري ستكون مهمة جدا على الأقل لتخفيف حدة التوتر القائمة بين الجانبين. مسألة أنه يتم البناء عليها للقيام بعمليات عسكرية أخرى جديدة مشتركة ضد إيران، هذه مسألة فيها الكثير من الجدل، وسوف تعتمد على المسار الإيراني الأمريكي بالنسبة للمفاوضات. لكن القضية ليست فقط إيران، طبعا سيبحثون قضية لبنان، لكن مهم جدا أيضا قضية تركيا. تلاحظي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة أدلى بعدة حوارات تلفزيونية مع فوكس نيوز مع CNN وغيرها كانت تركز بالأساس على تركيا وليست على إيران. هم يعتبرون أن هناك مشكلة الآن مع تركيا، ترامب يتحدث عن إمكانية تسليم طائرات F-35 الأقصى والأكثر تطوراً في العالم إلى تركيا، عودتها للمشاركة في هذا البرنامج، تقديم محركات طائرات لمصانع الطائرات التركية. هذه كلها أمور تقلق الجانب الإسرائيلي، ونتنياهو عبر عنها بصراحة في قنوات تلفزيونية أمريكية كنوع من الضغط على ترامب وكرسائل للكونغرس الأمريكي أنه عليهم أن يضغطوا لمنع ترامب من توصيل أو تقديم هذه الأسلحة للجانب التركي. إذن هناك الكثير من الجدل والضغوط المتبادلة، وفي نفس الوقت ترامب يحاول أن يضغط على نتنياهو، بدأ يتحدث عن أنه التفاهم مع زعماء المعارضة الإسرائيليين، لم يعد يدعم نتنياهو بشكل صريح في الانتخابات الإسرائيلية. هذا كله من الممكن أن يمثل ضغطا أيضا على نتنياهو وحكومته. إذن العلاقة ليست على ما يرام، لكن في نفس الوقت كما قال دينيس روس المبعوث الأمريكي السابق لأكثر من رئيس أمريكي، doomed to succeed، بمعنى أنه هذه علاقة لابد لها أنها تنجح بشكل أو بآخر، لأنه لا يستطيع الطرفان الفكاك من بعضهم البعض.
1: طيب ابقى معنا أستاذ محمد ونشير لهذه الأخبار العاجلة. إذا مشاهدينا، تنقل رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم بأن واشنطن تطالب بأن تصدر طهران بيانا علنيا يفيد بأن جميع قنوات الشحن مفتوحة. تضيف رويترز دائما نقلا عن مسؤولين أمريكيين، واشنطن إذا تطالب بأن تصدر طهران بيان يفيد بأنها ستتوقف عن مهاجمة السفن في مضيق هرمز. إذن أستاذ محمد، يبدو بأن هذه المرة هناك شروط أمريكية تدفع بها واشنطن قبل الدخول في مفاوضات جدية مع طرف الإيراني. هل من الممكن أن تتحصل على نتائج مختلفة؟ ماذا لو لم يحدث ذلك؟ لم يكن هناك تجاوب إيراني مع هذه المطالب الأمريكية؟ وإذا نشير لهذه الأخبار العاجلة أيضا دائما رويترز عن مسؤولين أمريكيين، إذا لم نحصل على الغبار النووي فلن يكون لدينا اتفاق مع إيران. نذكر إذن مشاهدينا بسرعة بهذه الأخبار العاجلة. رويترز تنقل عن مسؤولين أمريكيين، واشنطن تطالب بأن تصدر إيران بيانا علنيا يفيد بأن جميع قنوات الشحن مفتوحة. كما تطالب واشنطن بأن تصدر طهران بيانا يفيد بأنها ستتوقف عن مهاجمة السفن في مضيق هرمز. ويقول عدد من المسؤولين الأمريكيين لرويترز أيضا بأنه إذا لم نحصل على الغبار النووي فلن يكون لدينا اتفاق مع إيران. وأعود إليك أستاذ محمد، يعني بالإضافة للأسئلة التي طرحتها عليك، هناك سؤال مهم، هل تدرك هذه الإدارة الأمريكية مع من تتطلب في إيران؟
2: بالنسبة للرئيس الأمريكي لا أعتقد أنه يعرف كثيرا عن إيران، وربما لو تركت له الخريطة ما استطاع وضع يده على موقع إيران في الخريطة. لكن في النهاية أنا في تصوري أنه كان من الممكن الوصول إلى تفاهمات، وبالفعل كان هناك اقتراب من هذه التفاهمات قبل تعليق المفاوضات من أجل تشييع جنازة المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي. الفكرة ليست أن تعد إيران بعدم استهداف السفن التي تمر من المضيق وفتح المضيق، هذا شيء تم التفاهم عليه في مذكرة التفاهم، ولكن إيران تعتبر أن هذا الفتح للمضيق لا يمنع أن تستأذن من إيران وتحصل على إذن منها للمرور أو العبور.
1: ماذا يعني أن يكون هناك شرط أمريكي الآن؟ يعني قبل الدخول في مفاوضات بتقديم تعهد إيراني بعدم المساس بالسفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز، ما دلالة ذلك؟
2: سوف ترد إيران وتقول نحن نتعهد بعدم استهداف السفن طالما التزمت باستئذان الجانب الإيراني والسلطات الإيرانية في المرور، سيكون هذا هو الرد الإيراني. وسوف يكون على الجانب الأمريكي أنه يقرر هل هذه العبارة باستئذان الجانب الإيراني كافية لإفساد المفاوضات أم أنه سوف يغض الطرف عنها. فهنا في النهاية الجانب الإيراني لا يعنيه إغلاق المضيق، ولكن يعنيه الاعتراف الدولي بسيطرة إيران وسيادتها على المضيق، ومن هنا لن يتخلوا عن هذا المطلب حتى لو كان استئذانا مجرد إجرائي، مجرد شيء شكلي بالنسبة للمجتمع الدولي، ولكن في بالنسبة لإيران هذا رمز.
1: لكن لا كل شيء سينكشف، يعني في النهاية حتى مذكرة تفاهم وقعت بشكل سريع لكن الكل كان يعول عليها في الحقيقة، في النهاية كشف الأمر يعني أنه كان هناك اتفاق، لا نعلم إن كان كل طرف فسره بطريقته أم أنه بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية قدمت من التنازلات ما سمح لإيران بالاعتقاد بأنها تملك السيطرة وزمام الأمور والسيادة في مضيق هرمز. لكن بالعودة لهذه الأخبار العاجلة، إلا حظ هناك ذكر لموضوعين، الأول مرتبط بمصير مضيق هرمز، والثاني بالغبار النووي أو مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. هل ستكون هذه شروط أمريكية ثابتة قبل الدخول في المفاوضات؟ وما دلالات أن يكون هناك شروط تسبق العملية التفاوضية هذه المرة خلافا للمرة السابقة؟
2: بالنسبة للغبار النووي، وهو عندما يقصد به، هذا هو التعبير الذي يستخدمه ترامب كثيرا، ولكن هو المقصود به اليورانيوم المخصب لدى إيران بنسبة 60%، وهناك يعني كمية من اليورانيوم هناك يريدون أنه إما تدمرها أو معالجتها كيميائيا بحيث لا تصبح قابلة للاستخدام العسكري، أو تسلمها خارج إيران. أنا أعتقد أنه هذه ليست القضية الآن، وهذه متروكة للمفاوضات النووية التي سوف تمتد لأشهر طويلة في اعتقادي، لأنه كل تفصيلة منها سوف تحتاج إلى فترة طويلة من المفاوضات. ما هو اليورانيوم المخصب؟ وما هي درجة التخصيب؟ وماذا يمكن عمله فيها؟ وإذا تم نقلها للخارج إلى أي مكان تذهب إليه؟ وإذا تمت معالجتها في الداخل كيف سيتم ذلك؟ وما هي شروط الرقابة الدولية؟
1: أنت موجود في نيويورك سيد محمد، واليوم كانت هناك جلسة لمجلس الأمن تتحدث عن هذا الموضوع بالذات، التزامات إيران فيما يتعلق بالمنشآت النووية، عملية التفتيش. يعني موضوع الربط بين ما يجري في مجلس الأمن، الحديث وإعادة هذا الموضوع إلى الواجهة على الرغم من أنه كان مؤجل في مذكرة التفاهم السابقة، والحديث الأمريكي الآن لرويترز يتوافق تماما، ويشير ربما إلى أن هناك يعني حراك أمريكي، محاولة لفرض مجموعة من الشروط هذه المرة تختلف عن الوضع سابقا. انتهى وقتنا محمد سطوحي الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي، حدثنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك. قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير العراقجي سيزور سلطنة عمان لمناقشة وضع آليات مناسبة لضمان العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز. أضافت الوزارة أن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم بمهاجمة إيران وإلغاء استثناء حظر النفط وفرض عقوبات جديدة. حذرت الخارجية الإيرانية من أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها سيقابل بإجراءات مماثلة. وذكرت الوزارة أن إيران لم تتلقى أي طلب للتفاوض مع الولايات المتحدة، لكنها قبلت زيارة وسيط إقليمي وإجراء محادثات بشأن المستجدات. كما شددت على أن إيران لن تسمح بتفتيش المنشآت المتضررة جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية. قالت نائبة المندوب الأمريكي في مجلس الأمن إن إيران انتهكت بنود مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن واشنطن ستحمل طهران مسؤولية أي استهداف لحرية الملاحة. Over the last week,
3: Iran has taken action. خلال الأسبوع الماضي انتهكت إيران المذكرة الموقعة بين بلدينا، رأيناها تنشر صواريخ ومسيرات وهذا ممنوع، واستخدمتها ضد السفن التجارية في المياه العمانية، وهاجمت البحرين والأردن والكويت وقطر. قادة إيران لديهم فرصة تاريخية لخدمة مصلحة شعبهم، والقرار بهذا الشأن لهم.
1: من جانبه قال مندوب إيران في الأمم المتحدة إن طهران ملتزمة بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة شرط أن تلتزم الأخيرة بتنفيذها، وأضاف أن مذكرة إسلام أباد أعطت إيران حق إدارة الملاحة وتأمين سلامتها في مضيق هرمز بشكل حصري، رافضا أي تدخل من جهات أخرى بهذه المسألة.
4: الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الدولية عن كل التبعات القانونية والسياسية المترتبة على أعمالها غير القانونية. بموجب مذكرة التفاهم في إسلام أباد، المسؤولية عن الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بما فيها إعادة فتحه وكل عمليات نزع الألغام تقع حصرا بيد إيران، وأي محاولات من أطراف خارجية للتدخل بهذه الترتيبات ستكون انتهاكا للمذكرة وتقويضا لتطبيقها وتأخيرا لاستعادة الملاحة التجارية، كما تقوض الأمن الملاحي وتزيد التوتر الإقليمي.
1: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لن يتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذه، مشددا على أنه سيعيد للبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام إسرائيل ببنودها ونجاح تنفيذها. السياق، بحث الرئيس عون مع قائد الجيش رودولف هيكل التحضيرات لتنفيذ اتفاق الإطار في المناطق التجريبية بما يشمل انتشار الجيش بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها، إضافة إلى مهام المؤسسة العسكرية واحتياجاتها.
5: في لبنان يبدو أن الاتفاق الإطاري الموقع بين بيروت وتل أبيب ينتقل من مرحلة التفاهمات السياسية إلى اختبار التنفيذ الميداني وسط سباق بين الدبلوماسية وتعقيدات الميدان. ففي بيروت تتسارع التحضيرات لبدء العمل فيما يعرف بالمناطق التجريبية، إذ من المفترض أن ينتشر الجيش اللبناني بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي تدريجي، فيما ينتظر وصول وفد عسكري أمريكي لوضع آليات التنفيذ قبل اجتماعات روما. لكن العقدة الأساسية لا تزال تتمثل في طبيعة هذه المناطق، فلبنان يطالب بأن تشمل أراض لا تزال تحت الاحتلال، وأن يقترن أي انسحاب بجدول زمني واضح ووقف كامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية. في المقابل تتمسك إسرائيل بالبقاء في مناطق تعتبرها ضرورية لأمنها، فيما تؤكد أنها ستسلم منطقتين فقط في المرحلة الأولى مع استمرار وجودها فيما تصفه الخط الأصفر. في السياق، هيئة البث الإسرائيلية تقول إن الولايات المتحدة طلبت من تل أبيب الامتناع عن تنفيذ عمليات غير اعتيادية حتى وضوح مسار التصعيد بين واشنطن وطهران وكذلك مسار المفاوضات مع لبنان. سياسيا يواصل الرئيس جوزيف عون الدفاع عن خيار التفاوض، معتبرا أنه الطريق الدبلوماسي لاستعادة الحقوق وتثبيت سيادة الدولة، مستفيدا من الزخم الأمريكي والضغوط التي تقول بيروت إنها تمارس على إسرائيل. لكن هذا المسار يواجه رفضا من حزب الله الذي يعتبر الاتفاق تنازلا يمس السيادة ويكرس الاحتلال. أما اجتماع روما المرتقب فلن يكون جولة تفاوض جديدة بقدر ما سيكون اختباراً عملياً لقدرة الأطراف على ترجمة بنود الاتفاق إلى خطوات ميدانية. وعند هذه النقطة تحديداً سيتضح ما إذا كان الاتفاق الإطاري يشكل بداية انسحاب إسرائيلي فعلي أم مجرد إطار سياسي يصطدم مجدداً بحسابات الميدان.
1: بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان. وأعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان شدد خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني على استمرار الجهود الدبلوماسية التركية لضمان أمن لبنان وإرساء الأمن والسلام والاستقرار فيها. من جهته قال رئيس الوزراء اللبناني أنه أكد أن لبنان يتمسك باستقلالية قراره وبالعمل على بسط سلطته الكاملة على أراضيها، وأنه يسعى إلى حشد دعم كل الدول الصديقة والشقيقة من أجل تأمين وقف اعتداءات إسرائيل وانسحابها من كامل أراضيه. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية غير اعتيادية في جنوب لبنان. وأضافت الهيئة أن المستوى السياسي الإسرائيلي جمد جميع العمليات الحساسة التي ينفذها الجيش في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن هذه التعليمات ستبقى سارية حتى تتضح مسارات التصعيد بين واشنطن وطهران إلى جانب مسار المفاوضات مع لبنان. ميدانياً، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخص وإصابة آخر جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة عند دوار كفر رمان في قضاء النبطية جنوبي لبنان. أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع جرحى جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي ساحة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة. ونقل مراسل العربي عن مصدر طبي أن المصابين 3 من العاملين في المستشفى وأن جراح 2 منهم خطرة.

0: إلى الضفة الغربية، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تعامله مع 8 إصابات جراء هجوم المستوطنين على الفلسطينيين في خربة إصفي الفوقة جنوبي الخليل. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين هاجموا مواطنين ورعاة أغنام برش غاز الفلفل السام والعصي، ما أسفر عن إصابات بجروح وردود وكدمات. وكان 7 فلسطينيين أصيبوا صباح الجمعة في هجوم مماثل نفذه مستوطنون على مسافة ريطة. أفاد شهود عيان في السودان بأن قوات الدعم السريع تمكنت من إعادة السيطرة على مدينة كولبوس بولاية غربي دارفور، واندلعت اشتباكات عنيفة في محيط المدينة، حيث استخدمت قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية واسعة لهجومها على المدينة التي أعلن الجيش السوداني تحريرها قبل نحو 10 أيام. ونشر مقاتلون ينتمون لقوات الدعم السريع مشاهد توثق دخولها المدينة والسيطرة على أحيائها، فيما تقول مصادر إن القوات تستعد للتقدم باتجاه طينا شمال دارفور. أظهرت وثائق طلعت عليها وكالة رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها لقبول المبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب، بينما دعا البرلمان الأوروبي إلى إدراج الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية.
1: بين مسع أمريكية لإطلاق مسار سياسي جديد وشروط ميدانية، تتواصل محاولات وقف الحرب في السودان. وكالة رويترز كشفت استنادا إلى وثائق اطلعت عليها أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي سيطرت عليها منذ 11 مايو عام 2023 للموافقة على المبادرة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب. بحسب الوثائق، تقترح المبادرة هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما تمهد لمفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار يعقبها انتقال سياسي بقيادة مدنية. تزامنا مع هذه التحركات، صعد البرلمان الأوروبي ضغوطه على قوات الدعم السريع داعيا إلى إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية، ومحملا إياها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما طالب البرلمان الأوروبي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل الأراضي السودانية، إلى جانب وقف إمدادات السلاح وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين. وفي الميدان، حذرت الأمم المتحدة من تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية خاصة في إقليم كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي وباء الكوليرا.
2: نواصل تلقي تقارير عن ضربات تشنها طائرات مسيرة في منطقة كردفان، بما في ذلك هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ، ما أسفر عن وقوع إصابات وعرقلة الوصول إلى إمدادات المياه الأساسية. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه وباء الكوليرا انتشاره في أنحاء المنطقة.
1: وبينما تتواصل الجهود الإنسانية لاحتواء الأزمة، تؤكد الأمم المتحدة أن نقص التمويل بات أحد أكبر التحديات أمام الاستجابة، إذ لم تحصل خطة السودان الإنسانية إلا على أقل من ثلث التمويل المطلوب، ما ينذر باتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة على تلبيتها.
0: حذرت منظمة الصحة العالمية من إمكانية تزايد تفشي وباء الكوليرا في السودان مع تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. وقالت المنظمة إن الوباء يتفشى عبر عدة ولايات خاصة في دارفور وكردفان، وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى إصابة 1300 آخرين. أوضحت المنظمة أن معدل الوفيات جراء المرض بلغ 13.7%، وهو معدل مرتفع. وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل ما وصفته بأكبر أزمة إنسانية في العالم. إلى التطورات في أوكرانيا، حيث أعلن حاكم مدينة كراماتورسك مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في قصف جوي روسي. وفي زاباروجيا قتل شخص وأصيب آخرون إثر هجوم روسي استهدف منطقة سكنية وفق ما أفادت الإدارة العسكرية في المنطقة. وفي مدينة خيرسون قتل 3 أشخاص جراء قصف روسي بالمسيرات والمدفعية استهدف المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا بحسب ما أفادت الإدارة العسكرية هناك. كما قتلت امرأة على الأقل في هجوم روسي بالمسيرات استهدف مدينة فالكي في مقاطعة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا. هذا وشنت أوكرانيا هجمات جوية على 13 سفينة روسية في بحر آزوف، من بينها 10 ناقلات نفط، وفقا لما صرح به قائد القوات الجوية الأوكرانية. وأضاف أن من بين الأهداف أيضا سفينة شحن وعبارة. تأتي هذه الهجمات في إطار حملة كييف الرامية إلى مفاقمة أزمة الوقود التي تعاني منها القوات الروسية بعد ضرب أوكرانيا عددا من مصافي النفط الرئيسية.
3: منذ أسبوعين وعلى نحو متواصل، المسيرات الأوكرانية تستهدف منشآت ومرافق روسية للطاقة. في أحدث هذه الهجمات هز سلسلة انفجارات مصفاة إلسك النفطية في كراسنودار الروسية. المصفاة تعرضت لهجوم بمسيرات أوكرانية ما أدى إلى اندلاع حريق داخلها. تعد من المنشآت النفطية الرائدة في المنطقة الجنوبية لروسيا، لها أهميتها اللوجستية البالغة لقربها من موانئ البحر الأسود. منشأة نفطية أخرى في مدينة آزوف في مقاطعة روستوف جنوبية روسيا تضم محطة لتكرير النفط ومستودعا اندلع فيها حريق ضخم بعد أن هزتها انفجارات عنيفة إثر هجوم بمسيرات. وفي جنوب غربي روسيا، حيث تقع مدينة تاغانروغ الساحلية في مقاطعة روستوف، اشتعلت النيران بمحطة للشحن والمناولة مخصصة لتفريغ وشحن المنتجات النفطية على السفن الحربية. مسيرات أوكرانية شنت هجوما مكثفا على المنطقة. وضمن مسلسل الاستهداف هذا، توقفت العمليات في مصفاة ساراتوف الروسية لتكرير النفط عقب الأضرار التي لحقت بها جراء هجوم بمسيرات. مصفاة أخرى هي أومسك، وهي الأكبر في روسيا، أوقفت عملياتها أيضا عقب هجوم أوكراني بمسيرات. استهدافات لم تقتصر على المنشآت النفطية، بل شملت سفنا تستخدم لتزويد الجيش الروسي بالوقود كتلك التي استهدفت في بحر آزوف. أما الهدف من هذه الهجمات فالحد من إمدادات المنتجات النفطية الروسية، وهو الأمر الذي تسبب بأزمة وقود وارتفاع في أسعاره، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذه التداعيات.
4: تضررت عدة مصافي نفط، ما أدى إلى انخفاض مؤقت في إنتاج البنزين والديزل. وبناء على توجيهاتكم معالي الرئيس، اتخذت الحكومة الإجراءات التالية لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية. رفعنا الطاقة الإنتاجية في المصافي العاملة إلى أقصى حد، وفرضنا حظرا تاما على تصدير البنزين ووقود الطائرات.
3: أما هدف كييف الأهم من وراء هذه الضربات، فهو الضغط على الكرملين للدخول في مفاوضات إنهاء الحرب التي اندلع شرارتها قبل أكثر من 4 سنوات.
0: أصبحت منطقة لوكيانيفسكا وسط كييف واحدة من أكثر المناطق تضررا في العاصمة الأوكرانية جراء ضربات روسية المتكررة. كاميرا العربي رصدت أثر الدمار في أحد أحيائها.
5: هنا في ساحة لوكيانيفسكا قرب وسط كييف لا تبدو الحرب بعيدة عن العاصمة، أثارها في كل عين وزاوية. هذا المركز التجاري المحترق بات رمزا للمكان. خلف هذه الحركة ووسائل النقل تطل الأضرار بوجهها. يعود هؤلاء الباعة ليجاوروا سوقهم المحترقة كأنهم يغطون وجهه المشبوح. إلى هذا الحي تعود سفيتلانا ميكولايفنا وتروي لنا سيرة تلك الليلة الصادمة في حياتها.
6: عندما اندلع الحريق عند القصف لم نستطع حتى الخروج من الشقة، وهذا سبب لنا توترا وخوفا كبيرين. كما ظهرت في الجدران تشققات كبيرة، فقد كان الاهتزاز هائلا جدا. بدأت قطع الجص تسقط فوق رؤوسنا، تخيلوا حجم الصدمة.
5: بنايات حي شفشنكوفسكي شاهدة على أنه بات من أكثر أحياء العاصمة الأوكرانية تعرضا لضربات الروسية خلال الحرب. فالنتينا باقية هنا رغم وضعها الصعب كما تقول، فشقتها متضررة والعمارة قد لا تكون صالحة للسكن.
7: بعد القصف الأخير أصبحت شقتي شبه مدمرة، ومع ذلك ما زلت أعيش فيها لأنه ليس لدي مكان آخر أذهب إليه. إننا ننتظر قرار لجنة الفحص الفني التي ستحدد إن كانت الشقة صالحة للسكن أم لا.
5: تكررت الضربات الروسية على هذا الحي خلال الأشهر الأخيرة. رواية موسكو تربطها بوجود مصنع قديم للأسلحة قرب الساحة هنا، لكن هذه الضربات وفق كييف ألحقت أضرارا واضحة بمنشآت مدنية في المقام الأول.
8: هناك استهداف واضح للأماكن المدنية. هذا المبنى تحديدا كان قد تعرض لضربة قبل نحو شهر، واستغرق ترميمها شهرا كاملا، وما إن بدأ السكان يعودون إلى حياتهم بشكل طبيعي وهادئ حتى تعرض المبنى مجددا لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة.
9: لوكيانفسك اليوم ليست مجرد نقطة على خريطة كييف، إنها مشهد متكامل لحرب طويلة تتسلل إلى حياة الناس، من النوافذ المكسورة ومن أبواب المترو ومن أرصفة السوق، وبين من يصر على البقاء ومن يفكر في الرحيل يبقى السؤال الأكبر: هل أصبحت العاصمة نفسها جزءا من خط النار؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: عبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن أمله في التوصل إلى نتائج لرفع العقوبات الأمريكية على نحو يتيح لأنقرة شراء مقاتلات من طراز F-35، مشيرا إلى اتصالات تجري مع الجانب الأمريكي. في المقابل أعلن الكرملين أن روسيا في محادثات مع تركيا لإمكانية بيع منظومة S-400 المملوكة لأنقرة إلى طرف ثالث.
10: يبدو أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية تزويد تركيا بطائرات F-35 قد أعادت ملف منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 إلى الواجهة. فالمنظومة التي حصلت عليها أنقرة عام 2019 كانت سبباً في فرض عقوبات أمريكية عليها تحت مظلة قانون كاتسا، أو ما يعرف باسم مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات. فبموجب هذا التشريع تفرض واشنطن عقوبات على أي دولة شريكة أو حليفة لها بحال تزودها بمعدات عسكرية روسية كبيرة وهامة. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أعرب عن أمله التوصل إلى نتائج ملموسة لرفع العقوبات الأمريكية على نحو يمكن بلاده من شراء مقاتلات من طراز F-35. وأضاف فيدان أنه لا ينبغي فرض أي قيود على الصناعات الدفاعية بين الحلفاء، قاصدا حلفاء الناتو. فيدان أشار إلى وجود إرادة سياسية لدى أنقرة وواشنطن بشأن هذه المسألة، وأن الوزراء المعنيين يعملون على حلها. في الجانب الآخر، روسيا المعنية بالموضوع كونها الدولة المنتجة لمنظومة الدفاع الجوي S-400 كشفت عن معطى قد يفيد في حل هذه المسألة، إذ أعلن الكرملين أن ثمة تواصلاً بين روسيا وتركيا في شأن إمكان أن تقوم أنقرة ببيع المنظومة إلى بلد ثالث، وهو الأمر الذي يتطلب موافقة موسكو. وأشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى اتصالات مع تركيا في هذا الصدد. وفي سياق متصل، فإن صحيفة حرية التركية المقربة من الحزب الحاكم أشارت إلى إمكانية بيع منظومة S-400 المملوكة لتركيا إلى بلد خليجي. عودة الحديث عن تزويد تركيا بطائرات F-35 إلى أجندة ترامب لم يمر مرور الكرام في إسرائيل التي تتوجس من هذه الخطوة باعتبارها ستزيد من فعالية السلاح الجوي التركي ما يزعج تل أبيب ويقلقها، خاصة أن المسؤولين الإسرائيليين ما فتئوا يعلنون تفوق سلاحهم الجوي في المنطقة. في المقابل يبدو أن أنقرة وجدت في قمة الناتو التي استضافتها فرصة مناسبة لإعادة إثارة الموضوع مع الرئيس الأمريكي الذي حضر القمة نزولا عند رغبة أردوغان شخصيا كما قال في أكثر من مناسبة.
0: تعتبر ولاية لاغويرا أكثر المناطق تضررا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات إزالة ركام المباني وتهيئة الطرقات مع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3889 قتيلا وأكثر من 16,000 جريحا، بينما ما زال الآلاف في عداد المفقودين.
11: نتواجد في منطقة لاغويرا، المنطقة الأكثر تضررا جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا يوم 24 من يونيو الماضي. حصيلة تصاعدية بلغت لغاية الآن 3,889 قتيل وأكثر من 16,000 جريح حسب ما أفاد به رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز. كما نشاهد عمليات متواصلة لفرق الدفاع المدني من أجل إزالة الركام وفتح الطرقات التي تضررت بشدة، وعقدت مشهد عمليات إحضار المركبات اللازمة من أجل المساعدة في البحث عن عالقين أو ناجين تحت هذا الركام. تحصلون حقيقة رائحة الجثث من كل مكان، دمار على اليمين وعلى الشمال في منطقة لاغويرا. الحكومة الفنزويلية تتحدث عن إنشاء أكثر من 89 مركز إيواء مؤقت بطاقة استيعابية ل20,000 شخص، لكن الاحتياجات على الأرض في ولاية لاغويرا أكبر بكثير، الحديث عن 50,000 مفقود تحت هذا الركام لا يعرف مصيرهم لغاية الآن. ترميم للشبكة الكهربائية بنسبة 96% حسب ما أفادت به الرئيس الفنزويلي بالوكالة ديلسي رودريغيز، واستعادة جزئية لشبكة الاتصالات بعدما كانت قد انقطعت بالكامل. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ولاية لاغويرا.
0: أعلن توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تشكيل خلية تنسيق للتعاون مع الحكومة الفنزويلية عقب كارثة الزلزالين. وأوضح فليتشر أن الأمم المتحدة جمعت أكثر من 300 مليون دولار دعما مسبقا.
12: لقد كنا نتعامل مع زلزالين هائلين هنا، ومن الصعب للغاية على أي حكومة في العالم الاستجابة لأزمات بهذا الحجم. نعمل على حشد التمويل من خلال وكالات الأمم المتحدة المختلفة. هناك 1,300,000 شخص بحاجة إلى المساعدة خلال الأشهر الستة المقبلة. نحاول حصر أعداد القتلى والجرحى والنازحين، لكن الوضع فوضوي للغاية.
0: أقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مسؤولين فيدراليين يتوليان إدارة وكالة معنية بضمان دقة عملية التصويت قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، فيما ندد الديمقراطيون بهذه الخطوة ووصفوها بأنها غير مسؤولة وخطيرة.
13: بينما تقترب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب ما ينفك عن اتخاذ إجراءات قالت وسائل إعلام محلية إنها تعكس القلق من نتائج لن تكون مرضية له ولحزبه الجمهوري. فالرئيس الذي عرف بحدة انتقامه التي حملها معه من الولاية الأولى منذ عودته للبيت الأبيض في ولايته الثانية، آخر من وصفوا بضحاياه مسؤولان فيدراليان عينهما الديمقراطيون ضمن لجنة المساعدة الانتخابية لضمان دقة عملية التصويت. يأتي القرار الرئاسي بعد أن كان المسؤولان المعينان من قبل الجمهوريين قد استقالا في وقت سابق من العام، وبالتالي أصبحت اللجنة المكونة من 4 أعضاء بلا أعضاء. شبكة CNN توضح أن سبب الاستقالات والإقالات يعود لخلافات ترامب مع اللجنة بشأن أمر تنفيذي أصدره يشترط تقديم إثبات الجنسية إلى نماذج تسجيل الناخبين. الديمقراطيون نددوا بالإجراء ووصفوه بغير المسؤول وطالبوا الإدارة الأمريكية بتفسير فوري. إجراءات كثيرة اتخذها ترامب تتعلق بقضايا الهجرة والتجنيس، وعلى رأسها حرب الشرق الأوسط، طرحت علامات استفهام لدى الديمقراطيين والجمهوريين أنفسهم. تلك الجلبة الداخلية بين الجمهوريين تربك صفوفهم، لا سيما وأن شعبية الحزب ومعه الرئيس في أدنى مستوياتها مقارنة بنفس الفترة من ولايته الأولى وفق استطلاع أجرته شبكة NBC نيوز الأمريكية. وعلى الرغم من تصريحات سابقة لترامب يؤكد فيها أن تداعيات حربه على إيران لا تؤثر على الداخل، فإن أولويات الناخب الأمريكي المتمثلة بالأوضاع المعيشية والوقود والسلع الأساسية فرضت نفسها على المزاج العام، وزادت قلق الجمهوريين من استعادة الديمقراطيين السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما، ما يعني تقييد قدرة الرئيس على تمرير أجندته السياسية خلال ما تبقى من ولايته. ترامب لم يخفي قلقه من هكذا سيناريو في أكثر من مقابلة على شبكة فوكس بيزنس الأمريكية، لكنه يواصل المراوغة ويحاول تحميل وزر أي خسارة محتملة لأسباب كالتزوير الذي يعتبره بحكم القائم في حال الخسارة. ذلك بدا واضحا في المقابلة الشهيرة التي أنهاها بمشادة مع مذيعة شبكة NBC قبل أن ينسحب منها ويغادر.
0: قالت وزارة العدل الأمريكية إنه جرى توجيه الاتهام لثمانية رجال في مؤامرة مزعومة استهدفت حدثا للفنون القتالية في البيت الأبيض بعيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب. وفقا لوزارة العدل، خطط المشتبه بهم لاستخدام مسيرات محملة بمتفجرات قبل نشر قناصة في محيط الحدث. قررت الولايات المتحدة عدم فرض رسوم جمركية جديدة على الطائرات التجارية وقطع غيارها بموجب إعلان وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجاء القرار رغم توصل تحقيق أجرته وزارة التجارة إلى أن ممارسات بعض الدول الأجنبية تضر بصناعة الطائرات الأمريكية، وأن واشنطن تعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد الخارجية. وأوصى وزير التجارة بعدم فرض رسوم فورية مع منح الإدارة مزيدا من الوقت للتفاوض مع الشركاء التجاريين. انتقدت الحكومة المكسيكية معاملة مواطنيها في ظل تشديد واشنطن إجراءات الهجرة والترحيل، وطلبت بتوجيه اتهامات جنائية على خلفية مقتل 17 مكسيكيا على أيدي عملاء وكالة الهجرة الأمريكية.
14: الهدف هو أن يباشر المدعوون العامون التحقيقات. كما قال الرئيس، الفكرة هي الانتقال من المسار الدبلوماسي إلى مكاتب النيابة العامة للمطالبة بفتح تحقيقات، ليس فقط من خلال وزارة الخارجية أو وزارة الأمن الداخلي، بل مباشرة عبر نظام العدالة الجنائي.
0: أطلق مستشفى نالوت المركزي بمنطقة الجبل الغربي في ليبيا نداء استغاثة بعد وصول الوضع إلى مرحلة حرجة تهدد استمرار تقديم الخدمات الصحية جراء نقص الكوادر الطبية. ويعد المستشفى المرفق الصحي الأكبر والأهم في المنطقة، حيث يقدم خدماته لعشرات الآلاف من المواطنين في مدينة نالوت والمناطق المجاورة لها.
15: داخل قسم الكلى بمستشفى نالوت المركزي تبدأ رحلة العلاج مبكراً. هنا يخضع فتحي لجلسات غسيل يحتاجها أسبوعياً، لكنه يقول إن المرضى لا يواجهون المرض وحده، بل يواجهون أيضا تحديات تتعلق باستمرار تقديم الخدمات الصحية.
16: يعني نتمنى أن تكون الإجراءات أسرع من هيك بصراحة، بما أن احنا عندنا قسم هنا مجمع خاص للكلى لم يتم افتتاحها لحد الآن، رغم أنه وصلت به الإنجاز في المبنى ممكن 80% وشبه جاهز.
15: تبدو ممرات المستشفى أكثر هدوءاً، إذ يشهد المرفق الطبي نقصاً في العناصر الطبية المساعدة، ما أدى إلى توقف بعض الأقسام عن استقبال المرضى.
17: في أي قسم تمشي، أي قسم مستشفتين تمشي، لأن أنت تلقى شخصين شخص، يعني في حالات تلقى حتى في قسم الرجال شخص واحد، يعني في تلقى فوق 8-9 حالات وشخص واحد اللي ماسك توك، يعني شبه مستشفتين ما تنقص في الكادر الوظيفي. بس
15: نقص الكوادر الطبية يحد من قدرة المستشفى على تشغيل جميع أقسامه رغم استمرار تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها سكان مدينة نالوت والمناطق المجاورة.
18: حنا كإجراءاتنا درنا إجراءات استباقية كبلدية نالوت، خاطبنا وزارة الصحة للنظر في المشاكل المتعلقة بمستشفى نالوت المركزي، وفي الانتظار الردود والتفعيل المشاكل إن شاء الله. مدابين نحاول كيف يصحوا المشاكل والوقوف ضد هذه المشاكل إن شاء الله.
15: يستقبل مستشفى نالوت مرضى من المدينة وعدد من مناطق الجبل الغربي، وهو ما يجعل استمرارية خدماته قضية تتجاوز حدود نالوت نفسها.
19: وراء هذه الجدران لا يقتصر التحدي على علاج المرضى، بل يمتد إلى الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة الطبية نفسها. وبين نقص الأدوية وتوقف بعض الأقسام عن العمل، يترقب سكان نالوت دعما عاجلا يعيد لهذا المستشفى قدرته على تلبية احتياجات الأهالي. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، نالوت.
0: تستحوذ التطورات بين إيران والولايات المتحدة على اهتمامات الصحف العالمية وسط ترقب كبير لاحتمالية العودة لحرب شاملة، كما تسلط الصحف الضوء على غياب التقدم في خطط الرئيس الأمريكي لمجلس السلام في قطاع غزة. بعد متابعة هذا التقرير تتابعون إعادة لبرنامج حوارات العربي. إلى اللقاء.
20: في صحيفة تيليغراف البريطانية كتبت أختر مكوي عن النهج الجديد الذي تتبعه طهران ضد الولايات المتحدة، وأن قادة إيران بعد نجاتهم من جولتين من القصف الأمريكي والإسرائيلي استنتجوا أن سلاحهم الأقوى هو موقعهم الجغرافي وليس قوتهم العسكرية، حيث يستعدون لاستغلال هذا الموقع لصالحهم عبر خطط لإغلاق 2 من أهم الممرات المائية في العالم وقطع إمدادات النفط العالمية. وتشير الكاتبة إلى أن استهداف خطوط الأنابيب وآبار النفط في السعودية ودول عربية أخرى وإغلاق مضيق باب المندب قبالة اليمن ونشر أقوى صواريخ إيران كلها خيارات مطروحة الآن في الأوساط العسكرية الإيرانية. وتلفت الكاتبة إلى أن الخطوة الأولى هي وقف صادرات النفط من مضيق هرمز، حيث تسعى إيران إلى منع خروج جميع النفط الخام من المضيق ومهاجمة ناقلات النفط وزرع الألغام البحرية. كما ترى الكاتبة أن إيران تعتبر أن النجاح يكمن في الاعتماد على الأصول الداخلية والقدرات الميدانية واستخدام التهديدات كفرص، وهي تدابير من شأنها أن تضع البلاد في موقع قوة لا تجرؤ أي قوة على التفكير في شن هجوم بعدها. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز مقال ديفيد سانجر بشأن افتقار الإدارة الأمريكية لخطة واقعية في التعامل مع إيران، وأن ترامب كان يعتقد أن إيران بعد سنوات من العقوبات ستعتاد سريعاً على تدفق هائل من الإيرادات وعلى الوصول إلى الدولارات في البنوك الغربية عبر الالتزام بمذكرة التفاهم، لكن الهجمات الأخيرة بين الطرفين أثبتت أن حساباته كانت خاطئة. ويلفت الكاتب إلى أن الفشل في تحقيق الأهداف عبر القصف والاتفاق المبدئي يعيد واشنطن إلى أسلوب العقوبات النفطية والغارات الجوية التي يصفها ترامب بأنها مدمرة، لكنها لم تسفر حتى الآن إلا عن الأزمة الحالية. كما يشير الكاتب إلى أن واشنطن تعتبر أن عصر الترغيب انتهى وعاد عصر الترهيب، لكن الإدارة لم توضح سبب اعتقادها بأن هذا المزيج من الحرب الاقتصادية والقصف سيؤدي إلى نتيجة مختلفة هذه المرة. ويعتبر الكاتب أن الرئيس الأمريكي اكتشف بالطريقة الصعبة أن الضربات العسكرية لم تنجح في زحزحة النظام الإيراني عن موقفه في المفاوضات، لكنه لا يملك أي خطط بديلة يمكن الاعتماد عليها لتجنب خسارة فاتحة. إلى موقع بوليتيكو الأمريكي ونقرأ فيه عن الانقسام الكبير بين الجمهوريين بسبب الحرب مع إيران، وأن إعلان الرئيس دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار يجبر الجمهوريين على الاختيار بين معارضة رئيسهم أو دعم صراع قد يغرق حزبهم قبل انتخابات التجديد النصفي. ويعتقد الموقع أن استئناف القتال الأخير يشكل مخاطر اقتصادية يخشى بعض الجمهوريين الحاليين أن تكلفهم خسارة الانتخابات في نوفمبر، ويساورهم القلق من أن الرئيس لا يبالي كثيراً بمصيرهم السياسي. كما يشير الموقع إلى أن التصدعات في جدار الدعم الجمهوري لترامب باتت أكثر وضوحاً

عن قوة من 20,000 جندي من قوات حفظ السلام الدولية لتأمين القطاع الفلسطيني، لكن القوة الموعودة لغزة تكافح من أجل نشر مجموعة أولية من حوالي 10 إلى 20 جندياً. وتعتبر الكاتبة أن النطاق المتواضع لعملية الانتشار وتأخيرها يوضحان محدودية نهج ترامب في إنهاء الحروب، والذي يعطي الأولوية للتحركات الجريئة لوقف القتل ويترك التفاصيل المعقدة لوقت لاحق. وتعتقد الكاتبة أن التقدم الذي تتحدث عنه الإدارة الأمريكية لا يمثل إلا خطوة صغيرة في خطة سلام توقفت، تاركة أكثر من 2,000,000 غزي يعيشون بين الأنقاض جراء عامين من الحرب دون أي نهاية تلوح في الأفق. وترى الكاتبة أن الفكرة الأصلية كانت أن عملية سلام متعددة المراحل ستفتح الأبواب لإنهاء دائم للحرب، لكن التأخيرات في غزة تظهر مدى صعوبة تحقيق حتى تقدم طفيف في هذا الاتجاه.

السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من حوارات العربي من غزة. ماذا بعد استقالة رئيس لجنة العمل الحكومي وحل لجنة الطوارئ التي تدير القطاع منذ بدء العدوان وحرب الإبادة عليه؟ ما التداعيات المرتقبة لهذا الإعلان والانعكاسات؟ وهل يمكن أن تكون جسراً للانتقال للمرحلة الثانية ووصول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع المنبثقة عن مجلس السلام؟ ماذا عن حزمة المواقف ذات العلاقة إن كانت من مجلس السلام أو من الاحتلال الإسرائيلي؟ وماذا عن المشهد الداخلي الفلسطيني وعلاقة السلطة الفلسطينية التي تتحضر أيضاً بدورها لعقد انتخابات المجلس التشريعي التي أعلنت في نوفمبر وفق مرسوم رئاسي؟ هذه الأسئلة نتابعها في حلقة اليوم من حوارات العربي.

0: أهلا بكم من جديد وأرحب بضيوفي في هذا النقاش. السيد ياسر محسن مستشار الإعلام الحكومي في غزة، أهلا وسهلا بك. سيد مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، وايضا الاستاذ مصطفى او عفوا محمود الزق عضو المجلس الوطني وعضو المكتب السياسي لجبهه النضال الفلسطيني. اهلا وسهلا بكم ضيوفي الكرام في هذا النقاش وشكرا لكونكم معنا. ابدا معك سيدي حول دوافع القرار الذي اعلنتم عنه في ما يتعلق باستقاله رئيس لجنه العمل الحكومي من جهه سيد محمد الفره، وايضا حل لجنه الطوارئ.
1: نعم، البدايات كانت من توقيع اتفاق التهدئة الأخير في 10 أكتوبر الماضي، حيث أبدت الإدارة الحكومية هنا في غزة استعداداً كبيراً وتاماً وجهوزية كاملة لاستقبال قدوم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقامت بعقد لقاءات متعددة مع القوى والفصائل والمجتمع المدني والعشائر، وأوعزت إلى الإدارات المختلفة في الوزارات لتجهيز الملفات الفنية الخاصة، وقامت بجميع الإجراءات. وكانت هذه الخطوة خطوة إجرائية، كنا نتوقع أن يكون لها امتدادات إيجابية للتعاطي معها من قبل الأطراف المختلفة، لكن مع الأسف كل هذا التحشيد وهذا الاستعداد وهذه المناشدات التي سارت على قدم وساق خلال 9 شهور الفائتة لم تعطي نتيجة عملية وفعلية لأجل الانتقال إلى المرحلة الثانية وبالتالي القدوم.
0: كيف وصلتم إلى هذه الخلاصة؟
1: وبالتالي كان لابد من الذهاب إلى خطوة أكثر جرأة ولها بعد سياسي ذا سقف عالي وليس مجرد قضايا إجرائية. فكانت خطوة تقديم الاستقالة التي جرى الإعلان عنها عبر مؤتمر

0: الصحفي وعبر لقاءات مع قوى والفصائل والمجتمع المدني وغيرها قبيل الإعلان عن
1: لماذا هذه الخطوة ستحقق ما لم تحققه الخطوات خلال 9 أشهر الماضية؟
0: المشهد السياسي كلنا يعلم أن الاحتلال الإسرائيلي لا يرغب في بقاء الوضع مستتب أو أن ينتقل الوضع في قطاع غزة إلى حالة من الاستقرار، وبالتالي هو دائما يختلق أعذار وإدعاءات يتخذ منها ذرائع للبقاء في المربع الأول وعدم الانتقال للمربعات التالية.
1: طيب.
0: وفق إجراءات أو وفق مراحل التهدئة المختلفة.
1: جميل.
0: كان لابد من وضع النقاط على الحروف وإلزام الجميع ووضع الجميع تمام. أمام مسؤولياته في هذا الخصوص.
1: طيب، نأخذ موقف الفصائل الفلسطينية. في الحقيقة لديها مواقف ممكن وصفها بالمتباينة تجاه العمل الحكومي في غزة من حيث المبدأ وتجاه هذه الخطوة من جهة أخرى. سيد محمود، من حيث أنتم كأعضاء في المنظمة، منظمة التحرير، كيف تبعتم هذه الخطوة؟ ما تقييمكم لها؟ خطوة استقالة العمل الحكومي في قطاع غزة.
2: يعني في البداية الأمر الطبيعي أن تفاوض منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية حول الوضع في قطاع غزة بحكم الاعتراف الدولي، و يعني لنا سفارات حوالي في 150 دولة في العالم تعترف بفلسطين وتعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية. الأمر الطبيعي كان أن تتوجه منظمة التحرير وتمارس دورها الطبيعي في قطاع غزة، ولكن كان هناك فيتو واضح من الطرف الإسرائيلي، ما تعلن بصراحة يعني لا دور للسلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، وهذا الأمر يعني أصبح يعني بالنسبة لإسرائيل شيء أساسي وثابت. محاولة الالتفاف على هذا الأمر بطرح بنود من طرف يعني القوى التي ساهمت في وضع هذا الحل، وصلنا إلى مرحلة اللجنة الإدارية التي يجب أن تحكم في قطاع غزة. لم يكن لنا خيار فلسطينية سوى القبول بهذا الأمر، لأنه ليس لدينا أي قوة لمنع هذا الأمر. وتحديدا
1: تقصد اللجنة المنبثقة عن مجلس السلام؟
2: بالتأكيد لجنة السلام. في نهاية الأمر الهاجس بالنسبة لنا كفلسطينيين هو وقف هذه المجازر التي ترتكب في قطاع غزة من الطرف الإسرائيلي، هذا هو الهاجس الأساسي. والتأكيد على أن غزة في نهاية الأمر مع الضفة الغربية هي يعني المكون الأساسي لفكرة الدولة الفلسطينية.
1: هل هذه الخطوة المعلنة الآن وهي محط النقاش أو على الأقل بداية في هذه الحلقة تدفع باتجاه أو تسهل قدوم هذه اللجنة إلى قطاع غزة؟
2: يعني أعتقد بأن هذا الموقف من طرف اللجنة موقف واضح جدا بأنه في لم يوفر لها الإمكانيات ولا الغطاء الحقيقي لأن تمارس الدور المطلوب منها في قطاع غزة. يعني باختصار يعني يتفضلوا على غزة لكن بدون أدوات. إسرائيل حتى هذه اللحظة تصر على أن هذه اللجنة يعني هي شكلية، وفي نهاية الأمر إسرائيل تفرض ما تريد في قطاع غزة، لها مخطط واضح في قطاع غزة. وأنا يعني بكل بساطة المخطط هو الدفع قطاع غزة للتفكير جديا بالهجرة، وهناك مساحة إسرائيلية على هذا الصعيد. يعني إسرائيل اعترفت بأرض الصومال فقط لكون أرض الصومال أعلنت بطلب إسرائيلي طبعاً استقبال مهاجرين من قطاع غزة، هي الدولة الوحيدة في العالم وهي ليست دولة، يعني هي دويلة منشقة عن الصومال.
1: بالتأكيد. طيب سيد مصطفى، طالما هناك فيتو إسرائيلي وعبر عن ذلك بالمناسبة التصريحات بما فيها تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي الذي يعتبر أن هذه الخطوة هي ليست أكثر من تضليل، ما قيمة هذه الخطوة طالما المتحكم في المشهد على الأرض لم يعرها اهتماماً؟
3: أن حماس حاولت تبني حسن نية أو محاولة اختراق ورسائل من مستعدين بناء على اتفاق وقف اطلاق النار انه تخلى عن
4: الإدارة في غزة، لأنه من شروط وقف إطلاق النار أن لا يكون لحماس لا حكم إداري ولا مدني في القطاع غزة. لكن أعتقد أن الأزمة ليست في اللجنة الوطنية بقدر ما هي
1: متعلقة. طيب مصطفى، أنا فقط أريد أن سأعود إليك بطبيعة الحال، هذا الحوار مهم، لكن مشكلة تقنية سنعود إليك بعد حلها مباشرة، يبدو أنها حلت الآن. طيب يا ريت مشكلة البلد مثل مشكلة التقنية التي حلت سريعا. تفضل أكمل.
4: أعتقد أنه ربما يكون هذا محاولة اختراق من حماس أو بادرة سنية أو فكفكة الموضوع أو للضغط على الوسطاء للذهاب في أن ربما حل اللجنة الإدارية في غزة أو لجنة العمل الحكومي قد يساهم في لحلحة الأمور. لكن الأساس والأزمة هي ليست في اللجنة الوطنية، هناك أهداف لدى إسرائيل، وبناء على اتفاق وقف اطلاق النار وقرار مجلس السلام من الا يكون اي وجود لحماس لا اداريا ولا مدنيا في قطاع غزه. وهذا مرتبط بالشيء الاكبر، يعني اللجنه او لجنه العمل الحكومي ليست هي السبب او الاساس، بقدر ما ان الازمه الاساسيه هو في القضايا الاخرى وخاصه قضيه نزع السلاح. وهذا ما تجري عليه المباحثات في القاهره ربما من شهر مارس اذار الماضي او قبل ذلك، في حين أن من عندما أعلنت حركة حماس عن حل هذه اللجنة ردت اللجنة الوطنية الإدارية على لسان علي شعت بأنه يجب أن يكون هناك سلاح واحد وحكومة واحدة وقانون واحد، في حين أننا لم نسمع لا من ميلادنوف ولا من علي شعت أي تصريحات عن حالة القتل والاستهدافات المستمرة و1070 شهيد و3500 إصابة.
1: طيب سنتحدث عن موقف مجلس السلام بشقيه،
4: هذا
1: لكن كيف بما أنك أيضا تتفق مع ضيوفي هنا بأن هذه الخطوة التي من كلام السيد ياسر أنها اضطرارية دافعة للمضي قدما، ومن كلام السيد محمود بأنها غير كافية لأن إسرائيل لا تلتزم ولا تريد، كيف يمكن جعل هذه الخطوة مؤثرة حتى لا تكون قفزة في الهواء؟
4: هي أعتقد أنا من وجهة نظري أنها قفزة في الهواء طالما لم تتحقق النتائج المرجوة حتى الآن، حتى في المدى القريب لم تحقق، لأن واضح الأهداف واضحة، الاتفاق واضح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، بالنسبة لإسرائيل، بالنسبة لميلادنوف حتى، وأنه يعبر عن وجهة النظر الإسرائيلية أحيانا ولا يضغط على إسرائيل، ولا عندما قدم خارطة الطريق التي قدمها. هذه خطوة ربما حماس لم تقدرها بشكل كبير جدا أو لم تضع تقديرات أفضل من ذلك، لأن هناك اتفاق وقف اطلاق النار، لكن كان على حماس أن تتخذ أيضا خطوات أكثر، والاستمرار بالحديث عن أن إسرائيل لم تفي بالتزاماتها في المرحلة الأولى وهذا ما تركز عليه. لكن هل نجحت هذه الخطة؟ أعتقد أنها لم تنجح حتى الآن، لأن ليس فقط من ردود الفعل الإسرائيلية السريعة سواء ساعر أو غيره، لكن ردود فعل أيضا المجلس التنفيذي للسلام واللجنة الإدارية أو اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي أيضا هي ممنوعة من دخول أراضي قطاع غزة، لأن حتى الآن لم يكتمل مجلس السلام ولم تكتمل هياكل مجلس السلام. فهناك التزامات على دولة الاحتلال وعلى مجلس السلام ومديره التنفيذي أن يكون أكثر موضوعية في طرح هذه المواضيع، ولا يحمل فقط حركة حماس المسؤولية. عندما رد مباشرة على خطوة حماس كان أن يكون لديه أيضا ردود على عمليات القتل المستمرة وعلى عمليات عدم إدخال المساعدات بالشكل التي تم الاتفاق عليه وفقا للبروتوكول الإنساني في المرحلة الأولى. كل هذه قضايا يعني يجب أن تؤخذ بالاعتبار، ولا حماس أن تفكر أيضا بأفكار أخرى إبداعية بوضع مثلا مذكرة لكل هذه الانتهاكات لدى الوسطاء، وأن يقدموها إلى مجلس إلى مجلس الأمن الذي أصدر قرار 2803، وأن كل هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل وتسعة أشهر من القتل والدمار وإسرائيل مستمرة ولا يوجد حتى إدانة لا من مجلس الأمن نفسه الذي أصدر القرار، ولا حتى من مجلس السلام الذي فقط يحمل المسؤولية للفلسطينيين ولا حركة حماس.
1: سيد تيسير، بعد هذا الإعلان هل هناك أي اتصال بين الجسم الحكومي في قطاع غزة وبين مجلس السلام؟ هل هناك أي نوع من أنواع الاتصال المباشر أو غير المباشر؟
0: الحقيقة لا، يعني لكن دعني أشير إلى نقطة مهمة. الإدارة الحكومية في غزة وبمنطلق مسؤوليتها الكاملة أمام ما يجري من انتهاكات فاضحة وإجرامية من قبل الاحتلال في قطاع غزة، لا يمكن يعني أن يكون مقبولا أن تبقى مكتوفة الأيدي وتنظر إلى هذه المجازر وهذه المأساة التي حلت بشعبنا على مدى 3 سنوات، ولا زال الاحتلال الإسرائيلي حتى في ظل إكذوبة بين قوسين التهدئة التي تم التواصل إليها في 10 أكتوبر الماضي، والاحتلال انتهك هذه التهدئة لأكثر من 3300 انتهاك، ارتقى خلال هذه الانتهاكات أكثر من 1000 شهيد في قطاع غزة. الكل شاهد والكل يعلم، مجلس السلام يعلم ويشاهد ما يرتكبه الاحتلال، واللجنة الوطنية تعلم وتشاهد، وغيرها يعلم ويشاهد، والوسطاء يعلمون ويشاهدون. لكن مع كل الأسف أنا أقول لك، هذه الخطوة جاءت لكي تضع جميع هذه الأطراف أمام مسؤولياتهم التاريخية والسياسية تجاه ما يجري في قطاع غزة. عجز الوسطاء على أن يكون ضغطهم متوازن ما بين الضغط على الفصائل وعركة حماس في غزة والضغط على الاحتلال الإسرائيلي في احتلال. الضغط نراه كليا على الفصائل الفلسطينية وحركة حماس، أما الاحتلال الإسرائيلي فلا يوجد هناك أي إلزام، رغم أن الانتهاكات متواصلة وتحدي أي خطوة سياسية من قبل مجلس السلام الذي يقوم بتهشيمها عمليا على أرض الواقع ويتجاوز كل متطلبات الالتزام بها، هو الاحتلال الإسرائيلي بإقرار جميع الجهات أن الفلسطينيون والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة التزمت حرفيا وكليا باستحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم البتة، سواء كان على صعيد القتل المتواصل، على صعيد تحريك ما يسمى بالخط الأصفر واقتطاع أجزاء إضافية من القطاع تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية والتي وصلت إلى أكثر من 65% من مساحة القطاع، التقليص والتقتير في إدخال المستلزمات والمساعدات والإغاثات وغير ذلك من المعابر والتي نص عليها في البروتوكول الإنساني الملحق باتفاق التهدئة، كل هذه الأمور هي انتهاكات، والكل يضع اللوم على غزة وكأن المذبوح طيب. مطلوب منه بما أن يقدم حلولا جوهرية وجذرية. أما وأن هذا الأمر أصبح لازما، فكان لابد من خطوة جوهرية باتجاه وضع الجرس في رقبة الجميع الآن، الجميع طبعا. أمام مسؤولية واستحقاق. أنتم تقولون أن حركة حماس تحكم في قطاع غزة، الآن نقول أن هذا المربع فارغ، وعلى الجهات المناط بها والمفرزة من مجلس السلام أن تتولى مسؤولياتها، لكن وأن يتم إدخالها لتحمل.
1: هناك انتقادات أيضا للقرار من حيث البنية سيد تيسير، هناك من يقول أن الجسم الحكومي ليس فقط ممثل بمحمد الفرة، لأن بقية الحكومة لازالت موجودة، وكلاء وزراء وكذا إلى آخره. هناك من يتحدث أيضا أن هذه الخطوة فارغة المضمون، على اعتبار أن القرار لازال بيد حركة حماس على مستوى الحكم في قطاع غزة.
0: أولا يعني نحن كنا متوقعين أن ردود فعل الاحتلال الإسرائيلي ستكون تبهيتاً لهذه الخطوة وطعناً في قيمتها إلى آخره من هذه التقليعات التي ذهب إليها بنيامين نتنياهو وعصابة الإجرام في دولة الاحتلال الإسرائيلي. كنا متوقعين، وإلا يعني ما الذي يعني يمكن أن توقعه من احتلال قام بهذه الجرائم؟ لكن المؤسف في السياق السياسي أن الأطراف الأخرى لم تأخذ هذه الخطوة بالجدية الكاملة وتذهب لتسويقها لدى الأطراف التي تملك قرار الفعل وقرار الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه باستحقاقات
1: من تقصد
0: الأطراف. أقصد بذلك الوسطاء الأطراف. الوسطاء يحملون هذه الخطوة ويذهبون إلى إدارة الأمريكية ومجلس السلام ويقول له هذه خطوة جوهرية وسياسية ينبغي أن يتم التعاطي معها بالمستوى الذي يعني تحمله سياسيا وإجرائيا. أما في نقطة الجسم الحكومي، هؤلاء الموظفون أكثر من 40,000 موظف الذين خدموا على مدى العقود الفائتة أبناء شعبهم، والذين هم موظفو دولة بمعنى وضعوا أو وجدوا في هذه الأماكن وفق القوانين المعمول بها في قانون الخدمة المدنية وغيرها من القوانين الأخرى، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يقيلهم إلا بقرار قانوني. لكن عندما نتحدث عن الإدارة الحكومية العليا فهي منصب سياسي. هذا المنصب السياسي هو الذي جرى استبعاده لكي لا يكون ذريعة أمام الجهات الأخرى أن هناك مرجعية سياسية هي التي تدير. الآن لا مرجعية سياسية تدير الشأن الحكومي في قطاع غزة. الذي يدير الشأن الحكومي في قطاع غزة في جميع المؤسسات والوزارات هم الكادر الوظيفي المعتمد من قانون الخدمة المدنية وعلى الإدارة السياسية المكلفة بإدارة شؤون غزة والمفرزة مجلس
1: وهي
0: السلام
1: مجلس السلام
0: لتستلمها.
1: سيد محمود، لسنوات السلطة الفلسطينية طالبت بالتمكين في قطاع غزة، هل تعتقد أن حالة الفراغ التي نتجت الآن في القطاع، حماس رفعت يدها، مجلس السلام لا يريد لا يستطيع أيا كان الوصول إلى قطاع غزة، لكن أليست هذه فرصة للسلطة الفلسطينية لتمارس دورها في القطاع؟
2: الأمر الطبيعي، يعني أنا لو كنت في مكان حماس في هذه اللحظة لتمنيت على الرئيس أبو مازن والحكومة الفلسطينية أن تتولى مسؤوليتها في قطاع غزة. الانقسام بالأساس هو الداء الكبير الذي وقعنا فيه فلسطينيا، يعني أنت أثر على القضية الفلسطينية بشكل كامل أمام العالم وأمام كل الهيئات الدولية. الانقسام هو الأساس. المطلوب في هذه اللحظة كما تحدث، إحنا شعب واحد، يفترض أن تكون حكومة فلسطينية واحدة، يفترض أن يكون لنا رئيس واحد، ويفترض أن يكون لنا أمن واحد وموحد. هذا هو الأمر الطبيعي في الحالة الطبيعية. يعني ليس هناك مخرج سوى أن تحكم الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة كما تحكم في الضفة الغربية. هذا هو المطلب الوطني وهذا هو جوهر
1: الأمر. هل هذا ممكن الآن؟
2: نعم،
1: هل هذا ممكن الآن؟
2: المطلوب من حماس موقف واضح وصريح، مش تطلب تتمنى على الرئيس أبو مازن أن يأتي ويمارس دور السلطة الفلسطينية.
1: هل لو أراد أبو مازن ذلك، هل هذا ممكن؟
2: إسرائيل فقط هي التي يمكن أن تعترض دوليا، معترف في الرئيس أبو مازن
1: كرئيس. لكن واقع اليوم سيد محمود، نعم، هناك واقع اسمه مجلس السلام.
2: السامة.
1: هناك واقع اليوم في غزة اسمه مجلس السلام. المجتمع الدولي يعطي شرعية غزة لمجلس السلام وليس للسلطة الفلسطينية.
2: مجلس السلام يأخذ طابع المرحلية في كل الحديث، ليس مطروحا أن يكون هو الحاكم الفعلي الدائم لقطاع غزة، يطرح بالصفة المرحلية. كويس، لكن إحنا فلسطينيا يفترض أن يكون عندنا خط أحمر، أي محاولة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية لن تصب سوى في تكريس واقع الانقسام وفي تكريس واقع شطب الهوية الوطنية الفلسطينية. إحنا إن مشروعنا واضح، مشروعنا المرحلي دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عاصمة لهذه الدولة. هذا هو يعني الركائز الأساسية للموقف الفلسطيني، يفترض أن نركز عليها. يفترض من حركة حماس الآن كما تحدث أن بدل ما تخاطب لدينا تخاطب أبو مازن، قال أبو مازن تحرك دوليا في هذا الموضوع ومعه مع الشرعية.
1: المرة الماضية سيدي، الحلقة الماضية كنا نتحدث عن دعوة انعقاد الأمناء العامين، وحركة حماس وجهت رسالة استعرضناها في حلقتنا تطالب السلطة بممارسة مهامها في قطاع غزة، وتطالب أيضا بعقد اجتماع الأمناء العامين. أليس هذا كافيا؟
2: لا، المطلوب بشكل واضح وصريح نتحدث عن إدارة الوضع في قطاع غزة، لا نتحدث عن الوضع الداخل الفلسطيني. الوضع الداخل الفلسطيني أنا معك، يفترض يكون هناك في دعوات جدية وحقية للقاء على مستوى الأمناء العامين في القاهرة، في عمان، في أي مكان.
1: نعم،
2: هذا، لكن نتحدث نحن عن الواقع الحالي، يعني واقع قطاع غزة. المطلوب موقف واضح وصريح نؤكد فيه الرابط ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. يفترض أن تكون حكومة واحدة تحكم في غزة كما تحكم في الضفة، يفترض أن يكون رئيس واحد، يفترض أن يكون أمن واحد وموحد. هذا هو الأمر الطبيعي.
1: جميل. سيد مصطفى، الكلام الذي يتفضل به سيد محمود ينادى به منذ سنوات على اختلاف التفسيرات، لكن هل تعتقد أن الفوت فات هذا الكلام أساسا، الآن أصبح خلف الظهر؟ وحتى لو جميع الفصائل نفذت بنوايا إيجابية هذا الأمر، حماس وفتح أخيرا اتفقتا، الأمر لم يعد ممكنا الآن؟
4: لم يعد ممكن. قبل ذلك ما تحدث منه السيد تيسير فيما يتعلق أن من يدير الحكومة هم مهنيين ومدنيين، هذا لا يقنع، لا يعني لا يقنع لا إسرائيل ولا حتى الوسطاء ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية. اتفاق وقف اطلاق النار واضح وصريح، وهو مرتبط بما تحدث به أبو الوليد، أن الآن من يقود هو مجلس السلام، ومن يقود المجلس التنفيذي للسلام بقيادة ميلدانوف. صحيح أنهم لم يعملوا على أرض الواقع، لكن من يدير المباحثات في القاهرة من أجل تطبيق وقف اطلاق النار؟ ميلدانوف، اللي هو ممثل مجلس السلام. لذا أعتقد أن ما قامت به حماس خطوة لم تقنع قيادة مجلس السلام، حتى أن هناك بعض الدول العربية أيضا طالبت حركة حماس بالالتزام باتفاق وقف اطلاق النار، وكان هناك بيان مشترك قبل 10 أيام ما بين الدول، بعض الدول الخليجية وما وروبيو ماركو وزير الخارجية الأمريكي، طالب حماس بتنفيذ التزاماتها بما يتعلق بوقف اطلاق النار. لذا حماس عندما أقدمت على هذه الخطوة هي تدري أنها لن تجدي نفعا، لأن هناك اتفاق وقف اطلاق النار هي محاولة منها، قد تنجح أو لا قد تنجح، لكن الردود كانت مباشرة من ميلدينوف الذي لم يرد في قضايا أخرى ورد على حماس. لذا أعتقد أنه كما تحدث نتنياهو قبل قرار وقف اطلاق النار وقبل قرار مجلس الأمن 2803، لا عباس ولا حماس. يعني الآن مجلس السلام عندما تم قرار مجلس الأمن 2803 وقبل اتفاق وقف اطلاق النار، أن هذه بمثابة حكم وصايا على الفلسطينيين في قطاع غزة، ولا كيانية سياسية لحكم فلسطيني هو الذي يدير قطاع غزة. السلطة الوطنية الفلسطينية باركت قرار مجلس الأمن فيما يتعلق بقرار مجلس السلام، وباركت أيضا قرار وقف اطلاق النار، وحماس وافقت على اتفاق وقف اطلاق النار، واعترضت ربما على أن قضية السلاح يجب أن يكون هناك توافق وطني. فأعتقد أن هذا الموضوع خلفنا، لكن إذا ما أردنا كفلسطينيين أن نتوافق نستطيع أن نفشل ذلك، لكن هل هناك الإرادة والإمكانية لدى منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية وحماس على التمرد على هذا الواقع؟ أعتقد لا. هناك قرار من مجلس الأمن، هناك إجماع دولي، للأسف المجتمع الدولي يضغط أيضا على حماس يعني بتنفيذ التزاماتها، لكن في السابق كانت لدينا فرص كثيرة خلال 20 عاما الماضية ولم نستغلها ولم ننهي الانقسام. يعني كل هذه قضايا أعتقد فات أوانها، لكن لن يعجز الفلسطينيين إذا ما أرادوا أن يقوموا بمبادرات جديدة للتمرد على هذا الواقع ورفضه، أعتقد يستطيعوا، لكن لا يوجد أساس وقواعد حقيقية ولا مؤشرات حقيقية. الفلسطينيين وافقوا على وقف اطلاق النار لوقف المذبح، لوقف الإبادة،
1: صحيح،
4: لكن جاءت قرار مجلس الأمن وكبل الفلسطينيين الذين وافقوا على كل ما جاء به حتى بحكم الوصايا، وأننا نطلق على ميلدينوف أنه المندوب السامي. صحيح أنه يجمل ويقال مندوب السلام، لكنه اللجنة الوطنية التي نحملها أكثر من طاقتها لا تحتمل، هي مهمها خدمية مدنية، ومن سيديرها؟ ميلدينوف، يعني عملها على الأرض سيكون مدني. لذا كان الرفض مباشرة لخطوة حماس وعدم الثقة،
1: لكن لا ميلدينوف ولا علي شعث كان في نص التصريحين أي رفض واضح للخطوة.
4: هو كان، لكن عندما قال الاثنين أنه يجب الالتزام بما نص عليه الاتفاق وقرار مجلس الأمن، يعني لا أعتقد أنها مؤشر قد تكون الرفض، لكن عندما قال قانون واحد وسلطة واحدة وسلاح واحد يؤشر إلى السلطة القادمة وهي مجلس السلام.
1: لا يقصد السلطة طبعا التي نتحدث أو تحدثنا عنها،
4: السلطة مجلس السلام وليس السلطة التي نتمنى كنا، وهذه أمنية للفلسطينيين. حتى أنه لا يوجد توافق وطني فلسطيني على أي شيء الآن، لا في موضوع نزع السلاح ولا في موضوع حتى مجمل الاتفاق الذي باركه الكل الفلسطيني بما فيه القيادة الفلسطينية، لكن هل نستطيع أن تحكم الحكومة الفلسطينية أن تكون على في غزة؟ حتى لو نتنياهو، يعني نتنياهو هو ضد هذه الخطوة تماما ويقول لا حماس ولا عباس، والأساس هو يعني عدم وجود أي كيانية فلسطينية، وهذه السيطرة الأمنية والعسكرية في قطاع غزة وكل هذه العمليات والحرب الممتدة منذ توقيع وقف اطلاق النار في 20 أكتوبر من العام الماضي وامتداد لهذه الحرب وهذا القتل المستمر، وهو رفض حتى لكل يعني ما يدور في الساحة الفلسطينية والهدف هو التهجير، ونسمع كل يوم عن خطة باء وخطة جيم للتغلب على رفض حماس بعدم قبولها في موضوع ما يتعلق بنزع السلاح. هناك التزامات على إسرائيل كانت يجب أن تقوم بها لم تقوم بها، هذا الأساس الذي يجب أن نتمكن فيه. في نفس الوقت يكون هناك نقاش ووفاق وطني على القضايا المختلفة، لكن حتى الآن لم نتوصل لا توافق وطني ولا وفاق وطني على أي من القضايا، وما تحدث به أبو الوليد مهم جدا، لكن من يستطيع أن ينفذ ذلك؟
1: طيب سيد ياسر، فقط سؤال إجرائي وسنعود إلى البعد السياسي أكثر. هناك أسئلة مشروعة للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، إذا كانت حماس الآن تعلن أنها رفعت يدها سياسيا ومن بقي هم موظفون دولة، لكن في النهاية الإدارة ليست فقط إمضاءات وأوراق، هناك رعاية وهناك إشراف. إذا كان هناك فراغ على مستوى قطاع غزة والناس هنا يعيشون في، نحن نعيش في وضع هش وصعب، بالكاد هناك خدمات وبنى تحتية، وبالتالي الواقع لا يحتمل، ألا يخشى أن تؤثر هذه الخطوة سلبا على المواطنين طالما لا يوجد من يستلم الفراغ؟
0: هذا ما حضرنا منه منذ البداية، وقلنا أن هناك انعكاسات سلبية وكبيرة جدا على الواقع في قطاع غزة، وسوف يزيد الأمر الطين بلة فيما لو لم يتم تعبئة هذا الفراغ من الجهات المفترض أن تملأه. بقاء الوضع فراغ بمرجعياته السياسية يمكن أن يترتب عليه انهيار جزئي في أداء الخدمات، تفكك في الواقع الأمني أكثر ما هو مفكك في قطاع غزة، تضرر المواطنين، وهذا ينعكس طبعا على حياة الناس وعلى أمنهم وعلى حصولهم على الحد الأدنى من سبل الحياة والمعيشة في قطاع غزة. كل هذه الأمور نحن نتوقع أن تحصل، لكننا حذرنا عبر بيانات أرسلت إلى كل الجهات وعبر مؤتمرات صحفية عقدت، وحذر من بقاء الفراغ السياسي والإداري في الجهات العليا قائم لفترة طويلة من الزمن. هذا الأمر قامت فيه الإدارة الحكومية في قطاع غزة، لعل الجهات كما أسلفت المناط بها تحمل مسؤوليتها اتجاه الواقع في قطاع غزة أن تبادر لاتخاذ خطوة باتجاه لملمة الوضع وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بضرورة دفع استحقاقات على الأقل المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة. أما الأعذار التي قدمت والتصريحات التي تم إدلاء بها كردود فعل، الحقيقة يعني شيء مؤسف أن يكون دكتور نبيل علي شعث يصرح بهذه الطريقة، وكان المفترض يعني أن يكون جزء إيجابي أو حالة إيجابية للتعاطي مع هذه الخطوة على الأقل.
1: هو سيد مصطفى أشار إلى أن السيد علي شعث هو موظف عند السيد ميلادينوف في النهاية، يعني
0: على الأقل أن يترك الأمر لتصريحات الجهات العليا لنرى كيف يمكن تفصل. سياسيا لكي لا يعني مع أنه
1: لكن لاحظت أن تصريح
0: مع أن
1: كل
0: تصريح ميلادينوف أنا أعتبره أقل سقفه أعلى من
1: أقل حدة تقصد لكن لاحظت أن الردود كلا الردين في أقل من ساعة من الإعلان والإسرائيليون ردوا في أقل من ساعة على الأقل نسبة لمصدر من هيئة البث، وبالتالي كان الإعلان وهذا ربما اسمح لي أن أعود به للسيد مصطفى، الإعلان أنت قلت بأنه قد يكون قفزة في الهواء، لكن ردود الفعل كانت سريعة وواضح أنها رافضة على الأقل إسرائيليا وملتبسة على صعيد مجلس السلام، وبالتالي على الأقل ألا يعتقد أو ألا يظن أن هذا القرار حرك المياه الراكدة؟
4: لا أعتقد، يعني حتى الآن لم نرى على الأرض مؤشرات لذلك، وربما رد ميلادينوف السريع وعلي شعث أيضا هو رفض لهذه الخطوة، يعني لا يوجد مؤشرات حقيقية على أن خطوة حركة حماس التي هيئت المجتمع الفلسطيني ورفعت سقف توقعات الناس وأنه يكون هناك حل، وهناك كان فرح لدى الناس، لكن هم لا يدركون يعني أن هناك قرارات دولية متخذة. صحيح أن حماس تناور، لكن الردود المباشرة هذا دليل على الرفض المباشر، لأنه هناك الآن ربما سيكون الأسبوع القادم جولة مفاوضات، وهناك كثير
1: حماس في القاهرة أساسا،
4: ووفد حماس في القاهرة، وبعض مصادر الفصائل تقول يعني ربما غدا أو بعد غد وسيكون النقاش على بعض البنود العالقة، ربما البند 5 أو 8 فيما يتعلق بالموظفين والسلاح وهي الأمور الشائكة. وهذا هو الأساس، بند السلاح هو الأساس. الإدارة في غزة ولا يوجد مرجع سياسي لها، مستحيل يعني لا يكون مرجع سياسي من حركة حماس لها. لذا كانت هذه الردود السريعة من علي شعث ومن بلدنوف، حتى لو رأى فيها البعض أنها كانت بدون يعني تصريحات سياسية أخرى أو دبلوماسية، لكن واضح الرد الرفض. وهذا ما بين من بلدنوف في الأساس عندما وضع خارطة الطريق بناء على قرار مجلس الأمن 2803 واتفاق وقف اطلاق النار، وكان مجحف الفصائل جميعا والفلسطينيين قالوا أن هذه خطة الطريق التي وضعها هي التي عرقلت الأمور وخلت الفصائل أنها تتمسك أكثر بمواقفها.
1: تقصد الخطة من 15 بندر
4: اللي وضعها في شهر 3 أعتقد الماضي، يعني هي هذه الخطة. يعني هناك قرار لمجلس الأمن يجب أن يطبق، كيف أن يطبق إذا لم نلتزم بالمرحلة الأولى؟ لذا على حركة حماس أيضا التزامات على الشارع، كما ذكرت في السؤال للأستاذ تيسير أنها أيضا ما المرجعية السياسية حماس. هذا لم يقنع لا مجلس السلام ولا أن يقنع الولايات المتحدة الأمريكية، للأسف حتى بعض الأطراف العربية التي تضغط على حركة حماس. يعني بإمكان حماس أن تضع اللجنة الوطنية أو هيئة العمل الحكومي وديعة لدى الوسطاء. يعني الآن هل هناك أمن شامل وكامل في قطاع غزة؟ إسرائيل تسيطر.
1: يعني تقصد أفهم من كلامك أن هناك خطوات محتملة تحت سقف نزع السلاح يمكن أن تفعلها حماس؟
4: بالضبط.
1: مثل؟
4: يعني مثلا هذه الخطوة التي أعلن فيها عن الحل، أننا نخرج من كامل كل هذه المنظومة الحكومية والوسطاء، هذه أهدى لديكم تعالوا استلموا.
1: لكن هذا متن القرار عمليا.
4: مظبوط متن القرار، لكن لم ينفذ. صحيح أن هناك على رأس عملهم هم لا يريدوا أي إثر، لا موظف مدني ولا غير مدني لا أو فني، لأنه الأساس هو ليس اللجنة.
1: تنحية حوالي 40,000
4: يعني هذه بعض الأفكار المطروحة مثلا. لكن أنت لكي تقنع الآخر وأن تقول أنني ملتزم، طالما التزمت بقرار وقف إطلاق النار والتزمت بقرار مجلس الأمن ولا يوجد خيارات لدينا كفلسطين، المشكلة معقدة ومركبة.
1: مفاعيل يعني الشكل التنفيذي للقرار، أنا أذكر بعد يوم أو يومين من التوصل لوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، ترامب بذاته تحدث عن شرطة حماس بأنها موجودة ولا يمكن الاستغناء عنها مثلا.
4: هذا ترامب كان له تصريح.
1: وبالتالي هناك تفاصيل كثيرة غير، لأن الاتفاق كان إطار عام.
4: هذا الأساس اللي بنقوله إسلام، أنه يجب أن هذا يوضع لدى الوسطاء ويقول هذه التفسيرات الموجودة.
2: يعني إذا سمحت لي، يعني إذا الموضوع الأمني، طيب هو أنت إذا بدك تتجاوب في نهاية الأمر مع ما يطرح إسرائيليا أمريكيا، ستجد نفسك أمام تكريس لحالة الانقسام. رام الله أقرب لنا من واشنطن يعني في نهاية الأمر.
4: يا أبو الوليد ما احنا وفقنا عليه، احنا وفقنا عليه.
2: ماشي. أنا يعني باختصار،
1: يعني هو يقصد سيد مصطفى أن الجميع يريد الوحدة، لكن الآن لم تعد ممكن على الأقل على المستوى الإداري كسلطة واحدة بين رام الله وغزة، لأن هناك مجلس سلام يحوز أو حاز على موافقة مجلس الأمن.
2: يعني ماشي الحال، أنا بحكي على المبدأ الأساس.
4: صحيح.
2: حماس يفترض أن تفاوض عن أمور سيادية في ظل وجود سلطة وطنية وفي ظل وجود منظمة التحرير الفلسطينية معترف فيها دوليا. عنواننا احنا في العالم، مين عنواننا يعني فلسطينية؟
1: يعني عفوا حتى فقط نفهم هذه، انت لست موافقا على ما يجري في القاهرة من مفاوضات، لكن
2: اسرائيل تفاوض بوفد واحد، احنا بنستخدم كلمة وفود فصائلية. ايش وفود فصائلية؟
1: لكن هناك الجبهة الشعبية، الجهاد الاسلامي، ليست حماس وحدها.
2: ماشي الحال، بس يفترض ان يكون وفد حكومي فلسطيني رسمي هو من يفاوض على امور سياديه. انت جبهه شعبيه وجبهه ديمقراطيه وعفوا يعني وحماس والجهاد تفاوض على امور سياديه، كويس، فصائل تفاوض، مش هيك المطلوب؟
1: هل السلطه ممكن ان تدخل هذه الدائره، دائره التفاوض الان في القاهره؟
2: بالتاكيد، لانه بالتاكيد السلطه هي العنوان،
1: لانه هناك تجاذب في الاراء. يعني لا حماس ولا فتح معنا اليوم في النقاش، ولكن فتح تقول انها الان لن تدخل، وحماس في البدايه رفضت لكن بعد ذلك قيل انها وافقت على هذا الموضوع.
2: ليش فتح ما بدها تدخل او السلطه الوطنيه ما بدها تدخل؟ لانه بكل بساطه يعني الرد اللي استلمته من الطرف الاخر يعني حماس والفصائل وكانهم يعني ما انت يا سلطه شو دخلك يعني، فهمتني؟ لا كمان يعني بدها وضوح في الرؤيه، وضوح في الموقف،
5: في يعني احنا افترض فلسطين يروح وافد واحد يعني فلسطينيين ونفاوض.
1: حصل ذلك في 2014 مثلا.
5: حصل وابو مازن هو من اعلن وقف اطلاق النار في 2014 ابو مازن.
1: هل هذا ممكن الان؟ هل هذا ممكن الان؟
5: انا هذا
1: بعد التحديثات الجديده وموافقه الفصائل
5: بتعرف ليش مش ممكن؟ لانه فعلا في مخطط للتعامل مع قطاع غزه بانفصال عن الضفه الغربيه. هذا المخطط مدعوم أمريكيا مدعوم إسرائيليا طبعا كويس ومدعوم من بعض القوى كويس إنه غزة لحال وضفة لحال. ليش؟ حتى يشطب فكرة دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي فلسطينية.
1: قلت بعض القوى. أنا أعرف أنك تريد أن تكون دبلوماسي لكن نحن نتحدث على الهواء ومن حق المشاهد أن يعرف من تقصد ببعض القوى تقليمية محلية؟
5: بعض القوى الإقليمية طبعا بعض القوى الإقليمية أيضا وأشير بالأصبع يعني أنا يعني بالنسبة الموقف الإيراني تجاوز تجاوز الثوابت الوطنية الفلسطينية. إيران يفترض أن تتعامل رسميا مع إلنا حكومة فلسطينية معترف فيها. إيران لا تتعامل مع الحكومة الفلسطينية ولا مع منظمة التحرير. إيران تتعامل مع فصائل وهذه إشكالية كمان. والخطورة في الأمر التمويل اللي ماله مش من فاسه وقراره مش من راسه.
1: لكن هذه قضية تدخلنا فيها سياقات أخرى لأنه هذا تمويل للمقاومة مثلا ومنظمة التحرير لسنوات حازت على تمويل من إيران ومن غيرها. لكن
5: ما هو المقاومة مش رصاصة بتطلع عفوا يعني.
1: تمام.
5: طيب أنا في موقف قاوم
1: هذا موضوع مهم لكن الحقيقة يعني. هو أوسع من نقاط نقاشنا. سنعود إلى هذا النقاش سيدي ولكن أريد أن أنتقل للسيد تيسير. نحاول أن نوزع الوقت قدر المستطاع بأفضل تناسب ممكن. هذه الخطوة إذا لم بغض النظر عن منطقيتها وعن دوافعها إذا لم تحقق نتائجها إذن لم تحقق المراد منها لم نستفد على المشهد العام. هل في جعبة العمل الحكومي المزيد من الخيارات في هذا الصدد؟
0: قبل الحديث عن هذه الجزئية يعني المقاربة السياسية في الشأن العام الفلسطيني يعني مليئة بالمحطات حقيقة. وإنه نتحدث بأريحية ونقول إنه على السلطة أن تأتي. السلطة شاركت في قبول
1: مجلس السلام
0: أو إفرازات مجلس السلام.
1: الجميع وافق حتى نكون منصفين.
0: والمناشدات لم تهدأ منذ سنوات بمطالبة السلطة للمجيء إلى غزة واستلام مهامها وجرت خطوات جوهرية وتم التنازل عن حكومة 2014 وما ذلك وحكومة وحدة وطنية وإلى آخره. لكن الأمور لم تكن يبدو أنها لم تكن الإرادة السياسية حاضرة بامتياز بهذا السياق. و في بعد الاحتلال الإسرائيلي الإسلام الاحتلال الإسرائيلي لا يرغب مطلقا في التعامل أو في أن يكون للفلسطينيين غلاف سياسي.
1: متفقون على ذلك.
0: هو يريد أن يكون غلاف أمني. هو يتعامل مع الواقع الفلسطيني حتى في الضفة الغربية. تخيل حتى في الضفة الغربية في ظل وجود الغلاف السياسي للسلطة الاحتلال يتعامل مع السلطة ك أداة أمنية فقط وليست ذات بعد سياسي. وهذا ما يجري أو ينسحب على تهديف الاحتلال في التعامل مع ما يسمى بمجلس السلام وما أفرزه من لجنة وطنية لإدارة شؤون غزة بعيدا عن البعد السياسي. ويريد فقط أن يكون هناك مقاربة أمنية في التعامل مع قطاع غزة في ظل حتى في ظل لو جرى التوافق على قدوم اللجنة الإدارية أو اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة. لذلك هو يريد تجريد قطاع غزة. مرة يراهن على تسمين ما يسمى بالميليشيات المسلحة لكي تكون لها دور أمني في المستقبل. وهذا ما يجري عمليا إذا بدنا ندخل في نقاش هذا البعد. هذا البعد حاضر بامتياز لدى عقلية الاحتلال الإسرائيلي. الاستهدافات المتواصلة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي في واقع قطاع غزة والقضم المتواصل للأراضي هو أداة بعد أمني. الاغتيالات التي تحصل يوميا في قطاع غزة ذا بعد أمني. رفض أي مرجعية سياسية يمكن أن تتولى الشأن العام في قطاع غزة، هذا دليل حتى طرح الاحتلال الإسرائيلي أنه يمكن في المستقبل أن يكون هناك استيطان في قطاع غزة له بعد أمني وعسكري بامتياز. بمعنى أنه نحن متفقون على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعطينا شيء سياسي، كيان سياسي حتى دون سقف الدولة وأعلى من سقف الحكم الذاتي. حتى هذه سقطت، الكلام الذي تحدث به يعني بيرس إبان فترة
1: عهد اليمين الإسرائيلي نسف كل ذلك. نعم
0: بالضبط. بمعنى هل جيت في بعض الموظفين السؤال أنه
1: هل هناك خيارات لا زالت بجعبتكم؟
0: لا، حتى اللحظة لا خيار. هذه الخطوة احنا نعتبرها أو اتخذت خطوة أنا يعني خطوة سياسية بامتياز. كانت الرغبة صادقة وأمينة في تقديم شيء عملياتي أمام الجهات المسؤولة دوليا وإقليميا، سواء كان وسطاء أو مجلس السلام أو لجنة وطنية أو غيرها، لكي تستخدم هذه الخطوة استخداما عملياتيا لدى الأطراف المختلفة، تحديدا الإدارة الأمريكية. إذا ما تم إقناع الإدارة الأمريكية بهذه الخطوة وجديتها وبحقيقيتها على أرض الواقع، يمكن للإدارة الأمريكية أن تضغط على الإسرائيلي لأجل الالتزام على الأقل باستحقاقات هذه الخطوة وإفساح المجال للجنة الوطنية للقدوم إلى غزة وملء الفراغ، وبالتالي الانتقال إلى المراحل التالية من اتفاق التهدئة، على اعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يراوح في المكان في جزئيات بسيطة من المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة. والهدف الأساسي هو فقط يبحث عن بدائل وخيارات، وهو العجز الذي كان ماثلا منذ بداية هذه الحرب على غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي إطالة أمد الحرب لهذه المدة أكثر من 3 سنوات حتى هذه اللحظة، والاحتلال الإسرائيلي عاجز عن الإجابة عن سؤال غزة فيما بعد. مستقبل غزة السياسي أين؟ من هي الجهة المقبولة إسرائيليا يمكن أن تتولى مسؤولية غزة؟ هذا المربع لدى الاحتلال الإسرائيلي لا زال فارغا. طرحت البديل عودة الاحتلال العسكري، رفض من الجيش الإسرائيلي. طرحت دول إقليمية تتولى مسؤولية غزة، مصر، رفضت مصر. طرحت السلطة، رفضت السلطة. بقاء حماس، مرفوض أن تبقى حماس. الأمم المتحدة تتولى إدارة غزة، ورفض هذا الخيار. الاحتلال الإسرائيلي أمام فراغ سياسي. نعم. كيف يمكن أن يعبئ؟
1: لكن هو في المقابل يستثمر أيضا في هذا الفراغ ويكسب وقت ووقائع على الأرض، و70% من مساحة قطاع غزة الآن تحت السيطرة الإسرائيلية. سيد مصطفى، نقطة الحل والربط ليس فقط في ملف غزة، لكن يبدو في الإقليم كلها، هي في واشنطن بالرئيس المركزي ترامب، وملف غزة على الطاولة وإن كان الآن أقل أهمية بالنسبة للبيت الأبيض. ولكن هل هناك تقصير في هذه الناحية؟ بمعنى طالما الحل والعقد عند ترامب، لماذا لم يتم من قبل الوسطاء المقربون، أقصد العرب منهم وحتى الفصائل الفلسطينية وأيضا السلطة الفلسطينية، توجه لترامب، وبما أن أساساً الاتفاق باسمه؟
4: أنا لا أعتقد هذا الموضوع مرتبط بالوسطاء أو العرب. كان موقفهم واضح منذ بداية الحرب، يعني كان ربما في كثير من قضايا سلبي، وفقط كانت بعض المناشدات الإنسانية والدعم الإنساني بدون أي دعم، وقف حرب مستمرة حتى الآن يعني. وحتى الآن حتى الوسطاء وما يقوم به مصر وتركيا وقطر، يعني دورهم وسطاء، هم لم ينأوا بنفسهم عن غزة كدول، لكن هم وسطاء. لكن الأساس هناك اتفاق وقع عليه الفلسطينيين ولا تغيير فيه، صمت الإدارة الأمريكية عن ما يجري وإعطاء ضوء أخضر لاستمرار الحرب حتى الآن من 10 أشهر، وما تحدث به الأستاذ أيضا تيسير أن هناك ربما مراهنات من حماس على عامل الوقت، يعني لا أريد أن أقول أنه قال، لكن قد استنبط من الحديث أن حتى الآن هذا الوضع وعدم التزام حماس كما يتم تحويلها دول تحميلها دوليا المسؤولية، قد تكون حماس أيضا من هذه الخطوة التي أقدمت عليها هي تعمل على إطالة أو كسب بعض الوقت لتغير الإدارة الأمريكية موقفها. لكن للأسف الإدارة الأمريكية هي من وضعت اتفاق وقف إطلاق النار، هي من وضعت أو يساهمت في الذهاب إلى مجلس الأمن وقرار 2803 والحصول على إجماع دولي عليه بالرغم من الظلم الذي لحق بنا وما زال ما هذا قرار هو ظالم ومجحف بحقنا ومع ذلك وافقنا عليه لأنه ليس فقط لا تكون لا وجود لأي كيانية سياسية فلسطينية ونفى المنظمة والسلطة وحتى حركة حماس كحركة سياسية وحكومة أمر واقع كانت تحكم غزة وهو الآن هذا خلق واقع جديد ليس واقع سياسي فلسطيني واقع إداري وأمني يخدم مصلحة الاحتلال
1: لذا واشنطن تقول لن
4: لذا هذا خطير
1: الوضع الراهن هو مناسب بالنسبة لك
4: وهذه المجلس الأمن حدد المرحلة الانتقالية عامين وقد تمتد إلى أعوام إذا لم يكن هناك التزام لذا هذا وضع خطير ويتطلب منا كما تحدث أبو الوليد أن يكون هناك وحدة وطنية وفاق وطني توافق وطني لكن للأسف بالرغم من دعوة الرئيس لا انتخابات في نوفمبر القادم لا يوجد توافق وطني أساس الانتخابات في هذا الموضوع هو إلهاء الانقسام ويكون هناك وفاق وطني
1: سأنتقل بهذه النقطة في موضوع الانتخابات سيد محمود المرسوم الرئاسي صدر هل هذه الانتخابات إن تمت طبعا في غزة في القدس في الضفة الغربية ممكن أن تشكل تحسنا ما على المشهد السياسي الفلسطيني وهل ستتم أساسا ليس فقط في القدس أصبح سؤال إجراءها في غزة أيضا قائمة
2: يعني يفترض موقف إيجابي من كل الوطن الفلسطيني نحن أمام يعني فرصة لممارسة حق شعبنا الديمقراطي باختيار ممثليه يفترض أن يتم التجاوب مع هذا الأمر فلسطينيا وعدم يعني إعطاء الأمر يعني والتعامل معه بالشكوك لا يعني في فرصة أنك تمارس حقك والعالم بيدعمك في هذا الاتجاه مارس حقك ديمقراطي وانتخب جرت انتخابات في دير البلح قبل فترة للمجلس المحلي انتخابات بلدية وجرت بشكل سلس جدا وانتخبوا لجنة واللجنة الآن تمارس عملها في دير البلح وفي دعم بيجي للبلدية والأمور ماشية يعني ليش إحنا ما نستغل هذه الفرصة ونعلن فلسطين
1: هل تعتقد أن إجراءها لا أريد أن أتحدث عن معضلة القدس لأنه العقدة لا تزال قائمة لكن مرة أخرى أصبح إمكانية إجراءها في غزة
4: لا قدس وغزة
1: محل سؤال
4: قدس وغزة.
1: موضوع غزة الآن هل يمكن إجراءها في ظل التطورات الراهنة ولا أتحدث عن موقف حماس أتحدث عن موقف مجلس السلام
2: أنا يعني واثق جدا بأنه من اتخذ هذا القرار كان عنده تصور أنه الأمور يعني تسير باتجاه لحلحة الأمور في قطاع غزة أيضا يعني كويس وأن يعود الاستقرار لقطاع غزة يعني أنا لا أعتقد بأنه ممكن أن نجري انتخابات في ظل هذا الوضع الأمني البائس جدا لكن من وضع هذا القرار ومن اتخذ هذا القرار عنده تقدير بأنه الأمور تتجه باتجاه استقرار أمني في قطاع غزة
1: نرجو ذلك وإن كانت الوقائع قد لا تبشر بذلك لكن سياسيا سيدي هناك ملاحظات وحتى انتقادات لاتخاذ هذا القرار من حيث أنه جاء في سياق تعديل الدستور وأيضا انتخابات رئاسية في الربع الأول من العام القادم أن الدوافع الحقيقية له هي ضغوط دولية نذكر تصريح السيد رئيس السلطة محمود عباس في زيارته الأخيرة لباريس ومن هناك إعلانه عن موضوع الدستور وكأن الأمر هو محض ضغوط دولية وليس دوافع وطنية بحتة هناك أيضا انتقاد ثاني وهو أن كل ما يجري الآن في رام الله يجري بتفرد بدون مشاركة المجموع الوطني على الأقل الجبهة الشعبية حماس الجهاد الإسلامي هناك ملاحظات للديمقراطية أيضا ونحن نتحدث عن فصائل وازنة ما رأيك؟
2: صحيح كلامك يعني هناك بعض الانتقادات لما لهذا المرسوم من حيث بنوده من حيث يعني توقيته صحيح هذا الكلام لكن في نهاية الأمر أنا نحن أمام فرصة العالم يدفع باتجاه أن نمارس الديمقراطية حتى نستطيع أن نحقق شرعية دولية رسميا بأنه هناك شعب فلسطيني يمارس حقه الديمقراطي بالانتخاب وينتخب مؤسساته الشرعية هذا بالنسبة لنا شيء أيضا يعني جوهري وضروري يفترض من الفصائل المعارضة أن تتفهم هذا الأمر وأن تنخرط في هذه العملية
1: هل تتوقع أن تشارك الفصائل المعارضة حتى الآن؟
2: أتوقع البعض منها سيشارك لكن في مواقف مبدئية للبعض يعني هو يرفض من حيث المبدأ هذا الأمر
1: طيب السيد مصطفى خطوة عرجاء أفضل من لا شيء.
4: انتخابات مهمة وهذا مطلبنا قبل من يكون مطلب دولي. تذكر انتخابات 2021 التي ألغيت، هذا كان طلب فلسطين. حتى ما يمارس على السلطة الوطنية الفلسطينية من ضغوط لتغيير والإصلاح أيضا هذه مطالب، سواء كانت ضد حماس في حينه أو السلطة ومطالبة. لكن أن تأتي
2: موقف مبدئي مع
4: بالضبط مع الانتخابات، لكن الانتخابات كانت للمجلس الوطني والتشريعي، ألغيت انتخابات الوطني والتشريعي فقط.
1: نعم.
4: يجب أن تكون،
1: هل ألغيت لأنه ليس واضحا ماذا عن المجلس الوطني؟
4: يعني حتى الآن ما صدرش في المرسوم الرئاسي أنه في انتخابات للوطني،
1: أصدر بوصفه رئيسا للسلطة وليس رئيسا لمنظمة التحرير.
4: يعني كمان في شيء مهم، لماذا لم يتزامن مع انتخابات الرئاسية؟
1: أعلنت عن الربع الأول العام القادم،
4: أعلنت، لماذا لا تتزامن أيضا؟ هذا توفير جهد، توفير مال، كثير من الأشياء، ويكون أيضا حسن نية. يعني في البداية كانت مجلس وطني ومجلس تشريعي، خلصت الآن حتى بعض من في فتح يقالبون لماذا الآن منظمات المجتمع المدني تقول انتخابات الدعوة لها مهمة، لكن هناك متطلبات أساسية للانتخابات، إعلان الوحدة الوطنية، أن يكون هناك توافق وطني ووفاق وطني، لأن ما يتعرض له المشروع الوطني الفلسطيني من تهديدات.
1: نعم.
4: من عزل غزة تماما في ظل مجلس السلام، من ما يجري في الضفة الغربية من ضم زاحف، بدون أيضا ما يسمونه الشروط السياسية التي وضعت، الاعتراف بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير غير الاعتراف بمنظمة التحرير، لأن منظمة التحرير تمثل الكل الفلسطيني، لكن الشروط التي وضعت سياسيا في الضفة الغربية، الاعتراف نبذ الإرهاب مش عارف مين، هاي الأشياء كلها كمان هاي جزء. إذا لم يكن هناك توافق وطني ووحدة وطنية حقيقية، أعتقد أن هناك شك أيضا. يجب إنجاز الانتخابات أن تكون ضفة قدس غزة.
1: هل السلوك يوحي بأن السلطة الفلسطينية سوف، أو رام الله بالأحرى لأنه أيضا الغطاء منظمة، هل سلوكها يوحي إلى الآن بأنها ستأخذ هذه الاستدراكات؟
4: يعني لا أريد التشكيك، لكن هذه مطالب نحن نطالب بها. أنا كإنسان،
1: ماذا لو تمت الانتخابات بدون أخذ هذه الاستدراكات؟
4: مشكلة، ستكون هناك عوار إذا لم يكن هناك تشارك بعض الفصائل أو كل الفصائل، مثلا حماس، الجهاد الإسلامي، حتى بعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والشرط السياسي الذي وضع
1: ينحي الكثير. نعم.
4: هذا أيضا مشكلة، إذا لم يكن هناك انتخابات في الضفة وفي القدس وغزة، ويجب العمل من الآن على حل مسألة القدس على سبيل المثال. نعم. هناك أيضا بعض القضايا المتعلقة بالقانون،
1: قانون الانتخابات أم القانون،
4: يعني قانون الانتخابات الذي وضع رقم 10 لعام 2026 المعدل لقانون رقم 1 لعام 2007، هاي أيضا الأشياء مش احتجاج عليها، بقدر ما أن هناك يجب أن تكون قوانين معززة. أولا الحياة السياسية أن تكون مكفولة، التجمع السلمي، حرية الرأي والتعبير، العودة إلى الحياة السياسية بمعنى الأحزاب، الاختلاف السياسي، كلها، التجمع السلمي، هذه أساس للعملية الانتخابية. إذا لم تكن هذه الأدوات أو الشروط متوفرة، فأعتقد أن يكون هناك شك، لأنه إذا لم يكن هناك عمل سياسي حقيقي وحق الناس بالحديث وبالنقد وبحرية الرأي والتعبير، أيضا هذا شك من الشكوك. مع الترحيب أو مع أن هذه خطوة مهمة على صعيد إجراء الانتخابات والتداول السلمي على السلطة، لكن بدون الاستدراكات الذي تحدثنا عنها يبقى هناك شك في أن تتم هذه العملية.
1: سيتسير، أنا فقط لأن هذا الموضوع مرتبط بالانتخابات والبعد السياسي، سأختم عند الأستاذ محمود. استدراكات كثيرة على سلوك السلطة، ومؤخرا السلطة كانت تذهب بمن حضر إلى الانتخابات، هكذا فعلت في الانتخابات المحلية السابقة في الضفة الغربية المحتلة. إذا ما مارست نفس الطريقة في هذه الانتخابات المأمولة أخيرا بعد أكثر من 20 سنة،
2: يعني هي الانتخابات بدأت من انتخابات المجالس المحلية.
1: نعم.
2: وكانت الفرصة متاحة للجميع في الضفة الغربية المجالس المحلية،
1: لكن لم يشارك الجميع
2: عمليا،
1: بل هناك من يقول لم يشارك أحد عمليا إلا فتح وبعض المستقلين.
2: اسمح لي. نعم. يعني صارت توافقات في بعض المجالس،
4: في بعض المجالس
2: المحلية
4: البلدية،
2: وانتخبوا لجان، يعني نابلس مثلا انتخبوا الأخت
4: الأثيرة
2: كتوافق.
1: يعني تقصد حتى لو بالاستدراكات، المهم أن تمضي الخطوة،
2: أن تمضي الخطوة، هذا مهم جدا. صحيح. أن نقر بأن مبدأ الانتخاب الديمقراطي هو حق للشعب وأن نبدأ المسيرة. وضعنا الفلسطيني قاسي وصعب جدا في هذه اللحظة على كل الصعود، لكن عليك أن تبدأ الخطوة الأولى. وما حدث في الضفة الغربية من انتخابات مجالس محلية، أنا يعني بكل بساطة يعني هذه خطوة مهمة جدا. وما حدث في دير البلح أيضا كتجربة في قطاع غزة، وللعلم سيكرر في مناطق أخرى، يعني ربما يعني منطقة
1: تقصد المرحلة القادمة من المرحلة الانتخابات البلدية. نعم
2: سيتكرر في تحديدا ربما في المخيمات الوسطى، يعني المسيرات والمغازي
4: والبريج.

إخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، نبدأها بأبرز العناوين. مسؤولون أمريكيون يقولون إن واشنطن طلبت إيران بإصدار بيان علني يقر بفتح مضيق هرمز للملاحة والتعهد بوقف استهداف السفن. وعرقجي يزور مسقط السبت لبحث ملف المضيق. شهيد في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان. عون يقول إن صيغة الإطار ستعيد للبنان حقوقه في حال التزام إسرائيل ببنودها. وهيئة البث الإسرائيلية تقول إن واشنطن طلبت من تل أبيب بالامتناع عن تنفيذ عمليات غير اعتيادية في جنوب لبنان. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مدينة كولبوس بولاية غرب دارفور. والصحة العالمية تحذر من تفاقم وباء الكوليرا بالسودان جراء الصراع والأمطار. قتلى وجرحى في هجمات روسية عنيفة على أوكرانيا. كييف تؤكد استهداف 10 ناقلات نفط روسية بعد قصفها عددا من مصافي النفط الرئيسية.

0: طابت أوقاتكم. نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن إدارة ترامب وجهت تحذيرا صارما إلى إيران طالبتها فيه بإصدار بيان علني يقر بأن مضيق هرمز مفتوح للملاحة الدولية ويتضمن التزاما قاطعا بوقف استهداف السفن التجارية. وذكر المسؤولون الأمريكيون أن الرسالة تم نقلها إلى طهران بشكل مباشر وعبر وسطاء إقليميين. وبحسب ما نقلته أو نقله الموقع عن مصادره الرسمية في واشنطن، فإن الإدارة الأمريكية تشكك في جدية إيران وقدرتها على تنفيذ اتفاق نووي مستقبلا، طالما أنها تعجز عن الالتزام بتعهد مباشر يتعلق بأمن الملاحة. يأتي ذلك بعد ساعة من إعلان الرئيس دونالد ترامب موافقته على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلبت مواصلة المفاوضات، لكنه أعاد وجدد على أن وقف إطلاق النار المتفق عليه بين البلدين قد انتهى. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران مستعدة للدفاع الشامل إذا خان الأمريكيون التفاهم.
1: بعد أسابيع من الهدوء النسبي تعود مؤشرات التصعيد لتخيم مجددا على العلاقات بين واشنطن وطهران. تصريحات متشددة ورسائل متبادلة تقابلها تحركات دبلوماسية مكثفة للوسطاء في محاولة للحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة وافقت على استئناف المحادثات مع إيران بعدما طلبت طهران مواصلة التفاوض، لكنه كشف في المقابل أن واشنطن أبلغت الإيرانيين بوضوح أن وقف إطلاق النار الذي أعقب المواجهة الأخيرة انتهى. الرسائل الأمريكية قابلتها طهران برسائل لا تقل حدة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أكد أن بلاده لم تسع يوما إلى الحرب، لكنها مستعدة للدفاع الشامل إذا أخل

0: الولايات المتحدة بأي تفاهم، مضيفا أن إيران لن تستسلم للضغوط وأن أي تفاوض مع واشنطن لا يمكن أن يتم إلا من موقع قوة. في السياق نفسه، توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني برد مماثل على أي استهداف جديد للبنية التحتية الإيرانية، محذرا من أن أي اعتداء لن يمر دون رد. أما الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان فأكد أن التزام الأطراف بتعهداتها سيزيد من فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، واتهم واشنطن بنكت التزاماتها المدرجة ضمن تفاهمات إسلام عباد. ورغم تصاعد الخطاب السياسي، تشير المعطيات إلى أن جميع الأطراف ما زالت تتجنب الانزلاق إلى حرب جديدة. فبحسب مسؤولين إسرائيليين نقلت عنهم شبكة CNN، فإن إدارة ترامب لا ترغب في انخراط إسرائيل في أي عمليات عسكرية ضد إيران، فيما ترجح التقديرات الإسرائيلية أن تكتفي واشنطن بتشديد الضغوط السياسية والاقتصادية بدلاً من العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة. وبالتوازي مع هذه الرسائل، تتواصل المساعي الإقليمية لاحتواء التوتر. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف دعا خلال اتصال مع الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان إلى ضبط النفس والحفاظ على التفاهمات التي تحققت خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أهمية تجنيب المنطقة جولة جديدة من التصعيد. وفي مقدمة هذه التحركات تبرز جهود الوساطة القطرية التي تكثفت خلال الساعات الأخيرة. فبحسب وكالة رويترز، وصل مفاوضون قطريون إلى إيران لإجراء لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين في مسعى لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران. وتركز هذه الجهود على تنفيذ مذكرة التفاهم ومعالجة القضايا التي فجرت التوتر مجددا، في محاولة للإبقاء على نافذة الحوار مفتوحة ومنع المنطقة من العودة إلى دائرة الحرب التي لا تزال تداعياتها ماثلة في المشهد الإقليمي.
1: وخلال جلسة في مجلس الأمن، قالت نائبة المندوب الأمريكي إن إيران انتهكت بنود مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن واشنطن ستحمل طهران مسؤولية أي استهداف لحرية الملاحة.
2: Over the last week, Iran has taken action.
3: خلال الأسبوع الماضي انتهكت إيران المذكرة الموقعة بين بلدينا، رأيناها تنشر صواريخ ومسيرات وهذا ممنوع، واستخدمتها ضد السفن التجارية في المياه العمانية وهاجمت البحرين والأردن والكويت وقطر. قادة إيران لديهم فرصة تاريخية لخدمة مصلحة شعبهم، والقرار بهذا الشأن لهم.
1: في المقابل، قال مندوب إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إرواني إن طهران ملتزمة بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة شرط أن تلتزم الأخيرة بتنفيذها. وأضاف إرواني أن مذكرة إسلام أباد أعطت إيران حق إدارة الملاحة وتأمين سلامتها في مضيق هرمز بشكل حصري، رافضا أي تدخل في من جهات أخرى بهذه المسألة.
4: الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الدولية عن كل التبعات القانونية والسياسية المترتبة على أعمالها غير القانونية. بموجب مذكرة التفاهم في إسلام أباد، المسؤولية عن الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بما فيها إعادة فتحه وكل عمليات نزع الألغام تقع حصراً بيد إيران، وأي محاولات من أطراف خارجية للتدخل بهذه الترتيبات ستكون انتهاكاً للمذكرة وتقويضاً لتطبيقها وتأخيراً لاستعادة الملاحة التجارية، كما تقوض الأمن الملاحي وتزيد التوتر الإقليمي.
1: قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي سيزور سلطنة عمان لمناقشة وضع آليات مناسبة لضمان العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز. وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم بمهاجمة إيران وإلغاء استثناء حظر النفط وفرض عقوبات جديدة. وحذرت الخارجية الإيرانية من أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها سيقابل بإجراءات مماثلة. وذكرت الوزارة أن إيران لم تتلقى أي طلب للتفاوض مع الولايات المتحدة، لكنها قابلت زيارة وسيط إقليمي وإجراء محادثات بشأن المستجدات. كما شددت على أن إيران لن تسمح بتفتيش المنشآت المتضررة جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية. ينضم إلينا من البيت الأبيض الزميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، شكرا لانضمامك إلينا عبد الرحمن. يعني نريد قراءة في كيف يفكر أو تفكر الإدارة الأمريكية عندما يتحدث دونالد ترامب عن أن الإدارة الأمريكية وافقت على العودة إلى المحادثات مع إيران، ولكن في نفس الوقت يطالب الإيرانيين بالتزام علني بعدم المساس بحرية الملاحة في مضيق هرمز. بينما ربما يطرح سؤال، يعني إذا كان الطرفان لم يتمكنا من تنفيذ مذكرة التفاهم، كيف يمكن لإيران وفق الرؤية الأمريكية أن تعطي التزاما علنيا ويكون ذا جدوى؟
5: في حقيقة الأمر حسام، دعنا نقول أن هناك نوع من أنواع التناغم أو الهارموني اليوم في التصريحات الأمريكية بين أطراف الإدارة. هناك اليوم كانت عقوبات جديدة فرضت على الجانب الإيراني، و في البيان الذي أصدرته وزارة الخزانة قال سكوت بيسنت أنه ستستمر هذه العقوبات لتقويض الحرس الثوري، وأن هذه العقوبات والأصول التي تصادر ستعود إلى الشعب الإيراني، وأن القائد الجديد مختبئ وما إلى ذلك. في مجلس الأمن تحدثت عن نائبة المندوب الأمريكي إلى الأمم المتحدة، تحدثت عن أن الإيرانيين انتهكوا وقف إطلاق النار ويفهمون ذلك بشكل مستمر. دونالد ترامب صباحا اعتبر أيضا أن وقف إطلاق النار انتهى، على الرغم أنه قال أن الإيرانيين يريدون استئناف المحادثات. أخيرا وزارة الخارجية، تحدث وزير الخارجية مع وزير الخارجية السعودي، ثم تحدث الرئيس دونالد ترامب مع ولي العهد، ثم بعد ذلك نرى أكسيوس تتحدث عن أن إيران أن أبلغت بأنها يجب أن تصدر بيانا غدا السبت، إلا سيكون هناك عواقب وخيمة، وليس طلب، هو طلب مصحوب بتهديد، بالتأكيد على أن مضيق هرمز مفتوح للملاحة البحرية وأنها ستتوقف عن إطلاق النار، وأنها ضمنيا تبدي أسفها أو ندمها أو إقرارها بخطأ ما جرى في الأيام الماضية، معتبرين أن من قال لهم، أن هناك من قال لهم، لنعرف طبيعة الحال دقة هذا من الجانب الإيراني، أن أطراف المتشددة داخل النظام الإيراني بحسب رواية أكسيوس نقلاً عن مسؤولين أمريكيين هم من قاموا بهذا الفعل باستهداف هذه السفن التي تمر في مضيق هرمز. هذا التناغم حينما تنظر إليه بصورة الطائر المحلق حسام، ستجد أن الإدارة الأمريكية تريد أن ترسخ نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى أنه لا تفاوض إلا بعد فتح مضيق هرمز تماماً، وأن لا وصول إلى الملف النووي أو مناقشات الملف النووي أو التوقف عن فرض العقوبات، ناهيك أننا نعرف أنه منذ 3 أيام أنهت الولايات المتحدة الأمريكية وأعطت مهلة 10 أيام فقط رخصة تصدير النفط الإيراني، بما يسمح بمرور النفط الإيراني للأسواق الدولية، وهذا بطبيعة الحال يعود بالنفع على الخزينة الإيرانية. حينما نرى هذا، نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في أن تستأنف المفاوضات، ولكن دون أن تكون تحت مظلة مذكرة التفاهم، وبالتالي لا تكون مقيدة تحت بند فكرة وقف إطلاق النار، وكأنه تفاوض جديد لكنه تحت وقع إطلاق النار. وبالتالي هذه هي الرؤية الأمريكية حينما تنظر إلى هذا التناغم ومحاولة بناء هذا التداخل ما بين الجانب الخليجي والجانب الأمريكي، لأنه أيضا ABC نشرت أن ربما تستأنف أصلا المفاوضات غدا في عمان السبت، في حين أن أكسيوس قالت أنها قد تستأنف الأسبوع القادم في سويسرا. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد غلق باب إنهاء التفاوض، لكنها تريد تحميل مسألة عدم وقف إطلاق النار أو إنهاء وقف إطلاق النار.
1: يعني هل هذا يشير
5: إلى الجانب الإيراني؟
1: نعم، هل هذا يشير عبد الرحمن إلى أن واشنطن تريد التنصل من مذكرة التفاهم هذه، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت للإدارة الأمريكية حتى في الداخل الأمريكي بأن يعني هذه المذكرة كانت تخدم إيران بشكل أساسي؟
5: نعم حسام، ما قلته إعادة صياغة لما أشرت إليه، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يكون هناك ارتباط بمذكرة التفاهم، لكن حتى الآن لا يوجد إعلان عن انتهاء كل ما شمل في مذكرة التفاهم، لكن نحن نرى أن مذكرة التفاهم يتم تفكيكها سواء بشكل عام أو بطريقة معينة في أطرافها. يعني الجانب الخاص، الجزء الخاص بلبنان، لبنان ورد 3 مرات، مرتين في البند الأول. حتى الآن يبدو أن هذا الأمر لا يطبق بشكل كبير، ويبدو أن مذكرة التفاهم اللبنانية الإسرائيلية تضغى على المشهد السياسي أكثر. حتى أن دونالد ترامب حينما سئل مؤخرا من 3 أيام عن هذا الأمر قال أنه لا يعرف جيدا أو لا يتابع جيدا، وهو أمر متروك تماما لماركو روبيو الذي تقريبا يتحكم فيه بشكل كامل في وزارة الخارجية، ونحن نعرف أنه هو من الصقور التي كانت مع الذهاب إلى حرب مع إيران بالإضافة لبيتها التاس. الجانب الخاص بالسماح للإيرانيين بالحصول على أي نوع من أنواع العوائد ووقف بعض العقوبات المتعلقة بتصدير النفط أيضا أنهيت من 3 أيام، واليوم فرضت عقوبات جديدة وموسعة. الجزء الخاص بمضيق هرمز نحن نعرف أنه العقبة الكؤود ومسألة الصراع على التأويل خرجت من الجانب النظري والدبلوماسي إلى الجانب العسكري وجانب المواجهات العسكرية والدبلوماسية وحتى السياسية على مستوى بقية البنود، بعضها مرتبط أصلا بذلك. ومسؤول قال لCNN، مسؤول أمريكي قال لCNN منذ قليل أنه لن يكون هناك استمرار في مذكرة التفاوض أو الذهاب إلى الجانب الخاص به التفاوض حول السلاح النووي والبرنامج النووي حتى تنتهي مسألة مضيق هرمز، وبالتالي أطراف أو أركان هذه المذكرة يتم تفكيكها لكن دون الإعلان عن إنهاء هذه المذكرة أو إنهاء وضعها القانوني والدبلوماسي بين الطرفين.
1: وبالتالي يمكن القول عبد الرحمن بأن الإدارة الأمريكية أيضا تنظر إلى ملف مضيق هرمز على أساس أنه اختبار أيضا لجدية إيران فيما يتعلق بما يسمى أمريكيا بالغبار النووي.
5: هذا قاله نصا مسؤول أمريكي أيضا أعتقد لول ستريت جورنال، لأنه كان سيل من التصريحات الموجودة في ABC وCBS وCNN وأكسيوس منذ الساعة الأخيرة. في الساعة الأخيرة أحدهم أيضا أحد المسؤولين قال أن ما يحدث في مضيق هرمز يجعلنا لا نشعر بالجدية لدى الجانب الإيراني، وأنهم لن يكونوا جدين عند الوصول إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. وبالتالي مسألة عدم الثقة تطل برأسها مرة أخرى رويدا ولكن بطريقة تطبيقية وعملية على ملفات ليس فقط مضيق هرمز ولكن على المستقبل فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، فيما يتعلق بمسألة الملاحة بصفة عامة، فيما يتعلق بأي شيء سيكون فيه اتفاق بين الطرفين. وقليباف رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين قال أنه أبلغ جيدي فانس في المفاوضات الأخيرة أن الإيرانيين لا يثقون إطلاقاً بالأمريكيين. فمسألة عدم الثقة المتبادلة والتصريح بها علانية مع التنصر أو عدم تطبيق البنود المذكرة على الطريقة التي فهمت بها حينما خرجت يجعل مسألة عدم الثقة تدفع نحو لا نعرف هل مواجهة دبلوماسية سياسية استمرار في مواجهة عسكرية، لأن الجانب الأمريكي هدد فيما نشرته أكسيوس أنه إذا لم تخرج إيران بهذا البيان فسيكون هناك عواقب وخيمة. هل هي العواقب استهدافات عسكرية؟ هل مزيد من العقوبات؟ هل إنهاء مذكرة التفاهم؟ كل هذا غير معروف، لكن كما قلت هناك هارموني اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، نشاط في الأمم المتحدة، نشاط في وزارة الخزانة الأمريكية، نشاط في الخارجية الأمريكية، نشاط لدونالد ترامب والبيت الأبيض، كله يصب في وضع إيران في الكورنر لإجبارها على إصدار هذا البيان أو اتخاذ مواقف تتناغم مع الرؤية الأمريكية.
1: شكرا لك الزميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، كنت معنا من البيت الأبيض. من جانبه قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف شددا على ضرورة اللجوء إلى الدبلوماسية لتخفيف التوتر وحماية الأمن البحري. وأضاف الديوان الأميري في بيان إن أمير قطر ورئيس الوزراء الباكستاني استعرضا في اتصال هاتفي التطورات الراهنة في المنطقة خاصة الجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار الديوان الأميري القطري إلى أن الجانبين أكدا حرصهما على مواصلة التنسيق والتعاون بما يدعم الأمن الإقليمي ويحافظ على أمن الملاحة والممرات البحرية ويسهم في تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 17 شخصا من بينهم امرأة وإصابة 115 آخرين جراء الهجوم الجوي الأمريكي الأخير على 6 مدن. وأضافت وزارة الصحة الإيرانية أنه تم إجراء 14 عملية جراحية وتسريح أكثر من 100 شخص بعد العلاج. هذا وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلات للغاز الطبيعي المسال استأنفت في الأيام القليلة الماضية عبور مضيق هرمز. وقالت اليابان إن 22 سفينة مرتبطة بها غادرت الخليج منذ يوم الثلاثاء رغم تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أن قطر تجري محادثات مع واشنطن وطهران لخفض التصعيد.
6: بعد شلل شبه تام في حركة الناقلات عبر مضيق هرمز بفعل التصعيد الأمريكي الإيراني، ظهرت مؤشرات محدودة على استئناف الحركة دون أن تعكس حتى الآن عودة كاملة إلى المسار المعتاد. فبيانات تتبع السفن أظهرت أن عدة ناقلات للغاز الطبيعي المسال استأنفت خلال الأيام القليلة الماضية دخول مياه الخليج، فيما أعلنت طوكيو أن سفنا أخرى مرتبطة بها غادرت منذ يوم الثلاثاء. عودة تأتي فيما يخيم هدوء حذر بعد يومين من ضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الهدوء النسبي في الميدان لم ينهي جوهر الخلاف بشأن الملاحة ومن يملك تحديد ترتيبات العبور. فالقيادة الوسطى الأمريكية قالت إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، ووصفت ما أوردته تصريحات إيرانية بشأن عدم السماح بعبور المضيق إلا عبر مسارات تحددها طهران بأنه ادعاء كاذب، فيما لا تزال الأخيرة ثابتة على موقفها. وبالتوازي مع تراجع حدة التصعيد تتحرك الجهود السياسية في محاولة لمنع عودة المواجهة. فمسؤول أمريكي أكد أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع طهران وأن المحادثات الفنية مستمرة، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أن مذكرة التفاهم انتهت بالنسبة إليه في مشهد يعكس بقاء باب التفاوض مفتوحا رغم التصعيد. أما إيران فواصلت تحركاتها الدبلوماسية، إذ بحث وزير خارجيتها التطورات مع قائد الجيش الباكستاني معتبرا إقرار واشنطن بعدم الالتزام بالمذكرة دليلا على استمرار سياساتها الحربية ومحذرا من أي مغامرة أمريكية. لكن استمرار المسار الدبلوماسي لا يلغي عودة الضغوط الاقتصادية، فواشنطن كانت قد ألغت الرفع المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني في خطوة تعيد الضغط على طهران بالسلوك الذي تصفه واشنطن بغير المقبول في مضيق هرمز، ما يبقي القلق الدولي قائما بشأن سلامة الملاحة رغم عودة بعض الناقلات خشية أن ينقل أي تصعيد جديد تداعيات الأزمة من المضيق إلى أسواق الطاقة.
1: قالت وكالة الطاقة الدولية أن تصعيد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل. وأضافت الوكالة أن سوق النفط وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح المضيق الذي أدى إغلاقه الفعلي إلى تعطيل تدفقات نفط خام بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يومياً.

0: إلى تطورات الملف اللبناني، حيث أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية غير اعتيادية في جنوب لبنان. وأضافت الهيئة أن المستوى السياسي الإسرائيلي جمد جميع العمليات الحساسة التي ينفذها الجيش في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن هذه التعليمات ستبقى سارية حتى تتضح مسارات التصعيد بين واشنطن وطهران إلى جانب مسار المفاوضات مع لبنان. هذا وقال رئيس اللبناني جوزيف عون إنه لن يتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذه، مشددا على أنه سيعيد للبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام إسرائيل ببنودها ونجاح تنفيذها. وفي السياق، بحث الرئيس عون مع قائد الجيش رودولف هيكل التحضيرات لتنفيذ اتفاق الإطار في المناطق التجريبية بما يشمل انتشار الجيش بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها.
1: في لبنان يبدو أن الاتفاق الإطاري الموقع بين بيروت وتل أبيب ينتقل من مرحلة التفاهمات السياسية إلى اختبار التنفيذ الميداني، وسط سباق بين الدبلوماسية وتعقيدات الميدان. ففي بيروت تتسارع التحضيرات لبدء العمل فيما يعرف بالمناطق التجريبية، إذ من المفترض أن ينتشر الجيش اللبناني بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي تدريجي، فيما ينتظر وصول وفد عسكري أمريكي لوضع آليات التنفيذ قبل اجتماعات روما. لكن العقدة الأساسية لا تزال تتمثل في طبيعة هذه المناطق، فلبنان يطالب بأن تشمل أراض لا تزال تحت الاحتلال، وأن يقترن أي انسحاب بجدول زمني واضح ووقف كامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية. في المقابل، تتمسك إسرائيل بالبقاء في مناطق تعتبرها ضرورية لأمنها، فيما تؤكد أنها ستسلم منطقتين فقط في المرحلة الأولى مع استمرار وجودها فيما تصفه الخط الأصفر. في السياق، هيئة البث الإسرائيلية تقول إن الولايات المتحدة طلبت من تل أبيب الامتناع عن تنفيذ عمليات غير اعتيادية حتى وضوح مسار التصعيد بين واشنطن وطهران وكذلك مسار المفاوضات مع لبنان. سياسيا، يواصل الرئيس جوزيف عون الدفاع عن خيار التفاوض، معتبرا أنه الطريق الدبلوماسي لاستعادة الحقوق وتثبيت سيادة الدولة، مستفيدا من الزخم الأمريكي والضغوط التي تقول بيروت إنها تمارس على إسرائيل. لكن هذا المسار يواجه رفضا من حزب الله، الذي يعتبر الاتفاق تنازلا يمس السيادة ويكرس الاحتلال. أما اجتماع روما المرتقب فلن يكون جولة تفاوض جديدة، بقدر ما سيكون اختباراً عملياً لقدرة الأطراف على ترجمة بنود الاتفاق إلى خطوات ميدانية. وعند هذه النقطة تحديداً سيتضح ما إذا كان الاتفاق الإطاري يشكل بداية انسحاب إسرائيلي فعلي أم مجرد إطار سياسي يصطدم مجدداً بحسابات الميدان.
0: بحث رئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان. وأعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان شدد خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني على استمرار الجهود الدبلوماسية التركية لضمان أمن لبنان وإرساء الأمن والسلام والاستقرار فيه. من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني إنه أكد أن لبنان يتمسك باستقلالية قراره والعمل على بسط سلطته الكاملة على أراضيه، وأنه يسعى إلى حشد دعم كل الدول الصديقة والشقيقة من أجل تأمين وقف اعتداءات إسرائيل وانسحابها من كامل أراضيه. ميدانيا، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخص وإصابة آخر جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة عند دوار كفر رمان في قضاء النبطية جنوبية لبنان. ومع وقف إطلاق النار الهش بين لبنان وإسرائيل، لا تزال بعض المدن والقرى تحاول التعافي وترميم بنيتها التحتية وسط ارتفاع كلفة الأضرار وكلفة إعادة الإعمار.
2: لا شارع أو زاوية في ضاحية بيروت الجنوبية لم يترك فيها العدوان الإسرائيلي أثراً لغاراته المدمرة، وهي التي لم تتعافى بعد من حرب عام 2024. تدمير أصاب البنى التحتية وجميع الخدمات الأساسية للمواطنين ببطء، يسعى السكان هنا رفقة السلطات المحلية إلى استعادة الحياة.
3: نتوجه لإصلاح بعض الأضرار البنية التحتية المحيطة بأي ضربة أو اعتداء عم بيصير. عم نحكي عن مجاري، مياه، كهرباء إلى آخره. وهلا يعني خلينا نسميها الهدنة المؤقتة للأسف، يعني بلشنا بإزالة الردم بحد ذاته من خلال الأبنية المتضررة. يعني
2: إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، فإن حجم الركام الناتج عن العدوان الإسرائيلي في كامل البلاد يقدر بأكثر من 12 مليون طن.
4: منذ الثاني من مارس وحتى الثاني عشر من يونيو الماضي تجاوز عدد الوحدات المدمرة في لبنان كلياً وجزئياً 90,000 وحدة، ما بين سكنية وتجارية وتعليمية ودينية. النصيب الأكبر منها في محافظة النبطية بأكثر من 54,000 وحدة، تليها محافظة الجنوب بأكثر من 23,000 وحدة، ثم بيروت وجبل لبنان، انتهاء بمحافظتي البقاع وبعلبك الهرمل.
2: تسعى الحكومة اللبنانية عن طريق المجلس الوطني للبحوث العلمية وبالتعاون مع الأمم المتحدة إلى تحديث حصر الأضرار، ويعتمد المجلس في الوقت الحالي على صور الأقمار الصناعية في ظل صعوبة الحصر الميداني داخل أكثر من 60 بلدة لبنانية في الجنوب تحتلها إسرائيل أو تسيطر عليها بالنار.
5: كل 7 أيام لما يمرق القمر الصناعي فوق المنطقة بنقدر نحن ناخد منه المعلومات، نستقيها ونقعد نعمل تحاليل عليها. هذه التحاليل بتتم عبر استخدام الذكاء الاصطناعي. أكيد هيدي بتكون مواكبتها عمليات رصد لكل الوسائل الإعلام وكل الناس اللي هي على الأرض، ما يسمى الكراود سورسينج.
2: ما تظهره صور الأقمار الصناعية تصل دقته إلى 85% من الواقع، ورغم ذلك تتجلى وحشية المحو في مشاهد ما قبل الحرب والآن. على سبيل المثال، هذه بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، وهذه بلدة الخيام التي تشير التقديرات الرسمية إلى تدميرها كاملة بنسبة 90%، كما تشير إلى أن النسبة الكبرى من عمليات الجرف والحرق وتفجير الأحياء وقعت خلال فترة وقف إطلاق النار. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
0: في قطاع غزة، أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع جرحى جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي ساحة مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع. ونقل مراسل التلفزيون العربي عن مصدر طبي أن المصابين 3 من العاملين في المستشفى وأن جراحة 2 منهم خطيرة. إلى الضفة الغربية، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تعامله مع 8 إصابات جراء هجوم للمستوطنين على الفلسطينيين في خربة صفي الفوقة جنوبي الخليل. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين هاجموا مواطنين ورعاة أغنام برش غاز الفلفل السام والعصي، ما أسفر عن إصابات بجروح ورضوض وكدمات. وكان 7 فلسطينيين أصيبوا صباح الجمعة في هجوم مماثل نفذه مستوطنون على مسافر يطا. أفاد شهود عيان في السودان بأن قوات الدعم السريع تمكنت من إعادة السيطرة على مدينة كولبوس بولاية غرب دارفور، واندلعت اشتباكات عنيفة في محيط المدينة، حيث استخدمت قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية واسعة لهجومها على المدينة التي أعلن الجيش السوداني تحريرها قبل نحو 10 أيام. ونشر مقاتلون ينتمون لقوات الدعم السريع مشاهد توثق دخولها المدينة والسيطرة على أحيائها، فيما تقول مصادر إن القوات تستعد للتقدم باتجاه الطينة شمال دارفور. كما حذرت منظمة الصحة العالمية من إمكانية تزايد تفشي وباء الكوليرا في السودان مع تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. وقالت المنظمة إن الوباء تفشى عبر عدة ولايات خاصة في دارفور وكردفان، وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى إصابة 1300 آخرين. وأوضحت المنظمة أن معدل الوفيات جراء المرض بلغ 13.7%، وهو معدل مرتفع، وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل ما وصفته بأكبر أزمة إنسانية في العالم. إلى تطورات في أوكرانيا، حيث أعلن حاكم مدينة كراماتورسك الأوكرانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في قصف جوي روسي. وفي زابوريجيا قتل شخص وأصيب آخرون إثر هجوم روسي استهدف منطقة سكنية وفق ما أفادت الإدارة العسكرية في المنطقة. في مدينة خيرسون قتل 3 أشخاص جراء قصف روسي بالمسيرات والمدفعية استهدف المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا بحسب ما أفادت الإدارة العسكرية هناك. كما قتلت امرأة على الأقل في هجوم روسي بالمسيرات استهدف مدينة فالكي في مقاطعة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا. هذا وشنت أوكرانيا هجمات جوية على 13 سفينة روسية في بحر أزوف، من بينها 10 ناقلات نفط وفقا لما صرح به قائد القوات الجوية الأوكرانية روبرت بروفدي. وأضاف بروفدي أن من بين الأهداف أيضا 1 سفينة شحن وعبارة. وتأتي هذه الهجمات في إطار حملة كييف الرامية إلى مفاقمة أزمة الوقود التي تعاني منها القوات الروسية بعد ضرب أوكرانيا عددا من مصافي النفط الرئيسية.
6: منذ أسبوعين وعلى نحو متواصل، المسيرات الأوكرانية تستهدف منشآت ومرافق روسية للطاقة. في أحدث هذه الهجمات هز سلسلة انفجارات مصفاة إلسك النفطية في كراسنودار الروسية. المصفاة تعرضت لهجوم بمسيرات أوكرانية ما أدى إلى اندلاع حريق داخلها. تعد من المنشآت النفطية الرائدة في المنطقة الجنوبية لروسيا، لها أهميتها اللوجستية البالغة لقربها من موانئ البحر الأسود. منشأة نفطية أخرى في مدينة آزوف في مقاطعة روستوف جنوبية روسيا تضم محطة لتكرير النفط ومستودعا اندلع فيها حريق ضخم بعد أن هزتها انفجارات عنيفة إثر هجوم بمسيرات. وفي جنوب غربي روسيا حيث تقع مدينة تاغانروغ الساحلية في مقاطعة روستوف، اشتعلت النيران بمحطة للشحن والمناولة مخصصة لتفريغ وشحن المنتجات النفطية على السفن الحربية. مسيرات أوكرانية شنت هجوما مكثفا على المنطقة. وضمن مسلسل الاستهداف هذا، توقفت العمليات في مصفاة ساراتوف الروسية لتكرير النفط عقب الأضرار التي لحقت بها جراء هجوم بمسيرات. مصفاة أخرى هي أومسك، وهي الأكبر في روسيا، أوقفت عملياتها أيضا عقب هجوم أوكراني بمسيرات. استهدافات لم تقتصر على المنشآت النفطية، بل شملت سفنا تستخدم لتزويد الجيش الروسي بالوقود كتلك التي استهدفت في بحر آزوف. أما الهدف من هذه الهجمات فالحد من إمدادات المنتجات النفطية الروسية، وهو الأمر الذي تسبب بأزمة وقود وارتفاع في أسعاره، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذه التداعيات.
7: تضررت عدة مصافي نفط ما أدى إلى انخفاض مؤقت في إنتاج البنزين والديزل، وبناء على توجيهاتكم معالي الرئيس اتخذت الحكومة الإجراءات التالية لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية. رفعنا الطاقة الإنتاجية في المصافي العاملة إلى أقصى حد، وفرضنا حظرا تاما على تصدير البنزين ووقود الطائرات.
6: أما هدف كييف الأهم من وراء هذه الضربات فهو الضغط على الكرملين للدخول في مفاوضات إنهاء الحرب التي اندلعت شرارتها قبل أكثر من 4 سنوات.
0: أصبحت منطقة لوكيانيفسكا وسط كييف واحدة من أكثر المناطق تضرراً في العاصمة الأوكرانية جراء الضربات الروسية المتكررة. كاميرا التلفزيون العربية رصدت آثار الدمار في أحد أحيائها.
8: هنا في ساحة لوكيانيفسكا قرب وسط كييف لا تبدو الحرب بعيدة عن العاصمة، أثارها في كل عين وزاوية. هذا المركز التجاري المحترق بات رمزا للمكان. خلف هذه الحركة ووسائل النقل تطل الأضرار بوجهها. يعود هؤلاء الباعة ليجاوروا سوقهم المحترقة كأنهم يغطون وجهه المشبوح. إلى هذا الحي تعود سفيتلانا ميكولايفنا وتروي لنا سيرة تلك الليلة الصادمة في حياتها.
9: عندما اندلع الحريق عند القصف لم نستطع حتى الخروج من الشقة، وهذا سبب لنا توترا وخوفا كبيرين. كما ظهرت في الجدران تشققات كبيرة، فقد كان الاهتزاز هائلا جدا. بدأت قطع الجسر تسقط فوق رؤوسنا. تخيلوا حجم الصدمة.
8: بنايات حي شفشنكوفسكي شاهدة على أنه بات من أكثر أحياء العاصمة الأوكرانية تعرضا لضربات الروسية خلال الحرب. فالنتينا باقية هنا رغم وضعها الصعب كما تقول، فشقتها متضررة والعمارة قد لا تكون صالحة للسكن.
10: بعد القصف الأخير أصبحت شقتي شبه مدمرة، ومع ذلك ما زلت أعيش فيها لأنه ليس لدي مكان آخر أذهب إليه. إننا ننتظر قرار لجنة الفحص الفني التي ستحدد إن كانت الشقة صالحة للسكن أم لا.
8: تكررت الضربات الروسية على هذا الحي خلال الأشهر الأخيرة. رواية موسكو تربطها بوجود مصنع قديم للأسلحة قرب الساحة هنا، لكن هذه الضربات وفق كييف ألحقت أضرارا واضحة بمنشآت مدنية في المقام الأول.
11: هناك استهداف واضح للأماكن المدنية. هذا المبنى تحديدا كان قد تعرض لضربة قبل نحو شهر، واستغرق ترميمها شهرا كاملا، وما إن بدأ السكان يعودون إلى حياتهم بشكل طبيعي وهادئ حتى تعرض المبنى مجددا لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة.
12: لوكيانيفسكا اليوم ليست مجرد نقطة على خريطة كييف، إنها مشهد متكامل لحرب طويلة تتسلل إلى حياة الناس، من النوافذ المكسورة ومن أبواب المترو ومن أرصفة السوق، وبين من يصر على البقاء ومن يفكر في الرحيل يبقى السؤال الأكبر: هل أصبحت العاصمة نفسها جزءا من خط النار؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: عبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن أمله في التوصل إلى نتائج لرفع العقوبات الأمريكية على نحو يتيح لأنقرة شراء مقاتلات من طراز F-35، مشيرا إلى اتصالات تجري مع الجانب الأمريكي. في المقابل أعلن الكرملين أن روسيا في مباحثات مع تركيا لإمكانية بيع منظومة S-400 المملوكة لأنقرة إلى طرف ثالث.
13: يبدو أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية تزويد تركيا بطائرات F-35 قد أعادت ملف منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 إلى الواجهة. فالمنظومة التي حصلت عليها أنقرة عام 2019 كانت سبباً في فرض عقوبات أمريكية عليها تحت مظلة قانون كاتسا، أو ما يعرف باسم مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات. فبموجب هذا التشريع تفرض واشنطن عقوبات على أي دولة شريكة أو حليفة لها بحال تزودها بمعدات عسكرية روسية كبيرة وهامة. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أعرب عن أمله التوصل إلى نتائج ملموسة لرفع العقوبات الأمريكية على نحو يمكن بلاده من شراء مقاتلات من طراز F-35. وأضاف فيدان أنه لا ينبغي فرض أي قيود على الصناعات الدفاعية بين الحلفاء، قاصدا حلفاء الناتو. فيدان أشار إلى وجود إرادة سياسية لدى أنقرة وواشنطن بشأن هذه المسألة، وأن الوزراء المعنيين يعملون على حلها. في الجانب الآخر، روسيا المعنية بالموضوع كونها الدولة المنتجة لمنظومة الدفاع الجوي S-400 كشفت عن معطى قد يفيد في حل هذه المسألة، إذ أعلن الكريملين أن ثمة تواصلاً بين روسيا وتركيا في شأن إمكان أن تقوم أنقرة ببيع المنظومة إلى بلد ثالث، وهو الأمر الذي يتطلب موافقة موسكو. وأشار المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إلى اتصالات مع تركيا في هذا الصدد. وفي سياق متصل، فإن صحيفة حرية التركية المقربة من الحزب الحاكم أشارت إلى إمكانية بيع منظومة S-400 المملوكة لتركيا إلى بلد خليجي. عودة الحديث عن تزويد تركيا بطائرات F-35 إلى أجندة ترامب لم يمر مرور الكرام في إسرائيل التي تتوجس من هذه الخطوة باعتبارها ستزيد من فعالية السلاح الجو التركي، ما يزعج تل أبيب ويقلقها، خاصة أن المسؤولين الإسرائيليين ما فتئوا يعلنون تفوق سلاحهم الجوي في المنطقة. في المقابل يبدو أن أنقرة وجدت في قمة الناتو التي استضافتها فرصة مناسبة لإعادة إثارة الموضوع مع الرئيس الأمريكي الذي حضر القمة نزولا عند رغبة أردوغان شخصيا كما قال في أكثر من مناسبة.
0: أعلنت فنزويلا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد إلى أكثر من 4000 قتيل. وقال رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز إن ما لا يقل عن 4118 شخصا لقوا مصرعهم، وصيب أكثر من 16000 آخرون جراء الزلزال المزدوج. هذا وبات الحصول على مياه صالحة للشرب من أصعب العقبات التي تواجه مئات الآلاف من سكان ولاية لاغويرا شمالية فنزويلا إثر الزلزال المزدوج الذي أصابها. يأتي ذلك في ظل تضافر جهود المؤسسات الإغاثية لتوفير المياه في مراكز الإيواء المؤقت حيث تعيش آلاف العائلات.
14: تواجه الآلاف من العائلات الفنزويلية المتضررة من الزلزال المزدوج في ولاية لاغويرا عقبة أساسية في عملية التعافي بعد هذا الزلزال. مسألة الحصول على المياه القابلة للشرب تحولت إلى صداع حقيقي للآلاف من الأشخاص الذين فقدوا منازلهم وبيوتهم وباتوا ينامون عمليا في مراكز إيواء مؤقت أنشأتها الحكومة على عجل. مسألة المياه القابلة للشرب كانت إشكالية حقيقية في فنزويلا حتى قبل الزلزال. كان هناك توقيت مقيد للحصول أو لوصول المياه إلى البيوت سابقا، واليوم بعد الزلزال وبعد تضرر الشبكة الأساسية للمياه بات الحصول على المياه قبل الشرب مسألة معقدة أكثر بكثير. هنا تعمل أحد مؤسسات غير الحكومية من أجل منح المتضررين مياها قابلة للشرب.
15: تعمل وكالتنا في هذا الموقع على توزيع أقراص تنقية المياه وتعقيمها، بالإضافة إلى عبوات وقوارير مياه لتمكين الأهالي من تصفية وتطهير المياه التي سيتلقونها هنا في الأحياء. إذ بات الحصول على مياه صالحة للشرب أمرا غاية في الصعوبة في هذه المنطقة بعد الكارثة، لذا نعمل على توفير الدعم عبر هذه الأقراص المعقمة والحاويات النظيفة والأوعية التي تتيح لهم تخزين المياه للاستخدام اليومي.
14: ستحتاج فنزويلا إلى جهود متعددة فيما يتعلق في تحسين خدمات المياه وإعادة شبكة المياه سواء لتصل إلى المنازل أو لتقديمها للأشخاص الذين يحتاجونها قبل الشرب. هي مورد حيوي يحتاجه الأشخاص بشكل يومي، وهذا يعقد المسألة بشكل أكبر بكثير. نحن نتحدث عن بلد مليء بالموارد المائية ولكنه عاجز عن توفير المياه للمواطنين قبل الزلزال، واليوم أصبحت المشكلة والعبء أكبر بكثير على السلطات والمؤسسات البلدية والمحلية هنا في كاربايدا ولاية لاغويرا شمالي فنزويلا. التلفزيون العربي معاذ موسى.
0: نشرت وسائل الإعلام أن سوريا مشاهد توثق لحظات توغل جيش الاحتلال في حوض اليرموك بريف درعا، ونصبت القوة الإسرائيلية حاجزا وأجرت عمليات تفتيش للمارة، فيما كانت وكالة سانا ذكرت في وقت سابق عن توغل قوات الاحتلال في ريف القنيطرة الجنوبي. أطلق مستشفى نالوت المركزي بمنطقة الجبل الغربي في ليبيا نداء استغاثة بعد وصول الوضع إلى مرحلة حرجة تهدد استمرار تقديم الخدمات الصحية جراء نقص الكوادر الطبية. ويعد مستشفى نالوت المرفق الصحي الأكبر والأهم في المنطقة، حيث يقدم خدماته لعشرات الآلاف من المواطنين في مدينة نالوت والمناطق المجاورة لها.
16: داخل قسم الكلى بمستشفى نالوت المركزي تبدأ رحلة العلاج مبكراً. هنا يخضع فتحي لجلسات غسيل يحتاجها أسبوعياً، لكنه يقول إن المرضى لا يواجهون المرض وحده، بل يواجهون أيضاً تحديات تتعلق باستمرار تقديم الخدمة الصحية.
17: يعني نتمنى أن تكون الإجراءات أسرع من هيك بصراحة، بما أن احنا عندنا قسم هنا مجمع خاص للكلى لم يتم افتتاحها لحد الآن، رغم أنه وصلت به الإنجاز في المبنى ممكن 80% وشبه جاهز.
16: تبدو ممرات المستشفى أكثر هدوءاً، إذ يشهد المرفق الطبي نقصاً في العناصر الطبية المساعدة، ما أدى إلى توقف بعض الأقسام عن استقبال المرضى.
18: في أي قسم تمشي، أي قسم مستشفتين تمشي، لأن تلقى شخصين شخص، يعني في حالات تلقى حتى في قسم الرجال شخص واحد، يعني في تلقى فوق 8-9 حالات وشخص واحد اللي ماسك توك، يعني شبه مستشفتين ما تنقص في الكادر الوظيفي. بس
16: نقص الكوادر الطبية يحد من قدرة المستشفى على تشغيل جميع أقسامه، رغم استمرار تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها سكان مدينة نالوت والمناطق المجاورة.
19: حنا كإجراءاتنا درنا إجراءات استباقية كبلدية نالوت، خاطبنا وزارة الصحة للنظر في المشاكل المتعلقة بمستشفى نالوت المركزي، وفي الانتظار الردود والتفعيل المشاكل إن شاء الله. مدابين نحاول كيف يصحوا المشاكل والوقوف ضد هذه المشاكل إن شاء الله.
16: يستقبل مستشفى نالوت مرضى من المدينة وعدد من مناطق الجبل الغربي، وهو ما يجعل استمرارية خدماته قضية تتجاوز حدود نالوت نفسها.
0: وراء هذه الجدران لا يقتصر التحدي على علاج المرضى، بل يمتد إلى الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة الطبية نفسها، وبين نقص الأدوية وتوقف بعض الأقسام عن العمل يترقب سكان نالوت دعماً عاجلاً يعيد لهذا المستشفى قدرته على تلبية احتياجات الأهالي. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، نالوت. أمر رئيس الجزائرية عبد المجيد تبون بعودة سفير الجزائر لدى مالي كمال ارتيب إلى باماكو لاستئناف مهمه سفيرا فوق العادة ومفوضا بعد أكثر من عام على استدعائه للتشاور. وتزامن قرار عودة السفير مع إعلان وزارة الدفاع الجزائرية إعادة فتح أجواء البلاد بالكامل مجددا أمام حركة الطيران المتوجهة والقادمة من دولة مالي.

0: تأهل المنتخب الإسباني إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف. منتخب لاروخا بادر بالتسجيل بعد نصف ساعة من اللعب، وتمكن الشياطين الحمر من تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، لكن المهاجم الإسباني البديل استطاع خطف التأهل بتسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين. وستلتقي إسبانيا فرنسا في نصف النهائي. وفي سهرة السبت تتجه الأنظار إلى ملعب ميامي، حيث ستقام ثالث مباريات الدور الثمانية، والتي ستجمع بين إنجلترا والنرويج في قمة كروية واعدة. منتخب الأسود الثلاثة بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل يسعى لتخطي عقبة النرويج والعبور إلى المربع الذهبي للمرة الرابعة في تاريخه. على الجانب الآخر، يطمح منتخب النرويج الحصان والأسود في البطولة إلى مواصلة عروضه القوية وحجز مقعد في المربع الذهبي لأول مرة في تاريخه. ويواصل المنتخب الأرجنتيني حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة نظيره السويسري فجر الأحد على ملعب كانساس سيتي في آخر مباريات دور الثمانية. منتخب التانغو يدخل اللقاء بعدما تجاوز عقبة نظيره المصري بصعوبة في ثمن النهائي. ويطمح رفاق ميسي إلى مواصلة المشوار بالفوز على سويسرا على أمل الاحتفاظ باللقب العالمي والتتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه. تستحوذ التطورات بين إيران والولايات المتحدة على اهتمامات الصحف العالمية وسط ترقب كبير لاحتمالية العودة لحرب شاملة في المنطقة، كما تسلط الصحف الضوء على غياب التقدم في خطط الرئيس الأمريكي لمجلس السلام في غزة. بعد هذا التقرير ألقاكم خالد الغربلي على رأس الساعة.
1: في صحيفة تيليغراف البريطانية كتبت أختر مكوي عن النهج الجديد الذي تتبعه طهران ضد الولايات المتحدة، وأن قادة إيران بعد نجاتهم من جولتين من القصف الأمريكي والإسرائيلي استنتجوا أن سلاحهم الأقوى هو موقعهم الجغرافي وليس قوتهم العسكرية، حيث يستعدون لاستغلال هذا الموقع لصالحهم عبر خطط لإغلاق اثنين من أهم الممرات المائية في العالم وقطع إمدادات النفط العالمية. وتشير الكاتبة إلى أن استهداف خطوط الأنابيب وآبار النفط في السعودية ودول عربية أخرى وإغلاق مضيق باب المندب قبالة اليمن ونشر أقوى صواريخ إيران كلها خيارات مطروحة الآن في الأوساط العسكرية الإيرانية. وتلفت الكاتبة إلى أن الخطوة الأولى هي وقف صادرات النفط من مضيق هرمز، حيث تسعى إيران إلى منع خروج جميع النفط الخام من المضيق ومهاجمة ناقلات النفط وزرع الألغام البحرية. كما ترى الكاتبة أن إيران تعتبر أن النجاح يكمن في الاعتماد على الأصول الداخلية والقدرات الميدانية واستخدام التهديدات كفرص، وهي تدابير من شأنها أن تضع البلاد في موقع قوة لا تجرؤ أي قوة على التفكير في شن هجوم بعدها. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز مقال ديفيد سانجر بشأن افتقار الإدارة الأمريكية لخطة واقعية في التعامل مع إيران، وأن ترامب كان يعتقد أن إيران بعد سنوات من العقوبات ستعتاد سريعاً على تدفق هائل من الإيرادات وعلى الوصول إلى الدولارات في البنوك الغربية عبر الالتزام بمذكرة التفاهم، لكن الهجمات الأخيرة بين الطرفين أثبتت أن حساباته كانت خاطئة. ويلفت الكاتب إلى أن الفشل في تحقيق الأهداف عبر القصف والاتفاق المبدئي يعيد واشنطن إلى أسلوب العقوبات النفطية والغارات الجوية التي يصفها ترامب بأنها مدمرة، لكنها لم تسفر حتى الآن إلا عن الأزمة الحالية. كما يشير الكاتب إلى أن واشنطن تعتبر أن عصر الترغيب انتهى وعاد عصر الترهيب، لكن الإدارة لم توضح سبب اعتقادها بأن هذا المزيج من الحرب الاقتصادية والقصف سيؤدي إلى نتيجة مختلفة هذه المرة. ويعتبر الكاتب أن الرئيس الأمريكي اكتشف بالطريقة الصعبة أن الضربات العسكرية لم تنجح في زحزحة النظام الإيراني عن موقفه في المفاوضات، لكنه لا يملك أي خطط بديلة يمكن الاعتماد عليها لتجنب خسارة فاتحة. إلى موقع بوليتيكو الأمريكي ونقرأ فيه عن الانقسام الكبير بين الجمهوريين بسبب الحرب مع إيران، وأن إعلان الرئيس دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار يجبر الجمهوريين على الاختيار بين معارضة رئيسهم أو دعم صراع قد يغرق حزبهم قبل انتخابات التجديد النصفي. ويعتقد الموقع أن استئناف القتال الأخير يشكل مخاطر اقتصادية يخشى بعض الجمهوريين الحاليين أن تكلفهم خسارة الانتخابات في نوفمبر، ويساورهم القلق من أن الرئيس لا يبالي كثيراً بمصيرهم السياسي. كما يشير الموقع إلى أن التصدعات في جدار الدعم الجمهوري لترامب باتت أكثر وضوحاً، خاصة بعد أن وافق كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الشهر الماضي على قرار بوقف العمليات العسكرية ضد إيران. ويلفت الموقع إلى أن الحزب الجمهوري في الكونغرس لا يزال منقسماً بشأن سبل المضي قدماً، حيث يجد ترامب نفسه حائراً بين الجمهوريين الأكثر تشدداً الذين يريدون مواصلة حملة عسكرية وآخرين يخشون من تبعاتها السياسية. ختاماً مع صحيفة وول ستريت جورنال، وفيها كتبت فيليس سولومون عن غياب التقدم في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وأنها تتضمن قوة من 20,000 جندي من قوات حفظ السلام الدولية لتأمين القطاع الفلسطيني، لكن القوة الموعودة لغزة تكافح من أجل نشر مجموعة أولية من حوالي 10 إلى 20 جندياً. وتعتبر الكاتبة أن النطاق المتواضع لعملية الانتشار وتأخيرها يوضحان محدودية نهج ترامب في إنهاء الحروب، والذي يعطي الأولوية للتحركات الجريئة لوقف القتل ويترك التفاصيل المعقدة لوقت لاحق. وتعتقد الكاتبة أن التقدم الذي تتحدث عنه الإدارة الأمريكية لا يمثل إلا خطوة صغيرة في خطة سلام توقفت، تاركة أكثر من 2 مليون غزي يعيشون